إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة الاثنين، هذه الحلقة الجديدة من برنامج هو بلادي،

0: برنامج اللي يكون معكم على مدى أيام الأسبوع من الساعة 5 حتى الساعة 8 طبعا باستثناء إجازة نهاية الأسبوع. لدينا العديد من الموضوعات وكذلك التنقلات بين مناطق المملكة، سواء كان مع زملائنا المراسلين والمراسلات أو مع ضيوفنا، بالإضافة طبعا للأخبار، هذا بالإضافة إلى سؤال الحلقة اللي تاخذونا فيه لمغامراتكم، لمناطقكم، لعاداتكم وتقاليدكم، للموروثات الشعبية اللي مشهورة في منطقتكم. كل يوم عندنا موضوع كالمعتاد رائد، ناخذ عليه اتصالات من الساعة 6 حتى الساعة 7 يوميا.
1: نكون في جولة معاكم إن شاء الله، وبنكون معاكم على الهواء ثلاث ساعات تبدأ من الآن وحتى الساعة 8 إن شاء الله مساء، بنتكلم فيها عن كل ما يخص السياحة في المملكة، وأيضا الجولات مثل ما ذكرت تهاني مع الزملاء برفقة أكيد فريق العمل من الإعداد عايشة الزير ومن الإخراج فيصل النفيعي وأنا وزميلتي تهاني. أقول أنا ولا أقول رايد؟
0: ما أدري، حسيتها أنا وياها اللي أنتم عارفين
1: اللي أنتم إيه خدوا نطلع معكم يومين ثلاث ساعات، المفروض أنتم حافظين أسماءنا يعني.
0: رايد بن شري وتاني عطيف راح نرافقكم إن شاء الله حتى الساعة 8 بإذن الله.

0: ما له دخل خرج الصندوق تكفى. خلنا في الصندوق الحين وإذا خلصنا أخرج زي ما تبي. طيب موضوعنا اليوم، موضوعنا اليوم عن موروث الشعبي في المنطقة اللي تنتمي إليها عزيزنا المستمع. إيش الموروث الشعبي المشهور عندكم اللي باقي ملتزمين فيه حتى الآن؟ ترى الموروثات الشعبية كثيرة جدا في مناطقنا في المملكة العربية السعودية، كل منطقة عندها أكثر من موروث متعودين عليها.
1: صحيح.
0: ضروري أن هذا الموروث يكون موجود، معروفة أصلا هالمنطقة بهذا الموروث. ودي أقول يعني أشياء على سبيل المثال حتى أقرب الصورة، لكن ما ودي تروحون لنفس الموضوع اللي أنا بقوله. يعني عادات الزواج مثلا مختلفة من منطقة للثانية، في مناطق مثلا الزواج ما هو بليلة واحدة، أكثر من ليلة، وفي مناطق لا، الأهل العريس وهم جايين للزواج أو للخطبة عندهم طقوس معينة، يجون جماعة، يجون بشيخهم، يجون يعني في هذا من الموروثات الشعبية اللي نعتز فيها في المملكة العربية السعودية. أضف إلى ذلك من الأشياء والعادات اللي أصبحت من الموروث الشعبي موضوع العانية وضرورتها موجود. أنا بس ترى أخذت موضوع واحد هالحين فقط، قيسوا عليها موضوعات كثيرة موجودة في كل منطقة، جبتها فقط على سبيل المثال حتى نوضح الصورة إيش الموروث الشعبي اللي إحنا قاعدين نقصده. يمكن إحنا من العادات والتقاليد والأشياء الشعبية الجميلة اللي دايما نتمسك فيها، دايم يمكن نناقش هذا الموضوع، موضوع الأطعمة والأكلات الشعبية والأشياء هذه. اليوم لا، اليوم نبعد عن هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: ممكن في عادات التقديم، هذا يعتبر من الموروث الشعبي، لأن عادات التقديم فعلا أيضا تختلف. يعني وأذكر قلناها ذاك اليوم أنه لما سافرنا كذا المنطقة الثانية قلطونا لحالنا،
1: صحيح،
0: وهم لا، وفي مناطق ثانية لا، يعتبر من عيب أنت ما تكرم ضيفك وتقعد برا، يعني تجلس معه وغيرها، يعني
1: كثير. ولازالوا متمسكين فيها يعني إلى الآن يعني.
0: بالضبط.
1: وطبعا في كل المملكة أكيد العادات موجودة، لكن سبحان الله تحديدا في الجنوب تكثر اليوم العادات.
0: صحيح.
1: بشكل كبير جدا، وعندهم أنا أعتبرها ميزة أنه دائما حتى يعلمون أبنائهم على هذا الموضوع. صحيح. يعني يحاولون قدر المستطاع أنه لازم أنت تتعلمها. يعني ما نبي نتكلم صدق في موضوع الزواج، لكن يعني أغلب العادات في الجنوب هي تتكلم على موضوع الزواج، في موضوع الإقبال وكيف يجون صف مثلا وشيخهم معهم. في بعض الأحيان اليوم قبل الزواج بيوم يجون ويجيبون معاهم قهوة ويجيبون معهم هيل فلا زالت هذه العادات والتقاليد موجودة. احنا بنسمع منك اليوم سواء انت من الجنوب من الشمال من الغرب من اي مناطق المملكة، ايش العادة او العادات والتقاليد اللي لا زالت ثابتة ولا زلت اليوم تحاول ان ترسخها في ذهن ابنائك وتعلمهم عليها. نبغى نسمع اجاباتكم على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي وبداية حلقتنا اليوم. وانطلاقتنا من منطقة الأحساء وزميلنا حسين السلطان. حياك الله يا حسين.
1: مرحبا يا تهاني ومساء الخير يا رائد.
2: حياك
1: من
2: الله.
1: أكبر واحد نخيل في العالم.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. ما شاء الله،
1: نرحب فيكم حقيقة. أجواءنا ولونها حارة لكنها جميلة ودافئة ولطيفة، وفيها الكثير من الفن والإبداع في محافظة الإبداع الأحساء. حقيقة نتواجد في سوق الحرفيين تهاني، والكل يعلم بأن الأحساء هي عضو منظمة اليونسكو في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، فلذلك تجد الأحساء هي يعني غناء بالكثير من المهن والحرف. أنا اليوم جيت سوق الحرفيين المتواجد في وسط الهفوف التاريخي، وما يعني الله حطني عند رجال على ما قاله العم حبيب أبو خضر، وأكثر شيء ممكن تميزت بها الأحساء هي المشالح والبشوت، ومجموعة ما شاء الله من الدكاكين والمحلات اللي حولي في كل مهنة، سواء النجارين أو أصحاب السبح أو أصحاب البخور أو أصحاب الخصيات. لكن يعني سبحان الله البشت كذا، احنا رجال في شيء يشدنا له.
2: صحيح.
1: يعني سبحان الله، شوف يعني المشالح والبشوت يا رائد، تشوفها في أفراحنا وتشوفها في أحزاننا وتشوفها في مناسباتنا المختلفة وفي أعيادنا، فأيضا يعكس هويتنا بشكل كبير البشت، وخصوصا لما نتكلم عن البشت الحساوي، هذا البشت العريق اللي تغنوا بكثير من الشعراء وحقيقة المثقفين كذلك. لكن خليني أنا من خلالكم أرحب بالعم حبيب أبو خضر. مسي عليك بالخير.
3: يا هلا مرحبا، حياكم الله. هلا وسهلا.
1: أنت ماسك الخيط وماسك الأبرة وما يعني على ما قاله والزين الزري أظن.
3: نعم، هذه خياطة البشت الحساوي.
1: طيب عم حبيب، خلينا نتكلم بداية، يقولوا حنا شو اللي خلي بشتنا غالي، وش اللي فيه وخلاه غالي؟
3: الجودة، جودة العمل الحساوي هي الطاغية، هي اللي بتخلي البشت غالي. الآن بعد مع ارتفاع الزري بيكون أغلى وأغلى. هناك جودة في العمل ودقة شديدة في العمل. ليش؟ بسبب التعليم من الصغر. في السابق كانوا يعلمونا وأهالينا تعلموا من عمر 6-7 سنوات.
1: ما شاء الله، يقول ترى في ناس ما تدري إذا ارتفع الذهب يرتفع سعر البشت، صح ولا لا؟
3: صحيح صحيح، مع ارتفاع الذهب، لأن احنا نشتغل بخيوط فضة مطلية ذهب.
1: يرتفع الذهب يرتفع الزري، هو أساسي في البشوت، فيكون البشت غالي.
3: يكون البشت غالي بسبب ارتفاع الزري وبسبب جودة العمل.
1: جميل. طيب يقولوا احنا طبعا ندري ان في نوعين الآن، الكمبيوتر دخلت علينا وصغر المصانع، وما زالت الحياكة اليدوية موجودة. يعني طبعا الحياكة اليدوية غالية، لكن شو اللي يميز الحياكة اليدوية ويخليها غالية؟
3: طبعا هي خياطة مش حياكة،
1: خياطة.
3: اي خياطة، خياطة البشت الحساوي اليدوية، يميز دقة العمل، العمل الحساوي الفنان اللي يجيد تعلم الصغر، يجيد جميع الدقات من الصغر.
1: في برضو انا قلت يمكن مشالح خاصة بالرجال، ايضا انتم تصنعون مشالح خاصة للنساء ولها اسم، صح ولا لا؟ وعم
3: اكيد اكيد، حتى قديما كانوا يسوون بشوت للنساء في عباء نسائية يسمونها جناع، هذه تلبسها العروس ليلة الزفاف، وهذا شغلها كله يدوي، حياكة يدوية وخياطة يدوية.
1: ممتاز. طبعا احنا في يمكن 7 مراحل او كم مرحلة لعملية البشت خصوصا في الصناعة اليدوية؟
3: مراحل البشت، في مراحل أولية وفي مراحل نهائية وفي مراحل أساسية. المراحل الأساسية منها الداير، الهيلة، والهيلة تجي منها أنواع، الملكي، الطابوق، المقطع، متوسع، مروبع، بعدها يجي الطوق، بعد الطوق يجي البروج، بعد البروج يجي المكسر. هذه المراحل الخمس الأساسية. في مراحل أولية اللي هي تفصيل البشت، ترسيم البشت، تركيب البطاين، المراحل الأخيرة اللي هي عملية الكوي والبرداخ وتكييس البشت، هذه بعد هم لها تخصصات.
1: احنا اليوم قاعدين نشوف يعني ايضا ديوان الملك يعتمد بروتوكول للبشت والوان البشت، اليوم الاحد اللون الفلاني والثلاث، يعني مش الالوان اللي على مدى ايام الاسبوع،
3: صارت 7 الوان. في السابق كانت الالوان المعتمدة 4 الوان، اللي هو الاسود والعودي والاشقر والابيض. الان لا، صارت 7 الوان. ليش؟ عشان الديوان الملكي، ولا في الاساس كانت هي 4 ألوان.
1: طيب خلينا ناخذ بعض الاسرار عم حبيب. وش افضل انواع القماش؟ انا بروح اشتري بشت الان، وش اللي احرص عليه؟
3: دائما احنا عندنا في السعوديه في السابق كان القماش الانجليزي جوده عاليه، الان عندنا افضل قماش بيكون الياباني. نتكلم عن بعض الاقمشه مثلا النجفي مع الرطوبه ومع المويه ما ينفع، لانه مش منصوف الماعز، فبيكون لما يجي المويه بيقل حجمه، اذا كان مترين يصير متر ونص او اقل، فيحتاج له عمليه معقده وعمليه طويله. لكن الياباني لا، يبقى كما هو، مجرد ما لو تعفس مثل ما نقول بالحساوي، مجرد ما نعلق ساعة يرجع على وضعه، فبيكون أفضل نوع عندنا في السعودية اللي هو الياباني.
1: أنا عم حبيب أشوف في ناس تجيك وتزين بيوت بشوتها، يعملوا لها مثل صيانة وترجع كأنها جديدة، أنت تعمل لها برداخ، وش دي البشوت اللي ترجع حتى لو كان عمرها 50 سنة تجيك وترجع كأنها جديدة؟
3: هذا لما تكون الخيوط فضة مطلية ذهب، هذه ممكن بعد 50 سنة اسودت، يعني صار لها عملية تأكسد، ممكن نحن نسوي لها صيانة وعملية برداخ وترجع مثل ما كانت. لكن أنواع الزر الثانية خلاص ما فيها فائدة.
1: طيب أكثر أنواع البشوت اللي عليها طلب، أكيد الأسود هو ملك الألوان، لكن يجي شيء بعده؟
3: الأسود والعودي.
1: الأسود والعودي ما شاء الله.
3: الأسود والعودي هم مترافقان الاثنين.
1: أي ما شاء الله تبارك. لكن اليوم أنت تشوف شبابنا اليوم الآن، يعني بدينا نرجع شبابنا بدوا يلبسون البشوت في الأفراح ويأخذونها، أنت تشوف هذا شيء ملحوظ ولا أنا أشوفه بس؟
3: لا مو بس تشوفه، كثير يعني لو جيت بعض الزوجات نشوف الآن أغلب الشباب يلبسون، زيادة على الآن صار التخرج في المدارس حتى المدارس الابتدائية. فرجعنا على فترات رحمة الله عليه كان الملك سعود أيام الدراسة كانوا ما يروحون المدارس إلا لابسين البشت.
1: أنت باعتقادك أفضل مكان تصنع فيها البشوت؟
3: ما في مكان أفضل من الحسا، ما في مكان.
1: تعصب على
3: لا، هذا واقع من آلاف السنين، من آلاف السنين موطن الخياطة في الأحساء. الآن تسمع أنه في البحرين، في البحرين كانوا أهالي الأحساء هم اللي يشتغلون في البحرين. أنا واحد من الناس، أبوي يشتغل في البحرين، خوالي اشتغلوا في البحرين، في قطر عندي خوال اشتغلوا في قطر وكانوا يودون بشوت إلى قطر يشتغلون فيهم هناك ويبيعون. كل العمل هنا، حتى اللي في العراق الآن لو رحت إلى البصرة أو غيرها وسألت أنا أبي بشت خياطة ممتازة يقولون لك رح في الزبير عند الحساوية، لأن أهل الحساء وأهاليهم لا زالوا موجودين الآن.
1: بسألك سؤال الأخير، أغلى بشت أنت صنعته يا عم حبيب ولمين بالضبط؟
3: أنا أغلى بشت سويته كان رحمة الله عليه الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز، هو اللي جاب دقة الطابوق، وكنت الوحيد اللي يقدر يسوي هيلة الطابوق للأمير فيصل بن فهد رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه ما شاء الله. إذن هذه المهن وهذه العراقة وهذا التاريخ والأحساء، يعني ما شاء الله تبارك الله عريقة في عديد من الصناعات. الله يعطيك العافية عم حبيب وعزي، يعطيك طول العمر إن شاء الله.
3: يا هلا ومرحبا وشرفتونا. يا هلا فيكم.
1: أنا حقيقة لا يسعني إلا في الختام دائما أقول أحد الشعراء لما يصف الشعر أو المشلح، مليك إلى غير العروبة لا يلمى، أقام على الأكتاف دولته العظمى، تعرج هامات الملوك مهابة، فشاطرهم من عرشه الملك والحكمة، هو البشت ربيناه فوق متوننا، هو البشت ربيناه فوق متوننا، كأننا نربيه لأكتافنا لحمة. حقيقة هي القصيدة طويلة، لكن على هذا اللي الله قدرني وحفظها منها.
0: صح حسانك، الله يعطيك العافية. صح ما نقولك زميلنا حسين، طبعا احنا شاكرين لك يعني هذه الجولة الجميلة في صناعة البشوت وخياطتها وحكاية الحياكة أيضا، وأهم الأمور اللي تتميز فيها البشوت. شكرا لك ولضيفك الكريم.
2: شكرا
1: شكرا شكرا لك.

0: طيب
1: تعرف تلبس بشت؟
0: تقريبا ايه لا يعني ايه
1: لا ايه
0: ايه بس انه ما احب البس البشت بشكل كبير يعني عندي قاعده انه البشت لا البشت يكون مناسبات
1: له يعني مكانه البشت.
0: ايه له مكانته جداً وقليلة يعني لأنه ما ينفع تروح زواج وتبلش تدور المعرس ما تلقاه
1: لا كل اللابس بشت
0: كل اللابس بشت هذه يعني صح. يعني قبل أمس في صح. زواج أنا شفته في السوشيال ميديا
1: كلهم لابسين بشت
0: كلهم لابسين بشت
1: شفته نفس الزواج كلهم لابسين
0: قاعد أدور قاعد أدور المعرس يعني لو ما أعرف المعرس بوجهه ما عرفت عشان كذا البشت يعني لا وقارة ولا مكانة ولا احترامة فهذه وجهة نظري فيها مع كثير ما يأيدونها لكن أنا أشوف أنها الصح يعني
1: نروح الفاصل
0: يلا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، راح فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. انا منتبه ان انت قاعد تستخدم ذا الاسلوب معنا فيصل، وهو سلاحك يعني الحقيقه، سلاحنا المايك وانت سلاحك المكسر، لكن في كل الاحوال يعني اهم شيء الاحترام موجود. خلاص هذا تفتح لي مايك تقفل لي مايك، ما في اي مشكله في الموضوع. نرجع لموضوعنا، خلاص قفلت السالفة.
1: طيب
0: موضوعنا اليوم اللي هو عن موروث شعبي موجود في منطقتك وما زلتم متمسكين فيه إلى الآن، وما يعني ما زال العمل فيه ما زال قائم، وأنت من الناس المهتم فيها. أنا بيك تشرح لنا وش الموروث الشعبي هذا، من متى موجود في هالمنطقة، تفسره أو تشرح للمستمعين إيش هو بالضبط، لأن بعض الموروثات الشعبية تكون غريبة يعني على مثلا المستمع الآخر اللي مثلا من الشمال، ما يعني يصعب عليه فهم بعض الموروثات الشعبية.
1: صحيح.
0: في جنوب المملكة، وهذا التنوع الجميل هو المطلوب لأنه نشر ثقافة خاصة بالموروثات الشعبية في المملكة العربية السعودية. فاليوم سؤالنا لكم عن الموروث الشعبي، إيش الموروث الشعبي اللي ما زالت منطقتك تمارسه أو متمسكة فيه، وأنت كذلك يعني حريص عليه. على 011 40 53 تقدر تشاركنا.

0: يعني كنا نتناقش تحت الهواء في موضوع بعض الفيصل يقول انه موضوع العانيات كانه جزء منه انقطع عند بعض الناس، وانا اقول لا، العانيات لازالت
1: نفس الشيء
0: مستمره. لكن موضوع العانيات، ونرجع نذكر بكل من انضم لنا حديث، انه ما نتكلم تحديدا عن الزواج، احنا نتكلم عن الموروث الشعبي اللي لازال مستمر. لكن الفكره في موضوع العانيات تهاني انه صار بعضها هدت حيل، يعني يا اخي لا تهد حيل صاحبك، ولا لا لا لا تضغط صح. عليه لانه العانيه دين.
1: وتراها شوف بقولك على شيء، ترى من جانب اخر الشخص هذا اللي بيقدم عانيه يبي بياضه الوجه بعد.
0: بس حتى ولو انت تعرف، انت ما في شك اليوم انه انت اليوم هي جمال وبيض وجه، لكن انا اعرف حالك وانت تعرف حالي، وانا اعرف اليوم
1: لا تحملني فوق،
0: لا تحملني فوق طاقتي.
1: اي يعني بكره تجي تبتعرس انا اتوهق، يجي بيعرس ولدك انا اتوهق، بقعد ارد لك عنيات حتى متى؟
0: يعني عطني المقبول، يعني الشيء اللي انت تقدر اليوم.
1: وترى هذا هو المغزى من العنيات، ان حاجات بسيطه او مبلغ بسيط يجمع من ناس كثير ويصير مبلغ كبير يفيدك في رحلتك في حياتك الزوجيه.
0: يعني واحد من مقاطع السوشيال ميديا جايه 400 او 450 الف او شيء زي كذا، عنيات صد تبارك الرحمن ممتاز. أوكي. والعالم يقولون بيض الله وجيهم، وشفت تعليقات وانه بيض الله وجهه واخويا واخويا، انا والله ما قلت نفس الردود هذه. اوكي بيض الله وجهك، بس ايش بعد بيض الله وجهك؟ ايش الله يعينه.
1: اي والله الله يعينه،
0: الله يعينه خلاص.
1: معلش يعني مو لهالدرجه، انت ممكن انك انت تساعده بس مو بهالطريقه. يعني هذه الطريقه العانيه خلوها على بساطتها. صراحه يعني انا كثير اتكلم في هذا الموضوع انه يعني ليش المبالغات، خلوها بسيطه حتى الشخص يقدر يردها بشكل يعني يتناسب مع ظروفه ووضعه المادي، حتى لو وضعه المادي كويس. يعني أدري بتقول مو بحاجة 500 اللي أنا بعطيه ولا 1000 اللي أنا بعطيه عشان كده لازم أكبرها له مثلاً مدري شو، بس معليش يعني أنت عطه ذا المبلغ صغير، ما تدري وش يصير في الدنيا بعدين، بيرده لك في وقت حاجتك له.

0: بيصير لا يعني لا يعني ثقلت عليه
1: صحيح
0: ولا ضايقته بالمبلغ ولا حملته بدين كبير على
1: هي دين. ارجع واقول العانية لا تفرح فيها، انت تفرح فيها وقتها صح انها بتسد لك يعني لزوم وبتخلص لك شغلة معينة وقت زواجك، واكيد اكثر من زوجين يعني تفرق مع موضوع العانية انها تجيك وكذا، لكن تأكد انه انت تبتل تعطي زيها زي القصد اللي عندك.
0: صح.
1: كل زواج يعني، طيب انت عطيت واحد يعني على سبيل المثال ثلاثة اشخاص، عطيت كل شخص من 5000، طيب هالثلاثة اعرسوا في 3 شهور
0: بالضبط.
1: نعم ايش فيه؟ يعني تدفع 15000، يمكن حتى راتبك ما يجي 15000 مثلا انت.
0: صح.
1: الشخص اللي صح. واغلب ترى اللي يعطون المبالغ الكبيره ترى رواتبهم مو بعاليه،
0: وترى موال الزواج ايه؟ هذا بالذات الاشخاص القريبين منك سواء اصدقائك او حتى اقاربك، ترى يجي موال زواجهم مع بعض كلهم تتوهق
1: اصلا ما عاد بالصيف.
0: والله العظيم صادق، والله اني من بدايه الصيف و... ها وشو متى
1: هذا
0: ليه
1: هو خلاص.
0: اصبر شوي طيب. ايه
1: ايه بس ألطف شوي الحريم.
0: ألطف
1: إيه؟
0: ألطف لكن تظل إنها التزام، يعني حتى لو ما لها شيء عندك أنت أنت مضطرة بحكم القرابة اللي بينك وبينها أنك تعطينها، منتهي الموضوع. وش بتعطينها هذا بيض وجهك، أنت بكيفك وش بتعطينها هي، وش هي متى بترجع لك برضو هذا ما تدري وش هو يعني.
1: هو بيجي أو ما راح يجي
0: بالضبط. فكمان أشياء هذه يعني تأثر، فعشان كذا أنا أقول خلوها على بساطتها، خلوها صغيرة.
1: بعض الأسر إيش يسوون؟ يسوون اليوم يعني هذه عندنا بعد، حنا أنا أتكلم عنها سويناها علشان اليوم ما نضغط على الناس. وشو؟ إنه بيتزوج واحد خلاص تعالوا كلكم قط قطة معينة.
0: إيه حددوا المبلغ.
1: نحدد المبلغ.
0: سويناها في المرة الأخيرة.
1: مناسبة جدا.
0: حلو.
1: ما فوق المبلغ بكيفك أنت وياه. فأنا اليوم بهذه الطريقة طلعت من الحرج.
0: صح.
1: من الشخص اللي قدام إنه أنا قطتي مع الناس هذه. بالضبط. تعطي ما راح تعطي مبلغ زيادة. فهذه ممكن تعالج اليوم.
0: حلوة فعلا لما يعني كذا يكون فيه شخص كبير عاقل بالمجموعة يجي يرتب الموضوع ويقول كذا كذا. والله صارت مع جيراني بنفس الطريقة. يعني جارتي بتزوج ولدها وبنتها، وهذا زواج وهذا زواج، وكلنا متفقين انه الجيران بنعطيها مبلغ نجمعه. فيوم كل واحدة كذا ترسل بالحالها عشان نجمع المبلغ، قالت واحدة لا معليش المبلغ كذا حطوا ذا المبلغ.
1: ايه
0: أكثر من ذا المبلغ بكيفك أنتي، روحي إذا شفتيها بالعرس أعطيها بالحالها.
1: ايه.
0: هذا اللي إحنا بنجمعه ونعطيها إياه هذا محدود بمبلغ معين، وترانا كتار وبيطلع لها مبلغ كويس، خلاص انتهت السالفة. شو الواحد يقعد يوري أن أنا أقدر وأن أنا أعطيه لآخره؟ خلك مع الناس، وإذا بغيت تجيب شيء بالحالك جيبها بالحالك بعدين. فصارت حلوة الصدق يعني، وشالت الحرج مار.
1: ايه تشيل الحرج، تشيل الحرج،
0: ريحتنا بحكايته يصلح هذا المبلغ، يبيض الوجه ما بيض يعني.
1: هلا عدت الدحيل وتعطيني مبلغ كبير عشان انا ما اتوهق، وهذه حطها في بالك لاي شخص انت بتروح اليوم تعطيه يعني عانيه، لانه احنا الحين تعرفون الصيف كله زواجات. عموما نرجع نقول موضوع حلقتنا ما يتكلم عن هذا الجانب، ولكن يتكلم اليوم عن المورود الشعبي اللي لا زال قائم عندك اليوم، ولا زلت اليوم تفتخر فيه وتصدره لاجيالك. عطنا إياه، ممكن يكون غريب ترى بالنسبة لنا.
0: صح.
1: يعني واحدة من الأشياء الغريبة اللي يشوفونها الناس برا أو جزء من مجتمعنا الخارجي، إنه موضوع السمن اللي ينصب على على, على على على يد الشخص كثيرة موجودة، بس السؤال اللي الناس ما تعرفه
0: ليه،
1: ليش ينحط؟
0: إيه ليه
1: هذا تلقاه فكر قبه، هذا تلقاه مخلص قضية دم ب20 مليون مثلا.
0: إيه ممكن يعني هذا هو.
1: ايه
0: ليه وايش السبب؟ وفعلا ومثل هالعادات وغيرها كثير كثير كثير مليان، مو بس الجنوب، والله ما شاء الله تبارك
1: أكيد
0: الله، من
1: أكيد
0: الشمال
1: أكيد
0: الى الجنوب والشرق للغرب كلها مليانه عادات وتقاليد نفخر فيها الحقيقه،
1: في
0: ونتمسك فيها يا رب لك الحمد والشكر. فيقدر المستمع او مستمعنا الكريم يشاركنا على 011 40 5 3. ما زلنا معكم في هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. حين تجود الطبيعة بعطائها ويجتمع الإنسان مع إرثه الزراعي، تولد قصص النجاح اللي تتجاوز حدود الإنتاج إلى صناعة هوية وموروث. تحديدا نتحدث في منطقة الباحة، يأتي مهرجان العسل الدولي ليجسد هذه الحكاية، مستعرضا جودة العسل السعودي، خبرة النحالين، وما تزخر به المنطقة من مقومات جعلتها إحدى أبرز الوجهات في صناعة العسل على مستوى المملكة. ضيفي في هذا الموضوع المهندس سعيد بن مسفر المداني، مدير إدارة القطاع الغير ربحي والحلول الزراعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، الحديث حول مهرجان العسل الدولي 18. حياك الله مهندس سعيد.
1: مرحبا ومسهلا، حياكم الله. الله يسعد مساءكم بكل خير ويعطيكم الصحة والعافية، ونشكركم على هذه الاستضافة.
0: يا هلا ومرحبا فيك. وبداية خلينا نتحدث عن مهرجان العسل في الباحة، ايش اللي يميز هذه النسخة عن الأعوام السابقة؟
1: أولا مهرجان العسل في نسخته 18 انطلق برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسين بن سعود أمير منطقة الباحة حفظه الله. طبعا هذا المهرجان كما سلفنا يعتبر النسخة 18، ويعتبر أنه تجاوز أنه يكون مهرجان أو فعالية، أصبح أحد المحركات الداعمة لقطاع تربية النحل في المنطقة. يعتبر هذا المهرجان الذي بنى ثقة للمستهلك للعسل المحلي، وأيضا فتح منفذ للتسويق للنحالين، وأصبح فرصة سنوية يلتقي فيها دائما بالمنتج مع المستهلك مباشرة بدون وسيط. هذه الميزة تميز، لعل أبرز ما يميز هذه النسخة هو التركيز على جودة العسل، وهذا الذي عملنا عليه خلال الفترة السابقة قبل المهرجان، حيث تم اختبار جميع العينات التي تم إدخالها إلى موقع المهرجان، وهذا يثبت جودة المنتج أكثر ويزيد من فرص تسويقه أكثر، بالإضافة إلى تركيزنا على الصناعات التحولية المرتبطة بالعسل، وهي مستهدف من مستهدفاتنا في هذا المهرجان لتنويع الدخل لدى النحالين، وليعكس اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذه الفئة.
0: طيب، يعد المهرجان كذلك منصة تجمع النحالين والمنتجين والخبراء، إيش أبرز الفعاليات والأركان اللي تنتظر الزوار هذا العام؟
1: والله إحنا حرصنا في هذه النسخة على تنوع الفعاليات لنستهدف جميع شرائح المجتمع وجميع الفئات العمرية، فركزنا على جانب الترفيه والتسويق لأفراد الأسرة والتعليم بالترفيه، ومعارض العسل التي يشارك فيها النحالين حرصنا على إيجاد مسابقة على أفضل معرض لجذب المتسوقين والزوار من جميع مختلف مناطق المملكة.
0: جميل.
1: إلى جانب منتجات النحل والصناعات التحولية، أيضا يضم المهرجان وهو من أحد المستهدفات لدينا ورش ومحاضرات يقدمها مختصون في تربية النحل وجودة العسل، وتعريف المستهلك أيضا بأنواع العسل وكمية طريقة اختيار العسل، طريقة اختبار العسل، كيف شراء المنتج، يعني هذه حرصنا عليها، كل هذه الجوانب حرصنا عليها ليكون هناك فعاليات مستمرة، ونستهدف جميع شرائح المجتمع والشرائح العمرية في من زوار المهرجان.
0: جميل جدا. خلينا الآن نتعرف على العسل. كثير من الناس ما يفرق بين أنواع العسل، أو يسمع عن الأنواع بس ما يعرف إيش اللي يميز كل نوع عن الآخر. اليوم نبغاك تعطينا خلفية عن أنواع العسل تحديدا اللي تشتهر فيها الباحة، وكذلك تكون دائما متواجدة في المهرجان.
1: والله إذا أخذنا أنواع العسل لازم نأخذ طبوغرافية أو طبيعة منطقة صحيح. الباحة، فطبيعة منطقة الباحة تعتبر منطقة السراء ومنطقة هامة، وهذه تعتبر ميزة لمنطقة الباحة في تنوع التضاريس. هذه تعطي مناطق إنتاج العسل أكثر في

0: التنوع المناخي ما بين السرعة وتهامة وبالتنوع الغطاء النباتي في المنطقة، هذا انعكس مباشرة على تنوع وجودة العسل في منطقة الباحة وفي مهرجان العسل بصفة خاصة. طبعا أكثر الأنواع يعني المشتهرة والمتواجدة في المهرجان هي عسل السدر والسمر والطلح والعسل الصيفي الذي يعتبر من جميع الأزهار، وكل نوع له خصائص وجودة مرتبطة بمصدر الرحيق وموسم الإنتاج. فدائما العسل يرتبط بالمكان وبالزمان بموسم الإزهار، فتتعدد فيه الصفات الحيوية والصفات الغذائية، ويختلف من ذوق من شخص إلى آخر ومن متذوق إلى آخر. في بعض الزوار يرغبون العسل الخفيف، في ناس يرغبون العسل الثقيل، هذه تعتبر يعني ميزة ميزة منطقة البحر.
1: جميل جدا. طيب بالنسبة لي الأنواع وكيف نفرق بينها؟
0: والله الأنواع هي تعتمد على عدة مصادر، سواء كان من اللون أو من الشكل أو من القوام أو من الذوق، ودائما هو الذوق الذي يعني يفرق بين هذه، لأن دائما حاسة التذوق تبين نوع وطعم الزهرة في هذا العسل.
1: حلو ممتاز. طبعا العسل ومهرجان العسل إلى جانب كونه فعالية سياحية، أيضا كيف يدعم هذا المهرجان النحالين وكذلك يعزز مسألة تسويق المنتجات ونقل الخبرات في هذا القطاع؟
0: خلينا نبدأ بالشق الأخير اللي هو كيف يعزز السوق منتجاته، وهو الهدف الأساسي من هذا المهرجان. فنجاح أي فعالية دائما لا يعتمد على جودة الإنتاج بل على قدرة الوصول للمستهلك بشكل مباشر، وهذا ما نستهدف إليه. يعني يكون التسويق من البائع إلى المستهلك مباشرة بدون وجود عميل أو وسيط يسوق هذا. فهذا الهدف الأساسي للمهرجان، هو أن يكون هناك خط مباشر ما بين المستهلك والبائع على طول. المهرجان لا يختصر على النحال كثيرا، هو يختصر كثير من الجهد على النحالين في عملية التسويق، لأنه يجمع الكثير من الزوار في مكان واحد ويمنح فرصة التعريف بالمنتج وبناء قاعدة من العملاء، كما يتيح له الالتقاء بالمختصين أيضا في الموقع والاطلاع على التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الناجحة. وفي أهم جانب من الجوانب الذي نركز عليه في هذا المهرجان هو جناح فرع الوزارة الذي نستثمر فيه تسويق البرامج الدعم التي تقدمها الوزارة، وفي مقدمتها برنامج ريف الذي أسهم في تطوير مشاريع النحالين ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتج أيضا، وهذا يعزز استدامة هذا القطاع بمشيئة الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، نتمنى لهم طبعا التوفيق في هذا المهرجان. لكن اللي بسألك عنها الآن، كيف الإقبال على المهرجان، وهل تلاحظون أنه يختلف عدد الزوار والإقبال على مهرجان العسل ما بين موسم وآخر؟
0: والله احنا انطلق المهرجان امس ولله الحمد، يعني نسبه الاقبال تعتبر نسبه مرضيه ولله الحمد. جميل. اليوم ولله الحمد برضو فيه اقبال، لا نستطيع الحكم على عدد الزوار الا في نهايه المهرجان، لكن بمشيئه الله نسبه الرضا من النحالين ومن الزوار هذا اللي نستهدفه، وهذا هو مقياس الجوده عندنا في نهايه المهرجان.
1: الله يعطيكم العافية مهندس سعيد، شكرا لك طبعا على قبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم في برنامج هوا بلادي، أتمنى لك يوم جميل.
0: يعطيكم العافية، شكرا للاستضافة.

نذكركم مستمعينا بسؤال الحلقة اللي بإذن الله راح ناخذها معاكم بدءا من الساعة 6 ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 011-4053. طبعا سؤالنا يقول إيش الموروث الشعبي أو العادة اللي ما زالت موجودة في منطقتك وتشتهر فيها وما زال أبناء المنطقة محافظين على هذه العادة ويمارسونها باستمرار في منطقتك. شاركنا على 011-4053 وأيضا اشرح لنا هذا الموروث الشعبي وكم عمره تقريبا وإيش فكرة الموروث أو الغرض منه وليش إلى الآن ما زال كثير من الناس متمسكين بهذه العادة أو هذا الموروث الشعبي. وكالمعتاد

دائما نسأل عن الموروثات الشعبية حتى ننشر الثقافة بين طبعا مناطق المملكة، لأن كل منطقة لها موروثها الشعبي الخاص اللي تختلف فيه عن المنطقة الأخرى، بل أنه مثلا أحيانا قرى في نفس المحافظة يكون لكل قرية موروث شعبي مشهور في هذه القرية أكثر من القرية الأخرى. لذلك نسألكم اليوم عن منطقتك، إيش الموروث الشعبي المشهور في منطقتك؟ تقدروا تشاركونا طبعا بدءا من الساعة القادمة بإذن الله على 011 40 53. نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد معنا في برنامج هو بلادي. وصلنا لساعة المستمعين والمستمعات اللي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم في موضوع حلقة اليوم اللي نتكلم فيه عن الموروث الشعبي في منطقتك. عرفنا على موروث شعبي من منطقتك وشرح لنا هذا الموروث وعطينا تفاصيل عنه، وهل ما زلت يعني تتمسك فيه وتأيد أنه يكون موجود ولا لا؟ شاركونا على 011-40-53. طيب، عندنا أخبار كذلك حضرناها لكم في حلقتنا اليوم، وأول خبر نقوله لكم اليوم حول إثراء اللي تختتم فعاليات مهرجان الصغار بنسخته الثانية، حيث اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء مبادرة أرامكو السعودية فعاليات مهرجان الصغار بنسخته الثانية الذي استمر 3 أسابيع بحضور تجاوز 1000، مقدما تجربة ثقافية متكاملة.

كاملة استهدفت الأطفال والعائلات عبر برنامج ثري من الفعاليات التي جمعت التعلم والإبداع واللعب. طبعا هذا في إطار رسالة المركز الرامية إلى تنمية الفضول المعرفي وتعزيز الثقافة لدى الأجيال الناشئة، وجاءت هذه النسخة تحت شعار البيت مستكشفة مفهوم بوصفه أكثر من مجرد مكان للعيش، بل مساحة للانتماء والأمان والهوية والتعبير عن الذات، من خلال طبعا 80 تجربة تفاعلية وأنشطة متعددة الأبعاد بين ورش العمل الإبداعية والجلسات القصصية والتركيبات الفنية، إلى جانب برنامج أو برامج نوعية في متحف الطفل ومعرض الطاقة ومتحف إثراء. أتاح هذا المهرجان للأطفال فرصة لاستكشاف الكيفية التي تتشكل بها البيوت بفعل الإنسان والطبيعة والخيال، بما يعزز قيم التعاون والابتكار والانفتاح على الثقافات المختلفة. أيضا شكل معرض الكتاب للأطفال أحد أبرز ملامح المهرجان في نسخته السادسة، وضم أكثر من 23 فعالية و25 دار نشر سعودية وخليجية وعربية، واحتفى كذلك المعرض هذا العام بالجمهورية العربية السورية ضيف شرف من خلال برنامج ثقافي عاكس ثراء الأدب السوري الموجه للأطفال، وأسهم كذلك في إبراز التنوع الثقافي العربي وتعزيز جسور التبادل المعرفي بين المبدعين والناشرين والقراء الصغار، بما ينسجم مع رسالة المعرض في الاحتفاء بالأدب بوصفه جسرا للتواصل بين الثقافات.

على ما تجهز اتصالاتنا نذكركم بالموضوع اليوم، نتكلم فيه عن الموروث الشعبي لمنطقتك. عرفنا عليه على 011 40 53 فاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد على 011-40-53. طبعا برنامج هوا بلادي، وموضوع حلقة اليوم عن الموروث الشعبي اللي تشتهر به منطقتك وما زال موجود، تشرح لنا وتعلمنا عليه احنا والمستمعين والمستمعات. نبدأ مع اتصالاتكم ومعنا أوصاف، حياك الله.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير سنتوني وكافة العاملين معك.
0: يا هلا ومرحبا يا أوصاف، يلا
1: الله يسلمكم يا رب العالمين.
0: شاركينا.
1: وبالنسبة للموروثات، تعرفين يعني مدينة الرياض يعني مليئة بالموروثات الشعبية، وأكيد يعني كل مدينة تتميز بموروث معين.
0: اي بس انت اساسا يعني انت ساكنه في الرياض، بس انت اساسا من منطقه الرياض؟
1: لا، من الطائف.
0: من الطائف، ارجعي لي. أيوه. للطائف، اعطيني موروث شعبي من الطائف.
1: والله كثير موروثات في الطائف، تعرفين يعني الالوان الشعبيه بالنسبه للعرضات الشعبيه. هي العروض الشعبية، بعض المأكولات الشعبية، يعني مليئة الطائف بالكثير من الموروثات الشعبية تعرفينها يعني. وإحنا هناك يعني نتميز بالكثير من الألوان الشعبية والألعاب في بعض الأماكن، بعض الأفراح، بعض المناسبات السعيدة في هناك معروضات يعني يتميز بها مدينة الطائف.
0: مثل
1: الألعاب، الملابس، يعني التراث، احيانا يلبسون ملابس تراثيه في بعض المناسبات.
0: حلو.
1: اي في يعني ملابس تراثيه يلبسونها في مناسبات سعيده، خصوصا اذا كان في يعني مناسبه وطنيه يلبسون من هذه الملابس التراثيه او الملابس يعني القديمه، يعني علشان يعني يكون لها اثر كبير، ما تسقط من خلال حضارات والاشياء هذه. لا يعني محتفظين بها دائما هذه الملابس، ومحتفظين بالاكلات الشعبيه القديمه دائما يسوونها في بعض المناسبات، ما تفوت ولا يخلونها تذكر نهائيا. يعني كل مناسبه يعرضون شيء من الموروثات الشعبيه في الطائف.
0: ممتاز، إذا ما زال يعني موضوع الموروث الشعبي موجود في كل مناسبات.
1: أكيد موجودة مرة يعني. والأمهات يعني تعرفين عندهم يعني أعمال يدوية يسوونها.
0: حلو.
1: وهذه يعني موجودة في كثير.
0: إيش الأعمال الشعبية؟
1: يعني في كثير من اللي يسوون تطريات بعض الملابس.
0: حلو.
1: يسوون أشياء يدوية قديمة.
0: ايوه ما زالت يعني تشترونها وتتداولونها.
1: أيوة.
0: وكذا
1: يسوون الخوص هذا، يسوون الصوف والكرشيه هذا يسوونه في ممتاز. بعض المناسبات يعني في الطائف كثير يعني ما اقدر يعني احصيها والله.
2: جميل.
1: الاشياء انا ما اعرفها ولا افهم فيها، لكن انا اشوفها يعني موجوده يعني. أيوة. من خلال يعني السوالف والحوارات اللي تدور بين الامهات والاهل والاهالي والمناسبات يذكرون هذه الاشياء موجوده في الطائف.
0: طيب يا وصاف، الله يعطيك العافية، شكرا لك حبيبتي وشكرا مشاركتك معنا.
1: شكرا لك.
0: يا هلا ومرحبا.
2: عطية، اهلا وسهلا.
3: حياك الله.
2: شلونك عطية، من وين تكلمنا؟
3: والله طيبين الحمد لله.
2: من وين تكلمنا؟
3: من جيزان.
2: عطية، عطنا سمعت سؤالنا اكيد حول الموروث اللي لا زال موجود.
3: والله لا زالت موجودة الالعاب الشعبية في الزواجات وكذا، زي العرض الجيزانية والسيف الجيزاني، هذه باقي موجودة.
2: حلو، وش غيرها؟
3: والأكلات الشعبية معروف جيزان.
2: عاد جيزان تتميز بالأكلات الشعبية صراحة.
3: والله ما شاء الله تبارك الله، سواء الغريب ولا القريب كلهم يحبوه.
2: وش الأبرز خلني أقول الأشياء اللي لا زالت موجودة إلى الآن يعني ما اندثرت؟
3: من الأكلات ولا؟
2: من الأكلات ومن
0: من الموروث،
2: الموروث بشكل عام.
3: والله موجود زي ما قلت، الأكلات هذه موجودة من زمن جيل الطيبين.
2: وش طيب؟
3: يعني والله في أكلات في المرسى هذه معروفة على مستوى جيزان، وفي المغش وفي أشياء كذا. ولا بالنسبة للألعاب، في لعبة السيف الجيزاني
2: هذه كيف طريقتها؟
3: والله طريقة صعبة هذه، ولا
0: هذه رقصة جيزان المعروفة وما يؤديها أي أحد يعني.
3: وإيه والله صح، لازم واحد جيزان ومتمرس. الحين قاموا يحرفون فيها أشياء كذا، رقصات غريبة لكن ما هي زي الأصل.
2: جميل، طيب يعطيك العافية عطية، شكرا لك.
3: حبينا نشارككم والله.
2: حياك الله، سعدتنا يا عطية.
3: الله يسعدك يا امان الله.
2: شوفي طيب
0: شوف حسن.
4: اي نعم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: انا من ابها اكلمك.
0: اهلا وسهلا.
4: لي تعليق بسيط قبل شويه تقولوا اللي يصب السن على يد الضيف.
0: ايه
4: ان من العادات الجنوبيه هذه العاده ما عندنا في الجنوب على الاطلاق، وعاده مستهجنه وغير مستحبه وليست موجوده. انا خاصه في المنطقه الجنوبيه، المناطق الجنوبيه الاربع ومنطقه عسير، ما هي موجوده عندنا الاشياء هذه. حتى المقدم يقول انه ما يصبوا الا على يد واحد، يعني فحل ورجال واعتقد رجال. بالعكس تحصل اللي يصب ايده على السمن ولا يصب ايده على السمن الثاني ما اتك حمامه يعني ما لكنها عادات مستهجنه يعني حديثه ما لها اساس لا في السابق ولا الان.
2: يمكن انت كاره كاره الفكره كموروث ولا هي موجوده يعني؟
4: ما موروث اصلا.
2: لا انت موروث. عموما احنا اسمعني، احنا نتكلم بشكل عام عن العادات والتقاليد اللي لا زالت موجوده. انت حبيتها ما حبيتها تايدها؟
4: لا ما حبيتها.
2: تسمح احنا اعطيناك فرصه انت. طيب خلني اقول لك بس
4: تقول ما موروث.
2: طيب تسمح لي ارد بعد اذنك؟
4: تفضل.
2: طيب انت حبيتها ما حبيتها، شفتها ما شفتها، كرهتها تقبلتها، هي موجوده. فهدفنا اليوم بغض النظر إذا كانت في الجنوب أو غير الجنوب.
4: أيه في الجنوب ما هي موجودة.
2: طيب بغض النظر إذا كانت هي في الجنوب أو ما هي في الجنوب، هي موجودة. أنت تقلل منها في النهاية، وجهة نظرك يعني.
0: هو يقولها يعني من عادات الجديدة المستهجنة.
2: لا لا لا غير صحيح، عادة غير عادة موجودة وثابتة وأزلية ولا زالت موجودة.
0: يعني
2: لا لا هي لا.
0: أنا بس ودي أقول لك على حاجة.
2: لا أنا ما بدأت اسمحي لي بقول لك شغلة. لا تقلل. أنا الفكرة وشي أنه
0: ايه؟
2: اليوم أنت أسقطت أترك ما أسقطت على رائد، أنا ما لي دخل في الموضوع ممتاز، لكن أنت أسقطت على الناس اللي لا زالوا متمسكين بهذه العادة، فلذلك ترى دفاعي أنا ما هو عن رائد.
0: بس هو هذه الفكرة أن احنا اليوم قاعدين ناخذ هذا الموضوع، أن في عادات غير معروفة أو
2: صحيح.
0: في ناس ما يعرفونها من الأساس، لذلك احنا قاعدين نطرحها من ضمن العادات
2: صحيح.
0: اللي موجودة في منطقة معينة، ونعرف إيش أصلها ولماذا تقام مثل
2: صحيح.
0: هذه العادات وليش هذا الموروث الشعبي ما زال موجود. فالمسألة أنه إحنا نتعرف مو ننافي بس يعني ممكن هي هو يقول في الجنوب ما موجود، يمكن مو في الجنوب، يمكن في منطقة ثانية ودخلت على الجنوب، يمكن في عائلة معينة أو في مكان معين.
2: أنا فكرتي مو شوفي أنا فكرة
0: يعني ترى لها تفاسير كثيرة
2: واضح. بس
0: لا يعني هو لا يشد ان الموضوع
2: هذه نقطتي انا انه انا مالي دخل اليوم هي في الجنوب في الجنوب. انا نقطتي اليوم انه مع كامل اكيد الحب والتقدير والاحترام والاجلال لكل من لا زالت هذه العاده عنده، في النهايه وجهه نظرة ممثله ونعتذر اكيد، ولكن هي واحده من العادات اللي حنا نتكلم عنها. هذا هو اصلا اليوم النقطه اللي حنا نتكلم عنها في البرنامج، انه في عادات اليوم يمكن انت ما تعرفها او يمكن انت اليوم ما تحبها، لكن شو نسوي؟ هذا عادات وتقاليد مجتمعك.
0: ما هي منافية يعني.
2: هذا هو يعني.
0: ما هي منافية لعاداتنا وتقاليدنا.
2: أكيد.
0: أساساً. طيب إحنا إذا موضوعنا اليوم عن الموروث الشعبي في منطقتك. والله من جد يعني في منطقتك، عرفنا على الموروث الشعبي في منطقتك من غير ما يكون في إسقاط على منطقة ثانية أو على كلام أحد ثاني. بالعكس إحنا قاعدين نتعرف. لماذا نقول عرفنا؟ لأنه فعلا المملكة العربية السعودية شبه قارة مترامية الأطراف، فيها العديد من العادات والتقاليد والموروثات الشعبية اللي يمكن ما تطرقنا لها أو ما تحدثنا عنها في البرنامج. فاليوم هي جولة جميلة لطيفة خفيفة معكم مستمعين على المناطق اللي تنتمون إليها. بس هذا هو الموضوع. شاركونا على 011 40 533.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة.
1: وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا،
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله ولو عظمه بكل أسمائه، والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعان أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستكلها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظم

يعظم فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: مستدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة، الحياة في البر، كيف يصبح الحاسوب والقمر الصناعي والخريطة الرقمية أدوات لحماية الأرض وصون الغطاء النباتي. نظم المعلومات الجغرافية GIS باتت اليوم ركيزة لا غنى عنها في الحفاظ على البيئة، ترصد زحف التصحر وتحدد المناطق الأولى بالحماية وتتابع كل شجرة تزرع بدقة لا تستطيعها أي وسيلة ميدانية. المملكة العربية السعودية باتت تستخدم هذه التقنية في منظومة محمياتها الطبيعية التي تغطي أكثر من 10% من مساحة أراضيها، وفي طريقها نحو مستهدف 30% بحلول 2030. ضيفتنا في حلقة هذا اليوم هي الأستاذة أحلام خالد الذبياني، المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، العضو المؤسس في جمعية الصمان الخضراء البيئية والناشطة البيئية التي تجمع بين التقنية والعمل التطوعي. مرحبا بك أستاذة أحلام.
3: أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ عبد الرحمن، وأسعد الله مساك ومساء جميع مستمعي إذاعة الرياض.
2: الله يحييك، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج، وأبدأ معك بالحوار. كيف تعمل نظم المعلومات الجغرافية في رصد الحياة البرية وتغير الغطاء النباتي، وأيضا بأي دقة تستطيع هذه الخرائط أن تحكي لنا قصة أرضنا؟
3: جميل جدا هذا السؤال، لأن كثير من الناس يعتقدون أن الخرائط فقط تحدد المواقع، لكن الحقيقة أنها اليوم أصبحت أداة ذكية تساعدنا نفهم شو اللي قاعد يصير على الأرض. من خلال نظم المعلومات الجغرافية وصور أقمار الصناعية إحنا نقدر نتابع الغطاء النباتي، نعرف إذا في زيادة أو تراجع، نقدر نراقب الحياة الفطرية وحتى نرصد أي تغيرات تصير بسبب المناخ أو تدخل الإنسان. الأجمل إن إحنا نقدر نقارن البيانات بين سنة وسنة، نعرف كيف تغيرت المنطقة مع الوقت، وهذا الوضع يحتاج إن إحنا نتدخل أو لا. اليوم القرار البيئي ما عاد يعتمد على التخمين، صار يعتمد على بيانات دقيقة، وهذا أكيد يختصر الوقت والجهد ويخلي النتائج أفضل.
2: أستاذة أحلام، نظم المعلومات الجغرافية أو ما يعرف بالGIS نعرف أنها ثورة في رصد البيئة عبر الأقمار الصناعية وكذلك أيضا الخرائط الرقمية، ويمكن اليوم رصد زحف التصحر وتدهور الغطاء النباتي بدقة أعتقد لا تستطيعها أي أداة ميدانية، والمملكة الحمد لله تمتلك بنية بيانات مكانية وطنية متكاملة لهذا الغرض. كيف يتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية في رصد التصحر وأيضا زحفه، وكذلك يعني هل الخريطة الرقمية تكشف ما لا تراه العين على الأرض؟

0: فعلا التصحر ما يبدأ فجأة، يبدأ بتغيرات بسيطة جدا، يعني مثل ضعف في الغطاء النباتي أو تدهور التربة أو زحف الرمال. أحيانا الإنسان ما يلاحظها إلا بعد سنوات، يعني في عندنا مشاريع كثيرة إحنا ما نتدخل فيها للأسف إلا بعد ما يمر أكثر من سنة، ما تظهر يعني المشكلة من البداية. لكن باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وصورة أقمار الصناعية إحنا نقدر نكتشف هالتغيرات وهي في بدايتها، نقارن الصور بشكل دوري، نعرف وين المشكلة بدأت وين ممكن تمتد إذا ما تدخلنا. هذا يعطينا فرصة أن إحنا نتحرك من بدري، سواء بإعادة تأهيل أراضي أو زراعة النباتات المناسبة في المنطقة أو حماية المواقع المتأثرة. دائما أفضل حل المشكلة أنك تمنعها قبل ما تكبر، وهذا بالضبط اللي تساعدنا فيه التقنية.
1: نعم، هذا يقال عنها الوقاية قبل العلاج، البداية صحيح محاولة لملمة ما نستطيع أن نلملمه قبل أن تحدث المشكلة. طيب، الجمعيات البيئية مثل جمعية الصمان البيئية تساهم في زراعة الأشجار ورصد البيانات عبر يعني شركات مع جهات حكومية بيئية وأيضا مع المحميات البيئية. أنت أعتقد يعني لديك جمع بين الخريطة الرقمية مع العمل الميداني، كيف استطعت توظيف تخصصك في GIS لخدمة عمل جمعية الصمان البيئية على الأرض؟ وهل الخريطة الرقمية غيرت أسلوب العمل البيئي التطوعي؟
0: بصراحة وجود نظم المعلومات الجغرافية أحدث فرق كبير في العمل البيئي. يعني اليوم أي مبادرة إحنا ننفذها سواء كانت تشجير أو تنظيف أو توعية نقدر نوثق موقعها بشكل دقيق ونسجل البيانات ونتابع التغير اللي يصير بعد فترة. هذا كله يساعدنا أن إحنا نقدر نقيس الأثر الحقيقي للمبادرة ونعرف هل هي حققت أهدافها أو تحتاج تطوير. نفس الشيء الخرائط ساعدنا نحدد المناطق اللي تحتاج اهتمام أكبر، بالتالي إحنا نقدر نستثمر جهود المتطوعين في الأماكن اللي يكون أثرها أعلى. أشوف أن العمل التطوعي لما يجتمع مع التقنية والعلم تكون نتائجه أقوى. ليش؟ لأن إحنا في هذه الحالة خلاص نقدر أن إحنا نشتغل بناء على معلومات واضحة مو مجرد اجتهادات، وهذا أكيد يتوافق مع رؤية المملكة اللي تشجع العمل التطوعي المؤثر والمبني أكيد على التخطيط والقياس.
1: بالحديث عن رؤية المملكة، هنالك مستهدف وطني أن تكون 30% من الأراضي كمحميات طبيعية بحلول 2030، وأيضا هذا الأمر يوافق المعيار الأممي. المملكة تسير نحوه حتى الآن بتحقيق 10%. سؤالي لك، كيف تسهم نظم المعلومات الجغرافية في تحديد مواقع المحميات الطبيعية وقياس فعاليتها؟ وأيضا هل الخريطة الرقمية يعني تقدر تقول لنا كيف نصل ل30%؟
0: والله شوف أنا متفائلة جدا، لأن اللي احنا نشوفه اليوم على أرض الواقع يعطينا هذا الشعور. المملكة ما شاء الله تبارك الله أطلقت مبادرات كبيرة مثل السعودية الخضراء، اهتمت بزراعة الأشجار، تأهيل الأراضي، توسيع المحميات الطبيعية. كل هذا يدل على وجود رؤية واضحة للمستقبل. نظم المعلومات الجغرافية لها دور مهم. ليش؟ لأنها تساعدنا مثل ما ذكرنا في اختيار أفضل المواقع للمحميات ومتابعتها بشكل مستمر، رصد أي تغيرات ممكن تأثر على التنوع الحيوي. لما يكون عندنا بيانات دقيقة تكون قراراتنا أدق، نعرف وين نوجه جهودنا بالشكل الصحيح. عشان كذا أنا أشوف أن الوصول لهذا المستهدف بإذن الله ممكن، خصوصا مع الدعم الكبير اللي يحظى فيه القطاع البيئي وبالتعاون بين الجهات الحكومية والجمعيات والمتطوعين أيضا.
1: نعم طبعا، 10 مليارات شجرة هذا ما تعهدت به المملكة بزراعتها في مبادرة السعودية الخضراء. كل شجرة تحتاج متابعة ورصد، وهذا أعتقد أنه يتم بالGIS وبدقة عالية لا تستطيعها أي وسيلة أخرى. ما الدور الذي يمكن للتقنية والعمل التطوعي أن يؤديه معا في خدمة أرضنا؟ وما رسالتك لكل شاب وشابة يريد ويحمل في صدره هم حماية هذه البيئة؟
0: والله رسالتي للشباب أن البيئة مسؤولية كل واحد فينا، مو مسؤولية جهة معينة أو المختصين فقط. اليوم كل شخص يقدر يكون له دور، سواء كان طالب أو موظف أو متطوع أو حتى من خلال سلوكياته اليومية. ترشيد استهلاك الماء والمحافظة على الأماكن العامة والمشاركة في المبادرات البيئية، نشر الوعي، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. حتى أصحاب التخصصات المختلفة يقدرون يخدمون البيئة بطريقتهم، المبرمج والإعلامي، المصمم، المهندس، كلهم لهم دور. أعتقد أن أجمل رسالة قدمتها رؤية 2030 أنها خلت الاستدامة أسلوب حياة، ربطت

0: بين حماية البيئة وجودة الحياة والتنمية، وإذا كل واحد فينا بدأ بنفسه أكيد بنشوف أثر كبير على مجتمعنا وعلى مستقبل الأجيال القادمة.
1: ضيفتنا الكريمة الأستاذة أحلام خالد الذبياني، شكرا جزيلا لك.
0: وأنا أشكرك أستاذ عبد الرحمن، أشكر إذاعة الرياض على هذه الاستضافة الجميلة، سعد جدا بهذا اللقاء، أتمنى أن الرسالة وصلت للمستمعين وهي أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، والتقنية اليوم صارت شريك مهم يساعدنا نحافظ على مواردنا الطبيعية بطريقة أكثر كفاءة. أسأل الله أن يحفظ وطننا ويديم علينا نعمة الأمن والازدهار، وأن نكون جميعا شركاء في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: شكرا جزيلا لك. أعزائنا المستمعين، الأرض التي تتنفس لا تنتظر قرارات تكتب، بل أيد تزرع وعيون ترصد وقلوب تؤمن، وحين يجتمع حب الأرض مع علم الخريطة وإرادة التطوع تولد حركة تغيير حقيقي. شكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة الأستاذة أحلام خالد الذبياني، المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، العضو المؤسس في جمعية الصمان الخضراء البيئية، على هذه الإجابات الشافية. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من مستدام، دمتم بخير، في أمان الله. مستدام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: مسار.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا متابعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض، حلقة جديدة من برنامج مسار. في عالم يمضي سريعاً، اعتدنا أن نلتفت إلى ما ينقصنا أكثر مما نلتفت إلى ما نملكه. ننتظر الإنجاز لنفرح، ونؤجل الرضا إلى حين تتحقق الأمنيات، بينما تغيب عن أعيننا نعم تحيط بنا في كل لحظة. الامتنان ليس مجرد كلمة شكر، بل هو أسلوب حياة وثقافة تعلمنا أن نرى الجمال وسط التفاصيل، وأن نقدر النعم مهما بدت بسيطة. فحين يمتلئ القلب بالامتنان يصبح أكثر هدوءا، وتغدو الحياة أكثر اتزانا ورضا. وفي هذه الحلقة نتوقف مع هذا المعنى الإنساني الراقي، لنتعرف على أثر الامتنان في تحسين جودة الحياة. كيف يمكن لهذه العادة البسيطة أن تنعكس على صحتنا النفسية وعلاقاتنا ونظرتنا لأنفسنا ولمن حولنا؟ ضيفة اليوم مدرب معتمد في تطوير الذات ومهارات الحياة، الدكتورة تهاني الحميدي. يسرنا اليوم نرحب بضيفة الحلقة من برنامج مسار، الدكتورة تهاني الحميدي، مدرب معتمد في تطوير الذات ومهارات الحياة. يا هلا وسهلا دكتورة.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذة هند، أرحب فيك وأرحب في السادة المستمعين الكرام.
4: دكتورة تهاني، لما نسمع كلمة امتنان كيف نقدر نعطي معنى لها بشكل واضح وسهل للجمهور اللي يسمعنا الآن؟ يعني كيف نفسر أنه كلمة امتنان تختلف عن كلمة الشكر؟
0: حقيقة يعني يمكن يكون بعض الناس يعتقدون أن الامتنان والشكر تتشابه أو كأنها شيء واحد، لكن بينهم يعني في اختلاف أو فرق بسيط. يعني الامتنان يعتبر هو شعور داخلي، يعني بحيث أن الإنسان يستشعر قيمة النعم اللي موجودة في حياته، سواء كانت هذه النعم نعم مادية أو نعم معنوية، فهو يستشعر هذه النعم ويعرف أنها هذه شيء يستحق التقدير منه، فهو شعور داخلي. لكن الشكر هو يعتبر التعبير الخارجي عن هذا الشعور، بحيث أن الشخص يعني يعبر عن الشكر من خلال كلمة، زي مثلا لما يقول شكرا أو يقول يعطيك العافية، أو ممكن يعبر عنها من خلال الأفعال أو القيام برد الجميل. يعني بمعنى آخر ممكن نقول أن الامتنان هو الجذر، والشكر هو الثمرة أو النتيجة لهذا الامتنان.
4: حلو، الامتنان هو شيء داخلي، مشاعر داخلية نفسية، أما الشكر هو تعبير عن هذا الامتنان زي ما تفضلتي دكتورة، بالشكر، بالثناء، بالإعطاء، بالتقدير، بالتقييم، بالهدية، كلها تندرج تحت مسمى الشكر. في الآونة الأخيرة صرنا نسمع كثير كلمة الامتنان وعلاقته بالصحة النفسية وجودة الحياة. ليش صار الآن الحديث في موضوع الامتنان وكيف ينعكس بشكل مباشر وواضح على الصحة النفسية وجودة الحياة متداول بشكل أوسع من قبل؟
0: ممكن لو نشوف إحنا تطور علم النفس قديما، كان علم النفس يركز فقط على تشخيص الاضطرابات النفسية وعلى علاجها. لكن الآن مع التطور اللي صار وظهور علم النفس الإيجابي تغيرت زاوية الرؤية، بحيث أن أصبح النظر إلى مو شرط أنه كيف نعالج الإنسان من الأمراض أو الاضطرابات، بقدر أنه كيف نجعل الإنسان يعيش حياة سعيدة، حياة فيها رضا، فيها ازدهار يعني. فممكن حتى نشوف الآن الدراسات الحديثة في هذا المجال كلها تؤكد على أهمية الإنسان أنه كيف يكون يعني يقدر ويستشعر النعم اللي موجودة في حياته، لأن ممارسة الامتنان يعني بشكل منتظم تساعد الإنسان أن يكون يعني عنده قدر كافي من الرضا عن الحياة، أيضا يكون عنده قدر يعني من الانخفاض في مشاعر القلق والاكتئاب، يكون عنده تحسن في جودة النوم، أيضا يكون عنده علاقات اجتماعية صحية، مرونة في مواجهة الضغوط. فهذه كلها هي الأساسيات اللي تساعد الإنسان أن يكون عنده جودة حياة صحية أو مثالية.
4: لأنه أساساً مصطلح جودة الحياة هو يعتبر من المصطلحات الحديثة نوعاً ما عندنا في المجتمعات الشرقية، فارتباط جودة الحياة بمفهوم الامتنان يمكن هذا شيء اللي خلى كلمة الامتنان يعني تسطع في الآونة الأخيرة، فكثير صرنا نسمعها متداولة في السوشيال ميديا، الكل يتكلم عن الامتنان، عن الامتنان، عن التقدير. ويمكن فعلا يعني مع إيقاع الحياة السريع دكتورة تهاني والسوشيال ميديا، انفتاح العالم، الناس تغفل عن بعض الأمور اللي هي تستحق فعلا الامتنان مننا. هل نقدر نقول إنه الامتنان هذا إحساس فطري، شعور فطري يولد مع الإنسان، ولا هو مهارة تحتاج الإنسان إلا أنه يتعلمها ويطورها؟
0: سؤال جميل أستاذة، يعني إحنا ممكن نقول الأثنين. وشلون؟ الإنسان أساساً يولد بالفطرة عنده الإحساس بتقدير الإحسان من الآخرين. يعني لو بجي الآن الطفل صغير وبعطيه بيحس مني بشعور الحب، أو بعطيه هدية بسيطة، أو أقدم له أي قطعة حلوة، بتلاحظينه على طول بيفرح، يبتسم، يجي يحضنك، يقول لك شكراً. يعني هو من الفطرة أساساً فيه اللي هو تقدير الإحسان اللي هو يتقدم له. لكن السؤال، هل هذا الشعور يبقى عنده ويستمر بنفس القوة؟ هنا يأتي إيش؟ يأتي دور التربية، يأتي دور البيئة اللي هو عايش فيها، العادات اليومية، حيث أن الإنسان كل ما تعود على أنه يبدأ يلتفت للنعم اللي موجودة حوله، يبدأ يقدرها، فهذا يعني بهالطريقة يصبح الامتنان كأنه جزء من شخصيته وجزء من أسلوب تفكيره. يعني خليني أقول لك، شفتي الآن مثلا جسمنا لما يكون في عضلة معينة إحنا نبغى نقويها، فإحنا كيف نقدر نقويها؟ من خلال ممارسة التمارين لها. فأنا بقول كأن الامتنان كأن عضلة نفسية تحتاج مني إلى تمارين عشان أقويها. طيب إيش ممكن تكون هذه التمارين؟ ما بتكون طبعا تمارين صعبة أو تاخذ وقت كبير، بتاخذ ممكن حتى دقيقتين في اليوم. باختصار يعني زي مثلا كأن الإنسان يجي نهاية اليوم يسأل نفسه، يقول طيب إيش الأشياء الجميلة أو الأشياء النعم اللي موجودة في حياتي أنا ممتن لوجودها، فيبدي يقولها مثلاً، يذكر نقطة نقطتين. فكل مرة هو يمارس هذا الشعور ويمارس هذا الإحساس وهذا التمرين، هذا بيزيد عنده اللي هو الشعور بالامتنان وبيخليه يكون أكثر رضا عن حياته، حتى لو كانت الأشياء بسيطة، يعني ما هو شيء أشياء كبيرة.
4: يعني كأنه يذكر نفسه بالنعم اللي هو فيها، يذكر نفسه بالإيجابيات اللي في حياته علشان يعزز موضوع الامتنان زي ما تفضلتي، ويقوي عضلة الامتنان اللي هي أوريدي موجودة بس تحتاج إلى عناية.
0: صحيح فعلا.
4: التمارين هذه لها خطوات، تبدأ بزي ما تفضلتي دقيقتين، بعدين ممكن نزيد منها، أو ممكن ننشئ أطفالنا عليها، نعودهم عليها، أننا نجمعهم نكلمهم عن النعم اللي إحنا تعودنا عليها فما عدنا نذكرها، أو أنه لا، تحتاج إلى شخص يكون واعي عشان يقدر يقدر هذه النعم
0: ويكون لها ممتع. فعلا يعني تمارين بسيطة يعني حتى ما تاخذ وقت وما تاخذ جهد كبير يعني
4: غير استحضارها
0: سمي
4: غير

0: الاستحضار، انت قلتي نستحضر
1: أيوة.
0: الاشياء البسيطه، ايش ممكن صحيح. برضو نقطه ثانيه غير اننا نستحضر النجاحات او النعم البسيطه اللي مرت فينا طوال اليوم؟
1: مثل ما قلنا ان الانسان بده يكون عنده وعي وادراك اكثر للنعم اللي موجوده، سواء كانت بلحظتها، يعني اساسا هي في البدايه بتكون تمارين نهايه اليوم، لكن مع كثره التمارين واستخدامها بيلاقي يعني الشخص نفسه بنفس الموقف يبدي يستشعر هذا الشيء، يعني ما عاد بيكون تمرين، يعني هي في البدايه عشان احنا كاننا نعيد برمجه الوعي، فاحنا نحتاج تفكير، يعني كاننا نقول لنفسنا الان بنعمل هذا التمرين، لكن مع الاستمرار خلاص بيكون جزء من طبيعة تفكير هذا الإنسان، تلاقي بنفس اللحظة لو صار له أي إنجاز بسيط، يعني أنجز مهمة بسيطة بالعمل، صحة من النوم وهو بصحة وعافية، نعمة البيت، نعمة الأهل، فيبدأ بكل لحظة يسترجعها وكأنه يذكر نفسه فيها. لكن هي في البداية إحنا نسميها تمرين كأنه مجرد تذكير لها، لكن في البداية بيكون يعني هي تمرين، بس بعد كده بيبدأ يتعود عليها، بتكون جزء من روتين حياته.
0: جميل جدا. كيف نقدر دكتورة تهاني تغيير طريقة التفكير عندما نرفع من الامتنان داخلنا؟ يعني كيف الإنسان يقدر يغير من شخصيته أو من ردود أفعاله بوجود الامتنان في داخله؟
1: تمام. ممكن
0: إحنا
1: لو نشوف الدماغ البشري بشكل عام دائما فيه التحيز السلبي، يعني كأنه يلتقط المشكلات والانتقادات بشكل أسرع وأكبر من الأشياء الإيجابية. يعني مثلا لو أجي أقول لك مثال، لو يجي شخص يسمع يقول له أحد يمدحه أو يسمع كلمة مدح خلال اليوم بينبسط ساعة ساعتين، بس بعد كده خلاص بتتلاشى بتروح. لكن لو يسمع كلمة نقد ولا أحد يقول له كلمة فيها نقد تلاقينها تظل معاه طول اليوم،
0: طول العمر وحياتك.
1: صحيح فعلا.
0: طيب.
1: وتظل معه مدة أطول لأن يكون في اللي إحنا نسميه التحيز السلبي. فإحنا عشان إحنا نعيد هذه البرمجة بحيث إنه عقلنا ما يكون أكثر حساسية لملاحظة الأشياء السلبية، فإحنا من خلال ممارسة الامتنان بوعي ندرب أذهاننا كأنها ترى الصورة كاملة، تشوف الموقف كامل، يعني إحنا ما نشوف فقط الجانب المظلم كثر ما احنا نشوف بعد ترى في جوانب ثانيه ايجابيه في الحياه. بمعنى ان الامتنان يعني ما يغير ظروف الحياه، لكن هو يغير العدسه اللي انت قاعد تشوف فيها حياتك.
0: جميل جدا. ايش العلاقه دكتور تهاني بين الامتنان وجوده الحياه اللي احنا بدينا فيه موضوع حلقتنا اليوم؟
1: اعتقد انه ممكن اكثر المفاهيم اللي ممكن يساء فهمها حاليا اللي هو جوده الحياه.
0: أيوة.
1: ليش؟ لان بعض الناس ممكن تربط عندك جوده الحياه كانها هي الرفاهيه او المال، بينما جوده الحياه هي يعني معنى اوسع من كذا بكثير. جوده الحياه تعني ان الشخص يعيش بحياه فيها رضا، يكون حياته لها معنى، فيها استقرار نفسي، عنده علاقات صحيه ايجابيه، عنده احساس بالامان، يعني ممكن حتى ممكن نجسدها اللي هو الشعور بالسعادة. يعني حتى ممكن هذا الشيء يقودني إلى يعني فكرة أنا أشوفها حتى كثير يعني في المجتمع، اللي هو كأنهم يقعون في فخ تأجيل السعادة. بمعنى ممكن يجي شخص يقول لك والله أنا بصير سعيد إذا شريت بيت،
0: صح.
1: أو أنا بصير سعيد إذا أنا حصلت على الترقية الفلانية، أو أنا بصير سعيد إذا سافرت للمكان الفلاني، وكأن رابط السعادة بحدث أو موقف معين. مع العلم لو يصير لهذا الشيء تجين تسألينه تقولي طيب يلا طرحين أنت سعيد، صدقيني ما بيقولك خلاص أنا حصلت على السعادة. اللي كان سعادته أنه يسكن البيت بيقولك فعلا أنا سكنت، لكن البيت يبغى له تأثيث ويبغى له ويبغى له. اللي حصل على الترقية بتقولين طيب أنت الآن صرت سعيد، بيقولك لا الترقية صار وراها يعني شغل كثير وساعات عمل أكثر وإلى آخره. لو بتجين الشخص الثاني تقولين طيب أنت سافرت للمكان اللي أنت كنت تبيه صرت سعيد، يجي يقول لك لا وقتها كان الجو غير مناسب وما انبسطنا ليش؟ لانه هو اساسا السعاده هي شعور داخلي واساسها والجذر تبعها اللي هو الامتنان. يعني ممكن تلاقي انت في ناس حياتهم جدا بسيطه وما عندهم هذه الامكانيات الكبيره، لكن هم عندهم يعرفون كيف يشوفون السعاده من الموارد اللي هي موجوده في حياتهم. يعني هم ما هم قاعدين يشوفون المفقود كثر ما هم مستمتعين بالاشياء الموجوده.
0: وهذه يعني نقطة جدا مهمة، إنه الإنسان يستمتع بالرحلة زي ما يقولوا إلى أن يصل إلى الهدف، لأنه لو هو حيأجل الفرحة إلى الهدف فأنت زي ما تفضلتي دكتورة بيوصل إلى الهدف وبرضه بيجد منغصات، لأنه الحياة ما تكمل لأحد.
1: صحيح. صحيح.
0: هذا

0: بالنسبة للامتنان وجودة الحياة اللي فسرتيها دكتورة تهاني بأنها لا تعني السعادة وإنما تعني الرضا وتعني الامتنان، وبالتالي فهي علاقة طردية بين الامتنان وجودة الحياة. كيف ممكن نقول أنه الامتنان يأثر في الصحة النفسية وفي الراحة الداخلية، وكيف ممكن أنه يقلل من حدة التوتر والقلق اللي صار، يعني خلينا نقول مرض العصر، الكل يعاني من التوتر، الكل يعاني من القلق، وما في إنسان يخلو من الشوائب النفسية، فكيف يؤثر الامتنان في هذه الأمور؟
1: صحيح، طبعا الصحة النفسية يعني معنى كبير، وتشمل يعني أن الإنسان يكون يعني حياته تخلو من الاضطرابات، من الأمراض، يعني حتى لو أبسطها اللي هو التوتر والقلق. فعندنا العقل بشكل عام لما يكون دائما يعني يدور في حلقة اللي هو التفكير بالخسائر، بالمخاوف، بالأشياء اللي يبغاها تكون في المستقبل، فكذا بيكون العقل في حالة من الاستنزاف، بيوصل الإنسان لمرحلة فيها إنهاك عصبي، وبترتفع عنده نسبة التوتر والقلق، لأنه قاعد يدور في حلقة مفرغة يربط سعادته ويربط صحته النفسية ويعني الشعور بالسعادة بمدركاته يشوفها غير واقعية. لكن الشخص اللي يمارس الامتنان تلاقيه يكون أكثر توازن، يعني هو عارف وفاهم أنه في أشياء تنقصه، في أشياء يتمنى أنها تكون في حياته، بس هذه الأشياء والأمنيات والرغبات اللي يبغاها ما هي قادرة، يعني ما سيطرت على حياته الحالية، هو ما زال مدرك ومستوعب في أشياء نعم موجودة عندي بحياتي. بهالطريقة هو بيكون عنده صحة نفسية عالية، بحيث أنه تنخفض عنده مستويات القلق والتوتر، أيضا يتحسن مزاجه، يكون عنده زيادة في التفاؤل، وأيضا تعزيز الشعور بالأمان النفسي.
0: حلو، وممكن نقول كذا بشكل أو بآخر الامتنان أصبح يساعد الإنسان على تجاوز الأزمات والضغوطات المختلفة.
1: صحيح،
0: كذا نحس أنه الامتنان يعني صار كأنه هو أساس لكل الانعكاسات النفسية اللي ممكن يتعرضها الإنسان في حياته، حتى مواجهة بعض المخاوف أو بعض الصعوبات، بعض التحديات.
1: فعلا صحيح، يعني الإنسان دائما يعني إحنا في الحياة إحنا نواجه مشاعر ونعيش مواقف مختلفة، يعني الامتنان ما هو معناته أنك لازم تعيش سعيد ومبسوط وانت راضي، لا ما هي بهالطريقة. الامتنان يعني إحنا نعيش المشاعر المختلفة لكن بطريقة فيها وعي أكثر، يعني الإنسان بحياته بشكل عام بيعيش مع المواقف المختلفة مشاعر كثيرة، بيعيش الفرح والسعادة والخوف والقلق والحزن، شيء طبيعي يعني هذه الحياة، ولكن إيش الغلط أو شو الشيء اللي مو طبيعي إن هذه المشاعر إنها تأخذ وقت وجهد أكثر، بالذات لما يكون الإنسان في مواقف اللي إحنا نسميها مواقف الأزمات أو المواقف اللي يصير فيها ضغوط حياتية، هنا يظهر قيمة الامتنان. خليني أعطيك مثال، لو الآن في شخص مثلا فقد وظيفته، تمام؟ إيش الشعور الطبيعي؟ إنه يحزن، صح؟
0: صحيح،
1: فشيء طبيعي، ما نجي نقول لا وما تحزن، شعور طبيعي، أي موقف إحنا بنمر فيه في حياتنا فيه أزمة فيه ضغوط هي مشاعر طبيعية بتطلع، طبيعي إنه بيحس بالحزن يوم يومين أسبوع أسبوعين، ولكن ما تستمر. طيب وش اللي يخلي المشاعر هذه تستمر عنده بشكل كبير؟ العقل اللاواعي عنده بيبدأ يجي يقول خلاص أنا بما أني أنا يعني تركت وظيفتي أو فقدت وظيفتي أنا انتهى مستقبلي، خلاص أنا ضاعت حياتي وأنا بلاقي وظيفة ثانية، فكثرت ترديد العبارات السلبية هذه كأنه بيدخل في دائرة اليأس والاستسلام، وهو اللي بيخليه ما يقدر يتجاوز هذه الأزمات أو الضغوط. بالمقابل لو تخيلنا أن في شخص ثاني عاش نفس الوضع، فقد وظيفته، تمام؟ وزن عليها يوم يومين، لكن جلس يقول لنفسه صح أنا فقدت وظيفتي لكن أنا الآن اكتسبت خبرة، هذه بتساعدني بالسيفي تبعي، بتقويني، صح أنا خسرت وظيفتي لكن أنا أملك صحة، يعني صحتي الجسدية سليمة، أنا ما زال عندي أسرة، أهل، أصدقاء أحبهم ويحبوني، فهو كأنه قاعد يقول يعني يولع لمبات مختلفة في العقل عنده، كأنه يعني ينتبه لأشياء ما كان منتبه لها، بحيث إنه ما يكون يركز فقط على المفقودات أو على الأشياء السلبية، لا يظهر الامتنان، بالعكس أنا فقدت وخسرت وطبيعي إني بحزن، بس بالمقابل أنا عندي أشياء جميلة كثير في حياتي ما تخرب علي هذه اللحظة أو هذا الموقف.

0: حتى ممكن تشوفين أستاذة في حياتنا نماذج كثيرة الأشخاص مروا بابتلاءات صعوبات كثيرة، مثلا أمراض مزمنة أو مثلا يفقدون أشخاص أعزاء عندهم. صحيح. لما تسألينهم عن أحوالهم يجون يقولون لك الحمد لله الحمد لله، فدائما الحمد والامتنان دائما على لسانهم. فهذول بتلاقين عندهم توازن نفسي كبير، بحيث أنهم يواجهون صعوبات في حياتهم، يواجهون انهيارات أزمات، بس مع ذلك ما زال عندهم توازن نفسي لأنهم قادرين من خلال الامتنان يوازنون ما بين المفقودات وما بين الأشياء اللي موجودة في حياتهم.
1: جاوبتيني دكتورة على سؤال كنت بسألك يا أنه لماذا بعض الأشخاص أكثر رضا وسعادة بالرغم من قلة الإمكانيات، وفي أشخاص ثانيين يعانون رغم الوفرة؟
0: تمام صحيح. في عندك بعض الأشخاص عندهم نعم كثيرة وعندهم كل شيء متوفر حتى على مستوى الرفاهية، ومع ذلك تلاقيهم ما هم سعيدين. طيب ليش طيب هذا الشعور عندهم؟ في ممكن أكثر من جانب، ممكن أحدها أو أهمها نقول اللي هو الاعتياد على النعم. بعض الأشخاص لأنه ما هو قاعد يمارس الامتنان في حياته بشكل كبير، صار يعتقد أن النعم اللي موجودة في حياته خلاص اعتاد عليها، اعتاد على وجودها. فتلاقينا أي شيء يحصل عليه الآن يجي سعادة مؤقتة، يعني لما مثلا يشتري سيارة، يشتري جهاز جديد، يحصل على مثلا مكافأة معينة، يفرح بس يوم واحد. بكرة لا، يبحث عن شيء جديد لأنه ما هو قادر يستمتع ويشعر بقيمة الأشياء اللي عنده. فتلاقينا لما يحصل على الشيء طيب اللي بعده، فتلاقينا طول عمره يؤجل شعور السعادة، يؤجل شعور الرضا الامتنان. بينما أشخاص آخرين تلاقينهم أقل منهم بكثير، ما عندهم يعني هذيك الإمكانيات الكبيرة، بس تلاقينهم معطين مجال لنفسهم أنهم يستمتعون كل شيء عندهم في حياتهم.
1: وهذا يمكن دكتورة برضو يعني طبيعة مجتمع، أنا أحس أنه الناس إذا السعادة تخبيها لحد يدري لحد يدري إش إش، وفي المشاكل أو المصائب لا قدر الله تلقي لها معلنة والكل يتكلم فيها. فيمكن إحنا بحاجة برضو إلى أننا نعيد يعني ترتيب الـ الـ الـ الانفعالات، انه الانسان لما يمر بسعاده عبر عن سعادتك، عيشها، تغلغل فيها، استشعرها، استمتع فيها، لانه السعاده مرحله زيها زي الحزن برضو مرحله. لكن اني انا يعني انغمس، او بعض الاشخاص ينغمس في الحزن، ينغمس في المشاكل ويعيش وياخذ راحته في المده في الطويله، بينما السعاده لا، يسرقها سرقه. يمكن هذه واحدة من المشاكل، ما أدري تأيديني أو لا دكتورة، إنه هي برضو قاعدة تنعكس على موضوع الامتنان، إنه إحنا ما قاعدين نستمتع أو ما قاعدين نعطي الفرح والسعادة حقه.
0: صحيح، لأن مثل ما قلنا يعني ممكن هي تسمى بالتحيز السلبي، وهذا فعلا نشوفه بحياتنا. يعني لما يصير المواقف الحياتية مثلا سلبية، فيها أشياء مثلا فقد، حزن، مثلا أمراض، أشياء، تلاقينهم ياخذون المشاعر السلبية يعيشونها بشكل جدا كبير.
1: صح.
0: على العكس لما يكون مشاعر سعيدة يعني ياخذونها بشكل سريع، يعني كأنهم يخافون أنهم يصيرون سعيدين.
1: بالضبط.
0: طيب وليش؟ صح. أيوة، لأنه خلاص كأنها برمجة عقلية، خلاص يتعود على أنه أنا أعيش في الجانب السلبي، في الجانب المظلم، أنا أنغمس فيه. بينما نجي نقول لا، تعال شوف ترى في جانب ثاني بحياتك، في أشياء تستحق أنك تعطيها قدرها من الاهتمام، من السعادة، بحيث أن يكون في توازن في حياتك. يعني إحنا ما نقول فعلا أن الحياة كلها سعيدة وكلها راحة، لا أبدا، ولا نقول بعد أن الحياة كلها حزن، بس المهم أن يكون عندنا توازن، نعطي مشاعر الحزن حقها ونعطي مشاعر الفرح يعني حقها، ومع ذلك ما نعطيها قدر كبير من الوقت عشان ما نستنزف، نوصل مرحلة الاستنزاف النفسي لها.
1: جميل جدا دكتورة. من أهم العلاقات الاجتماعية هي العلاقة بين الزوجين، وفي موضوع الامتنان كيف ممكن أن ينعكس الامتنان في العلاقة بين الزوجين بشكل إيجابي والعكس؟
0: حقيقة يعني أنا أشوف صراحة من أجمل صور الامتنان هي اللي تظهر داخل الأسرة أو بالذات بين الزوجين. الحين لو نشوف غالبية المشاكل الزوجية بين الأزواج غالبياً وش سببها؟ غياب التقدير. يعني تلاقين تجيك الأم تقول أنا أقدم وأضحي وأعطي وأسوي لأبنائي وأسوي لزوجي، وما ألاقي بالمقابل كلمة حلوة. والعكس صحيح، ممكن يجي أحيانا بعض الأزواج يجي يقول أنا أقدم وأشتغل وأعطي وأشتري ولا ألاقي من زوجتي أي كلمة حلوة أو امتنان. فالحياة الزوجية تحتاج يعني ما كلها مش أنها تكون مشاعر حب وإلى آخر، قد ما هي حاجة للتقدير. يعني الزوجين يحتاجون أكثر شيء في الحياة الزوجية أو في العلاقة الزوجية اللي هو الشعور بالتقدير، يعني كل طرف يحس أن الطرف الآخر قاعد يقدره، قاعد يثمن كل شيء هو قاعد يقدمه. يعني هي أحيانا تكون كلمات بسيطة زي يعطيك العافية، ما قصرت، يعني أنا شاكرة وقفتك معي، فهي كلمات بسيطة لكن تأثيرها على الحياة الزوجية بشكل عام جدا كبيرة. لأن لما يكون في ضعف بالتقدير بين الأزواج، لأن هي حاجة في الأساس، يعني هي حاجة إنسانية، الحاجة إلى التقدير والامتنان. فلما يكون كل زوج قاعد يشوف الطرف الآخر ما هو قاعد يقدر شيء اللي قدمه، فتلاقي بتنشأ المشكلات الزواجية، ومن ضمنها مثلا يصير كل طرف يركز على الجوانب السلبية في الآخر لأنه ما أشبع بالتقدير، فتلاقينه يبحث عن بدائل أو أشياء خليه يركز مثلا على الأشياء اللي تنقصه، أن الطرف الآخر ما هو قادر يقدم له ولا هو قادر يعطيه. يعني واللي أيد كلامي بعد قوله تعالى وجعلنا بينكم مودة ورحمة. المودة اللي هي تعني المشاعر الحلوة والجميلة بين الطرفين، وأهمها التقدير والامتنان. فكل ما كان الحياة الزوجية فيها تقدير كبير وامتنان ما بين الطرفين، كل ما كانت حياة أكثر دفء وأكثر سعادة.
1: مين يفترض أنه يبادر في موضوع الامتنان دكتورة تهاني، الزوج ولا الزوجة؟
0: والله أنا أشوف الأثنين كلهم لازم يبادرون، يعني كل واحد لما يشوف الثاني قاعد يقدم شيء هو على طول يشكره، لأن لو كل واحد بينتظر الثاني خلاص ما بيصان للامتنان ولا التقدير. إذا كل واحد قاعد ينتظر الثاني هو اللي يبادر أول، لازم هو اللي يشكرني أول، خلاص بيمضي العمر وبتمضي السنوات وبيكبر هذا الشعور النفسي عندهم سلبي. لكن المفروض من اليوم كل واحد منهم يبدأ يقدر الثاني على أي شيء بسيط يسويه، فهذا الشيء بالعكس بيضفي مشاعر جدا إيجابية وجميلة ما بين الطرفين.
1: طيب إذا كان واحد من الطرفين دكتورة يبادر ويمتن ويشكر ويقدم، الطرف الثاني ما أخذ وضعية الاستقبال فقط، كيف يتعامل الآن الطرف هذا؟
0: ممكن أن الطرف اللي قاعد يقدم ويعطي يبدأ يعلم الطرف الآخر. يعني ممكن أحيانا يصير الطرف الآخر عنده جهل، يعني هو مهم، يعني هو تلاقينا بالعكس يجي يقولك أنا أحبها وأقدم لها وأعطيها وأشتري لها، يقدم بالجانب المادي لأنه هو يتوقع أنه هو بهالطريقة هذه طريقته في الامتنان والشكر. لكن أنا أقول أن الطرف الآخر زي مثلا ممكن الزوجة تجي تعلم زوجها أنا أفضل أنك أنت تقول لي كلمة شكرا مثل ما أنا أشكرك تشكرني، يكون بطريقة كأنها قاعدة تعلمه أو تدربه، بحيث أنك كأنها تلفت انتباهها لشيء ممكن يكون جهلا يعني ناسي.
1: ممكن يكون جهلا، والشخص اللي عنده الأنا عظيمة فهو يعتقد أنه هو يستحق هذا التقديم ويستحق هذا العطاء، فمن داخله فعلا ما يشعر بالامتنان. كيف ممكن نتعامل مع هذه الحالات؟ ومش بس بين الزوجين، يعني ساعات نلقاها في بيئة عمل، ساعات نلقاها بين إخوان، ساعات نلقاها بين جيران، ساعات بين صديقات. واحدة من الصديقات تبادر وتسأل وتدور وتعطي وتهتم، والثانية بس تستقبل وتأخذ وتعتقد هي في قرارة نفسها أنه هي تستحق هذا التقدير والعطاء. يعني عدم التوازن في العلاقة هنا، إيش الحل معه؟
0: أحيانا كثرة يعني الامتنان لشخص وهو ما هو قادر يقدم شيء، بالعكس أنت كأنك قاعد تبني يعني شيء هذا مستحيل إنه يكبر. يعني مثلا لو كان في الزوج أو صديقة أو شيء وأنت طول الوقت قاعد تقدم وتعطي، وأنت في قرارة نفسك أنت تنتظر إنه قاعد يقدم يعني يرد هذا الشيء أو قاعد يعني يباد لك هالشيء. بعض الأشخاص عندهم الأنا عالية جدا بحيث أنهم يقتنعون أو خلينا نقول استحقاق عالي عندهم بشكل كبير، فهم يتوقعون أنه أنا الشخص اللي أعلى، المفروض أني أنا اللي يرضوني وأنا اللي يقدمون لي
1: بالضبط، أني أنا أستحق هذا الشيء.
0: أيوة صحيح، فإحنا بهالطريقة كأننا قاعدين نغذيه بطريقة غير مباشرة. طبعا ممكن يكون الطرف الآخر يبدأ يخفف هذه الأشياء مع التوضيح، لأني أنا دائما أقول حتى الأشخاص اللي هم نظرتهم لنفسهم جدا عالية لا ما يتركون كذا يعني على نفس شخصيتهم. الحوار جدا مهم في العلاقة الصداقة، في العلاقة الزوجية، في علاقات العمل لازم يكون في حوار بحيث أن كل طرف والثاني يبين له إيش اللي قاعد يحس فيه. يعني ما يجي طرف هو اللي فقط قاعد يقدم ويضحي وينتظر، فبيروح طول عمره هو بس قاعد ينتظر رحلة انتظار فقط. لكن لما أنت تجي وتوضح وجهة نظرك وتبين، وممكن حتى أحيانا بعض الأشخاص يجلون من الحوار بطريقة مباشرة، فممكن احنا نجيبها حتى بطريقة غير مباشرة. يعني مثلا انا سوي مثلا تجي زوجتي تقول والله انا سويت لك كذا، طب انت وش ممكن تسوي لي؟ يعني كأنها تلمح له بطريقة غير مباشرة انه ترى مثل ما انت تاخذ ترى المطلوب انك تقدم.
1: هذه ما نعتبرها مساومة او عطاء مشروط؟ يعني ممكن يفسرها مثلا الطرف الثاني انه انك انت قاعدة تعطيني عشان المقابل، مش قاعدة تعطيني عشان انت من داخلك قاعدة تعطيني بحب، فمو ممكن انها تفسر بانها مساومة او حتى يعني العطاء المشروط اللي هو كثير من الناس تقول اوكي العلاقة يفترض انه يكون فيها اخذ وعطاء وعطاء واخذ عشان تكون متوازنة، ولكن اشتراطها ما ادري ايش رايك.
0: صحيح، أنا وش أقول؟ أقول أن دائما لما نقول الشيء مشروط معناته إحنا كأننا قبل ما نقدم الشيء نبغى، يعني كأننا حاطين شرط. ولكن في العلاقات الإنسانية ما يكون فيها شيء مشروط. يعني مثلا الزوجة لما تقدم شيء ما تجي تقول والله أنا بسوي لك كذا عشان أنت بتسوي لي كذا، لا هي ما تشرط، ولا حتى بعلاقة الصداقة ولا بالعلاقات هذه إحنا ما نحطها شرط في البداية، إحنا نبغاها نتيجة وليس شرط. يعني لما هي تقدم بعدين تلمح انه يعني مو تلمح عطني، تلمح انه ترى فيه مشاركه، ترى فيه توازن بالحياه. فانا اشوف انه كلمه مشروط كلمه جدا يعني ما هي على مستوى العلاقات الانسانيه، لان العلاقات الانسانيه ما اقدم شيء انا لاني مشروط او لاني شاركت، لا انا اقدم الشيء عن طيب خاطر وانتظر منك المبادره ايضا يعني عن طيب خاطر.
1: صحيح. طيب دكتورة تهاني، لما نتكلم عن يمكن كثير ترددت كلمة إحنا لا نشعر بقيمة الشيء إلا بعد فقده، أو لا نشعر بقيمة الشخص إلا بعد فقدانه الله لا يقدر، ولكن ليش إحنا ما نقدر نقيم الأشخاص هم موجودين عندنا؟ ليش نعتاد على وجود الأشخاص في حياتنا وما نقدر قيمتهم الحقيقية إلا بعد غيابهم؟
0: بشكل عام يعني خلينا نقول أنها تندرج أيضا تحت يعني احتياج النعم. يعني بعض الأشخاص يكون في حياته أشياء كثيرة زي مثلا وظيفة معينة، الأهل، الوالدين، الأبناء، الصحة، العافية، هذه من النعم اللي يعني أساسية في الحياة. فيجيك بعض الأشخاص تلاقينا كأنه تعود أنها كأنها خلاص تعتبر كأنها روتين في حياتي، ما هو لأنها هو ما يحبها أو ما هو مهتم فيها، لكن ممكن كأنه أصبح ينظر لها كأنها يعني شيء روتين في حياتي أو كأنها خلاص شيء طبيعي مسلم به. ولكن بعد ما لا قدر الله يفقد أحد هذول الأشخاص أو أحد الأشياء اللي هي مهمة في حياته، كأنه توه يصحى توه ينتبه، طب ليش أنا ما كنت منتبه لهذا الشيء؟ فعشان كذا الامتنان جدا يعني كأنه يوعينا، كأنه يخلينا ننتبه ترى في حياتنا أشخاص مهمين نحبهم ويحبوننا، ترى في حياتنا نعم كثيرة موجودة، نعمة الأهل، الأصدقاء، الزوج، الأبناء، الوظيفة، الصحة والعافية، في أشياء كثيرة موجودة في حياتنا، فليش ما ننتبه لها الآن ونشكر ربي عليها ونبدأ يعني نهتم فيها، لأنها هي بين يدينا، لأن لا قدر الله صار مثلا أي موقف وصار في فقد لحد هذه الأشياء، يعني وقتها بيشعر بالندم بشكل كبير، لأنه مو لأنه ما كان يحبها بس لأنه ما كان منتبه ومهتم لوجود هذه الأشياء في الحياة.
1: يب كيف نعلم أبنائنا، كيف نغرس فيهم قيمة الامتنان؟
0: حقيقة يعني أنا أشوف الأطفال يتعلمون بالقدوة أكثر مما يتعلمون بالتوجيه بالكلام. يعني لما الطفل يعني يعيش في بيئة قاعد يشوف الوالدين عنده الأم والأب كل واحد قاعد يقدر الثاني، كل واحد مثلا لما يسوي ثاني شيء يشكره ويعني يعطي شعور الامتنان والتقدير، فهو راح يربى على هذا الشيء. أيضا لما الأهل يبدون يعلمون أبنائهم من الصغر أي أحد يقدم لك شيء لازم تشكره، يعني حتى لو كان مثلا المعلم، أحد الأقارب قدم لك شغلة، حتى لو بعض يعني العاملات اللي بالمنزل، أي أحد يقدم لك شيء أنت تعود على كلمة شكرا، فهو بهالطريقة بيتعلمها من البيئة والحياة اللي يعيش فيها. لأن لو بدي ألقن الطفل لازم أن تكون تظهر شعور التواضع والاحترام والامتنان والشكر وهو ما هو قادر يشوف قدوة قدامه تنفذ هالشيء، فما بيقدر أنه يعني يطبقها. فهذه الامتنان والمشاعر التقدير هي قيم تغرس من خلال الممارسة اليومية. الطفل اللي يعيش في بيئة كلها تقدير واحترام فأكيد أنه لما يكبر راح يطلع للمجتمع أكيد أنه بيمارس هذا الشعور من التقدير والاحترام والامتنان للآخرين.
1: جميل جدا. كيف نوازن احنا كأولياء أمور دكتورة تهاني بين تلبية احتياجات الأبناء وتوفير لهم حياة سليمة نقدر نحقق لهم أمنياتهم نلبي لهم طلباتهم وبين أننا نعلمهم القناعة والإمتنان؟

0: الحياة بطريقة صحية وسليمة، ولكن لابد أن نفرق ما بين الاحتياج وما بين الرغبة. يعني الطفل يعني لما يتعود أنه خلاص لما مثلا ينكسر جهاز يبغى جهاز جديد، يطلع جهاز جديد أنا أبغاه، تنكسر لعبة اليوم لازم بكرة لعبة جديدة، فهو بهالطريقة تعود على أن رغباته دائما تكون يعني خلاص يعني تتلبى رغباته، بحيث أن الطفل لو إحنا ربيناه من البداية من التربية على مفاهيم كثيرة زي مفهوم الصبر مثلا، أنت تبغى لعبة معينة أو تبغى جهاز جديد، طيب خلينا نجمع مصروفنا خلال كم شهر ونتساعد إحنا وياك، إحنا مثلا نشتري هالشيء اللي أنت تبغاه، أو مثلا ننتظر لحد ما أنت تنجح أو مثلا تتفوق ونعطيك هذا الشيء. فإحنا هنا قاعدين نعلم على مبادئ الصبر، نعلم على مبادئ أنه الشيء اللي بيدك أنت تعرف قيمته، ما هو شيء مثلا خلاص أنت ما أنت مقدر قيمته ممكن اليوم تكسره وبكرة تبغى بديل، لا، بس لما أنت تحس بقيمة هذا الشيء اللي بين يدينك فأنت بتعرف أنه هذا الشيء يستحق منك التقدير، يستحق منك أنك يعني أنك تمتن لهذا الشيء اللي موجود بين يدينك. فإحنا هدفنا في التربية مو احنا نربي طفل انه يحصل على كل شيء في الحياة، بقدر ما احنا نربي طفل هو عنده يعني احنا موثرين لوسائل المتعة والصحة الصحيحة، ولكن مع ذلك يقدر قيمة الاشياء اللي بين يدينا.
1: يعني ممكن نقول برضو اننا نعلم الطفل او نربط في تنشئته من نعومة اظافره انه في علاقة بين الجهد والامتنان. إذا تعبت في شيء وحصلت عليه يجب أن تكون ممتن، لأنه بعض الناس تقول لك أنا تعبت إلين أخذته، فأنا يعني زي اللي أنا أريدي دافع مشاعري أني أنا بذلت جهد، فأنا أمتن للشيء اللي يجيني على راحة مو اللي أتعب فيه.
0: صحيح،
1: يعني هذه برضو ربط بين الامتنان والجهد، أنه الإنسان حتى في متعة تحقيقه لأهداف معينة هو بيبذل مجهود، وهذا ما يمنع أنه في نهاية الجهد ووصوله إلى الهدف أنه يكون ممتن إلى أنه قدر يتجاوز هذه المرحلة ويصل إلى الهدف اللي هو يحلم فيه.
0: فعلاً، فإحنا يعني ما نحرم أبنائنا من الرفاهية، ولكن إحنا نحاول نستخدمها بحكمة وتوازن، بحيث أن الطفل يعيش في بيئة مريحة، بيئة صحية، قادر ياخذ الاحتياجات الأساسية، بس مع ذلك هو يقدر ويمتن ويكون أكثر رضا بالأشياء اللي هو عارف بمزعة، عارف أنه أنا حصلت على هذه الهدية لأني أنا نجحت، لأني أنا تفوقت، لأني أنا مثلا أطعت أهلي مثلا بشغلة معينة، فهو كأنه يعرف قيمة الشيء، ما هو يجي على طول يعني خلاص أنا بكرة باخذ لعبة جديدة أو باخذ غرض جديد، لا. فيعني الحكمة أو التربية ليست بك يعني كثر ما نعطي أبنائنا عشان نسعدهم، لكن نعلمهم كيف يقدرون العطايا والأشياء اللي بين يدين.
1: جميل جدا. من العلاقات برضو الاجتماعية اللي نوعا ما هي بسهلة، أنا أعتبرها هي علاقة الزمالة في العمل، بيئة العمل، كيف ممكن الامتنان يحافظ على جودة العلاقة بين الزملاء، وكيف ممكن العكس؟ يعني كلمة مثلا هذا مو تخصصي أو هذا مو من شغلي كثير نسمعها في الشغل، يجي أحد تقول ممكن يقول لك لا هذا مو شغلي، هذا مو اختصاصي، فكيف أنا أقدر أعمل خلطة كذا؟ دكتورة تهاني تعطينا خلطة نقدر نحافظ فيها على الخطوط الحمراء، العلاقات الرسمية في العمل، وبين أننا نكون ممتنين لزملاء العمل في مجالات مثلا تقديم المساعدة وغيرها، وبين أننا ما نبذل مجهود إحنا مش مسؤولين عنه أو مش مطالبين فيه. يعني حس يعني أن الحركة صعبة شوي.
0: صحيح، ممكن أنا أشوف بيئة العمل يعني بغض النظر أنها أكيد بيئة فيها أنظمتها ولوائحها وشروطها ومتطلباتها مع كل موظف، لكن هي قبل هذا كله ترى هي علاقات إنسانية، يعني تلاقين إن الإنسان أساساً يقضي وقت كبير في العمل تقريباً إلى 8 ساعات، فأكيد إن نفسيته وأدائه تتغير مع العلاقات الإنسانية هذه. فأنا أشوف إن الشخص اللي يكون موظف في بيئة هو قادرة تعطيه تقديره، قادرة تعطيه الامتنان لوجوده فيها، فبالعكس يعني ممكن يعطي ويقدم بشكل أكبر. لكن مين الشخص اللي بيبدأ يكون يحط حزازيات ويبدأ يتهرب من المسؤوليات، وهذا أنا أقدر عليه وهذا فوق طاقتي وهذا ما هو اختصاصي، لما يكون أساساً هو ما هو مرتاح أو قاعد يعيش في بيئة عمل غير صحية، حتى في الأخير ممكن توصله إلى الاحتراق النفسي الوظيفي، إلى مشاكل وظيفية، ممكن بعض الأشخاص ممكن يترك وظيفته بسبب المشاكل البيئية اللي تأثر على نفسيته. فعشان كذا أنا بغض النظر أنها تكون بيئة عمل هي بالأساس بيئة إنسانية، كل ما كان الإنسان قاعد في فريق هو حاسب وجوده معاهم، يعني فريق يشكره ويمتن له، يعني مو

0: شرط فقط الفريق اللي هو يعمل معاهم أو حتى المدير المباشر، لا، هي ثقافة البيئة كلها، بيئة العمل بشكل عام. لما يقدم مهمة معينة أو ينجز شيء معين ويلاقي فيه إحسان، اللي يشكره واللي يقدر على هذا الشيء واللي يقول أنا ممتنك معانا بهذا الفريق، فهو تلاقين هذا الشيء حتى بيرفع ثقته بنفسه، حتى بيشجع على الإبداع. يعني حتى في ناس تعنيهم الجوانب المعنوية أكثر من المكافآت، يعني ممكن لو يعني بيئته تعطيه قدرة وتعطيه حجمة، فهذا الشيء ممكن يغنيه حتى عن ترقية أو حتى عن مكافأة، لأن هذا الشيء بيخليه أكثر تقدير لنفسه، أكثر إحساس بالثقة بالنفس، بيكون حتى طاقته ودافعيته للعمل جدا إيجابية. حتى لو أنطلب منه شغل مثلا ممكن يكون أعلى شوي، فتلاقين هو يقدمه بنفسية وبدافعية جدا جميلة لأنه حاب البيئة
1: فعلا. ونسمعها يعني كثير يرددوها، تقولوا ليش قاعد الى الان في المكان الفلاني، يقول لك بيئه العمل حلوه او بيئه العمل مريحه، مع انه في شغل في مجهود في تعب ولكن البيئه نفسها ايجابيه، فهنا الانسان يشعر بالامان في هذه البيئه، واحساس الامان يمكن من افضل المشاعر اللي ممكن الانسان يحسها في اي مكان.
0: فعلا الاحساس بالامان، الاحساس بالتقدير، الاحساس يعني بالراحه النفسيه، اكيد كلها اشياء تبعث على الانسان انه يكون مرتاح في البيئه اللي هو فيها، سواء كانت بيئه العمل، بيئه الاسره، بيئه الاصدقاء والمجتمع. كل ما كان الانسان اكثر امان، اكثر راحه، هو حاسس بقيمته بين الناس اللي حولهم، فاكيد هذا الشيء بيرفع بشكل كبير من صحته النفسيه، وبالتالي انها تؤثر على جوده حياته والرضا عن الحياه.
1: ما في شك. دكتورة تهاني، اسمحي لي أنتقل معك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. صح أو خطأ دكتورة تهاني، الإنسان غالبا يركز على ما ينقصه أكثر مما يملك. صح أم خطأ، المقارنة المستمرة بالآخرين تعطينا شعورا بالرضا؟
0: خطأ.
1: تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على نظرتنا للحياة؟
0: صحيح.
1: يمكن أن تتحول أكثر النعم إلى أمر اعتيادي يجعلنا لا نشعر بقيمتها؟
0: صحيح للأسف.
1: صحيح وللأسف. طيب، صح أم خطأ، كتابة النعم أو التعبير عنها يوميا يصنع فرقا في حياة الإنسان؟
0: صحيح.
1: شكرا لك دكتورة تهاني الحميدي على وجودك معنا في برنامج مسار، استفدنا كثير، ورب اللي يسمعونا يكونوا استفادوا من التعبير عن الامتنان وتقييم النعم وإعطائها حقها.
0: الله يعطيك العافية أستاذة هند، وأشكرك وأشكر السادة المستمعين، وشكرا لكم.
1: ببساطة، ولعل أجمل ما يؤكد أهمية الامتنان أن العلم سبق أن أثبت أثره الإيجابي، ففي دراسة شهيرة أجراها الباحثان الأمريكيان روبرت إدمون ومايكل ماكولو، طلب من مجموعة من الأشخاص أن يكتبوا بانتظام الأشياء التي يشعرون بالامتنان لها، وبعد أسابيع قليلة أظهرت النتائج أنهم أصبحوا أكثر تفاؤلاً وأكثر رضا عن حياتهم، وبالتأكيد أفضل صحة نفسية، بل حتى أكثر نشاط في حياتهم اليومية. وهذا يؤكد أن الامتنان ليس مجرد شعور جميل، بل هو عادة يومية يمكن أن تنعكس على جودة الحياة بأكملها. في الختام، قد لا نستطيع أن نغير كل ما يحدث في حياتنا، لكننا نستطيع أن نغير الطريقة التي ننظر بها إليها. الامتنان هو تلك العدسة الجميلة اللي تجعلنا نرى النعم التي اعتدنا وجودها، فنعيشها بوعي أكبر وسعادة أعمق. تذكروا دائما أن الامتنان لا يغير ظروفنا، بل يغير قلوبنا، ومن قلب ممتن تبدأ حياة أكثر طمأنينة وجودة. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: مسار.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

في ذاكرة الزمان وفي ذاكرة الجيل الماضي والجيل الحاضر والقادم يرتبط المكان بالإنسان. فأهلا بكم إلى هذه اللحظات التي يتحدث فيها الإنسان عن رائحة المكان وعن لون الذكريات وتفصيلات الحياة.

0: برنامج من إعداد وتقديم إبراهيم الصبعوب، إخراج الطارق المهيزة.
1: إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا إلى لقاء هذا الأسبوع من برنامج أماكن في ذاكرتهم. أود في مستهل حلقة هذا الأسبوع أن أقدم شكر البرنامج للإخوة والأخوات الذين يبعثون إلينا برسائل يقترحون من خلالها أن نستضيف بعض الشخصيات التي يجدون في ذكرياتها فائدة للمستمع. واعدهم إن شاء الله أن البرنامج سوف يحاول تحقيق رغباتهم مع بداية الدورة الإذاعية القادمة إن شاء الله. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج أماكن في ذاكرتهم نستضيف أحد رجال الأعمال الذي بدأ كغيره بداية متواضعة، حيث بدأ عاملا أثناء إنشاء مطار الرياض القديم، ثم انتقل بعد ذلك للعمل في حقل الكهرباء، وعمل كذلك في الإذاعة الداخلية في قصر المغفور له إن شاء الله جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثرى، وهي الإذاعة التي كانت تبث القرآن الكريم ونشرت الأخبار من خلال ميكروفونات موزعة في الديوان الملكي وبعض القصور الملكية. ضيفنا انطلق بعد ذلك إلى ميدان العمل التجاري وحقق في هذا المجال خطوات موفقة بفضل ما وفر للقطاع الخاص بهذا البلد الطيب من دعم وتشجيع من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وفقه الله لكل خير. الواقع أن ضيف الكريم رغم نشاطه التجاري الواسع إلا أننا ومن خلال خط هذا البرنامج المرتبط بالذكريات سوف نظل محصورين في دائرة ذكرياته المرتبطة بحياته العملية، ولن نتطرق إلى المجال التجاري الذي تحقق فيه مؤسسته الكثير من الخطوات الموفقة داخليا وخارجيا، وهي واحدة من المؤسسات الرائدة في الانتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية، والتي استطاعت أن تصل بإنتاجها إلى خارج المملكة العربية السعودية. معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج أماكن في ذاكرتهم الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البابطين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات البابطين، فأهلا به ضيفا على الإخوة المستمعين.
2: أهلا يا أخ إبراهيم، الله يمسيك بالخير، وأشكرك وأشكر الإذاعة السعودية اللي تحتوا لي هذه الفرصة.
1: أكبر العيال طال عمرك.
2: أكبر العيال ناصر.
1: أي نعم. إذن يا أبو ناصر بس أتكلم شوي عشان أستلم الميكروفون بيني وبينك.
2: سام.
1: أبو ناصر، يعني الواقع يعني إحنا عادة نبدأ في المولد عام كم وأين كان؟
2: المولد طال عمرك في روضة سدير عام 1351 هجرية.
1: بقيت هناك فترة طويلة.
2: بقيت هناك فترة طبعاً، وحتى درست وقرأت القرآن على يد الإمام المسجد عبد العزيز بن توخ رحمه الله. وبعد ذلك انتقلت إلى مدينة الرياض.
1: خلينا نتوقف يعني في مكان المولد. شيخ ابن فنتوخ يعني كان عنده مدرسة؟
2: لا، كنا طال عمرك ندرس في المسجد وفي السوق مثلاً، اللي هي نسميها يسمى السوق العادي.
1: نعم.
2: اللي هي موقفة الإبل والغنم ومحل ما يجلى فيه، ما كان فيه الحقيقة ذاك الوقت لا إمكانيات ولا دراسة بالنسبة للدراسة الحديثة الحالية.
1: كان يعني الفترة الصباحية
2: فترة صباحية لما يصير مثلا مطر أو شمس ندرس نقرأ في المسجد.
1: نعم.
2: وبعد وإذا كان الجو مناسب ومعتدل نقرأ في خارج المسجد
1: في الشارع.
2: نعم.
1: لكن كانت الدراسة يعني يمكن لها أهمية، يمكن هي مجالكم الوحيد للتسلية،
2: وكانوا الناس يتحفزون، ولكن ما هناك العلوم مثلا الموجودة الحالية مثلا الحساب والتاريخ اللهم القرآن الكريم. غير القرآن ما الحقيقة ما كنا ندرس غير القرآن، والقرآن خير دليل، ما في شك إن القرآن هو دستورنا وهو قايد كل شيء في حياتنا.
1: كان في غير ابن فنتوخ يدرس في كل وقت؟
2: والله فيه طبعا فيه، بس إني أنا درست على ابن فنتوخ. كان في واحد قال للشيخ الله يرحمه القديري أيضا إذا تغيب فنتوخ هو يقوم بالمهمة.
3: إيه.
2: وكان واحد من أسرة البابطين الله يرحمه اسمه عبد العزيز البابطين برضه نفس الشيء. إيه. كان إمام مسجد من أحد المساجد القريبة من، لكن فنتوخ كان إمام المسجد الجامع. إيه.
3: إذن كانت يعني الديرة فيها كالوقت نشاط وفيها حركة.
2: طبعا كان فيها حركة تجارية وكان فيها عدد الحقيقة، لأن الناس في ذاك الوقت ما عندهم مجالات غير أنهم طال عمرك يشتغلون في قراهم ويحرثون أو يشتغلون في مواشي أو ما يشبه ذلك، وكل ماشي في مهمة، مثلا الصانع صانع والنجار نجار والحداد حداد والمزارع مزارع والبياع الشراي بياع شراي على، وكل الناس متعاونين وعاشين مع بعض حسب إمكانيات البلد والوضع اللي هم فيه.
3: قرى سدير هكا الوقت يعني كان بينها نشاط، كان فيها أسواق، كان في مدينة تقصد يعني؟
2: طبعا كانت العاصمة ولا تزال الحقيقة عاصمة منطقة سدير هي المجمعة. وكانت التنقلات مثلا أذكر أنا كنت أروح مع والدي رحمه الله
3: من وين؟
2: من روضة سدير مثلا إلى المجمعة، من المجمعة على القصيم، لأن كنا هكا الحين الوالد يجلب يشتري الإبل والغنم وبعض المواد نشتريها من بريدة. فكنت أروح مع والدي، لكني صغير ذاك الوقت يعني ما أميز، لكن كمساعد مثلا صلح القهوة، نرد الجمال، نرعى، نهتم بالجمال وما إلى ذلك.
3: بس العمر هكا الوقت 7-8-10
2: والله يمكن من 8 إلى يعني في هالحدود.
3: لكن هكا الوقت كانت الأسرة في نجد يعني تشغل الشباب بحاجتهم
2: طبعا، بس ما في مجالات يعني، ما يعني شيء معروف شغلة أبوك لا يغلبوك، يعني كل شخص لازم أنه يشتغل شغلة أهله. أهلك يشتغلوا مثلا في الزراعة لازم تشتغل معاهم وتساعدهم في والحراثة، أهلك يشتغلون مثلا في تربية المواشي أيضا نفس الشيء، وكل مثلا من معروف يعني الولد من يولد وهو تابع مهنة أبائه وأجداده اللي هي عاد اللي الله كاتب له.
3: الأهل وش كانت شغلتهم؟
2: والله الوالد بيع مشتري الله يرحمه، كان طال عمرك يتعاطى التجارة من مثلا بين بلدان الشام، يروح للشام ويجيب أقمشة ومواد غذائية وللكويت وللعراق، تعرف هكا الوقت ما هنا الجمال والمواشي.
3: ويطول يمكن في الغيبة؟
2: والله يطول يعني، مرة من المرات قعد لحوالي 4 سنوات، ولكن عادة يعني يقعد ما بين 2-3 شهور، لأن معروف الطريق يأخذ منهم حوالي شهر.
3: ويمكن المسافر هكذا الوقت إذا سافر انقطعت صلته باهله،
2: إذا سافر خلاص لما يجينا على ما يقولوا يجي الخطة كالحين ما فيه إلا إمام المسجد هو اللي تحتل له أن يطلع من الصلاة ويقرأ لك أي نعم. لكن الآن الحمد لله رب العالمين، عسى الله يديمها النعمة اللي علينا وجميع المسلمين، تطور الحقيقة التعليم مثل ما تشوف، وانتشار المدارس والعلم والثقافة يعني شيء لا يوصف.
4: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
5: زمان
4: الإذاعة زمان.

0: البيت السعيد.
1: معكم في هذا اللقاء من الأعداد هيا ملكيلاني، ومن التقديم بدور إسماعيل، ومن الإخراج حمد الرشيدان. أصدقائنا في كل مكان معا عبر الأثير من داخل استوديو 4 بإذاعة الرياض في المملكة العربية السعودية، فريق العمل يدعوكم معه إلى رحلة سياحية صباحية، فالعالم من حولنا مليء بكنوز من المعلومات والمعرفة التي لم نتعرف على الكثير منها. فهل نبدأ الرحلة؟ نحن جاهزون، فلينطلق بنا الآن قطار رحلتنا، ولكن عبر الأثير. أعزائي، صبحكم الله بالخير. أيها الأحبة، الحب هو الشعور بالمسؤولية الجميلة تجاه الزوج والأولاد والمنزل، تجاه كل شيء، حتى فيما يتعلق بعلاقة المرأة بأهل زوجها. فمهمة المرأة الزوجة ليست إدارة شؤون المنزل أو إنجاب الأطفال وتربيتهم بالدرجة الأولى، مهمتها تكوين أسرة جديدة سعيدة، أعني بذلك القدرة على الإبداع. وأي إبداع أكثر من خلق الجمال حول الزوج في كل مكان؟ فأي رجل يحيط به الجمال والعطاء يتركه إلى الأصدقاء؟ فالرجل إنسان يتوق إلى الراحة النفسية والسكينة، والمرأة الناضجة هي التي تخلق في زوجها الإحساس بالمسؤولية تجاه منزله. مستمعين الكرام، حين تتمتع المرأة بالقدرة على احتواء الرجل، تذوب معظم الخلافات التي تدفع بالرجل إلى الهروب من منزله، وتكون المرأة هي التي سمحت له بهذا الهروب من خلال إهمالها بالدرجة الأولى له. ووحدها الزوجة هي التي تستطيع أن تحيي في قلب الرجل الالتصاق بها وببيته. قال زوج بصراحة: يلجأ الزوج إلى خارج البيت لأنه لا يجد في البيت ما يشده. وسلمتم.

قال الزوج: قالت لي والدموع في عينيها: لماذا لا تريد أن تصدقني؟ لماذا لا تريد أن تقتنع بأنني لا أفكر في هذا الموضوع الآن؟ وكيف أصدقها؟ كيف أصدق أن أي امرأة لا تفكر في هذا الموضوع بالذات؟ لقد مر على زواجنا الآن أكثر من سنتين، وكنت في أيام الزواج الأولى أقول لها: أنا أريد نصف دستة أطفال، 4 ذكور وبنتين، أنا أحب الأطفال جدا. كانت تضحك وتقول: لا، أنا أريد دستة أطفال، أنا أحب الأطفال أكثر منك. كنا نلعب مع أولاد أختها كما لم نلعب في حياتنا، وكان الأولاد من فرط حبنا لهم يحبوننا ربما أكثر من حبهم لأبيهم ولأمهم. وكان يضحكان أيضا ويقولان: لماذا لا تأخذونهم وتريحوننا منهم؟ سنتان مضت ولا أولاد بعد. ذهبنا إلى الطبيب فقال: عليكم بالفحوصات وبالتحاليل. وخضعنا بالفعل للفحوصات والتحاليل، وكانت النتيجة لا عيب على الإطلاق. المسألة مسألة وقت، عليكم بالصبر ونسيان الأمر. ذهبت إلى دكتور نفسي، فأنا إنسان متحضر، لا تعيقني العقد التي قد تؤخر أي نتيجة إيجابية لحالتي التي أمر بها الآن. قال الطبيب النفسي وهو يتفحصني بابتسامة هادئة: أنت تفكر في الموضوع أكثر من اللازم، الأولاد قادمون بإذن الله تعالى، فلا تستعجل الأمور، استمتع بحياتك يا أخي. هل تصدق؟ لقد قال الطبيب: إني أتمنى أن تعود بي هذه الأيام التي كنت فيها حرا من المسؤولية، أتمنى لحظات الهناء التي لا تعرفون قيمتها الآن. سيأتي الأولاد وستتحملان المسؤولية وتفكران في مشاكلهم وتشتاقان ولا شك إلى هذه الأيام الجميلة. وقبل أن أخرج من عيادة الطبيب النفسي سألني بنبرة ودية وكأن الذي يحدثني هو أخ أكبر مني: هل سافرت مع زوجتك إلى مكان هادئ على البحر مثلا؟ هل قلت لزوجتك إنك تحبها؟ هل حاولتما أن تجمعا معا ذكريات جميلة لكما؟ واضح أنكما تركزان على هذا الموضوع بالذات وتضيعان أجمل اللحظات وأجمل الأيام.

0: للأزواج فقط. أيها الأعزاء، بعد مرور فترة طويلة من الحياة الزوجية ينسى الكثير من الأزواج الكلمات الحميمة، بل يشطبون الهمس ويختنقون الوقت بآلية بليدة تجعل الزوجة تلتف في سياج الصمت، وعندما ينبض الكلام يموت فوق الشفاه المرتبكة بأجوبة الفتور. الزوجة تريد من زوجها أن يسمعها، أن يحتويها فكرا وعقلا وقلبا، لا يسخر بمشاعرها ولا يهزأ بعقلها، فالشركة بين الاثنين شركة روحية معنوية، رأس مالها المحبة وقاعدتها الاحتواء. الذكريات المشتركة نوتة عطرية يفوح منها الأريج كلما تصفحت الأنفس أريقاتها البنفسجية للسكن بين جنباتها الأثيرة، فيلفح النسيم زوايا الشرفات المغلقة بمزاليج الإهمال.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: سواليف الناس.

0: يكتبه ويخرجه
1: عبد العزيز الحماد.
2: الله يعيني اليوم على السؤال ولفت النظر وسين وجيم.
3: لا لا لا تشيل هم، قل لهم انك مريض وما تحركت من البيت من 3 أيام، يعني رئيسك المباشر ما يثق في كلامك.
2: من ناحية الثقة، الثقة موجودة، وبعدين مين من عادات يتغيب؟ هذه المشكلة بيشوفها كبيرة مني.
3: خلاص خلاص خلاص، مدام هن يثق في كلامك لا تهتم. المهم انتبه لنفسك زين، واربط الشال على رقبتك، وسد خشمك وانطالع عن الهواء البارد. لا أقول، كيف تشوف نفسك اليوم؟
2: لا لا أبشرك الحمد لله ممتاز.
3: أجل يلا توكل على الله.
2: يلا مع السلامة.
4: هلا الحمد لله على السلامة. وين الغيبات يا أستاذ حمد؟
2: والله طال عمرك مسكتني هالفلونزا، مسكة ما قدرت أتحرك من فراشي إلا اليوم.
4: لا سلامات. المهم اليوم وشلونك؟
2: لا لا أبشرك الحمد لله بخير، شفت نفسي نشيط وقلت أجي للعمل علشان على الأقل أسوي اللي أقدر عليه.
4: جميل جميل. طيب لو تكرمت تعبي لي النموذج هذا تفضل.
2: نموذج؟ نموذج ويش طول عمرك؟
4: عبارة عن استفسار عن سبب غيابك 3 أيام.
2: يا طويل العمر أنا قلت لك كان عندي الفلونزا حاد.
4: قلت لي يعني شيء والنظام شيء ثاني يا أستاذ حمد.
2: طب الله عمرك أنت رئيس المباشر وتعرف إنها المرة الأولى يعني أتغيب، وشرحت لك يعني الأسباب وشوله يعني هالرسميات، يعني يعني يعني ما صدقتني أنت.
4: ما هو موضوع إني ما صدقتك أو أصدقك أو ما أصدقك، لابد من شرح أسباب الغياب في النموذج هذا وتوقع عليه علشان نكون يعني في السليم على ما قالوا. يعني لو جانا سؤال مثلا
2: يجيك سؤال من يعني
4: من الناس اللي أعلى منا، ثم المسألة كلها روتين.
2: طيب أبشر طال عمرك حاضرين. إن السبب الذي منعني من العمل 3 أيام هو إصابتي بالفلونزا حادة، وشكرا وهذا توقيع الله يسلمك.
4: جميل جميل. إذن علشان يعني تكمل العملية
2: أيوة
4: لابد من تقرير طبي.
2: ها تقرير طبي؟ من وين أجيب تقرير طبي؟ من حرمتي؟
4: لا لا لا لا ما هم من حرمتك، من طبيب. الطبيب اللي رحت له يوم جتك الأنفلونزا.
2: كنا لك الله يطولك بعمرك ويحيك. حرمتي تكفلت بحلاجي راحة وسوائل وبس.
4: يا أخي دبر نفسك، رح لأي دكتور في أي مستوصف واشرح له الوضع، أو يعني تصرف أنت ويبي يعطيك تقرير طبي. ها؟ ولا شف لك أحد يعرف أحد. يا أخي تصرف أنت، تصرف واعتبرني ما عرفت شيء، فهمت؟
2: تصرف إن شاء الله. حاضر اللي تشوفه طلع.

0: جميل جميل، هذا تقرير طبي ومن مستشفى بعد، شيء عظيم. إنما قل لي كيف صار هذا؟
1: وش اللي كيف صار هذا طلع عمرك؟ وش فيه؟
0: أنت كاتب في النموذج أنك جاك إنفلونزا وأن حرمتك هي اللي تولت العناية بك، يعني ما رحت للطبيب ولا زرت مستشفى.
1: صح بالحيل، بس أنت قلت لي لازم أدبر تقرير ودبرته.
0: يعني تقرير مزيف.
1: ما كنت، الله يطول لي عمرك، أنت اللي قلت لي وشرت علي وقلت لي راح تجيب تقرير.
0: أنا قلت لك تجيب تقرير مزيف؟ تبي تتهمني أنا؟ يعني تتهمني أني يعني حرضتك على التزوير والتزييف يا أستاذ حمد؟
1: عفوا، ما قلت كذا، لا تفهمني غلط الله يطول عمرك، بس أنت يعني قلت لي لابد من تقرير وقلت لي دبر نفسك، أنا دبرت نفسي.
0: تعرف هالحين أني ممكن أشكل لجنة تحقيق معك؟ وتعرف وش معنى لجنة تحقيق؟ ها؟ لحظة. ألو، سامع أبو محمد؟ حاضر، معلش أنا طالبني المدير العام، عن إذنك.
1: تفضل.

0: سلام، وش هالتعقيد الفاضي هذا؟ يعني ما في ثقة؟ لازم تقرير؟
1: هذا اللي صار. وش تبني أسوي؟
0: طيب غير النموذج اللي قلت فيه إني أنا اللي عالجتك، وحط فيه إنك راجعت المستشفى اللي جبت منها التقرير.
1: وشلون أغيره؟ خلاص عنده في مكتبه وساكن عليه.
0: تبيني أكلم المدير وأشرح له؟ يمكن يعني يحل الموضوع.
1: شلون أنت تكلمينه؟ لا لا لا لا لا لا أرجوك، لا لا لا لا، الله يخليك. لا
0: طيب لنفرض أنه ما قبل التقرير، وش النتيجة يعني؟
1: النتيجة يمكن يخصم 3 أيام وإنذار وصورة في ملف.
0: طز خلاص، ولا تقعد تشفع له.
1: إيه تشوفينه كذا يعني؟
0: طبعا خلاص، صارت يعني نهاية العالم. يعني هو أنت أول واحد أو آخر واحد تجيه ظروف يتأخر؟ لا تشيل هم، بس قل له سوي اللي تبي. يعني هو ما يغيب يعني؟
1: يغيب دايم يعني مو بدايم، يعني في الأسبوع يعني ما يجي إلا يوم أو يومين.
0: ورا ما طلبوا منه اللي يعلمه مثل ما قال تقرير. يا أخي راح بس ولا يهمك.
2: أيوة أستاذ حمد.
1: نعم أستاذ.
2: أنا أمس كنت عند المدير العام وما قدرت أرجع لك.
1: يا أستاذ الله يطول لي بعمرك، يعني لا تعقد الأمور وخلاص. أنا آسف.
2: يعني وش؟
1: أنا رحت للمستشفى وهذا التقرير جبت لك، تفضل.
2: ما عاد يمديك، خلاص أنت موقع على النموذج أنك ما رحت للمستشفى وأن حرمتك هي اللي اعتنت بك. خليك صاحي، كله ولا الكذب.
1: طيب وش السوات الحين؟ قل لي وش السوات.
2: والله الأحد بيعرف كيف ينام.
1: يعني وش نسوي معكم؟ صدقنا، كذبتونا، كذبنا، ما صدقتونا، وش تبونا نسوي؟ قولوا لنا وش نسوي، ارحمونا يا أخي.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: قهوة الصباح.
4: سكن الروح، الاستغناء بالذات. كثير ما نمر بمواقف في حياتنا تجعلنا نتساءل، لماذا نشعر بالضياع حين يرحل أحدهم؟ أو لماذا تظلم الدنيا في أعيننا حين تتبدل مواقف الأشخاص الذين اعتبرناهم يوما سندا لنا؟ الحقيقة التي قد تكون قاسية في بدايتها هي أننا غالبا ما نرتكب خطأ فادحا حين نضع مفاتيح سعادتنا وأقفال قلوبنا بأيدي الآخرين. لكننا اليوم وبعد كل خيبة نتعلم الدرس الأهم: لا نربط سعادتنا بأشخاص، بل نربطها بخالقنا أولا وبأنفسنا.

لا تبدأ من الخارج لتصل إلينا، بل تبدأ من أنفسنا أولاً ثم تتسرب لمن حولنا. فعندما نكون متصالحين مع ذواتنا، واثقين في قدراتنا، مؤمنين بقيمتنا المستقلة عن مديح الناس أو ذمهم، نصبح أكثر قدرة على مواجهة تقلبات الحياة بوعي ونضج. تخيل معي أن قلبك هو بستانك الخاص. هل من المنطق أن تنتظر الغرباء ليأتوا ويزرعوا فيه الورد؟ إن سر الاستمرار في هذه الحياة يكمن في أن نزرع الأمل داخلنا قبل أن نبحث عنه في الآخرين. نحن من يجب أن يسقي بذور طموحه، ونحن من يجب أن يحمي غصونه من رياح اليأس. حين نكتفي بذواتنا، لا يعني ذلك أن نعتزل الناس أو نقص عليهم، بل يعني أننا نشاركهم جمال أرواحنا دون أن نكون رهائن رضاهم.

الخيبة التي أوجعتنا يوما كانت في الحقيقة محطة توقف نعيد ترتيب أنفسنا فيها، وقد علمتنا أن القوة الحقيقية هي تلك الإرادة الصلبة والروح المتجددة التي لا تعرف الاستسلام. وحين نصل لمرحلة النضج نكتشف أن بعض الخسارات جاءت لتحمينا، لتعيدنا إلى ذواتنا التي أعملناها ونحن نركض خلف سراب القبول الاجتماعي أو العاطفي. الرسالة التي أريد أن تصل لقلوبكم اليوم هي أننا حين نعود حكماء نعرف كيف نمضي في الحياة بخفة أكبر. الخفة هنا تأتي لأننا تخلصنا من أثقال التوقعات وكسرنا قيود الاعتماد الكلي على الغير. نثق بالله ثم بأنفسنا، ومن هذا اليقين ننطلق. هذه الثقة تمنحنا السلام الداخلي الذي يجعلنا نقف ثابتين حتى لو اهتز العالم من حولنا.

نحن اليوم نختار أن نكون سكن أرواحنا، نختار أن نجيب أنفسنا بوعي وأن نحفظ كرامتنا وسلامنا. وعندما نفتح قلوبنا من جديد سنفتحها لمن يستحق، بعيدا عن الحاجة وبقوة الامتلاء. تذكروا دائما أن القلب قادر على النهوض بعد كل سقوط، ولكن هذه المرة سينهض وهو يحمل في يده سراج الاستغناء ليمضي في الحياة بقلب أقوى وأمل لا ينطفئ وروح لا تسكن إلا في رحاب خالقها ثم في أعماق يقينها. كن أنت الصديق الذي تحتاج، واجعل من استغنائك بذاتك حصنا يحميك من عواصف الخذلان لتعش بسلام وتترك أثرا يبقى.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح وبناخذ

0: صار كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة. دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
7: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول،
7: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
9: فيتامين يأتيكم الأربعاء التاسعة والربع مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: ديرتي حبيبتي،

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان.

قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة، حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها.

واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
8: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
9: الليل يا ليلة تعالي.
10: 7 صباحا بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء على قراءته محمد الموسى. وزير الخارجية يؤكد رفض المملكة محاولة تغيير الوضع التاريخي في القدس. برئاسة المملكة وإيطاليا انعقاد المؤتمر 10 للتحالف العالمي لحل الدولتين. صندوق النقد الدولي يشيد بقوة وثبات اقتصاد المملكة أمام التوترات الجيوسياسية. وزارة الحج والعمرة تطلق بوابة التكاملات لتوحيد منظومة التكامل الرقمي. جامعة جازان تفتح باب التسجيل في برامج الزمالات المهنية للعام الجامعي 1448 للهجرة. اختتام فعاليات برنامج الحلقات الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بجازان. الشؤون الإسلامية تختتم التصفيات النهائية لمسابقة القرآن في سكوبيه. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لإعادة تأهيل عدة مرافق خدمية في إدلب بسوريا. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتقديم الدعم الطبي والعلاجي في الدول المحتلة.

تاجة. تنفيذ مشروع لحفر 20 بئرا متوسطة العمق في نيجيريا يستفيد منها أكثر من 90,000 شخص. مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 20 طنا من التمور هدية المملكة لزنجبار. الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتح تحقيقا في أحداث نهائي كأس العالم. وفي الأخبار العربية والدولية، الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران ردا على استهداف قواته في الشرق الأوسط. البنك المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. تال موجز، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم، أتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة، ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباح يوم الخميس، ولا شاي ولا ولا حلتيت ولا أي شيء. صباحكم جميل مليء بالطاقة الإيجابية. أسعد الله صباحكم أينما كنتم وأينما حللتم، في سياراتي وطائراتي والغواصاتي والسوفوني والقطارات يا أصدقاء. ما في مترو؟
1: لا في مترو اليوم. طيب خميس، الناس تروح
0: يلا مترو توك توك وسكوتر، يلا وسع صدوركم، ويكند العالم تروح وتيجي وتستانس تسع صدورها. الله يسعد صباحكم، حياكم الله في برنامج صباح المملكة المتجدد معكم من الأحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10. والله يعينكم علينا ويصبركم إن شاء الله، يعني ما عليه، احيانا يكون سوء المنقلب طاقه ايجابيه، بس ما عليه، اهم شيء الاخلاق. صباح الخير بدريه.
1: صباح الخير فهد. صباح الحمد لله. كيف الخميس اليوم؟ في سحب، في سحب، يعني في امل تطلعي تتمشى صباح. والله وناسه ترى اليوم غير فرق، اليوم عطله وسحب وخميس وفله وناسه، يعني وفي كثير من الاشياء الصيفيه، الانشطه الصيفيه اللي ممكن انك تزاولها في يوم الخميس يعني وتنبسط فيها انت وعائلتك وكمان ابنائك المعطلين اللي ناجحين. المهم نقول صباح الخير من اذاعه الرياض ومن هنا من برنامج صباح المملكه، نصبح عليكم بالخير ونقول صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغاليه من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم بالخير وين ما كنتوا كيف ما كنتوا، هذا الصباح الخميسي المختلف الرائع. يعني هذه دعوة من هنا من برنامج صباح المملكة أنه تطلعون تأخذ عائلتك، تطلع تتفسح، تشوف اليوم خميس يا جماعة فلة، ولا بس إحنا اللي مداومين نحس الخميس اليوم فلة؟
0: لا لا، في موظفين والله، في موظفين رايحين جايين الله يعينهم يعني.
1: فإذا نقول لكم صباح الخير صباح المملكة اللي يعد فقرات السعدة الشهري عمر العتيبي وأيضا هناء الصباغ بإشراف فهد حساني، وأيضا معكم المخرجين المبدعين رهف أمطيري وعبد العزيز الجربوع، ومعكم أنا بدرية خالد وأيضا زميلي فهد الغامدي. صبح عليكم بالخير ونقول لكم خلينا ننطلق الأول وقفاتنا.
0: الله يصبركم يا شيخ.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

يحذر المركز الوطني للأرصاد مستمعينا الكرام من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مكة المكرمة والمنطقة الشرقية. وأوضح المركز استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مشيرا إلى أن العوالق الترابية قد تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة نجران والطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في أرجائي بلادي الجميلة الحبيبة ترى مثل الأطراف ويكند سعيد أنا أدري أقسم بالله يعني توترت مع الويكند. فمثل ما عودناكم مستمعينا في كل صباح يكون عندنا موضوع جديد, وموضوعنا اليوم يقول لك يعني موضوع اليوم رهيب. يقول لك وراس مالي ذكريات وحلم وامال وطموح,
1: يا سلام.
0: وإذا تقلب على ها فانت كيف تقلب
1: الله ب... هذه قصيدة الخميس.
0: لا إلا لا لا اسمع اسمع صلى النبي صلى النبي مو قصيدة
1: كمل يا عشان اقول وراك الكلمة الأخيرة.
0: طيب ها
1: ايه ما ف... لا طب خلاص
0: طيب انا اقول لك اسمع اسمع لا تدهميني اتوتر غني اقول شعر
1: تحمسه خميس
0: اقسم بالاضاعة الحتي. طيب موضوعنا نبي نرجع بذكريات, ما بقول لك حتى بذكريات يعني عشان لا نرجع ورا. بكيفك انت بترجع ورا ارجع ورا, تبي تكون في الماضي القريب اوكي, تبي تكون في المستقبل هلا وسهلا, طبعا المستقبل انساه ايش انت عرب, تبي تكون في الحاضر يا هلا وسهلا. الموضوع ما فيه وش الأغنية او مثلا النوع الموسيقى, وخلنا على غالي احسن عشان نتفلسف او نخش علينا. واحد يقول لك والله شاف ليون تبريست لونتون الموسيقى الاغريقيه اللي اسمعني. لا نبي الاغاني اللي تسمعها مرتبطه لك بالذاكره, مرتبطه بموقف جميل, سواء موقف جميل او موقف حتى لو كان مثلا حزين, حتى لو كان مثلا موقف فيه انجاز معين. ما بقول لك حتى على المواقف, بقول شعور بالراحة في ذيك الأيام. في أحيان يقول يا أخي أسمع الأغنية ذي أتذكر يوم كنت يا أخي ما عندي مسؤوليات, قلت الله الله على الربط الله على الربط.
1: وتحس أن الإنسان بطبيعته يوثق المواقف والذكريات بموسيقى بروائح, مثلا أكل أو روائح بخور. أنت لما تشم العطر. ريحة العود تتذكر العيد.
0: أيوة العطر كمان
1: والعطور إيه
0: العطور
1: يعني حتى العطور ممكن تذكرك بأشخاص أنت ناسيهم من زمان.
0: يا ساتر
1: إيه يعني تحس الدماغ سبحان الله كذا تركيبته منها الأشياء اللي يسمعها
0: وجع قلب وجع قلب
1: إيه أمطار الأشياء اللي تسمعها مثل الأغاني. يعني الأغاني شوف أنا بالنسبة لي أنا ريحة المطر مرتبطة عندي بأغنية محمد عبدو على البال.
0: ما شاء الله
1: لازم خلاص على طول تجي كذا
0: مطر على البال.
1: ايه
0: حلو
1: إيه شفت ال
0: انا على طول اول ما شم ريحه المطر كني في الدير
1: ذكرك بال
0: حرفيا.
1: ايه ما شاء الله لان في ربط يعني قوي
0: والله. لا لانه اكثر شيء تعرضت لرائحه المطر فيه في الديره
1: ما شاء الله تبارك. طب ما تربطها باغنيه؟
0: لا والله
1: عقلك ما يربطها
0: لا والله. الفن المطر ما ادري كيف ما كذا احس ان تروح بالذاكره بمكان اكثر من انه مثلا باغنيه او شيء اذا جت ريحه المطر. لكن حلو
1: يعني ساتر. حتى طفولتنا احيانا نربطها باغاني افلام كرتون معينه.
0: يا سلام
1: ايه برضو يعني تحس الاغاني لها دور في من بدايتنا يعني من طفولتنا الى شبابنا الى مراهقتنا. إيه؟ اصحابنا مثلا اذا طلعنا معاهم في اغنيه معينه.
0: إيه؟ يا ليله العيد
1: يا ليله العيد
0: هذه اصلا اتذكرها يعني مجيء أتذكر إحساس في بيتنا القديم جدا في الطائف.
1: الله يسلمك.
0: وأقول لي ليلتي حتى كذا يوم شغلتها قبل فترة قبل سنتين ثلاثة شرقت عيوني, ذكرت ذيك التفاصيل الصغيرة. إيه؟ استعدادات العيد
1: تذكرك بالناس وبالأشخاص اللي يعطونك هذا الشعور.
0: حنقلب فوتار قلبك اليوم انت
1: ويا. يلا فإذا شاركونا ايش الأغنية اللي مأثرة في حياتك وقل لنا الموقف برضو. أيه. ونبيها يريد تكون أغاني سعيدة يعني نبي اليوم خميس وفلة نبي كذا ننبسط نتذكر الأشياء.
0: احزن واسيك يا خوي
1: شوي
0: بس ما عليك نطبطب على قلبك لبى قلبك. تعال بس تعال تذكرياتك.
1: يلا تعال قل لنا وش ذكرياتك وش مرتبطة بأي أغنية على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا إبراهيم.
2: هلا صباح النور يا بدرية.
1: هلا والله هلا بك
2: نورنا. صباح عليكم بخير جميعا. صباح الخير يا فهد.
0: هلا والله صباح النور والسرور.
2: يلا حي الله صباحك كيف حالك؟
0: طيب صباحك بكل خير الله يعافيك طول لي عمرك
2: يا الله دائم الله يحفظك.
1: ها قل لنا يا إبراهيم.
2: هلا
1: اليوم موضوعنا الذكريات الذكريات القديمة وإيش تربطها بأغاني.
2: أنا لا تذكرت الليالي وعصر فأت قعدت تضطر وشبطوحت روحة الماضي
0: مسكين بريحالي بريحالي والله.
2: هذه انا داي وش معناها يا بدري وش تقولين؟
1: اقول خميس وشعر وفله وناسه يعني. أيوة. انت يا ابراهيم انا افهم انك تربط اكثر بالقصايد يمكن يعني مراحل عمرك.
2: لا الاغاني الاغاني انا عندي كان عيسى الحسائي من. أيوة. الفنانين المفضلين عندي.
0: الله عيسى الحسائي معروف
1: الله يا
2: نعم فنان يعني الله يرحمه من الفنانين اللي صراحة ما من عالم الفن يعني غير ما في.
0: وش الربط يا إبراهيم يعني انت الان تقول طب وش هل في اغنيه
2: يا اخي الاغاني اللي هو يغني كيتا يعني
0: لا لا شوف انا ما اتكلم عن كل الاغاني اللي سمعتها والذكرى لا في اغنيه كذا معينه زي ريحه العطر يوم تمر في مكان عام وتشم تقول
2: ايه فانت كيف اللي اشوف فيها اغنيتين لعيسى الحسيني دائما ارددهم طال عمرك اللي يقول زمانك لو صفى لك يوم
0: الله
2: فلا تحسب صفى لك يوم وعينك لا تنت بالنوم ترى الايام غداره
0: الله اكبر
2: وفيها أغنية اللي يقول لو دريت ذا شكلك وطبعك ما تولعت بك الله وكيل ما دريت كل الناس ربعك كل يوم ندور لك عميل لكن ارتاح خلك مثل حسب وضعك والزمن مثل ما قالوا طويل البساتين لك والزرع زرعك اعتبرني معك عابر سبيل
0: الله.
2: بس كلمة تسجلها بسمعك بشرواك
0: يعني واضحة واضحة الذكر ذكرى كذا ها
2: ذكر. يعني هذه بشوف يعني دائما أنا هذول الأغاني اللي عيسى الحسين يسمع له أكثر من أغنية يعني
0: يا سلام يا سلام طيب باقي واحد يا إبراهيم
1: باقي واحدة
2: باقي واحدة نعم هالحين يا فهد ولا يهون بدرية يعني المجاملة مطلوبة لكن

0: ما تصل لا تبالغ بالمجاملة حتى لا تسقط في بير النفاق. والصراحة كذلك مطلوبة حتى لا تسقط في وحل الأساءات أو الوقاحة.
1: الله.
0: صح ولا لا؟ فأنا في ناس يعني يبالغ سواء إذا مدح بالغ بالمدح حتى أي شيء يزيد عن حده ينقلب لي ضده، حتى المدح إذا زاد عن حده ينقلب لي ذم. صح ولا لا؟
1: الله.
0: وكذلك طال عمرك الصراحة بعد بعض الناس يعني اليمن هذا يجرح مشاعر الناس ويتكلم هذا، وأنا من باب إني من باب كلمة حقا أريد بها باطل، من باب إني أنا صريح وإن ما عندي ولا ويتكلم على ناس يعني محدودين يعني ما هو كل الناس يعني ما هو كل الناس يكون معهم يقول أنا والله صريح، لكن زي ينطبق عليه بيت الشعر اللي يقول أصير ذيب اللي لقيت البهايم ولا لقيت الذيب صرت البهيمة. بعض الناس يعني عندما يلقى اللي هو يقوى عليه ولا شيء تلقاه يضغط عليه أنا والله صريح وأنت يا فلان فيك كذا وكذا وكذا. هذه ما هو واجب يعني، الناس احترام مشاعر الناس مطلوب. صح ولا لا؟
1: يا سلام يا سلام يا سلام.
0: في أبيات لي حول الموضوع أقول: غرني بعض التغطرس وتلميع العباد، عالم ما ينعرف جذرها من مدها، عندهم لقلت ما فيه داعي للعناد، جامل العالم علشان تكسب ودها، بس محب المجامل وأنا عندي وكاد الصراحة للصريحين، من هو قد هليت الهلا الشذب هي رقابة والاتحاد، اللي يبغى تكذب على الناس تاقف ضدها.
1: الله أكبر. صح لسانك،
0: صحة أبدانكم جميعا،
1: وسلمت لا خلا ولا عدم إبراهيم. تنالك
0: الله جميعا، أرجو أن وفقت بما قدمت لديكم.
1: كالعادة كالعادة إبراهيم، إيش التواضع ذا؟
0: والله والله والله والله من باب الحرص يعني على أن نكون على حسن ما تظنون فيه.
1: الله يجمل حالك إبراهيم،
2: منورنا دائما، حياك الله. ونقول 011-40-53، قل لنا إيش الأغنية اللي يعني كذا تتذكرها، وإذا تذكرتها أو سمعتها كذا تفيض الذكريات الجميلة سواء من الماضي أو تذكرك بشخص. قل لنا على 011-40-53. مين معنا؟
1: سليمان.
2: سليمان يسعد صباحك.
3: يا هلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والمسر يا رب العالمين.
1: وصباحك بكل خير، شلونك سمان؟ عساك طيب؟
3: الله يسلمكم ويطول عمركم.
1: شخبار
3: اليوم؟ موضوعكم حقيقة يرجعنا ورا كثير.
1: أي
3: وأنا أقول يعني ودي أن المخرج مدام أن الدعوة فيها أغاني قديمة لازم يحط لنا أغاني قديمة، يجيب لنا جريندايزر علي علي
1: ما شاء الله.
3: يعني لما أرجع ورا برجع ورا طفل، ما براجع ورا كبير يعني.
2: الله يسلمك.
1: كل الذكريات حلوة، فهمت كيف؟ بس يعني لو رجعنا
3: والثانية ولا يجيب لنا عدنان ولينا ولا يجيب افتح يا سمسم أبوابك.
1: يا ساتر يا ساتر يا ساتر، الله
3: ذكريات يعني هذه فعلا ذكريات ترجعنا ورا، أتذكر كيف البساطة كانت،
1: أي والله
3: وجبة كانت، كيف الشاهي والأشياء اللي نسويها مع بعض مع الأهل وكذا،
1: بخور الجامعة.
3: أي جامعة؟
1: أقول بخور الجامعة.
3: بخور الجامعة ما في بخور أول في ند.
1: والله
2: الله جافة صح.
1: يا الله يا ساتر.
3: قال بخور حطوا ند.
1: أي والله نطالع نطالع فيه، لو مشكلة نطالع فيه نتأمله لين يتحلل.
3: وحنا أصدقاء البرنامج ترنمون عليكم اليوم، تكلمت على رصاد ما طرقتوا الأبهى، يعني إحنا في وسط الصيف واليوم مصايف، يعني أنا جتني مقاطع أمس في أبهى
2: شيء
3: غير أمطار وبرد وأشياء، شوف الأرصاد ما جابت إلا سيرة الغبار وسيرة التحذيرات.
1: لنا أسبوع
2: نتكلم عن أمطار.
3: المعدل سواك بقرة يا ليت ينتبه الماء شو يسمونه للمصايف، لأن اليوم زي ما تشوفون كل دولة وكل مدينة تفتخر بمصايفها وعشان ترغب وكذا. إذاعة الرياض اليوم لا شك أن المستمعين لها كثير، مو من الرياض بس، من الرياض برا الرياض برا المملكة أيضا. بعض المرات نشوف مشاركات دولية يعني.
1: بس ترى أبها والجنوب وهذه التفاصيل ترى أمس وقبل أمس ذكرناها بالتوقعات.
2: يعني اليوم أمطار غزيرة.
3: مطر جاء أمس أنا أخوك، أمس جاء أمطار وجاء برد، ما أتكلم عن توقعات، أتكلم على أنه درجة مثل درجة حرارة. يعني اليوم لما تقول أبها درجة حرارة 12 ولا 11 يعني، ويمكن حد يسمع من برا يعني نباح على ما قالوا
1: تشجيع السياحة
3: والمحلية. حقيقة ما تقصروا، ترى احنا نعتبر نفسنا جزء من البرنامج.
1: طيب اللي عمرك
3: فأنا أشوف اليوم أقول لكم ودنا يعني المخرج كرما لا أمرا يحط لنا واحدة من الأغاني القديمة حق الأطفال.
1: إن شاء الله إن شاء الله
2: نشوف إذا لقيها في النظام
3: جيبها. والله يعني خلي يعني أنا متأكد أنها بتشعل شجون أشخاص كثير.
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله نحاول ان نلبي هذه الرغبه باذن الله.
3: الله يجزاك
1: طول عمرك يا حبيبنا. لا خل ولا عدم. يا هلا يا هلا
2: يا اخي. كذا تحس ان ذكريات الطفوله مو بس الاغاني حتى الاماكن
1: التفاصيل الصغيره في البيت الشغلات الاماكن.
2: يقول لك الند
1: والله يقول الند يا وجه الله ذكرت والله زاويته وين كان محطوط بالضبط.
2: وين يحطونه انا ما ابي اقول وين يحطونه.
1: في الباب
2: اشو حسب بس بيتنا هو اللي
1: لا في الباب اطالع. في البدايه كنت استوعب كنت احس بحق ناموس.
2: لا وبعدين كذا يبدا يرمي كذا ويطيح احنا ما ابي اقول بس والله انها ذكريات
1: كان من ضمن التجارب اني اجرب اذوقه.
2: لا يا شيخ لا ما جربت هذه فاتتني. ففي اشياء كثيره يعني كانت مقبوله وقتها ترى لانه كنا اطفال عادي كانت بساطه الحياه.
1: ما في شيء
2: زي مثلا الاغاني اللي ذكرها سليمان يعني كانت اول ترى حتى اغاني الاطفال كانت تكتب بالعربية الفصحى يعني هي اصلا ماخوذه من فيلم كرتون اجنبي يرجعون يجيبونها ويغيرونها بس بنفس الفكره بنفس الفكره بس يحطون الكلمات العربيه الفصحى وفي مدقق لغوي يتاكد. لذلك واحنا صغار اجدنا اللغه العربيه الفصحى اكثر من لهجتنا.
1: يس إيه. حتى الان
2: فلما دخلنا المدارس يعني تقريبا كانها فتره تمهيديه اللي هي ما قبل المدرسه.
1: سلام.
2: فكان يعني نعرف نكتب الحروف نعرف نكتب الارقام قبل ما ندخل المدرسه.
1: بالضبط.
2: كلها بسبب هذه البرامج الخاصه بالاطفال واغانيها اللي لا زالت الى الان في ذاكرتنا.
1: الله اكبر.
2: معنا احد 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا يارا.
4: يا اهلا وسهلا صباح يا مرحبتين
2: يا هلا بك حياك الله.
4: اهلا يا اهلا بكم.
2: قولي لنا يا يارا احنا اليوم نتكلم عن الاغاني اللي كذا باقيه في ذاكرتك وتذكرك باشياء جميله.
4: هو شوف يعني في اشياء ذكرتها يعني مثل اغنيه من العايدين محمد عبدو يعني زمان العيد والجماعات وكذا ايام الطفوله. وبرضو في أغاني محمد عبد يعني قديمة وجميلة يعني لما كنا نمسك خط سفر طويل.
2: وتحسين يعني هذا الفنان يعني. هذا الفنان يعني تحسينه مشى معانا في كل مراحل حياتنا يعني لابد يكون له أغنية. إيه
4: التسعينات وكذا وإحنا نسمع له.
2: الله يا سلام. إيش كمان في غير إيش الذكريات؟
4: يعني ريحة العطور والبخور أيام الدراسة يذكرني يعني بالمدرسة بالبنات بالمعلمات يعني الروائح الجميلة هذه.
2: الله يا سلام حقيقة ذكريات جميلة جميلة جدا. شكرا يارا يعطيك العافية منورتنا. هلا بك.
1: سلام.
2: فإذا
1: ترتيب
2: أنا أحس بذكريات ذكريات اليوم الخميس
1: تقلبت. إيه؟ أنا شميت ريحة صيفية عام 2002
2: يا أخي تحس الصيفية حتى العطلة الصيفية مختلفة كانت.
1: والله العظيم كان حتى لها روائح خاصة.
2: إيه؟
1: أقسم بالله
2: مختلفة ويجون ناس من زمان
1: والجو غريب في كذا في نسمة. إيه؟ شيء أنا ما أدري
2: في شيء في شيء.
1: الحين تغيرت
2: الكل سعيد يعني الجو كان الكل مبسوط.
1: إيه
2: نقول 011-40-53 من معنا
1: عباس.
5: السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا. عليكم السلام.
5: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالرضا والنعيم. حياك الله يا عباس.
5: كيف حالك اخوي فهد؟
1: خير يا مال العافيه. بشرنا عنك.
5: والله بخير الحمد لله. شلونك الحال؟
1: الله يطول عمرك يديمها ان شاء الله.
5: اختي بدريه كيف حالك؟
2: هلا بك والله الف تمام. كيفكم؟
5: والله بخير الحمد لله نحمد الله ونشكره.
1: بشرنا عنك يا عباس.
5: والله بخير
1: عشان نسمع صوتك.
5: عاشت ايامك حبيبي. طيب. كيف حالك انت عساك طيب؟
1: خير يا مال العافيه. ها عباس شو رايك موضوعنا اليوم؟ نقلب في رفوف الذكريات ونقلب في الارشيف ونقلب وش الاغاني المرتبطه بالمواقف سواء كانت سعيده حتى لو كان حزين منها بس ما نقول الحزين اللي مره موجه يعني نتكلم عن في شيء كذا من كثر ما تفتقد تذكر يعني هذا الاغنيه كذا تربطك فيه. فهمت كيف؟
5: والله في أغنية كانت يعني سمعتها في ليلة آخر اختبار في الثانوية العامة اختبارات الوزارة.
1: أيوة.
5: الثانوي.
1: الله.
5: اي أيوة والله سمعتها ومع الشباب كذا وزملانا في معهد النور للمكفوفين في مكة.
1: نعم.
5: كانت أغنية لطلال مداح إذا سمعتها أتذكر الفرحة اللي كنا فيها يعني خلاص من خلص اختبارات كلا بيروح ديرته نبدا الإجازة الصيفية.
1: يلا
5: الأغنية اللي هي لا تقول خلي العيون عنك تقول.
1: الله الله الله الله الله
5: أغنية مكبلها كذا وجميلة وكان لها ذكرى جميلة صراحة.
1: يا سلام يا سلام يا سلام. يعني يعني سبحان الله فعلا بعض الأحيان سواء موسيقى ولا عطر ولا شيء يرجعك لنفس حتى الشعور مو بس حتى بالصورة الذهنية والذكرى التصورية فقط.
5: صادق والله رجعتنا لزمان والمكان يعني الله. ذكرى الزمان والمكان في
1: الله.
5: مكة.
1: الله الله الله الله الله عليك عباس.
5: أخوي فهد وصلتك رسالة قبل مدة والله ناسي كم لها شهرين أو ثلاثة تقريبا.
1: وين أي رسالة؟
5: أرسلت رسالة لك مقال مقارنة بين الإذاعة والتلفاز ما أدري وصلتك ولا.
1: وين على وين أرسلتها؟
5: على إذاعة الرياض.
1: لا والله ما جاني شيء.
5: ما جاك شيء ها؟
1: إي والله.
5: والله غريبة.
1: إي والله. بزيد أتأكد أنا منهم.
5: خلاص أنا أرسلتها لأنه أرسلتها باسمك ورفضوا يدخلونا المبنى الظاهر.
1: بلا.
5: ايوه قالوا لا مدري كيف ما ممنوع ما نوصلها.
1: يبغالنا نتاكد من الموضوع يا حبيبنا. طيب اللي عمرك عباس ولا خلا ولا عدم اتمنى لك يوم جميل.
5: الله
1: يا حبيبي
5: يعطيك العافيه. نبغى المخرج يسمعنا لا تقول خلي العيون
1: المسكين ده يقول سم... لا تقول خلي العيون تعبان يا با حبيبي حبيبي
5: يلا مشكور يعطيك العافيه.
2: لا لك يوم جميل والله منورنا. هلا
5: يا هلا حبيبي
1: يا هلا.
2: 011-40-53 يا كذا فوج تحس موج من الذكريات والله لا
1: متحمسين العالم يشاركون ذكرياتهم.
2: يا سلام أبو سعود يسعد لنا صباحك.
6: يا هلا يا مرحبتي.
2: هلا بك والله حي الصوت.
6: يسعد الله صباحكم في الدنيا ويسعد الله صباحكم في الآخرة.
1: آمين يا ربي يا
6: ربي. ويجعلنا وإياكم من المقربين يوم الدين.
1: اللهم آمين.
6: شلونك يا فهد شلونك يا بنتي؟
2: والله الحمد لله. شلونك يا بونا؟
6: الحمد لله انا موجود عند الورد عند التمر عند القهوه السعوديه.
2: الله
6: الحمد
2: يا
6: لله
2: وشكرا. يا سلام
6: التمر في النحر والورد عندي ما تم ترى احمر اصفر ازرق أخ... الحمد لله من نعمه الله علينا في هذه الدوله المباركه.
2: اي والله يلا لك الحمد.
6: اي نعم وانا ارجع لك انا اتذكرك هالوقت اللي هو ارسل سلامي مع نسيم الصباح.
2: الله
6: حق ابنائنا اللي يدرسون بالخارج يرسلون له حلهم اللي يقدمه الله يسكنه جنات النعيم وادعوا له معي بدر كريم الله يرحمه ويحله.
2: اي والله
6: خبرون بدر ما تخبرون بدر كريم انت
2: ما سمعنا له بس اكيد انه يعني لو
6: ما كان ما شاء الله وصل الى قمه بالاذاعه والتلفزيون
1: ما شاء الله.
6: يقدم ارسل سلامي مع نسيم الصباح طلابنا اللي خارج المملكه يسلمون على اهلهم. وارسل سلامي يا حمامه يا حمامه غريبه عند دار السلام ما ادري والله يجيبها هاك الوقت.
1: الله
6: ويجيب اغاني فيروز ويجيب الله اكبر لا اله الا الله.
1: الله
6: شيء مرجعتونا لا شيء انا كان هذا الكلام هذا متى؟ هذا يمكن انه بالتسعين كلامها هنا.
1: الله اكبر.
6: هي بالتسعين.
2: ايوه.
6: ها ارسل سلامي وينه؟ بعد الكريم وينه؟ كل وقت يجيب ابنائنا ما هم مثل الحين ما ابوه لكن هم ما شاء الله كحيل بالحيل مع طلابنا اللي بالخارج. يكلمونهم طال عمرك يرسلون على ما قال تحياتهم وسلامهم لاهلهم برادوا حتى ان هلو يسمعونه.
1: يا سلام.
6: هي كل شخص وين يرسلون لهم وين ولدك؟ ولدي والله باستراليا، ولدي بامريكا، ولدي ببريطانيا، ولدي بفرنسا، ويجري مقابلات معهم ويسلمون على اهلهم واهلهم يسلمون عليهم. وسعد ابراهيم الله يسكنه جنات النعيم ارسل سلامي مع نسيم الصباح كل صبح.
1: الله.
6: بالاسبوع مره ولا مرتين يجي سعد ابراهيم اسمه بدر خير الله يسكنه جنات النعيم.
1: اللهم امين.
6: ورجعتونا لمه يعني
1: لازم يا ابو سعود
6: زمان وجعتونا اليوم
1: لازم
6: احنا منبسطين وانبسطنا والله ننبسط لجبتوني القديم ننبسط
1: اي طول لي عمره
6: احنا اكبر السن شوي
1: لا فيكم انتم الخير والبركه
6: والله لا رجعتونا للقديم
1: اي طول لي عمره
6: ان ذاك اليوم مثل اليوم هذا والله بيعز وعزه الله من الليل انا ما بس اغني سلامي مع نسيم الصباح.
1: الله الله الله الله الله، صباحك سيدي ابو سعود، نتمنى لك إن شاء

0: الله يوم جميل، وإن شاء الله
1: وبارك الله فيك،
0: نطيبنا
1: الله
0: خاطرك
1: يطول
0: إن شاء
1: أموال
0: الله.
1: الدنيا والآخرة.
0: اللهم
1: آمين
0: آمين
1: آمين.
0: وياك إن شاء الله. يا حبوي
1: يا
0: لك أبو
1: هلا
0: سعود،
1: يا
0: يا
1: هلا
0: مرحبا يا مرحبا. يعني من زمان ما سمعت أبو سعود، بسم الله عليه، ارتفع
1: إيه، لا
0: بالصوت
1: شو كيف
0: والحماس
1: تحمس وجه.
0: والطاقة. يا أخي يا حبوي لك يا أبو سعود، الله يديم هالبهجة والسعادة والإحساس الحلو إن شاء الله.
1: أي أيوة والله. فإذا نحن نتكلم اليوم عن الذكريات، اليوم نبي نتذكر ذكريات يمكن كل جيل. تعالوا قولوا لنا وش الأغاني اللي تذكركم؟ هل في مواقف معينة أنتم وثقتوها أو أرختوها بأغنية؟ ترى حتى القصايد أحيانا، مثلا قصايد خالد الفيصل مثلا، هي برضو من الأشياء اللي أرخنا فيها.
0: اي بدر بن محسن،
1: بدر بن محسن برضو، كلها تحس أنها تاريخ الماضينا، تاريخ طفولتنا، تاريخ أيامنا كلها في مراحل عمرنا.
0: الله
1: ولا ايه، قل لي وش ذكرت. يلا
0: والله اشياء،
1: انت شكله هيضك ابو سعود.
0: اقسم بالله جابني شمال ابو سعود. والله يا ذكريات يا الله. المشكلة سبحان الله انا ذاكرتي مرعبة، يعني اتذكر الموقف بالرائحة بالحدث بالاحساس بكل شيء، ف مرعب الشعور ترى،
1: مختلف بس انه شعور جميل. يعني هو اللي يؤلمك اكثر اذا كانوا الاشخاص اللي في وسط الذكرى هذه شوي بعيدين. اسمع هذه هايدي
0: حتسمع بيتر. كنا نرجع من المدرسة ونتذكر، أقول أذكر نرجع تغدى تيجي الساعة 2.
1: إيه هايدي،
0: يلا تفضل.
1: يلا اسمع هذه مين؟
0: عدنان.
1: أنت تدري إن
0: أنا ليش دقيت رقبة؟
1: شوف الغنية معدل على التراث حقنا.
0: إيه.

0: بالضبط. الله الله سيق الله همسي والله.
1: ابداع. ما في جريندايزر؟ ما في المره الجايه جريندايزر.
0: اوكي. ما تنحسب ابطال الديجيتال؟ لا صح.
1: لا
0: انا اسف. طب طب حط ال
1: نوقف فاصل كي خلنا ندور نفتش على اغاني اول. يلا ونوقف فاصل وراجعين.
0: يلا بينا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، واليوم نتكلم عن الذكريات. اليوم خميس، نبي نتذكر الأشياء الجميلة، نبي نتذكر

0: يغني يقول ان شاء الله ايه
1: مع تغيير الصوت
0: ايه ان شاء الله نقلد ايه, إيه. وبرضو من الاغاني الحلوه كنا نسمع اغنيه مثلا على البال اذا من شبينا الحطب ولا نزل المطر, هذه برضو من الاغاني اللي وثقت لنا بعض المواقف اللي فيها يمكن لمت عائله لمت اصدقاء كذا يعني تحس ان اجواء مختلفه يعني اجواء غير توثق عن طريق الاغاني. نسمعكم على 011-40-53 مين معنا؟
1: اسيا.
2: السلام عليكم.
1: الو.
2: ايوه هلا.
1: عليكم السلام, يا هلا وسهلا.
2: يا هلا.
1: حياك
2: الله.
0: هلا بدري, اخباركم؟ هلا بك والله.
1: بشرين عنك, شلونك؟
2: والله الحمد لله بخير تمام.
1: ما شاء الله اسيا غايبه, يوم جاء طال الذكريات طلعتهم. الله حيهم.
2: احط كل يوم عن موضوع ذكريات
1: نجيكم. الله الله الله الله. طيب علميني اسيا, اول شيء اسيا بسالك, انت بشغل سبيكر؟
2: لا جوالي عاد تحمل,
1: وش اسوي؟ يلا ما علم ما علم ما علم, الامور طيبه, بس على اساس ودنا بافضل الجوده بس, ولا هو ممتاز جدا؟ طيب ها؟
2: كذا زين؟
1: لا لا صوتك صوتك أيوة واضح. أيوة يا سلام زين. يا سلام. ها آسيا, وش اللي وش اللي خلاك تتصلين؟ وش الأغنية اللي خلاك واللي رجعتك ورا بالذاكرة؟
2: أغنية أنا أنشدت كرتونية.
1: أيوة.
2: حقت هايدي.
1: الله. اللي قبل شوي.
0: طلعنا بقى قبل شوي. ممتع جدا.
1: يا الله.
2: هايدي هذي يمكن السنة اللي طافت. على قولتهم اللي حنت للطفولة وقمت أتابعها حلقات كاملة.
1: يا ساتي.
2: أيوة. وأعيد الاستكرار الأنشودة حقتها مرة حلوة فتذكرني هذا.
1: هاي اسمعي. اسمعي هذه.

0: يلا
1: ديك الصوره تركض من
0: فوق الجبل ودور سبرنت
1: شعرها في دوائر هنا
0: سويت زي سويت زيها مره تصلخت وانا طايح
1: سويت بالجنوب يعطي الاجواء
0: اي قلبت بيتر يعني قال لك بيتر الله الله الله شوف قلبنا الذكريات
2: هلا
0: اقول قلبنا الذكريات
1: ايش رايك يا اسيا
0: آسيا طيب سؤال وش اللي تذكرينه طيب مع هايدي كذا كيف كانت كيف كانت ال يعني كل أحلو أجواء لما جيت تفرج كيف كنتوا تتفرجون كذا مجتمعين كلكم كذا
2: والله شوف أنا من النوع أتفت التلفزيون ذاك القديم ما أدري يمكن الأسود الأبيض
1: اللي بدون
2: إحنا اللي بعد
1: اللي بدون ريموت
2: اللي
1: في واحد جسكية تحت التلفزيون
2: الوحيد على قناة السعودية
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يعني اليوم جيناكم على الذكريات الجميلة على الوتر الحساس الجميل
1: كانت التلفزيونات ما هي مسطحة كانت كذا في
0: ما كان في ارتداد أدري أنا كنت أتوقع أن في موظفين جوا
1: أنا حسب في ناس جوا حسب عدنان جوا
0: يعطيك العافية آسيا وصباحك سعيد أتمنى لك يوم جميل يا هلا وسهلا
2: يا هلا
1: ونقول 011-45-3 مين معنا ليان يسعد صباحك يا ليان
3: الصبح عندي له حضور وجمال وشلون لا صار في صبح ونيس إحساس عالي إحساس عالي ويطرب وفوق الخيال يشبه شعور ليان في ليلة خميس
1: الله يا سلام يا ليان إيه كذا الخميس كذا الخميس قصايد اليوم ترى في شيء جديد يا ليان صار ترى فهد قال قصيدة اليوم ما سمعتيها
3: الا سمعتها حقت
1: طب قولي له مثلا
3: راس مالي ذكرياته
1: اي والله
0: ما هي قصيدة يا جماعة ما هي قصيدة اغنية
1: احنا نعتبرها يعني اللي يجي منك اهم شيء انه قصيدة نعتبرها قصيدة
0: طيب
1: تعتبرينها قصيدة يا ليان ولا لا نشجع
3: الا قصيدة
1: قصيدة قولي له مثلا
3: ما قال الله ولا ما قال ما فماش ولا الله
1: طب انت قولي له ما فماش هو اللي قال اول قصيده
0: انا قلت ما فماش كيف ما قلت ما فماش
3: لا اليوم ما قلت ولا الحلقه الماضيه
0: لا كذا في لا كذا في تبلي كذا انا احتاج محامي مع التسجيل والادله والبراهين بالحلقات
3: ايوه
0: لاثبات ان هذا الشخص قاعد يتهم اتهام باطل تفضلي اخت بدري
1: ترى زعل فهد ترى خلاص باهي يا فهد خلاص قولي له ما فماش
3: ما في ماشي
1: خلاص يلا
0: والله مش تعود الكره وتتهمني
1: خلاص لا ما حد يتهمك خلاص اطلع
3: لا لا ما اتهمك كنت معكم
0: الله يسلمك الله يسلمك
1: قولي لنا يا ليان
3: شلونكم
1: والله تمام
3: كيف اموركم
1: مبسوطين سمعنا صوتك والله يا ليان

0: شلونك فهد؟
1: بخير ما العافية، بشرين عنك، كيف أمورك؟
0: الحمد لله تمام.
1: الله يديم الخير إن شاء الله.
0: طبعا الأغاني، أول واحدة أغنية بنت النور.
2: الله يا سلام.
0: طبعا هي تذكرني بصديقتي، يعني وقت صار بين نزال وتقاطعنا فترة، وبعدين رضتني بهذه الأغنية.
2: الله يا سلام.
0: وفيها كلمات الاعتذار، أبي تعذرين إحساسي إذا قصرت، وأبي تعذرين لو قصرت في حقك.
2: أخي حتى الواحد يعتذرها بشعر، يا سلام.
0: هم الشعراء كذا يعني.
2: حياة الشعراء. وترى صار فهد زينا شاعر، يعني عادي نقدر نقول للشاعر فهد.
0: اي نعم. وفي أغنية ثانية اللي هي أسري مع الهاجس اللي ما بعد نامي، هذه تذكرني بأيام الشتاء لما كنا نطلع بالليل ونحطها.
2: الله يا سلام.
0: وبعدها إذا صفى لك زمانك كمان، اشرب قبل لا يحوس الطين صافيها، نفس الأغنية.
1: لا لا
2: يستمتع الله. فهد
1: الله أذكر أنا
2: أخذتي على من آخر. استمتع فهد،
1: يعني تذكرت دكة عندنا اسمها دكة الحلواني، والله صدق والله هذه في الهدى عندنا بالطائف.
0: اليوم موضوع
1: جنون جنون
0: جعل مزاجي.
1: الله يا سلام.
0: وهذا موضوع أصل موضوع الشعراء.
1: الله، موضوع الشعراء.
0: اي يعني الذكريات دائما الشعراء يحبون الذكريات يعني.
1: اي نعم. يا سلام يا سلام يا ليال.
0: يوم الأحد فيها منافسة تخص البرنامج، بشارككم بقولها لكم في نفس الوقت.
2: تمام، ننتظرك.
1: اللهم
2: يلا ننتظر.
1: اللهم حولنا ولا علينا.
0: ذكرى جميلة.
2: يقول تقول لك جميلة. اطمن اطمن.
1: الحمد لله.
2: عادي لازم تصير حساس لأنك صرت شاعر يعني عادي. يعطيك العافية يا ليان.
0: يعطيكم العافية.
2: نورتنا والله. هلا بك والله، نورتينا، حياك.
0: العفو.
2: هلا بك. فإذا إحنا نتكلم اليوم عن الذكريات، تعالوا شاركونا على 011-45-53 وقولوا لنا إيش الأغنية الجميلة اللي تذكركم بهذا الموقف الجميل. وأيضا برضو هاتوا لنا أغاني، إذا عندكم أغاني أفلام كرتون، يوم دخلنا كذا أفلام الكرتون شوية من هذه الذكريات الحلوة اللي تمثل طفولتنا. نوقف فاصل يا فهد وراجع لكم.
1: أعتذر.
2: لا أنت لازم تكون كذا لما تجي توقف فاصل توقف بقصيدة. طيب شاعر.
1: مصمم من الطهر ولا في واحد ما نخلي شيء بخاطره ونسمعه؟
2: مين؟
1: رامي.
2: رامي في معنى رامي.
1: إيه؟
2: يسعد صباحك يا رامي.
3: من بدري على فكرة.
2: هلا بك. سامحنا.
3: أنا سمعكم عيل من بدري معكم.
2: هلا بك والله.
3: صباح الخير.
2: صباح النور.
3: صباحكم حلو زي طاقتكم وأروحكم الحلوة.
1: حبيبي
3: ما شاء الله.
1: حبيب قلبي يا رامي.
3: والموضوع الجميل اللي أنتوا بتكلمون فيه النهاردة.
1: الله ينور الله ينور. اهلا اهلا.
2: قول لنا يا رامي
3: عاملين ايه اخباركم؟ كله تمام
2: الحمد لله.
1: خميس ويعني وكله في السليم يعني.
3: وبعدين صحيت على اصواتكم الحلوه وطاقتكم الايجابيه فظيعه. انا عايز اطلع اشتغل دلوقتي اكسر الدنيا
2: بعد. هو ده يعني احنا عايزينه.
1: ايوه
3: والله نادر ان انا افكر ان انا اشارك، بس ما شاء الله الضحك والطاقه والموضوع اللي ما حدش يتكلم فيه اصلا ده.
2: الله منور.
3: وبالذات اللي الاستاذ ده قال عليها العطور، لانه كنت فاكر نفسي انا مريض بالموضوع ده، اكتشفت ان هو يعني موضوع حقيقي.
1: لا لا حقيقي.
3: انا لو عد فيها عطر يعدي من عليا كده فجاه اغمض عيني وافتكر وارجع 20 30 سنه.
1: يا عم انت تتذكر حتى
3: والله العظيم ريحه عطور معينه ترجعني 20 30 سنه، عطور تخليني اشوف مشهد معين قدام عيني يعني لحظه.
1: يا عمي والله حتى لو المشهد فيه مصافحه ولا شيء والله تستشعر كل التفاصيل.
3: الاكثر انا بشوف ابويا، انا ابويا ميت من زمان وانا عندي 9 سنين. العطر بتاعه انا لو شميته على حد معدي انا بشوف ابويا قدامي.
1: الله يرحمه ويغفر له يا رب.
3: والله كان العطر اللي هو منشو ده لو تفتكروه زمان كان هبه جامده زمان الثمانينات والتسعينات يعني.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
3: وبالنسبه للاغاني يعني فيها احنا طبعا عندنا حياتنا متسلسله بالاغاني احنا.
2: ايوه مصر ما شاء الله.
3: فمثلا اغنيه ام كلثوم بتاع يا صباح الخير يا اللي معانا دي كنا نسمعها الصبح دايما ونحن اطفال.
2: ايش هي؟
3: الراديو كده يا صباح الخير يا اللي معانا.
2: ايوه
3: دي كانت الصبح بقى بالنسبه لنا.
2: الله يا سلام.
3: والعيد يا ليله العيد
2: يا ليله العيد
3: ما يجيش لما نسمع ليله العيد.
2: يا سلام تحس العيد ما يجي الا لما نسمعها.
3: بالضبط انا اول ما اسمعها خلاص افرح راح اجيب الحلاوه.
1: الله
2: تحس يرجع الشعور
1: والحياه والدنيا ولا تعليقات واللمبات والدنيا
3: كل ما مجرد ما اسمع ليله العيد دي. والصبح بقى لو ما جاش اهلا بالعيد ما يبقى ما فيش عيد. اهلا بالعيد دي
1: بعدين شعورها يعني تعطيك يعني احيانا تخنك العبره من الفرح.
2: الله.
1: شعور

0: هو والله شعوره
1: عارف
0: جدا عذب.
1: الاكثر، عارف الاكثر من كده استاذ، انك مهما كبرت لما بتسمع الاغاني دي انت بتصغر فجاه، يعني
2: صح الله.
1: روحك بتصغر، نفسك روحك فجاه بتصغر، بتحس ان انت يعني عايز تعيش تاني اللحظات دي، عايز ترجع لها بسرعه يعني باي طريقه،
0: يعني
1: بتنفصل عن عن الواقع اللي انت عايشه دلوقتي. في ناس بتستسهل تقول لك اغاني ايه ده، والله بجد لها لا، بتربطك ربطه جامد بالذكريات،
0: يلا
1: تخلق جواك حنين، حنين حنين كبير.
0: يا ساتر يا ساتر يا ساتر.
1: وحاجه ثانيه بقى بالنسبه لهنا، عشان ما تفتكروش احنا كنا بنبقى بعاد عنكم ولا حاجه، انا هنا يعني كنت لما سمعت مجادير وانا صغير اول مره، يعني حاجه ربطتني بالغنى، من الحاجات اللي حبيتني في الغنى انا بغني، فانا الحاجات اللي حبيتني في الغنى الخليجي كله كانت مجادير دي.
2: الله يا سلام.
1: ما سمعتها من طلال مداح يعني، ودورت ايه طلال مداح، بقيت ادور وانا صغير، كان 12 سنه 11 سنه، فسمعت طلال مداح انا انبهرت بقى انا يعني سلطنت مع المجادير دي.
2: هو طلال مداح ومحمد عبده، يا
1: محمد عبده بالنسبه لي كان شبيه الريح، كان شبيه الريح اول حاجه سمعتها له برضو،
2: وبرضه لازم كمان على البال تسمعها، يعني من الأشياء اللي كي تحس إنها تأخذك إلى عالم آخر.
0: حبيب حبيب حبيب يا رامي،
1: على البال كل على البال كل التفاصيل
0: يا رامي، على البال وشبيه الريح. لا حبيب حبيب حبيب يا رامي.
1: أنا خلاص بقى لما جيت هنا بقى بقيتش أسمع للغنى الخليجي، الغنى السويدي، محمد عبده، عبادي الجور، طلال مداح، مثلث رعب ده بالنسبة لي.
2: يعطيك العافية يا رامي، مرة شاكري لك هذا الاتصال، شكرا لك على هذا المساعدة.
1: والله انك يعني خلته جوانا طاقة للصبح،
0: يطول لي عمرك يا
1: خليته خميسنا حلو
0: يا حبيبي، الله يحل ايامك كلها ان شاء الله. قل امين،
1: ربنا يخليك يا رب.
2: هلا بك والله منور،
1: سعدت
0: يا حبيبي، يا مرحبا يا مرحبا. طيب
2: يقول لك الروائح والأصوات وبرضو الطعم، أضف لها الطعم، بعض المذاقات لما يعني بعض الأطباق لما تتذوقها كذا وتعطيك هذا المذاق كذا تحس تعيش الذكريات من جديد، ترجع للموقف من جديد. إيه لا، الموية ما لها طعم يعني، تكد تشرب في الموية. 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا نوال. صح،
3: حتى المطر يملى المكان، نفسه يشوفك من بعيد، الرية أشواقك أمان، اسمك يخلي الدنيا عيد.
0: يوه يوه يوه يوه يوه يوه يوه.
2: صبر صبر
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
2: صبر، اضبط عصابك.
0: جمهور شربك يا جمهور.
3: المرة الجاية على رهف.
0: شهد دخول الصباحي ما شاء الله.
2: دخول فخم.
0: لا لا لا لا.
3: أصد الله سؤالي عشان ذكريات اليوم حركات لازم شوي يعني فيها عيد.
2: أي والله والله أنا أحس إنه عيد بصراحة.
3: أي والله بدرية هي عيد، بعد بروحها عيد.
2: الله يحفظك يا رب. قولي لنا إيش الأغاني اللي تذكرك بأشياء معينة، أو روائح، أو يمكن مذاقات وأطباق تذكرك بمواقف وكذا، تذكرك يمكن بطفولتك، هي أكثر شيء إحنا نرتبط فيه.
3: أكيد إحنا كل شيء بطفولتنا يعني. بعد انت حطيته هايدي هادي هايدي الروح. يعني هادي هايدي غير، السنان
2: هايدي مختلفة.
3: ايه السنان لو سهلي
2: ايش سنان، لا ما لحقت انا سنان، ايش سنان،
3: سنان وهايدي في نفس
2: ايه
0: سنان
3: نفس الحقبة 83.
2: هو شوفي أنا رجعت الآن أرجع أنزل هذه الحلقات وخلي أطفالي يتفرجون فيها يعني عشان تستمر للأجيال القادمة.
3: شوفي سنان علمنا يعني مسلسل تربوي يعلم كيف تنتصر على الشر.
2: يا سلام.
3: يعني تخد اللي هي البطولة اللي حق سنا يونس، بطولته
2: الله يا سلام
3: الفنانة الإعلامية سنا يونس، سنا بكر يونس هي اللي يعني تقوم بدور سنان. سنان وبنان وهالة وزعبور كلهم دلين يعني.
0: اللي هو اللي هو القندس،
2: لا لا
0: الأصفر،
2: بروح
0: وسنجاب
3: الثعلب، الثعلب هو. أرجع إلى سنان وبتشوفه إيه؟ حلقات حليوة.
2: هو جمالها إيه؟ جمالها الأفلام الكرتون الأيام الثمانينات والتسعينات كان فيها هذا التركيز إنه يعلمون الأطفال اللغة العربية والقيم، وإنها تكون تشابه هويتنا وثقافتنا، فكان حتى يعني مجلس التعاون الخليجي برضو بإشرافه، فكان يفترض إنه يمكن المملكة العربية السعودية هي من الأوائل اللي كانت تنطلق فيها أفلام الكرتون اللي يعني تنقح وتدبلج بطريقة اللغة العربية يعني الفصحى الحقيقية.
0: نعم.
2: وتعلمنا إحنا منها.
0: عيد وزيد معليش نوال، ترى قندس سنان.
2: خلاص قندس.
3: هو

0: هو قصد قندس هو يعني شكله.
1: هم عائلة قندس وكان في برضو عائلة يعرفونهم اللي عائلة الذئاب والثعالب.
0: أي الظاهر يمكن كده.
1: أيوة أيوة يعني. أيوة أنا أتذكر طارق.
0: و... أي وعندنا بعد افتح يا سمسم أغنية إلى أبي وأمي مع التحية هذه ما طبطب حياتنا يعني.
1: كابتن ماجد.
2: كابتن ماجد.
1: سالي.
2: الهدف أربع حلقات خمس ايه؟ حلقات ايه؟ يقعد يسجل في الهدف.
0: الكرة معلقة في السماء.
1: بالضبط.
2: أربع حلقات نقعد نستناه.
1: والله يعني إحنا كنا والله فجأة طالع إحنا صرنا كنا اثنين أخوان صرنا ثلاثة في أربع حلقات. إيش في يا جماعة؟
2: اسمع
0: كل يوم حلقة.
2: وسالي.
1: يوك
0: الله الله الله
1: اسمع اسمع
0: الله يا الله ما في

0: تذكر
1: الحب
0: سلم حرفيا
1: والله دمعت عيني
0: اسم الله عليش يا نوال اسم الله عليش
2: ليش احس احد تتعك
1: والله دمعت عيني وقسم بالله دمعت عيني
2: اي بقول لك شيء يا نوال سالي بالذات كانوا حتى العائله يجلسون ويتفرجون معانا فيها
0: كانت كتمه
2: هي ضيقة صدر بس تعلمك الصبر
0: والله كتمة أقسم بالله كم باقي واحد يدخل عليه بمسدس خلاص بس هذا اللي باقي
1: يجيبونها الساعة 10 الصباح تدري أول تلفزيون يفتح 10
2: إيه صحيح
1: كانت جارتنا جاية للوالدة الله يرحمهم تنتين هم فقاعدين نحن وكان أخواتي مشغلين يطالع ما شفنا إن المرأة قاعدة تصيح
2: ليه
1: تبكي تبكي احنا استغربنا يعني حرمة كبيرة في العمر فهيهم يعني تسهلهم تقولها على تصيحين قالت هذه سالي كسر خاطره لاعبين عليها ماخذين حقها
2: يصدقون يندمجون
1: يعني شوفي يعني كيف اصبحت زي القصه الواقعيه
2: حقيقي يعني تصير لها شعبيه يصيرون الناس صحيح. يتكلمون فيها
1: وفي بعد من روايح ريحة الصالونة لما سويها أمي الله يرحمها شهر رمضان ما عاد تعرفونها الصالونة دي الخضراء إحنا نسميها في الشرقية صالونة
2: صالونة خضراء
1: لا اللي فيها الخضراء
2: اللي هي المرق المرق الأحمر
1: المرق أي نعم المرق إحنا نسميها صالونة بالشرقية فهذه خلاص الحين إذا سويتها يا قلبي
0: أيوة الله الله الله بسم الله عليكم بسم الله عليكم
1: والله خلاص أرجع ورا والله يا فهد والله فهد أنت يمكن الله يعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله ما يدوك مرارة الفقدان
0: اللهم آمين اللهم آمين وترى لا شوفي يعني بالعكس يعني كل واحد يعني فقدنا في حياتنا فقدنا في أمور بس سبحان الله دائما ما تجي ما تجي الذكريات وتجي النفحات هذه ترجعنا للماضي سواء مع الأشخاص اللي فقدناهم أو الأشخاص اللي كانوا حوالينا والحين هم موجودين فهو شوفي هو حلاوة الذكريات إنك تقلب ما بينها الشيء الحزين شوي بعدين تروح على الشيء الحلو فتقوم تبتسم وتضحك وتنسى وتعدي
2: الله يا سلام
0: يا سلام هلا أحلى يضايق نفسي يا جماعة
2: أي والله خميس
0: أي والله يدم عليكم السعادة إن شاء الله
2: نوقف فاصل
0: أعتذر
2: يلا حاول

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. طبعا مستمعينا في هذا الوقت نتحدث عن انتشار او خلينا نقول توسع في حرفه معينه في مكه المكرمه، حرفه صناعه العقل، يعني العقال طبعا، او ما يعرف تاريخيا بمهنه العقالجيه. هي كانت تسمى مهنة العقلجية، وهي من أبرز الحرف التراثية اللي ارتبطت بالوجاهة والأناقة العربية. واليوم في هذه أو في هذه اللحظة في هذه الوقفة أخذتنا الزميلة سامية الشريف بجولتها من السوق الشعبي القريب من الحرم المكي وحرفة صناعة العقال. خلنا نشوف شو عندها ونستفيد ورجع لكم مستمعين.
1: رحب فيكم في فقرة من السوق، ونحن نتواجد في أحد الأسواق القريبة من الحرم المكي الشريف، وهذا السوق دائما ما يكون مزدحم ويزخر بكل مستلزمات الأسرة هنا في هذا السوق.

0: أنا في أحد المحلات التي تخصصت بصناعة وبيع العقال العربي. خلينا نتعرف على صاحب هذا المحل، وما شاء الله تبارك الله عليه، هو قديم في هذا المكان، ويعني مر بفترة أو حقبة زمنية قرابة 30 عام، وهو طبعا يصنع العقال بجميع أنواعه. خلينا نتعرف عليه ونتعرف على تاريخ صناعة هذا الزي مع العم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نتعرف عليك.
1: فاروق أبو عمر. يا ميت سلامة.
0: أهلا وسهلا عم فاروق. إحنا اليوم موجودين في هذا المحل، وما شاء الله تبارك الله السوق هذا يعني يعتبر من أقرب الأسواق للحرم المكي، وعندك ما شاء الله أنواع متعددة وكثيرة من العقال العربي. فلو تعرفنا وتعرف المستمعين بتاريخ صناعة هذا العقال وعلاقته بالزي الرجالي.
1: طبعا العقال هو المميز الأساسي للزي العربي. العقال هو المميز الأساسي للزي العربي بسوريا ولا بادية السورية ولا الشامية أو في الجزيرة العربية، طبعا أكيد في المملكة السعودية، وشهر في المملكة السعودية ودول الخليج بشكل عام. طبعا له عدة مراحل هو في التصنيع، وتاريخه قديم، يعني تاريخ لبس العقال قديم في المنطقة العربية
0: ما شاء الله. طيب حبينا نسألك عن مراحل صناعة هذا العقال، وهل يأخذ منك مجهود، يأخذ قد إيش وقت؟
1: صناعة العقال هو يمر أكثر من مرحلة، يعني في له ممكن 3 أو 4 مراحل لحد ما يكون جاهز لللبس. فكل أكثر من شخص يعني يتخصص في مرحلة معينة، فيأخذ ممكن ساعة ساعتين ثلاثة حسب تجهيز الخيط، حسب
0: أو يمكن حسب شطارة الصانع.
1: ممكن كمان برضك حسب شطارة الصانع.
0: نعم نعم،
1: حسب شطارة الصانع.
0: أقصى وقت ممكن يعني يأخذ الصانع في صناعة العقال؟
1: 3 ساعات تقريبا، 3 ساعات لازم يكون يصنع العقال، يكون جاهز العقال.
0: طيب الآن إحنا عارفين إنه ما شاء الله يعني العقال هو مستخدم كزي رسمي في المملكة العربية السعودية للرجال. هل في مثلا أوقات ذروة يعني يكون فيها شغل كثير عندك، وفي أوقات يكون الوضع عادي خلال أيام السنة؟ فلو تعرفنا أكثر.
1: أكيد في مواسم، يعني أكثر موسم هو رمضان.
0: رمضان العيد.
1: لأن بعده العيد
0: فالناس
1: تلبس الجديد. والمناسبات، يعني فترة الإجازات المدرسية مناسبات، يصفي في إقبال وفي شغل عشان المناسبات، الأعراس والناس تلبس والجديد.
0: أكيد أنا شايفة في يعني أداة وفيها أرقام، لو تعرفنا أكثر عليها.
1: هذه حقة المقاسات
0: يعني نكتب عليها معيار يعني.
1: ايوه هي معيار عشان لما نحط العقال هنا بالخشبه هذه يبين علينا المقاس، وبنفس الوقت نستخدمها لوزن العقال. يعني احيانا يكون العقال مخربان او في شيء نحطه ونوزنه عليها. يعني لها اكثر من استخدام.
0: يعني في تطوير لعملية صناعة العقال من الماضي إلى الحاضر، في أشكال معينة تغيرت، الخيوط ممكن استخداماتها اختلف، يعني تغيرت كذلك، وعندنا كمان مقاسات وأحجام مختلفة. طب بناء على إيه بيكون العقال رفيع أو سميك؟
1: أشكال الخيوط وتنوعت، أكيد تغيرت، يعني مثلا من فترات، كل فترة تطلع نكشة جديدة، يطلع شكل جديد، يطلع خيط جديد. أكيد بنحاول نطور ونحدث فيها، بس أكيد المبدأ حيبقى هو يعني إنه المبدأ نفسه، بس إنه ممكن نحدث بنوعية الخيط، بشكل الخيط، ببرمة الخيط، وهالمواضيع هذه أكيد لازم يكون فيها تحديث. موضوع الأحجام، السماكات، ترجع هي أنا برأيي إنه وأكثر الناس يعني مثلا حسب طول الإنسان، حسب جسمه، حسب متانته، حسب نحفه. يعني مثلا يكون الإنسان شوية ما شاء الله ربي مديله طول، فتلقى مثلا العقال المتينة عليه مثلا 5.5-6 يعتبر متين، يعتبر متين. بس بالنسبة له مثلا إذا كان ما شاء الله طويل كذا تلقى يصفي زي التاج على رأسه ما شاء الله، يعني يطلع حلو عليه.
0: يعني في علاقة بين شكل الجسم وتنسيق يعني شكل العقال نفسه
1: بشكل عام. أنا أشوفه كده لازم
0: السماكة. يأخذ رأيك الزبائن؟
1: والله كثير كثير الحمد لله، ونتكلم اللي ربي يوريني قدامي يعني.
0: ايوه ما شاء الله عليك انت اكثر من 30 سنه ما شاء الله في مكه المكرمه، واكيد عندك دائما زبائن بتاخذ رايك في شكل العقال اللي يناسبها. شكرا لك.
1: الله يجزاك الخير ويبارك لك يا رب. الله يخليك، ومشكورين على المقابله
0: الحلوه. العفو. بصراحه كانت معلومات جميله واتمنى استفدتوا منها مستمعينا الكرام. شاكرين للعم فاروق ابو عمر كان معانا في هذه الدقائق للتعرف على صناعه العقال في مكه المكرمه. يعود المايك لزملائي بالاستديو، كنت معكم انا سامي الشريف، الى اللقاء.
2: صباح المملكه.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها، وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم راح نتكلم عن موضوع جدا أكيد أنه مر فيه أغلب الناس، يعني ومر يعني إحنا من اللي مرينا فيه الحقيقة، اللي هو ضرس العقل. يعني أحيانا نقول أنه صحة الفم والأسنان جزء أساسي من صحتنا العامة، وأيضا مع كذا تقدم الكبير اللي نشوفه في تقنيات طب الأسنان اليوم، أصبح كثير من الإجراءات العلاجية يمكن أكثر سهولة ويمكن أيضا أقل ألم. ضرس العقل يبقى من أكثر المواضيع اللي تثير تساؤلات المرضى، البعض يخلع بمجرد ظهوره وآخرون لا، يعيشون معاه لسنوات بدون ما يسبب لهم أي مشاكل. لكن يحتاج يعني أغلب الناس إلى هذا التدخل الجراحي في حالات يمكن معينة. اليوم في فقرة الصحة راح نسلط الضوء على ضرس العقل، وراح نتعرف على أبرز المشكلات اللي ممكن يسببها، ومتى يكون خلع ضروري، ومتى يمكن الاكتفاء بمتابعته فقط. خلونا نرحب بضيفتنا الدكتورة حلا حمود الشمري، استشاري جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع الرياض الصحي الثاني، ونقول لها يسعدنا صباحك دكتورة.
1: الله يسعد صباحك عزيزتي.
0: هلا بك. اليوم في البداية يعني نبي نعرف ماذا نعني بضرس العقل، وكيف ممكن إننا نفرق بينه وبين أي ضرس آخر.
1: أول شيء ضرس العقل هو ضرس كأي ضرس من الأسنان في الفم، بس يكون مكانه يكون آخر ضرس في الفك السفلي أو الفك العلوي، وهو دائم آخر سن برضو يظهر، فهو آخر شيء في كل شيء. هل والرينج بالعمر بين 17 سنة إلى 25 سنة، برينج تقدم سنة ممكن على عمر 16 أو على عمر 26. في بعض الأشخاص ما يظهر، يبقى
0: ما يطلع
1: يعني كنت أمر طبيعي. طبعا
0: يعني إحنا كيف نكتشف إنه موجود أو مطمور؟ عن طريق الأشعة صحيح؟
1: أشعة إذا كان مطمور طبعا عن طريق الأشعة.
0: برضو كثير من المرضى كذا يشعرون بالقلق يمكن من تأثيرات ظهوره، لأنه كثير لما يجي يظهر يصير كثير مزعج، فما مدى تأثير هذا الشيء يعني ظهوره على الفك على الأسنان المجاورة، وأيضا متى لابد أننا نخلعه؟
1: صحيح، ظهور طبعا ظهوره النصفي او انه شبه نص موجود ونص مطمور يأثر طبعا على اللثة بشكل كبير، وهذا اللي يخلي الاغلب المراجعين يجونك يقول عندي الم في اخر الفك، ما يعرف ايش السبب، بحكم انه ضرس العقل بس جزئيا هو اللي طالع منه. يسبب ظهور طبعا ظهوره يسبب التهاب باللثة، يسبب ضرر على السن الثاني. السبب الرئيسي انه صعوبة تنظيف في ضرس العقل في المكان هذا، يكون بالعادة متغطي جزئيا باللثة، فهذا هو اللي يسبب الألم، يسبب أن البيشنت أساسا يجيك المريض عموما أو المراجع يجيك يزورك يقول في عندي ألم.
0: وبرضو يدفع الأسنان المجاورة، في يعني ترتيب الفم
1: هذا إذا كان هذا تبغى تقولي لي يعني هل هو يأثر على السن بأنه يدفع ويحركه؟ في أسنان تحرك، بس العقل ممكن يحرك الأسنان اللي أمامه إذا كان بطريقة عرضية، ممكن ما له أي تأثير يكون يطلع بالفك عادي.
0: طب إذا أثر على الأسنان المجاورة دفعها، يعني تلخبط ترتيب الأسنان الأمامية، أنا متى أحط اللي هو الجسر اللي يرجع يرتبها لي؟ لما أخلع أو إني أكتفي بانتظار ظهوره بعدين أخلع السن اللي قريب يمكن الأقرب إلى ترتيب الأسنان الأمامية؟
1: بتقصدين تقويم الأسنان؟
0: نعم. إيه
1: تقويم الأسنان بالعادة ما له تأثير، يعني يقدرون يركبونه بأي وقت إذا كان عندهم تزاحم في الأسنان. ضرس العقل هل يأثر أنه يزاحم الأسنان الأمامية أو لا؟ لا ليس له تأثير يعني واضح على تزاحم الأسنان الأمامية. في طباء يعتمد برضو على طبيب التقويم هل يحتاج يخلعه أو لا، بالعادة يعني الأغلبية ما يحتاج يخلع ضرس العقل.
0: متى أقول أنا لابد أني أروح أخلع في العيادة إذا تورمت اللثة؟ يعني يحتاج التدخل
1: جراحي إذا كان عندك أعراض، يعني هل تخلعينه؟ لا، مو شرط أنه يكون ينخلع، ممكن يكون ظهوره الجزئي ويكون فيه موجود عليه لثة، إحنا نسوي طريقة علاج أنه نشيل اللثة حوالين وعادي نخليه ينمو داخل الفك طبيعي كأي سن طبيعي. طبعا إذا كان ما له تأثير على السن اللي أمامه أو ما هم سوي التهابات بالعضلات أو التهابات كبيرة، ففي علاج انه بس تشيل اللثه اللي وتغطي السن وتخليه ينمو داخل الفك طبيعي، لأنه هو ضرس زي أي ضرس ثاني.
0: طب بعد هذا التدخل الجراحي يعني الاستشفاء، يعني أول شيء كم تأخذ العملية الجراحية؟ هل تحتاج إلى تنويم أو وكم الاستشفاء يعني بعدها؟
1: هل يحتاج تنويم؟ على حسب حالة السن، هل السن مطمور بشكل عميق جدا، هل يصاحبه أكياس، هل يعني اللي هي زي ظهور أكياس اللي تكون حوالين السن هل هي كبيرة جدا بحيث أني أحتاج أني أنومه؟ هذا بالنادر، لكن في الحقيقة أنا ما أحتاج أنوم البيشنت. الخلع بيكون عادي، خلع عادي في العيادة تحت تخدير موضعي، جراحي أو غير جراحي. المقصود بغير جراحي أنه يكون السن لما يكون ظهوره كامل في الفك. إذا أستخدم كلمة جراحي فأنا أقصد أنه السن مطمور أو جزئيا مطمور داخل اللثة، فأستخدم كلمة جراحي. اثنينهم بيكونون بالعيادة عادي، اثنينهم بيكونون تحت التخدير الموضعي. والاستشفاء كأنه خلع عادي إلى 5 أيام. إلى 5 أيام يكون في نفخ وألم. في ناس تمتد إلى 10 أيام وكلها مقبولة هذه بعد الجراحة.
0: برضو في الآونة الأخيرة يعني شفنا كثير من الأطباء يلجؤون يمكن لخلع الأسنان والتوجه للزراعة وغيرها من الحلول.
1: صحيح.
0: حابين تحدثينا عن هذه النقطة، وأيضا متى يلجؤون إلى خلع الأسنان واستبدالها بزراعة أسنان أخرى؟
1: أي عموما إذا تتكلمين عن ضرس العقل هل يستبدل بزراعة أسنان؟ بالعادة لا يستبدل بزراعة أسنان، بما أنه آخر ضرس فما يحتاج الواحد يستبدله. بالنسبة للأسنان الأخرى لا، في استبدال بالزراعة إذا كان ما في أمل من علاج السن، سواء بحشوات أو علاج عصب أو تلبيسات للأسنان. إذا كان يتعذر علينا علاجه بالثلاث طرق هذه، فالأفضل ينخلع السن، نعمل له زرعة، وأي سن بالفك أنه يكان change it with the implant على طول.
0: لأنه يعني هل لابد أنه الآن يخلع وفي نفس الوقت يزرع يعني، أو في وقت معين يعني؟
1: في حالات نعم، اللي هي اسمها immediate implant اللي هي الزراعة الفورية. كريتيريا معينة، نقاط معينة لازم الدكتور يشوفها، هل في التهاب بالعظم، التهاب باللثة. إذا ما في الأشياء هذه ممكن يسوي الزرعة على طول. إذا في مشكلة باللثة، انحسار باللثة، ذوبان في العظم، يحتاج لها إلى 2 stage اللي هي مبدئيا يعالج اللثة ويزرع عظم،

0: اللي هو الفيس 1 بالزراعه.
1: برضو يعني الحديث الحقيقة عن الأسنان لأنها جزء مهم وهي يمكن أكثر شيء يوضح خاصة في التصوير، الأشخاص اللي يحبون يصلحون المحتوى. يعني إحنا نبي منك دكتورة نصائح للحفاظ على صحة الأسنان وأيضا الوقاية من المضاعفات.
0: صحيح، شوفي عموما الاهتمام بالأسنان يعني بالتفريش هذا شيء ما في عليه خلاف يعني. فاستخدام الفرشة إلى مرتين باليوم يقلل بشكل كبير من الالتهابات باللثة، من التسوس بالأسنان طبعا. والشيء الثاني أنه يكون الأكل، لما يكون الأكل صحي ينعكس على صحة الأسنان، الأكل اللي ما يكون ستيكي، الأكل النوع اللاصق ما الواحد يتجنبه، فهنا أنت حافظت كشخص على أسنانك. النقطة الثانية أو البارت الثاني اللي هو أنت فحصك الدوري كل 6 أشهر تروح عند طبيب أسنان يشيك لك أسنانك، هذا برضو من الأشياء اللي تحد من السوس ومن الالتهابات وأي تأجيل بالعلاج ممكن يزيد المشكلة. فأنت كل 6 شهور تعالج تحديت من المشكلة يعني وقللتها بشكل كبير.
1: يعني الحقيقة كل الشكر لك دكتورة حلا حمود الشمري، استشاري جراحة الفم والوجه والفكين بتجمع الرياض الصحي الثاني، على هذه الإضاءات الجميلة. وإحنا كلنا نعرف أهمية الأسنان والمحافظة عليها، لذلك كانت هذه المعلومات الرائعة والثرية أكيد بتساعد الكثير في نشر الوعي. وكل الشكر لك أيضا دكتورة على قبول دعوة برنامج صباح المملكة، يعطيك العافية.
0: الله يرضى عليك حبيبتي، والله شرفتنا في الاستضافة هذه وسعدتيني يا حبيبتي.
1: حياك الله، الله حياك.
0: شكرا جزيلا.
1: فإذا مستمعينا الكرام، زي ما سمعنا في هذا اللقاء ومن الدكتورة هذه النصائح اللي توضح لنا أكيد أنه ضرس العقل دائما ما هو المشكلة، يعني مو دائما أنه إذا كان في مشكلة يستدعي الخلع، أنه يعني القرار يعتمد على التشخيص الطبي وحالة أيضا المريض لأنها تختلف من حالة إلى أخرى. فإذا لابد أننا نهتم بصحة الأسنان وأيضا إجراءات الفحوصات الدورية اللي ذكرتها الدكتورة ومراجعة طبيب الأسنان، يمكن عند الشعور بأي ألم أو أي تورم هي يمكن أفضل خطوات الوقاية وأيضا تجنب المضاعفات. فإذا إحنا متواصلين معاكم في المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
3: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، ونرحب بكل اللي انضمونا في ساعتنا الإذاعية الثانية. الآن معانا فقرة جدا مهمة مستمعين الكرام، وقدمها لنا الأستاذ عبد الرحمن ثنيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، يتناول فيها أهمية التوعية بهذه القضية وكيف سبل الوقاية منها ودور المجتمع أيضا في الحد منها وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان. خلونا نسمع الفقرة وراجع لكم.

تأكيدا على أهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة واحدة من أخطر الجرائم التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. في المملكة العربية السعودية تمثل هذه المناسبة محطة لاستعراض ما تحقق من تطوير في الأنظمة والإجراءات الوطنية التي جعلت حماية الإنسان ومكافحة الاستغلال أولوية راسخة ضمن منظومة العدالة وحقوق الإنسان. وتؤكد المملكة من خلال مشاركتها في هذه المناسبة التزامها بمواصلة العمل على منع جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز حماية الضحايا وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة. وشهدت المملكة خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا في منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تطوير الأطر النظامية والمؤسسية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة الجهات المختصة في الوقاية من هذه الجريمة وملاحقة الجنات. اعتمدت المملكة خطط عمل وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تقوم على محاور رئيسة تشمل الوقاية والحماية والمساعدة وإنفاذ الأنظمة وتعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة لهذه الجريمة وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة. كما عززت المملكة الجانب العدلي من خلال وجود جهات متخصصة للتحقيق والنظر في قضايا الاتجار بالأشخاص بما يضمن سرعة التعامل مع هذه الجرائم وتحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة بحق مرتكبيها، إلى جانب استمرار برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الكفاءة في اكتشاف هذه الجرائم والتعامل معها وفق المعايير الحقوقية. من جانبها تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في تنفيذ اختصاصاتها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص عبر تطوير الإجراءات الرقابية وتعزيز حماية العاملين وتنفيذ برامج توعوية تسهم في التعريف بمفهوم الاتجار بالأشخاص ومخاطره، إضافة إلى تطبيق مبادرات تسهم في تنظيم سوق العمل ورفع مستوى الامتثال للأنظمة وحماية الحقوق التعاقدية. كما تؤكد الوزارة استمرار العمل وفق محاور الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تشمل الوقاية والحماية والمساعدة والملاحقة القضائية والتعاون الوطني والإقليمي الدولي بما يعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية في التصدي لهذه الجريمة. وتولي المملكة أهمية كبيرة للتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المختصة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات انطلاقا من إيمانها بأن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقا مستمرا بين الدول، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة وسبل الإبلاغ عنها. في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص تجدد المملكة تأكيدها أن حماية الإنسان وصون كرامته تمثلان ركيزة أساسية في سياساتها وتشريعاتها، وأن تطوير الأنظمة وتعزيز العمل المؤسسي وتكامل جهود الجهات الحكومية أسهم في بناء منظومة وطنية متقدمة لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعكس التزامها المستمر بحماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

صباح المملكة، صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع،

0: كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. يا أخي ما أدري اليوم طاقة اليوم جميلة جدا، ما أدري هل هو بسبب أن نهاية الأسبوع ولا بسبب أن الخميس ولا أنه سبحان الله تفاجأنا أنه يوم الثلاثاء والأربعاء كان فيه الطاقة هادية نوعا ما، يعني حتى أغلب اللي يعرفهم سواء من أصدقاء من معارف ما إلى ذلك يشعرون بالتعب أو الجهد أو ما ودهم يسوون شيء. أغلب الناس في الأوف مود، في غير المزاج، على غير العادة. ربما هذه كذا مرحلة أو سبب، أنا أتوقع والله أعلم. قريت حاجة يقول لك ممكن من عوامل أو المؤثرة بسبب الصيف أو ارتفاع درجات الحرارة. طبعا اللي سألتهم أغلبهم في مناطق حارة، يعني اللي في الرياض، اللي في جدة، اللي في الدمام، ما سألت أحد في الجنوب، ما سألت أحد في الشمال، ما سألت أحد في المناطق هذه. يمكن لو سألته ممكن يكون العكس. وفعلا يوم رحت بحثت على المعلومة طلع فعلا أنه الحالة المزاجية والمود والطاقة الدائمة للشخص تعتمد على الأجواء اللي هو عايش فيها. حتى لو تلاحظون ما شاء الله تبارك الله بالرياض دائما الطاقة أعلى في الشتاء، الناس تطلع تروح وتجي ما شاء الله، فعاليات ما توقف، ناس تتمشى، ناس تروح، الشوارع مليانة 24 ساعة. في الصيف تقل فيه الحركة، تقل وفي ناس من عشاق الصيف بسم الله عليهم ما يضرهم، تلاقيهم في الشتاء العكس بيتوتين يا وين يطلعون، لكن في الصيف تبدأ فعالياتهم وتبدأ نشاطاتهم على حسب تركيبة الشخص.

0: طيب مستمعين، خلونا نتكلم عن هذا الخبر وعن هذا الحدث اللي يقول أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إنجاز المخطط العام الأولي للمنطقة الواقع شمال شرق العاصمة على مساحة تقدر بنحو 456 كيلو مترا مربعا، في خطوة تهدف إلى تنظيم التوسع العمراني المستقبلي للمدينة ورفع جودة الحياة وتعزيز التكامل بين استخدامات السكنية والاقتصادية والترفيهية. فما أهمية هذا المخطط؟ وش انعكاساته على السوق العقارية والاستثمار في المنطقة؟ يعني اللي جاب على هذه التساؤلات ينضم إلينا الخبير العقاري الأستاذ خالد مبيض، كاتب وخبير عقاري. حياك الله وبياك أستاذ خالد.
1: لا أسعد الله صباحك أخوي فهد وصباح المشاهدين الكرام. الله يسعدك وشكرا على هذه الصباحة.
0: يطول لي عمرك، يسعدنا ويشرفنا تواجدك معنا أستاذ خالد. بداية أستاذ خالد، يعني كم تبلغ المساحة للمخطط العام الأولي لشمال شرق الرياض؟ هل هو كما ذكرت 456 أم هناك يعني مساحة أدق من ذلك؟
1: لا صحيح، هو 456 مليون متر مربع، وهذه طبعا تعتبر مساحة ضخمة جدا، تقريبا يعني تصل إلى نصف مدينة الرياض.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب ما الذي تعكس هذه المساحة على مستوى التوسع العمراني المستقبلي بإذن الله للعاصمة؟
1: طبعا هذه لها تبعات أكيد مهمة جدا على مدينة الرياض، سواء على حجم المعروض واستيعاب الطلب ومستقبل السكن بالنسبة لجيل الشباب، لكن طبعا أكيد لها برضو تبعات حتكون لها تأثير كبير على موضوع الأسعار، ولكن للأمانة من الصعب اليوم التنبؤ بمدى يعني حجم هذا الأثر إلا بعد يعني أخذ بعض المعلومات، لأن الحقيقة للأمانة الهيئة ما أعلنت آلية التسعير، آلية الطرح، هل سيكون طرح أراضي، هل ستكون مثل نظام الفرسان تطرح للمطورين ثم المطورين يقومون ببيعها منتجات كاملة للمواطنين. طبعا هذه كل طبعا جزئية لها تأثير. أنا أعتقد أنه إذا كانت بنفس نموذج الفرسان فلن يكون هناك بيع مباشر للأراضي، وبالتالي سيكون تأثيرها على أسعار الأراضي أقل حدة من لو كانت بيع مباشرة، أو حتى عملية التقييم هل ستقيم بسعر أقل من سعر السوق؟
0: نعم.
1: هل ستقيم مثل هل ستوزع مجانا؟ هل ستوزع بسعر منخفض؟ كل هذه الأشياء هي التي تحدد مدى قوة التأثير.
0: نعم جميل جدا. طيب من رأيك أستاذ خالد وبحكم خبرتك، كيف تنعكس هذه الخطوة على مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير المدن بهذا الشأن بالذات؟
1: طبعا لها دور كبير جدا، لا شك أن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز هو يعني أكثر شخص يعرف مدينة الرياض، بحكم أنه يعني أكثر من 50 سنة تقريبا كان أمير مدينة الرياض، وهو رجل يعلم تمام العلم في مدينة الرياض، ونحن كان لدينا يعني نظرة إيجابية في خطط التي سيضعها مولاي خادم الحرمين الشريفين لمدينة الرياض، لأنه كلها الحقيقة ستحل الأزمات التي المتراكمة التي مرت على مدينة الرياض. لديه يعني رؤية كبيرة. أنا أذكر أنه أكبر التحديات كانت تواجه مدينة الرياض هي أنها تتوسع من الأطراف، وهذا أمر غير طبعا صحي لا على المستوى البيئي ولا حتى على المستوى الأمني ولا حتى على مستوى جودة الحياة. وبالتالي مثل الدول المتقدمة أو المدن في الدول المتقدمة تتوسع عن طريق الريموت سيتي أو ما يسمى الضواحي. الضواحي هي أفضل طريقة لتوسع المدن الرئيسية. وبالتالي أنا أعتقد أنه مولاي خادم الحرمين الشريفين والولي عهد الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله تحدثوا كثيرا عن موضوع أهمية الضواحي وتطبيقها في المدن مثل مدينة الرياض لرفع كفاءة المدن، وأيضا رفع يعني مستوى جودة الحياة لسكان هذه الأحياء. وبالتالي لا شك أنا أعتقد أنه سيكون لها دور جدا كبير إيجابي في خلق مدن جديدة تحتوي على ميزات استثنائية. أنا أعتقد أنه أيضا سيكون فيها أسعار متفاوتة، يعني حيكون في ليس في فئة معينة من محدودي الدخل مثلا، أو لا حيكون فيها جميع فئات المجتمع. هذه كلها أنا أعتقد أنه سيكون لها دور مهم جدا في تغيير خريطة الطلب والسكن في مدينة الرياض.
0: ممتاز ممتاز، هذا ما ودي يعني الخوض بشأنه للأمانة أستاذ خالد. يعني على صعيد يعني العقار وما إلى ذلك، هل تشوف أنه ممكن يعني يساهم هذا المخطط شمال شرق الرياض يعني بالنسبة للارتفاعات الكبيرة لأسعار الأراضي والعقار، هل تشوف أنه فعلا بيكبح هذا الشيء ولا بيزيد ويرفع قيمتها على شكل عام على مستوى الرياض كاملة؟ يعني
1: طبعا نحن نتحدث اليوم، طبعا لا شك ما يختلف اثنين أنه سيكون له دور في عملية كبح الأسعار.
0: ممتاز ممتاز،
1: ولكن ما هو حجم الكبح هذا أو حدة الكبح هذا لا يستطيع أحد أن يجاوب ما لم يكن هناك فهم للاستراتيجية عملية الطرح المتوقعة. لكن هي لا شك أنه مثل ما ذكر مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين بأنه المستهدف الرئيسي في الرؤية هي عملية زيادة التوطين بالنسبة للمواطن أو التسكين أو زيادة التملك المساكن بالنسبة للمواطن. هذه نقطة جوهرية مهمة جدا، وأيضا نقطة مهمة جدا هي موضوع جودة الحياة. وبالتالي نحن نتحدث اليوم عن موقع استراتيجي سيطرح في السوق، وبالتالي لا بد أن يكون له منافسة. نحن نتحدث اليوم عن تقريبا نصف مدينة الرياض،
0: نعم،
1: بالتالي لا بد أن يكون له أكيد أثر على مستوى الأسعار وكبح الأسعار.
0: مساحة كبيرة جدا يعني واسعة وشاسعة. طيب هل هذا ممكن أستاذ خالد يعني يثير قلق على ملاك الأراضي الاستثمارية والعمار العقارية ومن هم في هذا الشأن، ولا تشوف أنه لا والله بيفتح لهم فرص جديدة ممكن توسع أيضا في مجالات العقار؟
1: أحسنت أخوي فهد على هذا السؤال، أنا هذا السؤال مهم جدا. أنا أعتقد أن اليوم ليس من صالح أحد الارتفاعات الغير مبررة الكبيرة التي حصلت. حتى أصحاب الأملاك اليوم مع ارتفاع هذه الأسعار يعني ربحهم سيكون محدود في فترة محدودة، ولكن بعد ذلك سيرتفع عليهم كل شيء آخر، لأنه التضخم معياره الأساسي هو أسعار العقارات والإيجارات، وبالتالي التضخم لا يخدم أحد. يعني أنا اليوم سعيد أنه عقاري ارتفع 10 أضعاف،
0: نعم،
1: ولكن إذا جيت ببيعه وبشتري غيره هتفاجأ بأسعار مرتفعة. أيضا تكاليف المعيشة هترتفع علي وإلى آخره. وبالتالي أنا أعتقد اليوم لا يوجد شخص عاقل يعني لا يسعد ولا يفرح بوجود توسع في المعروض وكبح وتوازن في أسعار العقارات، لأنه التوازن هذا مهم جدا حتى على مستوى التضخم. وبالتالي أنا لا أعتقد اليوم يعني حتى لو خسر أو كان هناك بعض قلة من الذين يتحدثون عن خسارة لأسعار العقارات، لكن أنا أقول لك السواد الأعظم للمطورين العقاريين يرون أن هذا أمر إيجابي، عملية التوسع يخلق فرص للبيع، يخلق أسعار منافسة يمكن بيعها لفئات المجتمع كلها.
0: طيب أستاذ خالد، هل يعني ممكن يكون مثلا المطورين العقاريين وأصحاب الأملاك يعني هم لهم شأن كبير في مجال العقار، هل ممكن أنه مثلا يكون لهم مثلا يعني مساحات من هذا المخطط ويقومون بنفس تكرار عملية الأسعار وما إلى ذلك، ولا راح تكون مقننة بدائرة بشأن حكومي مخصصة بطريقة معينة في البيع والشراء والأخذ من هذا العقار ومن هذا المخطط؟
1: والله شوف أخوي فهد، إحنا عندنا تجربة سابقة مشابهة، قد تكون أصغر شوي لكنها نفس تقريبا الفكرة، هي مخطط الفرسان.
0: أيوة.
1: طرح للمطورين العقاريين، كانت الحقيقة تجربة إيجابية جدا، لأنه إحنا كنا نطالب دائما بعملية توسيع نطاق التنمية بحيث أنه لا يكون عبارة عن مشاريع تقوم بها الدولة تطرح بشكل مباشر للمقاولين وتدخل في يعني إجراءات بيروقراطية التطوير البنية التحتية وإلى آخره. بالعكس، يتم اليوم مشاركة القطاع الخاص بحيث أنه يطرح أجزاء من هذه لمطورين القطاع الخاص، كذا نضمن أنه وسعنا دائرة التنمية، وأيضا طورنا المخطط بمستوى يعني القطاع الخاص، وبالتالي يليق باحتياجات المواطن ووضع السوق. وتجاربنا اليوم في خطط الفرسان واضحة جدا،
0: نعم.
1: عندنا مخطط هشام طلعت مصطفى اللي هو 60% أو 70% منه من مناطق خضراء، وبالتالي هو يعتبر سكن راقي جدا، مقارنة بالمحيط فيه للمشاريع الأخرى التي تستهدف متوسطي ومنخفضي الدخل. وبالتالي تجربتنا الحقيقة كانت جدا جيدة، وبالتالي لو طبقنا هذا الفكرة بالضبط على هذا المشروع أو هذا الحجم، نحن نتكلم اليوم عن تعظيم التنمية بشكل كبير جدا. نتكلم عن دخول شركات أجنبية عملاقة، نتحدث اليوم عن لنا أرض ضخمة جدا، نتحدث اليوم عن نمو، يعني قد نشهد اليوم تأسيس شركات في القطاع الخاص السعودي وطنية تنمو بشكل كبير جدا بسبب هذا المخطط.
0: نعم جميل جدا. ختاما أستاذ خالد، ودنا بكلمة أخيرة منك نختم في هذا اللقاء.
1: والله شوف، أنا أول شيء

0: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اليوم دعونا نشكر اولا سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان، لانهم يعني يعني يعني قالوا وفعلوا صراحه. عندما ذكروا الرؤيه 2030 تكلموا عن تطوير، وكنا نرى هذه حلم ان تطور هذه المناطق. الحقيقه هذه المناطق كانت في يوم من الايام عبء، يعني كانت هي لا غير مستخدمه، وبالتالي هذا اول شكر يقدم لهم. والشكر الاخر يقدم الى معالي وزير الاسكان والعاملين معه من شركه وطين الاسكان وجميع العاملين والمطورين الذين الحقيقه تفانوا وقدموا هذا الامر. لانه انا اقول لك لي تجارب سابقه من عشرات السنين، كنا هناك محاولات لتطوير اجزاء بسيطه من هذه المناطق، لكن كنا نصطدم ببيروقراطيه وصعوبه دخول الكهرباء والمياه والخدمات، يعني كان هناك تحديات كبيره جدا. اليوم المواطن يجني هذه الثمرات يا رب لك الحمد، وبالتالي هذا اول شيء بعد الحمد لله وشكر الله، هذا شكر مقدم لقيادتنا الرشيده والعاملين فيها.
1: كل الشكر لك استاذ خالد مبيض كاتب وخبير عقاري، شكرا لك للأمانة على تراك هذا الشأن، وايضا شكرا لقبولك دعوه البرنامج وتواجدك معنا، في امان الله. طيب ما زال الحديث بقية في صباح المملكة أصدقائي، أينما كنتم وأينما حللتم، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح هذه الصباحات الجميلة. واليوم العالم يشهد سباق متسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، وما عاد هذا المجال مجرد تقنية حديثة، أصبح ركيزة أساسية للتنمية والابتكار وأيضا صناعة المستقبل. من هذا المشهد تبرز المملكة العربية السعودية بوصفها شريكا فاعلا في دعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. ومعانا الآن تقرير، هذا التقرير صادر من وزارة الاقتصاد والتخطيط وأيضا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يشيد بجهود المملكة في دعم التنمية والتعاون مع دول الجنوب العالمي ونقل المعرفة وبناء القدرات خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي. طبعا التقرير سلط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا في تعزيز التعاون الدولي
1: وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة، كما استعرض مبادرات المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض ومبادرة إليفيت التي تستهدف تدريب 25,000 امرأة حول العالم، ووصلت حتى الآن إلى أكثر من 6,000 مستفيدة من أكثر من 60 دولة.
0: وأشار التقرير إلى أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي اللي تنظمها سدايا أصبحت منصة دولية تجمع صناع القرار والخبراء لتعزيز الحوار حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وهذا الشيء يعكس تنامي دور المملكة العربية السعودية في بناء القدرات وأيضا نقل المعرفة ودعم أهداف التنمية المستدامة. طبعا في هذا السياق أكيد مستمعينا الكرام، هذه الجهود اللي نشوفها من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وما تقدم أيضا من مبادرات نوعية تسهم في تمكين الأفراد وأيضا تعزيز الشراكات الدولية وترسيخ هذه المكانة العالمية للمملكة العربية السعودية في مجال الابتكار والتقنيات.

متقدمة طبعاً، دعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وأيضاً تعزيز التعاون الدولي وبناء هذه القدرات البشرية اللي تنسجم أكيد مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم عندنا في كل مدينة لها حكاية، والكل قرية فيها كذا روح ما تشبه غيرها. اليوم بين الأزقة والنخيل والبيوت اللي ما زالت تحتفظ بملابسها

0: سامح الماضي نجد نوع من السياحة ما يعتمد على الفخامة بقدر ما يعتمد على الأصالة والهوية. واليوم سياحة القرى أصبحت من التجارب اللي يبحث عنها كثير من الزوار، لأنها تعطيهم هذه الفرصة إنهم يعيشون تفاصيل المكان ويتعرفون أكثر على تراثه، وأيضاً الاستمتاع بجماله الطبيعي والتواصل مع أهله وأيضاً مع ثقافاتهم. في واحة الأحساء تبرز عندنا قرية من أهم القرى، وأيضاً كأحد الوجهات اللي تجمع بين التاريخ والهدوء وجمال البيئة، لتقدم تجربة مختلفة لكل من يقصدها. اليوم معانا قرية مختلفة اللي هي قرية الصابات. اليوم راح نتعرف ونتحدث حول هذه القرية وإيش الإرث الثقافي والسياحي اللي تختزنه. اليوم ينضم معانا الأستاذ سامي عبد الله الحجي المهتم بسياحة وتراث وقرى الأحساء، ونقول له يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: يا صباح النور. اليوم نتحدث عن هذه القرية، القرية المختلفة يمكن من نوعها. إيش اللي يميز قرية الصباط ويجعلها محطة تستحق الزيارة؟
1: اللي يميز القرية أنها في وسط المزارع، في وسط الأرياف يعني. ما والقرية تحيطها المزارع من كل الأربع الجهات تقريبا يعني.
0: واسم الصباط مأخوذ من اللي هي الجسور الممرات المسقوفة.
1: اي نعم، كانت سابقا هذه معظم الشوارع كانت مسقوفة يعني بين الجيران، يعني بين البيت والبيت الثاني يكون سقف، يعني هذا حق ظل عشان الحرارة، او في بعض الجيران ما عنده مكان يستقل السقف هذا اللي يبني عليه
0: غرفة إضافية.
1: إضافية، أيوة
0: غرفة إضافية. فإذا هي برضو السقف هذا الخاص بالممر يخفف من حرارة الشمس.
1: نعم، بسبب أن احنا الأجواء الخليج معروفة يعني. صحيح. الأجواء حارة، وهذا يلطف من الجو يعني.
0: وأيضا يعني هذه القرية بالذات متعت بهذا الطابع المعماري المميز اللي يعكس يمكن الأسلوب البناء التقليدي في منطقة الأحساء. صحيح؟
1: صحيح كلام.
0: تفضل.
1: ايوه تفضل تفضل.
0: يعني هذه القرية كيف أسهمت في إبراز هوية الإحساء وأيضا تراثها للأجيال وللزوار؟
1: القرية تشتهر كحال القرى القريبة يعني منا، احنا نشتهرون بالصناعات اليدوية، بالصناعات التحويلية، احنا بقربنا بالمزارع، يعني تراث الأرياف والقرى وطبيعة الناس على طبيعتها على سجيتها، يعني ما في تصنع، والمجالسهم مفتوحة ومزارعهم وقلوبهم مفتوحة قبل مزارعهم وبيوتهم.
0: يعني تقدر توصف لنا أهم التجارب اللي يعيشها الزائر لما يجي يزور هذه القرية، وأيضا يعني برضو هل فيها قريب مواقع سياحية يمكن يقدر يضيفها للتجربة؟
1: اي نعم، احنا مو مختصر على قريتنا، لان احنا كل القرى الشرقية او القرى الغربية كلها من عادات وتقاليد واحدة يعني، وكل بما نحن قريبين يعني اذا في مهرجان في اي قرية الكل يشارك فيه والكل ينجح هذا المهرجان. مثل المهرجانات عندنا في تبع مركز التنمية الاجتماعية سنويا، مهرجان الطفل، مهرجان التراث، مهرجان الكل يكمل بعض يعني.
0: برضو كيف ممكن انه تطوير سياحة القرى مع الحفاظ يمكن على طابعها الأصيل زي ما شفنا في هذه القرية وعدم فقدانها لهويتها؟
1: أيوة، احنا القرية او قرى الأحساء يعني عامة يعني ما حصل فيها اي تغيير في المزارع، وما على نفس النظام الأولي يعني، بس الحين زي ما تقول حداثة شوي، وكانت عندنا حين مزارع الريفية والمنتجعات، لأن الزائر إذا جاء المنطقة يرتاح في المناطق الريفية اللي صخب المدينة والإزعاج، يدور الأماكن اللي يرتاح فيها يعني.
0: هل في يعني الآن الزائر لما يجي يزور هذه القرية والقرى المجاورة لها، إيش التجربة اللي بيحصل عليها؟ هل راح يعني يتذوق أطباق مختلفة؟ هل في أنشطة في القرية؟
1: إيه نعم، موجود عندنا

0: يمكن تقريبا 90% كل مزرعة ما تخلى من تنور للمندي الحساوي المشهور، وعندنا الرز الحساوي وعندنا الخبز العربي، يعني كل الطبقات القديمة موجودة. يعني بما احنا في الأحساء عندنا أغلى رز في العالم يعني، ورز مشهور في المنطقة على مستوى الأحساء يعني ومستوى الخليج يعني يعتبر.
1: هل نقدر نقول أنه تتوقع أنه تصبح سياحة القرى مثل الصابات من أكثر أنواع السياحة جذبا في المملكة العربية السعودية خلال السنوات المقبلة؟
0: والله الأحساء عامة يعني بيئة خصبة للسياحة يعني، مع طيبة أهلها بدون التصنع وبدون شيء، يعني أنهم يرحبون بالضيف ويرحبون بالزائر. أنا يعني بما أشاهده يعني بشكل يومي ألتقي مع أكثر من جماعة تجي زوار من الخليج أو من برا، يرتاحون للمنطقة بطيبة أهلها وطبيعتها وبعيد عن صخب المدينة، ويبغى يجرب كيف المزارع، كيف يطلع النخلة، كيف يجني الرطب، كيف كذا ينقل يعني صورة طيبة عن المنطقة
1: يعني. الله، يعني يعيش التجربة كاملة. هل
0: كاملة
1: في
0: يعني بدون أي حواجز يعني.
1: أكثر الزوار هل يأتون من المملكة أم من خارج المملكة؟
0: والله تجينا جروبات بشكل أسبوعي من الخليج، من البحرين، من المناطق القريبة حولنا يعني، من تجي بشكل جروبات يعني، تجي سياحة داخلية، وأكثر ما يجون يعني يرتاحون للمناطق القرى لطبيعة الناس، ويقتنون من الصناعات اليدوية كالخوص وصناعات التحويلية حق الليمون والتمر، يجون يقتنونها من نفس المنطقة لأنهم كلهم أيادي تعمل يعني في مجال الزراعة وفي التحويلات الزراعية يعني.
1: هل ممكن أنه نلقى مكان يجمع الأدوات القديمة الزراعية ويعرف الزائر عليها؟
0: في نفس احنا مو مختصرين على القرى، احنا كلنا زي ما قلت في البداية جميع عندنا القرى، في عندنا حين مزارع نموذجية في المنطقة يعني، يعني مزارع في القرى الثانية في هذه، بما تقولين يعني كل موهوب، كل واحد عنده موهبة، كل واحد عنده موهبة الطبخ، هذول يقتلونهم زي ما تقول يستقطبونهم ويطلعونهم اعلاميا يعني.
1: الحقيقة احنا استمتعنا ونتمنى صحيح انه نزور هذه القرية وجميع قرى مملكتنا بما تتميز فيه من هذه العراقة والأصالة والتراث، خاصة قرى الأحساء دائما مختلفة.
0: الله يعطيك العافية، واحنا نرحب بالضيف والزائر وأيا كان يأتي إلى المنطقة يلاقي بالترحيب والاحترام، والحمد لله احنا عايشين في دولة أمن وأمان، والله لا يغير علينا إن شاء الله.
1: آمين يا رب. الأستاذ سامي عبد الله الحج المهتم بسياحة وتراث قرى الأحساء، كل الشكر لك على هذه الجولة الجميلة.
0: شاكرين والله، شاكرين الاستضافة، والله يعطيكم العافية.
1: حياك الله، يا مرحبا.
0: الله يسلمك، يا أمان الكريم، يعطيكم العافية.
1: هلا بك. الحقيقة يعني قرانا جميلة بتراثها، ما هي مجرد أماكن نزورها، هي ذاكرة وطن وهوية مجتمع وحكايات تتوارثها الأجيال. فاصل وراجع لكم.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي، أينما كنتم أينما حللتم حياكم الله في آخر وقفة من عمر البرنامج وآخر محطة لنا اليوم، واللي فيها الفقرة الجميلة الرائعة الرهيبة واللي هي بدرية،
1: فقرة بالأرقام.
0: ترارارا.
1: واليوم أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة استقبال قنوات التواصل التابعة لها 87,754 مكالمة خلال الربع الثاني من عام 2026 عبر الرقم الموحد 939، وحققت نسبة تجاوب بلغت 95%، فيما سجل متوسط سرعة الاستجابة 12 ثانية.
0: وأوضحت الوزارة أن متوسط مدة المكالمة بلغ 3 دقائق و35 ثانية، فيما ارتفعت نسبة رضا المستفيدين إلى 90%، في مؤشر يعكس جودة الخدمات المقدمة وفاعلية التواصل مع الجمهور.
1: وعلى صعيد منصة التذاكر الرقمية، كشفت الإحصائيات عن استقبال 34,411 تذكرة عبر منصة 939 خلال الفترة ذاتها، جرى حل 98% منها بنجاح، مما يعكس كفاءة عالية في معالجة الطلبات.
0: وفيما يخص التواصل عبر منصة إكس، رصدت الوزارة 18,407 تفاعلات بمتوسط سرعة استجابة بلغ 31 دقيقة و28 ثانية، فضلا عن 18,792 محادثة مباشرة أجريت عبر القنوات الرقمية المختلفة.
1: وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار جهودها في تطوير منظومة التواصل الرقمي والارتقاء بتجربة المستفيد، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
0: يا الله من فضلك يا الله.
1: أيوة والله.
0: الحمد لله ما لحد منا، الله اللي عزنا يا رب، اللهم لك الحمد الشكر. أرقام جميلة تطمنك، تبشرك بخير، تعرف أن السعودية والمملكة العربية السعودية ماشية في خطى نحو المعارضة.

0: العالي ونحو المقدمة، وأن تكون بإذن الله مستقبلا يعني والآن أصلا وإحنا وصلنا، لكن أنا متأكد أن مستقبلا سنحظى بجودة حياة عظيمة سلسة بإذن الواحد الأحد. طيب احنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، ولا يسعنا لنقول شكرا اللي شاركونا موضوع اليوم وقلبنا ذكرياتهم، حبايبي مستمعينا أصدقاء البرنامج. شكرا أيضا للضيوف الكرام اللي يثرون بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ رهف المطيري وعبد العزيز الجربو والإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وإشراف عامل البرنامج فهد حساني. كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، والمحزن مليان الضرغام الجلمودة كجلمودي صخر حطه سيله من علي بدرية خالد. إلى أن نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم، وهاف أ نايس ويكند، وفي أمان
1: الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.

0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صوت من المستقبل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عرار العجمي، الصف الثاني ثانوي في مدارس منارات الرياض، حاصل على ميداليات عالمية في مسابقات عالمية، ومنها مسابقة أولمبياد الوطني العالمي أولمبياد البلقان، وحققت الدرجة الكاملة كأول سعودي في الصف الأول ثانوي في اختبار الأمريكي، اختبار كالكل اي بي كالكلس بي سي. ومنها في قرابة نهاية سنة 2024 بدأت رحلتي في البحث العلمي. البحث الأول وهو تحت الآن تحت التطوير، وهو عن تطويل نصف عمر المادة الكيميائية النادرة مادة الفرانسيوم، وهي تؤثر في مجال الاقتصادي والتسليحي. وأما البحث الأول وهو مدوار الحوار كله، درست استقرار التربة مع الانهيارات الأرضية بالإضافة إلى التمدد الحراري والانتشار الحراري، فصنعت قانون الطاقة الذي يعتمد على التربة وعلى كمية المياه وعلى كمية تسارع انتشار المياه، بالإضافة إلى العامل الخاص للانتشار الحراري. وبعد تطبيق الكثير من المعادلات والمتباينات، منها اليونغز إنيكواليتي واللابناي فانكشنال، وصلت إلى أن معادلة الطاقة هذه اللي اخترعتها تستقر أسية، وهذا يؤكد أن التربة مع الانهيارات الأرضية ستستقر. ولكن لم يكن هذا بكل سهولة، بل كان هناك الكثير من التحديات، وليست فقط في الرياضيات نفسها بل في إثبات النتائج بشكل صارم علميا. يرتبط هذا المشروع برؤية 2030 بتعزيز الابتكار العلمي ودعم اقتصاد المعرفة، وأنا أؤمن أن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: فيتامين على إذاعة الرياض.
6: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا هلا ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فيتامين على إذاعة الرياض. يا هلا بكم، نرحب بكم في هذا المساء الجميل، وندعوكم لمتابعة حلقة اليوم على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس، ومتابعتنا من خلال وسائل الاتصال المختلفة في التابع لإذاعة الرياض. معكم من المحبة والتقدير الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل عبد المحسن سران من التنفيذ والإخراج. وبنكون سعيدين جدا لاستقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. وموضوعنا اليوم موضوع خاص الحقيقة، هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة اللي ودنا نبحث لها عن جواب. اللي هي السجائر الإلكترونية، هل هي آمنة؟ هل هي أقل من السجائر العادية؟ هل لها أضرار؟ هل هي مرتبطة بالأمراض والسرطانات مثل التدخين الآخر، سواء السجائر العادية أو الشيشة والمعسل أو غيرها؟ وأيضا بنتكلم عن أكياس النيكوتين، لأنها جديدة وبدأت تنتشر خلال الفترة الماضية، هل هي أيضا آمنة؟ هل فيها أخطار؟ هل هي فعلا تساعد على الإقلاع عن التدخين؟ كل هذا سنناقش إن شاء الله في حلقة اليوم، وأيضا بنكون سعيدين باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-4053. وأيضا لو يكون فيه عندكم تجارب خاصة مع أحد تعرفونه أو أبنائكم اللي جربوا سجائر إلكترونية أو جربوا كياس النيكوتين، لأن في الأخير إحنا نبغى نطلع بفائدة من خلال هذا البرنامج. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم. مرحبا بكم مستمعي الكرام. كلنا نعرف أضرار التدخين، سواء التدخين، الشيشة، كلها كلنا نعرفها، وحتى المدخنين يعرفونها. وكثير من الناس دائما يربط التدخين بالسرطانات، وفعلا يعني التدخين مشكل أحد الأسباب الرئيسية 60 أو أكثر في المئة من مسببات سرطان الرئة، لكنها أيضا لها علاقة بسرطان الحنجرة والفم واللسان والبلعوم والمريء والمثانة والبنكرياس والكلى وعنق الرحم عند النساء، وسرطان المعدة، القولون المستقيم، الكبد، وأيضا حتى اللوكيميا، سرطان بيضاض الدم. هذه سرطانات، لكن في أمراض أخرى، التهابات كثيرة جدا مرتبطة بالتدخين أو استخدام النيكوتين بكل أنواعه، سواء التدخين أو الشيشة أو غيرها. والسؤال، هل ممكن إحنا نقضي على التدخين؟ أنا حقيقة غير متفائل في هذا، أنا أقول إنه صعب، ولكن خلونا نقلل من التأثير. يعني اللي من أبتلي بالتدخين من الصعوبة أنك تقول له والله اترك التدخين، أنت عارف أن فيه سرطان، عارف يسوي كذا، لا هو مكتوب عليه بعد، هو عارف، لكنه هذا الشخص اللي يعني أبتلي بالتدخين تراه يعني مسكين، هو محتاج أحد يساعده أكثر من حاجة أحد ينتقده أو يوجهه، لأنه هو والله عارف، فهو يحتاج إلى أحد يمسك بيده ويعدل ويساعده على كيف يخرج من هالدوامة. والنقطة الأخرى أيضا، إحنا نبغى كيف نحمي أبنائنا وحتى بناتنا، نتكلم اليوم في السجارة الإلكترونية وكياس النيكوتين للأولاد والبنات، فيها بنات أيضا يستخدمونها. فاليوم نبغى نقول كيف نقي أو نجنب أبنائنا بناتنا من خطر هذه الأمور اللي بدأت تنتشر بشكل كبير، وبدأ فيها مفاهيم غير صحيحة هي اللي جعلت الشباب والمراهقين وحتى الأطفال صراحة يقعون في مثل هذه الأمور. يعني خلونا نتكلم عن، نعطي بس فكرة عن السجارة الإلكترونية، لأني متأكد، وهذا صراحة شيء أشوفه في العيادة، بعض الأمهات تقول ما أدري وش هو عبارة عن، يعني زي القلم بس إنه قصير وملون. فلما أقول هذه سجارة إلكترونية تقول مستحيل، ولدي عاقل ما شاء الله ومتعلم وكذا. ترى ما لها علاقة بعاقل ولا مو عاقل، ترى من يقع في مشكلة، أي مشكلة إن كانت، مشكلة نفسية، مشكلة صحية، مشكلة اجتماعية، لا نربطها بالعلم والوعي وكذا، تراها ابتلاء، قد تكون بسبب صحبة، زملاء، مواقف، سموها ما تسمونها. إحنا اليوم نبغى ننقذ هذا الغريق، ما نبغى نزيد عليه الهم هم. فالسجارة الإلكترونية عبارة عن يعني شيء أقصر من القلم شوي، وفيه بطارية، وفيه خزان للسائل، تسمى خرطوشة كذا، فيها سائل خلنا نقول الإلكتروني اللي يعني ممكن الإنسان يعني يسحب من من من من هذا السائل.

طبعا فيه نوع من فيه ملف أو كويل أو شيء كذا يسخن هذا السائل بحيث أنه يحول هذه المادة الكيميائية إلى بخار عند السحب. وفيه قطعة صغيرة على الفم ممكن تغييرها بين فترة وفترة لاستنشاقها البخار. هو التدخين السيجارة الإلكترونية مثل السيجارة العادية، فيها نيكوتين وفيها مكونات أخرى، يعني فيها مادة تسمى الجليسرين وفيها يعني مواد كثيرة، يعني مكونات كيميائية لكن فيها نيكوتين، فهو يسبب الإدمان. هل هو أقل خطر من السيجارة العادية؟ جواب نعم، ربما يكون أقل، لكن هل هو يعني آمن؟ الجواب غير آمن. فلذلك بعض الناس يتوقع أن السيجارة هذه الإلكترونية هي زي الشوكولاتة زي القهوة زي كذا، يعني ما يصنفها أنها مثل التدخين العادي، ولذلك هذا يكون التساؤل فيها. لكن منظمة الصحة العالمية يعني نشرت تقارير عن أخطار السجائر الإلكترونية وتأثيراتها الكبيرة جدا، ووجود النيكوتين فيها، أحيانا قد يكون النيكوتين مركز بشكل أكبر من السجائر العادية ترى على فكرة، لأن حتى النيكوتين يعتبر نيكوتين صناعي. فوجدوا أنها لها تأثيرات على تلف الدماغ، لأن الدماغ سبحان الله ينمو إلى عمر 26-27 سنة. خلال هذا الفترة إذا تعرض لمواد سامة من ضمنها النيكوتين يوقف نمو مراكز التعلم، مراكز الوعي، مراكز التركيز، مراكز الحكمة حتى، لأن هذه المراكز اللي تنمو إلى عمر يعني النصف الثاني من العشرينات. ولذلك يعني في دراسات واضحة وقوية أن الناس اللي يدخنون من صغرهم يكون في تأثير كبير جدا على الذاكرة والتعلم. وجدوا حتى بعض الناس اللي يدخنون في عمر صغير جدا أنهم ما يستطيعون تكميل دراستهم، وأحد الأسباب تأثر مراكز التعلم والذاكرة من هذه السموم المتراكمة خلال السنوات. أيضا السجائر الإلكترونية أحد مسببات أمراض الرئة والجهاز التنفسي، يعني لأن هذه المواد المنبعثة، المواد الكيماوية، هي سامة، فهي تؤثر بتأثير كبير جدا على الجهاز التنفسي والالتهابات الرئوية اللي تنتشر عند هذول الناس. طبعا ما راح تنتشر في البداية، لكن مع الاستمرار في استخدام السجائر الإلكترونية قد يحدث التهابات رئوية خطيرة. بالتأكيد طبعا كل أنواع التدخين بما فيه يعني الشيشة والمعسل يعني خطر على الحوامل والأجنة يعني بشكل كبير جدا. وهذه أيضا نقطة، أن بعض النساء تتساهل في مسألة المعسل، يعني سواء بنكهات مختلفة أو كذا، لكن يكون له تأثير على الجنين حتى قبل الحمل. قبل الحمل يعني ما هو فقط أنها اللي صارت حامل، لا، قبل ما تحمل تكون هذه المواد النيكوتين متكونة داخل جسمها، فلما تحمل يكون في تأثيرات على الأجنة. أيضا لا ننسى مسألة مخاطر التدخين السلبي، يعني وجود الشخص في مقهى أو في مكان مغلق أو في مكان عمل وفي شخص مدخن. وحتى السيجارة الإلكترونية أيضا لها نفس التأثير السلبي مثل السيجارة العادية. الجهاز التنفسي قد يعني يبدأ بتأثر بعض يعني بالتدريج، سواء ضيق التنفس والسعال المزمن، وبعدين يتطور إلى التهاب الرئتين وتضعف كفاءتها في تنقية الدم، وأيضا بعدين ممكن يصل إلى الإصابة الحويصلات الهوائية والرئتين بأمراض الرئة المزمنة. حتى القلب ممكن يتأثر، يعني القلب سواء ارتفاع ضغط الدم، زيادة معدلات يعني ضربات الدم، ضربات القلب، ضيق الشرايين، احتمال خطر النوبات القلبية والجلطات القلبية. قد يكون هناك أيضا تأثير كبير جدا على المراهقين، سواء على الجهاز العصبي أو الجهاز يعني التنفسي والمخ، بسبب تأثير المواد الكيميائية وأيضا

المعادن الثقيلة، لأن جسم الشخص المراهق اللي أتكلم أقل من 18 سنة قد لا يتحمل يعني هذه التغيرات الكبيرة جدا، اللي قد تبدأ من التهابات بالفم وتنتهي بالتهابات في الجهاز التنفسي. الأمراض المرتبطة بالتبغ سواء كانت تدخين أو تدخين إلكتروني أو يعني شيشة أو غيرها ما تتوقف عند هذا. فيه مرض اسمه بورغر، لأن المكتشف هذا المرض مكتشف شخص ألماني اسمه بورغر، فسمي بمرض بورغر. هذا المرض خطير جدا، هو التهاب شديد جدا في الأوعية الدموية الموجودة في الجسم. وهذا المرض، هذا الالتهاب الخطير لا يصيب إلا المدخنين فقط، لا يصيب إلا المدخنين. هذا المرض مرتبط بالمدخنين. وابحثوا عنه في جوجل أو في وسائل الاتصال المختلفة، ابحثوا عن مرض بورغر، مرض بورغر وارتباطه بالتدخين. صراحة شيء مرعب، وأنا شفت يعني حقيقة صور لحالات كثيرة جدا المصابة بهذا المرض، وما كنت متخيل أنه ممكن يصل التدخين يصل بالشخص إلى هذه الالتهابات. يعني التهاب شديد، تجلط الشرايين والأوردة سواء الأوردة الكبيرة أو المتوسطة أو حتى الصغيرة، الأطراف بالذات اليدين والقدمين، يعني يؤدي إلى ضعف في تدفق الدم للأطراف والشرايين الصغيرة والأوردة يعني الصغيرة، الأوعية الدموية الصغيرة، فقد يسبب تلفها، قد يسبب قرقرينة اللي يصيب مثل اللي يصيب المرضى السكر. فطبعا يعني ارتباطه بالناس المدخنين فقط كان يحتاج إلى مجموعة من الأبحاث اللي ثبت إن كيف كل أنواع التبغ سواء زي ما قلت يعني التدخين بكل أنواع الشيشة ومضغ التبغ أو حتى الآن اللي يسمى أكياس النيكوتين كلها لها تأثير بهذا المرض. فهي عبارة عن مواد سامة تتجمع مع فترة مع طول الزمن، لأن المدخن يصعب أنه يترك التدخين بين يوم وليلة. ولذلك بعض المدخنين اللي كان يدخن من كان شبابهم هم معرضين لهذا المرض بشكل كبير. طبعا كلنا نتحدث يعني عن إمكانية العلاج وأنه فيها صعوبة، لا الحقيقة ما فيها صعوبة، والحمد لله في المملكة جمعيات نقاء، جمعيات كثيرة جدا لمعالجة المدمنين أو عن التدخين أو للإقلاع عن التدخين. وأنا حقيقة حاولت أستضيف مجموعة منهم لكن للأسف ما وفقت، وحرصت حقيقة كلمت مجموعة يمكن كبيرة من الزملاء الاستشاريين المتخصصين أو المسؤولين عن هالجمعيات، لكن كانت تعرفون وقت إجازة وبعضهم مسافر ما كان مناسب له، فالحقيقة أني ما وفقت في يعني استقطاب أحد يتكلم عن يعني هذه المواضيع. لكن يعني أبشركم المراكز هذه موجودة، وبعدين ما هي مراكز يعني عادية، مو واحد بيجلس ينصحك، لا ترى عندهم أدوية وعندهم بدائل وعندهم طرق وعندهم متابعة، وهذه الخدمات تقدم مجانا. وأي أحد حتى لو كان يعني مدمن التدخين من سنوات لا يفقد الأمل، يقول والله ما في ما أستطيع لأن وضعهم يعني وش بيسووا لي، لا رح لهم زر أحد المراكز أو اتصل فيهم، لأن بعض في يعني هناك عيادات ومواعيد مجدولة لمساعدتك أو مساعدتك سواء كنت رجل أو مرأة، حتى لو كان يعني تدخينك بسيط، يعني يقول واحد توني بديت في التدخين أو شيء إن شاء الله ما راح يضر، لا يضر. فما دام أنك تستطيع الإقلاع عن هذا الخطر فالأيدي ممدودة لك من خلال العيادات المختلفة التابعة لوزارة الصحة أو الجمعيات الخيرية اللي من ضمنها يعني جمعية نقاء. فالتدخين الإلكتروني والشيء السيجارة الإلكترونية انتشرت لعدة أسباب. أحد الأسباب إن ما فيها ريحة التدخين العادي، لأنها تصير بنكهات

مختلفة، يعني بنكهة النعناع والتفاح وكذا، أنواع مختلفة. والأمر الآخر ما لها يعني ما لها ريحة، يعني ما ممكن يشمونها في البيت، يعني ممكن الشخص يأخذها في غرفته ولا في عمله، ما يكون لها الرائحة الكريهة اللي مرتبطة بالتدخين العادي. نعم لها رائحة، لكن ما هي الرائحة الكريهة؟ هل هذه المنكهات تجعل الشخص يتقبلها ويصير يعني كأنها عادية، فبالتالي ما يكون في حرج إنه يدخن في أماكن العمل، حتى لو كان يعني تعرفون الأنظمة تمنع التدخين في أماكن العمل، لكن بعضهم يتساهل في هذا الموضوع لأنه ما يحس يعني ما تطلع فيها ريحة، أو في السيارات أو غيرها. الأمر الآخر إن كثير منهم يتساهل في يعني تأثيراته أو تأثير الخطر من السجائر الإلكترونية، يعتقد أنها يعني شيء ما له أي أثر صحي ولا خطر ولا شيء، وأنه ممكن أنه يعني يدخنها وما يكون فيها خطر، لكن الواقع إلا بيكون فيه خطر، بيكون فيها تأثيرات يعني خطيرة مثل الأشياء اللي ذكرتها. أيضا شيء الآخر اللي هو سهولة الوصول لها، يعني أول يعني شراء السجائر الإلكترونية تعرفون فيه تنظيم خاص ببيع التبغ في أماكن محددة ومصرحة ومراقبة بشكل كبير، فصار الناس يقدر يطلبونها من الإنترنت، يطلبونها من كل مكان. والجانب آخر مهم، كثير من الناس يسألوني لما نطرح مثل هذه المواضيع، يقولون ما دام التدخين والسيجارة الإلكترونية وأكياس النيكوتين وهذه يعني خطيرة وتسبب السرطان، ليش ما يمنعونها؟ طبعا سؤال منطقي من جانب، لكنه مو منطقي من جانب آخر، لأنه مو صحيح يا جماعة الخير أن كل شيء خطر يجب منعه. يعني إذا بنمنع مثلا، قال والله المفروض أنهم يمنعون التدخين، أجل يمنعون السيارات، ليش؟ لأن السيارات تسبب حوادث. فترى الحقيقة مو منطق أن كل ما تكلمنا عن شيء ضار ليش ما يمنعونه، أنت ليش ما تمتع بنفسك عنه؟ يعني ليس أخطر في يعني أشياء خطرة جدا في حياتنا اليومية، فيه يعني سكاكين وفيه أسلحة وفيه يعني حيوانات وفيه ثعابين وفيه بعوض وفيه يعني مواد كيماوية نتداولها كل يوم، مواد سامة ومواد يعني فيه أخطار كثيرة. فالمنع ليس الطريقة الصحيحة، ولكن الطريقة الصحيحة إن ننشر الوعي بين يعني أفراد الأسرة وبين من حولنا بتجنب مثل هذه الأمور بحيث لا يكون فيها أمراض. مستمعي الكرام، بناخذ فاصل قصير ونذكر بهاتف البرنامج 011-40-53. بعد الفاصل بنتحدث عن الموضوع الثاني، ثم بنقدم يعني مجموعة من مقترحات أو خلنا نقول حلول. بنتكلم بعد شوي عن أكياس النيكوتين وكيف احنا يعني نساعد أبنائنا وبناتنا لتجنبها، ولكن رحب باتصالاتكم في كل ما يتعلق بنمط الحياة والصحة على هاتف البرنامج 011-40-53. نقول مستمعينا الكرام لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. نتحدث اليوم عن السيجارة الإلكترونية، ونتحدث عن أكياس النيكوتين وخطرها، وكيف نقي ونجنب أبنائنا ونجنب مجتمعنا من خطرها. تحدثنا عن السيجارة الإلكترونية، ونتحدث الآن عن أكياس النيكوتين. أكياس النيكوتين، إيش سبب بدايتها وتصنيعها؟ سببه أنها تساعد، أو يقال أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين. وكون أنها جديدة، يعني أكياس النيكوتين تعتبر جديدة، أنا ما أعرف كم لها من سنة، لكن ما تتجاوز 10 سنوات، لا يوجد دراسات دقيقة عن خطرها وارتباطها بالسرطان، وأيضا هل فعلا تساعد على الإقلاع عن التدخين أو لا. بعض الدول مثل كندا وبريطانيا وإيرلندا وبعض الدول الأخرى يعني وجدوا أنها ما تساعد. هي بدأت الفكرة أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين، لأنها تغير عادة التدخين ومسك السيجارة وتوليعها وكذا، لأن المسألة ترها عادة أكثر منها قضية أن الإنسان يعني كيف، على ما يقولون، ما هو التدخين ما هو شيء يشعر الإنسان بحاجة له أكثر من أنه نوع من الكيف أو الإدمان على النيكوتين. فكانت هذه الحلول، ولكن هذه الدول يعني مؤخرا خلال السنة، يعني هذه السنة يمكن، وجدوا أنها فعلا ما تساعد بالشكل السليم للإقلاع عن التدخين. وللأسف، وهذا اللي نلاحظه عندنا يعني في مجتمعنا، أن اللي يستخدمها غلط. يعني هذه أكياس النيكوتين هي لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين. ثانيا، المفروض ما يتناولها ولا يستخدمها إلا الناس اللي أكثر من 18 سنة. لماذا؟ لأن نتكلم عن تأثير النيكوتين على الدماغ وعلى مراكز التعلم اللي ذكرت لكم. فما هي أكياس النيكوتين؟ هي أكياس صغيرة جدا، مثل حبة العلكة إذا تشوفونها، وتوضع بين الشفه واللثة، ومن خلال اللعاب يمتص المكونات اللي فيها من ضمنها النيكوتين ويحولها للدم، وتجلس فترة، يعني الإحساس الإيجابي الوهمي يستمر فيها أكثر من التدخين العادي، فيشعر الإنسان بالراحة والانبساط الوهمي، خلنا نقول بسبب نيكوتين، يعني هذه مادة منبهة. فكون ما يصير فيها احتراق ولا يصير فيها كذا، فالناس يعتقدون أنها ما فيها خطر، لكن واقع الدراسات الآن الموجودة تثبت أن فيها خطر. نعم، هو أقل من التدخين أكيد، ولكن لا زال فيها خطر، بالذات أن النيكوتين صناعي، وأيضا فيها سرعة لامتصاص المكونات الموجودة فيها. فهي موجود فيها نيكوتين غالبا صناعي، و يعني نيكوتين يسمى نيكوتين حر، وبعض أملاح النيكوتين، وفيها يعني حشوة نباتية، يعني مادة سيلولوزية كذا، بحيث أن مادة النيكوتين تذوب في هذه الحشوة النباتية والسيلولوزية والألياف، ومادة مرطبة بحيث أنها تحافظ على ذوبان النيكوتين داخل هذه السيلولوز. وبالإضافة طبعا فيها يعني منكهات، مثل المنكهات العادية المعروفة، سواء منكهات النعناع أو التفاح أو غيرها من الفواكه، نكهات الفواكه، بالإضافة إلى فيها منظمات للحموضة والقلوية، وفيها يعني محليات صناعية أيضا، وأيضا يعني بعض المركبات الأخرى. خلونا مستمعين الكرام، عشان ما نأخر الأخ سليمان، نأخذ الأخ سليمان من الدمام. السلام عليكم أخي سليمان.
1: والله اللي مرحبا.
0: أهلا وسهلا. يا مرحبا، الله حييك.
1: معك أخوك سليمان التميمي من الدمام.
0: ونعم ونعم يا أخي سليمان،
1: تسلم. الله الطيب،
0: الله يسلمك،
1: الله يعافيك. موضوعكم التدخين ولا لا؟
0: نعم.
1: والله يا أخي التليرفي، الله يعصمنا عنه يا أخي.
0: آمين.
1: والله أني حاولت. ليش؟ لأني ما تركت ربع اللي يدخلون، أجلس معهم
0: وأضعف. صح،
1: أيوة
0: صح.
1: والله قال لي الدكتور، قال لي مدام عندك ربع، قلت طيب خلي ربعي. قال لي لا، انت ابعد فتره إلى أن تتمكن وتنسى تماما أرجع. لا قدرت والله ورخوك ما عرفت الصراحة والله صعب. هو صراحة من من أصعب العادات اللي تقدر تتركها. أنا 37 سنة دخل، فمن أصعب العادات اللي يتركها الإنسان الصراحة جدا يعني عن تجربة.
0: صدق
1: أي والله
0: أبشر. أنا بقول لك مقترح بس عشان ما نطول عليك، بقول لك مقترح إن شاء الله يفيدك.
1: والله تكفى وركز على المقترح. شكرا
0: أبشر. شكرا أخي سليمان. والله أخي سليمان قال كلام مهم وفعلا صادق، لأن الواحد ما يقدر يترك ربعة طيبين وكذا، لكنهم يجتمعون على شيشة وتدخين وكذا، ويمكن بعضهم ما يدخن لكن يتأثر، حتى لما يدخن يتأثر من التدخين السلبي. طيب إيش الحل؟ الحل ما دام من رفيقي هذا أغليه وأحبه وأقدره، فيجب أني أساعده وأحميه. البداية بالاتصال وبزيارة عيادات مكافحة التدخين، ترى عندهم حلول ممتازة، وأتكلم عن حلول طبية، أدوية وملصقات معينة توضع. وفيه ناس أنا قابلتهم كانوا يعني يدخنون فترة أطول من كان يدخنها أخوي سليمان، ومع ذلك ما شاء الله تركوا التدخين. فبالعكس أنا أشوف أنه من الصعوبة أنك تترك جماعتك وربعك وكذا وزملائك وأصدقائك، لكن أنصحهم، ثم يعني لعل بعضهم يستفيد. الشيء الآخر، لا يكون المكان مغلق طبعا ذا الأيام، يمكن في الحر في النهار، لكن في الليل الأجواء معقولة، وكثير من الناس اللي يروحون الاستراحات غالبا يجلسون في أماكن مفتوحة، فحرصوا أن تكونوا في أماكن مفتوحة حتى لو يكون في مكيف صحراوي أو شيء، ونتباعد يعني نعطي فرصة أن ما يكون في تقارب كبير بحيث أنه ينتقل التدخين. وحتى توجيه المكيف أو توجيه الهواء أنك ما تجلس في المكان اللي يتجه لك الدخان. وأيضا تقديرا يعني نقول للشخص أنا والله ترى أنا ودي أترك التدخين أو أقلل منه، أو ما يعني ما ودي بتأثير التدخين السلبي، فحتى نفث الدخان يصير في اتجاه معين، لأنها من احترام الزميل وكذا أني ما أأثر عليه بتأثيرات التدخين. وأيضا تقليل فترة التدخين، يعني بعض الناس الآن له كيف معين، هو ما يدخن أي وقت، يدخن بعضهم أوقات معينة في الصباح مع القهوة، وبعضهم يعني في بعد الوجبة، بغض النظر عن هذه التفاصيل لأنها تختلف. الفكرة نستطيع أن نساعد زملائنا وأصدقائنا وأحبابنا أن نقلل التدخين احتراما وتقديرا لهم. وشيء ثاني، نزور العيادات اللي ممكن إن شاء الله تساعدنا في الإقلاع عن التدخين. نعم مثل ما قال أخوي سليمان، قد يكون صعب لأنه مرتبط بعادات اجتماعية وزمالة وكذا، ولكن ليس مستحيل. ولكن لما نشوف حالات السرطان اللي احنا نشوفها صراحة عدد كبير جدا، نسبة كبيرة جدا من سرطان الرئة بسبب هذا، والناس انا قابلتهم شخصيا يعني يقولون احنا نحملك مسؤولية انك تنقل هذا المعاناة اللي احنا عانينا، تونا نكتشف خطأنا، ان اخطأنا بس ما عاد ينفع. لما تمكن فينا المرض وتمكن في الالتهابات الرئوية ما عاد نقدر نسوي شيء. طيب احنا كلنا عارفين هذا الشيء، ولكن احنا نحتاج إلى قرار يعني. وممكن يساعدونا مثل ما ذكرت لكم العيادات الإقلاع عن التدخين، يساعدونا على طرق معينة، يساعدون الناس المدخنين على طرق معينة أنهم يغيرون يتجنبون هذا البلاء يعني الكبير. طيب نرجع لموضوع يعني الأكياس النيكوتين، وذكرت لكم أنها فيها يعني منكهات وفيها محليات وفيها مواد معينة، وهي تسبب الإدمان. الإشكالية مثل ما ذكرت أن صاروا ناس أقل من 18 سنة، بل أنا شفت يعني في عيادتي طفل في أولى متوسط يستخدم هذه الأكياس. من وين؟ من زملاء له، مثل ما قال أخوي سليمان، طيب من يأثرون الزملاء. ولذلك المجتمع، المدرسة، مجتمع الأصحاب اللي غير معروفين، اللي ممكن يطرحون الولد أو حتى البنت في هذه الأكياس بدون ما تدري، والله جرب تعال كذا، تراها كويسة، تراها يعني ممتازة ومريحة، وترى يعني ترى خطرها مو مثل التدخين وتراها كذا. فالتسهيلات هذه تجعل الشخص ممكن أنه يقع في مثل هذه الأمور اللي قد تكون فيها ضرر. والإنسان المعافى اللي الحمد لله ما يحتاجها ولا أدمن إلى الآن، فليش ما يحمي نفسه ويحمي أطفاله؟ وإحنا نحتاج أن نجلس مع أولادنا ونناقشهم مناقشة واضحة في هذا الموضوع، أحد الأسباب انتشار الأكياس التبغ أو أكياس النيكوتين، ما بدي أقول جهل، لكن خلنا نقول عدم معرفة الوالدين بأكياس النيكوتين. اقرأوا عنها، موجودة، اقرأوا عنها وتثقفوا فيها، ولما تناقشون أولادكم أو حتى بناتكم لا تكبر الموضوع ولا تحس أنها أكبر جريمة. هذا خطأ نعم، ولكنه ليس جريمة كبرى. الأولاد والبنات بالذات المراهقين يحتاجون إلى التغيير، بعضهم يجرب، بعضهم ممكن يجرب شيء أخطر من كذا، فإحنا ننبههم ونغير لهم ونعطيهم بدائل وننبههم على هذا الخطر، ونصير يعني واضحين في التنبيه. يعني لا نتركهم نقول والله إنه والله شايفينهم، نشوفها يحطها تحت الوسادة، نشوف هذه

حطها في الدرج ونشوف يخبيها في ذا المكان وشوف كذا، وحتى الريحة غريبة وكذا، والولد صار منعزل ونتساهل، لكن في نفس الوقت لا نشد عليه ثم يصير يرتبط أكثر بالناس اللي يستخدمون النيكوتين، ربما يستخدمون شيء أكبر منه. هل فيها أضرار هذه أكياس النيكوتين؟ نعم فيها. أول ضرر اللي هو الإدمان المباشر، مباشر بعد كم تجربة معينة يبدأ إدمان النيكوتين. طبعا سواء الرغبة الشديدة هنا على ما قال يقول ما أقدر أتركها، أو القلق والعصبية، وهذه الحقيقة أنا لاحظتها يعني في الناس اللي يستخدمون أكياس النيكوتين، صعوبة التركيز، اضطراب في النوم، من المشاكل السهر اللي يعاني منها كثير من الأولاد والبنات تزيد المشكلة أيضا، زيادة الشهية، والغريب أنهم يشتهون الأشياء الحلى، وذلك يزيد وزنهم وصحتهم أقل، وهذا اللي صار لبعض الأطفال أو الشباب اللي أنا شفتهم في العيادة. الصداع أيضا، انخفاض المزاج واللي يسمونها الشباب المود، يعني ما عاد يبغى يكلم أحد، ما يبغى يروح المناسبات الاجتماعية، ما يبغى يختلط مع أحد، يبغى يجلس في كذا على الكنبة في مكان يسكر على نفسه ويبدأ يستخدمها، ولا يستخدم واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، يبدأ يستخدمها بشكل مستمر ويبدأ يغير في الطعم والنكهة فيدمنها بشكل كبير جدا، لدرجة أنه يتناول كمية أضعاف أضعاف النيكوتين اللي يستطيع جسمه يتحملها. التأثيرات القلب والدورة الدموية من أكياس النيكوتين مرة كثيرة وواضحة يعني، وهذا أيضا شفته في العيادة، تسارع نبضات القلب وضربات القلب، يعني ضربات القلب مفروض تكون 70-80، هذا تجد أنها 100 وأكثر، تقول له أنت يعني مزاوي الرياضة، أنت جاي تجري، أنت راقي درج، يقول لا أبدا. وكان هذا أحد أسباب اكتشاف مثل هذه الأمور، بعضهم يمكن أمه ما تدري، لكن لما نشوف هذه الحالات طبعا غالبا يعني نطلع أمه، أنا غير مختص في هذا الأمور، لكن يعني أنتبه لها، فأطلع الأم أستأذنها تجلس وأجلس أتكلم مع الولد، وبعدين أكتشف أقول له ترى إحنا يا ولدي أنا عارف أنك تستخدم أكياس النيكوتين، هل هذا صحيح؟ صحيح. طيب أنا بساعدك كيف تقلع عنها. قال تكفى جل، لا تعلم أبوي ولا أمي. طبعا فأيضا ارتفاع ضغط الدم، وهذا قد يكون للناس الكبار، يمكن على الأطفال أقل، انقباض الأوعية الدموية، الخفقان والدوخة، وهذا شيء يعني مرتبط بالذات أن تغذيتهم وصحتهم ضعيفة، الالتهابات الفم واللثة، بالذات تعرفون أن الواحد يحط هذا الكيس تحت بين اللثة والشفة وفي مكان معين، ولذلك دائما تحدث يعني حرقة أو تهيج في هذا المكان، أو حتى تقرحات في بطانة الفم مع الاستخدام الطويل، الانحسار اللثة، وهذا من المشاهدات بالذات بعض الناس يستخدمها من جهة واحدة فتشوف انحسار اللثة بسبب وجود هذا الكيس، قد تكون فيه بعض التغيرات يعني أو خشونة في في في المناطق الفم ومناطق ناعمة. الإشكالية المهمة أيضا اللي هو الجرعة الزائدة، التساهل، لأنك هذا الولد أو البنت جالس في مكان منعزل عندها مشاكل معينة نفسية معينة أو قلق أو شيء، ثم يحط حرته في هذه الأكياس من كيس إلى كيس كذا، ومما يسبب له آثار قد تصل إلى الغثيان، قد تصل إلى الصداع القوي والصداع الشديد والدوخة، التعرق والرعشة أحيانا، مغص أو آلام في البطن، زيادة فرازات اللعاب بسبب وجود الكيس اللي ما تعود عليه، الارتباك شديد، التوتر، القلق، كل هذه كلها يعني من الأخطار. ونؤكد إن صار فيه بعض الحالات الغريبة، يعني بعض الأطفال، يعني نتكلم عن أطفال، نتكلم عن عمرهم 12-13 سنة، غريب إن بعضهم ابتلع الكيس بدون ما يدري، فصار فيه يعني أحيانا تأثير أو تسمم شديد الحقيقة خطير بسبب ابتلاع الأكياس هذه، وإن كانت بعض الحالات اللي ما تكون كثيرة لكنها موجود. طبعا أي ناس عندهم التهابات، مرض قلب، أمراض الرئة، وتكلمنا عن الحوامل المرضعات أيضا، المراهقين والشباب اللي مثل ما قلت أعمارهم، الشباب اللي أقل أعمارهم أقل من 26 أو 27، التأثيرات عليهم كبيرة جدا، ولذلك صدرت يعني التعليمات من الجهات المختصة

0: منظمة الصحة العالمية للتأكيد على خطر استخدام أكياس النيكوتين لأقل من 18 سنة. الرسالة ترى الحلول موجودة، تواصلوا مع الجهات المختصة، مع العيادات، عيادات الإقلاع عن التدخين، انتبهوا لعيالكم، خلوكم حليمين معهم، لا تلومونهم كثير، لا تصدمونهم، ولكن أيضا لابد من من من التنبيه، ولابد أيضا احنا نكون مثقفين للتعريف بأخطار التبغ بكل أنواع، سواء المعسل أو الشيشة، السيجارة العادية، السيجارة الإلكترونية، أو أكياس النيكوتين. مستمعينا الكرام، شكرا لكم لمتابعتنا في حلقة اليوم من برنامج فيتامين، نلقاكم بخير في حلقة قادمة. هذا زميلي عبد المحسن السران وأنا عبد العزيز العثمان، نشكركم على متابعة هذه الحلقة، نلقاكم بخير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: صوت من المستقبل.
7: حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسر عبدالله العمري، طالب في تخصص تقنية المعلومات بجامعة تبوك، ومهتم بالتقنيات الناشئة خاصة الواقع الافتراضي والميتافيرس، وكيف يمكن تسخيرها لخدمة التعليم وصناعة تجارب تعلم أكثر تفاعلا وتأثيرا. بدأت فكرة مشروعي معمل الحاسب الافتراضي في عام 2024، وانطلقت من ملاحظة بسيطة لكنها مهمة جدا، وإن كثيرا من الطلاب يتعلمون مكونات الحاسب بشكل نظري لكنهم لا يحصلون دائما على فرصة كافية للتفاعل العملي المباشر عن هذه المكونات، سواء بسبب محدودية المعامل أو الخوف من اتلاف القطع، أو بسبب أن التجربة التقليدية نفسها لا تعطي المتعلم الإحساس الكامل بالفهم والتطبيق. من هنا جتني الفكرة، ليش ما نحول تعلم مكونات الحاسب وتجميعها إلى تجربة تعليمية افتراضية ثلاثية الأبعاد يعيشها الطالب بنفسه داخل بيئة تفاعلية كاملة؟ وهكذا بدأت العمل على مشروع معمل الحاسب الافتراضي، وهو معمل تعليمي مطور داخل بيئة الواقع الافتراضي، يهدف إلى تعليم المستخدمين مكونات الحاسب

وظيفة كل قطعة، كيفية تركيبها والتفاعل معها داخل عالم افتراضي بطريقة سهلة وجذابة وآمنة. في بداية المشروع لم تكن الرحلة سهلة أبداً، واجهت عدة تحديات. أولها أن الفكرة نفسها كانت جديدة نسبياً في محيطي، وكان علي أن أحولها من مجرد تصور إلى نموذج عملي قابل للتجربة الفعلية. كذلك واجهت تحديات تقنية تتعلق ببناء البيئة الافتراضية وتصميم تجربة المستخدم وترتيب المحتوى التعليمي بطريقة تجعل التعلم ممتعاً في نفس الوقت واضحاً وهادفاً. ومن التحديات أيضاً أن العمل على مشروع بهذا النوع يحتاج إلى جهد ذاتي كبير وتعلم مستمر وتجريب متكرر حتى أصل إلى تجربة مناسبة فعلاً. لكن ما ساعدني على تجاوز هذه التحديات هو الإيمان بالفكرة أولاً، ثم الاستمرار في التطوير والتجربة والتحسين. كنت أتعلم من كل مرحلة واختبر المشروع على المستخدمين واستفيد من الملاحظات نفسها وأعمل على تطويره خطوة بخطوة. كما حرصت على أن لا يكون للمشروع مخصص فقط للعرض التقني، ولن يكون حلا تعليميا حقيقيا يمكن أن يساهم في تطوير أساليب التعلم وربط التقنية بالتعليم بشكل عملي يخدم الطالب والمجتمع. ورى أن هذا المشروع ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب التحول الرقمي وتنمية القدرات البشرية ودعم الابتكار وتمكين الشباب من تقديم حلول نوعية تخدم الوطن. رؤية 2030 صنعت بيئة ملهمة للشباب السعودي وفتحت لنا المجال لنفكر بشكل مختلف ونحول أفكارنا من مشاريع عادية إلى مشاريع حقيقية لها أثر. ومشروعي هو مثال على كيف يمكن الشاب السعودي أن يستخدم التقنية الحديثة مثل الواقع الافتراضي في تقديم حلول تعليمية مبتكرة تدعم جودة التعليم وتعزز من جاهزية الجيل القادم لمهارات المستقبل. ولله الحمد حقق المشروع عددا من الإنجازات اللي أعتز بها كثيرا وأفتخر بها بشكل شخصي. من أبرزها أن مشروع معمل الحاسب الافتراضي حصل على الميدالية الفضية كثاني أفضل اختراع في العالم في معرض آيتكس 2025 الدولي في ماليزيا ضمن مجال التعليم، وإنجاز أعتبره فخرا كبيرا جدا لي ولمجتمعي وجامعتي ووطني. أيضا حقق المشروع الميدالية الفضية كثاني أفضل اختراع في المنطقة في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة تبوك، وحظي بتجربة وأجاب عدد كبير من الطلاب والطالبات اللي دخلوا المعمل الافتراضي وتفاعلوا معه بشكل مباشر. هذا بالنسبة لي كان من أهم مؤشرات نجاح الفكرة، لأن القيمة الحقيقية لأي ابتكار أو اختراع تظهر عندما يلمس الناس أثره بأنفسهم. وأنا لا أنظر إلى هذا المشروع على أنه مجرد إنجاز شخصي، بل أراه بداية لطريق أكبر طموحي أن يتطور هذا المشروع مستقبلا ليشمل مزيدا من الفئات التعليمية التفاعلية، وأن يسهم في بناء حلول سعودية مبتكرة في مجالات التعليم والتدريب باستخدام التقنيات الغامرة. وأؤمن أن شباب الوطن اليوم لا تنقصهم الطموحات أبدا، لديهم القدرة الحقيقية على المنافسة والتميز متى ما وجدوا الدعم والثقة والفرصة، وهذا ما نراه اليوم بوضوح في وطننا. وفي الختام أقولها وبكل فخر، أنا واحد من أبناء هذا الوطن العظيم، وكل خطوة أخطوها في مسيرة التعليمية والابتكارية أشعر أنها جزء من مسؤولية أكبر اتجاه بلدي. نفتخر بقيادتنا الملهمة ونفتخر بما تعيشه المملكة من نهضة وطموح وتمكين غير مسبوق للشباب، ونسأل الله أن يديم على وطننا الأمن والعز والازدهار، وأن نكون دائما عند حسن الظن مساهمين في البناء والإنجاز.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الحادي عشر صباحا بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء على قراءته محمد الموسى. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات العدوانية على المملكة. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة وقوية على إيران. الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ دخلت المجال الجوي للبلاد. إشادة دولية بتصدر المملكة عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي. أمير المدينة يزور حلقات تحفيظ القرآن والمتون في المسجد النبوي. وزارة الحج تطلق بوابة التكاملات لتوحيد المنظومة الرقمية. تدشين خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية عبر أبشر. استمرار العمل في 38 مشروعا استراتيجيا في منطقة جازان. جامعة جازان تفتح التسجيل في برامج الزمالات للعام الجديد. مركز الملك سلمان يعيد تأهيل مرافق خدمية في إدلب السورية. مركز الملك سلمان ينفذ مشروعا لحفر 20 بئرا في نيجيريا. مقتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تعلق حركة الطيران في مطارات موسكو احترازيا. ارتفاع درجات الحرارة في اليابان وتحذير من السلطات. فرنسا تعلن أعلى مستوى انذار من حرائق الغابات. الفيفا يفتح تحقيقا في أحداث نهائي كأس العالم. وفي أخبار الطقس، أمطار متوقعة على الجنوب ورياح نشطة على الرياض والشرقية. انتهى الموجز، في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي، وارحب فيكم في حلقه جديده من مقهى ديرتي. هذا المقهى اللي بنرجع فيه بالذكريات الى زمن الطيبين، زمن الطيبين اللي فيه ذكرياتنا وطفولتنا، وفيه تفاصيل بصراحه لما نذكرها ننبسط ونضحك حتى بيننا وبين نفسنا. لذلك اليوم اخترت ضمن ضيوفي الاستاذ عبد اللطيف المقرن، عنده متحف شخصي لطيف جدا كل ذكريات زمن الطيبين فيه، وايضا الاستاذ محمد مغيص نجار وحرفي. الميزه في ما يعمله يعني النماذج اللي يسويها انها تجسد حقبه زمنيه معينه ايضا نحن لها. نرحب بضيوفنا واقول لهم في البدايه اهلا وسهلا فيكم، ويا مرحبا فيك استاذ عبد اللطيف.
1: يا هلا ومرحبا، حياكم الله فيكم بقناتكم المتميزة دائما، وأنتي أستاذتنا دائما متميزة ودائما تفاجئين ببرامج ومتنوعة جديدة. الله يوفقكم إن شاء الله.
0: أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك. أيضا
2: أهلا وسهلا فيكم، والله يعطيكم العافية، وهذه المرة الثانية بعد على الإذاعة هذه. الله يشكركم ويشكر المقيمين اللي قايمين عليها، ولينا الشرف يعني الشرف لدي.
0: خلينا ببتدي بالمتحف الشخصي ومقرن، ومتحفك أنت بديت فيه صار لك فترة مو قصيرة صراحة، لكن ليش اخترت ترجع بزمن الطيبين؟
1: ليش اخترت؟
0: ترجع لزمن الطيبين
1: لأني أنا عشت فيه، وزمن هذا ما أعتقد إلى الحين ما لقيت مثل هذا الزمن الجميل اللي جدا، ودائما الطيبين يقولون عنه زمن الطيبين أو زمن الجميل.
0: نعم.
1: فاسم على مسمى، فأنا ما أقدر أني أتخلى عن هذا الشيء. بعدين هذا موروثنا، موروث أبائنا وأجدادنا.
0: شلون بديت فيه؟ المتحف
1: الشغف خلاني يعني أهتم بهذا المجال وأهتم بهذا المواضيع كلها، فبديت بالصغر طبعا بتجميع الأشياء الصغيرة من الموروث الشعبي، من التحف، من الأكسسوارات، من الأشياء القديمة، الفضيات والنحاسيات، إلى حد ما كبرت وصلنا إلى هذا المستوى.
0: نعم. محمد أنت أيضا يعني أنا ألاحظ مجسماتك، مجسماتك جدا جميلة. إحنا نتكلم عن شغل حرفي، شخص قاعد يشتغل على كل تفصيل في المجسم، وأنت في هذه المجسمات قاعد تبرز بدقة زمن الطيبين. شلون هذه التفاصيل لين الحين في ذاكرتك وتجسدها على أرض الواقع في المجسم؟
2: بدايتنا يعني الطفولة حقتنا عشناها، ما منخليها الأول، نخليها في صور بس بعدين إحنا جسدناها. هذه الفكرة دشت علي، ليش ما يصير المبنى اللي هو واقعي، إنه يلمس اللي هو الشخص نفسه أو يحمله كأنه بيت بس يكون مجسم صغير. حياتنا في طفولتنا طبعا عشناها، وباللعب والداخل أمهاتنا كيف تعمل، كيف آبائنا أجدادنا كيف تعمل، وهم كذلك عندكم اللي هو جعل المنطقة عندنا اللي هو توسيعة الشوارع. قلت بدل ما احتفظ بها صور عملتها بعدين مجسمات واجهيات بيت.
0: هذا أول ما أسسوا الشوارع في المنطقة،
2: أي في التوسعة على نفس المنطقة حقنا. وبدأت فيها، حاولت يعني في البدايات، بعدين استمريت فيها لين جسد مجسم اللي هو داخل البيت وخارج البيت.
0: أول مجسم، أول فكرة طلعت عشان تطبقها كمجسم متى كانت؟
2: تقريبا ويا كورونا.
0: ويا كورونا هذا أول انطلاقة بكورونا.
2: إيه في كورونا،
0: يعني رب ضارة النافعة يعني.
2: هي يعني اللي هو أعمالنا جت في كورونا. ليش؟ لأن ما نطلع من البيت ولازم إحنا نتسلى فيه.
0: عاد إحنا يا الحريم طبخنا كيك وسوينا مشاوي، ويعني كانت فعاليات فيها.
2: لا إحنا يعني استغلينا الوقت. أي شخص يعني فرضا هاوي النجارة أو هاوي أي شيء بيعمل، يعني على قولتهم الفضيل الخشب اللي بقى ما رميناه سوينا إعادة تدوير.
0: تشتغل فيه. أول مجسم وش كان؟
2: الأول مجسم اللي هو تعليقة مفاتيح، اللي هو باب ونافذتين. هذا أول مجسم. وبعدين بدأت في المجسمات اللي هو الآباء الأجداد وش كانت تعمل.
0: حلو. ويعني لقيت لها سوق ولا الناس مدحوها مثلا وقالوا لك والله يتوسع ولا شلون؟
2: طبعا من سنة لسنة تختلف طبعا.
0: اي انا لاحظت الفرق.
2: انت لاحظتي وهم كذلك اللي هو اللي يتابعني في التواصل الاجتماعي هم كذلك يقول انت انتاجك اليوم تغير وسنة عن سنة انت تبدر حاجة جديدة الى المجتمع.
0: نعم واكثر دقة والألوان أنقى وأفضل يعني كل سنة في مستوى أعلى بصراحة ما شاء الله.
2: لازم الواحد يطور نفسه في الأعمال علشان لا يبقى على مستواه علشان حتى لا يمل من الإنتاج حقه.
0: أبو مقرن أنا برجع للمتحف. هي أنت بدأت بتجميعات، متى بدأت تفكر إنه هذه التجميعات أكيد بعدين صارت غثة يا كثرها إيه بتصير كلها كراتين كراتين؟
1: صحيح.
0: طيب متى صار إنه والله أنا لازم أرتبها وأفتح متحف أو على الأقل تترتب تتصفط يعني؟
1: أنا جمعت لمدة 20 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم والحين بعد ما فتحت لي 21 سنة يعني المجموع 21.
0: لا نحسب عمرك.
1: لأن هذول ما يتجمعون في يوم وليلة
0: طبعاً.
1: هذا يتجمعون على مدى طويل وبعدين في معاناة يعني قد ما تروحين وتسافرين لازم تجيبين من كل بحر قطرة يعني لازم تروح دول الخليج كلها وتروح دول العربية وتروح دول الأوروبية وتجيب من هنا ومن هنا ومن هنا لحد ما اجتمعوا. فزي ما تفضلتي
0: الحين أنا ببتدي بتجميعاتك 20 سنة.
1: 20 سنة أنا.
0: شو اللي جمعته في 20 سنة وين كنت تحطه؟ 20 سنة وايد.
1: كان مستودع والله أنا كنت أجمع والوالد الله يرحمه رحمة الله عليه يقط. فأنا كنت يعني أندم على هذا الشيء.
0: يعني أنت تجمع وهو يقط بالشارع.
1: أي والله.
0: أي أوكي.
1: يقول إحنا ما نحب هذا الوسخ وكذا وعامة كل أهلي ما حد وقف وياي إلى حد ما فتحت المشروع هم اللي يعني ساندوني ولا يعني بالبداية لا ما في أحد صراحة ساندني. ضاعت الفلوس هباء منثورة.
0: طيب.
1: فجمعت كثير لدرجة أني كنت أخبيها تحت السرير وأحطها فوق السقف وأحطها في الأماكن اللي غير مكان يعني غير مكان رؤية.
0: نعم.
1: رؤية العين تصير مبتعدة عنها.
0: إذا شافوها تخاف أنها تنقط.
1: إذا اكتشفوها على طول هي بتنقط أصلا سواء كان من الداخلي أو من الخارجي فكلها بقطوة. فالحمد لله صارت الأمور وبعد ما أنا انتقلت من مرحلة الإحساء إلى الدمام وأثناء دراستي استأجرت لي مكان وقعدت فيه فحلفت أني ما أرجع الإحساء بسبب أن هذا الشيء ما ينقل. فلما أجرت لي قمت أجمع لحد ما تزوجت وجاتني عيال وكذا وأنا قاعد أجمع لهذا الشيء.
0: والمدام موافقة على التجميعات؟
1: ولا واحدة. أنا عندي 3 ولا واحدة منهم موافقة. وأولاد الله يحفظهم
0: الله
1: ولا واحد
0: شاء الله
1: لا بنت ولا ولد
0: الكل مراضي
1: سبحان الله. لكن بعد ما فتحت المتحف وصار أي مناسبة لهم أبوي الله يخليك عطنا المتحف شوية أبوي الله يخليك ونفس المدامات نفس الكلام.
0: زين التجميعات أنت بعدين فرزتها صار شيء مثلا ديكورات شيء ملابس شيء يخص البيت تكلم لنا عن
1: الفرز
0: أول ما بديت تفرز
1: كله فرزته كله كامل. بعدين كان أول بديت في 5 في 6 مكان صغير وكرتست الأغراض كلها على بعض حطيت دائما رفوف كل من جاني أحد قال لي ليش كذا مزحمة ليش كذا زحمة هم ينبسطون لكن ما يعني العين ما ترى الشيء أو ما تبرز
0: ما تقدر تركز لأنه فوق بعض وزحمة.
1: نعم صحيح.
0: نعم
1: فالحين الحمد لله بعد ما توسعت والله أعطاني تقعت فتحت لي عاد الأمامات ما شاء الله وحطيتها 6 في 11
0: ما شاء الله
1: سويت هذا المكان سويت صيفي وشتوي خليت المطبخ وأدوات المطبخ والأشياء اللي يستهلكونها بالخارج خليتها برا والأشياء اللي بالداخل ويحافظ عليها عن الغبار وعن يعني
0: هل جسدت كأن بيت أول مثلا فالأشياء
1: نعم.
0: اللي حقت أول برا أنت حطها برا مثل أول
1: نعم صحيح
0: فهو تجسيد للواقع
1: البنيان سويتها بنيان أول الارتفاع 6 متر أو 5.5 عشان ما بالغ كثير ويعني زي ما قلت لك 6 في 11 يعني كان

0: مجلس جميل جدا.
1: حلو.
0: الحين قلبناه استوديو يصورون فيه الفيديو كليب اللي يبغون أماكن شعبية.
1: حلو.
0: تعاونت مع شركات، تعاونت مع مؤسسات، تعاونت مع هيئة السياحة
1: والآثار.
0: الحمد لله يعني.
1: فجميل والله هذه. يعني
0: مع الجمعية الثقافة والفنون بعد. نعم. ولا زلت معاهم.
1: حلو. يعني بصراحة ذكريات الطفولة لما تجسد وتشوفها قدامك تعيد الحنين بكثير من الأمور. فمحمد أنت أنك غيرت، يعني نقلت الصورة إلى الواقع. إيش قد تأخذ من عندك الصورة من تنقلها من صورة أنت شايفها مثلا وتقول هذا الحين بجسدها، على أي أساس تختارها وكم تأخذ منك وقت؟
2: أول مجسم له الكبير سويته تقريبا في تجميع الأغراض أربع شهور. المجسم اللي هو داخل البيت برا البيت يأخذ وقت يعني تقريبا في الأسبوع أسبوعين على حسب اللي هو التصميم شكل البيت الخارجي، بس الداخلي هناك غرف، هناك المطبخ، هناك الصالة، وهم كذلك تفاصيل المجلس، كيف كان المجلس والستائر وكيف كانت فرضا الماكينة حقت الخياطة،
1: الدنشر، السجادة أو المدة
2: زي ما تفضلت. يعني في أمور يعني احنا نحتاج فيها إلى عمل كبير وجهد، يعني إلى ما كانت توفرت له القدور الصغيرة هم كذلك احنا نصممها ويا الله نحصلها ان هي جاهزة.
1: نعم.
2: لازم اجباري نصمم له القدر او له الشولة اللي يسموها الاول هم كذلك، والدافور، يعني عدة اشياء يعني نعملها علشان نحكي الواقع اللي كانت
1: وانت قاعد تحكي بمجسمات صغيرة. يعني انت تتكلم عن دافور قد حجمه، يعني نتفه يصير يعني شغلك هذا ايش قد ياخذ
2: تقريبا اللي هو مقاسه في الارتفاع حقه تقريبا 3 سنتي
1: يا ولا شيء يعني.
2: هذا 3 سنتي يعني يبغى له استخدمنا فيه المخرطه، ما المخرطه يعني كلها فيها الخشبيات، او نستخدم اللي هو طين اللي هو حق البلد اللي احنا قاعدين فيها المنطقه الشرقيه على حسب التصميم، يعني فرض الغوري، القدر، زي ما قلت الدافور، الشوله، المجسمات الشخصيه اللي هو الابوة هم كذلك احنا نعملها، الراديو نعملها هم كذلك.
1: انا لاحظت انك ما تستخدم العاب، انت كل شيء قاعد تحفره تسويه فعليا بالخشب، وحتى التلوين وكذا. هل يعني مثلا معتمد درجة كبيرة على الصور ولا تاخذ من معلومات اللي حولك مثلا؟ لا ترى ما هذه ما كان لونها كذا، لونها كذي مثلا، او هذه المفروض ما تنحط هني، المفروض تنحط هني. تاخذ هالمعلومات من الناس ولا لا معتمد على ذاكرتك وعلى الصور؟
2: هو يعني على البيوت احنا دشيناها وشفناها الرسمات في الذاكرة، الرسمة هي في الذاكرة، هي في الذاكرة. طبعا إذا أنا سويت فرضا اللي هو الصندوق حق اللي هو البيت، كون يعني بداية صندوق 4 اللي هو مستطيل أو 4 يكون بهذا الشكل، بس بعدين أنا أقسمه، أسوي تكرم الحمام، أسوي المطبخ، أسوي الصالة، المجلس، بعدين في التركيبات هذه هي اللي تتعب له الغطرة هم كذلك، الفياب والشخصيات اللي هي بتكون المرأة والرجال.
1: لحظة، الحين الثوب لما يكون مثلا رجال أو حرمة، الثياب تفصيل ولا لا؟ يعني تركيبه
2: اللي هو ألوان أستخدم
1: ألوان كده. والله عندك ريسايكلينج ممتاز.
2: لا صحيح، لأن في أعمال واجد إحنا نستخدمها، نسوي لها عبارة إعادة تدوير أو الخلق ناخده جديد.
1: نعم.
2: لما حصل
1: احنا بنوقف شوي، خلونا نتقهوى، مع ان احنا قاعدين في مقهى، وبعدها نكمل سوالفنا عن زمن الطيبين.

0: ورجعنا لكم ثاني مرة أعزائي. خلونا نكمل سواليفنا الجميلة عن زمن الطيبين والمتحف وتفاصيل المتحف يا أبو مقرن. شدني بصراحة التفصيل حقه بالذات إنه الخارجي خارجي مثل أول والداخلي مثل أول. طيب أنت كلمتني عن الخارجي، شلون الجلسة الخارجية داخل؟ هل في أقسام؟ هل وزعته مثلا قسمته ولا
1: نعم
0: كيف؟
1: نعم أنا بكوني يعني طبعا باحث تراثي ومحتضن الفن الشعبي، أنا جسمت هذه الأشياء لهذا النوعين، فخصصت جزء خاص للمرأة.

0: برقاوية سبق وتحدثنا فيه
1: نعم.
0: هذا خاص من
1: ملابسها
0: ما يخص من طرف رجلها إلين أعلى شعر.
1: حلو.
0: على طول في قسم ثاني طبعا اللي هو الاستديو اللي قلت لك عليه، هذا للتسجيل الفيديو كليب.
1: حلو.
0: طبعي عندي يجوني مدن يصورون، يجوني طلبة جامعة، طالبة المدارس، سواء أولاد أو بنات، دائما يجون ويستقربون لما أقول لهم هذا للزمن الطيبين وهذا الكذا.
1: الكاسيت
0: ما يعرفونه،
1: الكحل والديرم
0: كل شيء، إيه؟
1: الكاسيت ما يعرفونه،
0: والله العظيم ما يعرفونه.
1: زمن الحين عاد
0: جاوني طلبة جامعيين مع يعني أساتذة، قالت لي اشرح لهم لو سمحت عن ذلك. فمن ضمن اللي أنا شرحته والأشياء هذه قرن القزار كانوا يفرقون فيها الشعار.
1: نعم.
0: قبل المشط.
1: نعم.
0: قبل
1: نعم.
0: اختراع المشط، بعدين جاء المشط الخشبي، بعدين البلاستيك، وبعدين المشوط العادية. فما كانوا يعني يستغربون، يقول شلون هذا يفرق الشعر، شلون هذا يسويه، كيف الناس يحطون، المرأة تحط الديرم يحرق هذا. في بعض البنات جربوه وقالت أح،
1: فقلت
0: لها هذا أمر طبيعي، يعني إن هذا إن اللي نحرق
1: لأنه في مصحفزات يعني
0: بعدين هذا أصلا دواء للف.
1: نعم.
0: يعني ما كانوا يستوعبونها.
1: شنو أقدم قطعة عندك؟
0: أقدم إيش؟
1: قطعة.
0: والله أنا أقدم قطعة عدة أشياء كثيرة، لكن كله من العصر العثماني. أقدم قطعة من العصر العثماني،
1: من العصر
0: يتراوح بين 200 سنة إلى 300 سنة.
1: طيب، وأغلى قطعة عندك؟
0: وأغلى شيء؟
1: أي يعني هذه أقدم شيء. طيب، وشنو أغلى شيء؟
0: عندي
1: يلا
0: أخاف أقولها وبعدين الناس تحسدني.
1: لا، أمسك الخشب وانت قولها.
0: عندي جنيهات فضة من الزمن القديم اللي كانوا يستخدمونها قبل الذهب.
1: ما شاء الله.
0: مجموعة كبيرة من زينة المرأة بالحلي الفضي.
1: نعم.
0: الفضي الخالص.
1: زين، هل ضمن المتحف غير يعني المرأة وزينة المرأة؟ طبعا في داخل بعد المواعين،
0: في أشياء طبعا.
1: إيه، أكلمني عنها هذه. بعد المطبخ شو اللي فيه؟ الجدور، النحاس، أول كانوا يستخدمون النحاس أكثر. نعم. ولا المعدن الهندي؟
0: لا
1: مثلاً؟
0: لا، كان نحاس وصفر.
1: نعم.
0: هذا اللي كانوا يستخدمونه من الجدور، وكانوا يستخدمون الصحون اللي هو القطار بجميع أنواعه، سواء كان المستطيل أو المربع أو المستائري.
1: عاد يعرفون أسماءها زوارك؟ هذه غبارة، هذه رنشة، هذا مشكاب مثلا، يعرفون هالمصطلحات؟
0: أشرح لهم يعني ما يستغربون.
1: نعم.
0: خصوصا يعني الأطفال وذيلي يستغربون.
1: نعم.
0: لأنه مو جيلهم.
1: صحيح،
0: هو
1: فعلا مو جيلهم، بس احنا هنا دورنا يا ابو مقرن، من خلال متحفك، من خلال المجسمات اللي يسويها ايضا ابو حبيب، نرجعهم للأصول. انتوا الحين في نعمة كبيرة، عيالنا الحين منعمين جدا والله الحمد، وهذه نعمة. يعني شلون أجدادهم كانوا عايشين وعشان يشوفون مستوى الفرق. يمكن المجسمات أيضا أبو حبيب أستاذ محمد، المجسمات تبين شقد بساطة الحياة أول. يعني البيت مفتوح، مساحة كبيرة مفتوحة، والأشياء اللي فيها بسيطة. فكلمني عن هذه الأقسام اللي أنت تسويها ضمن المجسمات.
2: المجسمات علشان يشوفوا أولادنا وإيش كان جدة أو أمه الكبيرة اللي هو نسميها جدتي أو حبابتي،
1: أم العودة،
2: أم العودة في هذا وإيش كانت أمي تعمل، وإيش كان جدي يعمل. يعني يصير اللي هو ثقافة ترجع الذاكرة، هم كذلك اللي بيشرح إلى ولده في أمور إحنا سويناها. خلينا نقول الأنتل ما حد شافه، هم كذا واحد يعني.
1: معنا صدق لسه في بيوت فيها أنتل؟
2: إيه، بس في الجيل هذا ما شافوا لا التلفزيون ولا شافوا الأنتل، شافوا الشاشات هذه اللي لازم.
1: إيه، ما شافوا التلفزيون اللي بفرارة.
2: إيه، ولا شافوا اللي هو التلفزيون اللي هو السحاب وكذا.
1: نعم صح.
2: في عدة حاجات يعني في الفعاليات اللي تواجدنا فيها، ألاحظ إن الطفل يجي يستغرب هذا من وين اللي هو جايب لنا الفكرة. إذا كان يا أب أو كانت يا أم تشرح ليه كانت إحنا كده، كان البيت أبوي كده، يجلس أبوي هنا وشفت هذا الدكاكين اللي هو الأشخاص فرضا هذا. حتى اللي هو المجسمات صارت إحنا في المنطقة ياخذوا على المسمى، فرضا الصفار، الخباز، صارت اللي هو مسمى العائلة.
1: نعم.
2: نفسها طبعا. في عدة أمور إحنا سويناها والحمد لله.
1: أنت مسوي مجسم للسوق أسواق أول ولا لا بس داخل البيت؟
2: هذا طبعا عمل له أستاذ مجيد الدار. طبعا.

0: اللي هو سوق الخميس
1: القديم
0: القديم، وجابه لي موجود عندي وحطينا فيه لمسات.
1: لو نتكلم مع المستمع ونقول لك كيف كانت تفاصيل سوق الخميس سابقا ضمن هذا المجسم، كيف كان؟ هل كان مقسم مثلا الخضارين بصوب، السماتشين بصوب، ولا يعني كيف كان؟
0: والله
1: انا شخصيا ما رحت فما ادري.
0: لا لا، في السابق كانت ما في مظلات وكانت سوق شعبيه ساحه بس. بعدين اتطورت، راحت في وسط القطيف السوق علشان يجددوها، وصارت اللي هو بايكات فوق.
1: نعم.
0: اللي هو سقفية. الحين في التجديد ما راح ما ينسوا اللي هو
1: الأصل اللي هو القديم.
0: القديم.
1: نعم.
0: زي ما نسى الحين بينسوا يعني البايكات، ما البايكات الحين بيصير زي المتحف. اللي هو بالشكل اللي
1: بس سمون. هل كان موزع يعني مثلا محل الخضار جهة الخضار لحال، مثلا جهة البياعين مثلا اللي يبيعون السعف وغير لحال، ولا كلهم مخلوطين ببعض؟
0: لا لا، كانت قسم اللي هو هذا اللي تسف الأمهات تكون عند الجدار. زين. في الوسط اللي هو ملابس، مع الملابس هذه.
1: نعم.
0: وطبعا سوق الطيور صارت لحالها. طبعا في اشياء تواجدت في السوق بس اندثرت.
1: نعم.
0: اندثرت، بس احنا صممناها، او اخوي اللي هو مجيد الدار الفنان هذا سواها بدقه،
1: ما شاء الله
0: سواها بدقه، بس في تفاصيل احنا عملناها هم كذلك.
1: نعم. ابو مقرن، لاحظت انا وانا اتابعك بعض الاحيان انه يجون فنانين ايضا يجون عندك لزيارة المكان، شلون يعني أولا التنسيق مع هذول الضيوف، أو هم ببادرة منهم، وكيف انطباعهم أيضا عن المتحف؟
2: زي ما قلت لك أنا يعني محتضن للتراث والفنون الشعبية، فأصبح يعني صارت الشهرة بهذه الطريقة.
1: نعم.
2: فطبعا بتعاوني مع بيت الفنانين والجمعية الثقافة والفنون، وجودي بيت إلى هذا المكان عن طريقهم، لحد ما وصلنا إلى السياحة وتوصلنا إلى دول الخليج.
1: حلو.
2: فصاروا يأتون إلى عندي عشان يصوروا.
1: مع دول الخليج؟
2: دول الخليج كلها صار الخمسة تقريبا صوروا عندي.

0: من مقتنيات وكذا، كيف الانطباع؟
1: والله أنا كلها أكون سعيد لما
0: يعني يتحرك المشاعر بصراحة.
1: إيه والله أنا أكون سعيد صراحة لما يجي الواحد يقول الله ذكرتني بجدتي، ذكرتني بأم، ذكرتني ببيتنا القديم، هذا كان عندنا، هذا أتذكره وأنا صغير، فهذا يسعدني يعني.
0: نعم.
1: لما يجوني مثلا دار الكبار المسنين يجوني وأشوفهم يعيشون دور
0: يعني كبار السن، أحس إن هذا أحسن مكان لهم.
1: والله
0: أنت رجعتهم لحقبتهم.
1: والله يعني أنا أنبسط سواء كان حريم أو رجال.
0: نعم.
1: أستانس لما يقولوا لي جزاك الله خير ذكرتني بجدتي، ذك يعني هم تبروحكم جدات ويتذكرون جدات.
0: طبعا
1: يعني حديث لما يكون عن 100 سنة أو 80 سنة يعني شيء شيق ورائع.
0: شنو أكثر شيء يشدهم؟ أكثر شيء يميلون لعرفه؟
1: ريحة المكان، وأنا مهتم بريحة المكان لأن ريحة الأجداد الأوليين متميزين. أقسم بالله إلى اليوم كل من يدخل يقول لي هذه ذكرتني بريحة جدتي.
0: شنو الريحة اللي تحطها؟ لا أثرت فضول.
1: لا هذا السر لأني أنا درست في مع الجدات سابقا وعشت اللي يسوون البخور واللي يسوون المعمول والخلطات الأول حق المعاريس.
0: إيه؟
1: فكان عندي نمو يعني
0: أكيد حول في مشموم في راضي
1: كل شيء. هالمشموم هذا ما يجي أصلا منه، على طول موجود.
0: إيه هاي عشان
1: إيه هذا يعني. أساس الشعبي هو المشموم.
0: صح.
1: فهو أساس الشعبي. لكن لما يجي بلابل والرفدور والبناء يعني في عطرات كثيرة لما
0: صح.
1: بعدين في عطرات صيفية وعطرات شتية.
0: طبعا.
1: والبخور اللي أنا أستخدمه اللي هو القرص اللي كانوا يسوونه الأمهات في
0: هذا اللي يجونه من الحسا.
1: أيوة.
0: عاد انت حسا.
1: وأنا مولود يعني. أنا في الحسا.
0: القرص الأحمر هذا.
1: أيوة. لأن هذا مصنوع من الزعفران وال بعض العطورات المهمة.
0: وفعلا أمهاتنا كانوا يحبونه، يعني أنا أذكر حتى أكثر من مرة وأنا طالعة الحسا خواتي يوصون جيبي لنا منه. ففعلا هو ضمن الذاكرة الشعبية المرتبطة بالرائحة الجميلة. برجع لك أستاذ محمد وخليني أتكلم معك عن أكبر المجسمات اللي سويتها اللي تحس إنه عليها إقبال أكثر من غيرها. شنو هو أكثر مجسم تحس إنه في عليه إقبال الناس يثير فضولهم أكثر؟
2: اللي هو المحلات
0: دكاكين.
2: الدكاكين القديمة خاصة يعني فرضا العائلة اللي تخصها، فرضا الصفار أو الخباز، هذه المشهورة يعني في منطقتنا. على طول هم يختاروا نفس اللي هو المسمى حقتهم، اللي هو الصفار أو
0: نعم.
2: الخباز أو اللي هو
0: الحداد أيا كان يعني.
2: أيا كان ياخذ اللي هو هذه المحلات الدكاكين هذه الصغيرة.
0: هو اللي أكثر يجي عليها الفضول. طيب تفاصيل البيت، أنا شفت عندك مجسم ما شاء الله فيه تفاصيل البيت، الحمى واقفة وأبو العيال واقف وفي مدة وفي تفاصيل المكيف حق أول الويندو والدريشة، هذه التفاصيل الجميلة يعني ما في عليها، ما تحس إن في تفاعل من الأطفال تحديدا ولا لا؟ الكبار اللي في عمرنا مثلا هم اللي فاهمين ويوقف كذا يستندر قدامه.
2: والله أنا أشوف الفعاليات يدق بريك على قولتنا عندنا. خلاص يصفط زين ويقعد يشوف يطالع يتذكر الماضي في مجسم قدامه صغير، في مجسم صغير يقول له هو حاجة كبيرة موجودة يعني في الخيال.
0: صح.
2: يعني خلاص يدش في خيال واسع في الشكل اللي يكون قدامه.
0: يعني أنا بصراحة أشكركم لأن أنتوا رجعتوني للزمن الجميل، لأيام ذكريات الطفولة الجميلة اللي بصراحة صعب جدا إنها تمحى من الذاكرة. أشكركم ضيوف اليوم الأستاذ محمد مغيص النجار والحرفي، وأيضا أبو مقرن الأستاذ عبد اللطيف المقرن صاحب المتحف الشخصي. أشكركم على تواجدكم اليوم وعلى الذكريات الجميلة، ويعني شكرا لك يا أبو مقرن.
1: احنا اللي نشكرك دائما، انت مذيعه متالقه ودائما مواضيعك متميزه، وانا اشتاق لما يجيني اتصال يقول لي مع المذيعه عرفات الماجد، اعرف انك انت عندك يعني موضوع شيق.
0: الله يسلمك.
1: فمواضيعك هذه عن الشيء يعني معنا ومع الاستاذ صراحه شيء لا يعوض.
0: الله يحفظك.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك يا محمد ايضا.
2: والله نشكركم والهم كذلك اللي خلف الكواليس اللي هو المخرج، هم كذلك اللي شكر خاص والشنتين شكر خاص اللي جمعتي التراث وترجع الماضي لأولادنا أو أحفادنا اللي بيشوفوها في المستقبل
0: بإذن الله. شكرا لكم أعزائي لحسن المتابعة في هذه الحلقة الجميلة عن زمن الطيبين، وبإذن الله نلتقيكم في حلقات قادمة. كانت معكم عرفات الماجد في الإعداد والتقديم وصلاح المطاوعة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: يندرج الاتجار بالأشخاص ضمن الأساليب الملتوية لاتخاذهم سلعة والمتاجرة بهم وجني الأموال وراء ذلك. لكن مما يجب على الإنسان مواطنا كان أم مقيما أن يكون رادعا لهذه الأساليب من خلال الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وذلك من خلال عدد من الجهات ممثلة بهيئة حقوق الإنسان عبر الرقم 199-222، أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرقم 199-111، أو عبر وزارة الداخلية من خلال الرقمين التاليين 999 أو 911.
0: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة،

بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الثلاثون من يوليو من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو مناسبة دولية لتجديد الالتزام بحماية الإنسان وصون كرامته وتعزيز الوعي بجريمة عابرة للحدود تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. في المملكة العربية السعودية يشهد هذا الملف خلال الأعوام الأخيرة تطورا تشريعيا ومؤسسيا متسارعا عبر منظومة متكاملة تضم الأنظمة الوطنية واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وخطة العمل الوطنية 2024 حتى 2027 وآلية الإحالة الوطنية للضحايا، إلى جانب المبادرات الوقائية والتأهيل والتدريب والتعاون الدولي، بما يعكس التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة. للحديث أكثر عن هذه الجهود وعن دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوقاية ودعم الضحايا ونشر الوعي، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الخاصة اللواء عبد المحسن بن عبد العزيز الميمان، رئيس مجلس إدارة جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. مرحبا بك سعادة اللواء.
3: يا أهلا وسهلا سعادة عبد الرحمن، حياك الله ويا هلا بالمستمعين الكرام.
2: الله يحييك، شكرا لك على قبولك دعوتنا. اليوم الحديث عن هذا الموضوع أصبح مهما للغاية، وأصبح له يعني أيام عالمية، وكذلك أيضا أصبح له ملفات دولية تكون متواجدة في أروقة الدول العظمى والكبرى. اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ماذا يمثل بالنسبة للمملكة، وما الرسالة الأهم التي ينبغي أن تصل للمجتمع في هذه المناسبة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا 30 يوليو مثل ما تفضلت من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهذا ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2013. طبعا هذا اليوم هو يهدف إلى رفع الوعي حول حالات الضحايا وتعزيز الحماية وحفظ حقوقهم ودعمهم وطرق الوقاية وملاحقة الأشخاص المتاجرين وجنائيا وقضائيا حتى تطبيق العقوبات بحقهم. المملكة العربية السعودية تشارك دول العالم بالاحتفاء سنويا بهذا العام، وذلك انطلاقا من دورها الكبير المتمثل في التزامها التام بمكافحة هذه الجرائم البشعة بحق الأشخاص والتي تمس كرامة الإنسان، ويبدو ذلك

0: الحملات التوعوية واللجنة الوطنية بطبيعة الحال اللي هي مرتبطة بحقوق الإنسان في المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كل هذه المعطيات تعطي صورة واضحة أن هذا اليوم العالمي يمثل الشيء الكثير للمملكة العربية السعودية.
1: نعم، خلني أروح معك أيضا سعادة اللواء، يعني حين نتحدث عن الاتجار بالأشخاص، ما هو المفهوم الصحيح لهذه الجريمة وأيضا أبرز الصور التي قد يجهلها كثير من الناس؟
0: نعم، السؤال حقيقة وجيه، لأنه بطبيعة الحال جريمة الاتجار بالأشخاص هذه جريمة تخضع للقانون الجنائي الخاص، وهي يعني لها أركانها المادي والمعنوي، متى ما توافرت الركنين قامت الجريمة. خضعت هذه الجرائم أو الجريمة للدراسات القانونية المستفيضة من قبل المختصين في العالم، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وخرجت عدة تعريفات لهذه الجريمة لعل يعني أوضحها أو كلها تدور حول محور واحد، وهو استخدام الأشخاص بغرض استغلالهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وذلك بالعمل القسري، تكليفهم بأعمال فوق طاقتهم، أجور متدنية، بيئة غير مناسبة، أو الاستغلال الجنسي بالنسبة للسيدات وبالنسبة للأطفال والقصر، أو التسول أو الاتجار بالأعضاء. فهي في النهاية كم يعني تعريف الجريمة أنها هي استخدام الأشخاص بغرض استغلالهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
1: نعم،
0: وهي جريمة جنائية بلا شك. لها ركنها المادي المتمثل في الفعل، ولها ركنها المعنوي الذي هو في الإرادة والقصد الجنائي كما يسمى في القانون. وصورها كثير، يعني صورها منها مثلا التجنيد، بتجنيد الأشخاص للإيقاع بالضحايا، أيضا كذلك الإيواء والنقل والاستقبال. ويعني حقيقة المشرع السعودي سن عقوباتنا أرى أنها حقيقة يعني صارمة ومناسبة، تتمثل في السجن 15 سنة وغرامة 1,000,000 ريال أو الاثنين معا. وأيضا حتى أنه يعني بعض الكيانات الاعتبارية مثلا شركات أو مؤسسات إذا اتضح إدانتها في هذه الجريمة لن تفلت من العقوبة، وقدرت عليها عقوبات مالية تصل إلى 10,000,000 ريال. وهذا حقيقة يعني يدل دلالة واضحة على أن المملكة العربية السعودية تسعى لصون وحفظ كرامة الإنسان وعدم المساس بإنسانيته وكرامته.
1: سعادة اللواء، طبعا أنت تقول يعني المكاسب ليست بالضرورة مادية، قد تكون أحيانا ذاتية لبعض الأشخاص، وقد تكون أيضا أبعد من ذلك،
0: يعني قد يكون مثلا في استغلالهم في تقديم الخدمات، استغلالهم بمثلا أنه يقدم له خدمات بدون مقابل، مثلا في أجواء يعني غير صحية، بيئة غير مناسبة للعمل، أو كما يعني أشرنا دائما يعني قضايا الاستغلال الجنسي، ولو إنها الحمد لله ما هم يعني عندنا في المملكة العربية السعودية، لكن جريمة قائمة في العالم وإحنا طرف من هذا العالم. فقد يتمثل في إنه يعني لإشباع رغبات زي ما تفضلت، ليست بالضرورة أن تكون يعني الأمور كلها مكاسب مادية، قد يكون منها نعم أشياء معنوية يستفيد منها المرتكب هذه الجريمة، سواء كان تحت القوة أو التهديد أو الخداع أو أي صورة من الصور اللي تجعل يعني الضحية تقع فريسة لهذا الشخص.
1: سعادة اللواء، تشير التقارير الدولية إلى أنه الاتجار بالأشخاص يعتبر يعني من أكثر الجرائم المنظمة انتشارا عالميا، ما الذي يجعلها بهذه الخطورة؟
0: والله كونها هي جريمة يعني دولية كما تفضلت أنت في كلامك سابقا، يعني وهي جريمة تعدت الأقليم وتعدت الحدود، فأصبح يعني ممارسينها يعني يتخذوا صور كثيرة للتحايل وللخداع وللإيقاع، لا سيما بصغار السن والأطفال اللي هم يعدوا في القانون، يعني ترى من تحت 18 سنة يعتبر طفل، من 18 سنة فما دون، وكذلك السيدات، لا سيما أنهم الآن يعني كما تعرف إحنا في عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت يعني في متناول الجميع، الصغير والكبير والجاهل والمتعلم.

0: مما أدى أنه هؤلاء الأشخاص قد يجدوا بيئة مناسبة للإيقاع بالضحايا، ومن ثم يعني إخضاعهم تحت القصر أو الإكراه أو الإجبار لممارسة أي من الأعمال الغير مشروعة وتحقيق المكاسب من خلفها.
1: طيب خليني بروح معك أيضا لهذا المحور المهم للغاية. المملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات الأخيرة يعني تطور كبير في هذا الملف، كيف تقرأ هذا التطور من واقع الخبرة؟
0: الحقيقة لعل أكبر ما يعني يوضح أنه هذا الملف حاز على اهتمام كبير بالمملكة العربية السعودية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص سن الأنظمة والقوانين، لأن سن الأنظمة والقوانين التي تكافح هذه الجريمة بملاحقة مرتكبيها وإنقاذ الضحايا وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتطبيق العقوبات الرادعة على مرتكبيها، فهذا كله يدل دلالة على أن هناك اهتمام كبير جدا، وبلا شك أن المملكة العربية السعودية عضو بمنظمات دولية وطرف هام في اتفاقيات ومعاهدات تقوم بدورها بكل حزم لمكافحة هذه الأفعال وتجريمها تطبيق العقوبات والملاحقة القضائية والجنائية، وكل هذا يعتبر رادع كبير لكل من يحاول أو يفكر أن يمس بكرامة وحرية الأشخاص في أي مكان من المملكة العربية السعودية.
1: الأثر الذي أحدثه نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في تعزيز الحماية والعدالة يبدو أنه كبير للغاية، لكن لو تعطينا ملامح لأبرز الأثار التي حدثت بعد ذلك.
0: الحقيقة سن الأنظمة الجنائية والقضائية تطبيق العقوبات ملاحقة الجناة توفير الرعاية للضحايا الصحية والنفسية، هذه آثار كبيرة لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، أيضا يتمثل في القضاء على كثير من صور هذه الجريمة. يعني ولله الحمد بالمملكة العربية السعودية قد تكون يعني عندنا كثير من منعدمة من صور الاتجار بهذا الأشخاص، لأن هي كما ذكرنا سابقا تتمثل قد تكون في الإخضاع الاستغلال الجنسي أو التسول، أو إحنا في أضعف الصور هناك حالات محدودة من التسول مثلا، فالقضاء على أغلب صور الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية هذا أبرز الآثار لنظام المكافحة الموجود لدينا.
1: جميل، اسمح لي أطلع فاصل قصير وأرجع بعدها أكمل معك الحوار.
0: يسعدنا ويسرنا.
1: فاصل قصير مستمعين الكرام ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد عبر أثير إذاعة الرياض، نتحدث عن جهود وإنجازات المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص مع ضيفنا الكريم اللواء عبد المحسن الميمان رئيس جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. مرحبا بك سعادة اللواء من جديد.
0: أهلا وسهلا بكم بالسعادة المستمعين.
1: حياكم الله. أطلقت المملكة آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، ماذا أضافت هذه الآلية لمسار حماية الضحايا؟
0: طيب عندما نتحدث عن موضوع الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص يعني جدير بالذكر أنه أول نظام لمكافحة الاتجار بالمملكة كان بالمرسوم الملكي الصادر في 2009، ثم أن الإحالة جاءت في عام 2020 وتم تطويرها وتعديلها وتعديل بنودها وآليتها في 2024. كون المملكة عضو فعال في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والتي هي من ضمنها جرائم الاتجار بالأشخاص، عملت على الاستجابة السريعة لدعم الضحايا عبر الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وذلك من خطوات يعني منسقة ومتابعة تتمثل في التعرف ثم الإنقاذ ثم بعد ذلك يأتي تقديم الخدمات. التعرف على الجريمة والأشخاص الواقع بحقهم هذا الاتجار، ثم بعد ذلك عملية إنقاذهم، ثم بعد ذلك تقديم الخدمات المساعدة لهم في الجانب الصحي والجانب النفسي كما ذكرت، حتى انتهاء بإجراءات الملاحقة للمرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى القضاء وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم. بالفعل هذه ترى الآلية يعني نظمت بعلاقة تعاونية مع الجهات الرسمية والأهلية على المستوى الوطني والدولي.

0: هناك فريق عمل كبير ومميز من عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع سواء على القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
1: صحيح. اعتمدت المملكة خطة العمل الوطنية 2024 حتى 2027، ودي تعطينا لمحة عن أبرز محاور هذه الخطة وكيف تنعكس على الواقع العملي.
0: بالنسبة للخطة 2024 هي كلها محورها الرئيسي الحيلولة دون وقوع هذه الأعمال، يعني باتخاذ ما يسمى بالتدابير الوقائية، معروف أن الوقاية خير من العلاج. فهذه الخطة تتمثل في الجانب التوعوي بشكل كبير، توعية المجتمع، مساعدة الضحايا، تقديم الرعاية لهم سواء كان من الإيواء أو الرعاية الصحية أو الرعاية النفسية، إلى ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة وتطبيق الأنظمة بحقهم وتنفيذ العقوبات عليهم من قبل الجهات المختصة. وكما ذكرت أن هي عدة محاور، أولها الوقاية بمنع الجريمة قبل وقوعها، بنشر الوعي، إزالة أسبابها، بث التوعية المستمر وخاصة على مستوى صغار السن والمدرسة والأسرة، أيضا مساعدة الضحايا لأنهم يتعرضون لصدمات نفسية ويتعرضون أحيانا إلى إيذاء جسدي، فمساعدتهم بتقديم الرعاية الكاملة لهم. من ليس لديه إيواء فيكون هناك يعني دور الإيواء وتقديم العلاج وتقديم كل ما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، إلى ملاحقة المتاجرين. وأيضا من ضمن المحاور المهمة اللي هو مد جسور التعاون والتواصل، تفعيل الشراكات على المستوى الوطني والدولي بين الجهات الرسمية والأهلية ومن في المجتمع.
1: نعم، خليني بروح معك أيضا أمر مهم سعادة اللواء، من خلال أيضا خبرتك واطلاعك، ما هي أبرز المبادرات الوطنية التي أسهمت فعليا في الوقاية والحماية وأيضا الملاحقة القضائية وبناء الشراكات؟
0: الحقيقة كثير، هي يعني ليست واحدة ولا اثنين، ولكن لعل أبرزها كما ذكرنا في بداية الحديث اللي هو إقرار نظام مكافحة الجرائم الاتجار بالأشخاص.
1: نعم.
0: صادر بالمسؤول الملكي في 1430، هذا بحد ذاته يعني يدل دلالة واضحة على ما ذكرت. أيضا آلية الإحالة الوطنية للاستجابة والإنقاذ وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للضحايا، هذه أيضا من الدلائل البارزة. توفير دور الإيواء الرعاية، تفعيل دورها في معالجة الحالات وتوفير الأشخاص المتخصصين لهذا. أيضا من ضمن الأمور هذه لعله بناء الشراكات كما ذكرنا، أيضا مد جسور التواصل والتعاون المؤسسي، لأنه الآن يعني في ظل العولمة وكما يعني يعرف الكثير من الناس أنه أصبحت الشراكات ومد جسور التواصل بين الجهات الأهلية والرسمية يشكل يعني مخرجات بفضل الله جيدة جدا بالممتازة، اللي هو طبعا يمثلها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اللي هي تحت جمعية حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، وهي يعني تشكل منظومة تعمل في تكامل وتناغم تام حقيقة بين القطاع الحكومي والأهلي، ويكون العمل تحت مظلة واحدة وبنتائج يعني إيجابية بإذن الله تعالى.
1: جميل، بختم معك سعادة اللواء بهذا السؤال. حقيقة طبعا نستمع كثيرا عن جمعية عبور إنسان، لكن بودنا أن نتعرف عليها أكثر وأيضا البرامج التي تقدمها الجمعية في مجال التوعية المجتمعية.
0: الله أشكرك على هذا السؤال، وإحنا يعني حقيقة يسعدنا أننا إحنا يعني نلقي الضوء. جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص هي حقيقة جمعية ناشئة، يعني أنشأت في تحديدا في 23/3/25، يعني الآن في حدود سنة وحاجة بسيطة، وهي جمعية غير ربحية، منظمة غير ربحية تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية. والآن في الوقت الحالي خلال هذه السنة طبعا فترة التكوين والإنشاء وكذا، الجمعية استهدفت برنامجين في الوقت الحالي، الأول اللي هو مجتمع واعي، وهذا البرنامج يعني توعوي بحت يستهدف كافة شرائح المجتمع على مستوى الذكور والإناث والصغار والكبار، زوار المملكة العربية السعودية،

0: المواطنين المواطنين بلا استثناء ببث الوعي بينهم، وفي تعاون يعني وثيق مع عدد من الوزارات، وتم يعني عقد عدة اجتماعات الحمد لله، وبدأنا في الانطلاق في هذا الموضوع من أكثر من شهرين.
1: نعم.
0: البرنامج الثاني اللي هو أخصائي عبور إنسان. أخصائي عبور إنسان أيضا هذا برنامج جميل جدا، هو في جانب توعوي، ولكن يعني ربما أنه هو يخص الضحية أكثر من موضوع بث الوعي.
1: نعم.
0: وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة على وجه الخصوص، بث التوعية لدى الفريق العمل بوزارة الحج والعمرة، وكونهم يعني هم مسؤولين عن شريحة كبيرة من ضيوف الحرمين الشريفين، ضيوف الرحمن. وإضافة إلى عندنا عدد من الشراكات مع الجهات الرسمية والوزارات والجهات الخاصة، دائما نحن نحاول نوجه صورة التواصل في هذا المجال لإنجاح إن شاء الله البرامج. جمعية عبور الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص جمعية تعمل في منطقة مكة المكرمة، ومتعاونين ومتجاوبين مع أي حالة من الحالات داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات التواصل والاتصال على موقع الجمعية في وسائل التواصل موجودة.
1: بارك الله الجهود.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيكم سعادة اللواء، شكرا جزيلا لك حقيقة. ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المهم في يومه العالمي، طبعا نستذكر الجهود الكبيرة والعظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة هذه الأمور. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم اللواء عبد المحسن الميمان، رئيس جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في خير وعلى خير في أمان الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: يندرج الاتجار بالأشخاص ضمن الأساليب الملتوية لاتخاذهم سلعة والمتاجرة بهم وجني الأموال وراء ذلك، لكن مما يجب على الإنسان مواطنا كان أم مقيما أن يكون رادعا لهذه الأساليب من خلال الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وذلك من خلال عدد من الجهات ممثلة بهيئة حقوق الإنسان عبر الرقم 199-222، أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرقم 199-111، أو عبر وزارة الداخلية من خلال الرقمين التاليين 999 أو 911.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: فرصة.
11: ما الذي يبحث عنه البشر؟ ربما قضيت سنوات تركض، ولكن هل سألت نفسك يوماً إلى أين؟ إحنا في كل صباح يصبح

0: يستيقظ أكثر من 8 مليارات إنسان، أحدهم يذهب إلى عمله، آخر إلى جامعته، وثالث يبدأ مشروع جديد، ورابع يجلس في مقهى يتصفح هاتفه. من الخارج يبدو مختلفين، لكن لو أزلنا الوظائف والأموال واللغات والجنسيات سنكتشف شيئاً غريباً، الجميع يطارد الشيء نفسه لكن بأسماء مختلفة. هناك من يسميه نجاح، هناك من يسميه حب، هناك من يسميه استقرار، وهناك من يسميه حرية. لكن هل هذه هي الغاية فعلا أم أنها مجرد وسائل للوصول إلى شيء أعمق؟ الفيلسوف الإغريقي أرسطو كتب قبل أكثر من 2000 عام فكرة ما زالت تناقش حتى اليوم. قال إن كل أفعال الإنسان تقود في النهاية إلى غاية واحدة، السعادة، لكن المشكلة أن البشر يختلفون في تعريفها. شخص يظن أنها المال، وآخر يظن أنها الشهرة، وثالث يظن أنها الزواج، ورابع يظن أنها السفر. لكن هناك سؤال مزعج، إذا كانت السعادة موجودة في المال فلماذا نجد أثرياء يعانون من الاكتئاب؟ إذا كانت السعادة موجودة في الشهرة، فلماذا يعترف كثير من المشاهير أنهم يشعرون بالوحدة؟ وإذا كانت في النجاح، فلماذا يصل البعض إلى القمة ثم يكتشفون أنهم لا يشعرون بشيء؟ في عام 1938 للميلاد بدأت واحدة من أطول الدراسات في تاريخ علم النفس، دراسة استمرت أكثر من 80 سنة، تابعت حياة مئات الأشخاص عبر مراحل عمرهم لتجيب عن سؤال بسيط جداً، ما الذي يجعل الإنسان يعيش حياة جيدة؟ توقع الباحثون في البداية أن تكون الإجابة المال أو الذكاء أو الشهرة، لكن النتائج كانت مختلفة تماماً. العامل الأقوى لم يكن مقدار المال ولا عدد الشهادات ولا المنصب، بل جودة العلاقات الإنسانية. الأشخاص الذين شعروا بأن لديهم من يحبهم ومن يستطيعون اللجوء إليه كانوا أكثر سعادة وأفضل صحة، وعاش كثير منهم أعماراً أطول مقارنة بغيرهم. وكأن الإنسان مهما ادعى القوة يبقى مخلوقاً يبحث عن الانتماء. تخيل طفلاً صغيراً حين يخاف إلى أين يذهب، لا يبحث عن المال ولا عن الألعاب ولا عن النجاح، يبحث عن حضن. هذا الاحتياج لا يختفي عندما نكبر فقط، يتغير شكله، أصبحنا نبحث عن شخص يفهمنا، عن مكان نشعر فيه بالأمان، عن وظيفة تجعلنا نشعر بأن لحياتنا قيمة، عن مجتمع يعترف بوجودنا. نحن لا نبحث عن الأشياء بل عن المشاعر التي نظن أن تلك الأشياء ستمنحنا إياها. وهنا تبدأ أكبر خدعة، نحن نعتقد أن المشكلة في نقص المال، لكن ربما ما ينقصنا هو الشعور بالأمان. نظن أننا نريد الشهرة، لكن ربما نريد فقط أن يشعر أحد بأننا مهمون. نعتقد أننا نريد شراء منزل أكبر، لكن ربما كل ما نبحث عنه هو مكان نشعر فيه بالسكينة. عالم النفس إبراهام ماسلو اشتهر بهرمي الاحتياجات، لكن كثيرين لا يعرفون أن ماسلو في آخر سنوات حياته راجع بعض من أفكاره، ورأى أن الإنسان لا يتوقف عن تحقيق احتياجاته الشخصية فقط، بل يبحث أيضاً عن شيء يتجاوز ذاته، أن يكون لحياته معنى. وهنا يظهر سؤال آخر، لماذا يشعر بعض الناس بالفراغ رغم أنهم يملكون كل شيء؟ لأن الإنسان لا يعيش بالوفرة وحدها بل بالمعنى. قد تحصل على وظيفة أحلامك ثم بعد أشهر تعتاد عليها، تشتري السيارة اللي تمنيتها سنوات ثم تصبح شيئاً عادياً، تنتقل إلى المنزل الذي حلمت به ثم تبدأ بالتفكير في منزل أكبر. هذه الظاهرة يسميها علماء النفس التكيف الذي، أي أن الإنسان يتكيف بسرعة مع الأشياء الجديدة فتعود مشاعره إلى خط الأساس ويبدأ في مطاردة هدف جديد، وكأن العقل يقول دائما ليس هذا التالي ربما. ولهذا قد نقضي أعمارنا نركض، ليس لأننا لم نصل بل لأننا لا نعرف أصلا ما الذي نبحث عنه. في النهاية ربما السؤال الحقيقي ليس ماذا يريد البشر بل ما الشعور الذي يحاول كل واحد منا الوصول إليه. هل تمتلك الإجابة؟ فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح

0: لإنجاز والفكرة لإبداع. كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهاتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معان كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وتارة نجدها مع العبادات أو المعاملات، أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ الله. مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات، وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله، كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد

0: في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول ملك الناس، إله إله الناس. إذا كان الإنسان يعني سيدعو الله عز وجل في مقام المسألة، فيرى بعض أهل العلم أن الأولى أن تقول يا رب. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: مساجد تاريخية.
2: يعتبر مسجد الأطاولة الذي يبعد نحو 30 كيلومتر شمال مدينة الباحة متوسطاً قرية الأطاولة التراثية من أقدم المساجد في المنطقة، وقد كان هو المسجد الوحيد في المنطقة الذي تقام فيه صلاة الجمعة. تمت إعادة تطويره ضمن مشروع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لترميم وتأهيل المساجد التاريخية في المملكة. ويتسع المسجد الذي تم بناءه من الأحجار غير المنتظمة وسقفه من جذوع شجر العرعر لنحو 130 مصلي على مساحة إجمالية تقدر بنحو 300 متر مربع. يعود تاريخ المسجد إلى أكثر من 900 سنة، وكان يقام في المسجد حلقات لتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية والكتاتيب لتعليم القراءة والكتابة. تم تأهيل المسجد على الطراز القديم من حيث البناء والتصاميم، إلى جانب إعادة فرشه وتطوير الساحات القريبة منه.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في دقائق.
1: جامعة الملك سعود. تعد جامعة الملك سعود من أعرق الجامعات في المملكة والشرق الأوسط، وهي الجامعة الأولى التي تم تأسيسها في الرياض في عام 1957 للميلاد. تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في العديد من التخصصات مثل العلوم الهندسية والطب، العلوم الاجتماعية، القانون والإدارة. الجامعة تعتبر مركزاً أكاديمياً متقدماً، حيث تتيح لطلابها فرصاً بحثية متميزة من خلال مراكز الأبحاث المتخصصة مثل مركز أبحاث الطاقة ومركز الأبحاث الطبية ومركز أبحاث المواد والتكنولوجيا. كما تمتلك الجامعة بنية تحتية قوية تشمل المختبرات المتطورة، المكتبات الحديثة والمرافق الرياضية. الجامعة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الأكاديمي من خلال تطوير برامج جديدة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطورات الحديثة في التعليم العالي. كما تتعاون مع العديد من الجامعات الدولية لتطوير برامج أكاديمية مشتركة وتبادل الطلاب والباحثين. تمتلك جامعة الملك سعود مجموعة من الفروع الطبية والهندسية التي تعد من الأفضل في المملكة، حيث تخرج منها العديد من العلماء والباحثين الذين أسهموا بشكل كبير في تقديم البحث العلمي والتقني. الجامعة تسعى أيضاً إلى تعزيز الابتكار من خلال برامج ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال التي تشجع على تأسيس مشاريع ناشئة وداعمة للقطاع الخاص.
0: في دقائق.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: أهلا، أنا بدرية خالد. يعتبر تخصص الاقتصاد من التخصصات المطلوبة بقوة في سوق العمل على مستوى العالم، كما يعد تخصص الاقتصاد في كافة الدول التخصص اللي يحقق النمو الاقتصادي ويدفع عجلته للدولة. إن نسبة الطلب على تخصص الاقتصاد كبيرة جداً، وسوق العمل بحاجة دائمة للخريجين من التخصصات الخاصة بالأعمال الإدارية والتجارية لتحقيق المكاسب العالية، كما أن الحصول على درجة علمية متقدمة في الاقتصاد يمنح الفرصة الأكبر للعمل في الشركات الرائدة.
2: شوقي الحميدان، طالبة اقتصاد في جامعة الملك سعود. الاقتصاد هو يحرك العالم اللي أنا نعيش فيه، من أبسط الأشياء إلى أكبرها. قرار أني مثلاً أشتري قهوة أو لا، هذا قرار اقتصادي. أكاد أدم أنه ما في يوم يمر على الشخص بدون ما يتخذ قرار اقتصادي. وبالنسبة للاقتصاد، هو يعتبر العمود الفقري للتخصصات الإدارية بالذات. يعني هو إذا تخصصك برا التخصصات الإدارية برضو بتحصل على فهم أعمق للعالم، بس لكن إذا صار تخصص إداري بيصير أفضل وأفضل، وخصوصاً المالية، لأن المالية يعني يعتبر جزء من الاقتصاد. المهارات مطلوبة جداً في تخصص الاقتصاد. يعني الاقتصاد هو نفسه لما تاخذ كبكالوريوس هو عبارة عن علم، فإذا تبي تدخل وتدرج في سوق العمل تحتاج إلى مهارات، وطبعاً جزء من المهارات بتتدرب عليها في تخصص البكالوريوس. يعني من جزء من هذه المهارات أولاً المهارات الرياضية، لأنه الاقتصاد هو عبارة عن علم يدرس سلوك الإنسان، فأنا كيف أحول سلوك الإنسان إلى أرقام وأدرسها. فأولاً لازم الشخص اللي يدرس اقتصاد أنه يكون شخص علاقته جيدة بالأرقام، وأنه يكون عنده مهارات الربط والاستنتاج والتفكير النقدي في حل المشكلات. فأنا لما أشوف مشكلة اقتصادية أقدر أحللها، وأقدر يصير عندي مهارات تواصل مناسبة كيف أني أوصل أفكاري هذه إلى العالم. وبرضو كتابة المحتوى جدا مهمة، والبحث كيف أبحث في مصادرها الصحيحة. فكيف الاقتصادي هو يدرس الظروف والعوامل هذه اللي هم عاشوا فيها ويطلعون بنتائج، يمكن أن النتائج هذه أننا نظنها في أشياء بديهية، بس هم هذه المعلومات كانوا يفقدونها، فكانوا يظنون الظن اللي هم عاشوا فيه، وتغير الاقتصاد على مر الزمن إلى أن وصل إلى اللي أنا فيه الحين، ومستقبلا برضو رح يتغير. ولذلك نحتاج الاقتصادي ليدرس هذه الظروف ويدرس هذه الأشياء اللي أنا قاعدين نعيشها، وبتطلع إن شاء الله قوانين جديدة. المواد في قسم الاقتصاد عندنا تنقسم إلى نوعين. النوع الأول مواد نظرية، زي مثلا التنمية، التجارة الدولية، الفكر الاقتصادي، هذه كلها مواد نظرية. وفي مواد ثانية تحليلية رياضية، وفي مواد تجمع بين الاثنين. الاقتصاد زي ما قلنا أنه الشخص يحتاج فيه إلى الكثير من المهارات، فيحتاج أولا يتدرب على المهارات اللي قلناها سابقا، وأيضا لازم يتدرب على التطبيقات الإحصائية زي مثلا الأفيوز والSPSS والR، مسميات كثيرة الصراحة. وبالذات أنه الاقتصاد زي ما قلت هو اللي يحرك عالمنا، فكثير مثلا من الوزارات والهيئات تحتاجه. فمثلا عندنا أحد المسميات باحث ومحلل اقتصادي ومالي، مستشار اقتصادي، خبير دراسات الجدوى الاقتصادية المشاريع الجديدة، كيف هو يتنبأ بكون هذا المشروع ناجح أو لا، تحليل البيانات، أخصائي اقتصاد قياسي، أخصائي سياسات اقتصادية، محرر اقتصادي في مجال الإعلام.

إن تزويد المتخرجين بالأدوات التحليلية اللازمة للتفكير في المشكلات الإدارية عامة والاقتصادية خاصة اللي تعرض له بشكل منطقي ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة لها، من شأنه أن يسهم في توفير خلفية اقتصادية للمتخصصين، وذلك لتداخل السلوك الاقتصادي مع سلوكيات الأفراد الأخرى.

0: نوال الزهراني، خريجة اقتصاد من جامعة الملك سعود وموظفة حالياً. يعني يكمن تخصص الاقتصاد وأهميته في حياتنا، احنا بالنهاية كأشخاص نعتبر جزء من هذا العالم، في أحداث جدا كبيرة تصير فيه وقرارات، فبالتالي أنا كاقتصادي أقدر أن يكون عندي فهم للأحداث هذه، وبالتالي أنا إذا كنت قادر على فهم هذه الأحداث أنا أيضا قادر على اتخاذ القرارات. يعني أكبر مثال الكل يضرب فيه جائحة كورونا، فهي جائحة صارت يعني وكانت مأساة إنسانية، ولكن كنا ندري أن في لها جانب اقتصادي جدا كبير، فكانت هذه الجائحة يعني فهمنا الجانب الاقتصادي، وبالتالي كان عندنا قرارات اقتصادية بناء على هذا الحدث. تخصص الاقتصاد المفترض أن الشخص اللي يكون اقتصادي يكون عنده الجانب من التفكير والتحليل الاقتصادي والفلسفة الاقتصادية أيضا، يقدر أنه يحلل ويقدر أنه يعني ينتقد، وفيه يعني أدوات جدا كبيرة نقدر نستخدمها إحنا كاقتصاديين مثل إيفيوز، مثل SPSS، ستاتا، آر، كل هذه البرامج والأدوات أنا كاقتصادي تمكنني أني أنا أدرس الوضع الاقتصادي الراهن وأني أحلل وأتخذ القرار من خلالها. تخصص الاقتصاد يعني تخصص واسع وجدا كبير وله مجالات معينة يعني كبيرة، بس إذا أنا كاقتصادي حاب أني أدخل مجال معين مثلا مجال المالية، في شهادات معينة المالية، أنا حاب أدخل مثلا مجال محاسبة، في شهادات المحاسبة. طلب على تخصص الاقتصاد مرتفع، وحتى الآن يعني لو نشوف في برامج حتى يعني من جهات حكومية أو غيرها يعني صارت تستهدف الاقتصادي بعينه. بالنسبة للمجالات الوظيفية لتخصص الاقتصاد، يعني تخصص الاقتصاد مثل ما ذكرت تخصص جدا واسع، يعني يعتبر حتى مثل المظلة لجميع تخصصات الإدارة، وإحنا في الاقتصاد يعني ما ندرس الاقتصاد فقط، ندرسه من جوانب كبير، اقتصاد الطاقة، الاقتصاد البيئي، الاقتصاد المالي، الاقتصاد الإداري، ففي مجالات جدا واسعة للاقتصاد، يعني مجالات الطاقة، مجالات المالية، مجالات الأسواق، المجالات الحكومية، كل هذه المجالات يعني يقدر خريج الاقتصاد إنه يعمل فيها.
1: تبرز إيجابيات تخصص الاقتصاد في التفكير المنطقي اللي يكتسبه المتخصص في الاقتصاد نتيجة المعرفة التامة بالأمور المالية، وهذا يساهم في زيادة نسبة التفكير الإبداعي والقدرة على تحليل الأمور وإيجاد الحل للمشكلات الاقتصادية، مما يساعد على المساهمة في نهضة المجتمع وزيادة العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين المجتمعات. تابعونا في حلقة قادمة نتحدث معكم عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.

0: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان، وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر

العطف مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، وعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرأ فيها كتاب او تمارس هواية تحبها؟ يمكن تكتشف ان اجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لاجهزتك. صيفك على كيفك.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب،
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: حضر معك ربع ساعة، ما جيت قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: بالطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء. حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم اليومي المباشر عز النهار.

أحس أني تعودت على هالموسيقى، يعني أحيانا كذا في بعض الأشياء يكون لها رونق وطابع داخلي في لا والله حلوة وجميلة. يلا سمعيني الثانية. يلا الله الله الله، يا سلام، حلو والله. الأولى، أنا الأولى تعودت عليها، يعني صارت كذا صديقة المسامع، علشان كذا قاعد أقولكم إنه الواحد أحيانا يتعود على الشغلة، يتعود على السالفة. يعني تتذكروا طابور الصباح في المدرسة، تتذكرون بعض الأشياء لما الواحد يتعود عليها خلاص يصير وده وإنها يسمعها في كل مكان، وده إنه أو كمان إيش صح، فعلا زي ما تقول وعد، أي زي ما تقول وعد، إنه كمان في بعض الأشياء لما تسمعها ترجعك لوقت معين، يمكن يكون أول مرة سمعتها فيه، يمكن يكون أول أو كان روتين في مكان معين محدد كنت تدخل تسمع. أيوة تقول وعد إنه في قارئ أول ما تسمعه تتذكر طفولته على طول. أي ما شاء الله. أيضاً لكم أجمل تحية من مخرجة البرنامج الرائع المميزة وعد الدوسري، ومحدثكم أخوكم أبو الغيث الحيدر من التقديم والإعداد.

ايه فالحين نرجع للسالفة اللي كنا قاعدين نسولف فيها قبل شوية، انه فعلا في بعض الحاجات لما تسمعها ترجعك لزمن معين، لوقت معين، لأماكن معينة. في بعض الحاجات، بعض الأغاني حتى، انا دايما اقول ان وين رايح، أغنية وين رايح بهالسهولة، هانت العشرة عليك والموسيقى وذا، يا اخي تذكرني بشوارع الرياض، لاني اول مرة سمعتها عبد الله رواشد غنيها وين رايح، فتذكرني بشوارع الرياض. كانت هذه تقريبا اول مرة اجي فيها على الرياض، فاول ما اسمعها خلاص فعلا فعلا اتذكر الليل، اتذكر الشوارع، كيف الوقت اللي كنت فيه، كيف قاعد اناظر الاماكن كذا واشوف يا الله الاماكن من حولي. ففعلا فعلا في بعض حاجات يعني الواحد ما ينساها، او انه تظل عالقه في ذهنه لسبب مكان او لسبب زمان. عموما احنا دائما في حلقتنا نتكلم عن فقرتين، فقره مشوارك وين وفقره كم النسبه، لكن قبل ما نتكلم عنها احنا نسينا نتكلم عن الخميس. اليوم الخميس، ايه تدروا اني من كثر ما انا كنت يعني شاك في الموضوع انه ممكن يكون الخميس ممكن ما يكون الخميس، رجعت اناظر في الجوال اتاكد، لا فعلا اليوم الخميس. هي فعلا انت الان اذا انت تسمعني وانت طالع من الدوام، خلاص انت الان في اجازة تعتبر يا عزيزي المستمع. انت الان راجع تفلها باذن الله، شايف ولا لا؟ راجع تفلها ان شاء الله. فاليوم خميس، والخميس دائما يوم لطيف وظريف وخفيف، شايف ولا لا؟ وكمان نحب ان مواضيعنا في يوم الخميس تكون مواضيع خفيفة ولطيفة، لذلك ان شاء الله لو وصلنا لفقرة ترند الحلقة بيكون موضوعنا مرة خفيف، مرة بسيط، مرة ونيس، شايف ولا لا؟ وإذا وصلنا كمان لفقرة التحدي بيكون تحدينا مرة خفيف، مرة ونيس، مرة. أنا يا جماعة الخير بقول لكم حاجة، أنا راجعت نفسي، يعني الواحد لازم يراجع نفسه، يعني لازم يقعد مع نفسه، لازم يتكلم. فقلت يا أخي ما يصير كذا، يعني ما يصير إنك لما تجي تبغى تجيب لغز ولا حاجة يكون مرة صعب. فبإذن الله أن الحديث اللي

مع نفسي إن شاء الله أن ثمرة بشوفوها اليوم في السؤال. يعني أحاول دائما أني أكون إنسان طيب وعند حسن ظنكم، ها؟ إيه عند حسن ظنكم أنتم اللي في التحدي. فبإذن الله تعالى كل الأمور اليوم كويسة إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله كل الأمور كويسة. وراح نتكلم زي ما قلت عن مشوارك وين، وعن كم النسبة، كم النسبة اليوم. محضر لكم كمان أسئلة جديدة في كم النسبة، عندي 13 سؤال من ضمنها كم نسبة عيشك للحظة بدون تصويرها. يعني في ناس تحب تعيش اللحظة، لما تروح مطعم، لما تروح مكان حلو، لما تروح بحر، لما تروح، فتحب تعيش اللحظة قبل ما تصورها. في آخرين لا، قبل ما تعيش اللحظة تحب تصورها، توثق هاللحظة. فأنت كم نسبة عيشك للحظة بدون تصويرها أو مشاركتها؟ كم نسبة احتفاظك بصور ما لها أي فائدة، صور من زمان، من سنوات، صورة يعني طريق أنت كنت ماشي فيه صورتها كذا بالغلط، صورة أي حاجة بس أنك ما زلت محتفظ فيها إلى الآن في جوالك. كم النسبة؟ كم نسبة خوفك من تجربة شيء جديد؟ دائما الأشخاص مثلا لما تيجي تقول يا خلنا نجرب هذا الشيء، لا ما جربناه، يقول لك لا ما أحب. في ناس لا يحب يجرب هالأشياء الجديدة. كم نسبة رجوعك؟ هذا السؤال مهم. كم نسبة رجوعك علشان تتأكد أنك قفلت الباب ولا لا؟ طالع من الباب تقول والله ما أدري قفلت الباب ولا لا، طفيت الأنوار ولا لا، قفلت الغاز ولا لا، طفيت الشاحن ولا لا. أحيانا تطلع من البيت تقول أوه الغاز أنا ما أدري قفلته ولا لا، ترجع تتأكد الباب الخارجي أنا ما أدري قفلته ولا لا، ترجع تتأكد. فكم نسبة رجوعك عشان تتأكد لبعض هالأمور؟ في أشياء كثيرة بس الوقت ما يسعفنا، صح يا وعد؟ أيوة الوقت ما يسعفنا، عندنا فاصل غنائي، بعد الفاصل رح نرجع ومعنا هالفقرتين ومعنا أصواتكم ومشاركاتكم. هاتف البرنامج اللي يحب يشاركنا، هاتف البرنامج 011 40 53.

أهلا أهلا، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله في عز النهار وفي فقرة مشوارك وين وفقرة كم النسبة. مشوارك وين للناس اللي في سياراتهم، للي طالعين من الدوام أو رايحين للدوام، أو هم في بريك بسيط راجعين للدوام، أو هم طالعين من البيت يقضون أغراض كذا، قاعدين يجهزون لي للأجواء الاحتفالية في المساء، وكيف أنهم يقضوا إجازة نهاية الأسبوع. لذلك راح نكون معهم من خلال هالفقرة ونتعرف عليهم وعلى مشوارهم. أما كم النسبة للناس اللي قاعدين في البيت، نتعرف من خلالهم على بعض الأمور اللي فيها حشرية بسيطة، وممكن كمان تعرفنا على شخصيتهم، نسألهم عن بعض الحاجات ونقول لهم كم نسبتها عندكم. يعني ممكن مثلا أقول لك كم نسبة ملاحظتك للتفاصيل في بعضهم. ما شاء الله الواحد يدخل الغرفة بعدين يطلع كذا في دقائق، تجي تسأل تقول لابس شماغ ولا غترة، يقول لك لا لابس شماغ كذا. يعني

0: حافظ حتى لون القلم، حافظ كل هالأشياء البسيطة، فعنده زي تقدر تقول ملاحظة دقيقة. أما في بعضهم والله لو تسأل تقول له مين اللي أصلا جاء، يقولك ما أدري متى جاء، يعني حتى هو ما هو ملاحظ أن في أحد أصلا فتح الباب ودخل عليهم مثلا. ففي ناس عندهم شدة ملاحظة وناس لا. عموما اللي يحب يشاركنا في هالفقرات هاتف البرنامج 011 40 53. في سؤال كمان من ضمن الأسئلة عاجبني كثير وله قصص، أتوقع أن له قصص عند الناس اللي الآن قاعدين يسمعوننا، لأن لازم تلاقي واحد في حياتك يحمل هذه الصفة. إيش هي الصفة؟ أنه الناس اللي تقول لها وينك، يقول لك قريب قريب قريب جاي الحين، خلاص 5 دقائق وأوصل، هو لسه ما طلع من البيت، لسه ما تحرك من البيت، بس يقول لك يلا 5 دقائق وأوصل. فهذه كمان نبغى نعرف نسبتها عندكم، أنه كم نسبة استخدامك لعبارة أنا في الطريق وأنت أصلا ما طلعت لسه. يعني نبغى نعرف هل هالصفة عندك ولا ما هي عندك. تعرف أحد من القريبين منك أو أصدقائك زملائك عندها الصفة؟ أنا الحقيقة أعرف، وصرت خلاص إذا جربت الواحد مرة وعرفت إنه من هالنوعية فما عاد أصدق. يقول لي أنا في الطريق أنا أسوي أي شيء، أنا أروح ممكن أتابع مباراة، شايف؟ اي عارف ان مسألة انا في الطريق يعني انت لسه قاعد تتجهز. ايه او يلا افتحوا لي الباب انا شوي واوصل، هذه برضو ما تجي معي. عموما معنا ابو تميم، حياك الله ابو تميم.
1: يا هلا ابو عبد العزيز.
0: يا هلا ويا مرحبا، كيف الحال؟
1: الله يطول عمرك. اليوم ما راح احتفلش،
0: ايوه
1: عشان ادخل في الموضوع معك.
0: يا ممتاز، تفضل.
1: زاد فضلك.
0: الله يخليك. نتكلم عن أي فقرة؟ مشوارك وين ولا كم النسبة؟
1: والله أنا لساتي جاي من مشوار.
0: حلو، يعني سألك عن مشوارك وين؟
1: والله كان مشواري بالصناعية.
0: أي صلح سيارة؟
1: لا والله أنا عندي معدة البوكلين.
0: أي
1: وكان عندي ليات الهيدروليك فيها تهريبات والرحى.
0: اي
1: فيه اصوات زي طقطقه كذا. اضطريت اني اروح للرياض واجيب لك طقطقه.
0: ايوه، كم يبعد عنك الرياض؟
1: والله تقريبا 180 كذا.
0: 180؟
1: نعم.
0: يعني انت طالع من ذو وقت مبكر.
1: ايه طالع الفجر.
0: اي ما شاء الله. وقد رجعت ولا لسه في الرياض؟
1: لا الحمد لله.
0: قد رجعت؟
1: ايه انا اتواصل معهم
0: ويجهزون لي الاغراض. الحمد لله. انت من الناس اللي تحب الطريق الطويل، تحب السفر؟
1: لا والله ما احبه، لكن احيانا نضطر.
0: شكوى على الله؟
1: اي والله،
0: اي احيانا نضطر.
1: نضطر احيانا.
0: اي في ناس يا اخي، في ناس اعرفهم انا حتى شخصيا يا اخي يحبوا السفر، يعني لما تيجي تقول لهم تعال والطريق مثلا 1200 كيلو يقول لك خلاص ابشر.
1: صحيح، لكن هذا يرجع عام بالسن.
0: اي
1: انا بحكم ان انا كان قديم عادي عندي بالنسبه لي انا.
0: اي
1: لكن الان لا والله صراحه بحكم اني اخذت تقاعد رب العالمين.
0: اي
1: الان الرسمي.
0: اي
1: وما عاد خلاص، يعني كان يتشبعت من المشاوير الطويلة.
0: يعني فصرت ما عاد تحب المشاوير الطويلة؟
1: لا أنا كان أول على رأس الأحمل كنت أقطع 180 كيلو
0: ما شاء الله
1: رايح جاي. طيب
0: ما شاء الله
1: ورايح جاي، لو 90 كيلو رايح و 90 كيلو راجع للدوام.
0: ما شاء الله ما شاء الله. لا وبرضه توك لسه في العمر يا ابو تميم، ترى لا. انت تكبر نفسك.
1: لا لا ما هو المشكله صراحه، الواحد يعرف يعني قدراته الان.
0: ايوه صحيح،
1: راح اليوم ما كنت زي اول يعني. انا اشوف الفرق كبير صراحه. اي
0: فاهم عليك.
1: انا دائما لما الواحد يتقدم في السن شوي يكون يحتاج الراحه اكثر.

0: ولكن للأسف ما نريح أنفسنا حنا.
1: إيه صحيح فعلا.
0: وأنا
1: وفي ناس وفي ناس راحتهم في العمل حتى كمان لو تتفق أيوة معي. إيه
0: أيوة أنا كنت بقول لك الكلام هذا. أنا أقول ترى دائما في الجلوس ترى مرض.
1: صحيح
0: مرض، لكن لما تشغل نفسك في شيء كويس، في نفع لك، في دخل، في أمور يعني زي كذا، هو تراها يكفي أنك لو تستفيد أنك الراحة النفسية.
1: بالضبط بالضبط. احنا والله نتمنى لك كل التوفيق ونتمنى لك إجازة سعيدة يا أبو تميم.
0: الله يطول عمرك.
1: يا حبيبي يعطيك الصحة والعافية. حياك الله. أهلا ومرحبا. تهاني.
2: أهلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك أستاذ الفضيح؟
1: الحمد لله تمام. شو أخبارك؟
2: بخير الحمد لله.
1: كل شيء تمام؟
2: تمام الحمد لله.
1: كم نسبة اقتراضك للأشياء من الناس يا تهاني؟ يعني شاحن، توصيلة؟
2: لا لا والله ما أحب، ما أحب أخذ شيء من الناس.
1: ما تحب تأخذ أغراض العالم نهائيا؟
2: لا لا.
1: حلو. طيب ملاحظة التفاصيل كم نسبتها؟ أنت من الناس اللي عندها كذا تلاحظ كل التفاصيل ولا لا؟ كم النسبة؟
2: يعني 80%.
1: ما شاء الله ما شاء الله. يعني إذا دخلتي بيت وبعدين طلعتي منه تقدر تقولي لهم على كل شيء موجود في البيت. ما شاء الله ما شاء الله. طيب كم نسبة أنك تقولي أنا بالطريق وأنت لسه ما طلعتي من البيت؟
2: ما تجربت.
1: حلو.
2: ممكن مرات أجرب، ممكن مرات نسوي مثلا مع الوالد لما نخرج نقول له إحنا الحين خارجين داخل البيت، يعني 50% أعطيه.
1: حلو. سكوتك أثناء الجمعات كم بالمية؟ يعني مثلا لما تتجمعي مع الأهل، مع الأقارب، سكوتك في هذه الجمعات كم بالمية؟
2: 70%.
1: أوه خجولة شكلك يا تهاني.
2: يعني إذا مثلا في سالفة يعني يدخلوني فيها الدخل، ما في سالفة إني يدخلوني فيها ما أتكلم كثير صراحة.
1: تمام. طيب شكرا جزيلا لك يا تهاني.
2: عفوا يديك العافية رب.
1: يعافيك ربي. أهلا ومرحبا. حياك الله. ميلا.
3: مرحبا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا أهلا ومساء الخير أستاذ الغيث.
1: يا مساء النور. كيف الحال؟
3: الحمد لله ماشي الحال.
1: إيش الأخبار؟ تمام
3: تمام.
1: كم النسبة صح؟
3: اي صح.
1: طيب بسألك اول سؤال، كم نسبة احتفاظك بصور قديمة مثلا في جوالك؟ يعني يعني صورتك وانت طفلة، صورة اختك وهي صغيرة.
3: 95%.
1: 95% ما شاء الله. يعني تحب الاحتفاظ بالصور القديمة.
3: ايه بس مو كثير، يعني تكون اشياء قليلة.
1: كم نسبة انك تعيش اللحظة بدون ما تصوريها او تشاركيها؟ يعني طلعتوا مطعم تقدم لكم الاكل وكذا، فلما تقولي دقيقة دقيقة لا لا حد لا حد يمد يده وتقعد تصوري قبل ما تاكلي؟
3: يعني الصراحة ممكن 80%.
1: 80% تصوري ولا 80% تعيش اللحظة؟
3: أصور.
1: أيوه. طيب يعني وش ال وش الشيء اللي يخليكم تسووا كذا يعني عشان بس تتعرف على الموضوع؟
3: هي ممكن يوميات يعني أو من باب ستريك يعني.
1: أها.
3: لنوصل لعدد معين.
1: محتوى. يعني تقدر تقولي محتوى.
3: أي.
1: أي تمام حلو. كم نسبة استخدامك لعبارة أنا بالطريق وأنت لسه ما طلعتي؟
3: ممكن 20%. هاي قليلة صراحة يعني مو كثير.
1: إيه لأن بالعادة يعني شو اسمه أنتوا ما تأخذوا مثلا تطلعوا مثلا برا لأماكن بعيدة أو شيء زي كذا. زي
3: ممكن أنا من باب أحب أجي بالأول يعني ما يكون في أحد قبل وكذا قبل الزحمة وزي كذا، يعني حتى لو كنا يعني حتى لو إنها العائلة أروح قبلهم الطيارة.
1: حلو. طيب في عندي كمان أيوة نسبة اقتراضك للأشياء، شاحن، توصيلة، من أخواتك، من أخوانك.
3: نسبة إيش؟
1: اقتراضك للأشياء، تأخذي شواحنهم، تأخذي التوصيلة حقتهم، يعني يقعد الواحد يدور وين التوصيلة يلاقيها في غرفتك.
3: لأنه أنا يوخذ مني، فهي ممكن أقول لك 100%.
1: أها يعني مسألة إنه زي ما أنتم تأخذون.

0: انا باخذ،
1: انا باخذ يعني. انا لو جيت بأسهم شحن ما لقيت، اكيد في احد سارقه. ومين بيكون سارقه من اللي في البيت؟ فاحصل شاحن باخذ.
0: اي شاحن لاي احد؟
1: لاي احد، ما دخلني من اخذه.
0: طيب شكرا لك يا ميلا.
1: يسلم،
0: حياك الله. هلا مرحبا عبد الرحمن.
2: ارحب.
0: يا هلا ابقى، حياك الله.
2: الله يسلمك يا
0: عزيز. حال
2: طول عمرك. يسلمك
0: بارك. طيب
2: الله يعافيك. يسلمك.
0: من وين تكلمنا عبد الرحمن؟
2: اكلمك من ابها.
0: يا هلا ويا مرحبا باهل ابها.
2: الله يبقيك.
0: حياك الله. نكلمك عن مشوارك وين، ولا كم النسبه
2: اللي ودك؟
0: لا انت اللي ودك. اذا انت مثلا تبغاني اكلمك عن مشوارك وين اسالك، او كم النسبة اذا كنت مثلا ما عندك مشوار قاعد في البيت؟
2: لا والله ما عندي مشوارني على الفرع، لكن استني عن النسبة.
0: خلاص بقول لك كم نسبة استخدامك العبارة انا بالطريق انا بالطريق وانت لسه ما طلعت من البيت.
2: كل يوم.
0: كل يوم.
2: كل يوم.
0: يعني 100%؟ ها
2: مرة.
0: طيب ليش يا عبد الرحمن تعلقونا؟ يعني تقول انا بالطريق الواحد ينتظرك ساعة؟
2: يا اخي عشان اجي وانت جاهز.
0: ايوه يعني علشان ما اخرك.
2: الله.
0: ايوه طيب حلو. طيب كم نسبة تجربتك لاشياء جديدة؟
2: كثير والله 100%.
0: لو قال لك واحد نبغى نجرب اكلة مرة حراق
2: جوي
0: قدام، لو قال لك واحد نجرب التسلق على الجبل قدام، ها
2: مرة.
0: لو قال لك واحد نروح القمر
2: ودي والله
0: قدام. حلو. كم نسبة انك تعيش اللحظة بدون ما تصورها؟
2: السلامة اول شيء. التصوير لا.
0: تصوير لا.
2: تصوير لا.
0: اي احنا يا اخي الشباب اتوقع ان احنا ما نصور.
2: ايوه تصير
0: الرسوم
2: بس.
0: اي ما نصور كثير ابدا. إيه الواحد احيانا بس اذا جاء يبغى يمشي من المكان صوره علشان يتذكر انه جاها في هالمكان.
2: اي بعض الاوقات كذا اللي عشان اذا بتوثق الناس بالعيال ما جاء.
0: بالضبط بالضبط تمام. طيب اخر سؤال بسالك، بقول لك كم نسبة التزامك بالمواعيد؟
2: والله لك عليها شوي.
0: لو قلت لك الساعة 5 تجيني، متى توصل؟
2: 5:30. 5:40.
0: يا ساتر يا عبد الرحمن يا ساتر. هذا وانت تقول أبغاك تكون جاهز
2: يا أخي حق الطريق.
0: صدقت معك حق. أنت المشكلة أنك تقنعني يا عبد الرحمن.
2: الله يسلمك.
0: الله يخليك يطول في عمرك. تحياتنا لك. تحياتنا لك. يا هلا مرحبا حياك الله. في أحد؟ طيب نروح فاصل. طيب اوكي. فقراتنا زي ما ذكرنا عندنا فقرتين، مشوارك وين هو فقرة كم النسبة، مشوارك وين نتكلم من خلالها عن انت وين طالع او ايش بتسوي او ايش قاعد تسوي انت حاليا وانت في سيارتك رايح لمكان ولا شيء، وكم النسبة زي ما ذكرنا اسئلة كذا نتعرف فيها عن نسبة هذه الأشياء عندكم، ونتعرف كمان على شخصيتكم من خلال النسبة. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53، واليوم خميس وخميس ونيس، فنبغى مشاركاتكم وتفاعلكم. نسمع هالفصل الغنائي ونرجع من بعد نكمل عز النهار.

عز النهار. عز النهار.

0: يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله في عز النهار. ونتكلم عن فقرة مشوارك وين وفقرة كم النسبة. اللي يحب يشاركنا هات في البرنامج 011 40 53. ومعنا مين؟ إبراهيم. إبراهيم
1: هلا والله.
0: يا هلا ومرحبا.
1: هلا أبو عبد العزيز، كيف حالك؟ طيب.
0: أهلا ومرحبا، حي الله أبو مشاري.
1: الله يبقيك، كيف حالك؟
0: يا هلا، الله يخليك يطول في عمرك.
1: الوالدين والأخوان طيبين.
0: والله بخير، الله يسعدك ويحفظك يا رب.
1: هلا والله، كيف حالك؟
0: والله بخير، شو اخبارك؟ تمام
1: يا الله، دائم ان شاء الله.
0: الله يطول في عمرك ويحفظك يا رب، حياك الله شاعرنا الجميل.
1: الله يحفظك يا رب.
0: الله يسعدك يا رب،
1: يسعد ايامك. هلا ابو عبد العزيز، ما ادري وش
0: عندنا. فقرتين، فقره مشوارك وين، نسال الناس عن مشوارهم، وفقره كم النسبه للي ما عنده مشوار.
1: والله انت اسالني، لو تسالني عن الفقرتين كلهن ترى ما عندي.
0: يا حبيبي يا حبيبي، الله يخليك يسعدك، طول في عمرك. طيب بسألك عن فقرة كم النسبة علشان نتعرف شوي على أبو مشاري.
1: الله يطول عمرك.
0: ونسألك كم نسبة التزامك بالمواعيد أبو مشاري؟
1: والله تقدر تقول 70%.
0: 70؟ حلو.
1: أي نعم.
0: 70 حلو. يعني لو قال لك واحد تجين الساعة 7، تجي الساعة 7:15.
1: أيوه، ممكن كذا.
0: أيوه، يعني تأخير بسيط جدا.
1: تأخير بسيط.
0: يعني أنت مو من الناس اللي يجي بعد العشاء؟
1: لا لا لا.
0: أي في ناس تعزمهم مثلا الفرح ولا شيء يجيك بعد العشاء.
1: والله والله شوف يا أبو عبد العزيز، يعني الإنسان اللي يحطك بالمنطقة الرمادية هذه هو المشكلة.
0: أيوه.
1: يعني اللي عندما تدعوه ولا شيء يقول لك والله إن شاء الله.
0: أيوه.
1: جايك هذا، فلا يعتذر. أيوه. ولا تلقى يعتذر قبلها بيوم هاك يعني، تعتذر
0: في نفس اليوم
1: قبل العشاء بساعة.
0: إيه يعني
1: أنا صار والله عندي ظرف هذا يا أخي. هو من أول ما يجي من أول، لكن يا أخي أنا المنطقة الرمادية هذه والله أنا يعني ما أحب. أما قل أبي أجي ولا قل لا.
0: صحيح. وهذه فين تبان لما يكون عندك مثلا مناسبة بسيطة، يعني مثلا بتعزم واحد جاي من مكان بعيد ولا شيء، وتكلم أشخاص فيقول لك خلاص تمام، فأنت تحط في بالك أنه فلان بيجي وفلان بيجي وفلان بيجي، وتجهز الوليمة المناسبة يعني.
1: أيه.
0: لكل هالأعداد.
1: نعم نعم.
0: فتكتشف
1: مثلا ممكن 20 نفر، تجهز حق 20 نفر
0: بالضبط،
1: يعتذر منهم 5، يبقى 15.
0: أيوه يعني. أيوه. فتكتشف أن قبلها بساعة أو ساعتين 10 منهم اعتذروا. طيب
1: نعم.
0: الحين إيش
1: أسوي؟ أبو عبد العزيز، أنا أذكر واحد يعني سوى مناسبة كبيرة لشخص.
0: إيه.
1: دعا طال عمرك واستجاب، قال خلاص أنا بجيك، يعني مثل ما تقول اليوم الفلاني بجيك. الرجال راح وعزم الناس اللي حوله كلهم، هو قبل المناسبة يعني اللي بكرة المناسبة دق عليه قال والله اعتذر، هذاك تمم مناسبته وقال وسوى يعني وتخسر. والله يعني تخسر مخاسير ما يعلمها إلا الله.
0: صح.
1: يعني هو يعني داعيه من مكان ثاني.
0: إيه.
1: وهذا قال خلاص أنا بجي، فقبل المناسبة وراح وعلم الناس اللي حوله كلهم ترى باليوم الفلاني عندي مناسبة.
0: إيه.
1: جو الناس طال عمره يوم قبله بليلة، يعني مثلا بكرة المناسبة.
0: إيه.
1: الموعد.
0: إيه.
1: دق عليه هذاك العصر، مثلا يوم العصر قال والله معليش أنا اعتذر، أنا والله صار عندي ضبط. صعب إنه يدق على الناس يقول أنا والله الضيف اعتذر وهذا.
0: أي أيوة والله صح.
1: تمم المناسبة مستأجر استراحة ومستمكن، يمكن ما لا يقل يعني وش مبلغ وقدره.
0: لا
1: والله تممها وخلى الأمور تمشي.
0: والله هذه مشكلة. أنا الحقيقة صار معي شيء يشبه لها الحقيقة، وفعلا يعني خلاص، يعني تخيل أنك أنت طلعت وحجزت مكان وكذا. طيب أوكي، أنت تعتذر، أنا الناس هذول كيف هم بيقبلوا اعتذاري أنا؟ يعني طيب أنا حجزت المكان الفلاني، طيب أجي أقول له أنا خلاص أعتذر، بيقول لي خلاص خذ فلوسك وانتهى. لا خلاص، أنت حجزت، انت يعني لو ما حجزت انت كان انا اقدر اخلي ناس اخرين يحجزون، خلاص انت حجزت.
1: اي نعم صحيح. فعلا فعلا، فحجزوا بعدين. صعب انك بدك على الناس تقول ترى بالله انا ما صار هذا، يعني ما من الصعب يعني انك تبي تسوي كذا، صح ولا لا؟
0: اي والله فعلا.
1: التزموا لك الناس، حتى ناس جايت من القرايه وناس جايت من بعيد وناس جايت يمكن حضرها حول 100 شخص المناسبه هذه.
0: يا ساتر يا ساتر، الله يعينه ويعوض ان شاء الله.
1: الله الله. والنسبة الثانية وش هي؟
0: النسبة الثانية نسبة رجوعك عشان تتأكد ان الباب مقفل ولا انك طفيت الانوار ولا ان الغاز ولا انك طفيت الشاحن، يعني نسبة رجوعك
1: هذه ممكن نسبة ضئيلة مرة جدا، يمكن 20% وقل.
0: حلو حلو تمام تمام. انا الحقيقة عندي وسواس في هالامور، فلانك حدثت معي مواقف، يعني تخيل انا قبل الزواج وكذا داومت للإذاعة وقعدت تقريبا يمكن 6 ساعات، ال6 ساعات هذه والقهوة على النار.
1: الله اوف
0: والله العظيم رجعت البيت فتحت الباب الا غيوم سحب من الدخان.
1: يا ساتر
0: والله العظيم انا لما جيت دخلت انا خفت، انا قلت شو اللي صاير.
1: لا حول ولا قوه
0: والله العظيم.
1: هذه
0: مشكله مش فلما صارت معي، صار معي مثل هالمواقف تكررت معي، فصرت لا احيانا وانا في نص الطريق ارجع اتاكد.
1: هذا تلقاك مشيت وانت تفكر يا ابو عبد، التفكير ترى مشكله.
0: اي والله مشكله
1: التفكير، الواحد التفكير الكثير الزايد هذا ترى مشكله والله. أيوة انا والله احيانا بس يعني والله يعني مثل كذا، الحمد لله ان جت العواقب سليمه.
0: اي الحمد لله. اي والله فعلا. الله يعطيك الصحة والعافية أبو مشاري عزيز وغالي. يا هلا ومرحبا حبيبي، أنا أسعد الله يخليك. يا هلا ومرحبا أم فيصل.
2: هلا حياك الله.
0: هلا ومرحبا، كيف الحال؟
2: السلام عليكم. مساء الخير.
0: السلام، مساء النور، أهلا ومرحبا.
2: كيف حالك؟
0: والله بخير، شخبارك؟
2: والله أنا بخير الله عافيك. والله أنا من أشد المعجبين في برنامج عز النهار.
0: الله يسعدك يخليك يا رب.
2: ومتابعت من زمان صراحة، أجمل برنامج.
0: الله يسعدك يخليك يا رب، يطول في عمرك يا أم فيصل.
2: الله يخليك.
0: الله يخليك أم فيصل. تحب تشاركينا في مشوارك وين ولا كم النسبة؟
2: كم النسبة؟
0: كم النسبة؟ طيب أنا الحين نتعرف أكثر على أم فيصل، وبأقول لك كم نسبة أنك تعيش اللحظة بدون ما تصوريها.
2: صفر.
0: يعني لازم تصوري؟
2: لازم، اذا اللحظه حلوه لازم تتصور.
0: لازم تتصور،
2: هذا في قاموسي.
0: ايوه تتصور. قبل ما تاكلي مثلا في مطعم ولا في مكان لازم تصوري، قبل ما تشربي قهوه
2: كذا اللحظه الجميله لازم تتصور.
0: صح حلو، فهذه 100% لازم تصوريها
2: مرة.
0: جميل.
2: لأن تدري ليش؟ لأن يعني أنا أحب بعد ما خلص اللحظة بعدها بيومين أحب أسترجعها.
0: صحيح. نسبة ملاحظتك للتفاصيل الصغيرة، يعني شديدة الملاحظة أنت ولا لا؟
2: ممكن، أنا بصرية.
0: حلو، كم يعني؟
2: بس سبحان الله، يعني من فضل ربي أنا بصرية على الأشياء الحلوة. يعني الشيء الجميل يجذبني، والشيء الشين ألاحظه بس سرعة أتناسى، أحاول
0: أتناسى،
2: ما أسترجع كثير.
0: أي حبيت تحليلك للموضوع أنك تقولي بصرية، يعني أعطيتيها عنوان.
2: أيوه بصرية. أنا يعني على طول الجمال يشدني. الشيء الحلو يعني إذا شفت يعني شيء جميل يعني أفكر ما شاء الله، يعني كيف مثلا هذه جت على بالها الفكرة هذه حلوة.
0: جميل.
2: يعني أشوفها إيجابية حلوة في الشخص.
0: ما شاء الله. كم نسبة اقتراضك للأشياء من الناس؟ شاحن، توصيلة؟
2: قليل، مو كثير، يمكن 5% 10%.
0: ما تأخذي شواحن الناس؟
2: لا لا لا، ما أحب شيء للناس، ما أحب.
0: ولا هم يأخذوا شيء لك؟
2: لا عادي، لا يأخذوا عادي، بس أنا بالنسبة لي ما أحب، إذا أقدر أسويها أنا بنفسي خلاص ما يحتاج.
0: رجوعك عشان تتأكد إنك قفلت الباب، طفيت الأنوار، قفلت الغاز، طفيت الشاحن؟
2: والله هذه كثير عاد.
0: أيوة.
2: لا كثير.
0: حلو، كم نسبتها؟
2: والله كثير، والله نركب السيارة سويته كذا، سويته لعيالي يعني.
0: إيه.
2: يعني 70-80%.
0: طيب وليش صار لك موقف زيي ولا لا؟
2: لا بس ما أدري يعني أنا حرص. أحب لما ما أحب أرجع، يعني مثلًا نطلع مشوار أقول يو نسينا، ما أحب أرجع.
0: أها.
2: بس. نشيك على كل شيء قبل ما نطلع، يلا سويته سويته سويته. يبني ماما مسوين خلصين، لا ارجعوا شوفوا تأكدوا.
0: أيوة يعني من باب الحرص، بس إنه ما صار لك موقف.
2: لا لا لا الحمد لله.
0: تمام. الله يسعدك يا أم فيصل وشكرا جزيلا لك.
2: الله يعافيك، مشكورين على هالبرنامج الحلو.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. حياك الله، هلا ومرحبا. مع السلامة. معنا اتصال. أبو مرام.
3: مساء الخير أخي العزيز.
0: يا مساء النور والسعادة والسرور، حياك الله يا أبو مرام.
3: حياك الله من الدمام الساحل الشرقي.
0: يا هلا ومرحبا بأهل الدمام، حياك الله.
3: حياك، أول مرة نشارك معاكم.
0: يا حبيبي عزيز وغالي، عزيز وغالي، والله عزيز وغالي. أكيد شدك شيء، فأنت قول لي على طول باللي شدك عشان أسألك.
3: دقة المواعيد صراحة.
0: أيوه، كيفك مع المواعيد؟
3: والله مش مقابل نفسي.
0: أيوه
3: مرة بنسبة 97%، وأكره المواعيد اللي يوعد ويخلف أو يتأخر.
0: تكره التأخير في المواعيد؟
3: أي والله.
0: يعني أنت من الناس اللي مرة مواعيدك مضبوطة؟
3: صارم بنسبة 97%.
0: على فكرة أنا نفس الشيء، وأنا أصلا ما أدري يعني كيف اللي مثلا ما يلتزموا في المواعيد هم أصلا كذا، لأن أنا يا أخي يعني ما أقدر أطلع مثلا بعد الموعد أو شيء، تلاقيني قبل الموعد بساعة أصلا أكون موجود.
3: صحيح. أيه؟ يعني صراحة شيء محير هذا اللي التأخير. خلاص المفروض معك ميعاد، يلا
0: صح
3: عليه صح. المثل يقول لي اللي مالك عذر منك رب منه، ليش عادك تأخر؟
0: صحيح فعلا فعلا.
3: الله يخليك.
0: طيب نسبة يعني تخطيطك للطلعة، يعني قبل ما تطلع هل أنت من الناس اللي تخطط ولا لا أنت تطلع وتخليها على الله؟
3: والله صراحة التخطيط وما تخطيط يعني خليها

0: خليها على الظروف ها.
1: اي والله
0: اللي يصير يصير.
1: اي والله الوقت واليوم والساعه اللي يختارون العيال وراهم.
0: اي ذكرت اغنيه قديمه اللي بتروح لك مشوار قلت لها يا ليت.
1: ايه
0: بعدين في النهايه اللي بده يصير يصير. ايوه اللي بده يصير يصير يا ابو مرام.
1: حبيبي
0: الله يخليك.
1: سؤال بس استاذ يا ابو
0: تفضل تفضل استاذ.
1: الاستاذ غاده وين مختفيين؟
0: شوف الاستاذ غاده والاستاذ ابراهيم كلهم ماخذين اجازه تعرف الحين. ايوه تعرف الحين اجازات الناس تحب كذا تاخذ العيال توديهم اماكن كذا يتمشون شغله يعني. فهم ماخذين إجازة بإذن الله إجازتهم فقط شهر وبيرجعوا للبرنامج إن شاء الله.
1: الله يفدهم والله وكلكم خير وبركة.
0: يا حبيبي الله يطول في عمرك يا حبيبي.
1: تبعونا أبو بكر سالم إذا في أمد يوم أول رجع للدوام بعد إجازة طويلة.
0: أبو بكر سالم
1: إذا في
0: بالله بالله يقول لي إيش الأغنية اللي الحين قعدت في بالك لأبو بكر سالم.
1: والله كلها شفت تحتار اختيار ابو بكر سالم.
0: أيوة.
1: يعني على ذوقك معدل ندلع عليكم
0: ان شاء الله يا ابو مرام. الله يعطيك الصحه والعافيه. تحياتنا لك يا
1: شكرا.
0: يا هلا شكرا لك ابو عبد الاله.
2: مساء الورد والياسمين يا ابو الغيث.
0: مساء النور والاحساس والطيبه. يا هلا ومرحبا ابو عبد الاله.
2: مساء الورد والمطر من ابها البهيه.
0: ما شاء الله يا اخي والله اهل ابها ما شاء الله اليوم حضورهم طاغي في البرنامج.
2: لا انا الان اكلمك من قمه السوده.
0: يا سلام يعني الاجواء مره حلوه
2: خرافيه.
0: الله
2: مع رضات المطر مع شيء خيال
0: ومطر.
2: إيه ما شاء الله. الله بدأ ينزل
0: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب أنت أنت الآن تسمعنا ما تحس إن كذا في الخلفية كذا قاعد تسمع صوت أغنية كذا من بعيد جاي على هالأجواء؟
2: الشيء أنا الآن لما أنا الآن من يوم أطلع السيارة على إذاعة الرياض.
0: أيوة
2: حتى أبغى أشتري لي الآن راديو في البيت أحطه في البيت أسمع على طول إذاعة الرياض.
0: يا حبيبي يا حبيب والله لنا الشرف والله. الله يخليك يسعدك.
2: وبسألك ورا ما تأخذ إجازة؟
0: شوف شفت كيف شفت كيف يا أخي. أنا أشكرك إنك حاس فيني.
2: أي والله حاس فيني
0: والله. أنا أشكرك إنك حاس فيني.
2: خذ إجازة يا أخي على حسابي.
0: يا حبيب يا حبيب يا حبيب والله أشكرك أشكرك كثير. فعلا فعلا إن شاء الله بإذن الله بس يرجع الشباب ونأخذ من بعدهم إن شاء الله إجازة بس نبغاها كذا في أوقات نستفيد منها يعني.
2: إن شاء الله إجازة سعيدة
0: يا حبيب.
2: وأنت دائم مبدع يا أبو الغيث.
0: أنت الإبداع كل الله يسعدك يخليك. كم النسبة ولا مشوارك وين؟
2: والله كلها.
0: هو بصراحة يعني على هالأجواء أنا أحس إن مشوارك وين هي اللي
2: مشوار اليوم على السودة ورجال الماء وتمشي في هالغابات وفي هالمناظر الحلوة.
0: يا سلام يا سلام يعني السودة يعني ورجال الماء. يا سلام يا سلام مع الهالة أمطار.
2: أي والله
0: أي أي. أنت من أهالي أبها من أهالي المنطقة ولا جاي؟
2: أنا مقيم في الرياض.
0: أها يعني جاي زيارة.
2: أنا جاي زيارة وبيتي في الرياض ومقيم في الرياض.
0: ما شاء الله ما شاء الله. متى إن شاء الله جاي على الرياض؟
2: يمكن شهر ونص.
0: اي ما شاء الله
2: ايش ورانا.
0: اي والله ايش ورانا فعلا فعلا.
2: ايوه
0: والله نتمنى لك كل السعادة وكل التوفيق والله يا ابو عبد الاله.
2: الله يرضى عليك
0: يا حبيبي.
2: اقول لك بالنسبة للمواعيد
0: اي
2: لما يكون عندي موعد انا فعلا احترم المواعيد بدقة.
0: حلو
2: 98 اروح قبل الموعد بنص ساعه.
0: صح معك حق.
2: يعني ما احب ما انا دائم في مواعيدي 100% ما في تاخير.
0: اي
2: لكن هالايام لك عليها مواعيدهم ما شاء الله ساعه.
0: طيب
2: نص ساعه 40 دقيقه 50 دقيقه تاخير.
0: صحيح صحيح. طيب لقيت ثمرة هالشيء في يعني مثلا في حياتك انك مثلا تطلع للموعد قبلها بنص ساعة قبلها بساعة قبلها بربع ساعة لقيت ثمرة من هالموضوع؟
2: نعم نعم ارتاح نفسيا ولا احب اخر الشخص اللي يقابلني اخليه انت اخر عليه اكثر من يعني من المطلوب. يعني ليش اخر نص ساعة 20 دقيقة ربع ساعة؟ لازم اكون قبل الموعد بساعة او 45 دقيقة اكون في الموقع.
0: يا سلام عليك.
2: ارتاح نفسيا ويرتاح ضميري.

0: كثير، انا ما احب اخر الواحد.
1: يا سلام عليك. طبيعه عملك طيب هي كمان تحتم عليك هالشيء ولا هو اصلا من قبل؟
0: نعم
1: ما تشتغل
0: وانت نعم لا لا شغال قطع خاص، يعني مواعيد ما شاء الله دوم في وقته وتاخير ما
1: فيه على الدقيقه. ها
0: بدي لا بنسامح في ساعات مش دقيقه بس تعرف الوضع، يعني لازم يكون فيه يعني انتظام بدقه.
1: ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو عبد الإله.
0: حبيبي أبو الغيث، حبيبي أنا أبو الغيث هذا عندي شيء خيالي أبو الغيث، والله يوفق.
1: أنت كمان عندي شيء خيالي، الله يخليك يطول في عمرك.
0: وأشكر الأخوان اللي استقبلوا المكالمات وجزاكم الله خير حبيبي.
1: جزاك الله خير، يا هلا ويا مرحبا، حياك الله أبو عبد الإله، يا هلا ويا مرحبا. طبعا يعني كلكم قولوا ما شاء الله. على انا عارف انكم ودكم بهالاجواء، ودكم بالوصف اللي وصفه ابو عبد الاله انكم الحين تعيشوا، بس قولوا ما شاء الله، خل الرجال يستانس ينبسط تمام، وانتم كمان استانسوا وانبسطوا وتخيلوا ترى الخيال حلو. تخيل انك انت الحين بما انك انت قاعد الان في البيت في الصاله، ولا انت قاعده مثلا البعض في المطبخ قاعده تسوي كذا كم شغله، تخيلي كذا انك لها انك مو في نفس المكان هذا، لا تخيل انك في مكان كذا كله ورد، ها انك حتى لما تجي تمشي الورود كذا قدامك، تخيل المنظر كذا امامك منظر المطر، ومن بعد الشباك كذا فيها نهر شايفه ولا لا، ومن بعد النهر في شلال سمعتيني ولا لا، ومن بعد الشلال فيه يعني غابة، إيه ومن بعد الغاب يعني كله، تخيلي وعيش الحياة، وإحنا كمان بنعيش الحياة معكم. وبنروح نسمع فاصل غنائي من وعد المخرجة، وبعد الفاصل نرجع ومعنا إن شاء الله اتصالاتكم، هاتف البرنامج 011 40 5 3.

0: وش رايك لما تكون جالس لوحدك طفشان؟ طبعا انا الحين قاعد اتكلم عن فقره ترند الحلقه وموضوع الترند. ف وش رايك لما تكون جالس كذا لوحدك طفشان، انت او مجموعه اشخاص تتكلموا في امور كثيره بس عشان ما يكون الصمت او يعني السكوت ممتلك الجلسة، فقاعدين تتكلموا في أي شيء لمجرد الكلام، لمجرد السوالف، لمجرد الـ بس يعني تجاذب الحديث، أطراف الحديث، ها؟ فجأة يدخل عليكم ذاك اللي يمزح مع هذا، يتكلم مع هذا، يسولف مع هذا ويولع الجو، يقرب حتى الشخصيات. يعني ممكن أنت توك تتعرف على واحد جديد، من بعد ما هذا الشخص يدخل عليكم ويقعد يسولف ويقعد يضحك وينكت ويضيف كذا جو جميل، حتى هذا الشخص اللي توك تتعرف عليه أنت تقرب منه أكثر. بعض الناس كذا محبوبين بسبب روحهم الخفيفة الطريفة، إذا دخلوا مجلس غيروا الجو، خففوا التوتر، خلوا الناس تضحك، وجودهم مطلوب والكل يستانس إذا حضر. في المقابل فيه ناس يحبوا يكونوا مثلهم، ودهم يكونوا مثلهم لكن ما يقدروا. هو صح يمزح بس يا أخي تحس إنه دمه ثقيل ما تتقبله، صح يضحك وتضحك أنت معاه بس تحس إنك تضحك معه مجاملة، ودك في أي لحظة تترك المكان وتمشي. مزحهم أحيانا باليد بالسخرية من أشياء بالمفروض أنها ما تنقال كذا. ما بين هذا وهذا عزيزي المستمع يجي في بالك سؤال، هل الشخص اللي يمزح كثير يفقد هيبته واحترامه مع الوقت، ولا لا الناس تحبه وتحترمه أكثر؟ هذا هو سؤالنا. الشخص المزاح والمزح، هل هو وسيلة لمحبة الناس أو لفقدان الهيبة؟ هذا سؤالنا اللي بيكون معكم مستمعين الأعزاء في فقرة ترند الحلقة. ومعنا أم فيصل، حياك الله يا أم فيصل.
1: مرحبا والله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نورت ظهرية ونورت القائلة اللي انت فيها.
0: بوجودكم الله يسعدك يا ام فيصل ويخليك.
1: كيف الحال؟ طيب
0: والله الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام
1: الله يطول عمرك.
0: الله يسعدك
1: يا طول. اخويا انت ما ينور البرنامج الا بوجودك.
0: الله يخليك، الله يخليك يا ام فيصل.
1: والله في حقك، كلهم طيبين
0: كلهم على الراس والعين.
1: غالي غالي عندنا.
0: الله يخليك، كلهم على الراس والعين يا ام فيصل. الله يسعدك يا رب.
1: اي والله كلهم طيبين.
0: يا ام فيصل نتكلم اليوم عن المزح. اول شيء ايش رايك في المزح؟ انت من الناس اللي تحب المزح.
1: والله الله عمرك وكثر الله من ذلك. المزح له حدود.
0: ايوه
1: اي، بعض المزح طال عمرك مو بزي، وبعض المزح مزح طال عمرك من خفة النفس مليانة شيء بسيط، بعضهم طال عمرك مزحها ثقيل
0: ثقيل. صح
1: اي، وبعد لا جاء ثقيل خلاص
0: اي
1: ملوا من هالعرب
0: فعلا.
1: طال عمرك.
0: طيب طيب ممكن سم الله عدوك، ممكن ال- ال- ال- البنت مثلا اللي تمزح وكذا انت تتقربي منها ولا انت تنفر منها؟ يعني مثلا جيتي مجلس ولقيتي واحدة تمزح كثير مع الناس وذا وهذه

0: تحاولي تبتعدي عنها.
1: شوف بالعكس ما في ناس طال عمرك ما زحم عاد الى حدود.
0: إيه؟
1: بعضهم لا مزهم مزهم بعضهم توصل الى مدد اليد.
0: صحيح.
1: ويقول بلا مزح عليك بلا مزح عليك بعضهم والله والله مزعه ثقيل.
0: ايوه.
1: طبعا مزعه له حدود وانا شفت اللي مزعه طال عمرك كل شيء خير الامور وسطها يا ابو عبد العزيز.
0: صحيح صدقتي.
1: الوسط. والاخلاق الزانه تراها اهم شيء.
0: صدقتي فعلا.
1: لا تمزح بابتسامه وبقلب نظيف. مالي بعضهم طال عمرك يمزح ويحطها مزح وهو قلبه فيه اللي فيه. صح ابو عبد العزيز.
0: صحيح صدقتي صدقتي.
1: اي والله نعاني منهم واجد.
0: صحيح اي والله.
1: الله الله
0: الله يعطيك الصحه والعافيه يا ام فيصل.
1: يا مرحبا
0: الله يخليك.
1: اشكر اللي طلعني واشكر وعد واشكر يا ابو عبد العزيز ربي يوفقك.
0: الله يخليك شكرا جزيلا حياك الله. يا هلا ومرحبا ام فيصل. فؤاد.
2: هلا والله ابو الغيث
0: يا هلا فؤاد صديقي الغالي كيف الحال؟
2: أخبار.
0: والله الحمد لله تمام. شو الأخبار؟
2: منور منور والله
0: يا حبيبي بوجودكم بوجودكم
2: والله أبو الغيث والله والله بكثرة لها. أنا من أسمع صوتك أنا مهموم بس أسمع صوتك والله على طول خلي يتغير جوي. لا
0: يا حبيبي يا حبيبي على راسي
2: والله عليك هو زي برنامجك والله
0: يا حبيبي على راسي والله يا فؤاد الله يخليك ويا رب إن شاء الله أكون عند ثقتكم يا رب يا رب الله يقدرني أكون عند ثقتكم
2: والله يعني لو بنتصل بس نسلم عليك
0: يا حبيبي طول لي في عمرك والله يا فؤاد
2: حبيبي
0: اليوم نتكلم عن المزح والشخص المزاح وفي ناس يقولوا يا فؤاد إنه ما ينفع نخلي واحد مثلا يمزح وكذا مثلا ما ينفع نخليه مدير أو نخليه كذا علشان أن العالم ما راح تحترمه. الأب ما ينفع أنه يقعد يستظرف ويقعد مع أطفاله وكذا وكذا بيفقد هيبته. أنت شو رأيك في الموضوع؟
2: لا لا والله ما الله شوف الهيبة هيبة والله عاد مزح عاد وقت لا لا جي وقت الجد عطيت هذاك الصوت خليته يلتز مثل السحب سواء مرة ولا هو ولا
0: يقول
2: هيبة هيبة هذا أنا عندي مدير يا أول الشغل عنده مدير يغني وحباني يعني أروح وياه سفريات
0: ما شاء الله
2: مسكين مزوح بس إنه هيبة
0: صح
2: إذا مثلا إيه إذا فؤاد ترى على المكتب الاحترام خلاص
0: خلاص
2: محدود
0: اي اي فعلا
2: والله فعلا. والله شوفني انا انحاش راح اسلحها بورقك والله العظيم
0: فعلا فعلا
2: بس المزح له حدود يعني
0: صحيح
2: اذا واحد ما تقبل منك خلاص ما عليك منه حقه يقول لك وهذا بس خلاص تجنبه يعني
0: بالفعل له حدود وله اماكن له وقت
2: يا رئيس مو بمعنى انك يعني تشتغل بالرجال مسكين ولا تنزل من قيمته ولا قيمته
0: صحيح صحيح
2: قل بعدين انا والله امزح ويا اذا شفتها زعل حب راسه والله
0: يا سلام
2: صغير ولا كبير ولا شايب ولا
0: يا سلام
2: ما اروح عن الا راضي واذا
0: سلام.
2: دخلت محل يعني مثلا مجلس ولا واحد متوفي الطف عليهم الجو يعني
0: صح
2: كله حزن ويعني ألطف عليهم الجو مساكين يضحكون يعني
0: صحيح
2: ينسون حتى يعني المأساة اللي هم عايشين فيها
0: فعلا
2: والمأساة لها حدود يعني
0: مأساة. بالفعل بالفعل الله يخليك يعطيك الصحة والعافية يا فؤاد شكرا جزيلا لك حبيبي. مين معنا؟ معنا اتصال ألو؟ طيب طيب أوكي فؤاد قال كلام جميل وأنا الحقيقة وهو يتكلم معي ذكرت أستاذ في الثانوي درسنا يعني يمزح معنا ويسولف معنا ويضحك معنا وكذا لكن لما يقول يا شباب سكوت فعلا سكوت فعلا سكوت يعني لو عندك إيش كذا يعني ترميه على الأرض يرن من كثر السكوت. فأحيانا الاحترام والتقدير ممكن يكبر حتى مع الشخص اللي يلاطفك مع الشخص اللي يتكلم معك بذوق مع الشخص اللي يعني ما أنا من وجهة نظري ما أشوفه أنه ينقص من الهيبة لكن راح نشوف اليوم مع المستمعين. راشد
3: فوزان الراشد الفوزان
0: مين؟
3: فوزان الفوزان الله يحفظك
0: فوزان الفوزان أنعم وأكرم حياك الله
3: ما عليك زود يا أبو غيث
0: يا هلا يا هلا ويا مرحبا
3: الله يبارك فيك
0: ويطول في عمرك أخوي
3: ويعيننا وياكم ومشاريعكم دائم وطرحكم مناسب الجميع
0: الله يخليك ويحفظك يا حبيبنا فوزان الله يسعدك نتكلم اليوم عن المزح والشخص المزاح هل المزح وسيلة لمحبة الناس ولا لفقدان الهيبة
3: والله يا أبو غيث المزح سلاح ذو حدين

0: إذا ضبطت بوقاته فهو وسيلة التقريب والتعالم.
1: أي.
0: وإذا إنك صار المدح مفتوح عندك وفي أي وقت لا يسبب تنافر.
1: جميل.
0: يعني ممكن تمزح مع واحد أول مرة تشوفه ما يعرفك. يمكن يزعل عليك ما تقدر ترضيه.
1: صح.
0: فالمزح له وقت.
1: إيه. طيب
0: كل مقام
1: مقال فعلا. طيب اللي مثلا يشوف انه بالمفروض الاب ما يمزح مع اطفاله ما يمزح مع عياله علشان يظل بهيبته، انت معه ولا ضد؟
0: لا والله انا ضده.
1: ايه،
0: لانه اولادك اولى بالليونه والمزح لكنه بضوابط.
1: ايه، تلاقي في بعضهم مره مزاح برا مع أخوياه، مع يعني لما تشوفه برا ما تصدق إنه هو نفسه اللي في البيت. في البيت ما يمزح، ما يسولف كثير. ليش؟ يقول لك عشان الهيبة، عشان يظلوا يخافون مني، يظلوا يحترموني، يظلوا يقدروني.
0: أنا ما عليش بغيت إذا الوقت يسمح فيها موقف حصل مع الشيخ عبد الله المطرق نفسه تكلم.
1: إيه؟
0: يقول إنه جالس عند واحد يبي يزور يبي يجيه واحد خاطب أخته. يقول لما جاء معلما يقول ترى فلان يبيجين مثل ما تقول للشوفه وكذا. يقول لما جاء لا قام ولا اهتم فيه ولا، يقول انا قمت نفس الشيخ تكلم بالتلفزيون او بالراد وانا سمعت باليوتيوب. يقول لما جاء نسيبه هذا يقول ما تغير بالعكس يقول ثقيل. يقول قمت ورحبت ولما راح قلت شلون يجي نسيبك وتسوي الحركة دي؟
1: إيه؟
0: قال إيه خلوه يعرف يعني يحترمن.
1: إيه نحن هيبة. إيه.
0: إيه يقول عاد الشيخ قال له كلمة ضحكنا منها، قال والله إن مخك مخ عنز. ممكن موقف تظهر عضلاتك وتحسس المجتمع عنك. يبقى إيه؟ الشيخ بكبره مقامه هو اللي يستقبله ورحب فيه.
1: صحيح.
0: يعني إنه هل يبي يعطيه إنه من قرابته ومن خصيته. إيه، فلذلك صحيح. أبو غيث شكرا على أقول هالطرح وهالمواضيع اللي تعالج بعض الأشياء اللي لكم دور في علاجها.
1: الله يخليك، الله يخليك، طول لي في عمرك أستاذ فوزان.
0: يشكرون الجميع زملائك والطاقم كله.
1: الله يخليك، شكرا لك، شكرا لك أستاذي. يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا، حياك الله. عبد الله،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا. يا هلا ويا مرحبا. الله يخليك ويسعدك.
2: الله يجزاك خير يبارك فيك. والله الشكر الجزيل. والله أنت والطاقم.
1: الله يجزاك خير.
2: على حسن استقبالها وعذب كلامها. الله يجزاكم خير.
1: الله يجزاك خير ويطول في عمرك حبيبنا عبد الله. يا هلا ويا مرحبا.
2: إن شاء الله وإياكم.
1: الله يخليك. نتكلم اليوم عن المزح والشخص المزاح. إيش يقول عبد الله؟
2: شوف كل صغير ويكبر. يحاول الواحد يجب يمزح لا يكبر المزح. هذا النقطة. والنقطة الثانية لا يتجاوز باليد ولا بسوء الأدب بالكلام. ولا المزح وترفيه. بدأ مثلا في ضحك وكذا المزح ما في أي إشكالية. ثم يتجاوز مثلا برسانة أو كلمات بذيئة أو مثلا تطاول باليد أو المزح المخادعة. يعني أنا أذكر من ضمن المزح الثقيل مرة واحد بمزح معاه جابوا زيت الباور هذا الأحمر.
1: أيوة.
2: صبوا تحت السيارة.
1: يا ساتر.
2: وحطوا شيء قليل على الجير.
1: أيوة.
2: جاء واحد قال له ترى سيارتك تهرب، ترى شوف عنده كان زيت جيرة وزي كذا.
1: أوف.
2: جاء طال تحت السيارة وشوف صحيح تلقط ويقوم يتصل على ذيك السطحة ويجي ذاك السطحة وقادره وفي الأخير وصل للورشة.
1: أيوه.
2: يعني خسر الآن مبلغ حق رعي الصمت. ووصل للورشة جرع الورشة وقال له ما في لا تهريب ولا شيء بس كنك تغير زيت وفايض على نفسه. قال ما في أي حاجة وراح على مسؤوليتي. المجال صار بينه وبين أصحابه بدل ما تكون مزح ضحكة صارت عداوة.
1: والله يا أخي يستاهلوا يعني من جدكم أنتوا سووا في الرجال.
2: والله هذا أقول لك عن المزح اللي يوصل إلى هالحق. والله مزح يعني
1: بصعوبة. يا أخي أنا ما أدري هالعالم كيف يفكروا يعني بهالطريقة. يا أخي معروف المزح له حدود. يعني
2: أقول لك كل صغير ويكبر.
1: إيه
2: في البداية

0: عليه توصل الى هالامر.
1: اي
0: وكذلك المسح اللي نشوفه في بعض في الجوالات.
1: اي محتوى هذا احيانا ترى محتوى احيانا حتى يكون متفق عليه ترى، يعني يكونون هم متفقين على السيناريو علشان نجيب مشاهدات. بس
0: انا مرة شفت مشاهدة واحد والله رامينا في مسبح بجوالات وثائق واوراقه يعني انتهت الامور اللي عنده
1: والله انتهت من جد. لا في بعضهم زي ما قلت لك هم يسووا محتوى يعني لدرجة انه حتى يقولوا ها ايش رايكم يا شباب ايش بكرة بنسوي، يعني لهالدرجة توصل معهم.
0: والله إنه ممكن بعد ممكن مثل ما تفضلت محتوى إيه؟ باشياء مزيفة مو صحيح، جوال خربان واوراق
1: التالف بالضبط. هو في بعضهم كذا، لكن لما نجي للحياة الطبيعية انه مثلا واحد يوصل لهالمرحلة انه يسوي في خوية مقلب بهال إيه خليه يروح للصناعية يدفع مبلغ وقدره خير ان شاء الله.
0: نسمع والله قصص من قصص واحد جايب معاه لبن بيوديه بيتقدى وبيشرب اللبن، جاء ربع الشباب يشربوا وصبوا محل ماي وراح الرجال بيتقدى قال للمرأة جيب اللبن كلمة تصب ماي، قال له خضي كلمة تصب ماي، وفي الأخير أثره مبدل بماي. هذا من ضمن المزح اللي شوية
1: والله.
0: لا والله وما سمي مزح اللي يزيح عن الحق، والله ما سمى مزاح اللي يزيح عن الحق، ولكن مثل ما قال احترم تحترم.
1: صحيح.
0: بس هذا
1: الله يجزاه خير حبيبنا عبد الله، شكرا شكرا جزيلا لك يا حبيبي. يا هلا ومرحبا، حياك الله يا حبيبي. يا هلا ومرحبا، يا هلا
0: ورحمه الله وبركاته،
1: مع السلامه. مع السلامه، هلا ومرحبا. ابغى اقول شغله بس الحين مو وقتها صح، عندنا فاصل غنائي ولا اقول؟ خلاص اقول بعد الفاصل، نروح لفاصل غنائي وبعد الفاصل نكمل معكم موضوعنا عن المزح و الشخص المزاح، هل المزح وسيلة لمحبة الناس أو هو يفقد الهيبة؟ هاتف البرنامج 011 40 5 3.

يا هلا يا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله من جديد في برنامجكم عز النهار. أهلا ومرحبا، حديثنا هو ما زال مستمر عن المزح والشخص المزاح، وهل هالمزح وسيلة لمحبة الناس أو أنه ممكن يفقد الأشخاص الهيبة؟ نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. في شيء قلت أبغى أتكلم عنه قبل الفاصل، هو أن إحنا جميعا في إذاعة الرياض نكن لكم كل الاحترام وكل التقدير، ونتمنى دائما أن إحنا نكون عند حسن ظنكم فينا، سواء من ناحية استقبالكم بالاستقبال اللي يليق فيكم، أو من ناحية أن إحنا نكون أخوة لكم جميعا. لكن أحيانا الواحد حتى وهو حريص ممكن إنه غصب عنه ممكن يرتكب شيء الواحد ما يعجبه، ممكن أكون وقتها مشغول في شيء معين أو حاجة، فما أركز إنه بالمفروض أقول للشخص الفلاني الكلمة المعينة أو أقول له الشيء اللي ممكن يرضيه. فالعذر والسموح، وزي ما ذكرت إن إحنا كلنا في إذاعة الرياض، أمنيتنا أرضاءكم أنتم، وندري أن احترامكم ومحبتكم هي جزء من محبة هذه الإذاعة العريقة والإذاعة الكبيرة. فلذلك كل الشكر لكم، كل الشكر والتقدير لمحبتكم، لكلامكم الجميل اللي دائما نسمع منكم. وبالتأكيد مرة ثانية أقول أن هذا الكلام مو فقط لنا إحنا كمذيعين أو مخرجين، لا، هو أيضا لهالإذاعة ومحبتها عندكم من سنوات طويلة. نرجع لموضوعنا، المزح والشخص المزاح. المزح اللي فيه ناس يشوفوا أنه بالمفروض يكون له قوانين، يكون له مكان، ما يكون باليد، يكون مزح لتلطيف الأجواء. متى ممكن يتحول هذا المزاح من وسيلة للتقارب إلى سبب للتباعد؟ زي ما ذكروا بعض المتصلين إن في ناس يوصل معهم الموضوع للزعل، للفرقة، لأن خلاص يا أخي أنت قاعد تسوي فيني هالمقلب أو هالشي، وبعدين تقول لي مزح. لا، أنا ما أبغاك ولا أبغى مزحك طالما إنه بيوصل لهالمرحلة. هل تعتقد أن كثرة المزاح تفقد الإنسان هيبته، احترامه للآخرين؟ في ناس ممكن يقول أنا رب أسرة، يفترض أن تكون لي الهيبة، ما أمزح معهم علشان أحافظ على هذه الهيبة، وأنا مدير بالمفروض أني ما أضحك معهم، ما أسولف معهم علشان أحافظ على هذه الهيبة. فهل أنت تعتقد أن كثرة المزاح تفقد الإنسان هيبته واحترام الآخرين له ولا لا؟ كيف تفرق بين المزاح الخفيف اللي يقبل الشخص بصدر رحب، وبين الاستظراف أو الثقالة اللي ممكن تزعج الآخرين؟ وجه التصرف اللي لو مارس الشخص معاك يعتبر مزح ثقيل وغير لائق، هل إن إذا وصل الموضوع لمد اليد أو وصل الموضوع لكلام غير لائق، هل ممكن هنا عندك خط أحمر؟ هل المزاح أو للمزاح حدود معينة تتعلق بطبيعة الأشخاص، زي العمر، زي المكانة، زي درجة القرب؟ يعني أنت بالتأكيد ما راح تمزح مع أخوك زي ما تمزح مع الوالد، زي ما تمزح مع عمك، مع خالك، مع جدك. فيفترض أن لكل عمر، لكل مكانة، لكل درجة مزح محدد ومعين. أحيانا إحنا لما نكون ما بين أشخاص كبار في السن، فتلاقي هم مزحهم علينا قوي. ليش قوي؟ لأنه هو أكبر منك، فعادي يقدر يمزح باللي يبغى، تمام، مسموح لا ما لا يحق، لا ما لا يحق سواه يعني لغيره. لكن أنت لا، ما ينفع أنك تبادل بنفس المزح. ممكن تمزح معاه بس بمزح يراعي هذه المكانة، يراعي هذا المكان اللي هو متواجد فيه، وأيضا يراعي مسألة الهيبة اللي هو ممكن قاعد أو يحافظ عليها مثلا.
يؤثر المزح المستمر على مكانة الأفراد في بيئة العمل أو الأسرة ولا لا؟ كل هالأسئلة حبايبنا المستمعين نحب نسمعها منكم على هاتف البرنامج 011-40-53. بنروح لفاصل غنائي وبعد الفاصل نرجع ومعنا صوتكم في عز النهار.

عز النهار. عز النهار.

0: اهلا اهلا اهلا، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الاعزاء، حياكم الله في عز النهار. وصلنا لوين؟ الله، شوف وصلنا لوين، ما نسأل. هذه اغنيه لعبد المجيد عبد الله. وصلنا لوين؟ وصلنا لفقره التحدي. فقره التحدي يا جماعه الخير، اول شيء من الحين اقول لكم اتصلوا على البرنامج عشان على طول اول ما اقول اللغز بنبدا على طول باستقبال مكالماتكم. اتصلوا على البرنامج من الحين وانا اقول لكم اللغز. هاتف البرنامج 011 40 53. بقول لكم اذا كان قدامك تمام 15 تمرة رطب. شوف ها، شوفوا يعني انتوا شوفوا اللغز وين رايح علشان تعرفوا. بس قدامك 15 تمرة رطب، طيب اخذت منهم 6 حبات، كم باقي معك؟ مرة سهل. وليش انا خليته سهل؟ انا اقول لكم يا اخي، انا جلست مع نفسي، زي ما يقول لك اعوذ بالله من كلمه، انا جلست مع نفسي، جلست قعدت انصحها، يعني اقول يا اخي ليش انت تحب الشر في هذه الفقره؟ ليش تجيب الغاز صعبه العالم ما تعرفها؟ يعني ايش بتستفيد في النهايه؟ فقعدت انصح الحقيقه، وانا لما نصحت نفسي قالت لي صادق معك حق، يعني بالمفروض انك ما تصير كذا. فمن امس يا جماعه الخير واللي قبله كمان وانا قاعد افكر في الموضوع، انه ما يصير ان الواحد يجيب الغاز صعبه، فقلت قررت اليوم اني اجيب لكم شيء مره سهل. وشوف رطب ها، يعني ايش باقي اسوي؟ وعدد، يعني انا عارف ان الى الان وعد ما شاركت في الاجابه، لكن اتوقع ان وعد راح تعرف الاجابه. ايش يقول السؤال؟ يقول اذا كان قدامك 15 تمره رطب واخذت منهم 6 حبات، كم باقي معك؟ طيب، معنا اتصال من سعود، حياك الله يا سعود.
1: اهلا وسهلا ابو عبد العزيز،
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا سعود.
1: حيك، شلونك؟ سهل، انت رياضيات اولى ابتدائي.
0: شايف بالله ايش بسوي بعد كذا يا سعود؟
1: يعني صراحه انت اليوم، يعني شوف انت جحفلت انا امس وقبله،
0: ايه
1: شكلك اليوم خميس والونيس،
0: طيب طيبه يعني غير طبيعيه.
1: واحد يعني انت،
0: ايه
1: اليوم يعني مضبط الامور
0: مره، اقول لك طيبه غير طبيعيه اليوم جتني
1: جد. واحد قدامه كم حبه رطب؟
0: 15 حبه.
1: 15 حبه رطب.
0: ايوه، اخذت منهم اخذت منهم 6 حبات، كم باقي معك؟
1: لاني لازم اصابعي.
0: اي يلا مو مشكله.
1: طيب سهله، 8.
0: 8 عند سعود. ها، يعني في شيء الحين؟ في الحين يعني في شيء ولا في حاجه يا سعود؟
1: لا يا اخي شوف، هي 9 بس عاد انت ما ادري وش تبي من السؤال
0: صراحة. طيب تبغى 9 عادي
1: يعني؟
0: طيب
1: يعني كل الاسبوع اللي راح وانا اجيبك من يمين تروح يسار، اجيبك من يسار تروح يمين، فصراحه يعني اسئلتك هذه مره ممتعه وتخلي الواحد يفكر شوي، وفيها لذعات يعني حلوه ممتازه
0: مره. انت وجهك ابيض. انت بس قول لي كم تبغى 9 ولا 8 الحين اخر جواب؟
1: لا هو رياضيات 9.
0: 9 خلاص،
1: اكيد 9. انه في لفه يعني، انا ما ادري عنها.
0: لا يا سعود، انا بيني وبينك لفات يا سعود،
1: صدقني
0: ما تثق فيني يا سعود.
1: لا والله اثق فيك. اثق فيك والله، اثق.
0: بعدين يا سعود، يعني الواحد لما يجي يبغى يصير طيب، انتم ما تساعدوه ما توقفوا معاه؟
1: يعني شوف انت احيانا لما تصير طيب مره
0: تشك في الموضوع.
1: نبدا نشك، سألتك من ورا التريلات عرفت. على كل حال الله يسعدك.
0: الله يسعدك،
1: طال عمرك انت وفريق العمل، اتمنى لكم ويكند سعيد.
0: طول في عمرك،
1: ونشوفكم على خير.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. يا هلا، يا جماعة الخير، وعد المخرجة عطتني الجواب وقاعدة تسألني تقول لي صح، قلت لا أنا بقول الجواب على الهواء وبتكوني أنت من ضمن الإجابات. وعد الدوسر تقول 15 إجابتها، الجواب 15. محمد محمد يقول 6. محمد كمان عندنا من طاقم العمل 6 يقول تمام من حلو. طيب محمد 6. سعود يقول 9. سعود 9. معنا فواز. يلا يا فواز.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساء الخير ابو
0: فواز. يا مساء النور والسعادة. هلا ومرحبا فواز.
2: اللغز لعبتي يا حبيبي.
0: انا انا انا احب اللي اللي اللي واثق من نفسه كذا.
2: ما يحتاج يا حبيبي.
0: واللي في عمرك
2: 6 رطبات يا
0: شيخ. 6. طيب من وين تكلمنا يا فواز؟
2: اكلمك يا حبيبي من ابها.
0: من ابها. يا هلا ويا مرحبا فواز. واليوم الصراحة أهل أبها يفوز عندنا في البرنامج بكثرة الاتصالات.
2: لعبتنا يا حبيبي.
0: حبيبي شكرا لك يا فواز.
2: الله يجعل قلبك
0: طول اللي في عمرك. يا هلا ومرحبا. يعني يا جماعة الخير عبد الله بعد عبد الله نتكلم. عبد الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معك عبد الله القحطاني. خميس مكيف.
0: أنعم وأكرم. حي الله صديقي.
3: والله بسلم عليكم ومسي عليك بالخير. وهذا اكبر شيء عندك
0: يا هلا ومرحبا حبيبي على الراس والعين. لكن لازم طالما انك جيت يا عبد الله لازم تدي لي بدل وقف في اللغز.
3: والله على ما قالوا اقول 9 مع الرجاجيل.
0: يلا 9. يلا 9 حبيبي. يا هلا ومرحبا. يا هلا الله يعافيك. يعني يا جماعه الخير في متصل ولا سولف؟ اي يعني يا جماعه الخير بالمفروض اني لما أجي أتخذ قرار من بعد سنوات أني أكون طيب إنسان طيب أنكم يعني تقولوا لي حلو أنت ماشي صح شايف وزي ما يقولوا تربتوا على يدي هكذا شايف ولا لو تقولوا لي انطلق إلى الأمام أنت صح. فيعني وين الدعم؟ وين الدعم؟ دعموني طالما أني طيب معكم. محمد حياك الله. محمد
4: الله يحييك ويبقيك. كيف حالك؟
0: يا هلا ويا مرحبا حياك الله.
4: شو اخبارك؟ طيب
0: والله بخير. شو اخبارك؟ تمام
4: والله الحمد لله.
0: من وين تكلمنا يا محمد؟
4: اكلمكم من الرياض.
0: اهلا وسهلا حياك الله.
4: الله يحييك ويبقيك.
0: جوابك؟
4: صفر.
0: صفر.
4: اي نعم.
0: يا سلام عليك يا محمد. صفر صفر. تمام حلو حلو. شكرا لك يا محمد. طيب أقول لكم اللغز مرة ثانية تمام ونطلع فاصل غنائي علشان نستقبل اتصالاتكم مع هذا الفاصل. يقول لك إذا كان أمامك 15 تمرة رطب ها رطب موسم ولا مو موسم وأخذت منهم 6 حبات كم باقي معك؟ هذا سؤالنا. اللي يحب يجاوب على السؤال هاتف البرنامج 011 40 53. نروح فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل معكم عزيزي النادي.

0: اهلا اهلا، حياكم الله في عز النهار. وسؤالنا او اللغز الخاص بفقرة التحدي يقول: اذا كان قدامك 15 تمرة رطب واخذت منهم 6 حبات، كم باقي معك؟ ابو خالد،
1: شوف، هي 15 تمرة ما تغيرت، انت اخذت 6 حبات، يعني بوسة 6 بوسات، ما اخذت شيء منها.
0: ما اخذت شيء منها،
1: هي ما اخذت شيء منها، انت حبيتها 6 بوسات.
0: اي
1: بس
0: يعني جوابك انه صفر،
1: يعني 15 ما اخذت منها شيء. 15 هي يعني اخذت بوسات، ما اخذت 6 بوسات.
0: طيب يعني صفر الاجابه،
1: صفر، ما اخذت شيء.
0: تمام، من وين تكلمنا يا ابو خالد؟
1: من تبوك.
0: اهلا ومرحبا، حياك الله يا من ابو خالد من تبوك، شكرا جزيلا لك.
1: يا هلا مع السلامة،
0: حياك الله. ابو خالد حتى ما قال كيف الحال، على طول دخل معنا على طول في الموضوع. كيف، ايش قلتي؟ محسن، حياك الله يا محسن.
2: يا هلا حبيبي، كيف
0: يا هلا ومرحبا، حي الله محسن.
2: أنا.
0: شوف، امس انت شاركت صح؟
2: ايوه امس شاركت.
0: طيب كان الاجابه صح في نهايه الحلقه ولا غلط؟
2: لا كانت غلط.
0: ايوه طيب نشوف اليوم، يلا يا محسن.
2: اليوم ان شاء الله 6.
0: اليوم 6
2: بقت معي. ايوه
0: اليوم 6 اللي بقت معك.
2: نعم.
0: طيب انت قلت لي من وين تكلمنا؟ من ينبع.
2: ايوه
0: ينبع، حياك الله.
2: الله يحييك.
0: يا هلا ومرحبا يا محسن، يعطيك الصحة والعافية، حياك الله محسن. ها معنا أحد؟ طيب احنا زي ما ذكرنا اليوم الإجابات مختلفة. سعود قال 9، وعد مخرجتنا قالت 15، محمد قال 6، فواز قال 6، عبد الله قال 9. معنا ابو نواف.
3: مساء الخير ابو الغيث.
0: يا مساء النور، يا هلا ومرحبا ابو نواف.
3: العافية.
0: الله يعافيك ويخليك يا رب.
3: الدعوه فيها تحدي صح ولا لا؟
0: اي تحدي، بس انا اليوم طيب ممكن. ترى
3: ممكن تعيد؟
0: اعيد ولا يهمك، اعيد. يقول السؤال: اذا كان قدامك 15 حبه تمر رطب واخذت منهم 6 حبات، كم باقي معك؟
3: كم باقي معك؟ يعني انت اخذت منهم 6، كم باقي معك؟ قدامك يعني اكيد ما باقي معك 6.
0: باقي معك 6. طيب 6 عند ابو نواف. تمام ابو نواف، من وين تكلمنا؟
3: من القصيم.
0: من القصيم، يا هلا ويا مرحبا، يعني من مكان الرطب. ها
3: اكيد
0: حبيبي،
3: ما يحتاج.
0: لا اذا على كذا يعني ما ينفع يكون جوابك غلط صح ولا لا؟
3: باذن الله.
0: اي هذه
3: فيها تريك، فيها شيء كذا يخليك تضمن انها 6 معك
0: باك. صح. طيب ما جاك الترك انه ممكن الكلمه في الرطب مو في العدد؟
3: لا صراحه الرطب ما حاولت
0: يعني ممكن هو الترك كان في كلمه رطب.
3: لا حتى بعضهم قال في حبات انها قلبها الى بوسات.
0: اها وما جت بعد نسر شيء.
3: انا اشوف هذا اقرب شيء.
0: ايوه تمام، اوكي يا ابو نواف، شكرا جزيلا، حياك الله. والله هي وعد، اي 15 حبه، اي هي 15، يعني الحين بالله يعني الحين خلاص اقول. طيب خلاص وعد، تقول لي خلاص اقول. طيب نقول الحقيقه الموضوع وما فيه يا ساده يا كرام، انه يقول لك قدامك 15 حبه رطب. تخيل الموقف، قدامك 15 حبة رطب، تمام؟ أخذت منهم 6، أخذت 3 في هاليد و3 في اليد الثانية، كم باقي معاك؟ الرطب هي 15، بس أنت كم أخذت منهم؟ ها وعد؟ 6، كم باقي معك؟ 6، اللي في يدك، اللي أنت ماسكهم، اللي معك هم 6، الباقي 9 الباقي انت مالك شغل فيهم، يعني ممكن يجي واحد ضيف وياخذ منهم. متخيلين الموقف؟ ايه ممكن يجي واحد ضيف كذا وياخذ منهم، ممكن يجي خويه كذا وياخذ منهم، فانت لك دخل باللي اخذتهم فقط. كم اخذت 6، زي ما قال ابو طيب زي ما قال ابو نواف، زي ما قال محسن، زي ما قال فواز، زي ما قال محمد. تمام. طيب لكن مين قال؟ سعود قال 9، وعد قالت 15، بمسكها عليك يا وعد. عبد الله قال 9، محمد قال 0، أبو خالد قال 0، وبس. لذلك يعني الموضوع إن شاء الله تمام. متى نختم؟ يلا طيب، إذن لكم أجمل تحية مستمعين الكرام من وعد الدوسري أبو الغيث الحيدر. إن شاء الله يا رب إجازة سعيدة وجميلة عليكم، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وأنتم بصحة وسعادة وخير. في أمان الله.

برنامج الثالثة مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار، يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها. القيادة تهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده. المملكة تدين استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن وتشدد على أهمية وقف الهجمات السافرة على دول المنطقة. إشادة دولية بتصدر المملكة عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي. وزارة الحج تطلق بوابة التكاملات لتوحيد المنظومة الرقمية. إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين

0: الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده، وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالته ولحكومة وشعب المغرب الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لملك المغرب. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن، مجددة تضامنها مع الأردن وشعبها الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وشددت المملكة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على الأردن ودول المنطقة، مؤكدة أهمية اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. أشاد تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2026، أشاد بتصدر المملكة عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي عبر عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن هذا التبني سيسهم في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بما يصل إلى 6% خلال المرحلة المقبلة. وأوضح التقرير أن تبني الذكاء الاصطناعي في المملكة امتد إلى قطاعات الخدمات الحكومية والرعاية الصحية والتعليم والتقنية المالية، وهو ما انعكس على تصنيف المملكة ضمن الدول الأفضل أداء عالميا في عدد من المؤشرات الدولية. عززت المملكة حضورها الإنساني عالميا خلال يونيو الماضي، إذ نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعات ووقع اتفاقيات نوعية في اليمن وفلسطين والسودان وسوريا وجيبوتي ضمن حصيلة تراكمية بلغت 4425 مشروعا في 113 دولة بتكلفة تجاوزت 8 مليارات و500 مليون دولار. نستمع إلى التقرير التالي.
1: في إطار نهجها القائم على توجيه المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً ودون تمييز، واصلت المملكة خلال شهر يونيو الماضي تعزيز حضورها الإنساني والإغاثي عالمياً عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. المركز وقع اتفاقيات ونفذ مشروعات نوعية شملت قطاعات الصحة والأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والإيواء والحماية والتمكين الاقتصادي، وذلك في منطقة جغرافية واسعة امتد نطاقها من اليمن وفلسطين إلى السودان وسوريا وجيبوتي والصومال وباكستان. ففي قطاع الأمن الغذائي باليمن وقع المركز اتفاقية تعاون مشترك لدعم صغار المزارعين يستفيد منها أكثر من 7000 شخص بصورة مباشرة وغير مباشرة، في حين شهدت محافظة حضرموت مشروعا لتحسين ظروف الأسر شمل بناء 114 وحدة سكنية. وفي مجال نزع الألغام تمكن مشروع مسام من انتزاع أكثر من 6700 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة لحماية المدنيين وتأمين المناطق اليمنية المتضررة. أما في قطاع غزة حيث الاحتياجات الإنسانية والصحية في تزايد مستمر، فقد وقع مركز الملك سلمان على برنامج تنفيذي مشترك مع منظمة الصحة العالمية لدعم خدمات التغذية يستفيد منها أكثر من 1,300,000 شخص بشكل مباشر وغير مباشر. وفي السودان شملت مشروعات يونيو إعادة تأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات لإنتاج الأكسجين يستفيد منها نحو 3 ملايين شخص. وفي سوريا قام المركز بدعم مجمع الهدى للرعاية الصحية في دمشق إلى جانب تنفيذه مشروعا للتمكين الاقتصادي يدعم النساء الريفيات، ويستفيد من هذا الدعم والمشروع أكثر من 300 ألف شخص

0: صورة مباشرة وغير مباشرة. وفي جيبوتي نفذ المركز مشروعاً لحفر وتجهيز 8 آبار ارتوازية يستفيد منها نحو 93,000 شخص لتعزيز الوصول إلى مصادر المياه الآمنة، وكذلك تحسين الأوضاع المعيشية في المناطق المستهدفة. ويجسد تنوع المشروعات خلال شهر يونيو تكامل العمل الإنساني السعودي بين الاستجابة العاجلة ودعم التعافي والتنمية المستدام.
1: تجدد المملكة في 30 يوليو من كل عام التزامها بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري انطلاقا من قيمها الإسلامية الراسخة التي تعلي من شأن الإنسان وتصون كرامته، حيث تضع المملكة مكافحة هذه الجريمة في صلب أولوياتها الحقوقية والقانونية تأكيدا لدورها في حماية الإنسان من جميع أشكال الاستغلال. رحب وزير المالية محمد الجدعان بتقرير صندوق النقد الدولي وتأكيده على قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود في مواجهة الصدمات، مستندا على أسس اقتصادية متينة وبنية تحتية متنوعة مع مرونة وقدرة على التكيف رغم استمرار ارتفاع حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي. نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في الفلبين وبالتعاون مع جمعية جرين هيلز الدورة العلمية الأولى لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم، وذلك في مدينة سان هوان بمنطقة مانيلا الكبرى بمشاركة 150 إماما وخطيبا وداعية وطالب علم. أطلقت وزارة الحج والعمرة بوابة التكاملات لتكون حلاً رقمياً موحداً لإدارة وتنسيق التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة على المستويين المحلي والدولي بهدف توحيد رحلة التكامل الرقمي مع خدمات الوزارة وتعزيز كفاءة الأعمال بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. دشن المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف اللواء صالح المربع عدداً من مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية في منصة أبشر، وتشمل الخدمات الجديدة خدمة تعديل بيانات شهادة الميلاد وخدمة تعديل بيانات شهادة الوفاة وتقديم حلول ذكية ومبتكرة للمواطنين والمقيمين للارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية المقدمة لهم. نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الجاري مشروعات تطوير شملت 14 حديقة في مساحة إجمالية تجاوزت 98,000 متر مربع وثمانية تدخلات حضرية بمساحة تزيد على 743,500 متر مربع ضمن مبادرة بهجة في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز المشهد الحضري وتوسيع المساحات العامة في مدن ومحافظات المنطقة. أكدت باكستان اليوم أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة رغم التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، مشددة على أنها تبذل كل ما في وسعها لإعادة الطرفين إلى مسار التفاوض بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت بوساطة إسلام أباد في يونيو الماضي. أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات ضد إيران في أول هجمات تستهدفها منذ نحو أسبوع، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن هذه الضربات تعد رداً قوياً على محاولات الهجوم الإيرانية التي وقعت أمس واستهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية وفاة شخص إثر استهداف إيراني غاشم على مبنى تابع

لإحدى الشركات الصينية شمالي البلاد، مما ألحق أضراراً مادية جسيمة بالمبنى. استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم تجمعاً للفلسطينيين في شارع الوحدة بمدينة غزة، ترافق ذلك مع إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع الجلاء بالمدينة. وفي الضفة الغربية شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بإقامة بؤرة استعمارية جديدة شرقية مدينة جنين، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستعمرين لصالح التوسع الاستعماري. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: القيادة تهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده. المملكة تدين استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن وتشدد على أهمية وقف الهجمات السافرة على دول المنطقة. إشادة دولية بتصدر المملكة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي. وزارة الحج تطلق بوابة التكاملات لتوحيد المنظومة الرقمية. نهاية النشرة، وإلى أسواق ومؤشرات. مستمعينا، أغلق السوق السعودي اليوم عند 10,580.78 نقطة بارتفاع بنسبة 0.35%. أما أبرز الشركات الرابحة اليوم فكان في صدارتها DRC ارتفعت بنسبة 19.93 بسعر 19.80 ريالا للسهم. ثم تبوك الزراعية ارتفعت بنسبة 10% بسعر 10.34 ريالا للسهم. ثم البابطين الغذائية ارتفعت بنسبة 9.88 عند سعر 27.58 ريالا للسهم. ثم ساحة المجد ارتفعت بنسبة 9.43 عند سعر 5.80 ريالا للسهم. ثم تكوين ارتفعت بنسبة 7.56 عند سعر 4.98 ريالا للسهم. أما الشركات الخاسرة فكان في صدارتها شركة ملكية انخفضت بنسبة 10.11 بسعر 32 ريالا للسهم. ثم التعاونية انخفضت بنسبة 9.84 عند سعر 122 ريالا للسهم. ثم كيمانول انخفضت بنسبة 9.98 عند سعر 35.90 ريالا. نشكركم مستمعينا على طيب المتابعة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: ديرتي حبيبتي،

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران، والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن 20 وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: يندرج الاتجار بالأشخاص ضمن الأساليب الملتوية لاتخاذهم سلعة والمتاجرة بهم وجني الأموال وراء ذلك. لكن مما يجب على الإنسان مواطناً كان أم مقيماً أن يكون رادعاً لهذه الأساليب من خلال الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وذلك من خلال عدد من الجهات ممثلة بهيئة حقوق الإنسان عبر الرقم 199-222 أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرقم 199-111 أو عبر وزارة الداخلية من خلال الرقمين التاليين 999 أو 911.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. لم تكن الطيور مجرد كائنات تحلق في السماء، بل كانت رموزا للحرية وأصداء للجمال الطبيعي. ومع تسارع الحياة وتوسع المدن، بدأ هذا الجمال يبهت شيئا فشيئا، لتولد الحاجة إلى حماية ما تبقى من تلك الروائع. ومن هنا بدأت قصة المحميات الطبيعية الخاصة والمحميات الحكومية.
3: طبعا أكيد هذه البدايات، أول ما بدينا احنا أغلب الطيور والحيوانات اللي حطيتها عندي ولا اهتميت فيها وكاثرتها اللي هي البرية. طبعا الحيوانات والطيور البرية لأنها حيوانات وطيور هددت بالانقراض، هذا أحد الأسباب اللي خلاني أني أحافظ عليها وأحاول أكاثرها وأنتجها. لأن جت فترة من الفترات أجيال قبلنا طبعا كانوا شيبان قديما يتكلمون عن الصيد وعن أنواع الطيور والحيوانات متواجدة، الغزلان، النعام، الحباري، إحنا في جيلنا ما لحقنا عليها. طبعا اللي خلاني أفكر في أني أجيب الحيوانات هذه وربيها وانتجها وكاثرها عشان نفيد الأجيال الجاية بإذن الله أنها تقدر تشوفها وتطلع عليها وتتعامل معها من قرب.
2: في القرون الماضية كان الإنسان يراقب الطبيعة دون أن يدرك حجم تأثيره عليها، لكن مع بدايات الثورة الصناعية بدأ التوازن البيئي يختل وتناقصت أعداد الطيور بشكل ملحوظ. تحول هذا الإعجاب إلى قلق، بدأ العلماء والرحالة يدونون ملاحظاتهم حول اختفاء بعض الأنواع.

0: أنا أكيد موجود في العالم كله، أي طير أو حيوان يهدد بالانقراض كل دولة يكون مستوطن فيها الحيوان أو الطائر هذا تلقى لهم توجهات كاملة للحفاظ عليه وتكثيره، ويحاولون يوفرون له البيئة الجيدة والممتازة عشان يتكاثر وينتج ويقدرون يطلعونه للعالم، ما يكون فيه انقراض. بالنسبة لنا احنا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية في بعض الحيوانات والطيور طبعا كانت متواجدة وهددت بالانقراض، طبعا أسباب كثيرة، منها مثلا الصيد الجائر، ومنها مثلا في أوقات يكون جفاف يعني الأمطار قليلة وجفت الأرض ممكن تعرض للموت. وفي هاللحظة هذه هي اللي فكرت أنا بالنسبة لي فكرت أني أتدخل عشان نقدر نحافظ على السلالات هذه القليلة والمهددة يعني بالانقراض.
1: ظهرت أولى الدعوات لحماية الطبيعة مع بداية القرن التاسع عشر، فأنشئت محميات طبيعية للحفاظ على الكائنات المهددة. كانت هذه الخطوة بمثابة إعلان وعي عالمي بأن الطبيعة ليست مورداً لا ينضب، بل إرثاً يجب صوله. وبدأت الحكومات والمنظمات بوضع قوانين لحماية الطيور وبيئتها.
0: طبعاً المحميات هذه لها دور كبير، لأن هذا سبحان الله العظيم توازن بيئي. أي حيوان يكون مهدد بالانقراض أو قل عدده معناته فيه خلل في التوازن البيئي، يا يكون قل الأكل يا كثر الافتراس، كل هذه تكون أسباب تهدد الطير أو الحيوان هذا بالانقراض. المحميات فكرتها أنها تشوف السبب هذا، السبب في التوازن البيئي وتعدل عليه، يعني إذا كان مثلا قل أكل تكون تعطيها أكل، إذا كان افتراس تحاول تحميها من الافتراس عشان ترجع لحياتها الطبيعية.
1: الطيور النادرة ليست مجرد كائنات جميلة، بل هي مؤشرات حية على صحة البيئة، من ألوانها الزاهية إلى أصواتها الفريدة إلى ما تحمله من قصة بيئية متكاملة. لكن الصيد الجائر وتدمير المواطن الطبيعية والتغير المناخي جعلت الكثير منها على حافة الانقراض.
0: التأثيرات المناخية لها تأثير كبير، طبعا البرودة الزائدة تأثر عليها، الحرارة الزائدة تأثر عليها، لأن أغلب الطيور سبحان الله العظيم البرية، خصوص البرية يعني، تكون دائما وقت تفريخها في وقت الربيع اللي هو وقت الاعتدال عشان ما تتأثر، لأن دائما لما يكون الحيوان أو الطير كبير في العمر يقدر إذا كان سبحان الله جاء فصل الشتاء أو البرد تلقى قبل بفترة يتغذى غدا أكثر من العادة عشان يشيل شحم ويصير يدفي نفسه في وقت الشتاء. وفي الصيف العكس، تلقى يقل الأكل عشان ما يتعرض للحرارة جسمه كبيرة. لذلك سبحان الله العظيم يكون التفريخ في الوقت المعتدل، لأن الفروخ اللي تبي تطلع هذه توكلها أمهاتها، ما تقدر تتحكم هي في درجة الحرارة، لذلك يكون وقت التفريخ دائما في الأوقات المعتدلة.
1: أصبحت المحميات الطبيعية بمثابة أوطان بديلة للطيور توفر لها الأمان والغذاء وبيئة التكاثر، فهي ليست مجرد مساحات محميات فقط، بل منظومة بيئية متكاملة تعيد توازنا للطبيعة وتمنح الطيور فرصة جديدة للبقاء من خلال المحميات الخاصة.
0: بالنسبة للمحميات الخاصة هذه، طبعا كل المحميات هذه تخضع اللي هي حماية الحياة الفطرية. طبعا أنا أتكلم عن مثلا المحمية موجودة عندي، جميع الحيوانات والطيور الموجودة عندي معها تصاريح من منصة فطري تابعة لحماية الحياة الفطرية. الفكرة منها والفائدة من المحميات هذه أن الأجيال اللي ما تقدر تطلع سواء كان كبير سن أو صغير سن أو مثلا من العنصر النسائي أو من الرجال اللي ما يقدر يطلع طبيعتها في البر ويعني يكون على الشقة فيها، يكون هنا متوفرة له جميع الحيوانات المطلوبة هنا، ويقدر يتفرج عليها ويقدر يستمتع بها عن قرب، يعني تكون قريبة منه. لأن الآن المحمية هذه ما هي بالمحمية فقط

0: فقط اني انتج وكاثر فقط، لا طبعا انا ولفت الطيور بحيث ان الغزلان تجي تاكل من يدك، الطيور توقع على يدك تاكل، وهي اساسها كانت برية ووحوش يعني في طبيعتها. لكن هذا خلاص الان يعطيك استمتاع قوي بالنظر للحيوان او الطير البري من القرب، هذا انه ياكل من يدك ويوقع الطير على يدك، هذا المقصد في المحميات.
1: لم تعد حماية الطيور مسؤولية الحكومات فقط، بل أصبحت مسؤولية مجتمعية من خلال التعليم والإعلام، فبدأت الزيارات المدرسية للمحميات الخاصة وللمحميات الحكومية للحفاظ على البيئة والتوعية والمساهمة في حماية الطيور من خلال سلوكيات بسيطة لكنها مؤثرة.
0: بالنسبة للمحميات الخاصة هذه أحد أهدافها، يجيك الآن يجينا زيارات من المدارس، يجينا زيارات تحفيظ القرآن، يجينا زيارات يعني من جميع الفئات. الزيارات هذه لما تجي حنا نعطيهم التوعية عن المحافظة على الطير هذا، وشلون طريقته، وشلون كيف عيشته، وكيف يعيش، وكيف يتكاثر، وكيف ينتج. بالنسبة للحيوانات البرية والطيور البرية، طبعا حنا كعرب عندنا موروث شعبي اللي هو الصيد، دائما الحين ارتبط الصيد مع الحيوان البري يعني في عقول كثير من الناس أو من المجتمعات. لكن الآن المحميات الخاصة هذه لا، تبي تغير النظرية شوي، إنه مو بكل شيء صيد، خلاص في وقت صيد ما في مشكلة، هذا يقنن ويكون نظامي ما عندنا مشكلة فيه. لكن بالنسبة للجانب الثاني اللي هو كيف أنت تربي وتستمتع بالحيوان هذا، يعني ما يكون الفكرة أن الحيوان هذا بس للصيد ولا للقتل ولا للأكل بس، حنا نحاول الآن أن فيه جمال وفيه تربية ويكون زي أي حيوان أليف يربى. هذه أحد الأسباب لنوعي بها الزيارات اللي تجينا من الأجيال الجديدة، عشان يكون فيه تثقيف صحي ونقدر نحافظ على هذه الحيوانات النادرة البرية أو الطيور.
1: في زوايا الأرض البعيدة تعيش الطيور النادرة تكاد تكون أساطير حية، تحمل في أجنحتها ألوانا لا تتكرر وسلوكيات تدهش العالم قبل الهواء. هذه الطيور ليست مجرد أنواع نادرة، بل قصص بقاء تلخص صراع الطبيعة مع التغيرات المناخية.
0: فيه موجود كثير من الطيور، طبعا الطيور فيه طيور مهاجرة وفيه طيور مستوطنة. الطيور المهاجرة هذه تكون تمر في السعودية أو في أي بلد، تكون هجرة طبعا تنتقل من منطقة مثلا باردة إلى منطقة معتدلة تفرخ فيها، بعد ترجع الهجرة عكسية نفس الطريقة. الآن بالنسبة للسعودية، الآن لو السعودية توفر لها المناخ الجيد للطيور المهاجرة هذه، خلاص ممكنها تجلس وتفرخ لأنها توفر لها الجو، لأنها هي الجو اللي يناسبها، تلقى الأكل والأمان والطقس الزين، خلاص بإذن الله أنها تجلس وتفرخ وتتكاثر. وفي أعداد كبيرة طبعا، وفي المستوطنة نفس الشيء، المستوطنة طبعا إذا ما حست بالأمان وهي مستوطنة عندنا ممكن يكون نسبة التفريخ أقل بكثير.
1: الاهتمام بالطيور النادرة لا يتطلب دائما جهودا ضخمة، بل يبدأ بخطوات واعية ومتواصلة، من أهمها حماية البيئات الطبيعية من التلوث والتعدي، والحد من الصيد الجائر، ودعم المحميات والمبادرات البيئية. كما يلعب التعليم دورا محوريا في غرس ثقافة الحفاظ على الحياة الفطرية، إلى جانب تشجيع السياحة البيئية المسؤولة. إن كل تصرف بسيط كزراعة شجرة أو نشر وعي قد يكون سبباً في إنقاذ نوع كامل من الانقراض.
0: طبعاً موجود عندك من الطيور، عندك طيور الحباري، عندك طيور الكراوين، عندك طيور المهاجرة مثل القميري، الدخل، الصفار أو الصفاري، كل هذه طيور مهاجرة طبعا مي مستوطنة عندنا، لكن لو توفرت لها البيئة استوطنت وفرخت. الآن عندي في المحمية كلها جبناها ووطناها واستقرت واستامنت وأنتجت وفرخت، يعني هذا شيء جميل جدا نحن نسويه عندنا هنا في السعودية. مع العلم أني جبت أنا الطيور ما تهاجر، يعني هي طبيعتها مستوطنة في بلدانها ما تهاجر، وقدرنا نحصل عليها وجبناها والحمد لله، يعني هي نادرة ومهددة بالانقراض وقدرنا هنا نوفر لها بيئة كويسة وقدرنا ننتجها ونكاثرها.
1: رغم التحديات الكبيرة لا يزال الأمل حاضرا، فكل محمية تنشأ وكل طائر يوقظ وخطوة نحو مستقبل أكثر توازنا. فحماية الطيور النادرة ليست مجرد عمل بيئي، بل رسالة إنسانية تعكس احترامنا للحياة بكل أشكالها.
0: طبعا بالنسبة للحفاظ عليها أهم شيء، أي شخص يحط محمية، المحمية أي شخص يقدر يأخذها. أنا أتكلم لك مثلا عن نفسي، أنا إنسان أطلع لمقرها في البر وفي ذا وأشوف سلوك الطير، أشوفه كيف مفرخ، كيف يطعم عيالك، كيف طريقة بنيان عشك، كيف لازم تعلم جميع سلوكيات الطير. هذا عشان إذا بغيت، إذا جيت أنا أربيه أقدر أتعامل معه وأعرف شلون أقدم له ولا أعطيه ولا أوفر له البيئة اللي هو يبغاها عشان ينتج ويتكاثر ويرتاح.
1: هكذا تستمر الحكاية بين إنسان أدرك متأخرا قيمة هذه البيئة وطبيعة ما زالت تمنحه فرصة الإصلاح. وفي أجنحة الطيور النادرة نقرأ قصة عالم يتعلم كيف يحمي جماله.
0: طبعا المستقبل هي أول شيء ترجع أنها هواية، هذه الأولى. الثانية تثقيف مثل ما قلت لك الفئات مجتمع. الثالثة نبغى الأجيال الجاية بإذن الله أنهم أي شيء كانوا يسمعون فيه يقدرون يشوفونه على الطبيعة قدامهم الآن، يعني ما كنا نسمع بالغزلان والنعام وهذا ولا شفناه، لكن الأجيال القادمة الآن يعني كلهم يعني يكونون مثلا طلاب في الابتدائي يجي هنا زيارة يوكل الغزال ويشوف الغزلان ويشوف الحباري ويشوف الأرانب البرية ويشوف كل هذه شافه لسه في الابتدائي، بينما الأجيال اللي قبله يعني ممكن تخرجوا من الجامعة ما شافوا ما قدروا يشوفون الحيوانات هذه. هذا الهدف يعني من إنشاء المحميات الخاصة.
1: إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ مهند العمر صاحب محمية طيور وحيوانات فطرية نادرة في المملكة. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالإعداد والتنسيق عايشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، دمتم في رعاية الله. من العالم.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: إنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيانا نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الترازة في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد:

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
7: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا هلا ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فيتامين على إذاعة الرياض. يا هلا بكم، نرحب بكم في هذا المساء الجميل، وندعوكم لمتابعة حلقة اليوم على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس، ومتابعتنا من خلال وسائل الاتصال المختلفة في التابعة لإذاعة الرياض. معكم من المحبة والتقدير الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل عبد المحسن سران من التنفيذ والإخراج. وبنكون سعيدين جدا لاستقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. وموضوعنا اليوم موضوع خاص الحقيقة، هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة اللي ودنا نبحث لها عن جواب، اللي هي السجائر الإلكترونية، هل هي آمنة؟ هل هي أقل من السجائر العادية؟ هل لها أضرار؟ هل هي مرتبطة بالأمراض والسرطانات مثل التدخين الآخر، سواء السجائر العادية أو الشيشة والمعسل أو غيرها؟ وأيضا بنتكلم عن أكياس النيكوتين، لأنها جديدة وبدأت تنتشر خلال الفترة الماضية. هل هي أيضا آمنة؟ هل فيها أخطار؟ هل هي فعلا تساعد على الإقلاع عن التدخين؟ كل هذا سنناقشه إن شاء الله في حلقة اليوم، وأيضا بنكون سعيدين باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. وأيضا لو يكون فيه عندكم تجارب خاصة مع أحد تعرفونه أو أبنائكم اللي جربوا سجائر إلكترونية أو جربوا كياس النيكوتين، لأن في الأخير إحنا نبغى نطلع بفائدة من خلال هذا البرنامج. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد لحظات ونعود إليكم. مرحبا بكم مستمعي الكرام. كلنا نعرف أضرار التدخين، سواء التدخين، الشيشة، كلها كلنا نعرفها، وحتى المدخنين يعرفونها. كثير من الناس دائما يربط التدخين بالسرطانات، وفعلا يعني التدخين مشكل احد الاسباب الرئيسيه 60 او اكثر في المئه من مسببات سرطان الرئه، لكنها ايضا لها علاقه بسرطان الحنجره والفم واللسان والبلعوم والمريء والمثانه والبنكرياس والكلى وعنق الرحم عند النساء، وسرطان المعده، القولون المستقيم، الكبد، وايضا حتى اللوكيميا

سرطان بيضات الدم. هذه سرطانات، لكن في أمراض أخرى، التهابات كثيرة جدا مرتبطة بالتدخين أو استخدام النيكوتين بكل أنواعه، سواء التدخين أو الشيشة أو غيرها. والسؤال، هل ممكن إحنا نقضي على التدخين؟ أنا حقيقة غير متفائل في هذا، أنا أقول إنه صعب، ولكن خلونا نقلل من التأثير. يعني اللي من أبتلي بالتدخين من الصعوبة أنك تقول له والله اترك التدخين، أنت عارف إن فيه سرطان، عارف يسوي كذا، لا هو مكتوب عليه بعد، هو عارف، لكنه هذا الشخص اللي يعني ابتلي بالتدخين تراه يعني مسكين، هو محتاج أحد يساعده أكثر من حاجة أحد ينتقده أو يوجهه، لأنه والله عارف، فهو يحتاج إلى أحد يمسك بيده ويعدل ويساعده على كيف يخرج من هالدوامة. والنقطة الأخرى أيضا، إحنا نبغى كيف نحمي أبنائنا وحتى بناتنا. نتكلم اليوم في السيجارة الإلكترونية وكياس النيكوتين للأولاد والبنات، فيها بنات أيضا يستخدمونها. فاليوم نبغى نقول كيف نقي أو نجنب أبنائنا بناتنا من خطر هذه الأمور اللي بدأت تنتشر بشكل كبير، وبدأ فيها مفاهيم غير صحيحة هي اللي جعلت الشباب والمراهقين وحتى الأطفال صراحة يقعون في مثل هذه الأمور. يعني خلونا نتكلم عن، نعطي بس فكرة عن السيجارة الإلكترونية، لأني متأكد، وهذا صراحة شيء أشوفه في العيادة، بعض الأمهات تقول ما أدري وش هو عبارة عن، يعني زي القلم بس إنه قصير وملون. فلما أقول هذه السيجارة الإلكترونية تقول مستحيل، ولدي عاقل ما شاء الله ومتعلم وكذا. ترى ما لها علاقة بعاقل ولا مهو عاقل، ترى من يقع في مشكلة، أي مشكلة إن كانت مشكلة نفسية، مشكلة صحية، مشكلة اجتماعية، لا نربطها بالعلم والوعي وكذا، تراها ابتلاء، قد تكون بسبب صحبة، زملاء، مواقف، سموها ما تسمونها. إحنا اليوم نبغى ننقذ هذا الغريق، ما نبغى نزيد عليه الهم هم. فالسيجارة الإلكترونية عبارة عن يعني شيء أقصر من القلم شوي، وفيه بطارية، وفيه خزان للسائل تسمى خرطوشة كذا، فيها السائل خلنا نقول الإلكتروني اللي يعني ممكن الإنسان يعني يسحب من من من من هذا من هذا السائل. طبعا فيه نوع من، فيه ملف أو كويل أو شيء كذا يسخن هذا السائل، بحيث أنه يحول هذه المادة الكيميائية إلى بخار عند السحب. وفيه قطعة صغيرة على الفم ممكن تغييرها بين فترة وفترة لاستنشاق هالبخار. هو التدخين، السيجارة الإلكترونية مثل السيجارة العادية، فيها نيكوتين وفيها مكونات أخرى، يعني فيها مادة تسمى الجليسرين، وفيها يعني مواد كثيرة، يعني مكونات كيميائية، لكن فيها نيكوتين، فهو يسبب الإدمان. هل هو أقل خطر من السيجارة العادية؟ جواب نعم، ربما يكون أقل، لكن هل هو يعني آمن؟ الجواب غير آمن. فلذلك بعض الناس يتوقع أن السيجارة هذه الإلكترونية هي زي الشوكولاتة، زي القهوة، زي كذا، يعني ما يصنفها أنها مثل التدخين العادي، ولذلك هذا يكون التساؤل فيها. لكن منظمة الصحة العالمية يعني نشرت تقارير عن أخطار السجائر الإلكترونية وتأثيراتها الكبيرة جدا، ووجود النيكوتين فيها، أحيانا قد يكون النيكوتين مركز بشكل أكبر من السجائر العادية، ترى على فكرة، لأن حتى النيكوتين يعتبر نيكوتين صناعي. فوجدوا أنها لها تأثيرات على تلف الدماغ، لأن الدماغ سبحان الله ينمو إلى عمر 26-27 سنة. خلال هذا الفترة إذا تعرض لمواد سامة من ضمنها النيكوتين، يوقف نمو مراكز التعلم، مراكز الوعي، مراكز التركيز، مراكز الحكمة حتى.
لأن هذه المراكز اللي تنمو إلى عمر يعني النصف الثاني من من من العشرينات. ولذلك يعني في دراسات واضحة وقوية أن الناس اللي يدخنون من صغرهم يكون فيه تأثير كبير جدا على الذاكرة والتعلم. وجدوا حتى بعض الناس اللي يدخلون في عمر صغير جدا انهم ما يستطيعون تكميل دراستهم. واحد الاسباب تأثر مراكز التعلم والذاكرة من هذه السموم المتراكمة خلال السنوات. ايضا السجائر الالكترونية احد مسببات امراض الرئة والجهاز التنفسي، يعني لان هذه المواد المنبعثة، المواد الكيماوية، هي سامة، فهي تؤثر بتأثير كبير جدا على الجهاز التنفسي والالتهابات الرئوية اللي تنتشر عند هذول الناس. طبعا ما راح تنتشر في البداية، لكن مع الاستمرار في استخدام السجائر الإلكترونية قد يحدث التهابات رئوية خطيرة. بالتأكيد طبعا كل أنواع التدخين بما فيه يعني الشيشة والمعسل يعني خطر على الحوامل والأجنة يعني بشكل كبير جدا. وهذه أيضا نقطة، أن بعض النساء تتساهل في مسألة المعسل، يعني سواء بنكهات مختلفة أو كذا، لكن يكون له تأثير على الجنين حتى قبل الحمل. قبل الحمل يعني ما هو فقط أنها اللي صارت حامل، لا، قبل ما تحمل تكون هذه المواد النيكوتين متكونة داخل جسمها، فلما تحمل يكون في تأثيرات على الأجنة. أيضا لا ننسى مسألة مخاطر التدخين السلبي، يعني وجود الشخص في مقهى أو في مكان مغلق أو في مكان عمل وفي شخص مدخن. وحتى السجارة الإلكترونية أيضا لها نفس التأثير السلبي مثل السجارة العادية. الجهاز التنفسي قد يعني يبدأ بتأثر بعض يعني بالتدريج، سواء ضيق التنفس والسعال المزمن، وبعدين يتطور إلى التهاب الرئتين وتضعف كفاءتها في تنقية الدم. وأيضا بعدين ممكن يصل إلى الإصابة الحويصلات الهوائية والرئتين بأمراض الرئة المزمنة. حتى القلب ممكن يتأثر، يعني القلب سواء ارتفاع ضغط الدم، زيادة معدلات يعني ضربات الدم، ضربات القلب، ضيق الشرايين، احتمال زيادة احتمال خطر النوبات القلبية والجلطات القلبية. قد يكون هناك أيضا تأثير كبير جدا على المراهقين، سواء على الجهاز العصبي أو الجهاز يعني التنفسي والمخ، بسبب تأثير المواد الكيميائية وأيضا المعادن الثقيلة. لأن جسم الشخص المراهق اللي أتكلم أقل من 18 سنة قد لا يتحمل يعني هذه التغيرات الكبيرة جدا، اللي قد تبدأ من التهابات بالفم وتنتهي بالتهابات في الجهاز التنفسي. الأمراض المرتبطة بالتبغ، سواء كان التدخين أو التدخين الإلكتروني أو يعني شيشة أو غيرها، ما تتوقف عند هذا. فيه مرض اسمه بورغر، لأن المكتشف هذا المرض مكتشف شخص ألماني اسمه بورغر، فسمي بمرض بورغر. هذا المرض خطير جدا، هو التهاب شديد جدا في الأوعية الدموية الموجودة في الجسم. وهذا المرض، هذا الالتهاب الخطير، لا يصيب إلا المدخنين فقط، لا يصيب إلا المدخنين. هذا المرض مرتبط بالمدخنين. وابحثوا عنه في جوجل أو في وسائل الاتصال المختلفة، ابحثوا عن مرض بورغر، مرض بورغر وارتباطه بالتدخين. صراحة شيء مرعب، وأنا شفت يعني حقيقة صور لحالات كثيرة جدا المصابة بهذا المرض، وما كنت متخيل أنه ممكن يصل التدخين يصل بالشخص إلى هذه الالتهابات. يعني التهاب شديد، تجلط في الشرايين والأوردة، سواء الأوردة الكبيرة أو المتوسطة أو حتى الصغيرة، الأطراف بالذات اليدين والقدمين، يعني يؤدي إلى ضعف في تدفق الدم للأطراف والشرايين الصغيرة والأوردة، يعني
للصغيرة لو عدة موية صغيرة، فقد يسبب تلفها، قد يسبب قرقرينة اللي يصيب مثل اللي يصيب المرضى السكر. فطبعا يعني ارتباطه بالناس المدخنين فقط كان يحتاج إلى مجموعة من الأبحاث اللي ثبت أنه كيف كل أنواع التبغ، سواء زي ما قلت يعني التدخين بكل أنواع الشيشة ومضغ التبغ، أو حتى الآن اللي يسمى أكياس النيكوتين، كلها لها تأثير بهذا المرض. فهي عبارة عن مواد سامة تتجمع مع فترة مع طول الزمن، لأن المدخن يصعب أنه يترك التدخين بين يوم وليلة. ولذلك بعض المدخنين اللي كان يدخن من كان شبابهم هم معرضين لهذا المرض بشكل كبير. طبعا كلنا نتحدث يعني عن إمكانية العلاج وأنه فيها صعوبة، لا الحقيقة ما فيها صعوبة، والحمد لله في المملكة جمعيات نقاء، جمعيات كثيرة جدا لمعالجة المدمنين أو عن التدخين أو للإقلاع عن التدخين. وأنا حقيقة حاولت أستضيف مجموعة منهم لكن للأسف ما وفقت، وحرصت حقيقة كلمت مجموعة يمكن كبيرة من الزملاء الاستشاريين المتخصصين أو المسؤولين عن هذه الجمعيات، لكن كانت تعرفون وقت إجازة وبعضهم مسافر ما كان مناسب له، فالحقيقة أني ما وفقت في يعني استقطاب أحد يتكلم عن يعني هذه المواضيع. لكن يعني أبشركم المراكز هذه موجودة، وبعدين ما هي مراكز يعني عادية، مو واحد بيجلس ينصحك، لا ترى عندهم أدوية وعندهم بدائل وعندهم طرق وعندهم متابعة، وهذه الخدمات تقدم مجانا. وأي أحد حتى لو كان يعني مدمن التدخين من سنوات لا يفقد الأمل، يقول والله ما في ما أستطيع لأن وضعهم يعني وش بيسووا لي، لا رح لهم زر أحد المراكز أو اتصل فيهم، لأن بعض في يعني هناك عيادات ومواعيد مجدولة لمساعدتك أو مساعدتك سواء كنت رجل أو مرأة، حتى لو كان يعني تدخينك بسيط، يعني يقول واحد توني بديت في التدخين أو شيء إن شاء الله ما راح يضر، لا يضر، فما دام إنك تستطيع الإقلاع عن هذا الخطر فالأيدي ممدودة لك من خلال العيادات المختلفة التابعة لوزارة الصحة أو الجمعيات الخيرية اللي من ضمنها يعني جمعية نقاء. فالتدخين الإلكتروني وشي السيجارة الإلكترونية انتشرت لعدة أسباب. أحد الأسباب إن ما فيها ريحة التدخين العادي، لأنها تصير بنكهات مختلفة، يعني بنكهة النعناع والتفاح وكذا أنواع مختلفة. والأمر الآخر ما لها يعني ما لها ريحة، يعني ما ممكن يشمونها في البيت، يعني ممكن الشخص يأخذها في غرفته ولا في عمله، ما يكون لها الرائحة الكريهة اللي مرتبطة بالتدخين العادي. نعم لها رائحة لكن ما هي الرائحة الكريهة، هل هذه المنكهات تجعل الشخص يتقبلها ويصير يعني كأنها عادية، فبالتالي ما يكون في حرج إنه يدخن في أماكن العمل، حتى لو كان يعني تعرفون الأنظمة تمنع التدخين في أماكن العمل، لكن بعضهم يتساهل في هذا الموضوع لأنه ما يحس يعني ما تطلع فيها ريحة، أو في السيارات أو غيرها. الأمر الآخر إن كثير منهم يتساهل في يعني تأثيرات أو تأثير الخطر من السجائر الإلكترونية، يعتقد أنها يعني شيء ما له أي أثر صحي ولا خطر ولا شيء، وأنه ممكن أنه يعني يدخنها وما يكون فيها خطر، لكن الواقع إلا بيكون فيه خطر، بيكون فيها تأثيرات يعني خطيرة مثل الأشياء اللي ذكرتها. أيضا شيء الآخر اللي هو سهولة الوصول لها، يعني أول يعني شراء السجائر الإلكترونية تعرفون فيه تنظيم خاص ببيع التبغ في أماكن محددة ومصرحة ومراقبة بشكل كبير، فصار الناس يقدر يطلبونها من الإنترنت، يطلبونها من كل مكان. والجانب آخر مهم، كثير من الناس يسألوني لما نطرح مثل هذه المواضيع، يقولون ما دام التدخين والسيجارة الإلكترونية وأكياس النيكوتين وهذه يعني خطيرة وتسبب السرطان،
ليش ما يمنعونها؟ طبعا سؤال منطقي من جانب، لكنه مو منطقي من جانب آخر، لأنه مو صحيح.

صحيح يا جماعة الخير أن كل شيء خطر يجب منعه. يعني إذا بنمنع مثلا، قال والله المفروض أنه يمنعون التدخين، أجل يمنعون السيارات. ليش؟ لأن السيارات تسبب حوادث. فترى الحقيقة مو منطق أن كل ما تكلمنا عن شيء ضار ليش ما يمنعونه؟ أنت ليش ما تمتع بنفسك عنه؟ يعني ليس أخطر في يعني أشياء خطرة جدا في حياتنا اليومية، فيه يعني سكاكين وفيه أسلحة وفيه يعني حيوانات وفيه ثعابين وفيه بعوض وفيه يعني مواد كيماوية نتداولها كل يوم، مواد سامة ومواد يعني فيه أخطار كثيرة. فالمنع ليس الطريقة الصحيحة، ولكن الطريقة الصحيحة إن ننشر الوعي بين يعني أفراد الأسرة وبين من حولنا بتجنب مثل هذه الأمور بحيث لا يكون فيها أمراض. مستمعي الكرام، بناخذ فاصل قصير ونذكر بهاتف البرنامج 011-40-53. بعد الفاصل بنتحدث عن الموضوع الثاني، ثم بنقدم يعني مجموعة من مقترحات أو خلنا نقول حلول. بنتكلم بعد شوي عن الأكياس النيكوتين وكيف احنا يعني نساعد أبنائنا وبناتنا لتجنبها. ولكن رحب باتصالاتكم في كل ما يتعلق بنمط الحياة والصحة على هاتف البرنامج 011-40-53. نقول مستمعينا الكرام لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.

0: مستمعي الكرام، مرحبا بكم. نتحدث اليوم عن السجارة الإلكترونية، ونتحدث عن أكياس النيكوتين وخطرها، وكيف نقي ونجنب أبنائنا ونجنب مجتمعنا من خطرها. تحدثنا عن السجارة الإلكترونية، ونتحدث الآن عن أكياس النيكوتين. أكياس النيكوتين، إيش سبب بدايتها وتصنيعها؟ سببه أنها تساعد، أو يقال أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين. وكون أنها جديدة، يعني أكياس النيكوتين تعتبر جديدة، أنا ما أعرف كم لها من سنة، لكن ما تتجاوز 10 سنوات، لا يوجد دراسات دقيقة عن خطرها وارتباطها بالسرطان، وأيضا هل فعلا تساعد على الإقلاع عن التدخين أو لا. بعض الدول مثل كندا وبريطانيا وإيرلندا وبعض الدول الأخرى يعني وجدوا أنها ما تساعد. هي بدأت الفكرة أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين، لأنها تغير عادة التدخين ومسك السيجارة وتوليعها وكذا، لأن المسألة ترها عادة أكثر منها قضية أن الإنسان يعني كيف على ما يقولون. ما هو التدخين، ما هو شيء يشعر الإنسان بحاجة له أكثر من أنه نوع من الكيف أو الإدمان على النيكوتين. فكانت هذه الحلول، ولكن هذه الدول يعني مؤخرا خلال السنة، يعني هذه السنة يمكن، وجدوا أنها فعلا ما تساعد بالشكل السليم للإقلاع عن التدخين. وللأسف، وهذا اللي نلاحظه عندنا يعني في مجتمعنا، أن اللي يستخدمها غلط. يعني هذه أكياس النيكوتين هي لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين. ثانيا، المفروض ما يتناولها ولا يستخدمها إلا الناس اللي أكثر من 18 سنة. لماذا؟ لأن نتكلم عن تأثير النيكوتين على الدماغ وعلى مراكز التعلم اللي ذكرت لكم. فما هي أكياس النيكوتين؟ هي أكياس صغيرة جدا، مثل حبة العلكة إذا تشوفونها، وتوضع بين الشفه واللثة، ومن خلال اللعاب يمتص المكونات اللي فيها من ضمنها النيكوتين ويحولها للدم، وتجلس فترة يعني الإحساس الإيجابي الوهمي يستمر فيها أكثر من التدخين العادي، فيشعر الإنسان بالراحة والانبساط الوهمي، خلنا نقول بسبب نيكوتين، يعني هذه مادة منبهة. فكون ما يصير فيها احتراق ولا يصير فيها كذا، فالناس يعتقدون أنها ما فيها خطر، لكن واقع الدراسات الآن الموجودة تثبت أن فيها خطر. نعم، هو أقل من التدخين أكيد، ولكن لا زال فيها خطر، بالذات أن النيكوتين صناعي، وأيضا فيها سرعة لامتصاص المكونات الموجودة فيها. فهي موجود فيها نيكوتين غالبا صناعي، ويعني نيكوتين نسمى نيكوتين حر أو بعض أملاح النيكوتين، وفيها يعني حشوة نباتية، يعني مادة سيلولوزية كذا، بحيث أن مادة النيكوتين تذوب في هذه الحشوة النباتية والسيلولوزية والألياف، ومادة مرطبة بحيث أنها تحافظ على ذوبان النيكوتين داخل هذه السيلولوز. وبالإضافة طبعا فيها يعني منكهات، مثل المنكهات العادية المعروفة، سواء المنكهات النعناع أو التفاح أو غيرها من الفواكه، نكهات الفواكه، بالإضافة إلى فيها منظمات للحموضة والقلوية، وفيها يعني محليات صناعية أيضا، وأيضا يعني بعض المركبات الأخرى. خلونا مستمعي الكرام، عشان ما نأخر الأخ سليمان، نأخذ الأخ سليمان من الدمام. السلام عليكم أخي سليمان.
1: والله اللي مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: هلا
0: يا مرحبا. الله يحييك.
1: معك أخوك سليمان التميمي من الدمام.
0: ونعم ونعم يا أخي سليمان.
1: تسلم. الله الطيب.
0: الله يسلمك.
1: الله يعافيك. موضوعكم التدخين ولا لا؟
0: نعم.
1: والله يا أخي بتلينا في الله يعصمنا عنه يا أخي.
0: آمين.
1: والله إني حاولت. جزت. ليش؟ لأني ما تركت ربعي اللي دخلوا. أجلس معهم
0: وأضعف. صح.
1: أيوه.
0: صح.
1: والله قال لي الدكتور، قال لي ما دام عندك ربع، قلت طيب خلي ربعي. قال لي لا، أنت ابعد فترة إلى أن تتمكن وتنسى تماما أرجع. ما قدرت والله ورخوك ما عرفت الصراحة والله أنه صعب. هو صراحة من من أصعب العادات اللي تقدر تتركها. أنا 37 سنة دخل، فمن أصعب العادات اللي يتركها الإنسان الصراحة عن جد يعني عن تجربة.
0: صدق أي والله أبشر. أنا بقول لك مقترح بس عشان ما نطول عليك، بقول لك مقترح إن شاء الله يفيدك.
1: والله تكفى وركز على المقترح.
0: شكرا أبشر. شكرا أخي سليمان. والله أخي سليمان قال كلام مهم وهو فعلا صادق، لأن الواحد ما يقدر يترك ربعه، ربعه طيبين وكذا، لكنهم يجتمعون على شيشة وتدخين وكذا، ويمكن بعضهم ما يدخن لكن يتأثر، حتى لما يدخن يتأثر من التدخين السلبي. طيب إيش الحل؟ الحل ما دام من رفيقي هذا أغليه وأحبه وأقدره، فيجب أني يساعده وأحميه. البداية بالاتصال وبزيارة عيادات مكافحة التدخين، ترى عندهم حلول ممتازة، وأتكلم عن حلول طبية، أدوية وملصقات معينة توضع. وفيه ناس أنا قابلتهم كانوا يعني يدخنون فترة أطول من كان يدخنها أخوي سليمان، ومع ذلك ما شاء الله تركوا التدخين. فبالعكس أنا أشوف أنه من الصعوبة أنك تترك جماعتك وربعك وكذا وزملائك وأصدقائك، لكن أنصحهم، ثم يعني لعل بعضهم يستفيد. الشيء الآخر، لا يكون المكان مغلق طبعا ذا الأيام، يمكن في الحر في النهار، لكن في الليل الأجواء معقولة، وكثير من الناس اللي يروحون الاستراحات غالبا يجلسون في أماكن مفتوحة، فاحرصوا أن تكونوا في أماكن مفتوحة حتى لو يكون في مكيف صحراوي أو شيء، ونتباعد يعني نعطي فرصة أن ما يكون في تقارب كبير بحيث أنه ينتقل التدخين. وحتى توجيه المكيف أو توجيه الهواء أنك ما تجلس في المكان اللي يتجه لك الدخان. وأيضا تقديرا يعني نقول للشخص أنا والله ترى أنا ودي أترك التدخين أو أقلل منه، أو ما يعني ما ودي بتأثير التدخين السلبي، فحتى نفث الدخان يصير في اتجاه معين، لأنها من احترام الزميل وكذا أني ما أأثر عليه بتأثيرات التدخين. وأيضا تقليل فترة التدخين، يعني بعض الناس الآن له كيف معين، هو ما يدخن أي وقت، يدخن بعضهم أوقات معينة في الصباح مع القهوة، وبعضهم يعني في بعد الوجبة، بغض النظر عن هذه التفاصيل لأنها تختلف. الفكرة نستطيع أن نساعد زملائنا وأصدقائنا وأحبابنا أن نقلل التدخين احتراما وتقديرا لهم. وشيء ثاني، نزور العيادات اللي ممكن إن شاء الله تساعدنا في الإقلاع عن التدخين. نعم مثل ما قال أخوي سليمان، قد يكون صعب لأنه مرتبط بعادات اجتماعية وزمالة وكذا، ولكن ليس مستحيل. ولكن لما نشوف حالات السرطان اللي احنا نشوفها صراحة عدد كبير جدا، نسبة كبيرة جدا من سرطان الرئة بسبب هذا، والناس انا قابلتهم شخصيا يعني يقولون احنا نحملك مسؤولية انك تنقل هذا المعاناة اللي احنا عانيت، تونا نكتشف خطأنا، ان اخطأنا بس ما عاد ينفع، لما تمكن فينا المرض وتمكن في الالتهابات الرئوية ما عاد نقدر نسوي شيء. طيب احنا كلنا عارفين هذا الشيء، ولكن احنا نحتاج إلى قرار يعني، وممكن يساعدونا مثل ما ذكرت لكم العيادات الإقلاع عن التدخين، يساعدونا على طرق معينة، يساعدون الناس المدخنين على طرق معينة أنهم يغيرون يتجنبون هذا البلاء يعني الكبير. طيب نرجع لموضوع يعني الأكياس النيكوتين، وذكرت لكم أنها فيها يعني منكهات وفيها محليات وفيها مواد معينة، وهي تسبب الإدمان. الإشكالية مثل ما ذكرت أن صاروا ناس أقل من 18 سنة، بل أنا شفت يعني في عيادتي طفل في أولى متوسط يستخدم هذه الأكياس. من وين؟ من زملاء له، مثل ما قال أخوي سليمان، ما يتأثرون الزملاء، ولذلك المجتمع، المدرسة، مجتمع الأصحاب اللي غير معروفين، اللي ممكن يطرحون الولد أو حتى البنت في هذه الأكياس بدون ما تدري، والله جرب تعال كذا، ترى كويسة، ترى يعني ممتازة ومريحة، وترى يعني ترى خطرها مو مثل التدخين، وتراها كذا. فالتسهيلات هذه تجعل الشخص ممكن أنه يقع في مثل هذه الأمور اللي قد تكون فيها ضرر. والإنسان المعافى اللي الحمد لله ما يحتاجها ولا أدمن إلى الآن، فليش ما يحمي نفسه ويحمي أطفاله؟ وإحنا نحتاج أن نجلس مع أولادنا ونناقشهم مناقشة واضحة في هذا الموضوع. أحد الأسباب انتشار الأكياس التبغ أو أكياس النيكوتين، ما ودي أقول جهل، لكن خلنا نقول عدم معرفة الوالدين بأكياس النيكوتين. اقرأوا عنها، موجودة، اقرأوا عنها وتثقفوا فيها، ولما تناقشون أولادكم أو حتى بناتكم لا تكبر الموضوع ولا تحس أنها أكبر جريمة. هذا خطأ نعم، ولكنه ليس جريمة كبرى. الأولاد والبنات بالذات المراهقين يحتاجون إلى التغيير، بعضهم يجرب، بعضهم ممكن يجرب شيء أخطر من كذا، فإحنا ننبههم ونغير لهم ونعطيهم بدائل وننبههم على هذا الخطر، ونصير يعني واضحين في التنبيه. يعني لا نتركهم نقول والله إنه والله شايفينهم، نشوفها يحطها تحت الوسادة، نشوف هذه تحطها في الدرج، ونشوفها يخبيها في ذا المكان، ونشوفها كذا، وحتى الريحة غريبة وكذا، والولد صار منعزل ونتساهل. لكن في نفس الوقت لا نشد عليه ثم يصير يرتبط أكثر بالناس اللي يستخدمون النيكوتين، ربما يستخدمون شيء أكبر منه. هل فيها أضرار هذه أكياس النيكوتين؟ نعم فيها. أول ضرر اللي هو الإدمان المباشر، مباشر بعد كم تجربة معينة يبدأ إدمان النيكوتين. طبعا سواء الرغبة الشديدة هنا على ما قال يقول ما أقدر أتركه، أو القلق والعصبية، وهذا الحقيقة أنا لاحظته يعني في الناس اللي يستخدمون أكياس النيكوتين، صعوبة التركيز، اضطراب في النوم، من المشاكل السهر اللي يعاني منها كثير من الأولاد والبنات تزيد المشكلة أيضا، زيادة الشهية، والغريب أنهم يشتهون الأشياء الحلى، وذلك يزيد وزنهم وصحتهم أقل، وهذا اللي صار بعض الأطفال أو الشباب اللي أنا شفتهم في العيادة. الصداع أيضا، انخفاض المزاج واللي يسمونها الشباب المود، يعني ما حد يبغى يكلم أحد، ما يبغى يروح المناسبات الاجتماعية، ما يبغى يختلط مع أحد، يبغى يجلس في كذا على الكنبة في مكان يسكر على نفسه ويبدأ يستخدمها، ولا يستخدم واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، يبدأ يستخدمها بشكل مستمر، ويبدأ يغير في الطعم والنكهة فيدمنها بشكل كبير جدا، لدرجة أنه يتناول كمية أضعاف أضعاف النيكوتين اللي يستطيع جسمه يتحملها. التأثيرات القلب والدورة الدموية من أكياس النيكوتين مرة كثيرة وواضحة، يعني وهذا أيضا شفته في العيادة، تسارع نبضات القلب وضربات القلب، يعني ضربات القلب المفروض تكون 70-80، هذا تجد أنه 100 وأكثر، تقول له أنت يعني مزاول رياضة، أنت جاي تجري، أنت راقي درج، تقول لا أبدا. وكان هذا أحد أسباب اكتشاف مثل هذه الأمور. بعضهم يمكن أمه ما تدري، لكن لما نشوف هذه الحالات طبعا غالبا يعني نطلع أمه، أنا غير مختص في هذا الأمور، لكن يعني أنتبه لها، فأطلع الأم أستأذنها تجلس، وأجلس أتكلم مع الولد، وبعدين أكتشف أقول له ترى إحنا يا ولدي أنا عارف أنك تستخدم أكياس النيكوتين، هل هذا صحيح؟ صحيح. طيب أنا بساعدك كيف تقلع عنها. قال تكفى جل، لا تعلم أبوي ولا أمي. طبعا فأيضا ارتفاع ضغط الدم، وهذا قد يكون للناس الكبار، يمكن على الأطفال أقل، انقباض الأوعية الدموية، الخفقان والدوخة، وهذا شيء يعني مرتبط بالذات أن تغذيتهم وصحتهم ضعيفة. الالتهابات الفم واللثة بالذات، تعرفون أن الواحد يحط هذا الكيس تحت بين اللثة والشفة وفي مكان معين، ولذلك دائما تحدث يعني حرقة أو تهيج في هذا المكان، أو حتى تقرحات في بطانة الفم مع الاستخدام الطويل. الانحسار اللثة، وهذا من المشاهدات بالذات، بعض الناس يستخدمها من جهة واحدة فتشوف انحسار اللثة بسبب وجود هذا الكيس. قد تكون في بعض التغيرات يعني أو خشونة في المناطق الفم ومناطق ناعمة. الإشكالية المهمة أيضا اللي هو الجرعة الزائدة، التساهل، لأنك هذا الولد أو البنت جالس في مكان منعزل، عندها مشاكل معينة نفسية معينة أو قلق أو شيء، ثم يحط حرته في هذه الأكياس من كيس إلى كيس كذا، ومما يسبب له آثار قد تصل إلى الغثيان، قد تصل إلى الصداع القوي والصداع الشديد والدوخة، التعرق والرعشة أحيانا، مغص أو آلام في البطن، زيادة فرازات اللعاب بسبب وجود الكيس اللي ما تعود عليه، الارتباك شديد، التوتر، القلق، كل هذه كلها يعني يعني من الأخطار. ونؤكد إن صار في بعض الحالات الغريبة يعني بعض الأطفال يعني نتكلم عن أطفال نتكلم عن عمرهم 12-13 سنة غريب إن بعضهم ابتلع الكيس بدون ما يدري، فصار في يعني أحيانا تأثير أو تسمم شديد الحقيقي خطير بسبب ابتلاع الأكياس هذه، وإن كانت بعض الحالات اللي ما تكون كثيرة لكنها موجود. طبعا أي ناس عندهم التهابات مرض قلب أمراض الرئة، وتكلمنا عن الحوامل المرضعات أيضا، المراهقين والشباب اللي مثل ما قلت أعمارهم الشباب اللي أقل أعمارهم أقل من 26 أو 27 التأثيرات عليهم كبيرة جدا. ولذلك صدرت يعني التعليمات من الجهات المختصة والمنظمة الصحة العالمية للتأكيد على خطر استخدام أكياس النيكوتين لأقل من 18 سنة. الرسالة ترى الحلول موجودة، تواصلوا مع الجهات المختصة مع العيادات، عيادات الإقلاع عن التدخين، انتبهوا لعيالكم، خلوكم حليمين معهم، لا تلومونهم كثير، لا تصدمونهم، ولكن أيضا لابد من من من التنبيه، ولابد أيضا احنا نكون مثقفين للتعريف بأخطار التبغ بكل أنواع، سواء المعسل أو الشيشة، السجارة العادية، السجارة الإلكترونية أو أكياس النيكوتين. مستمعينا الكرام، شكرا لكم لمتابعتنا في حلقة اليوم من برنامج فيتامين، نلقاكم بخير في حلقة قادمة. هذا زميلي عبد المحسن السران وأنا عبد العزيز العثمان، نشكركم على متابعة هذه الحلقة، نلقاكم بخير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الثلاثون من يوليو من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو مناسبة دولية لتجديد الالتزام بحماية الإنسان وصون كرامته وتعزيز الوعي بجريمة عابرة للحدود تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. في المملكة العربية السعودية يشهد هذا الملف خلال الأعوام الأخيرة تطوراً تشريعياً ومؤسسياً متسارعاً عبر منظومة متكاملة تضم الأنظمة الوطنية واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وخطة العمل الوطنية 2024 حتى 2027 وآلية الإحالة الوطنية للضحايا، إلى جانب المبادرات الوقائية والتأهيل والتدريب والتعاون الدولي، بما يعكس التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة. للحديث أكثر عن هذه الجهود وعن دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوقاية ودعم الضحايا ونشر الوعي، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الخاصة اللواء عبد المحسن بن عبد العزيز الميمان، رئيس مجلس إدارة جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. مرحبا بك سعادة اللواء.
3: يا أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن، حياك الله ويا هلا بالمستمعين الكرام.
2: الله يحييك، شكرا لك على قبولك دعوتنا. اليوم الحديث عن هذا الموضوع أصبح مهما للغاية، وأصبح له يعني أيام عالمية، وكذلك أيضا أصبح له ملفات دولية تكون متواجدة في أروقة الدول العظمى والكبرى. اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ماذا يمثل بالنسبة للمملكة، وما الرسالة الأهم التي ينبغي أن تصل للمجتمع في هذه المناسبة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا 30 يوليو مثل ما تفضلت من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهذا ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2013. طبعا هذا اليوم هو يهدف إلى رفع الوعي حول حالات الضحايا وتعزيز الحماية وحفظ حقوقهم ودعمهم وطرق الوقاية وملاحقة الأشخاص المتاجرين وجنائيا وقضائيا، حتى تطبيق العقوبات بحقهم. المملكة العربية السعودية تشارك دول العالم بالاحتفاء سنويا بهذا العام، وذلك انطلاقا من دورها الكبير المتمثل في التزامها التام بمكافحة هذه الجرائم البشعة بحق الأشخاص والتي تمس كرامة الإنسان، ويبدو ذلك جليا وواضحا من خلال سنها للأنظمة والقوانين في 1430 تقريبا. تم سن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك من خلال السلطات التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى قيامها بالعديد من الحملات التوعوية واللجنة الوطنية بطبيعة الحال اللي هي مرتبطة بحقوق الإنسان في المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كل هذه المعطيات تعطي صورة واضحة أن هذا اليوم العالمي يمثل الشيء الكثير للمملكة العربية السعودية.
2: نعم، خليني أروح معك أيضا سعادة اللواء، يعني حين نتحدث عن الاتجار بالأشخاص، ما هو المفهوم الصحيح لهذه الجريمة، وأيضا أبرز الصور التي قد يجهلها كثير من الناس؟
3: نعم، السؤال حقيقة وجيه، لأنه بطبيعة الحال جريمة الاتجار بالأشخاص هذه جريمة تخضع للقانون الجنائي الخاص، وهي يعني لها أركانها المادي والمعنوي، متى ما توافرت الركنين قامت الجريمة. خضعت هذه الجرائم أو الجريمة للدراسات القانونية المستفيضة من قبل المختصين في العالم سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وخرجت عدة تعريفات لهذه الجريمة لعل يعني أوضحها أو كلها تدور حول محور واحد، وهو استخدام الأشخاص بغرض استغلالهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وذلك بالعمل القسري، تكليفهم بأعمال فوق طاقتهم، أجور متدنية،

0: بيئه غير مناسبه، او الاستغلال الجنسي بالنسبه للسيدات وبالنسبه للاطفال والقصر، او التسول او الاتجار بالاعضاء. فهي في النهايه كم يعني تعريف الجريمه انها هي استخدام الاشخاص بغرض استغلالهم لتحقيق مكاسب غير مشروعه.
1: نعم نعم،
0: وهي جريمه، وهي جريمه جنائيه بلا شك.
1: طبعا
0: ركنها المادي المتمثل في الفعل، ولها ركنها المعنوي الذي هو في الاراده والقصد الجنائي كما يسمى في القانون. وصورها كثير، يعني صورها منها مثلا التجنيد، بتجنيد الاشخاص للايقاع بالضحايا، ايضا كذلك الايواء والنقل والاستقبال. ويعني حقيقه المشرع السعودي سن عقوبات انا ارى انها حقيقه يعني صارمه ومناسبه، تتمثل في السجن 15 سنه وغرامه 1,000,000 ريال او الاثنين معا. وايضا حتى انه يعني بعض الكيانات الاعتباريه مثلا شركات او مؤسسات اذا اتضح إدانتها في هذه الجريمة لن تفلت من العقوبة، وقدرت عليها عقوبات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال. وهذا حقيقة يعني يدل دلالة واضحة على أن المملكة العربية السعودية تسعى لصون وحفظ كرامة الإنسان وعدم المساس بإنسانيته وكرامته.
1: سعادة اللواء، طبعا أنت تقول يعني المكاسب، المكاسب ليست بالضرورة مادية، قد تكون أحيانا ذاتية لبعض الأشخاص، وقد تكون أيضا أبعد من ذلك.
0: يعني قد يكون مثلا في استغلالهم في تقديم الخدمات، استغلالهم بمثلا أنه يقدم له خدمات بدون مقابل مثلاً في أجواء يعني غير صحية، بيئة غير مناسبة للعمل، أو كما يعني أشرنا دائما يعني قضايا الاستغلال الجنسي، ولو أن الحمد لله ما هم يعني عندنا في المملكة العربية السعودية، لكن جريمة قائمة في العالم وإحنا طرف من هذا العالم. فقد يتمثل في انه يعني لاشباع رغبات زي ما تفضلت، ليست بالذات ليست بالضروره ان تكون يعني الامور كلها مكاسب ماديه، قد يكون منها نعم اشياء معنويه يستفيد منها المرتكب هذه الجريمه، سواء كان تحت القوه او التهديد او الخداع او اي صوره من الصور اللي تجعل يعني الضحيه تقع فريسه لهذا الشخص.
1: سعادة اللواء، تشير التقارير الدولية إلى أنه الاتجار بالأشخاص تعتبر يعني من أكثر الجرائم المنظمة انتشارا عالميا، ما الذي يجعلها بهذه الخطورة؟
0: والله كونها هي جريمة يعني دولية كما تفضلت أنت في كلامك سابقا، يعني وهي جريمة تعدت الأقليم وتعدت الحدود، فأصبح يعني ممارسينها يعني يتخذوا صور كثيرة للتحايل وللخداع وللإيقاع، لا سيما بصغار السن والأطفال اللي هم يعدوا في القانون يعني ترى من تحت 18 سنة يعتبر طفل، من 18 سنة فما دون، وكذلك السيدات. لا سيما أنهم الآن يعني كما تعرف احنا في عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت يعني في متناول الجميع، الصغير والكبير والجاهل والمتعلم، مما أدى أنه هؤلاء الأشخاص قد يجدوا بيئة مناسبة للإيقاع بالضحايا، ومن ثم يعني إخضاعهم تحت القسر أو الإكراه أو الإجبار لممارسة أي من الأعمال الغير مشروعة وتحقيق المكاسب من خلفها.
1: طيب خليني بروح معك أيضا لهذا المحور المهم للغاية. المملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات الأخيرة يعني تطور كبير في هذا الملف، كيف تقرأ هذا التطور من واقع الخبرة؟
0: الحقيقة لعل أكبر ما يعني يوضح أن هذا الملف حاز على اهتمام كبير بالمملكة العربية السعودية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، سن الأنظمة والقوانين، لأن سن الأنظمة والقوانين التي تكافح هذه الجريمة بملاحقة مرتكبيها وإنقاذ الضحايا وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتطبيق العقوبات الرادعة على مرتكبيها، فهذا كله يدل دلالة على أن هناك اهتمام كبير جدا. وبلا شك أن المملكة العربية السعودية عضو بمنظمات دولية وطرف هام في اتفاقيات ومعاهدات، تقوم بدورها بكل حزم لمكافحة هذه الأفعال وتجريمها، تطبيق العقوبات والملاحقة القضائية والجنائية، وكل هذا يعتبر رادع كبير لكل من يحاول أو يفكر أن يمس بكرامة وحرية الأشخاص في أي مكان من المملكة العربية السعودية.
1: الأثر الذي أحدثه نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في تعزيز الحماية والعدالة يبدو أنه كبير للغاية، لكن لو تعطينا

0: اعطينا ملامح لابرز الاثار التي حدثت بعد ذلك.
1: الحقيقه فن الانظمه الجنائيه والقضائيه، تطبيق العقوبات، ملاحقه الجناة، توفير الرعايه للضحايا الصحيه والنفسيه، هذه اثار كبيره لنظام مكافحه الاتجار بالاشخاص. ايضا يتمثل في القضاء على كثير من صور هذه الجريمه، يعني ولله الحمد بالمملكه العربيه السعوديه قد تكون يعني عندنا كثير من منعدمه من صور التجار بهذا الاشخاص، لان هي كما ذكرنا سابقا تتمثل قد تكون في الاخضاع للاستغلال الجنسي او التسول، او احنا في اضعف الصور هناك حالات محدوده من التسول مثلا. فالقضاء على اغلب صور الاتجار بالاشخاص في المملكه العربيه السعوديه هذا ابرز الاثار لنظام المكافحه الموجود لدينا.
0: جميل، اسمح لي اطلع فاصل قصير وارجع بعدها اكمل معك الحوار.
1: يسعدنا ويسرنا.
0: فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود.
2: ابعاد
3: على اذاعه الرياض.
0: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد عبر أثير إذاعة الرياض. نتحدث عن جهود وإنجازات المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص مع ضيفنا الكريم اللواء عبد المحسن الميمان، رئيس جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. مرحبا بك سعادة اللواء من جديد.
1: أهلا وسهلا بكم بالسعادة المستمعين.
0: حياكم الله. أطلقت المملكة آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، ماذا أضافت هذه الآلية لمسار حماية الضحايا؟
1: طيب، عندما نتحدث عن موضوع الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، يعني جدير بالذكر أنه أول نظام لمكافحة الاتجار بالمملكة كان بالمرسوم الملكي الصادر في 2009، ثم أن الإحالة جاءت في عام 2020 وتم تطويرها وتعديلها وتعديل بنودها وآليتها في 2024. كون المملكة عضو فعال في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والتي هي من ضمنها جرائم الاتجار بالأشخاص، عملت على الاستجابة السريعة لدعم الضحايا عبر الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وذلك من خطوات يعني منسقة ومتابعة تتمثل في التعرف ثم الإنقاذ ثم بعد ذلك يأتي تقديم الخدمات. التعرف على الجريمة والأشخاص الواقع بحقهم هذا الاتجار، ثم بعد ذلك عملية إنقاذهم، ثم بعد ذلك تقديم الخدمات المساعدة لهم في الجانب الصحي والجانب النفسي كما ذكرت، حتى انتهاء بإجراءات الملاحقة للمرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى القضاء وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم. بالفعل هذه ترى الآلية يعني نظمت بعلاقة تعاونية مع الجهات الرسمية والأهلية على المستوى الوطني والدولي، وهناك فريق عمل كبير ومميز من عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع سواء على القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
0: صحيح. اعتمدت المملكة خطة العمل الوطنية 2024 حتى 2027، ودي تعطينا لمحة عن أبرز محاور هذه الخطة وكيف تنعكس على الواقع العملي.
1: بالنسبة للخطة اللي 2024 هي كلها محورها الرئيسي الحيلولة دون وقوع هذه الأعمال، يعني باتخاذ ما يسمى بالتدابير الوقائية، ومعروف أن الوقاية خير من العلاج. فهذه الخطة تتمثل في الجانب التوعوي بشكل كبير، توعية المجتمع، مساعدة الضحايا، تقديم الرعاية لهم سواء كان من الإيواء أو الرعاية الصحية أو الرعاية النفسية، إلى ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة وتطبيق الأنظمة بحقهم وتنفيذ العقوبات عليهم من قبل الجهات المختصة. وكما ذكرت أن هي عدة محاور، أولها الوقاية بمنع الجريمة قبل وقوعها، بنشر الوعي، إزالة أسبابها، بث التوعية المستمرة خاصة على مستوى صغار السن والمدرسة والأسرة، أيضا مساعدة الضحايا لأنهم يتعرضون لصدمات نفسية ويتعرضون أحيانا إلى إيذاء جسدي، فمساعدتهم بتقديم الرعاية الكاملة لهم من ليس لديه إيواء، فيكون هناك يعني دور الإيواء وتقديم العلاج وتقديم كل ما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم إلى ملاحقة المتاجرين. وأيضا من ضمن المحاور المهمة اللي هو مد جسور التعاون والتواصل، تفعيل الشراكات على المستوى الوطني والدولي بين الجهات الرسمية والأهلية ومن في المجتمع.
0: نعم، خلي بروح معك أيضا أمر مهم سعادة اللواء، من خلال أيضا خبرتك واطلاعك، ما هي أبرز المبادرات الوطنية التي أسهمت فعليا في الوقاية والحماية وأيضا الملاحقة القضائية وبناء الشراكات؟
1: الحقيقة كثير، هي يعني ليست واحدة ولا اثنين، ولكن لعل أبرزها كما ذكرنا في بداية الحديث اللي هو إقرار نظام مكافحة الجرائم الاتجار بالأشخاص.
0: نعم.
1: صادر بالمرسوم الملكي في 1430، هذا بحد ذاته يعني يدل دلالة واضحة على ما ذكرت. أيضا الآلية، آلية الإحالة الوطنية للاستجابة والإنقاذ وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للضحايا، هذه أيضا من الدلائل البارزة. توفير دور الإيواء الرعاية، تفعيل دورها في معالجة الحالات وتوفير الأشخاص المتخصصين لهذا. أيضا من ضمن الأمور هذه لعله بناء الشراكات كما ذكرنا، أيضا مد جسور التواصل والتعاون المؤسسي، لأنه الآن يعني في ظل العولمة وكما يعني يعرف الكثير من الناس أنه أصبحت الشراكات ومد جسور التواصل بين الجهات الأهلية والرسمية يشكل يعني مخرجات بفضل الله جيدة جدا بالممتازة، اللي هو طبعا يمثلها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، اللي هي تحت جمعية حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، وهي يعني تشكل منظومة تعمل في تكامل وتناغم تام حقيقة بين القطاع الحكومي والأهلي، ويكون العمل تحت مظلة واحدة وبنتائج يعني إيجابية بإذن الله تعالى.
0: جميل، أختم معك سعادة اللواء بهذا السؤال. حقيقة طبعا نستمع كثيرا عن جمعية عبور إنسان، لكن بودنا أن نتعرف عليها أكثر وأيضا البرامج التي تقدمها الجمعية في مجال التوعية المجتمعية.
1: الله أشكرك على هذا السؤال، وإحنا يعني حقيقة يسعدنا أننا إحنا يعني نلقي الضوء. جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص هي حقيقة جمعية ناشئة، يعني أنشأت في تحديدا في 23/3/25، يعني الآن في حدود سنة وحاجة بسيطة، وهي جمعية غير ربحية، منظمة غير ربحية تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية. والآن في الوقت الحالي خلال هذه السنة طبعا فترة التكوين والإنشاء وكذا، الجمعية استهدفت برنامجين في الوقت الحالي. الأول اللي هو مجتمع واعي، وهذا البرنامج يعني توعوي بحت يستهدف كافة شرائح المجتمع على مستوى الذكور والإناث والصغار والكبار، زوار المملكة العربية السعودية، المقيمين المواطنين بلا استثناء، ببث الوعي بينهم، وفي تعاون يعني وثيق مع عدد من الوزارات، وتم يعني عقد عدة اجتماعات الحمد لله، وبدأنا في الانطلاق في هذا الموضوع من أكثر من شهرين. البرنامج الثاني اللي هو أخصائي عبور إنسان. أخصائي عبور إنسان أيضا هذا برنامج جميل جدا، هو في جانب توعوي، ولكن يعني ربما أنه هو يخص الضحية أكثر من موضوع بث الوعي. وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة على وجه الخصوص، بث التوعية لدى الفريق العمل بوزارة الحج والعمرة، وكونهم يعني هم مسؤولين عن شريحة كبيرة من ضيوف الحرمين الشريفين، ضيوف الرحمن. وإضافة إلى عندنا عدد من الشراكات مع الجهات الرسمية والوزارات والجهات الخاصة، دائما نحن نحاول نمد جسور التواصل في هذا المجال لإنجاح إن شاء الله البرامج. جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص جمعية تعمل في منطقة مكة المكرمة ومتعاونين ومتجاوبين مع أي حالة من الحالات داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات التواصل والاتصال على موقع الجمعية في وسائل التواصل الموجودة.
0: بارك الله الجهود.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يبارك الله فيكم سعادة اللواء، شكرا جزيلا لك حقيقة. ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المهم في يومه العالمي طبعا نستذكر الجهود الكبيرة والعظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة هذه الأمور. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم اللواء عبد المحسن الميمان، رئيس جمعية

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة الخميس من هوا بلادي. خميسكم ونيس وأيامكم كلها إن شاء الله ونيس وسعادة يا رب. طبعا حلقة اليوم لازم يعني تناسب مع حلقة الخميس، الخميس اللي يعني اجتمعت فيه كثير من المحاسن، بس أهمها أنك إجازة نهاية أسبوع وراح تستمتع إن شاء الله بإجازتك في اليومين القادمة، وتستجمع قواك للعودة إلى العمل بروح عالية وهمة جديدة إن شاء الله. هذا بالنسبة للي عندهم دوامات. اللي ما عندهم دوامات يفرق معهم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت عفوا، أنه رب الأسرة يكون إجازة كمان، فيطلعهم يروحون يجون أو زيارات العائلية. أيضا بالنسبة للأطفال طبعا حاليا ما يدرون هو اليوم خميس ولا اليوم أحد ولا اليوم سبت، لأن مدارس ما فيه، فبالتالي الأيام تختلط عليهم. يعني صار السؤال اللي يتكرر طول الوقت، إحنا اليوم إيش ماما؟ ما يدري يعني هو في أي يوم، لأن الليل بالنهار نوم على السهر على الألعاب على يعني كذا بعض التفاصيل اللي ما تخليهم نوعا ما يركزون بالأيام. عموما في كل الأحوال نحن نتمنى لكم قضاء أوقات ماتعة اليوم معنا في برنامج هوا بلادي، ونرحب طبعا بالجميع للمشاركة في موضوع حلقة اليوم اللي بقول لكم إن شاء الله في ثنايا الحلقة. بس خلونا الحين نرحب بفريق عملنا من الإعداد عايشة الزير، من التنفيذ والإخراج منور البريك، ومن خلف المايك معكم تهاني عطيف، حياكم الله.

0: طبعا نرحب بي الجميع في حلقة اليوم ونقولكم موضوعنا. موضوعنا اليوم نتكلم فيه عن عادات الزواج القديمة واللي استمرت إلى الآن الخاصة بكل منطقة. فنسأل عن عادات الزواج، كيف كان، هل في عادة معينة كانت موجودة زمان توارثتها الأجيال جيل بعد جيل واستمرت إلى الآن، إيش هي هذه العادة وإيش الغرض منها، بالإضافة إلى أوقات الزواجات. يمكن هذه من الأشياء اللي تغيرت ما بين الماضي والحاضر، متى يبدأ الزواج، متى ينتهي بالنسبة لكم، إيش التفاصيل اللي ضروري أنها تكون موجودة في الزواج، بعيدا عن نقطة هامة جدا اللي هي المهور. ما يعني هذا الموضوع بنتناوله بطريقة مختلفة. اليوم بس بنتحدث عن حفلة الزواج. حفلة الزواج كيف كانت زمان في المنطقة اللي انت فيها، ايش الموروث اللي توارثته الأجيال للزواج في منطقتك، وايش اللي تغير عليه حاليا، وايضا ايش الشيء اللي ما زال مستمر حتى الان. تقدروا تشاركونا على 011 40 53. نرحب بالجميع.
1: والله ما اكبر غلط ينبض بحبك فؤادي،

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، طبعا رحب فيكم من جديد في هوا بلادي. ونتكلم اليوم عن موضوع حلقتنا اللي هو موضوع الزواجات، وكيف كانت الزواجات قديما في منطقتك، وكيف تغيرت، ايش الاشياء اللي اضيفت عليها، ايش الاشياء اللي توارثتها الاجيال وما زالت متمسكة منطقتكم بهذه العادة من عادات الزواج. تقدروا تشاركونا على 011 40 533.

0: طبعا الاتصالات تقدروا تتواصلوا معنا على 011 40 5 3. صرنا جاهز منور ولسه آسيا.
1: عليكم.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا بك، كيف الحال؟
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا آسيا، يلا شاركينا.
1: وش الموضوع؟
0: الموضوع عن عادات الزواج في منطقتك. أنت أول شيء من وين تكلمينا؟
1: من الرياض.
0: من الرياض. أصلاً أنت من الرياض؟
1: لا أنا أساس من الجنوب لكن من الرياض عايشة.
0: لا نبغى الزواجات في منطقتك، منطقتك اللي هي أنت تنتسبين لها، يعني أنت من الجنوب، إيش عادات الزواج عندكم في الجنوب؟
1: أيوة أنا قاعدة أقول لك إنه أنا من الجنوب لكن عايشة في الرياض.
0: أيوة إيش العادات طيب؟
1: العادات شوفي، أول زمان كان فيه الرجال مع الحريم، اللي زواج نفس الوقت رجال وحريم.
0: أي قصدك إنه يعني بنفس الليلة.
1: نفس الليلة. الآن على حسب الاختيار المرأة والرجل.
0: حلو.
1: للعريس والعروسة، إن كانت العروسة تبغى زواج أوكي، إذا تبغى زواج تسوي عرس تختار هي اللي تبغاه.
0: إيه؟
1: ما تبغى هي والرجال نفس الليلة، واحد واحد الحالة. عرفتي؟
0: إيه.
1: نخلص الملفات ونسوي عرسك أنا بعدك بأسبوع. فهمتي؟
0: تمام.
1: كذا صارت عادات تقاليدنا، وصار الأغلب الأكثر إنه يأخذ العروسة من البيت. ما عاد يعني إنه تكون خاصة أنا ما أبغى، أنا أكتفي بين أهلي. حلو. أهم شيء المهر يجي 260,000. أي هذا هو.
0: يا سلام. طيب يا آسيا يومك جميل، يعطيك العافية حبيبتي. يا هلا. معنا عبد العزيز أو أبو عبد العزيز.
2: أبو عبد العزيز، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا.
2: الله يعطيك العافية أختي على هالبرامج، برامجكم دائما إذاعة الرياض برامج مميز.
0: الله يسعدك، تسلم على الكلام طيب.
2: وهالبرنامج طال عمرك حنا ممتاز إنه نتعرف على عادات والتقاليد. صحيح. جميع مناطق المملكة.
0: بالضبط صحيح. أبو عبد العزيز يلا شاركنا.
2: طبعا أنا أكلمكم من حايل. وعروس الشمال طبعا. أكيد. ما هي محايل، حايل. طال عمرك كان في السابق حنا في القرية كان الزواج يكون داخل منزل أهل البنت. ويحضر العروس مع عمامه، عفوا المعرس مع عمامه، زفة طبعا. لبيت أهل البنت، يتناولون أولا سامري ثم يتناولون وجبة العشاء، وسواء عاد قسم الرجال أو حريم كلهم متواجدين.
0: حلو ممتاز.
2: الآن طال عمرك بالمدينة عندنا في حايل. يوم انتقلنا للمدينة الآن الزواجات للرجال والنساء في قصر الأفراح، طبعا حضور أهل البنت هم اللي يستقبلوا أهل الزوج. أبوه وأخوانه وعمامهم، والزفة للزوج مع والده وعمامه وقاربه، وتناولون عفوا وسامري. وبعدها العشاء، بعد العشاء برضو سامري تكون سارة إلى الساعة واحدة إلى الساعة 12:30.
0: حلو سمي.
2: فهذه عادتها الأغلب أهل حايل، تقريبا 90% هذه عادتها الحايل.
0: يا سلام حلو. في عادة ما زالت مستمرة من زمان إلى الآن؟
2: والله اللي مستمرة يعني من زمان لحد الآن الجمعة اللي ما يخص الرجال وما يخص النساء.
0: حلو.
2: لا حد الآن يعني، والأغلبية يتمسكوا فيها أن يكون الفرح يشمل الطرفين، رجال ونساء في ليلة واحدة
0: بنفس الليلة. صحيح
2: بنفس الليلة.
0: أبو عبد العزيز أنا شاكرة لك، الله يعطيك العافية. شكرا.
2: الله يوفقكم، شاكرين ومقدمين.
0: يا هلا ومرحبا.

0: ومستمعينا نروح للمنطقة الشرقية مع زميلتنا ياسمين السهامي. حياك الله ياسمين.
1: يا هلا وسهلا تهاني، مساء الخير لك ولجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا فيك ياسمين، بس قبل ما تقولينا وينك ورسالتك وضيفك، أبغى أسألك عن سؤالنا اليوم إذا حابة تشاركين فيه.
1: سؤال الزواج؟
0: إيه
1: والله ما لي خبرة صراحة فيه كتير. أنا على أيام، إذا تقصدين أنت على أيام أول
0: إيه؟
1: ما أعرف عنها. أنا أذكر الوالدة الله يحفظها كانت تقول إن زواجاتهم أصلا في السطوح أيام أول، ما كان عندهم
0: قاعات. صحيح
1: بالضبط. وكانت زواجاتهم بسيطة مو مثل الآن. عاد الحين الزواجات كبرت وكل واحد يتفاخر وكل واحد ويش بيسوي، كأنها تحديات.
0: ما عجبك الموضوع ياسمين؟
1: لا لا بالعكس، ما تهاني ما تطرح شيء مو بحلو.
0: لا لا مو بنفس الموضوع، بس أقصد التطور اللي وصل له موضوع الزواج هالحين.
1: لا هو الحين صار كبير، الموضوع صار كبير وصار فيه تفاخر صراحة. يعني ولا والحين صار في شيء جديد، يعني صار الزوج مثلا زواجه قبل الحريم يومين ولا ثلاث ايام
0: وبعدين ليلة وكذا.
1: اي تخيلي، عاد في واحد من الرجال كان يقول ان زواجي قبل زواج الحريم باسبوع، يعني انا انزف على بيتنا وهو فرمته عند اهلها.
0: والله عجب. بس بناخذ تفاصيل اكثر مع المستمعين، يمكن لهم يعني تفسير للموضوع.
1: اكيد.
0: يلا ياسمين المايك لك.
1: طبعا أنا الآن موجودة في مبنى هيئة تطوير المنطقة الشرقية للحديث عن انضمام حاضرة الدمام للمبادرة العالمية لجودة الحياة. طبعا تعتبر من المبادرات العالمية المهمة اللي تتيح للمدن قياس جودة الحياة وفق معايير عالمية، وهالشيء بإذن الله يعني راح يساعد على تحديد أولويات التطوير، يساعد على تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة للسكان. فبنتعرف أكثر على هذا الموضوع مع مدير إدارة المرصد الحضري في هيئة تطوير المنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن يوسف الصقهان. يا هلا وسهلا فيك.
2: مرحبا سهلا، وبدي أمسي عليك ومسي على المستمعين الكرام.
1: نبغى نتكلم في البداية عن المبادرة العالمية لجودة الحياة وإيش أبرز أهدافها.
2: طيب الله يعطيك العافية. بالبداية هذا الإنجاز النوعي بانضمام حاضرة الدمام الكبرى المبادرة ما كان يتحقق إلا لولا فضل الله ثم دعم الكبير من الاهتمام المستمر من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، وأيضا بمتابعة دقيقة من سمو نائب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بندر بن عبد العزيز رئيس اللجنة التنفيذية. طبعا بالعودة لسؤالك، مبادرة جودة الحياة هي مبادرة رائدة يقودها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشراكة مع مركز برنامج جودة الحياة في المملكة. وهدفنا في أو هدف المبادرة هذه كان قياس جودة الحياة في مدن المملكة وفق إطار علمي موحد يعتمد على عدد من المحاور. هدفها أنه يساعد المدن تقيس أدائها مقارنة بمدن المشاركة وتحديد الأولويات التطوير. طبعا احنا بهيئة تطوير المنطقة يتمثل دورنا في قيادة الملف الانضمام الحاضرة إلى هذه المبادرة، وأيضا نعمل جانبا بجانب مع مختلف الجهات الحكومية في جمع البيانات وقياس المؤشرات تحليل النتائج لتحويلها في النهاية إلى معلومات دقيقة تدعم صناعة القرار على مستوى المنطقة.
1: طب لو نتكلم عن حاضرة الدمام، في كتير يجي في بالهم حاضرة الدمام يعني الدمام فقط، وهي غير صحيح، مو كذا.
2: طبعا حاضرة الدمام هي تشمل الدمام طال عمرك وتشمل محافظة الخبر بمدينتي الخبر ومركزها بالظهران ومركز الظهران وأيضا محافظة البيضاء.
1: طب دكتور إبراهيم، بخصوص قاعدة البيانات والمؤشرات الناتجة عن هذه المبادرة، كيف راح تسهم في دعم التخطيط الحضري وأنها تساعد الجهات ذات العلاقة على تحديد أولويات التطوير ورفع كفاءة الخدمات؟
2: طبعا خل ابسطها لكم المستمعين. المؤشرات كانها يعني شخص راح للدكتور وقاس الضغط او السكر او اي شيء في جسمه. فالمؤشرات هي مؤشرات تدعمنا في اتخاذ القرار في معرفة مستوى الأداء الحالي الحاضرة ورصد الفجوات بدقة وقياس أثر المشاريع المستقبلية والحالية. هذا يمنحنا ويمنح متخذي القرار يعني بوصلة لتوجيه الاستثمارات وتوجيه المشاريع تكون ذات أولوية. هدفنا أنه يكون في تحسن مستمر على قطاعات الحيوية كالنقل والبيئة وكافة الخدمات الأخرى.
1: بناء على قراءتكم للمؤشرات، وش أبرز المكتسبات اللي تنعكس اليوم بشكل إيجابي على جودة الحياة في حاضرة الدمام؟ وفي المقابل وش أبرز الجوانب اللي تستهدفون تطويرها خلال المرحلة الجاية للارتقاء بالبيئة الحضرية؟
2: طبعا احنا في المؤشر هذا ما يغطي محور واحد، يغطي 9 محاور، وحنا في المحاور هذه نركز على كل المحاور ولا ناخذ محور واحد ونهمل البقية، بل نتعامل مع حاضرة كمنظومة متكاملة ضمن نطاق عملنا. لكن إذا نتكلم النتائج اللي ظهرت من المؤشر تعطينا أولويات فعلية وين المفروض يكون التركيز على مستوى الحاضرة. طبعا الأولويات سواء كانت مرتبطة بالنقل أو البيئة أو الإسكان أو الصحة، حنا نساعد الجهات ونساعد في توجيه جهودها ومواردها إلى المجالات التي تحقق الأثر الكبير والإيجابي على جودة حياة السكان والزوار في المنطقة.
1: لو بنتكلم عن مفهوم جودة الحياة، هو مفهوم واسع جدا. هل يعتمد القياس في هذه المبادرة على الإحصائيات الرقمية، على مؤشرات البنية التحتية فقط، أو يشمل أيضا تجربة السكان مدى مثلا رضاهم عن البيئة اللي يعيشون فيها؟
2: أنت طبعا عمرك جاوبتي عليها بشقينها. طبعا حنا نعمل يعني ضمن مسارين. المسار الأول عندنا معايير ثابتة، وهذه المعايير تطبق على كل مدن العالم، والهدف منها أنه كيف نقارن مستوى مدننا مع مدن العالم، وقياس أدائنا بناء على أفضل التجارب الموجودة خارج المملكة. أيضا على مستوى محلي في مسارات ومعايير ومؤشرات حنا صممناها خصيصا حافظة الدمام، عشان أيضا نضمن أنه نسمع صوت الناس ونقيس الأشياء اللي تتم فيها فعلا في حياتي اليومية، ونضمن أنه ونظمنا بهيئة تطوير المنطقة الشرقية ورش عمل وجلسنا مع أفراد المجتمع وجهات مختلفة، وطبعنا بمعايير تناسب احتياجات سكانها وطبيعة منطقتنا المنطقة العزيزة الشرقية.
1: هذه المؤشرات العالمية كيف راح تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؟ وإيش الأثر المتوقع لهالشيء حتى يعني نجعل حاضرة الدمام أكثر جاذبية، سواء كان للسكن، الاستثمار، السياحة؟
2: أنا دائما أقول الشرقية تستاهل، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية تهتم بتطوير المدن والإنسان. إذا دافعنا الرئيسي لانضمامنا هو ليس فقط الانضمام، لكن نشوف ونتبنى أفضل الممارسات العالمية ليكون التخطيط عندنا مبني على بيانات دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس، ونقارن نفسنا مستوى أدائنا كمدينة حاضر أو حاضرة الدمام ضمن المحاور اللي تكلمت عنها. أما لكن إذا تكلم عن التوجه، هو يتطابق تماما مع مستهدفات رؤية المملكة اللي ركزت على الإنسان بدرجة أولى، أو من خلال تحسين جودة حياته وتسهيل وتطوير خدمات توصله، وأيضا تحسين مدن مستدامة تبني قراراتها التنموية بناء على بيانات حقيقية تلبي احتياجات المجتمع فعلا.
1: يعطيكم العافية، وبإذن الله يعني تكون هذه المبادرة داعمة للتخطيط الحضري بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. إذن شكرا لمدير إدارة المرصد الحضري في هيئة تطوير المنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن يوسف الصقهان، واللي حدثنا عن انضمام حاضرة الدمام إلى المبادرة العالمية لجودة الحياة. الآن عودة لزميلة هاني في طاقم الاستديو.
0: ما يعطيك العافية زميلتنا ياسمين، وفعلا يعني مؤخرا صرنا نشوف كثير من المشاريع الحقيقية اللي تقدم لرفع جودة الحياة والارتقاء بهذا الجانب تحديدا. شكرا لك ياسمين، الشكر موصول أيضا لضيفك الكريم.
1: يا هلا وسهلا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونواصل جولتنا في مناطق المملكة. وكانت البداية مع زميلتنا ياسمين من المنطقة الشرقية، خلونا الحين نروح العسير مع زميلنا سعيد مشهور. حياك الله يا سعيد.
1: يا مساء الخير يا تهاني، ومساء الخير مستمعينا، والله يحييكم.
0: يا هلا ومرحبا فيك، طبعا منور ترى، شوه سمعتك عندي.
1: الله يطول عمرك يا تهاني. أبد واجبنا والله أن نقدم ونشارك ونواكب كل
0: الله يحييك
1: تقوم به صراحة السياحة بشكل صحيح. عام وخصوصا هنا في منطقة عسير.
0: نعم تفضل، المايك معك.
1: تبدأ هذه اليوم مبادرة عسير ترسم، هذه المبادرة الجميلة التي تكون هنا في حديقة حي الموظفين، تحديدا في ممشى العصان. أتحدث مع المشرف على هذه المبادرة، أتعرف عليك ومساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور، معك أخوك الفنان التشكيلي عارف الغامدي. هذه مبادرة من شركة صرح مع مشاركة أمانة منطقة عسير، ننفذ أكبر لوحة بورتريه لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، بمشاركة عدد كبير من الفنانين والفنانات من منطقة عسير. وبإذن الله نحن في البداية الآن، هي عبارة عن 1000 لوحة 50 سنتي تجسد في لوحة كبيرة 25 متر في 15 متر. بإذن الله نبدأ فيها من اليوم، وبإذن الله تكون النتيجة كما نتمنى.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. كم مدة المبادرة هذه وكم تستمر؟
2: تستمر هي 5 أيام. أمس كان تجهيز، اليوم بدأ، كانت البداية الفعلية مع الفنانين والجمهور، أيضا الجمهور له دور في المشاركة، ولمدة 3 أيام، ويكون الحفل النهائي بإذن الله يوم السبت بعد بكرة بإذن الله.
1: إيه بعد بكرة الجمعة. نعم. كيف تشوف الإقبال مبدئيا؟ كيف تشوف الناس؟ كيف تشوف الصغار والكبار والمشاركين؟
2: أخي عارف دائما أقول إن

0: المستوى الثقافي والمستوى الفني لدى المواطن السعودي ارتفع بشكل كبير جدا. ومنذ اليوم الأول ونحن في الاستعدادات نرى الأطفال والموجودين هذه الحديقة يتمنون المشاركة حتى معنا في التجهيزات، وهذا الشيء الحقيقة يعكس مدى الثقافة والتطور في بلادنا ونهضتها في جميع المجالات، ومنها الثقافة ومنها الفنون التشكيلية والرسم.
1: اسمح لي أن أخذ باب الآت وأعود إليك فنان عارف. أيضا أنتقل إلى موقع هنا في هذا الموقع الجميل الرائع، أنتقل مع أحد الأخوات المشاركات. تعرف عليك أختي
2: خلود السهراني، حياكم الله خلود السهراني.
1: يا أهلا وسهلا أخت خلود، ما هي مشاركتك هنا يا خلود؟ وماذا
2: اليوم يعني بنرسم ونشوف تعالي نشوف يشوفون الفن، يعني أول شيء نتعرف على بعض على كلامهم.
1: أيوة.
2: وبعدها نبدأ نرسم صورة لولي العهد على كان في تقسيمة هذه قالوا أيوة تقريبا زي كذا. وهذه إن شاء الله مشاركة يعني تجريبية، أوكي تجريبية، وإن شاء الله نحب نكون أسرة واحدة هنا ونقتبس من بعض ونأخذ من بعض. وأهلا وسهلا فيكم. وطبعا الفعالية هذه برعاية فرح اللي تابعة لأمانة عسير والراعي الرسمي فيها الجزيرة، ونشكرهم على هذه الفعاليات، جهزون ورتبونا وما قصروا، الله يعطيهم العافية. الله يعطيكم العافية.
1: الله يعطيك العافية يا فنانة خلود. أيضا ألتقي مع أحد الزوار، مساك الله بالخير وعرفني عليك.
3: الله يمسيك في النور والسرور. إن شاء الله معك رايد عبدو، أحد الزائرين لهذا الممشى والمكان الموقع. ما شاء الله تبارك الله، شفنا الفعالية وشفنا الترتيب لها من بدري، فحرصنا بأن احنا نرتب مع العائلة بأن هل اليوم راح نقضي في هذا المكان لهذا الفكرة الإيجابية للأمانة.
1: طيب هو اختيار المكان صراحة غاية في الجمال، يعني أنا شايف الأجواء والحديقة كم لكم يعني كيف رأيت هذا الموقع مع أجواء منطقة عسير؟
3: ما شاء الله تبارك الله، أنا قادم من برا منطقة عسير.
1: أيوه.
3: الأجواء خلابة جدا، تعطيك تنظيم لوقتك الأسري العائلي، لأنه يكون الوقت ما بعد الظهيرة تطلع وتستمتع بالجمال الطبيعة. أيوة. وبجمال الأجواء.
1: يمكن اليوم ما جاء مطر، أمس أمطار، اليوم سبحان الله ما جت أمطار، أجواء يعني رائعة.
3: الحمد لله اللي يملكون الأشخاص القائمين في منطقة عسير من إمكانيات ومن تسهيل، هذه بحد ذاتها محفزة لك كسائح من برا أنك تطلع وتشوفها وتكشفها. إضافة إلى هذا من الكريم سبحانه وتعالى الأمطار والأجواء الطيبة. فنحمد الله ونشكره والله يديم الأمن والأمان علينا وعليكم.
1: الله يعطيك العافية أخي رائد، شكرا جزيلا لك. أيضا أحد الفنانين المشاركين الفنان المحلي سلمى المسعد، نحن على الهواء مباشرة.
4: حياك الله،
1: حدثني عن مشاركتك وما تقومون به.
4: فنان احنا بالنسبة للمشاركة هي الرسمة الحرة طبعا في ممشى حي الموظفين. طبعا مجموعة من الفنانين من هي جماعة تكوين ممثلين من 10 سنوات، فيها حول 70 شخص تقريبا من الفنانات طبعا كلهم.
1: التكوين هذه ايش يعني؟ خاصة بالرسم التشكيل.
4: هذه التكوين هذه احنا مشاركين مع الاستاذ الغامدي.
1: عارف الغامدي
4: كمجموعة يعني، هو ما قصر اعطانا دعوة وشاركنا فعلا،
1: يعني مجهزين لكم كل شيء
4: تطلبون منه. ايوه، اللوحات والستاندات وكل شيء، ما قصروا في الامانه.
1: ويوم السبت ان شاء الله هي
4: كانت الجزيره ايوه يوم السبت
1: بعد
4: بكره، يعني بكره اخر يوم حتشوف النتائج. احنا الحين في البدايه يعني
1: على السبت ان شاء الله.
4: ان شاء الله على السبت يكون منتهي كل شيء
1: بالتوفيق ان شاء الله. فنان علي، ايضا مستمعين الكرام ونحن على الهواء مباشره التقي باحد الاخوات الزائرات. مساء النور وعرفينا بك.
5: سميرة عسيري احدى الزائرات للممشى.
1: تذوقين الفن يا اخت سميرة؟
5: اي نعم الحمد لله. المكان جميل وممشى جميل واجواء جميله جدا، فنتنفس في هذا المكان
1: يعني نرسم الفن الطبيعي. أيه. مع رسمة الغالي ولي العهد.
5: أكيد الغالي ولي العهد كلنا نطمح لرسمة، يعني هذا شيء يسعدنا وبإذن الله أن توصل لأعلى المستويات
1: بإذن الله، وتوصل لولي العهد شخصيا وإن شاء الله يشوف هذه الرسمة وهذه الجهود بإذن الله فهو

0: يعني حريص جدا الله يحفظه ويحفظ قيادة الملك سلمان ولي العهد على هذه الجهود وعلى هذه ما نعيشه في المملكة العربية السعودية. طيب سميرة أنت لكي لوحات شيء ولا؟
1: لا والله بس جيت أشوف الرسامين وأشوف اللوحات وأشوف الإبداع. والله رسمة سمو سيدي ولي العهد جميلة جدا و يعني تفاعل الرسامين تفاعل الأطفال حتى اللي جايين يبغون يرسمون شيء جميل جدا.
0: الله يعطيك العافية أخت سميرة. حقيقة تهاني المكان يزخر بالزوار والمتذوقين والفنانين، ولو لضيق الوقت لأخذت الأكثر حقيقة في هذا الموقع الخيالي هنا في ممشى حي الموظفين.
2: ما شاء الله
0: إليك المايك تهاني.
2: الله يعطيك العافية وشكرا لك زميلنا سعيد على هذه الجولة المميزة الحقيقة مع الفن والفنانين، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
0: اسمحي لي أنا وعدت الأخ عارفة أنا أعود إلي ختام العارف، ما هي رسالتك للسواح والزوار ومرتدي هذا المكان وأيضا منطقة عتيق؟
3: ادعوا لوطنكم، ادعوا للملك، استمتعوا بالوقت ونحن موجودين هنا في كل وقت لنرى الفن والإبداع بإذن الله.
0: بارك الله فيك. الله يعطيك العافية تهاني،
2: شكرا
0: لكم، وختام في هذه الرسالة المباشرة من أبهى البهية في أمان الله.
2: شكرا لك زميلنا سعيد، وأيضا الشكر موصول لضيوفك الكرام.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في هوا بلادي. مستمعينا طبعا ما زلنا نعيش هذه الأيام في أيام الإجازة الصيفية، كثير من الطلاب والطالبات يعني يريحون هذه الفترة، غير اللي ماخذين لهم أساسا أترام صيفية أو قاعدين يشغلون وقتهم بالدورات التدريبية. اليوم مستمعينا راح نتحدث عن برنامج صيف الإبداع اللي يقدم تجربة تجمع بين التعلم والتطبيق عبر مسارات تدريبية متنوعة تسهم في تنمية المهارات الشخصية والعملية، وكذلك تعزيز جاهزية المشاركين للمستقبل بما يرسخ مفهوم الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات. طبعا ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ فادي الجمل، نائب مدير إدارة الشراكات والإعلام بجمعية البر بالإحساء، للحديث عن برنامج صيف الإبداع. حياك الله أستاذ فادي.
1: حياك الله أستاذ هاني.
0: يا هلا ومرحبا.
1: أنا أمسي عليكم بخير.

0: خير وعلى مستمعي إذاعة الرياض والأخص برنامج هوا بلادي.
1: يا هلا ومرحبا فيك. بداية أستاذ فادي، ودنا تحدثنا عن صيف الإبداع، ما هو هذا البرنامج وما الهدف منه؟
0: في الحقيقة أن برنامج صيف الإبداع هو أحد برامج التنموية اللي تقدمها جمعية درب الأحساء المستفيديها، وهذه النسخة تعتبر نسخة الثانية من البرامج الإثرائية أو البرامج الصيفية اللي تنفذها الجمعية بالشراكة مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي. حيثيات هذا البرنامج ضمن البرامج اللي تقدمها الجمعية لأبنائها، ويستهدف 100 شاب وفتاة يتم تدريبهم خلال 10 أيام وبواقع 3 ساعات يوميا. طبعا الجمعية تهاني تسعى من خلال هذه البرامج لتحويل الإجازة الصيفية مثل ما تفضلتي إلى فرصة للتعلم واكتشاف القدرات وتنمية المهارات، أيضا تعزيز ثقة المشاركين بأنفسهم. اليوم عندنا يعني تحدي في الإجازة الصيفية وما يتبعها من عدم انتظام في الأوقات بحكم الفراغ، لكن الجمعية حريصة أنها تقدم مثل هذه البرامج لتنمية قدرات واكتشاف المواهب لدى أبنائها من أبناء الأسرة المستفيدة.
1: جميل. لو بنتحدث عن أنواع هذه البرامج أو مساراتها، إيش المسارات اللي اخترتوها ولماذا هذا الاختيار تحديدا؟
0: في الحقيقة أن الجمعية دائما تختار برامجها بواقع احتياج المستفيدين بشكل خاص ومجتمع بشكل عام. اليوم نلاحظ أن مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والسلامة في مواقع العمل لمن يرغب الالتحاق بالعمل في وقت الإجازة وغيرها يأتي متطلب للتدريب والتعليم والتثقيف. ومن هذا المنطلق جاء اختيار البرامج في الحاسب الآلي لأنه يعتبر أساس للتعلم والعمل. أيضا اللغة الإنجليزية يتوسع فرصة الوصول إلى المعرفة والتدريب، اليوم أصبحت متطلب من خلال الاختبارات التي تطلبها جهات العمل. وإذا جئنا نتحدث يعني عن السلامة في بيئة العمل أو السلامة بشكل عام، فهي تعزز الوعي والمسؤولية من خلال التدريب والقدرة على التعامل السليم مع أي مخاطر محتملة في بيئات العمل.
1: جميل.
0: طبعا جاء يعني ما اخفيك يعني استاذ تهاني ان مثل هذه البرامج، احنا عارفين ان العام 2026 هو عام الذكاء الاصطناعي، وبناء على ذلك تم يعني تطبيق العمل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذه البرامج.
1: جميل.
0: طبعا هذا يكتسب اهميه خاصه بحكم الذكاء الاصطناعي وانتشاره في نطاق واسع، ومن خلال هذه طبعا كل ما ذكرنا هم يعني يدرب اليوم بالشراكة نوعية مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي.
1: جميل.
0: لأنه يملك بيئة تدريبية ومواقع مميزة للتعريف أو تدريب المشاركين باستخدام التقنيات الحديثة.
1: جميل جدا. خلينا نتحدث عن الأنشطة وكذلك الأساليب التدريبية اللي يتضمنها البرنامج لضمان طبعا تفاعل المشاركين وتحقيق أكبر استفادة ممكن. إيش أبرز الأنشطة اللي استخدمتوها؟
0: طبعا إحنا عارفين تهاني ولا يخفى على المستمعين الكرام إن التعليم يعني التقليدي يعتمد على التلقين. اليوم إحنا في جمعية البر بشراكتنا مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي حرصنا أن تكون المشاركة تتضمن تمارين عملية على الحاسب وتطبيقات الذكاء الصناعي. أيضا هناك أنشطة تفاعلية في اللغة الإنجليزية وغيرها، إضافة لتطبيقات المواقف العملية مرتبطة بالسلامة بشكل عام. حيث أن هذا البرنامج يعتمد على جلسات التدريب، يعتمد على الحوار والعمل الفردي والجماعي، أيضا تنفيذ المهام المطلوبة لقياس مدى استيعاب المشاركين وتقدمهم خلال إقامة البرنامج الذي يستمر لمدة 10 أيام. في الحقيقة هدف الجمعية سلسهاني من إقامة مثل هذه البرامج النوعية ليس مجرد هو تقديم معلومة اليوم وتنتهي بانتهاء اللقاء ومدة التدريب، إنما نحن حريصين على إكساب المشارك والمشاركة مهارة جيدة يستطيع استخدامها وتطويرها بعد انتهاء البرنامج في حياته المقبلة.
1: جميل جميل جدا. الحقيقة أنه هذا البرنامج وغير من البرامج التي تقدم للطلاب والطالبات تحديدا في هذه الفترة هو استثمار الإجازة الصيفية بصورة إيجابية. كيف يعني رأيتم الإقبال على مثل هذا النوع من البرامج، وأيضا عن مدى جاهزيتهم طبعا للمستقبل؟ وأعتقد أنه هذا هو الهدف الأسمى من البرنامج.
0: صحيح سلاماني. يعني شوف، الإجازة الصيفية معروفة أنها مساحة زمنية مهمة بالنسبة لأي فرد من أفراد المجتمع. طبعا حنا عندما الجمعية تلبرت تستثمر هذا الوقت يعني المهم في حياة الإنسان بطريقة صحيحة بعيدا عن يعني الإهمال فيها، هنا احنا في الجمعية نكسب نقطة تحول وانطلاق في حياة الشاب والفتاة في مستقبله. طبعا من خلال صيف الإبداع احنا نتيح لمشاركينا، وبمعنى صح جمعية تتيح لمشاركين بيئة آمنة ومحفزة تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة، تنظم وقتهم، تحملهم المسؤولية، ايضا يتعرفون فيها على اهتمامهم اهتماماتهم وقدراتهم التي قد تخفى عليهم، ويتعرفون عليها من خلال مثل هذه البرامج النوعية اللي يستغلونها في وقت الصيف. ايضا البرنامج يساعدهم على تعزيز ثقتهم بانفسهم. طبعا احنا لاحظنا ان هناك الحمد لله يعني اقبال بمجرد الاعلان عن البرنامج الصيفي، وجدنا هناك اقبال من اولياء الامور، ايضا المشاركين كان لما سالناهم في الزياره في الاسبوع الماضي اللي كانت يعني بتفقد من سعاده امين الجمعيه الاستاذ حمد العيسى مشكورا، ابى ان يقف بنفسه يعني على جاهزيه البرنامج. يعني وجدنا من خلال السؤال انهم يعني متحمسين، وكانوا هم متحمسين لهذه النسخة، خصوصا أن سبقها نسخة في العام السابق بنفس مسميات البرنامج تقريبا. لذلك وجدنا يعني إقبال الحمد لله كبير، ولكن يعني ما نقدمه اليوم هو يعني يمثل توجه الجمعية في الانتقال من معالجة احتياج إلى بناء قدرات المستفيد وتمكينه. اليوم احنا جالسين يعني أو الجمعية جالسة تعمل على صناعة الأثر الذي يعني هو أصبح أكثر حاجة للمستفيد، وأكثر يعني وراح يكون يتيح للمستفيد أو المشارك يمكنه من التعلم والإنتاج والاعتماد على ذاته بدل ما يكون اعتمادي على الغير.
1: ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة يعني تشكرون على تقديم هذا النوع من البرامج النوعية اللي تستهدف طبعا الطلاب والطالبات، وتستهدف يعني شباب المستقبل وكيفية اعدادهم لهذا المستقبل بالمهارات اللازمة طبعا للدخول إلى سوق العمل. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم على ما تقدمونه، وأيضا الشكر موصول لك أستاذ فادي على قبولك دعوتنا اليوم تواجدك معنا في هوا بلادي.
0: أنا والله أشكرك سهاني وأشكر القائمين على برنامج هوا بلادي. الله يجزاكم خير، ما قصرتوا معي يعني في إبراز مثل هذه البرامج النوعية والتنموية اللي تقدمها الجمعية لبناء والاستثمار في الإنسان الذي يعد هو الاستثمار أو هو الأساس الحقيقي في التنمية، والذي يحقق أو يتوافق مع مستهدفات رؤية مملكتنا الغالية 2030 في تنمية القدرات البشرية ورفع الإنتاجية. نشكر إذاعة الرياض، نشكركم على إتاحة هذه المساحة، وأيضا نثمن دعم مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال، جهود فريق العمل في جمعية البر، متابعة الحثيثة من أمينها العام الأستاذ حمد العيسى، شريكنا يعني المتميز في هذه المبادرة المعهد الوطني للتدريب الصناعي، وكل من يسهم معنا في تحويل هذه البرامج من أنشطة موسمية إلى فرص تنموية تترك أثرا مستداما في حياة المستفيدين.
1: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لك، يومك جميل إن شاء الله.
0: يومك أجمل.

أهلا بكم مستمعينا إلى موجز السادسة. القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه الحكم. القيادة تعزي إمبراطور اليابان في ضحايا زلزال كوماموتو. المملكة تدين استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن وتشدد على أهمية الوقف الفوري للهجمات السافرة على دول المنطقة. أكثر من 338 مليار إجمالي إيرادات ميزانية الربع الثاني و45% نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية. صندوق النقد الدولي، سياسة سامة النقدية وإدارة السيولة تعززان صلابة القطاع المالي السعودي واستقراره. الطيران المدني تقدم خدماتها لأكثر من 191 ألف مستفيد خلال النصف الأول من 2026. طرح 49 مشروعاً عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص. الهيئة العامة للموانئ تعلن إضافة خدمات جديدة إلى ميناء جدة للربط الملاحي مع الصين. أمير المدينة يزور حلقات تحفيظ القرآن والمتون في المسجد النبوي. وزارة الحج تطلق بوابة التكاملات لتوحيد المنظومة الرقمية. تدشين خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية عبر أبشر. المنتدى السعودي للإعلام يطلق النسخة الثالثة من معسكر الابتكار الإعلامي بالشراكة مع سدايا. خلال يونيو الماضي فقط، مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعات ويوقع اتفاقيات نوعية في اليمن وفلسطين والسودان وسوريا وجيبوتي. مركز الملك سلمان يدشن مرافق صحية جديدة في مستشفى طرابلس الحكومي. واشنطن تشن موجة مكثفة من الضربات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني. باكستان تؤكد أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة رغم التصعيد العسكري. وفاة عامل بالكويت جراء استهداف إيراني لمبنى شركة الصين. الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ دخلت المجال الجوي للبلاد. فيفا يبدأ تحقيقاً ضد الاتحاد الأرجنتيني بسبب أحداث نهائي المونديال. نهاية الموجز، شكراً لكم.

0: يجب أن نشيد بكل السعوديين أن لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدا ومشرفة.
1: وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبته وإرادة الشعب السعودي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وصلنا لساعتنا الثانية من برنامج هوا بلادي، وصار وقت استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على موضوع حلقة اليوم. طيب وش موضوعنا اليوم؟ موضوعنا اليوم مثل الخميس والإجازة الصيفية، موسم زواجات، فاليوم حبينا أنه احنا نسولف معكم عن عادات الزواج في منطقتكم، خصوصا العادات القديمة اللي استمرت حتى الآن، ومقارنة بسيطة بين عادات الزواج قديما والآن، وكذلك يعني بعض الأسئلة الخفيفة حول بداية الزواج نهايته، بعض الأمور اللي تحرصون عليها في زواجاتكم حسب كل منطقة من مناطق المملكة. تقدروا تشاركونا على 011 40 53. نبدأ مع اتصالات. نورة،
1: هلا والله،
0: أهلا وسهلا يا نورة.
1: هلا بك حبيبتي،
0: هلا ومرحبا، يلا تفضل يا نورة.
1: بخصوص الزواجات السابقة كان فيها بساطة للأمانة وفيها مشاركة، تلقين الجيران يشاركون، العمان والخيلان الأقارب، كان في مشاركة قوية. تدين بعد شنو الحلو؟ بعد قبل كان في يبدأ الزواج من الصباح، تخيلي من الصباح لين الليل.
0: طب نورة أنت ما قلتي لي من وين تكلمي؟
1: أنا كلمك الشرقية.
0: من الشرقية، حلو. إذا تقولين الزواج كان يبدأ من الصباح.
1: إيه بس إيه، أنا أتكلم عن الزواجات اللي بالديرة. ممكن نروح الديرة.
0: تمام.
1: فكانت الزواجات تبدأ من الصباح تخيلي لين العشاء لين الليل، تعشان خلاص كل واحد يسري.
0: ما شاء الله.
1: الآن تغير الموضوع، لا خلاص من الساعة يبدأ 8 وورا تبدأ الزواجات. في بعد شغلة ثانية أنا مرة حيل أحبها، قبل لا كانت الزواجات في الصباح كانت يلقينها يحطونها في الخيام، خيام كبيرة في البر، وكانوا الناس تروح من الصباح، المعازيم والمعزومين يروحون الصباح، وكانوا يجيبون الطقاقة يحطونها على صندوق البيتسن بصندوق، وكانوا الطقاقات كلهم يجتمعون ومن الصبح هم يطقون لين يوصلون لين الخيام. عرفتي؟ وإذا كانت المسافة حتى بعيدة كانوا يوقفون على جنب يأخذون شوط ويكملون.
0: يا شطة تبارك الله، والله حلو، هذا من الأشياء الحلوة. طيب نورة، إيش الأشياء اللي استمرت لين الحين؟
1: الأشياء اللي استمرت الأمانة أشياء كثيرة صراحة، ومنها هي اللي الإعلان الزواج صار يحطونه في مناسبة، يحطونه في صالات في زواجات. صح إنه صار في تكلفة في الموضوع وصار مو نفس البساطة السابقة، بس صار في وعي من ناحية هذه، بعد التكلفة صار فيها وعي أكثر.
0: نورة يومك جميل حبيبتي، شكرا لك.
1: حبيبتي والله يومك أجمل يا قلبي، هلا،
0: شكرا جزيلا لك. يا أخي لوموني في هالشرقية. من يا منور؟ سعود.
2: أي نعم،
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا،
0: تفضل يا سعود.
2: وش تسألون عنه؟
0: نسأل عن الزواجات زمان، وش فرقها عن الحين في منطقتك؟ والله طبعا
2: أنا في المدينة المنورة.
0: حلو، الزواجات كيف كانت عندكم؟
2: والله يا سعود، في فرق كثير عن في فرق كثير عن أول.
0: أي مثل؟
2: أول أكثر الباجية ويحطونها في البرزان، يحطونها في الخيام، يحطونها

0: فصمدي خاليه وبعض ياخذون كهرباء وبعضهم ياخذون تريك يعني على زمان طويل ترى يعني من 95 وورا ولكن الحين الحمد لله كلها قصور البادية الحين اللي في البر تحجز في القصور اللي في المدن وفي فرق يعني فرق كثير مرة.
1: طيب إيش إيش العادات اللي ما زالت مستمرة يعني من زمان إلى الآن في الزواج؟
0: أول الدقاقات هذا اللي ما يجيبونهم والجواز حد من 11 وخلاص الجواز ينتهي الحين يأخذ اللي قريب الفجر ودقاقات والحمد لله البسطة أكثر من أول.
1: تمام يعطيك العافية سعود يومك جميل شكرا لك.
0: يا لا أنا ترى كنت شاركت معك سابقا
1: قصدك في رمضان؟
0: والله ما أدري بس شاركت أنا مرة معك في مشاركة الوقوف جنب الطريق.
1: أيوة طيب يا سعود يعطيك العافية شكرا لك وأكيد إحنا نشرف فيك مشاركتك دائما. أبو فارس
2: مرحبا.
1: يا هلا ومرحبا حياك الله أبو فارس.
2: أسعد الله مساكم وبكل خير أنتم متابعينكم
1: ومساءك. من وين تكلمنا يا أبو فارس؟
2: من عسير. نعم وبالضبط من الواديين.
1: ما شاء الله. طيب يلا يا أبو فارس شاركنا.
2: والله زواجات أول يزينها يسرة ومباركة وكل العرب القريبين يحضرون ولا حد يعتذر.
1: حلو
2: الله الله.
1: طيب وش اللي تغير الحين أو خلينا نقول وش العادة اللي استمرت إلى الحين؟
2: والله أغلبها متغيرة والله أعلم والله أعلم ولكن عندي الوالد الله يطول عمره ماخذ له 3
1: ما شاء الله تبارك الله
2: متزوج 3 وماخذهم في ليلة واحدة
1: ما شاء الله.
2: نعم فأنا ما قد شفت هذا الشيء في زمن هذا الوقت الآن.
1: وانت بهذه العادة يعني ترجع ولا وش؟
2: ودنا ما ترجع
1: أبو فارس
2: سمي
1: الله يحفظك. طيب في شيء ثاني يعني في أشياء ثانية ودنا أنها ترجع مثلا يعني حفلة الزواج الصغيرة الهينة يعني ولا؟
2: والله انها طيبه الشيء الهين اللين والله انها طيب حتى مبارك ويكون صح. موفق الزواج
1: بالضبط هذا هو.
2: الحين الناس يخسرون ويعزمون وحضور وخسائر وفي الاخير يا الله يا الله.
1: طيب عندكم يا ابو فارس في الديره الزواجات متى تبدا ومتى تنتهي؟
2: اغلبها في الصيف.
1: ايوه بس الوقت متى؟
2: من بعد العصر عندنا من بعد العصر الى الساعه 11
1: اي
2: 11 الليل
1: ما شاء الله الحين.
2: نعم هذا وقتنا حاليا.
1: طيب هذا من الأشياء الحلوة. طيب اللي باقي مستمرة. نعم. من زمان.
2: نعم هذه من الأشياء الحلوة اللي مستمرة من زمان.
1: الله يحفظك أبو فارس
2: والله يسمع الدعاش إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك يعطيك العافية.
2: شكرا الله يحفظك.
1: يا هلا ومرحبا أبو فارس. دايق يعدد في نفس الليلة ما عنده مشكلة أبو عبد الله بس في اتصال راح ترى. طيب نوف ألو
3: مرحبا.
1: أهلا وسهلا يا نوف.
3: هلا وغلا بتهاني. هلا بك.
1: هلا بك. هلا والله.
3: يا مرحبا أديتك صح؟
1: لا بد حياك كيف عليك.
3: الله يعزك.
1: يلا يا نوف يلا شاركينا.
3: والله العادات الزواجات قديما والله كانت الزواجات ليتين زمان.
1: أي
3: وكانوا بمخيم.
1: حلو.
3: ايه رجال المخيم والحريم بالبيوت.
1: ايوه والحين
3: هالحين وش اسمه قصر افراح الرجال لهم قسم والحريم لهم قسم.
1: طيب وش الشيء اللي استمر في القصيم؟
3: والله عدد زمان ما استمرت في القصيم
1: كلها
3: والله كلها ما استمرت الديره اللي انا عارف.
1: اي
3: والله ما استمرت يا قلب انهم بقصور الان.
1: أيه. ولا عادة قديمة استمرت إلى الآن كل شيء صار جديد. طيب متى يبدأ الزواج عندكم متى ينتهي؟
3: والله يبدأ عندنا من بعد المغرب بشوي وتنتهي الساعة
1: 12. طيب هذه من العادات الحلوة القديمة صح ولا لا؟
3: إيه صحيح. لا قبل يا عمري الساعة 9 هم كل شيء مخلصين زمان.
1: أي بس يعني الساعة 9 زمان على وقتهم يعني يعتبر متأخر.
3: إيه لكن هالحين لا والله الساعة 12 وكل شيء من

0: طيب يا نوف شكرا لك.
1: الله يسعد قلبك. هلا
0: جميل، يعطيك العافيه. سعود. اهلا وسهلا، حياك الله يا سعود.
2: الله يبقيك يرحم والديك.
0: والديك تفضل.
2: الو.
0: ايوه يا سعود نسمعك.
2: الو
0: اسمعك. راح. ايش قصتك يا منور؟ ماشي الاتصالات قاعد تضبطها تقطع. طيب رجع ابو عبد الله. ابو عبد الله.
3: ايه يا ابوي.
0: اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الله يسلمك. الحمد لله نحمد الله ونشكره على النعمه اللي احنا فيها وتوفيق ربنا، توفيق الله في جميع المجالات من فضل الله.
0: الله يحفظك ابو عبد الله. شوف اول شيء بس الصوت عندك يتردد.
3: وتوجيه طال عمرك صاحب الرؤيه، صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، حينما تحدث عن الشعب السعودي انه طموحه لا ما له حدود.
0: صحيح.
3: من فضل الله، وهذا نشوفه الان ونعيشه في الوقت الحاضر. ما شاء الله تبارك الله، صار الطموح قوي عند المواطنين والشعب والجميع في جميع المجالات، ونتمنى التوفيق للجميع.
0: وياك يا ابو عبد الله، الله يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك. طيب ما نقفل ابو عبد الله، ما زال يسمع الراديو عشان يسمعني المره الجايه اذا اتصلت يا ابو عبد الله، قفل الراديو عشان اسمعك زين وتسمعني كمان. وشكرا لك طبعا على الاتصال. ونرجع نذكركم موضوعنا اليوم، نتكلم فيه عن عادات الزواج في منطقتك، العادات القديمة والعادات الحديثة، وإيش الشيء اللي استمر من زمان حتى الآن. شاركونا على 011 40 53.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. ذكركم بموضوعنا اليوم، نتكلم فيه عن عادات الزواج في منطقتك قديما وحديثا، وإيش العادة اللي استمرت من زمان حتى الآن. شاركونا على 011-40-53. نرجع اتصالات معنا أبو أحمد، حياك الله.
1: يلا حيا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله ويكون سعيد على الجميع.
0: وعلينا وعليك يا رب، تفضل.
1: أنا من مدينة حائل أتكلم الآن. بالنسبة للزواجات القديمة والحاضرة،
0: أيوة،
1: الاختلاف يعني أول كان بساطة، والبيوت بنفس البيت يعني ما فيك صغور. أنا مريت على بيوت الطين،
0: أي

0: وانتقاء من بيوت الطين إلى بيوت الفلل والقصور ولا. طبعا أنا أول زوجت أنا كنت على أجيل اللي هو بالبيت الزواج.
1: أي ما شاء الله.
0: طبعا حصل زواج اللي هو العرس ويبقى الزوج بالبيت عند أهل الزوجة مدة أسبوع.
1: أيوة.
0: بعدين يسوون رحالة حفل ثاني جديد هذا.
1: بالضبط وينقلونهم على بيتهم صح؟
0: إيه اسمه رحالة طبعا زواج زي الزواج تكلفة الزواج.
1: حلو.
0: وطبعا الجيل الجديد لا تغيرت اللي هو شو اللي طال عمرك أول شيء مكالمة خطبة من طريق عن طريق أمه أول شيء. إذا وافقت وافقوا على جو شوفة شرعية. وبعد الشوفة الشرعية يجون على أساس يكسون ويخطبوا الرسمي. وبعد الخطبة الرسمية يجون ملكه. وبعد الملكة الزواج يعني زادت المصاريف وزاد. فأنا أنصح يعني عموما ما دام المنبر هذا أنه يعني اختصار الزواج أفضل يعني مثل الملكة. الملكة تكلف يمكن فوق 20,000 يعني الزواج فيها حفل فيها ذبايح فيها عشاء فيها معازيم فيه وفي مشغل البنت وكل شيء يعني جاهز.
1: ما شاء الله.
0: لما أول لا زواجك الليلة وأسبوع وخلاص مع السلامة لأهلك.
1: يا سلام حلو. طيب عبد الإله عفوا أبو أحمد بسألك عن العادة اللي استمرت.
0: الاستمرار السفارة طبعا عندنا في حائل السفارة أول السفارة على رجولهم.
1: إيه؟
0: لأن الحارات قريبة لبعض.
1: إيه؟
0: يمسكون تريكات ويمشون بالشارع وكل بيت الجيران مثلا 10 بيوت الجيران كل بيت يدخل عليه السفارة يدخلون مع العريس وكاسة الشاي يصبون نصها بس ما هو مليانة بس ما يطول ويطلع البيت اللي جنبه لما يصل بيت العروس.
1: ممتاز أبو أحمد الله يعطيك العافية شكرا لك شكرا مشاركتك معنا اليوم.
0: يلا حيث
1: يا هلا ومرحبا حياك الله أبو أحمد ما شاء الله يعني أعطانا كثير تفاصيل. أنا بزي كذا أعطوني تفاصيل. عبد الإله.
2: نعم.
1: أهلا وسهلا.
2: مساء الخير.
1: يا هلا ومرحبا مساء النور.
2: طيبين إن شاء الله جميعا.
1: خير جعلكم خير. من وين تكلمنا يا عبد الإله؟
2: من الحجر مدائن الصالح.
1: أهلا وسهلا حياك الله.
2: مسهلين
1: فيه. يلا يا عبد الإله شاركنا.
2: نعم احنا بالنسبة لنا أنا من اللي عاصر جيلين يعني من الثمانينات والتسعينات.
1: أي.
2: وبعد الألفين.
1: طيب كيف كانت العادة؟
2: فيها بساطة الزواجات.
1: أي.
2: احنا بالنسبة لنا منطقتنا كان يعتبر يقوم بها العائلة أو القبيلة كل ما كان الواحد عائلته أكبر كل ما كان اللي يعاونونه في زواجه أكثر.
1: حلو.
2: كان طبعا يبدأ الزواج هي المدة طبعا كانت 3 أيام
1: ممتاز
2: بلياليها بالنسبة للزواج. أي زواج في البداية يبنون بيوت الشعر.
1: أي.
2: والخيام إذا احتاجوها ويبدأون الناس طبعا كانت العانية عبارة عن ذبايح يقدمها الناس المقتدرين طبعا.
1: نعم.
2: فيقومون هم بفرحهم تقريبا.
1: حلو.
2: من التكافل الاجتماعي بين أبناء الأسرة.
1: صحيح. طب عبد الله الآن لسه الزواج 3 ليالي ولا خلاص؟
2: لا لا إحنا ليلة اللي يقول ليلة العمر.
1: إيه ليلة العمر. طيب إيش العادة اللي استمرت؟
2: والله العادة اللي استمرت ممكن إنها العانية اللي تقدم لكن طبعا بدل ما هي
1: دبايح
2: صارت الآن مبلغ مالي يكون متفق عليه تقريبا بين الأسرة والقبيلة.
1: أيوة.
2: لكن السابق ما يعني ما أدري نحس إنه كان والله أجمل كل واحد يقول القديم أجمل أو أفضل.
1: يا سلام.
2: وهي كلها جميلة حتى حاليا لكن سابقا إنه كانت الليالي نقول 3 ليالي أول ليلة طبعا اللي هم تقريبا تكون خاصة أكثر شيء للنساء زي ليلة الحنة وبدايتها ثاني ليلة نقدر نقول زي التمهيد برضه الحضور يكون متوسط.
1: نعم.
2: آخر ليلة يكون فيها الحضور
1: ماشي.
2: الكل اللي معزومين من برا واللي من خارج القبيلة واللي.
1: يا سلام.
2: نعم.
1: عبد الله.
2: وبعدها العادة اللي بعدها أتفق مع اللي قبلي.
1: إيه.
2: اللي هو يسمونه إحنا عندنا الطلايع طلايع العرس اللي هو بعد أسبوع من الزواج يكون.
1: يروحون لبيتهم.
2: أيوة يروحون البيت وهم يصلحون مناسبة برضو المقربين.
1: نعم.
2: من هذا الزواج وهذا تقريبا إنما طبعا الآن كلنا عارفين طبعا الآن كلنا عارفين هي ليلة واحدة لكن

0: ممكن ينفق فيها
1: أكثر
0: عشر أضعاف.
1: صحيح.
0: أسمع شيء، أنا الحمد لله ما حضرت اللي يمكن أنا زواجي كان قبل 20 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: الآن أسمع ما شاء الله، يمكن كثير عندنا الشباب يقول لك والله حفل النساء الحالة طاعة النساء ممكن وصلت تكلفتها 150,000 200,000. هذه كانت تقوم لها 10 زواجات.
1: صح. صحيح. يعطيك العافية عبد الإله، أنا شاكرة لك طبعا تواصلك معنا وتواجدك اليوم في هو بلادي، شكرا جزيلا لك. ناصر.
2: نعم. السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: والله أنا دولة المتزوجين والمتزوجات، أما سابقا
1: إيه؟
2: أنا رجال سني كبير، فهمتي
1: إيه؟
2: والله ما يقضب إلا جمل لها وقطيفة، القطيفة نوعا نزل وجمل
1: إيه؟
2: يكسبها أبوها ويذبح ذبيحة، الرسول يقول أولم ولو شاء.
1: حسا
2: الحمد لله جات العام من كل جهة وندعي لهم بالتوفيق، ولا يجود الإنسان إلا من جود الله، لو ما عندهم شيء ما جابه.
1: صحيح.
2: وكل ما يعرس ندعي له بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك، يومك جميل. عبد الرحمن.
3: هلا.
1: يا هلا ومرحبا.
3: كيف الحال وشلونكم؟
1: بخير جعلك بخير. من وين تكلمنا يا عبد الرحمن؟
3: أكلمك من الشمال.
1: من الشمال. طيب تفضل يلا شاركنا.
3: بالزواج.
1: اي
3: والله الزواج، الزواج الحالي هذا احسن من اول.
1: ليه؟ ايش الفرق؟
3: والله فرق نظافة، حاجات الكثير زين،
1: بس انها يقولون الحين اغلى واول ابسط.
3: ما في شيء رخيص، كل حاجة غالية. اول والحين اول تذبحون، والله الحين الحمد لله خير واجد.
1: صح صح فعلا. انت ترى جبت نقطه يمكن الكل يشوفها انها عاديه وبسيطه، وان زواجات زمان كانت بسيطه وفعلا كانت مكلفه بالنسبه لهم يعني في هذيك الفتره.
3: صح مزبوط، لكن الزواج هالسنه هذه والايام هذه احسن من اول.
1: طيب عبد الرحمن، ايش العاده اللي استمرت في الشمال او منطقه مناطق الشمال بشكل عام واستمرت الى الان؟
3: والله العادات زي ما هي، زي ما هي، ما في عادات يعني جديده. الأول زي الحال يعني، ما هنا فيه بس فرق حاجة واحدة بس. الفرق إن أول إنهم شقة وتعب وذباع وسوالف واجدة، والله الحين الحمد لله.
1: يا رب لك الحمد والشكر.
3: الحين قصور.
1: صح.
3: وناس ما أدري شو أنا صفل شيء.
1: الله يعطيك العافية عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك، يومك جميل إن شاء الله. شكرا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. نذكركم موضوعنا اليوم، نتكلم فيه عن عادات الزواج في منطقتك بين القديم وبين الحاضر، وإيش الأشياء اللي استمرت طوال هالفترة وحافظتوا عليها وتعتبر من موروث الشعبي في إحياء حفلات الزفاف في منطقتكم. تقدروا تشاركونا على 011-40-53. ما زلنا طبعا نستقبل اتصالات حتى نهاية الساعة. معنا محمد، حياك الله.
1: أيوة، مستنوا للجميع. السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا محمد.
1: الله يبقيك ويسعد في جميع مستمعي إذاعة الرياض ومن يسمع. محمد الحربي،
0: أهلا وسهلا محمد، من وين تكلمنا؟
1: أكلمكم من ضواحي المدينة المنورة.
0: أهلا وسهلا فيك، يلا شاركنا.
1: هلا بك. والله أنا أشوف أنه كان أول زمان الزوجات عندنا، يعني كان المطعم المتنقل أو المطبخ المتنقل هذا يجيبون لنا، يعني مثلا في الحي يجون هم يجيبون الخيام في الظهر، والله صل على محمد، يجيبون موية في الترامس ويطبخون محل الزواج، يعني تشوفون براحة كده كبيرة ويطبخون فيها ويحطون خيام الظهر وموية، يجيبون الترامس زي كده. بينما الآن يعني الزوجات لا، كانوا طبعا المطبخ المتحرك هذا في أي مكان يعني من المنطقة، يعني حتى لو كان في مكان بعيد شوية يروحوا.
0: حلو.
1: لكن حاليا لا، يعني كان فقاعة أفراح أو غصر أفراح ويسوون عشاء بس اللي هو ليلة واحدة خلاص يجمعون فيها أهل المعازيم ويتم الزواج.
0: صح. إيش العادة طيب يا محمد اللي تشوفها في المدينة أو القرى التابعة والضواحي المدينة أنها باقي ما زالت موجودة من زمان؟
1: والله شوف يا زمان، أنا لاحظت يعني في الزواجات كانت يعني مثلا نقول زي اليوم الخميس هو الزواج،
0: أي.
1: يعني قبل الزواج بأسبوع تلقينهم يسوون عشاء وغدا عشاء وغدا، لأن في ناس يجون من بعيد يعني، ف يعني يعتبرون ضيوف لين يكون الزواج اللي هو اليوم ويتم العشاء والغدا. لكن كان قبله بأسبوع يعني يسوون عشاء وغدا لين ما ينتهي الزواج. كان يعني أنا أشوف له يعني سبحان الله طعم مميز زمان الزواجات، وكان لها يعني مع أنها يعني ما فيها ذاك التكلف اللي زي ذحين. يعني ذحين يمكن في قصر الأفراح أو قاعة الأفراح يكلف ما بين 150 إلى 100,000 إلى 70-80,000، بينما أول كان القصر هذا المتحرك ب2,000 ريال وكل شيء هم يسوون، يعني أنت بس تجيب الذبائح وهم يسوون لك.
0: صحيح صحيح.
1: إضاءة مع إضاءة ما إضاءة وزيك، لكن دحين مكلفة شوية حتى للشباب، يعني يعني الواحد إذا بيت زوج يبغى له 150-200-300.
0: يعطيك العافية يا محمد، شكرا جزيلا لك.
1: أنا ودي أن ترجع للوضع الأول لكن كل شيء بأمركم.
0: صحيح.
1: بالتوفيق لكم وللأمام.
0: شكرا لك يا محمد، يعطيك العافية. العنود.
2: أيوة مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا العنود.
2: كيف الحال يا حروحي، كيفك؟
0: أنا تمام. من وين تكلمين يا العنود؟
2: أنا كلمك من القصيم.
0: من القصيم.
2: أي بس العادة اللي هي عادة في القبيلة مش في المنطقة، عرفتي؟ إحنا فقدنا والله الكروت، بطاقات الزواج حقت عائلة الكريمة.
0: أيوة
2: هذه ما عاد موجودة، خلاص اندثرت.
0: أي والله، والوصف والكروت
2: اللي كنا
0: والأشياء
2: منها يسوي لها عادة تدوير بدفتر السنية بدفتر الاقتصاد، عرفتي؟ ما عاد هي موجودة، صار الآن أول كذا يكتبون فلان عائلة الكريمة ويلا عندك مرة واحدة، عندك أربع حريم، عندك درزن يجون معك عادي. الآن لا، الآن الأم لها دعوة، البنت لها دعوة، تضطرين ترسلين إذا هي عندها بنات لازم كل شخص له دعوة على رقمه، ما عاد فيها.
0: أي الحين خلاص تغير والباركود الحين
2: أي والباركود يو هذا شيء ثاني. وغيره برضه ثالثة الغداء. أول زواجاتنا كان ما شاء الله كان فيه طاقة طاقة طاقة، يعني غدا من الساعة 8 بالقاعة من الساعة 8 والعشاء نكمل ما شاء الله مستمرين. الآن لا، الآن يبدأ الزواج عندنا 9 وتجي الساعة 1-2 احنا طفين من

0: هي ما في طاقة. فأنا قاعدة أقول وين الطاقة اللي قبل غدا وعشاء؟ لا وقبله نفس ما أبدو اللي قبلي كان فيها قبل الزواج عندنا مناسبات ولازم، الآن لا.
1: هي ليلة واحدة
0: برضو أضيفي عليها شو اسموها أم المعرس، لازم تكشخ قديم لازم ثلاث فساتين، إذا ما لبست ثلاث فساتين هذه ماش،
1: هذا زمان
0: هذا زمان لازم ثلاث فساتين عندنا اللي ما تلبس ما في، ولا تجيك كشخة ترى مو بشي
1: إيه مو أي كلام إيه
0: لازم الثلاثة هذه.
1: طيب والحين
0: الآن الشيء الوحيد اللي مستمر عندنا المدح اللي لا يمكن ينقرض.
1: أيه.
0: إذا ما مدحتي جبتي مطرب جبتي دي جي جبتي
1: بالضبط على فلان ولا علان
0: لازم ولا... إذا ما في مدح زواجك ماشي للأسف. أيه. ما في، بس هي الوحيد اللي الآن عيت تندر صراحة.
1: تعرفين أن هذا من العادات الدخيلة علينا إحنا أهل الجنوب، يعني ما احنا مثلا في زواجاتنا ما عندنا، بس صار الحين عندنا
0: احضار زواجاتنا كذا انتم مرات تمدحون ايش عندكم؟ اقول لا معلش اذا الزواج ما في مدح خلاص مو بزين. تخيلي والله يجيبون يعني مطربين وتجينا مطربات يعني شيء مو بشيء بسيط، لازم في مدح لازم، لدرجه انه كانوا يجيبون يعني حضرت كذا زواج عندنا يجيبون من يعني نتاشا وزي كذا اجانب تمام، لازم يكون معاهم مطربة من ربعنا من نادينا للمدح ولا الزواج ماش.
1: طيب اسمعيني العنود، طيب يعني كذا صراحة يعني من وجهة نظرك يعني أو ما تشوفين أنه في كذا شوية يعني إثارة نعرات قبلية وأشياء ولا لا؟
0: شوفي أنا لا قبل الزواج كنت أشوف هي عموز يعني بعد ما الزواج طالع عندي بنات لا أشوفه حلو.
1: هذا تحيز يا العنود.
0: بناتي لازم يجيب لهم مدح معليش.
1: طيب هم عيال قبائل وعيال يعني
0: المشكله كلنا ترى يعني كلنا نعرف بعض
1: بالضبط، هذا هو
0: تدرين انا اعتقد السبب انه ما عاد نشوف بعض الا بالزواجات صراحه، يعني ما عاد نجتمع نهائيا الا بالزواجات.
1: هي ترى ممكن في منها فايده انهم يتعرفون على بعض.
0: اللي تتخيلين انا لي بنات عم تمام او بنات عمي اللي بالشرقية واللي بجدة وكذا ما نعرفهم، فهذا أنا قلت أعرف مرة واحدة اللي بيشوف يتعرى اللي بتخاطب اللي بتسوي يلا عرفوا هذه بنت فلان فهذه العادة اللي عايز.
1: طيب خلاص يعني شوط لكم شوط لأهل المعرس وشوط لعمامها وشوط لأخوالها وخلصنا.
0: تدرين إنه إحنا يوم زواج أخوي سوين دفتر كامل ترتيب ترتيب أو يوم المعرس عمات ويا ويلك تكذبين العمات على الخالات هنا خلصت عين برا القبيلة العمات قبل عقب الخالات عقب مدري مين أين عادها هم تقولين هم تقول يلا المجال مفتوح يلا عاد اللي بيجي يجيب هواهم.
1: أول شيء يا زينك العنود اوكي وزين انتظارك هذا واحد واثنين وفعلا جاوبتي عن تساؤلات الصراحه دائما كذا اسالها لما احضر يعني كذا مع صحباتي اشوف يعني وش هو العرس كله الفلان والعلان. طيب انا ماني من آل فلان ولا آل علان شو اسوي؟
0: ابد صديقات العروسه صديقات اخت العروسه صديقات فلان صديقات ابد عائله فلاني ما عندنا مشكله لازم الرزت افات تجي من طلعت كذا لا مستحيل.
1: عزموني طيب عزموني يا العنود تمام ما حد يعطيني وجه
0: تبشري. لا والله الفترة الأخيرة صار النظام إيش شوط مدح وشوط للصبايا تعرفين أغاني الدلع هذه شوط وهكذا كذا صار فيها توازن يعني.
1: طيب يعني يعطيك العافية شكرا لك
0: يا عمري هلا بك هلا والله
1: جميل حبيبتي شكرا

والله هي العنود الصراحة ما شاء الله تبارك الله والله قالت أشياء فعلا يعني ما زالت مستمرة ويحبونها يعني مو مستمرة وكذا يعني في ناس كارهينها. اللي بنقوله أن عادات الزواج الطبيعي فيها أنها تكون متغيرة لأن الأجيال تتغير واهتماماتها تتغير، فمو صحيح أن احنا نقول مثلا إذا الزواج ما هو على ديدن أبويا وجدي معناته أن الزواج هذا غلط أو في شيء مو صحيح أو نتحسر ونزعل، وأيضا مو صحيح لو شفنا بعض يعني الأسر متمسكة مثلا بإرث معين أو موروث شعبي معين وتقيمه في زواجاتهم ونقول هذول زواجاتهم قديمة، هذول صح وهذول صح. الأحرى في الموضوع والأهم في الموضوع أنه الزوج والزوجة يكونون متفقين وأنه أهل الزوج وأهل الزوجة أيضا يكون في بينهم اتفاق على حفلة الزفاف حتى ما يكون فيها بعض الإسقاطات أو حتى بعض التكاليف اللي ما لها داعي. هذا اللي حبيت أقوله في نهاية

في أرض لا تبوح بأسرارها إلا لمن يصغي للصمت. كان هناك شيء يختبئ تحت الرمال منذ آلاف السنين، ليس كنزا ذهبيا، بل كنز من عظام ونفس من زمن ما قبل الإنسان. المكان شمال محافظة الجبيل على أطراف الصحراء الشرقية. يروي أحد كبار السن من أهل المنطقة بصوته الخافت: كنت صغيرا وكان جدي ينهانا عن الاقتراب من الكهف، يقول إن الأرض هناك تصدر أنينا ليليا، وإن حجارة الكهف تتنفس مع الغروب.

اقترب الباحثون وما إن حفروا قليلا حتى تبين أن ما تحت الأرض لم يكن مجرد عظم، بل هيكل كامل تقريبا لمخلوق يشبه الفيل لكن بأنياب مقوسة كالهلال، جسد ضخم وقدمان عريضتان، إنه المستودون.

0: تخيلوا أن هذا الكهف الذي يبعد مسافات بسيطة عن الجبيل كان يوما موطنا لعائلة من المستودونات، تحتمي بظلال الصخور وتشرب من جدول قد جف منذ آلاف السنين. وتخيلوا أن هذه الصحراء كانت في العصور القديمة أرضا خضراء تعج بالحياة، يسكنها حيوان المستودون وربما النمر العربي وأنواع لم نعد نراها اليوم.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: ذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: الله أكبر الله

أشهد أن لا إله إلا الله أش

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
3: مع عكرمة ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: بطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في برنامج هو بلادي. وصلنا لساعتنا الأخيرة، طبعا نرحب بجميع المستمعين والمستمعات اللي انضموا لنا في هذه الساعة. طبعا لدينا ما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا بالإضافة لجولات مراسلين.

طبعا اليوم نتحدث عن جمال الصيف وجمال الأماكن في مناطق المملكة باختلاف طبعا التضاريس. منا من يحب البحر مثلا توجه إلى البحار والشواطئ والاكتشاف

0: شاف فيها والاستمتاع بها، ومن من يحب الأجواء المعتدلة الجميلة على سفوح الجبال، وكذلك الجلوس بين الضباب والاستمتاع بجمال المنظر. اليوم مستمعينا نغطي لكم مزرعة جميلة الحقيقة بتنومة، ومعنا الأستاذ سعيد بن عبد الرحمن الشهري صاحب مزرعة وشل بتنومة للحديث حول فعالياتها الصيفية. حياك الله أستاذ سعيد.
1: حياكم الله أهلا وسهلا، الله يحييكم.
0: يا هلا ومرحبا فيك، طبعا رحب فيك اليوم في هوا بلادي. وخلينا نتحدث عن مزرعة وشل، كيف بدأت الفكرة وإيش اللي قاعدين تقدمونه من خلالها طبعا للزوار؟
1: الله يحييكم على كل حال أختاني. وإحنا في مزرعة وشل نحاول حقيقة أن نقدم تجربة فريدة في يعني بعض الأنشطة داخل المزرعة، وفيها كثير من الأنشطة مثل المقهى وأيضا المطعم والكهف الشاي وفي بعض المنتجات العسل. وأيضا جغرافية المزرعة تفرض عليها جماليات يعني تجعلها يعني تجربة فريدة يعيشها السائح، مختلفة عن التجارب اللي ممكن يعيشها ابتداء من الطائف إلى سرات عديدة. فعلى كل حال مجتهدين حنا في تجربتنا، يعني نحاول أن نقدم أيضا استثمار لكل العوامل الطبيعية المحيطة بالمزرعة.
0: جميل جدا.
1: احنا نقع في تقريبا بالضبط في شمال تنومة قرية آل أخباري، وفيها آخر سلسلة جبال منع المشهورة والمعروفة، واللي نحاول أن يكون استغلال كامل للعناصر الطبيعية في المنطقة وإخراج المزرعة بالشكل اللي يستمتع فيه السائح بالسكن الريفي، قطف الثمار الريفية أيضا أو الزراعية أو الموسمية. عندنا الرمان والعنب والتين والجوافة والمانجو والبرتقال، هذه تتوالى علينا طول السنة، فيعيش معنا السائح تجربة متعددة فيما يخص قطف الثمار. ينتقل معنا السائح من بداية الصيف، وبالمناسبة احنا ما نغلق الحقيقة عن الزوار، نستقبل الزوار على مدار السنة شتاء وصيفا وأيضا أوقات الربيع. المزرعة فيها كثير من الزراعات اللي يستمتع فيها السائح أو أهل المنطقة من حيث المنتجات اللي تباع في المكان. بحاجة حقيقة احنا في الفترة القادمة إلى يعني لفتة كريمة من جهات اللي مهتمة بالسياحة والسياحة الجنسية والزراعية بشكل خاص، حتى أيضا نحاول نخرج نموذج سياحي فريد في المكان يعني يستقطب عدد كبير من الزوار على مدار السنة. وأيضا نحاول أن أيضا يكون عندنا اتساع دائرة الاستقطاب أو الاستدامة أكثر من مجرد الصيفية، اللي يعني ولو أن هذه نظرة يعني ما ودنا نسمعها، لكن احنا نقول أن الصيف بدأ
0: صحيح
1: الانحسار قليلا، لكن جماليات المنطقة وأيضا الفترة الحالية نعيش فترات غيوم وأمطار متفرقة هنا وهنا تجعل من تجربتنا داخل المزرعة يعني حاجة يسعد بها الجميع.
0: جميل جدا. طيب الحقيقة أنا أبغى أسألك عن الإقبال وعدد الزوار للمزرعة تقريبا، يعني سنويا يكون كم العدد إذا أحصيتوه، وأيضا إيش الفعاليات اللي تحس أنه في اهتمام فيها بشكل أكبر عن الأخرى؟
1: والله إحنا الآن أكلمك الآن وإحنا في يعني في استقبال عدد كبير من الزوار، والآن من فضل الله خاصة فترة الصيف يعني صعب جدا أن نتفرغ لإحصاء الزوار، يعني من فضل الله. وإن كانت يعني تجربتنا نعترف أننا بحاجة إلى شيء من التطوير وشيء من التحسين، إلا أن يعني حريصين أن تبقى تجربتنا في إطار المزرعة الريفية بدون أي تدخلات ممكن يعني تخالف هذه التجربة. الإقبال كبير، يعني حقيقة تقريبا من تقريبا أسبوعين تحديدا يعني فاق قدرتنا التشغيلية بشكل كبير، فاق أيضا توقعاتنا من حيث الإقبال. فالناس يعني ألمس عندهم حب لتجربة الزراعة الريفية، ودائما يتحدثون عن قضية الممارسة

0: زي ما نقول خطوات الزراعة داخل المزرعة، أيضا الحيوانات المرتبطة أيضا بالبيئة الزراعية. فإحنا طال عمرك يعني هذه من الأشياء اللي دائما نسمعها الزبائن، عندكم حيوانات عندكم. إذا وحنا الحقيقة في إطار تطوير المكان ليصبح يعيش السائح في جيته مراحل كثيرة. طبعا مشروعنا السكني إن شاء الله الريفي في الفترة القادمة راح يساعدنا في إبقاء السائح عندنا فترة أطول.
1: سلام.
0: يسكن في سكن ريفي جميل، يمارس المشي داخل المزرعة، يقطف ثمار داخل المزرعة، مطعم ومطهى، وأيضا المناطق الجبلية المحيطة هنا يعني مناطق جبلية ساحرة حديثة اللي هي سلسلة جبل المنعام من الجهة الشمالية، وتنومه بكل جمالياتها حقيقة، تقدم للسائح تجارب مختلفة.
1: صحيح.
0: سواء في المناطق المطلة على تهامة بكامل جمالياتها وكامل أجواءها الساحرة، أو إحنا في أيضا في المناطق المحيطة بالمناطق الجبلية داخل قرية الخضار في تنومة، برضو يعني نشعر أن إحنا نقدم حلول يعني وأفكار سياحية للجميع.
1: الله يعطيكم العافية الحقيقة، وإحنا شاكرين لك يعني هذه اللفتة الجميلة لمزرعة وشل، وأيضا تقديم مثل هالخدمات كذلك الرائعة اللي تجعل السائح أو الزائر يستفيد ويستمتع بتجربة ريفية جميلة في المزرعة وفي تنومة بشكل عام. شكرا لك أستاذ سعيد، ويعطيك العافية ويومك جميل إن شاء الله.
0: شكرا. شكرا جزيلا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. وما زلنا نتحدث عن مهرجانات الصيف وانطلاق هذه المهرجانات، واليوم نتحدث عن يعني فعاليات صيف الباحة 2026 اللي تنطلق منها النسخة التاسعة من مهرجان الأطاولة التراثي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي. راح ناخذ تفاصيل أكثر مع الأستاذ الحسين بن عثمان أبو مازن، رئيس الجمعية المشرفة على مهرجان الأطاولة التراثي في نسخته التاسعة. أهلا بك أستاذ الحسين.
1: الله يحييك أستاذ تهاني، مرحبا مرحبا هيل عد السيل.
0: يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله. بداية خلينا نتحدث عن مهرجان الأطاولة في منطقة الباحة، إيش هو هذا المهرجان وكيف تطور؟
1: أولا الله يحييك وشرفتمونا. مهرجان الأطاولة التراثي نحن الآن في نسخة التاسعة، ويقام برعاية كريمة من سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود. فكرة هذا المهرجان ابتدأت منذ النسخة الأولى، أن نحكي كيف كان يعيش إنسان منطقة الباحة قديما، كل الحرف وكل المهن التي كان يزاولها الأجداد في الماضي راه الزائر أمام عينه.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا النسخة التاسعة، في كل نسخة أكيد لديكم شيء جديد تقدمونه، ما الجديد في هذه النسخة؟
1: طبعا في هذه النسخة التاسعة يقدم المهرجان الكثير من الفعاليات الجديدة، التوسع الجغرافي في المكان كذلك، كذلك تطوير نفس الحرف سواء على مستوى من يزاول هذه المهنة. حاولنا هذا العام أن نشرك الفتيات الصغار والأطفال الصغار أن يزاولوا الحرف القديمة هم بأنفسهم، لكي يرى الزائر كل فعاليات إنسان منطقة الباحة قديما يراها أمام حاضر.
0: جميل جدا. خلينا نتكلم عن الفعاليات طبعا في هذا العام اللي راح يقدمها المهرجان بتفصيل أكثر، إيش الفعاليات اللي راح تقدمونها إن شاء الله للزوار
1: في هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى؟ سيقام بإذن الله حفل العرضة الشعبية، وسيقدم فيه جميع الفنون الأدائية الشعبية في منطقة الباحة كالعرضة واللعب والمسحباني، وكذلك لدينا ليلة الحنة وأفضل زي تراثي على مستوى منطقة الباحة. هناك جوائز تقدمها اللجنة المنظمة لاختيار أفضل زي تراثي سواء للأطفال بنين وبنات، وكذلك لدينا زفة العروس، كيف كانت تزف العروس في الماضي يراها الناس ويراها الزائر بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: جميل جدا. الأسر المنتجة والحرفيين طبعا إيش دورهم في إنجاح المهرجان، وكيف أيضا الأثر الاقتصادي لمثل هذا النوع من المهرجانات للأسر المنتجة؟
1: بالنسبة للأسر المنتجة، لدينا طبعا في الجمعية لدينا عدة أسر منتجة، والهدف الأول أن يخرج هؤلاء الأسر من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج، وهذا يعني شيء مهم عندنا وهدف كبير. زوار بالآلاف في المهرجان، الناتج أكثر من رائع، الأسر مستفيدة، الحرفيين كذلك مصرحين من هيئة التراث. تقدم اللجنة المنظمة المهرجان لهم مكافآت تحفيزية لكي يبقى هذا التراث حاضر على مدى سنين وتبقى في أذهان الجيل الجديد.
0: جميل جدا. بالنسبة للحركة السياحية والاقتصادية، كيف ينعكس هذا المهرجان على الحركة السياسية والاقتصادية والاقتصادية طبعا في محافظة

0: طبعا في المحافظات والقرى في منطقة الباحة.
1: بالنسبة لمنطقة الباحة كما تعلمين هي منطقة سياحية وهويتها زراعية تراثية.
0: نعم.
1: طبعا في خلال هذا الصيف تكتظ الباحة بالزوار والمصطافين، مما يعني يحرك عجلة الاقتصاد كثير. فمن فضل سبحانه وتعالى منطقة الباحة دائما من تطور إلى تطور ومن الأفضل إلى الأفضل برعاية سمو أمير المنطقة وحكومتنا الرشيد الله يحفظها.
0: نعم، جميل جدا. السؤال الأخير لك أستاذ الحسين، اليوم نتحدث عن الإقبال على هذا النوع من المهرجانات سواء كان من داخل المنطقة أو خارجها من الزوار المصطفين، كيف ترى الحضور والإقبال؟
1: من فضل سبحانه وتعالى في كل عام عد الزوار في ازدياد، سواء من خارج المملكة من دول الخليج الشقيقة وكذلك زوار من جميع مناطق المملكة. المهرجان يعتبر من أكبر المهرجانات في منطقة الباحة، وهو مهرجان نوعي يهتم بالتراث. فالمهرجانات النوعية الناس لديهم حنين للماضي، لديهم أن يروا حرف الآباء والأجداد، المأكولات، الحرف، المهن، الملابس والأزياء. ففيه إقبال الحمد لله كبير للمهرجان، اللهم لك الحمد، لصيف الباحة بصفة عامة.
0: ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك أستاذ الحسين على قبولك دعوة البرنامج معنا اليوم، وأيضا نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
1: الله يحفظك، شكرا لكم أختي تهاني، وبالتوفيق إن شاء الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ما زلنا معكم في هوا بلادي، وخلينا نروح لهذا التقرير حول طنطورة العلا وراجعين لكم.
1: طنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة، حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. في برنامج هوى بلادي لا نزور الطنطورة كزوار، بل نعود إليها كأبناء تشتاقهم الحجارة وتحتفظ بهم الظلال. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وما زلنا معكم طبعا مستمرين باقينا يعني الجزء الأخير من حلقتنا اليوم من هوا بلادي، وراح تكون مع زميلتنا نورة المالكي. حياك الله يا نورة.
1: أهلا وسهلا تهاني وأيضا جميع زملائنا في هوا بلادي، ومساء سعيد عليكم وإن شاء الله بإذن الله إجازة في نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله جميلة على الجميع بإذن الله وعلى مستمعينا أيضا.
0: اليوم وين متواجدة نورة؟
1: أنا متواجدة طبعا في مكان جدا يعني جميل، وطبعا المعروف لا يعرف دائما، ولكن دائما الجميل ومميز هو يبدع دائما في كل مرة أو في كل موسم. أنا متواجدة في المتحف الوطني السعودي، هذا طبعا المتحف اللي دائما يفاجئنا بالفعاليات والنشاطات التي تقدم فعلا لجميع الفئات العمرية، ولفعلا يعني يستفاد منها، وأيضا بالنسبة للأولاد نتكلم يعني أو الفئة العمرية نقدر نقول الطلاب اليوم فعلا أنه يستفيدون من أوقاتهم في وقت الإجازة بفعاليات وأيضا مخيمات جميلة. فهناك يعني عدة نشاط يعني ما شاء الله عندهم في المتحف، هناك صباحي وهناك مسائي. اليوم ما شاء الله في مخيم الصيفي، هذه الفعالية التي تقام طبعا حاليا راح تنتهي إن شاء الله في 22 أغسطس، وأيضا فعالية أخرى اللي هي المسائية اللي هي القطعة المفقودة، واللي أنا استمتعت اليوم فيها صراحة، شغلت عقلي شوي قبل الله. الدولة في الغاز وفي يعني مسرحية جدا جميلة أي يعني أعادت بنا إلى يعني حقبة زمنية ممكن مئات السنين في عرض المسرحية، فجدا جميل يا تهاني. يعني إذا في عندك أولاد أو شيء فعلا لا يفوتك إنه تجيبيهم في هالمكان الجميل اللي فعلا يعني حتى ما شاء الله الترحيب المكان يعني جدا جميل وسلس حتى في الدخول في يعني ما شاء الله أول ما تدخلي طبعا يعطيك خريطة إنه أنت تمشي عليها، فعلا جدا جميل لما تشاركي أطفالك أو أولادك اليوم في هذه الرحلة الجميلة في مكان مميز زي اللي هو المتحف الوطني السعودي. أنا لن أطيل صراحة، يمكن معلوماتي من خلال تجربة اليوم في هذه أو في هذا النشاط، لكن أترك الحديث للمتحدث معايا اليوم الأستاذ راشد الأسلمي. أهلا وسهلا فيك ومساء سعيد عليك ويعطيك ألف عافية يا رب.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله، سعيد جدا بتواجدي معكم.
1: بداية أستاذ راشد، يعني إحنا عطينا نقدر نقول من خلال تجربتي اليوم معاكم، لا ودنا بالتفصيل، ودنا نعرف يعني الفعالية المقامة المسائية وأيضا الصباحية بالنسبة للمخيم، المخيم الصيف الذي يقام عندكم، وأيضا اليوم هذا النشاط الجميل القطعة المفقودة.
2: جميل. أولا المتحف الوطني دائما يسوي فعاليات أو برامج أو أنشطة مستوحاة من المتحف الوطني نفسه، ما في أي شيء دارج خارج المتحف الوطني. كما أن السنة اللي راحت 2025 كانت بعنوان عام الحرف اليدوية، كان المخيم الصيفي نسوي أشياء بحرفة يدوية مثل الصابون مثل الطين. أما العام هذا والحمد لله عام الذكاء الاصطناعي، فكل اللي عندنا عبارة عن ذكاء اصطناعي وكيف نبرمج وكيف نبتكر الألعاب
1: وكيف
2: أي نعم أيوة. إحنا أصلا معطينهم ثلاث قصص، بناء على الثلاث قصص هذه من المتحف الوطني هم يبتكرون ألعابهم، فاللعبة تكون مستوحاة من قصة موجودة في المتحف الوطني.
1: حلو جميل. راح أبدأ معاك اللي هو طبعا اللي ما جربته اليوم اللي هو المخيم الصيفي، اللي طبعا كان هناك عنوان جميل اللي هو اصنع تك لعبتك. ودي تكلمني عن هالمخيم يعني الصيفي وكيف الطريقة، طبعا إذا في باقي في مجال أنه في طالب أو فئة عمرية تدخل في هذا المخيم.
2: جميل. المخيم الصيفي تك لعبتك هو برنامج برضو مستوحى من قصص المتحف. هناك ثلاث برامج أو ثلاث مسارات، المسار الأحمر وهو بناة العوالم، الموجودين هناك يصممون المابات أو الأشياء الموجودة في روبلوكس. نعم. أما المسار الأخضر عندنا زي سكيب روم، تسوين صندوق وتبرمجينه كيف يفتح كيف يتقفل، لدرجة أنه ما شاء الله في طلاب برمجوا بحيث أنه إذا صارخ وصل لدرجة معينة يفتح القفل في اللي بالرمز، يعني هم يبرمجون الصندوق هذا بطريقتهم هم بدون تدخل منا.
1: من
2: لا احنا بنساعدهم ولكن الابتكار كله من عندهم هم. اي نعم.
1: العمر من كم الى كم؟
2: الفئه المستهدفه من 12 سنه الى 15 سنه.
1: في مجال احب يدخل جديد خليني اشوف انا وتهاني عندنا صراحه
2: والله كان ودنا على العين والراس لكن للاسف انه الفتره الاولى انتهت. احنا عندنا فترتين الفتره الاولى انتهت والفتره الثانيه هذا اخر يوم من الاسبوع الاول.
1: طبعا نفس هالمخيم مثلا يكون بشكل اخر يعني مثلا في وسط بين السنه الدراسيه
2: نتمنى ذلك ولكن للاسف احنا دائما مستهدفين الفتره الصيفيه. ايوه نعم لانه الطلاب يكونون هناك فاضيين وعندهم افكار
1: صراحة أحييكم على الفكرة الجميلة هذه فعلا أنتوا جيتوا على الوتر الحساس فعلا الذكاء الاصطناعي الآن والألعاب الإلكترونية فعلا هي المحببة أو نقدر نقول هي الدارجة الآن لجميع هذه الفئات العمرية. طيب بالنسبة للقطعة المفقودة اليوم يعني هذه الفعالية الجميلة اللي فعلا صراحة نتونست اليوم صراحة معاكم وإن شاء الله بعيد التجربة يعني بالعائلة كاملة إن شاء الله بإذن الله حتى يستمتعون صراحة في هذا يعني اللغز ومسرحية ودي بس تعطينا تفاصيل كده سريعة.
2: جميل طبعا عندنا فعالية القطعة المفقودة عندنا خريطة نعطيكم إياها أو نعطيها للزائر ونشرح له بالتوضيح كيف هو يمشي عليها لين آخر رحلة ويفوز أو نقول نعطيه القطعة المفقودة. طبعا في كل مرحلة يروحها عندنا ختم يختمون له ثم ينتقل للقطعة أو للبرنامج الثاني ويستمتع من خلاله. عندنا مسرح الظل قصة مستوحاة أيضا من أروقة المتحف من الأشياء الموجودة في المتحف نعرضها بالظلال والنور. أيضا عندنا أنشطة خلف النيزك الألعاب الدائمة هذه ألعاب دائما موجودة مستوحاة أيضا من قصص المتحف. عندنا بازل عندنا أيضا ألعاب لوحية أيضا عندنا أنشطة احنا نستهدف كل شهرين أنشطة جديدة مستوحاة أيضا كلها من قصص المتحف.
1: جميل جدا أنه يكون يعني يعني طريقة عرضكم وطرحكم للقصص الموجودة أو القطع الموجودة في المتحف بالشكل هذا حتى تصل أكثر أو لشريحة أكثر من الفئات العمرية اليوم صراحة جهود تشكرون عليها أستاذ راشد. طيب ماذا عن المستقبل إن شاء الله؟
2: بإذن الواحد لحد أنه في رؤية تطور المملكة العربية السعودية بإذن الله أنه إحنا نوصل لمرحلة أنه الزائر يستمتع برحلة تجريبية أكثر واستكشافية أكثر بحيث أنه إذا دخل المتحف يكون بالآي عارف كل شيء. يعني ممكن حتى أنه إحنا نتطور لدرجة أنه الآي هو يساعده في كل شيء أول ما يوصل هنا يشرح له بالصوت والصورة والتشكيل قديما. يعني أيضا من البرامج الموجودة عندنا في المتحف كان اسمه وجوه مركبة كان عندنا من 10 قارات 10 أشكال للوجه فكان التركيب عشوائي واللي وده يركب فجانا سائح أجنبي بعد ما ركبوا كل شيء ففجأة اكتشفنا أنه كان يبكي ويقول أن البرنامج لابسني بطريقة أو بأخرى اي نعم فوصل الشعور واحنا الصراحة فخورين بالإنجاز هذا
1: مرة جدا جميل واحنا اللي فخورين اليوم فيكم كيعني ما شاء الله يعني شباب وأيضا شابات اليوم موجودين في المتحف طريقة طبعا ترحيبكم وأيضا أفكاركم وتوصيل المعلومة اليوم بشكل مميز وأيضا هذه النشاطات والفعاليات فجهود صراحة يشكر عليها يعني المتحف الوطني السعودي وما طبعا يعملون فيه الأستاذ راشد. الحديث معك فعلا يعني جميل والتعرف على يعني على أشياء كثيرة ونشاطات وفعاليات جدا جميلة في هذا المتحف ولكن دائما الوقت يعني قليل معنا. يعطيك العافية أستاذ راشد وإن شاء الله بإذن الله نلقاكم بإذن الله في فعاليات ونشاطات قادمة بإذن الله.
2: بإذن الواحد راحت سعدت جدا بتواجدي معكم يعطيكم الف عافية.
1: الله يعافيك يا رب. كمان أعود لي طبعا زميلتي تهاني يعني الموضوع مشوق جدا
0: أتوقع
1: لازم الويكند لازم تزوري المتحف وأيضا لجميع الزملاء الدعوة طبعا لهم جميعا في طبعا برنامج هوا بلادي طبعا ليفوتكم المتحف الوطني السعودي. أنا تفاجأت اليوم صراحة في أشياء فعلا جدا جميلة يعني ممكن فقط سقف التوقعات عندي شوي
0: بس اسمحي لي بس يعني إذا ضيفك لسه موجود أنا بس عندي كم سؤال بوجههم لها علشان بس كده نوضحها للمستمعين
1: طبعاً.
0: طبعا بس يعيد لي معلومة الفئة العمرية من كم لكم الأطفال
1: اللي هو المخيم كان
2: من 12 سنة إلى 15 سنة.
0: من 12 إلى 15 سنة. طيب طريقة إعلانكم عن فترات القبول طبعا في المخيم أو التحاق ببرامج المتحف؟
2: احنا عندنا صفحة على الانستغرام اللي ننزل فيها جميع الأشياء الموجودة في المتحف.
1: على الانستغرام؟ اها حلو. ممتاز. يعني مو جميع منصات التواصل الخاصة بالمتحف؟
2: احنا مركزين بزيادة على الانستغرام بحيث انه فيه تجاوب.
1: ايوه في فئات عمرية كثيرة تستعمل الانستغرام تطلع عليه فعلا. ممتاز. الله يعطيك العافية. أي سؤال آخر؟
0: لا الله يعطيك العافية. شكرا لك يا نورة وشكرا لضيفك.
1: شكرا لكم. يعطيكم العافية.
0: يعطيك العافية زميلتنا نورة. شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم. وإجازة نهاية أسبوع سعيدة أتمناها للجميع، لكل من استمع إلينا اليوم في حلقة هوا بلادي. حلقة الخميس كانت من إعداد زميلتنا عايشة الزير، ومن تنفيذ وإخراج منور البريك، وتقديمي أنا تهاني عطيف. نروح لبنورة، وإجازة سعيدة إن شاء الله أتمناها لكم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يندرج الاتجار بالأشخاص ضمن الأساليب الملتوية لاتخاذهم سلعة والمتاجرة بهم وجني الأموال وراء ذلك. لكن مما يجب على الإنسان مواطنا كان أم مقيما أن يكون رادعا لهذه الأساليب من خلال الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وذلك من خلال عدد من الجهات ممثلة بهيئة حقوق الإنسان عبر الرقم 199-222 أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرقم 199-111 أو عبر وزارة الداخلية من خلال الرقمين التاليين 999 أو 911.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائي، ورحب فيكم في حلقة جديدة من مقهى ديرتي. هذا المقهى اللي بنرجع فيه بالذكريات إلى زمن الطيبين، زمن الطيبين اللي فيه ذكرياتنا وطفولتنا، وفيه تفاصيل بصراحة لما نذكرها ننبسط ونضحك حتى بيننا وبين نفسنا. لذلك اليوم اخترت ضمن ضيوفي الأستاذ عبد اللطيف المقرن، عنده متحف شخصي لطيف جدا كل ذكريات زمن الطيبين فيه، وأيضا الأستاذ محمد مغيص نجار وحرفي. الميزة في ما يعمله يعني النماذج اللي يسويها إنها تجسد حقبة زمنية معينة أيضا نحن لها. نرحب بضيوفنا وأقول لهم في البداية أهلا وسهلا فيكم، ويا مرحبا فيك أستاذ عبد اللطيف.
1: يا هلا ومرحبا، حياكم الله فيكم بقناتكم المتميزة دائما، وأنتي أستاذتنا دائما متميزة ودائما تفاجئينا ببرامج ومتنوعة جديدة. الله يوفقكم إن شاء الله.
0: أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك. أيوة
2: أهلا وسهلا فيكم، والله يعطيكم العافية، وهذه المرة الثانية بعد على الإذاعة دي. الله وشكركم وشكر المقيمين اللي قايمين عليها، ولينا الشرف يعني الشرف لي.
0: خلينا ببتدي بالمتحف الشخصي ومقرن، ومتحفك أنت بديت فيه صار لك فترة مو قصيرة صراحة، لكن ليش اخترت ترجع بزمن الطيبين؟
1: ليش اخترت؟
0: ترجع لزمن الطيبين
1: لأني أنا عشت فيه، وزمن هذا ما أعتقد إلى الحين ما لقيت مثل هذا الزمن الجميل اللي جدا، ودائما الطيبين يقولون عنا زمن الطيبين أو زمن الجميل.
0: نعم.
1: فاسم على مسمى، فأنا ما أقدر أني أتخلى عن هذا الشيء. بعدين هذا موروثنا، موروث أبائنا وأجدادنا.
0: شلون بديت فيه المتحف؟
1: الشغف خلاني يعني أهتم بهذا المجال وأهتم بهذا المواضيع كلها، فبديت بالصغر طبعا بتجميع الأشياء الصغيرة من الموروث الشعبي، من التحف، من الأكسسوارات، من الأشياء القديمة، الفضيات والنحاسيات، إلى حد ما كبرت وصلنا إلى هذا المستوى.
0: نعم. محمد أنت أيضا يعني أنا ألاحظ مجسماتك، مجسماتك جدا جميلة. إحنا نتكلم عن شغل حرفي، شخص قاعد يشتغل على كل تفصيل في المجسم، وأنت في هذه المجسمات قاعد تبرز بدقة زمن الطيبين. شلون هذه التفاصيل لين الحين في ذاكرتك وتجسدها على أرض الواقع في المجسم؟
2: بدايتنا يعني الطفولة حقتنا عشناها، ما منخليها الأول، نخليها في صور بس بعدين إحنا جسدناها. هذه الفكرة دشت علي، ليش ما يصير المبنى اللي هو واقعي، إنه يلمس اللي هو الشخص نفسه أو يحمله كأن بيت بس يكون مجسم صغير. حياتنا في طفولتنا طبعا عشناها باللعب، والداخل أمهاتنا كيف تعمل، كيف آبائنا أجدادنا كيف تعمل، وهم كذلك عندكم اللي هو جعل المنطقة عندنا اللي هو توسعة الشوارع. قلت بدل ما احتفظ بها صور عملتها بعدين مجسمات واجهيات بيت.
0: هذا أول ما أسسوا الشوارع في المنطقة،
2: أي في التوسعة على نفس المنطقة حقنا. وبدأت في

0: فيها حاولت يعني في البدايات، بعدين استمريت فيها لين جسد مجسم اللي هو داخل البيت وخارج البيت.
1: أول مجسم، أول فكرة طلعت عشان تطبقها كمجسم متى كانت؟
0: تقريبا ويا كورونا.
1: ويا كورونا هذا أول انطلاقة بكورونا.
0: إيه في كورونا،
1: يعني رب ضارة النافعة يعني.
0: هي يعني اللي هو أعمالنا جت في كورونا. ليش؟ لأن ما نطلع من البيت ولازم إحنا نتسلى فيه.
1: عاد إحنا يا الحريم طبخنا كيك وسوينا مشاوي، ويعني كانت فعاليات فيها.
0: لا إحنا يعني استغلينا الوقت. أي شخص يعني فرضا هاوي النجارة أو هاوي أي شيء بيعمل يعني على قولتهم الفضيل الخشب اللي بقى ما رميناه سوينا إعادة تدوير.
1: بدأت تشتغل فيه. أول مجسم وش كان؟
0: الأول مجسم اللي هو تعليقة مفاتيح، اللي هو باب ونافذتين. هذا أول مجسم. وبعدين بدأت في المجسمات اللي هو الآباء الأجداد وش كانت تعمل.
1: حلو. ويعني لقيت لها سوق ولا الناس مدحوها مثلا وقالوا لك والله يتوسع ولا شلون؟
0: طبعا من سنة لسنة تختلف طبعا.
1: اي انا لاحظت الفرق.
0: انت لاحظتي، وهم كذلك اللي هو اللي يتابعني في التواصل الاجتماعي هم كذلك يقول انت انتاجك اليوم تغير، وسنة عن سنة انت تبدر حاجة جديدة الى المجتمع.
1: نعم، واكثر دقة والألوان أنقى وأفضل، يعني كل سنة في مستوى أعلى بصراحة ما شاء الله.
0: لازم الواحد يطور نفسه في الأعمال علشان لا يبقى على مستواه، علشان حتى لا يمل من الإنتاج حقه.
1: أبو مقرن، أنا برجع للمتحف. هي أنت بدأت بتجميعات، متى بدأت تفكر إنه هذه التجميعات أكيد بعدين صارت غثة يا كثرها؟ إيه بتصير كلها كراتين.
2: صحيح.
1: طيب متى صار إنه والله أنا لازم أرتبها وأفتح متحف، أو على الأقل تترتب تصفط يعني؟
2: أنا جمعت لمدة 20 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: إيه نعم. والحين بعد ما فتحت لي 21 سنة، يعني المجموع 21.
1: لا نحسب عمرك.
2: لأن هذول ما يتجمعون في يوم وليلة.
1: طبعاً.
2: هذا يتجمعون على مدى طويل، وبعدين في معاناة. يعني قد ما تروحين وتسافرين لازم تجيبين من كل بحر قطرة. يعني لازم تروح دول الخليج كلها، وتروح دول العربية، وتروح دول الأوروبية، وتجيب من هنا ومن هنا ومن هنا لحد ما اجتمع. فزي ما تفضلتي
1: الحين أنا ببتدي بتجميعاتك. تجميعاتك 20 سنة.
2: 20 سنة. نعم.
1: شو اللي جمعته في ال20 سنة وين كنت تحطه؟ 20 سنة وايد.
2: كان مستودع. والله أنا كنت أجمع، والوالد الله يرحمه رحمة الله عليه يقط. فأنا كنت يعني أندم على هذا الشيء.
1: يعني أنت تجمع وهو يقط بالشارع؟
2: أي والله.
1: أي أوكي.
2: يقول إحنا ما نحب هذا الوسخ وكذا. وعامة كل أهلي ما حد وقف وياي إلى حد ما فتحت المشروع، هم اللي يعني ساندوني. ولا يعني بالبداية لا، ما في أحد صراحة ساندني. ضاعت الفلوس هباء منثورة. فجمعت كثير لدرجة أني كنت أخبيها تحت السرير وأحطها فوق السقف، وأحطها في الأماكن اللي غير مكان، يعني غير مكان رؤية.
1: نعم.
2: رؤية العين تصير مبتعدة عنها.
1: إذا شافوها تخاف أنها تنقط.
2: إذا اكتشفوها على طول هي بتنقط أصلا، سواء كان من الداخلي أو من الخارج، فكلها بقطول. فالحمد لله صارت الأمور. وبعد ما أنا انتقلت من مرحلة الإحساء إلى الدمام، وأثناء دراستي استأجرت لي مكان وقعدت فيه، فحلفت إني ما أرجع الإحساء بسبب إن هذا الشيء ما ينقل. فلما أجرت لي قمت أجمع لحد ما تزوجت وجاتني عيال وكذا، وأنا قاعد أجمع لهذا الشيء.
1: والمدام موافقة على التجميعات؟
2: ولا واحدة. أنا عندي 3، ولا واحدة منهم موافقة. وأولاد الله يحفظهم،
1: الله
2: ولا واحد، لا بنت ولا ولد،
1: الكل مراضي
2: سبحان الله. لكن بعد ما فتحت المتحف وصار أي مناسبة لهم، أبوي الله يخليك عطنا المتحف شوية، أبوي الله يخليك، ونفس المدامات نفس الكلام.
1: زين، التجميعات أنت بعدين فرزتها، صار شيء مثلا ديكورات، شيء ملابس، شيء يخص البيت. اتكلم لنا عن
2: الفرز
1: أول ما بديت تفرز.
2: كله فرزته كله كامل. بعدين كان أول بديت في 5 في 6 مكان صغير، وكرتست الأغراض كلها على بعض، حطيت دائما رفوف. كل من جاني أحد قال لي ليش كذا مزحمة، ليش كذا زحمة. هم ينبسطون لكن ما يعني العين ما ترى الشيء، أو ما تبرز،
1: ما تقدر تركز لأنه نعم. فوق بعض وزحمة.
2: نعم، صحيح.
1: نعم.
2: فالحين الحمد لله بعد ما توسعت والله أعطاني تقعت، فتحت لي عدل أمامه ما شاء الله، وحطيت 6 في 11
1: ما شاء الله.
2: سويت هذا المكان، سويت صيفي وشتوي، خليت المطبخ وأدوات المطبخ والأشياء

0: اللي يستهلكونها بالخارج خليتها برا، والأشياء اللي بالداخل ويحافظ عليها عن الغبار وعن يعني.
1: هل جسدتها كأن بيت أول مثلاً؟ فالأشياء نعم. اللي حقت أول برا أنت حطها برا مثل أول.
0: نعم صحيح.
1: فهو تجسيد للواقع.
0: البنيان سويتها بنيان أول، الارتفاع 6 متر أو 5.5 عشان ما بالغ كثير. ويعني زي ما قلت لك 6 × 11 يعني كان مجلس جميل جداً.
1: حلو.
0: الحين قلبنا استوديو يصورون فيه الفيديو كليب اللي يبغون أماكن شعبية.
1: حلو.
0: تعاونت مع شركات، تعاونت مع مؤسسات، تعاونت مع هيئة السياحة
1: والآثار.
0: الحمد لله يعني.
1: فجميل والله هذه يعني.
0: ومع الجمعية الثقافة والفنون بعد.
1: نعم.
0: ولا زلت معاهم.
1: حلو. يعني بصراحة ذكريات الطفولة لما تجسد وتشوفها قدامك تعيد الحنين بكثير من الأمور. فمحمد أنت أنك غيرت يعني نقلت الصورة إلى الواقع، شقد تأخذ من عندك الصورة من تنقلها من صورة أنت شايفها مثلا وتقول هذه الحين بجسدها، على أي أساس تختارها وكم تأخذ منك وقت؟
2: أول مجسم له الكبير سويته تقريبا في تجميعة الأغراض 4 شهور.
1: أربع شهور.
2: إيه المجسم اللي هو داخل البيت برا البيت يأخذ وقت يعني تقريبا في الأسبوع أسبوعين على حسب اللي هو التصميم شكل البيت الخارجي، بس الداخلي هناك غرف، هناك المطبخ، هناك الصالة، وهم كذلك تفاصيل المجلس كيف كان المجلس والستائر وكيف كانت فرضا الماكينة حقت الخياطة،
1: الدنجر، السجادة أو المدة
2: زي ما تفضلت. يعني في أمور يعني احنا نحتاج فيها إلى عمل كبير وجهد، يعني إلى ما كانت توفرت له القدور الصغيرة هم كذلك إحنا نصممها ويلا لنحصلها إن هي جاهزة.
1: نعم.
2: لازم إجباري نصمم له القدر أو له الشولة اللي يسموها الأول هم كذلك، والدافور، يعني عدة أشياء يعني نعملها علشان نحكي الواقع اللي كانت أمهاتنا.
1: وانت قاعد تحكي بمجسمات صغيرة، يعني انت تتكلم عن دافور شقد حجمه، يعني نتفه يصير يعني شغلك هذا ايش قد ياخذ
2: تقريبا اللي هو مقاسه في الارتفاع حقه تقريبا 3 سم.
1: يا ولا شيء يعني
2: هذا 3 سم يعني يبغى له استخدمنا فيه المخرطه، ما المخرطه يعني كلها فيها الخشبيات، او نستخدم اللي هو طين اللي هو حق البلد اللي احنا قاعدين فيها المنطقه الشرقيه على حسب التصميم، يعني فرض الغوري، القدر، زي ما قلت الدافور، التشوله، المجسمات الشخصيه اللي هو الابوة هم كذلك احنا نعملها، الراديو نعملها هم كذلك.
1: انا لاحظت انك ما تستخدم العاب، انت كل شيء قاعد تحفره تسويه فعليا بالخشب، وحتى التلوين وكذا. هل يعني مثلا معتمد درجة كبيرة على الصور ولا تاخذ من معلومات اللي حولك مثلا؟ لا ترى ما هذه ما كان لونها كذا، لونها كذي مثلا، او هذه المفروض ما تنحط هنا، المفروض تنحط هنا، تاخذ هالمعلومات من الناس ولا لا معتمد على ذاكرتك وعلى الصور؟
2: هو يعني على البيوت احنا دشيناها وشفناها الرسمات في الذاكرة، الرسمت هي في الذاكرة. طبعا إذا أنا سويت فرضا اللي هو الصندوق حق اللي هو البيت، كون يعني بداية صندوق 4 اللي هو مستطيل أو 4 يكون بهذا الشكل، بس بعدين أنا أقسمه أسوي تكرم الحمام، أسوي المطبخ، أسوي الصالة، المجلس، بعدين في التركيبات هذه هي اللي تتعب له الغطرة هم كذلك، الفياب والشخصيات اللي هي بتكون المرأة والرجال.
1: لحظة، الحين الثوب لما يكون مثلا رجال أو حرمة، الثياب التفصيل ولا لا يعني تركيبه
2: اللي هو ألوان
1: ألوان كده. والله عندك ريسايكلينج ممتاز
2: لا لا صحيح، لأن في أعمال واجد إحنا نستخدمها نسوي لها عبارة إعادة تدوير أو الخلق ناخده جديد.
1: نعم.
2: لما حصل
1: احنا بنوقف شوي، خلونا نتقهوى مع ان احنا قاعدين في مقهى، وبعدها نكمل سوالفنا عن زمن الطيبين.

0: المتحف وتفاصيل المتحف يا أبو مقرن. شدني بصراحة التفصيل حقه بالذات إنه الخارجي خارجي مثل أول والداخلي مثل أول. طيب أنت كلمتني عن الخارجي، شلون الجلسة الخارجية؟ داخل هل في أقسام؟ هل وزعته مثلاً قسمته ولا كيف؟
1: نعم. أنا بكوني يعني طبعاً باحث تراثي ومحتضن الفن الشعبي، أنا جسمت هذه الأشياء لهذا النوعين، فخصصت جزء خاص للمرأة الشرقاوية سبق وتحدثنا فيه.
0: نعم.
1: هذا خاص من
0: ملابسها،
1: ما يخص من طرف رجلها إلين أعلى شعرها.
0: حلو.
1: على طول. في قسم ثاني طبعاً اللي هو الاستديو اللي قلت لك عليه، هذا للتسجيل الفيديو كليب.
0: حلو.
1: طبعاً عندي يجوني مدن يصورون، يجوني طلبة جامعة، طلبة المدارس سواء أولاد أو بنات، دائماً يجون ويستقربون لما أقول لهم هذا للزمن الطيبين وهذا الكذا.
0: الكاسيت ما يعرفونه، الكحل والديرة
1: كل شيء.
0: الكاسيت ما يعرفونه،
1: والله العظيم ما يعرفونه.
0: زمن الحين عاد
1: جاوني طلبة جامعيين مع يعني أساتذة، قالت لي اشرح لهم لو سمحت عن ابنه. فمن ضمن اللي أنا شرحته والأشياء هذه قرن القزار كانوا يفرقون فيها الشعار.
0: نعم.
1: قبل المشط.
0: نعم.
1: قبل
0: نعم.
1: اختراع المشط، وبعدين جاء المشط الخشبي، بعدين البلاستيك، وبعدين المشوط العادية. فما كانوا يعني يستغربون، يقول شلون هذا يفرق الشعار، شلون هذا يسويه، كيف الناس يحطون، المرأة تحط الديرم يحرق هذا. في بعض البنات جربوه وقالت أح، فقلت لها هذا أمر طبيعي، يعني إن هذا اللي يحرق
0: لأنه في مستحفزات يعني.
1: بعدين هذا أصلاً دواء للثم.
0: نعم.
1: يعني ما كانوا يستوعبون هذا.
0: شنو أقدم قطعة عندك؟
1: أقدم إيش؟
0: قطعة.
1: والله أنا أقدم قطعة عدة أشياء كثيرة، لكن كله من العصر العثماني. أقدم قطعة من العصر العثماني.
0: من العصر ما في.
1: يتراوح بين 200 سنة إلى 300 سنة.
0: طيب وأغلى قطعة عندك؟
1: وأغلى شيء؟
0: أي يعني هذه أقدم شيء. طيب وشنو أغلى شيء؟
1: عندي
0: يلا
1: أخاف أقولها وبعدين الناس تحسدني.
0: لا أمسك الخشب وانت قولها.
1: عندي جنيهات فضة من الزمن القديم اللي كانوا يستخدمونها قبل الذهب.
0: ما شاء الله.
1: مجموعة كبيرة من زينة المرأة بالحلي الفضي.
0: نعم.
1: الفضي الخالص.
0: زين، هل ضمن المتحف غير يعني المرأة وزينة المرأة؟ طبعا في داخل بعد المواعين،
1: في اشياء طبعا.
0: اكلمني عنها. هذه بعد المطبخ شو اللي فيه؟ الجدور، النحاس، اول كانوا يستخدمون النحاس اكثر. نعم. ولا المعدن الهندي؟
1: لا
0: مثلا
1: لا، كان نحاس وصفر.
0: نعم.
1: هذا اللي كانوا يستخدمونه من الجدور، وكانوا يستخدمون الصحون اللي هو القطار بجميع انواعه، سواء كان المستطيل او المربع او المستائري.
0: عاد يعرفون اسمائها وارك، هذه نظارة، هذه رنشة، هذا مشكاب مثلا، يعرفون هالمصطلحات؟
1: أشرح لهم يعني ما يستغربون. نعم. خصوصا يعني الأطفال وديلي يستغربون.
0: نعم.
1: لأنه مو جيلهم.
0: صحيح، هو فعلا مو جيلهم، بس احنا هنا دورنا يا أبو مقرن من خلال متحفك، من خلال المجسمات اللي يسويها أيضا أبو حبيب، نرجعهم للأصول. أنتوا الحين في نعمة كبيرة، عيالنا الحين منعمين جدا والله الحمد، هذه نعمة. يعني شلون أجدادهم كانوا عايشين وعشان يشوفون مستوى الفرق. يمكن المجسمات أيضا أبو حبيب أستاذ محمد، المجسمات تبين شقد بساطة الحياة أول. يعني البيت مفتوح، مساحة كبيرة مفتوحة، والأشياء اللي فيها بسيطة. فكلمني عن هذه الأقسام اللي أنت تسويها ضمن المجسمات.
2: المجسمات علشان يشوفوا أولادنا وإيش كان جدة أو أمه الكبيرة اللي هو نسميها جدتي أو حبابتي،
0: أم العودة،
2: أم العودة في هذا وش كانت أمي تعمل، وش كان جدي يعمل. يعني يصير اللي هو ثقافة ترجع الذاكرة، هم كذلك اللي بيشرح إلى ولده في أمور إحنا سويناها. خلينا نقول الأنتن ما حد شافه، هم كذا واحد يعني.
0: معنا صدق لسه في بيوت فيها أنتل؟
2: إيه، بس في الجيل هذا ما شافوا لا التلفزيون ولا شافوا الأنتل، شافوا الشاشات هذه اللي لازم.
0: إيه، ما شافوا التلفزيون اللي بفرارة.
2: إيه، ولا شافوا اللي هو التلفزيون اللي هو السحاب وكذا.
0: نعم صح.
2: في عدة حاجات يعني في الفعاليات اللي تواجدنا فيها، ألاحظ إن الطفل يجي يستغرب هذا من وين اللي هو جايب لنا الفكرة. إذا كان يا أب أو كانت يا أم تشرح ليه كانت إحنا كده، كان البيت أبوي كده، يجلس أبوي هنا وشفت هذا الدكاكين اللي هو الأشخاص فرضا هذا. حتى اللي هو المجسمات صارت إحنا

0: في المنطقة يأخذوا على المسمى فرضا الصفار الخباز صارت اللي هو مسمى العائلة نفسها. طبعا في عدة أمور احنا سويناها والحمد لله.
1: انت مسوي مجسم للسوق أسواق أول ولا لا بس داخل البيت؟
0: هذا طبعا عمل له أستاذ مجيد الدار.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: وسألك سؤله فأعطيته وسترتد.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال نعيش في أسماء الله الحسنى وفي صفاته العلى، ونعيش في تعريف الله عز وجل من هو الله. من أسماء الله عز وجل الرزاق، تلك الكلمة التي وردت في القرآن بصيغة المبالغة، ليس رازق بل رزاق. وقد ورد الاسم من الله سبحانه وتعالى بالرازق والرزاق في القرآن مفردا مرة في قوله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أتبع قوله في الرزق بأنه ذو قوة أي لا يعجزه شيء. ورد بصيغة الجمع 5 مرات، ومن ذلك قول الله عز وجل: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين. فالرزق أو الرزاق اسم من أسماء الله الحسنى، وهو قد جاء بصيغة المبالغة لإثبات أن ما عند الله خير لا ينتهي ولا ينقطع أبدا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سواء كانت هذه الدابة حيوان أو إنسان أو مؤمن أو كافر أو طائع أو عاصي. يقول الخطابي: هو الله المتكفل بالرزق لكل نفس بما يقيمها من قوتها، وهذا الرزق وسع الخلق كلهم، البر والفاجر والأولين والآخرين، فلم يختص بذلك سبحانه وتعالى مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو، بل إن الله يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا مكتسب يعني يستطيع الاكتساب، كما يسوقه إلى الجلد القوي الذي عنده من القوة أو من الإمكان ما عنده بفضل الله وجوده. يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أيها الأحبة، مسألة الرزق اليوم تحتاج وقفة ومراجعة في قضية عقدية إيمانية كلنا بحاجة إليها. الكثير من الناس الآن لو ضاق رزقه ماذا يفعل؟ الكثير من الناس اليوم أول ما تنقفل أمام بابه، أمام وجهه الأبواب في الرزق، على طول عندنا شماعة، وشي مسحور أو جايته عين. طيب، وآخرون لما يجي مثلا فلان من الناس يتاجر تجارة ويخسر فيها، يرى أنه يعني ربما والعياذ بالله أن الله ظلمه، يا ربي ليش يعني جعلتني أخسر هذه الخسارة، أنا وش اللي سويتها يا رب علشان تنتقم مني وتجعلني في هذه الخسارة وهذا الخذلان وكذا وكذا من هذه الكلمات. وهذا المفهوم أيها الأحبة أقول يحتاج إلى إيمان عقدي قوي حقيقة، لا يثبت الله عز وجل فيه أهل الثبات إلا بعد الإجلال لله، إلا بعد فهم المعاني التي تترتب مع اسم الله عز وجل كرزاق، من أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، من أن الله عز وجل رحيم ورؤوف ولطيف ورحمن رحيم. وصدق الله: يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إنه الحكيم الذي له الأمر من قبل ومن بعد، وليس لنا إلا طاعته واتباع ما قضاه من قضاء وقدر، فله الحكمة البالغة وهو على كل شيء قدير.

0: في دقائق.
1: العطش الصامت، كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشربه لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة

0: وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة بالجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم، يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما، وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم، بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. بالنهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يندرج الاتجار بالأشخاص ضمن الأساليب الملتوية لاتخاذهم سلعة والمتاجرة بهم وجني الأموال وراء ذلك، لكن مما يجب على الإنسان مواطنا كان أم مقيما أن يكون رادعا لهذه الأساليب من خلال الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وذلك من خلال عدد من الجهات ممثلة بهيئة حقوق الإنسان عبر الرقم 199-222، أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرقم 199-111، أو عبر وزارة الداخلية من خلال الرقمين التاليين 999 أو 911.
3: صوت من المستقبل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. معكم مريم يحيى عطف، حاصل على ماجستير في تقنيات التعليم، مدرب محترف في التعليم والتدريب الإلكتروني، كاتبة ومؤلفة 5 كتب في الأمن السبراني والتحول الرقمي والمعامل الافتراضية، مهتمة بالابتكار والتقنية والتعليم الرقمي، حاصل على جائزة حمدان الألكسو للبحث التربوي المتميز، والمركز الأول في جائزة الداتاثون التربوي الخليجي. خلال رحلتي المهنية والعلمية

كان شغفي دائما مرتبط بسؤال واحد: كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان؟ وكيف يمكن للتعليم والابتكار أن يصنع أثرا حقيقيا في حياة المجتمع؟ سوف أحدثكم عن اختراع ساعة فراس الصحية الذكية. بدأت رحلة فكرتنا أنا والأستاذ علم جميل منذ 4 سنوات. لم تبدأ ساعة فراس الذكية للأطفال كمنتج نهائي منذ اللحظة الأولى، بل بدأت من قناعة عميقة لأن أطفالنا بحاجة إلى حلول ذكية قريبة من عالمهم، تعزز وعيهم الصحي وتساعد الأسر على متابعة أبنائهم بطريقة آمنة وتربوية ومحببة. كانت البداية من فكرة أوسع، وهي منصة عالم فراس. منصة عالم فراس التي سعت إلى تحسين السلوكيات لدى الأطفال من خلال الموشن جرافيك والوسائط التفاعلية والشخصيات المحببة لهم، ومن خلال البحث والملاحظة والتجربة والاقتراب من حاجيات الناس والأسر والأطفال، تطورت الفكرة تدريجيا حتى أصبحت ابتكارا يحمل اسم ساعة فراس الصحية الذكية. ساعة فراس ليست مجرد ساعة ذكية، بل هي رفيق صحي تربوي للطفل تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال شخصية فراس الافتراضية. تتحدث مع الطفل بأسلوب بسيط جاذب، تقدم له نصائح صحية ونفسية وتربوية بطريقة قصصية ومشوقة. تقوم الساعة بمتابعة النشاط البدني وجودة النوم وبعض المؤشرات الحيوية، إضافة إلى متابعة البيئة المحيطة، ثم تقدم توجيهات مخصصة تساعد الطفل على تبني عادات صحية وإيجابية. ومن الجوانب المميزة في الابتكار توظيف تقنيات تفاعلية مثل العرض ثلاثي الأبعاد، أيضا التنبيهات الذكية، نظام المكافآت الافتراضية، وغرضها ألا يشعر الطفل بالرقابة أو بأن شخص هناك يأمره، بل يشعر أن لديه صديق يشجعه ويدعمه ويحتفي بإنجازه. وبالتأكيد لم تكن رحلتها سهلة، فكل فكرة مبتكرة تمر بتحديات قبل أن تصل إلى مرحلة النضج. واجهتنا تحديات في تحويل الفكرة من تصور تربوي وتقني إلى نموذج واضح قابل للعرض والتطبيق. وكان من أصعب التحديات أن نربط بين الذكاء الاصطناعي واحتياجات الطفل النفسية ومتطلبات الأسرة وأمان التصميم وسهولة الاستخدام. كنا نسأل أنفسنا دائما: كيف نجعل التقنية إنسانية؟ كيف نجعل الذكاء الاصطناعي قريبا من الطفل، لا مخيفا ولا معقدا؟ كيف نجعل ساعة صغيرة تحمل قيمة صحية وتربوية كبيرة؟ استغرق العمل الكثير من البحث والتطوير والكثير من المراجعة والتحسين، لكن الإصرار كان أقوى من التحديات. كنا نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يقاس بشكل المنتج فقط، بل بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. وبفضل من الله ثم بالدعم الذي يجده المبتكر في وطننا، خرجت الفكرة بصورة مشرفة وجدت صداها في منصات الابتكار العالمية. هذا المشروع بالنسبة لي ليس مجرد إنجاز، بل مساهمة وطنية تتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب جودة الحياة والتحول الرقمي وتمكين الابتكار. فساعة فراس تسهم في بناء وعي صحي مبكر لدى الأطفال، وتعزز السلوك الإيجابي، وتدعم الأسرة بأداة ذكية تساعدها على رعاية أبنائها، كما أنها تعكس قدرة أبناء وبنات المملكة على توظيف التقنيات الحديثة في حلول إنسانية ومجتمعية. وبفضل من الله حقق الابتكار إنجازات عالمية نفتخر بها، فقد حصل على الميدالية الذهبية في معرض الخميدس الدولي في موسكو في 2025، والميدالية الذهبية من منظمة ويب العالمية، والميدالية الذهبية في معرض يورو إيفنت برومانيا في 2025 مع جائزة خاصة. كما حصل على الميدالية الذهبية وكأس العمل المتميز في معرض جدة 2025. هذه الجوائز ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية أكبر، فهي تؤكد أن الفكر السعودي قادر على المنافسة، وأن أبناء وبنات الوطن قادرون على رفع اسم المملكة عاليا في ميادين العلم والابتكار متى ما اجتمع الشغف والعمل والانتماء. وفي الختام أقول بكل فخر: نحن أبناء هذا الوطن العظيم، وطن الرؤية والطموح والفرص، وطن جعل

0: من الإنسان أولا ومن الابتكار طريقا للمستقبل، وكل إنجاز أحققه هو امتداد لما منحنا إياه وطننا من ثقة وتمكين وإلهام. في الختام أتقدم بخالص شكري وامتناني سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلك القيادة الرشيدة التي آمنت بالشباب السعودي وفتحت أمامه آفاقا واسعة ليحلم ويعمل وينافس ويصل، وأسأل الله أن يديم على وطننا أمنه وعزه وازدهاره.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهراً.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

تمام التاسعة من إذاعة الرياض، أهلا بكم السيدة والسادة، أرحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. وزارة الدفاع تستضيف اجتماعا دوليا لبحث إنشاء تحالف بحري دفاعي. أكثر من 338 مليار ريال إجمالي إيرادات ميزانية الربع الثاني، ومساهمة الإيرادات غير النفطية 45%. صندوق النقد الدولي يشيد بحصافة إدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي. باكستان تؤكد استمرار المفاوضات بين أمريكا وإيران. أهلا بكم. استضافت وزارة الدفاع اجتماعا دوليا لرؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية. وناقش المشاركون التهديدات المتزايدة التي تستهدف السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الدفاعي متعدد الأطراف للحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية. واتفق المشاركون على استكمال الإجراءات التأسيسية للتحالف على أن تكون المملكة الدولة المؤسسة والقائدة له، وأن تستضيف مقره الرئيس مع مواصلة عمل المخططين العسكري لاستكمال الميثاق والهيكل التنظيمي تمهيدا لإطلاق التحالف ومباشرة مهامه. وأكدت المملكة أن التحالف يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة أمام جميع الدول التي تتشارك أهدافه، فيما أصدرت 14 دولة مشاركة بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها للمشروع. واختتم الاجتماع بالتأكيد على المضي في استكمال إجراءات تأسيس التحالف بما يعزز الأمن البحري ويحمي حرية الملاحة والتجارة العالمية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن، مجددة تضامنها مع الأردن وشعبه الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وشددت المملكة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على الأردن ودول المنطقة، مؤكدة أهمية اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قد صرح بأن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها دون تسجيل أي إصابات بشرية. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية وفاة شخص جراء العدوان الإيراني الآثم على مبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، وتعرض المبنى لأضرار مادية جسيمة، فيما باشرت الجهات المختصة الحادثة فور وقوعه. أدان مجلس التعاون الخليجي تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأراضي الكويتية والأردنية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأكد المجلس تضامنه الكامل مع دولة الكويت والأردن ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستواصل مع الحلفاء عزل إيران دبلوماسياً واقتصادياً. ميدانياً قال الجيش الأمريكي اليوم إنه شن هجمات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيرة، في عملية استمرت ساعتين وجاءت بعد إطلاق طهران صواريخ باليستية على القوات الأمريكية في الشرق.

0: الأوساط. وعلى صعيد العمل الدبلوماسي، أكدت باكستان اليوم أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة رغم التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، مشددة على أنها تبذل كل ما في وسعها لإعادة الطرفين إلى مسار التفاوض بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت بواسطة إسلام أباد في يونيو الماضي. أعلنت وزارة المالية اليوم تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من عام 2026، وبلغت الإيرادات العامة 338.8 مليار ريال مقابل مصروفات 373.1 مليار ريال، كما بلغت الإيرادات غير النفطية لميزانية الربع الثاني نحو 153.7 مليار ريال، حيث بلغت نسبة مساهمتها في إجمالي الإيرادات 45%. في المقابل ارتفعت الإيرادات النفطية لأكثر من 185 مليار ريال. أشاد صندوق النقد الدولي في بيان مديرية التنفيذيين الصادر في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2026 بحصافة إدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي ساما، ونوه بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي بما في ذلك تعزيز الإجراءات الوقائية وبناء إطار مواجهة الأزمات وتطبيق احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية. وأكد الصندوق نجاعة السياسة النقدية في المملكة ومرونة قطاعها المالي في دعم الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي تعزز مصداقية السياسة النقدية وتدعم الاستقرار المالي. تجدد المملكة في 30 من يوليو من كل عام التزامها بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والعمل الجبري، انطلاقا من قيمها الإسلامية الراسخة التي تعلي من شأن الإنسان وتصون كرامته، حيث تضع المملكة مكافحة هذه الجريمة في صلب أولوياتها الحقوقية والقانونية، تأكيدا لدورها في حماية الإنسان من جميع أشكال الاستغلال. المزيد في التقرير التالي.
1: في 30 من يوليو من كل عام يحيي العالم اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص باعتباره انتهاكا صارخا للقيم الدينية والإنسانية وتهديدا مباشرا للأمن الوطني والمجتمعي. منذ 2009 والمملكة ترسخ منهجا قانونيا حازما بإصدارها نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وصولاً إلى استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في 2025 بعقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامة. لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص تنطلق جهود المملكة من قاعدة شرعية وإنسانية راسخة تجرم هذا الفعل بجميع صوره وتشدد على محاسبة المتورطين فيه وحماية الضحايا وضمان حقوقهم. الدولة سباقة في تعزيز منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات والدراسات والبحوث العلمية والحملات التوعوية والإعلامية ووضع آليات التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
0: أطلقت وزارة الحج والعمرة بوابة التكاملات لتكون حلاً رقمياً موحداً لإدارة وتنسيق التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة على المستويين المحلي والدولي، بهدف توحيد رحلة التكامل الرقمي مع خدمات الوزارة وتعزيز كفاءة الأعمال بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. وأكدت الوزارة أن إطلاق بوابة التكاملات يمثل خطوة متقدمة في تطوير البنية الرقمية وتوحيد إدارة التكاملات مع مختلف الجهات بما يعزز موثوقية تبادل البيانات ضمن منظومة الحج والعمرة. وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد للتخطيط

0: التخطيط والتحول الرقمي المهندس فهد الدوسري تحدث على أهمية هذه البوابة ودورها في خدمة شركاء الوزارة.
1: تهدف وزارة الحج والعمرة من خلال بوابة التكاملات إلى توحيد وربط خدماتها الرقمية مع جميع شركاء منظومة الحج والعمرة عبر حل رقمي موحد. يمكن هذا الحل الشركاء من تنفيذ كافة إجراءات التكامل بسهولة، بدءا من طلب الربط مرورا بالمتطلبات التنظيمية ووصولا إلى الربط التقني، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويضمن الامتثال ويسهل تدفق البيانات وتبادلها بشكل آمن مع الجهات الأخرى. توفر البوابة تجربة موحدة ومتكاملة للشركاء من خلال تمكينهم من الاطلاع على الخدمات الرقمية والتقديم عليها واستكمال إجراءات التكامل عبر مسار واحد، بما يتيح لهم متابعة الطلبات واختبارات الأمن السبراني وتوقيع اتفاقية مشاركة البيانات ووصولا للربط التقني بكل يسر وسهولة، كما يساهم كذلك في تقليل الاعتماد على المراسلات التقليدية، بما يضمن سرعة الوصول وتبادل البيانات ودقة المعلومات. الأثر المتوقع في ذلك بشكل رئيسي سيكون في تسريع وتوسيع نطاق التكامل مع شركاء منظومة الحج والعمرة من الجهات الحكومية والخاصة المحلية منها والدولية، بما يعزز الحوكمة والشفافية ويدعم تقديم خدمات رقمية أكثر تكاملا وموثوقية، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في الارتقاء بجودة الخدمات وتيسير رحلة ضيوف الرحمن.
0: عززت المملكة حضورها الإنساني عالميا خلال يونيو الماضي، إذ نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعات ووقع اتفاقيات نوعية في اليمن وفلسطين والسودان وسوريا وجيبوتي ضمن حصيلة تراكمية بلغت 4.425 مشروعا في 113 دولة بتكلفة تجاوزت 8.5 مليارات دولار. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود للتذكير بأهم ما ورد فيها. وزارة الدفاع تستضيف اجتماعا لبحث إنشاء تحالف بحري دفاعي. أكثر من 338 مليار ريال إجمالي إيرادات ميزانية الربع الثاني ومساهمة الإيرادات غير النفطية 45%. صندوق النقد الدولي يشيد بحصافة إدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي. باكستان تؤكد استمرار المفاوضات بين أمريكا وإيران. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة 9 من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ترند. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا مساء الأنوار على كل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة الليلة من برنامجكم ترند، معي أنا هند السالم، وكالعادة بنناقش موضوع خفيف لطيف ظريف، وبنفس الوقت نحاول قدر المستطاع أننا نبحر في هذا الموضوع. اليوم حبيت أسمي الموضوع غريب

يغادر وحكيم يعود. وهنا بتكلم عن أنه السفر ما هو مجرد سياحة، ما هو مجرد وسيلة ترفيهية أو نروح عشان نصور ونهرب بشكل مؤقت من ضغوطات العمل والحياة اليومية. لا، بتكلم عن السفر في بعد وعمق كبير. السفر واحد من أقوى التجارب النفسية والاجتماعية اللي ممكن يمر فيها الإنسان. الحركة من مكان مألوف معتاد إلى مكان مجهول مو بس تغير في الموقع الجغرافي، لا، هو يعني تقريبا خلينا نقول يحدث زلزال إيجابي في التركيبة الشخصية، طريقة التفكير، النظر إلى الذات والنظر إلى الآخرين والتعامل مع الآخرين. وأكيد في أكثر من محور بتكلم معكم فيه عن السفر وكيف أنه السفر يخلينا نعمل زي الأبديت الرفرش لشخصيتنا، لحياتنا، ردود أفعالنا. أدق التفاصيل ممكن أنها تتغير في رحلاتنا اللي إحنا نقوم فيها من باب تغيير الجو، بس هي أكيد لها أبعاد أكثر. في برضو موضوع أنه في كثير ناس بعد السفر أو أثناء السفر تنصدم في أنه شخصياتهم تغيرت. شو السالفة؟ إيش صار معهم؟ بمر برضو معاكم على هذا الموضوع وكيف الإنسان وليش يتغير إذا سافر. كل هذا وأكثر أكيد معي أنا هند السالم وترند اليوم، ولكن خلونا نمزج نسمع.

ترند. السفر زي ما قلنا ما هو بس تغيير جو أو تغيير موقع جغرافي، لا هو أعمق من كذا وأبعد من كذا. وأنا مع الأشخاص اللي يعتقد أو يؤمن بأنه السفر هو حاجة وليس ترفيه، مو لازم السفر المكلف اللي نقعد فيه شهور، لا لو على قولتهم لونج ويكند 3-4 أيام مش بالضرورة يكون خارجي، حتى لو سفر في ربوع بلادي، ولكن الإنسان يكسر الروتين يغير الأجواء العامة. ولكن أنا بما أننا الآن إحنا نتكلم عن موضوع السفر والسفر في الموسم، موسم الصيف اللي هو موسم الإجازات، وكل الناس تحاول أنها تسافر علشان يعني في ناس تحب تغير جو، في ناس لا تبحث عن العمق اللي أنا بتكلم عنه اليوم. المحاور اللي بتكلم عنها في موضوع السفر كيف يغير شخصياتنا وكيف يغير نفسياتنا، رقم واحد في المحاور الرئيسية في موضوع السفر الخروج من منطقة الراحة أو الكومفورت زون. واللي سمعني في برنامج مسار يمكن سمع موضوع كامل متكامل عن موضوع الخروج من منطقة الراحة. في بلدك كل شيء عندك مألوف وكل شيء مضمون، أما في السفر أنت تواجه لغة جديدة، شوارع مجهولة، أنظمة مختلفة، تحديات تجبرك على أنك تعتمد على نفسك وأنك تنمي في داخلك أمور مستحدثة أو جديدة، وهذا الشيء يعطيك مرونة نفسية عالية وقدرة سريعة في حل المشكلات واتخاذ القرارات. طبعاً إحنا قاعدين ننظر لموضوع السفر أنه عبارة عن كورس، عبارة عن دورة تدريبية أنت قاعد تطلعها الآن تكسب فيها مهارات وتنمي من قدراتك النفسية قدراتك الاجتماعية. اثنين من المحاور الرئيسية اللي أنا حابة أتكلم عنها برضو اليوم هي تدمير الأحكام المسبقة والصور النمطية، وإحنا نكبر وعقولنا فيها صورة نمطية عن الشعوب الأخرى من خلال طبعا الإعلام، من خلال ما نسمع، من خلال المتداول. ولكن لما نسافر ونتعامل مع الأشخاص وجها لوجه نكتشف إنه الطبيعة تختلف، وإنه الإنسان أو الإنسانية تجتمع في نقاط كثيرة وتختلف في نقاط مختلفة. السفر يخليك شخص أكثر تقبل للاختلاف وأقل إطلاقاً للأحكام، بحيث أنك ما تحكم على الشخص أنه هذا من البلد الفلانية معناته هو فيه 1-2-3. زيادة الوعي الذاتي واكتشاف القدرات، وهذه برضو واحدة من المحاور المهمة جداً اللي تغير شخصياتنا من خلال السفر، أننا نبعد عن الروتين اليومي، نمنح عقولنا مساحة نتأمل فيها، نقضي وقت أطول مع أنفسنا بدون المؤثرات المعتادة. حتى لو أنت مسافر مع العائلة برضو أنت رح تتعرض لمؤثرات مختلفة، وكل واحد في العائلة رح يمارس طقوس مختلفة من خلال تجربات السفر. الإنسان دائما يسأل نفسه أنا لما أكون لحالي في مكان ما أعرف فيه أحد أو ما حد فيه يعرفني كيف بتصرف، وهنا أنت رح تلقى الإجابة من خلال تجربة السفر. يرفع عندك مستوى الثقة بالنفس والاعتماد على الذات، وهذه برضو رح تصيب حتى أبنائنا إذا إحنا مسافرين معاهم، رح نعطيهم مساحة خاصة من خلالها يقدر يعتمد على نفسه ويقدر يكتشف جزء من شخصيته ما كان مكتشفه.

نقطة مهمة أيضا في المحاور حقت السفر وكيف أنها تغير من شخصياتنا، تغيير سلم الأولويات وقيم الأشياء، بمعنى أنه الإنسان لما يسافر يعيش مع شعوب مختلفة، يصير عنده تجاوب في إمكانيات مختلفة. ما في إنسان يسافر 100% زي وضعه في البيت، فأنت هنا قاعد تعيش تجربة مختلفة وتقلل وتحدد إمكانياتك، وهذا أغلب الناس طبعا يطبقها في السفر، أنه في ميزانية محددة، وهذا الشيء راح يخليك تعمل كنترول على ميزانيتك، وبكذا أنت قاعد تصرف أموال على تجربة، فأنت تبغى كل الأموال اللي تصرفها تعطيك تجربة إيجابية. وهنا إحنا قاعدين ندخل في الإدارة المالية، أبنائنا اللي يسافروا معانا ويحطوا لأنفسهم خطة مالية محكمة، وإحنا عندنا المبلغ هذا راح نحطه في السكن، المبلغ هذا راح نحطه في التنقلات، المبلغ هذا للمطاعم، المبلغ هذا للأكل، كل الأمور المالية هذه لما نعمق فيها أبنائنا وندخلهم ونشاركهم فيها، إحنا قاعدين نصقل من الأولويات عندنا، ويصير عندنا مصفوفة أولويات مختلفة عن المصفوفة اللي إحنا نتعامل فيها في بيوتنا. غير أنه طبعاً في سعادة، وأنه الإنسان قاعد يعمل كنترول على الأمور اللي يستخدمها، وفعلاً يبدأ يصرف في قاعدة ما أحتاج وليس ما أرغب، وهذه قاعدة جداً مهمة وضروري أننا نأسس عليها أبنائنا، والكبار برضو اللي عندهم شوية مشكلة في الإدارة المالية راح يشعر بأنه عنده تحكم أفضل في وقت السفر. لما نتكلم عن السفر في علم النفس، إحنا إيش نقول؟ نقول أنه الدراسات، طبعاً علم النفس ما هو كلامي أنا، يقول أنه المسافرين لفترات طويلة يعزز عندهم ما يسمى الانفتاح على التجربة، وهو واحد من العناصر الشخصية الخمسة اللي تبين أن الأشخاص إذا سافروا بانتظام، الأشخاص الحريصين على السفر بشكل منتظم، عندهم شيئين جدا مرتفعين عن باقي الأشخاص اللي ما يحرصوا على السفر أو اللي ما تسمح لهم الفرصة أنهم يسافروا. واحد، ذكاء عاطفي أعلى بسبب قدرتهم المتطورة على التواصل مع أنماط بشرية مختلفة، فهم يتمتعوا بذكاء عاطفي أفضل. رقم اثنين، قدرة إبداعية أكبر لأنه رؤية ثقافات جديدة وتحفيز الدماغ على بناء روابط عصبية جديدة تفيد في الابتكار. وهنا احنا قاعدين نتكلم على الأشخاص اللي زي ما قلنا يعتبر أن السفر هو حاجة وليس ترفيه. أربعة من النقاط اللي تغير من شخصياتنا زي ما قلنا، أنه فيها أبعاد نفسية، فيها فلسفة، على قولة الكاتب الشهير مارك توين، يقول السفر قاتل للتعصب والتحيز وضيق الأفق. الشخص اللي يركب الطيارة ويروح في رحلة سفر هو نفس الشخص اللي يختم جوازه ويرجع، ولكن السفر يعيدنا إلى جوهرنا ويجعلنا أكثر تواضع، لأننا ندرك كم هو العالم واسع وكم نحن صغار فيه، وكم أنه قيمتك تختلف من المكان اللي أنت فيه عن المكان اللي أنت متعود عليه. هذا موضوع مختلف عن مساحة المنطقة الراحة اللي تكلمنا عنها أو الكومفورت زون، أنه لا، أنه أنت عندك قيمة، زي الإنسان لما يكون مدير في الشركة ويدخل على الشركة حقته، غير لما يكون مدير هو لنفس الشركة ولكن في مكان ما حد يعرفه فيها. فهنا اختلاف التعامل معك يعطيك نوع من تقييم أو تحجيم المشاعر اللي عندك. طيب كيف نسافر بدون ما نغير مبادئنا بنفس الوقت نندمج مع اللي احنا مسافرين معاهم أو مع الأشخاص أو مع البلد حتى اللي احنا رايحين نزورها؟ بقول لكم أكيد، ولكن خلونا إيش؟ المسج نسمع.

0: ترند. وصلنا معكم لفقرة الأفلام، ثلاث أفلام مرشحة لهذا الويكند. اللي حاب يحضر فيلم يسمع الوصف ويتوجه على السينما. طيب، الفيلم الأول ذا أوديسي، ومصنف لعمر 15 سنة، وهو مصنف كمغامرة ساعتين وخمسة وخمسين دقيقة. فيلم من الأفلام الطويلة، ولكن هو يحكي ملحمة، هو يحكي قصة ملحمية، وبشهادة الجميع أنه فيلم كريستوفر يعتبر من الملاحم الأسطورية الحافلة بالإثارة. وتصوير هذا الفيلم تم في جميع أنحاء العالم تقريبا باستخدام تقنية آي ماكس السينمائية الجديدة. روبرت بايتسون وأنا هاثواي. هذا الفيلم طبعا للعشاق الملاحم التاريخية، وأعطيه مبدئيا على حسب التقييم 5 من 5. Tell me what you remember. A wife. A son. And then what? We won the war. Help me go home. This is a household waiting for master. I want you to choose me.
1: Coming back. No, he's not. What would he do if he came back here and find all these suitors in his house? They're pining for a daddy you didn't even know, like some sniffling bastard. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all.
0: ترند. الفيلم الثاني معانا لهذا الأسبوع ابن مين فيهم، فيلم كوميدي عمر 18 سنة، مدته ساعة و 45 دقيقة، يعني يعتبر متوسط الأفلام، يعني اللي ما هو طويل مرة ممكن. بطولة بيومي فؤاد وليلى علوي، ويحكي قصة رشدي رجل أعمال مستهتر، وحياته تتغير 180 درجة بعد وفاة عمته. ليش؟ لأنها تترك له ثروة ضخمة جدا، ولكن عشان يأخذ الثروة هذه في شرط واحد، هو أنه يعثر على ابنها من أحد زيجاته العابرة. طبعا تدخل في حياته المحامية الصارمة اللي هي إيش؟ ماجدة بدور ليلى علوي طبعا، وينطلق الثنائي في رحلة بحث تبدأ بالمواقف الكوميدية وتنتقل إلى الفوضى والمفاجآت بحثا عن الابن الضايع.
2: رشدي.
3: أستاذ رشدي، إحنا وكلاء مكتب سميث للمحاماة في أستراليا. عمتك الله يرحمها كتبت لك كل أموالها.
4: لا إله إلا الله.
5: أنا عرفت من فترة إنك مخلف.
4: إيه؟
5: عشان أبقى مرتاحة في نومتي لازم تلاقي أم ابنك وتطلب منهم السماح.
4: كل دي يا سامي؟ تفتكر حضرتك هتعرف تدور على كل دول في الشهر؟
2: سامة لما اتجوزتها ما كانتش كده، دي كانت حتة من أسماء جلال.
6: يا عيال!
7: أسماء جلال؟
2: حتة من أسماء جلال.
6: جماعة أنا كنت فاكرك أدخن وأصلع، أنت طلعت فتيق.
2: ماجدة شايفة الثلاث أهرامات دول؟ أنا الهرم الرابع.
8: بالنسوان.
9: من ساعة ما شفت الولدين دول حسيت ان هم ولاد.
3: يعني مفيش اي دليل.
10: انا الدليل. انا سمرة العشق الممنوع.
11: انت كنت متجوز رقاصة؟ مالهمش امان
3: الفرامل والادمان. شفت عينيك ازاي غوطفاستك وصلوك لغاية فين؟ حضرتك خلفتي من الاستاذ رشدي.
0: ترند. آخر فيلم معانا اليوم فيلم سبايدر مان، وفيلم هو غريب علينا، كلنا عارفين شخصيات سبايدر مان، مصنف العمر 15 سنة، أكشن، ومدة العرض 2:20، يعني من الأفلام الطويلة. توم هولاند، ويوم جديد تماما لبيتر باكمان، وهو اللي يمثل شخصية سبايدر مان محارب الجريمة بدوام كامل وفي عالم لا يتذكره، وضغط وأصدقاء قدامى، وتبدأ أحداث جديدة مع الشخصية اللي كلنا نعرفها، وكل هذه اللقاءات اللي بدون ترتيب والأصدقاء القدامى والذكريات يتحول إلى أحداث جديدة في عالم سبايدر مان. ولكن التحول هذا أيضا ما رح يكون الشيء الوحيد، لأنه رح يواجه تهديد جديد.
7: What is happening to me?
8: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
12: Final semester, MIT.
13: Dad, who do you think is actually watching these?
12: Maybe someone.
13: Okay, well, bye, someone.
14: What the?
15: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right?
16: If you see me with this off, run.
15: So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
17: How would you decide what parts of nature are good or bad?
15: Sorry about that.
16: You're not one of my students, are you?
18: It appears we're faced with a threat we can't control. One we can't even see. You're the only one who's immune to it. You're the only one who can sense it.
15: What do you think they're looking for?
19: Oh, see, you stumbled across my board. I'm not one of those weirdos, I swear.
13: He's a little weird. I'm MJ.
19: You two don't know each other?
0: Trend.

ترند. سؤال مهم جدا اننا نجاوب انفسنا عليه ونعلم عيالنا في خلال رحلة السفر، كيف نسافر بدون ما نغير مبادئنا وبنفس الوقت نندمج مع البلد السياحي اللي احنا مسافرين ونحافظ على المبادئ الثابتة وبنفس الوقت نندمج مع الثقافات الجديدة. مهارة تسمى في علم الاجتماع بالذكاء الثقافي. هو الاندماج لا يعني اننا نذوب في العادات والتقاليد وبشكل اعمى، بل يعني الفهم والاحترام المشترك. في خطة عملية تحقق لنا هذه المعادلة الصعبة علشان نسافر بوعي ونستمتع. رقم واحد، نفصل بين العادات والمبادئ. المبادئ ثوابت ما تتغير، مثل العقيدة، الأخلاق، الأمانة، الحياء، تجنب المحرمات. هذه هوية لا تحتمل أنها تتغير في أي مكان في العالم. أما العادات فهي مرنة وقابلة للتغيير، مثل نوع الطعام، طريقة التحية، أوقات النوم، أسلوب التواصل. الاندماج الحقيقي اللي يكمن في مرونتك مع العادات وليس التنازل عن المبادئ. 2، قاعدة الاحترام بدلا من الممارسة. الفهم دون التقليد، يعني ممكن أننا نزور المعابد التاريخية، المتاحف، نحضر مهرجانات شعبية، نتفهم تاريخ البلد، التراث، يعني نعمل زي الاندماج المعرفي، ولكن لا نشارك في طقوسهم اللي تخالف عقيدتنا أو مبادئنا. احترام القوانين المحلية. الاندماج يعني نحترم نظام البلد المستضيف لنا، الالتزام بطوابير الانتظار، قواعد المرور، محافظة على النظافة، وهذه تعتبر من السلوكيات الخاصة في كل بلد. مثلاً هم يوقفون يمين وإحنا نوقف يسار، نحترم إن هم يوقفون يمين فنوقف معاهم. 3، نبحث عن نقاط التقاء إنسانية. لاحظوا أني حطيت إنسانية بين قوسين، لأنه إحنا ممكن ما نتفق معهم في العقيدة، في المذهب، في الدين، ولكن نتفق كلنا معهم في الإنسانية. القيم المشتركة لكل شعوب الأرض تشترك تقريبا بالحب، بالذوق الفني، بالموسيقى، بالكرم، بمساعدة الغريب. ركز على هذه الجوانب علشان نندمج مع السكان المحليين دون أن نتصادم مع قيم أو مبادئ عندنا. الابتسامة والتحية باللغة العالمية، خلينا نقول نتعلم كلمات بسيطة مثل شكرا، مرحبا، لو سمحت، عن كل بلد احنا قاعدين نزوره. بهذه الطريقة ممكن تكون لفتة نكسر فيها الجليد وتخلينا مقبولين ومرحب فينا عند الأشخاص اللي احنا يفترض ان احنا ضيوف عندهم. 4، نخطط بشكل مسبق لحماية الثوابت. وهذا شيء مهم جدا نناقش فيه أبنائنا قبل الرحلة. إذا كنا مسافرين إلى بلد تختلف عننا في الدين أو تختلف عننا في العادات والتقاليد، نبحث عن البدائل المحافظة. إذا كان مبدأك مثلا أنك تطلب طعام حلال، وهذا يمكن اللي أغلب الناس تواجهها في السفر، نتجنب الأماكن المختلطة الصاخبة اللي فيها مبالغة في مظاهر مثلا احنا ما نقدر نتقبلها في عاداتنا وتقاليدنا. نبحث مسبقا عن اسماء المطاعم اللي تقدم الاكل الحلال اللي احنا نبحث عنه، الانشطة النهارية، زيارة المتاحف، الاماكن الطبيعية، الهايكينج. هذه كلها ممكن اننا احنا نمارسها مع ابنائنا. الاسواق التقليدية، الاسواق الشعبية اللي موجودة في كل بقاع الارض تمنحنا اندماج ثقافي عميق، وبنفس الوقت يكون فيه يعني محافظة على نوع من المبادئ والعادات والتقاليد اللي احنا نحترمها. زي ما قلنا المبادئ اللي هي لا تتغير، ونشوي نكون مرنين في موضوع العادات والتقاليد. نقطة مهمة أيضا في التخطيط المسبق والمناقشة الموضوع مع عيالنا، أننا نحط حدود ذكية ومرنة. إذا انعزمنا إلى مناسبة اجتماعية مثلا تتعارض مع مبادئنا، ممكن أننا نعتذر عنها بلطف، ودائما نشكر الأشخاص على الدعوة حتى لو ما قدرنا نلبي الدعوة، وما نعطيهم ردة فعل بحيث أننا والله إحنا نستنكر أو يعني ننفر من هذه المناسبة، ولكن نعطيهم إيحاء بأننا نقدر هذه العزيمة، شكرا لكم، ولكن إحنا مشغولين مرتبطين. وهذا الشيء بيحافظ على هويتنا الواضحة حتى في الأماكن اللي فيها اختلاف مع عاداتنا وتقاليدنا. نسافر بعقلية المستكشف وليس عقلية الناقد، وهذه مصيبة المصائب، مش بس في السفر صراحة، حتى هنا، إنه الإنسان دائما عنده نظرة النقد. الاندماج مع الأشخاص يتطلب أننا ننظر إلى ثقافاتهم.

0: بعين الفضول والتعلم، مو بعين النقد والفوقية. لا، لما نشوف تصرف غريب ما يوافق مبادئنا نتذكر أنه إحنا مجرد عابري السبيل في هذه البلد، إحنا جينا علشان نشاهد ونتعلم وما جينا علشان نكون قضاء ونصحح أفعال الآخرين. نتعامل مع الأشخاص من خلال تصرفات، وطبعاً المفروض إنه في أشخاص يعني يصير أكثر تمسكاً بعادات وتقاليده في السفر، وهذا شيء ما ينصح فيه في السفر خاصة في البلدان اللي مختلفة عننا تماماً. نتعامل مع الأشخاص بطبيعة الانفتاح والتقبل وليس بطبيعة زي ما قلنا القاضي والجلاد. في كثير من الرحلات يكتشف الإنسان أنه هو في أشياء كان يعتقد أنه هو راح يقبلها، ولكنه لما يصير في أرض الواقع ما يقبلها، وهذا شيء طبيعي. وفي بعض الأشخاص يرتفع عندهم هرمون التوتر في السفر ويبدأ يصير طول وقته معصب، وهذا الشيء معناه أنه هو قاعد يخرج من داخله، هذا مو كلامي هذا كلام علماء النفس، يخرج من داخله النسخة الخفية من الشخصية. يعني الإنسان إذا صار يتوتر ويعصب إذا هم سافر فاين، لأنه الموضوع يعني موجود، في ناس كثير تعاني منه. لازم نعرف أنه في أشخاص وقت السفر يتغير ما كأنه هو، وبرضو لازم نعرف أنه في أسباب تؤدي إلى التغيير من هذا الشخص. في أسباب واضحة وفي أسباب لا، يعني مثلا يصير عصبي ومتوتر، وهذا غالبا يعاني منه الشخص لأنه يحس أنه قاعد يفقد السيطرة على نفسه. ممكن التعب الجسدي، اضطراب النوم، الجوع، المشي الكثير. بعض الأشخاص يصير متهور بالزيادة، يشوف أنه السفر فرصة للتحرر الكامل من الرقابة المجتمعية، فيصير يتصرف بطفولية ويجرب أمور خطيرة، وهذا النوع المتهور اللي صعب الإنسان يندمج معاه في السفر. في أشخاص يتحول من الإدارة المالية إلى البخل، يبدأ يدقق في الأمور المالية، يواجه رعب داخلي من أنه تخلص فلوسه في الرحلة وأنه في غربة، ممكن يتحول إلى شخص مطالب، فيبدأ ينضغط نفسيا. وإحنا قلنا كل هذه الأمور ممكن نتجنبها إذا خططنا مسبقا إلى الرحلة، وإذا تناقشنا فيها مع الأشخاص اللي بنسافر معهم سواء كانوا العائلة أو أصدقاء. فلازم نكون مخططين وواضحين في خططنا عشان ما نتعرض لي الضغط أثناء السفر. تحديد الأدوار من الأمور جدا مهمة، والسياسة المهمة جدا أثناء السفر، إني أنا أوزع المهام بناء على المميزات. في شخص راح يمسك الأمور المادية، في شخص راح يمسك الحجوزات، في شخص راح يمسك اختيار الجدول اللي إحنا بنمشي عليه من خلال الرحلات والترفيه، وفي أشخاص شغلهم بس التحفيز، إنه هو إنسان مرن سهل يروح معاك وين ما رحت. هذا من الأشخاص الحلوين برضو في السفر. نضع حدود صارمة مع الأشخاص اللي إحنا بنسافر معاهم، واحدة من النقاط المهمة جداً إننا نتناقش فيها خلال السفر. نتعامل بروح رياضية، بروح مرنة، ونعرف إنه إحنا كلنا مجتمعين علشان نغير جو، وكلنا عندنا هدف واحد، الاستكشاف والتعلم وأخذ الخبرة، بعيداً عن الانتقاد والنقد اللي ممكن إنه يضر، مو بس يضرنا احنا ويضر الجروب معانا، حتى الاشخاص اللي احنا رايحين نزورهم واحنا بنعتبر انفسنا زوار لكل بلد نزوره، ممكن راح نكون نترك طابع سيء. ولازم نتذكر كلنا نمثل بلدنا شئنا ام ابينا، لما سافر لبلد احنا نمثل بلدنا، علشان كذا لازم نحترم انفسنا، نحترم البلد اللي احنا منها، ونحترم عادات وتقاليد البلدان اللي احنا فيها. وفي النهاية السفر متعة، فخلونا نحرص على اننا ناخذ معنا الاشخاص اللي يستمتعون ونستمتع معاهم في الرحلة.
1: ترند.
0: قالوا لما تغنوا الذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان، كنا نكتبها وما نعرف معناها الحقيقي، كبرنا وعرفنا معناها واستشعرنا حرفيا كيف الذكريات تحيي فينا مشاعر وكيف ترسم على وجهنا ابتسامة بدون تكلف. قالتها نوال يوم غنت مثل النسيم الساكن اللي مر له غصن متحرك، ذكراك مرتني بصمت وجاء على بالي كلام، مشتاق لك ولا هدا بالي ولا حالي يسرك، طمني أنت اشتقتلي نسيتني تسهر تنام. مع السلامة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الورد، مساء الحب، مساء الذوق، مساء الشوق على كل اللي يسمعونا ومستمعي إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل على الموعد دائما من الأحد إلى الخميس من 10 إلى 12. واليوم الخميس، اليوم ويكند يا شباب.
0: دي معلومة هذه ولا إيش؟
1: هنقتنا صح؟
0: ها؟ معلومة ولا؟
1: إيه نبي نستانس يا جماعة. طبعا اليوم في تعاليل نبيها وناسة وسعة صدر، بحكم أن اليوم خميس ويكند ووناسة وجمعات، والعالم اللي طالعين الحين بالسيارات يسمعونا ورايحين مشاويرهم، ونبي نعرف وين يروحون وين يجون، واللي عالقين بزحمة، واللي مبسوطين في الأجواء الباردة، واللي ما شاء الله عليهم. عموما في تعاليل عندنا مجلسنا هذا كما عودناكم، نفتح مواضيع ونناقش ونسولف وياكم، وناخذ علومكم واخباركم وارائكم وانطباعاتكم وافكاركم واقتراحاتكم.
0: حياكم الله الى تعاليل. احب شاركنا بالاتصال 011-40-533 في موضوع المطروح في هذه الزاويه، هي موضوعات اجتماعيه من مجتمعنا، من حياتنا اليوميه، من دائره العلاقات بيننا وبين الاحباب والاصدقاء والاقارب والجيران، فيها شيء من السلوكيات الخاطئه او المحموده، فيها شيء ينفر هذه العلاقات، وفي شيء ايضا يسودها كثير من الحب والألفة والمحبة. نحاوركم دائما حتى نستفيد من خبراتكم، من الأخطاء حتى نتلاشاها ونتفاداها أيضا في علاقاتنا القادمة. في ذات الوقت أيضا التجارب مهمة، أنا عندي أهم من الرأي، الرأي عابر لكن التجربة هي حقيقية، نتيجة موقف، نتيجة كذلك أيضا ألم، معاناة، لكن المهم فيها خرجت منها بفائدة، بفائدة. هذه الفائدة راح تعم على الجميع، مو فقط على فريق العمل بل حتى على المستمع الكريم. لذلك نحاول احنا فريق عمل برنامج تعاليل ان نختار الموضوعات اللي تلامس معظم شرائح المجتمع، قريبة من الناس، ننزل لكم ثم نرتقي بالحوار معكم بكثير من الاطروحات ووجهات النظر المختلفة. في حلقة الليلة موضوعنا جميل، في شيء من الذكريات، في شيء من الألم، في شيء من الحزن، في شيء من الأسى، في شيء من البهجة والفرح والسرور، كل هذه مجتمعة في حلقة الليلة.
1: الله على أيام زمان وأيام الطفولة. أنا عندي طبعا موضوعنا اليوم يتكلم عن الصداقات وعن العلاقات القديمة، أيام الطفولة، من هو صديقك اللي كان يعني أيام الطفولة وكبر معك، كيف كانت أيامنا يوم كنا نصادق ونتعرف على الناس وإحنا أطفال، يعني بدون ما في أي حسابات ولا في أي شيء يخلينا أنه نربط علاقاتنا في بعض، ولا جاركم ولا حارتكم بالمدرسة بالأشياء ذي. نبي نتكلم عن ذكريات قديمة، يمكن كثير اللي يسمعونا الآن يقولون الله، أول ما قلنا موضوع الصداقات على طول طرى في باله واحد من أخوياه. في أوقات ما زال في أشخاص يبحثون عن زملاء لهم، ما هو زملاء، نقول أصدقاء طفولة يبون يلتقون معهم، ما هم عارفين وين راحوا، أو أصدقاء دراسة جمعتهم الدراسة وجمعتهم أحداث وقصص كثير، يقول يا ريت وينهم، الله أعلم عنهم. يعني شفنا في الأول الأخيرة بدأت بعض الأشياء اللي شفناها على السوشيال ميديا، أنه في والله جمعة خريجين ثانوية كذا قبل يمكن 20 سنة، 25 سنة، وكل واحد يشوف الثاني، تغيرت الملامح، تغيرت الأشكال، الحكايات اللي وين وصل وين راح في أي قطاع صار وش صار معه من حكايات. في عالم يقولك لا والله ما زلت أنا محتفظ بصداقات الطفولة إلى اليوم، وفي بعضهم يقول والله ما أدري وين فلان، فلان جمعتني أنا وياه قصص كثيرة، حارة أمور، يعني إلخ إلخ إلخ ذكريات جميلة بأمانة. يعني على الصعيد الشخصي أنا أتمنى في أشخاص أشوفهم انقطعت عنهم ما أدري وينهم، يعني تخرجنا وكل راح في أرض، ورغم أنه كنا لهم كل الحب والتقدير ودنا نشوف بعض ونتذكر الأيام اللي قضيناها مع بعض ورحنا وجينا. في بعض الأشخاص قابلتهم ويذكروني بأشياء والله العظيم، عارف يعني كذا شعور جميل لما تلتقي بأصحابك القدامى. في

0: في شعور ما أدري كيف أوصف لكم، أنه لما تشوف صديقك القديم، يعني سواء على مستوى الرجال أو البنات، حتى البنات ممكن لو تشوف صديقتها اللي هي الآن مثلا متزوجة وعندها عيال وصاروا كبار، وقابلت واحدة يمكن من أيام المتوسطة، كيف يكون شعورك؟ كيف؟ أو في واحدة دورتي عليها. كذلك الرجال، أنا والله العظيم أنا بالنسبة لي في عندي زملاء في الثانوية ما أدري وين راح، تحصلت على كم واحد واسأله أقول يا حبيبنا نبي نجتمع، نبي نرجع فلان وفلان وفلان، يقول والله ما ندري وينهم، أخذتهم الدنيا راحوا.
1: ذكريات، ذكريات عميقة. هذا هو المساء الذي يليق أيضا بالأصدقاء القدامى، تلعبون لين غروب الشمس، ما يجمعكم لصوت الأهل. وتخيل يا أخي تلك الذاكرة وأنتم مجتمعين في المدرسة ولا في الحديقة، ولا كنتم أيضا في حياتكم البسيطة في تفاصيلها، ما تعرفون شيء اسمه هموم أو حتى مسؤوليات. كانوا أصدقاء فعلا بمسماها ومفهومها الحقيقي، أصدقاء الطفولة يا أخي. حتى الأكل، لك المقاسمة بينك وبين صديقك، يعني تعرف بيت أهله بالاسم، بالاسم تعرف البيت، وأحيانا تبكي لو زعل ولا صار في مثلا أدنى خلاف صار بينكم زعل حقيقي، لأنكم قدمتم مفهوم الصداقة الحقيقي على أبسط مفهوم. ما في ذاك التعقيدات ويجب أن يكونوا في أسس ما أسس، لا، هي جاية بالفطرة، بالبراءة جاية، ما في تصنع ولا حتى مجاملة. السنين مضت مضت، لكن بقي من الألفة والمحبة وأيضا كذلك التواصل، هذا الذي بقي يعني في ظل الزحام الموجود اليوم. لكن شارع قديم مريته، بكيت على الأطلال، ذكرت الحارة القديمة، رحت تشوف البيت حتى وين يعني انقض وهد، لكن بإمكان فقط أنك تبكي على الأطلال، تتذكر الماضي الجميل. يا أخي تذكر الحارة وان طالع المدرسة، البقالة، المطعم القريب اللي تفطرون فيه الصباح، كل هذه تفاصيل فيها ذكريات. صحيح اليوم عندنا علاقات جديدة، عندنا متغيرات طرأت على مجتمعنا، لكن في ود، في حنين، حنين يا أخي للزملاء العمل، حنين أيضا لأصدقاء المرحلة، حنين أيضا للمعارف، الجيران، حنين أيضا لتلك الصداقات القريبة اللي نشأت في زمن البراءة، براءة ما في مصالح مادية ولا في اعتبارات اجتماعية، ما في حتى وظائف ولا مناصب الواحد يتباهى بها، ما في، ما في، كانت علاقة حقيقية صحية آمنة في ظل البيئة الموجودة، حتى وإن كانت في أسوأ الحالات تبقى القلوب صافية، صافية، الناس يبكون يركضون نحو الحياة صحيح، لكن القلب سبحان الله صافي. وشوف المفارقة الموجعة عند الوداع، عند الوداع والرحيل، شوف البكاء، شوف الصياح، شوف كيف يعني هو فقد شيء، جزء من من من من روحه، جزء من روحه، لأن في مودة وفي ألفة متواصلة بينه وبين هذه الروابط الإنسانية، ما في شك يا أخي. احنا نتكلم عن هذا المفهوم العميق، زحمة حياة، واجبات، عمل، عائلة، التزامات يومية، كل هذا موجود في حياة الإنسان البسيطة، لكن لابد، لابد من الصداقة الحقيقية. وهذا الشيء ربما يشغل عقلك أنت، يشغل عقلك وجدانك أنك تشوف الأصدقاء اللي تألفهم الروح وتعيد هذه الجلسات الحقيقية لسنوات مضت. لقاء الأصدقاء حاجة، حاجة طبيعية نلتقي فيها في زحمة الانشغالات والحياة. الإنسان يحب أن يتحدث إلى الشيء اللي يشاركه، الإنسان يشاركه في الاهتمامات، في الرغبات، هذه الصداقة الحقيقية، الصداقة المريحة الموجودة في حياتنا اليومية، تشعر أيضا بالقرب منهم، بالراحة، وكثير من الناس أيضا يلجأ لهم، يعني حتى بس أنه يفضفض شيء من الهموم والأحزان. لكن اليوم تحديدا عن الصديق القديم، القديم اللي هو كنز الذكريات، عمر ممتد، ذاكرة طويلة فيها الكثير من المشاعر والصور الحية، تجارب مختلفة ما يمكن أنها تضيع إلا موجودة في ذاكرتك أنت. اليوم نحاول معكم أيضا نستذكر هذا الزمن الجميل الحاضر دائما في لقاءات الأصدقاء القدامى، هم يجتمعون في كذلك أيضا تقدم في العمر، وكبروا الأبناء والبنات وتزوجوا، لكن الذكريات باقية لم تتغير.
0: طلال ذكرتني، أنا أضحك لأنك يوم قلت أنه يعني جيرانك يروحون يتفارقون وكذا، ذكرتني في موقف يعني مضحك مبكي صراحة. في كانوا عندنا جيران ويبون ينقلون، وكنا زعلانين ونبكي وكذا، وإحنا باقي صغار ونقول يا رب ما يروحون، المهم شدوا وراحوا زين من بكرة لهم راجعين، فرحنا أثاري يوم صار عليهم حادث في الطريق ورجعوا ما ندري وين، إحنا فرحانين
1: ورجعوا البيت
0: ولا إيه، رجعوا للبيت أهلهم يعني راحوا، يعني عارف الفرحانين على رجعتهم، وفي نفس الوقت ما احنا دارين نحزن عليهم، متعورين مساكين، في الولد اللي كان صديق زي كي تعور وصار عليه إصابات وسيارتهم راحت وحالتهم حالة. بس فهمت اللي ما زال فيه شعور فرحة أنهم رجعوا.
1: أنت المبسوط أنهم رجعوا؟
0: مبسوط وزعلان.
1: زعلان تعرض الحادث.
0: إنه تعرض الحادث.
1: الحمد لله الحادث إنه.
0: لا الحمد لله ما صار. يعني. يعني إنه ما في وفيات ولا في شيء. لكن فرحانين إنهم رجعوا، لكن رجعوا كله مكسرين حالته معنا.
1: هذه ذكرى تذكرها خالد. إحنا نريد أيضا نسترجع ذكريات الجميلة اليوم حتى نخفف من وطأة هذه الظروف، ضغوط الحياة، انعدام التواصل، موت المشاعر أحيانا بين وبين الآخرين في ظل وسائل الاتصال الحديثة والجوال والإنترنت، مواقع التواصل ربما غيرت شيء من مفهوم الصداقة أو حتى من الذكريات. أهلا وسهلا بكم إلى تعالي.
0: اليوم أيه. اليوم حكايات، نبي السواليف ونبي الذكريات ونبي قصص. إذا في أحد عنده بقى ما زال يبحث عن صديق، إن شاء الله اليوم يكون يسمعنا ويسمعه، عرفت؟ ونوصل. إذا في أحد عنده صديق يبحث عنه، ممكن ممكن ممكن أحد المتصلين يتصل ويسمعه، وممكن يجي متصل ثاني يقول أنا كنت أدور على المتصل هذا. تعرف بعض الناس يعرفونه من أصواتهم. 011-40-53. اليوم اليوم اليوم اليوم قصص وحكايات سواء جميلة أو طريفة.
1: اليوم عن صديق الدرب الأول، صديق الذكريات وصندوق الذكريات. أهلا بكم إلى تعاليل. فريق العمل يسعد بكم من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: عشتوا عشبا عبد الله.
1: تعاليل
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض.
5: تعاليل

0: يا هلا وسهلا فيكم، رحب كل من انضم إلينا للسمع عبر أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل. بدينا من الساعة 10 ومستمرين بإذن الله للساعة 12 معاكم على الهواء مباشرة وعلى 011-40-53 للتواصل في موضوعنا الصديق القديم. طبعا الحين نبي نسمع المستمعين بيطلعونا ناس يقول والله أنا صاحبي أو صديقي من عام 60 هجري،
1: عرفت؟ في أحد سمعنا؟
0: ما أدري، يمكن يا طلال، يا طلال خلنا نسولف الله يرحم والديك.
1: طيب أنا ما أسكك الحين، أنت تسولف الحين، بدينا حلقة ما شاء الله كلها قصص نقلها وسوى حادث رجعها.

0: إيه ما نبيهم يروحون سبحان الله. الفرحة إنه إيش؟ إنه من حبنا لهم. تعرف لما تكون الطفولة مليانة كذا ومتعلقين مع بعض ونلعب في الحارة ونروح ونجي والمدرسة واحدة والجية واحدة، وبعدين كان عندنا في أيام المدارس وإحنا صغار تجي الفسحة كذا نسوي، يعني يقالنا إن إحنا جاي مسوين فطور، فهمت؟ اللي عليه التونة واللي عليه الشطة واللي عليه السفرة واللي عليه مفك الجبن واللي عليه الجبن.
1: الحياة فيها عفوية، فيها بساطة، ما فيها تكلف أبد. اليوم كنا نتكلم عن عفوية البدايات وعن صندوق الذكريات. 011-40-53 حسن.
2: يا هلا والله سهلا.
1: حيا الله حسن، حياك الله.
2: حيا الله هلا التونة والله.
0: هلا هلا خالد. شكلك أنت اللي كنت تجيب المفك ها؟
2: أقول الله يا وقت
0: مضى الله
2: لو هي بيدينا ما يروح، والله يا عمر انقضى بين الأماني والجروح.
1: الله
0: مسكي
1: الله الله. وش تذكرت تذكرت يا حسن؟
2: تذكرت أشياء واجد.
1: وش تذكرت؟ وش المواقف اللي جمعتك مع
2: أصدقائك؟ تذكرت أنت وقلبت المواجهة.
1: أدري أني
2: ماسك طريق الرياض رح طريق الخارج.
0: الله الله.
1: هي عطنا القصص، المواقف اللي صارت بينك وبين الأصدقاء، تذكر شيء منها؟
2: والله واجد واجد، زي ما قال أخي خالد، يعني الآن صراحة أنا أشبه يعني طبعا الأولين كل الله جيل، لكن صراحة زي ما قال أخي خالد الجيات الأول ونتواعد مع بعض وشيء، كل واحد يمر على الثاني المدرسة. لحظة والله أنا كنا نجي المدرسة قبل الطابور يمكن بوقت طويل، نلعب كورة أول شيء، نشتري نروح اللي يعطونا الله يخلي أهلنا ويرحم من راح الفسحة، وواحد يعني الفسحة بسيطة والحياة كانت بسيطة.
0: يو أنتم حياة النعمة أنتم.
2: لا والله فسحة نصف ريال.
0: تشترون كورة؟
2: لا كورة موجودة في المدرسة نلعب قبل الطابور الصبح.
0: احنا كنا نضغط ذيك القواطي حقت المشروبات الغازية
1: في تذكر انا ابي شيء بينك وبين صديق يعني عزيز عليك صار بينكم موقف انتم سويتوه وانتم صغار ولا يمكن تنساه الى الان.
2: والله شوف انا كان في لي صديق الله يشفيه الان كنا في المدرسة ما انسى الموقف صراحة. كنا خلينا نقول مرحلة المتوسط، كنا نمسك اللمبات ذول اللمبات الطوال النايلون تكسر على رؤوس الطلاب
1: والله
2: صوت يطلع الابيض كذا ننبسط صراحه من جد
1: فعاليه ذي.
2: والله
1: تكسرت الرؤوس انت مو كسرت اللمبات.
2: ها
1: اقول كسرت رؤوس الطلاب
2: والله وكذا. لا يعني اكتها ان اللمبه نفسها تعرف لا صوت بس ما تضر ترى والله يطلع
0: اللمبه النيون الطويله ذيك
2: اي بس ترى ما يعني شيء. لكن والله يعني اسمحوا لي بس انا بشبه العلاقات يا اخوان بحاجة الحقيقه. اليوم ارسل لي واحد من الشباب سبحان الله كان يدري اني بطلع اليوم على الهواء يعني شو يقول هو بالكلام اللي شبه فيه الاصدقاء وكذا. اسمحوا لي بس
1: سام تفضل
0: تفضل.
2: شوف يقول العلاقات بين البشر مثل المنازل، بعضها يستحق الترميم البسيط والبعض يستحق الهدم وإعادة البناء، والبعض الآخر يجبر نكتب عليه للبيع.
1: هذا وصف الآن ومثال مشابه أيضا لتعاملنا مع بيوتنا بشكل عام.
2: نعم.
1: لكن في معايير محددة أيضا ممكن أنا أهدم هذه العلاقة وأعيد بناها من جديد.
0: حسن
2: المقصود فيها يا اخوان اللي يجيك من مضره طبعا مش
0: ما علينا ما علينا حسن لا تدخلنا، احنا نبغى طالما احنا في الجو الجميل هذا وفي الذكريات احكي لنا من السلام اللي كنت انت تمارسه انت واخوياك الصغار. طبعا هو السلام عكسه انا بس عشان ننمق الكلام.
2: ايه
0: وش كانت الاذيه حقتكم؟ وش كانت مواقف تشتركون فيها؟
2: والله شوف يعني مواقف
0: أنا ذكرت لك التونة والجبنة والشغلات هذه والدنيا كنت تسوونها زمان.
2: شوف أنا أقول لك شبيه المواقف والله هذا واقعية. كنا نهرب من المدرسة نخبر طبعا نروح للعيان زين في الشرقية، العيان ما شاء الله حلوة زين، وبعضهم شو تسوي في المقالب لا من استخدم الملابس، كنا خذ الملابس وديناها كذا خذناها يطلع الواحد ما يلقى ملابس. أي والله

0: هذه من الأشياء اللي ما أنساها صراحة.
1: من هو الشخص اللي باقي تتذكر إنك شلت ملابسه؟
0: والله موجود بس لو قلت اسمه يا ويله بيدبغني والله.
1: قل لي أبو فلان.
0: أبو خالد.
1: مساء الخير يا أبو خالد.
0: أي هذا لو يعرف الحين يمكن بيدبغني مثل رجعي هذا.
1: ليلتك سعيدة ويكند سعيد.
0: والله العظيم إني لو سمعت البرنامج قسما بوقفت كلمت الله يجزاه خير المعد قلت والله بشارك معك.
2: الله يحييك الله يحييك يا حسن.
0: والله إني لكم قلات ومع
2: طول عمرك. الله يحييك أبد. الله يحييك في وقت برنامجك وإذاعتك يا حسن.
0: الله يجزاكم خير.
2: طول عمرك.
1: الساعة المباركة يا حسن.
0: سلام يا حسن. يا
2: مهلا حياك الله. 011-40-53 مشهور.
3: يا هلا والله طلال.
2: هلا وغلا يا مشهور كيف الحال؟ شلونك؟ الله يحييك.
1: هلا مشهور شلونك؟
3: يا هلا والله وسهلا يا مرحبا.
1: حي هالصوت.
3: سبحان الله دائما برامجكم ما يحتاج في الصميم.
2: الله يحييك
1: من حسن ظنك يا
3: مدرسة ونغتدي بها طبعا.
2: الله يطول عمرك يا مرحبا كلنا نستفيد من بعض يا مشهور.
3: الله يسلم.
2: هلا سم عن الصداقات القديمة لك الحين معارف من أصدقائك القدامى؟
3: بالنسبة لزملائي في الابتدائي والمتوسط ما زلنا متواصلين إلى الآن.
2: إلى الآن؟
3: إلى الآن.
2: ما فرقتكم الجامعة؟
3: والله شوف يا حبيبنا إن لا والشيء الثاني إن درسنا في معهد سكن داخلي.
2: أي.
3: وهو الوحيد في المملكة. وطلابة من جميع مدن المملكة.
1: عاد وش بقيت النوم والقومة كله مع بعض؟
3: هذا الكلام قبل 40 سنة ترى.
2: ما شاء الله.
1: يا شباب أنت.
3: والطلاب من جميع مدن المملكة فيه. وسكن داخلي ونجتمع.
2: طيب الآن مشهور أنا ممتاز كلامك جميل بس كيف حافظت ما شاء الله على العلاقة من الابتدائي إلى الآن؟ يعني في متغيرات جاءت علينا الحين مجتمعنا.
3: شوف يا أخوي طلال
2: سم.
3: خالد
1: سم.
3: الابتدائي ترى جانب آخر
1: بحكم الحارة.
3: أنا عمري ترى وصل للسبعين
1: ما شاء الله.
2: الله يعطيك الصحة والعافية مشهور.
3: مدرسيني في الابتدائي ما زلت متواصل معهم.
2: إيه شلون شبه. شلون تواصلت معهم إلى اليوم؟ جت جوالات وتقنية
3: ساكنين في منطقة واحدة
2: إلى الآن. ما فرقتكم ولا مدينة
3: أبداً.
2: ما حد انتقل لمدينة ثانية ولا حي آخر ولا شيء.
3: في الرياض طبعاً. أنا في الرياض.
2: كلكم في الرياض.
3: في الرياض.
2: ما شاء الله عليكم.
3: الشيء اللي أنا بتكلم عليه
2: ايه؟
3: يوم كنا في المعهد.
2: ايه؟
3: المعهد داخلي وشامل جميع الطلاب من مدن المملكة.
2: ايه؟
3: بعد ما تخرجنا تفرقوا. واحد من الزملاء جزاه الله خير. أشتغل على نفسه لما توصل إلى مجموعة كبيرة من الزملاء اللي تخرجنا
1: من المعهد
3: معهم من المعهد ورتب يوم معين واجتمعنا عنده في مزرعة ولين أشكالنا تغيرت وكلهم متقاعدين.
1: الله.
3: وتذكر وتبادلنا الصور يوم كنا في المعهد وصورهم يوم كانوا في المعهد فصارت حياة
2: طيب
3: جديدة.
2: مشهور كلامك جميل ممتاز لكن أنت تشوف الآن يعني بحكم ما شاء الله عمرك في السبعين وديك كثير من الخبرات والتجارب. الله يعطيك الصحة والعافية. أنا بستفيد منك الآن هل المفروض الآن الإنسان أنه يجدد علاقاته كل 10 سنوات مثلا ولا يحافظ على الصداقة القديمة لهذا العمر؟ يعني يقول والله ما يمكن أنا أتخلص منها يعني كنوع من الوفاء.
3: صداقتنا القديمة لا يمكن الإنسان يفرط فيها أبدا.
2: ليه
3: يا أخي؟ كانت صداقة جميلة جدا.
2: إيه بس يقول لك الحياة تغيرت
3: فيها
2: مشهور
3: فيها الوفاء فيها الإخلاص بين الجميع.
2: إيه.
1: أنبنت على عفوية وعلى طهارة ما أنبنت على يعني مصالح دنيا أو شيء. يعني كبرت
3: لا
1: وشفت هذا جنبك و
3: ما دخلت مصالح الدنيا هذه فيها أبدا.
1: إيه عشان كذا هي قاعدتك يعني ما زلت متواصل مع اللي هم عادة الابتدائية يكونون جيران وحارة وشغلات زي كذا ما زلتوا مع بعض إلى الآن؟
3: متواصلين عن طريق الجوال.
1: أي تتعهدون بعض يعني كل فترة وفترة
3: رسائل اتصالات ما بين وقت ووقت إذا في مناسبات طبعا بعضهم يحضر.
1: في شخص باقي تدور عليه لحد الآن؟
3: والله أنا علاقاتي متشعبة كثير مرة، لكن الزملاء والأحباب واجد
2: واجد
3: والله.
2: يعني أنت الآن أنت مشهور الآن كل 10 سنوات وأنت تتعرف وتجدد علاقاتك؟
3: لا لا ها. في علاقات جديدة.
2: أي من... لا لا لا. أي أنت مع فكرة العلاقات الجديدة والمحافظة كذلك على القديم؟
3: نعم نعم.
2: هم يقولون أصلا مشهور الآن إذا استمرت العلاقة ما شاء الله إلى هالعمر معناته واحد منهم صبور، صابر على الثاني طول هالعمر ولا لا؟
3: لا والله لا. بالنسبة للزمالة اللي أنا أعرفها ما زال الوفاء
2: ما شاء الله.
1: لأنك أنت الصبور يا مشهور.
3: نعم نعم.
1: لأنك ما أنت الصبور.
2: الله يحفظك يا مشهور، يطول عمرك، أسعدتنا والله بالاتصال والمشاركة معنا. الله يراك يا مرحبا.
3: يا طلال ما طلعتني على طريق منحدرة.
2: لا لا أمورك زينة ما شاء الله. الله يوفقك يا مشهور، يطول عمرك.
3: إن شاء الله.
1: ولا يجي.
2: حياك ربي في أمان الله. تحياتنا لك، أهلا وسهلا ومرحبتين. كثير من الناس الآن يقول العلاقة إذا استمرت ما أكثر مثلا يطولها العمر، يا أخي والله أنا صعب أتخلص منها. ليه؟ يقول يا أخي وفاء، يعني هو يعتقد الآن لو انتهت هذه العلاقة بيقول وهذه خيانة لقيم الصداقة، لازم تستمر إلى هالعمر. فيفسرون من هذا المنطلق أنه مثلا كل 10 سنوات ممكن أنا أكون علاقات جديدة، يعني متطابقة مع الأفكار الجديدة مع المتغيرات الاجتماعية. لما أحافظ على الصديق القديم يقولك والله يا أخي نفس الروتين ونفس الأفكار نفس الاهتمامات، فالتجديد مطلب حتى في العلاقات.
1: هو شوف يا طلال، في شغلة مهمة، أنه في صديق، نقول صديق هذا من الطفولة وأنا وياه ربطتنا، ممكن خلاص جيناتنا كذا ركبت على بعض، هو موجود وقدره موجود ومحبته موجود، بس انك لما يكبر تبدا الانشغالات، كل يتزوج ويصير عنده عيال، ممكن وظيفه توديني مدينه ثانيه، ممكن اروح اجي، لكن محبتي ومحبته قائمه بيني وبينه. يعني لما اشوفه اليوم كاني مقابله وانا مثلا منها 5 سنين ولا 4 سنين، صار عليه ظرف افزع معه يفزع معي، خلاص عارفين بعض وعارفين اسرار بعض وعارفين اهل بعض، حتى ممكن نوصل.
2: والحياه ما تتوقف عند هذا.
1: بالضبط.
2: الحياه
1: انا
2: ابغى اكملك
1: الفكره، لكن انه في معارف في الطريق، في ناس برضو تربطني. مثلا يعني انا جاوز مثلا 25 سنة، تعرفت على رجل وكان كفو وتعرفنا وصار بيننا مواقف، يعني مو بتوقف على فلان اللي انا عارفه من صغري.
2: يعني ما هو بشرط انه الوفاء وقيم الصداقه موجوده.
1: الوفاء معه ومع غيره
2: ومع غيره. نعم قيم الصداقه موجوده في حياتنا اليوميه، هي مرتبطه فقط على الصديق القديم، انه هو الوفي والمخلص اللي بينا فيه كنز الاسرار. ايضا يا اخي في قادم الايام اقدر اكون علاقات حقيقيه صادقه امنه صحيه فيها كثير من التجارب والاهتمامات، متواكبه ايضا للمتغيرات الاجتماعيه وتقنية، يعني متجددة أيضا، فيها قيم أسمى قيم الصداقة والوفاء موجودة. يعني الأمر لهذا ليس مرتبط فقط في الصداقة، اللي يميز الصداقة عن الصداقات الحديثة القديمة عن الحديثة هي الذكريات، هي ذكريات الطفولة العفوية البساطة، مكان التنشئة التعرف، هذا كل يميزها عن غير من الصداقات الحديثة.
1: على الصعيد الشخصي أنا عندي ما زال في عندي أصدقاء من أيام الطفولة وما زلنا نستمر، بس بيني وبينهم يعني بين فترة وفترة، لكن الأصدقاء الشخصيين عندي ما يعني ما لهم علاقة بالطفولة، فهمت؟ يعني ربطتنا وياهم المواقف والمعارف يعني في الحياة دي، وصاروا يمكن هم 4 أو 5 اللي أنا أعدهم على أصابع يعتبرون أصدقاء فعلا، يعني هم اللي أنا أمون عليهم ويمونون علي بشكل كبير. 011-40-53 هلا وسهلا بسليم.
4: 011 يا مرحبا.
1: هلا.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: وعليكم السلام، حياك الله يا سليم، كيف الحال؟
4: والله بخير الحمد لله.
2: يا مرحبا.
1: وش أخبارك؟
2: أهلا وسهلا.
4: أمس عليكم من محافظة العلا.
2: ونعم. أهلا
1: وسهلا بأهل العلا.
4: الله يبقيك. ما أنا فيها موقف بس ما أبغى أذكر على سامي.
1: إيه
4: إحنا كنا أيام الابتدائية.
1: حلو.
4: نطلع من الحصة نروح غرفة مدرسين.
1: وفي نص النهار.
4: اي لان فيها عدس وقلاب او
1: ايه بعد الفسحه شكله ولا قبل الفسحه.
4: ايوه فمعاي اخوي الله يذكره بالخير
1: ابو ايش،
4: قال لي انت ادخل جوا، ابو سعود قال لي ادخل جوا وانا الحكه. احنا انا يوم دخلت حطيت التميز كله بجيبي،
1: حلو،
4: لفيت يمين الا الوكيل والمرشد بوجهي. ف من وقتها ما راحت ريحه العدس من ملابسي 3 ايام. فالموقف هذا ما راح انساه، يعني ذكريات والله جميلة جدا جدا جدا.
1: وتتواصل مع أبو سعود؟
4: اي والله اتواصل معاه للحين وترحم على اخوي وصاحبي وزميلي بندر عبد العزيز القحطاني
1: الله يرحمه.
4: الله هذا صراحه اثر فيني يعني فاللحظه دي ما انسى من
1: الله يرحمه
4: صدقات. فابغى من اللي يسمعنا ومنكم تدعون له
2: الله يرحمه ويسكن الجنه وتحيات لك يا سليم بالبركه الله. والعمر الطويل
4: الله
2: يحفظك ويطول عمرك
4: سم. الله عميز. فالحمد لله الناس فيها خير لين
2: ما في شك ساعة. نعم ما في شك
4: السلام قال الكلام هذا
2: ما في شك بيض الله وجهك يا سليم
4: ذكريات ما تنسى يعني.
1: في غير حق الوكيل شيء شكلكم جرياتكم ماجد
4: لا خلنا على التمييز
1: اجل خلاص يلا
4: الله يسعدكم
1: وفقك الله يا سليم
2: في امان الله
1: هلا وسهلا
2: سهلا
1: 011 40 53 ابو عبد الله
5: السلام عليكم مساء الخير.
1: وعليكم السلام ورحمه الله مساء الورد
2: النور.
5: يلا الاخ خالد والاخ طلال
2: يا مرحبا ابو عبد الله.
5: ذكرنا خالد لانه هو الكبير.
2: اي ما باين من الصوت
5: ولا حرف الخاء قبل
1: اي الابجديه مو بالكبر
5: الابجد هذا في رقم 17 وانت في الرقم 76
1: يا ابن الحلال. انا تدري ان هلي تاكدوا انه عشان المخرج وطلال تاكدوا وشافوا عمار مكبر مني قالوا انتبه يا ولدي.
5: لا
2: من القصص اللي قلتها مع الجيران يا خالد عرفوك. اهلا وسهلا ابو عبد الله الله يحييك
1: ارحب.
5: اللي انتم تتحدثون عن الماضي تتحدثون عن الذكريات في المدارس
1: عن صداقه لا صداقه الماضي الاطفال
5: الحمد لله اشكر الله سبحانه وتعالى انا ما زلت مرتبط مع زملاء اللي في المرحله الابتدائيه الى يومك هذا يعني علاقات حتى الان ما انفكت وعلى تواصل واجتماع معهم وزياراتهم يعني الحمد لله يعني عندما كنت تدرس في المرحلة الابتدائية على المتوسط على الثانوي علاقاتي ما انقطعت مع الزملاء ونذكر الأيام الماضية والمواقف الطيبة لكن مواقف الحقيقة قليلة استو يعني
1: كنت هادي أنت؟
5: لا أنا من الناس حتى حصل لي موقف بسيط خرجني كنت في المرحلة المتوسطة خرجني المدير قال تعال ايش عنده بعد مش عسى ما شاء قال أنت لعب في الفصل والله تصدقون ليلة مباركة وليلة جمعة قسم بالله أن العيني شاغب أنا بكيت والله بكيت مثل الطفل قدامه
1: ليش
5: تصيح قلت أنا يا متهم ليش حاصل مني تتهمني والله ما زلت أذكر الموقف هذا لين أموت ظهرني قال أنت مشاغب لعب في الفصل قلت يا أخي حرامي اتق الله أنا العيني مشاغب قال لا يمكن حط واحد الظاهر استغفر الله واحد مسؤول وجاسوس في الفصل عليه يمكن اعطاه اسمي خطا
1: يعني انت كانت الماسه حقتك اول واحد صح
5: والله انك صادق
1: هي اجل من الدوافير ما كنت مودي اجل
5: لا كنك صادق سبحان الله اقول ذيك الايام كان كرسي من خشب وماسه من
1: اي هين اجل
5: كل واحد كل واحد سبيشال كل واحد ماسه بالحاله
1: اي وتكتب عليها وتحط لها علامه
5: ولا يكتب عليها ولا يلمسها ولا يوسخها وانت مسحها له بشماغك
1: لا اجل كان ظلموك طالما انك كنت دائما اللي يقعدون قدام ذولا شطار ومؤدبين
5: عارف انا الحمد لله انا من الناس اللي الحمد لله انت جبت الخبر لكن ما موضح اكثر انا الحمد لله اموري زينه ورجال ان شاء الله انا دقيق بقول لك دقيق في معاملاتي في تعاملي مع الناس هذه حياتي انا ما اخذها كذا انا نظامي انا حتى لو في الموعد وتاخر واحد نص ساعه قلت ليش ما يصير كذا
1: تقلق وتزعل
2: ابو عبد الله
5: لا كلمه تقلق لا أي. انا من الناس الدقيق في هذا طبعي انا بعض الناس غير مبارد لكن من الناس هيك لا سواسيه انا اقول عقب ما ياتي قلت شوف اخوك انا من الناس حتى لو يجيني انا بظهر من البيت ويجيني رجل وانا موعد شخص قلت اركب معي قال وش فيك كان عندي موعد رح معي تفضل عند الرجل
1: هذا احنا طلعنا من موضوعنا احنا نتكلم عن ماضينا القديم مع الطفولة ومع
5: حتى المأكولات اللي كنتوا تذكرونها الطحينية والجبن خاصة
1: اي يوم قطات
5: من هذيك الايام طعم خاص
1: قطة الفسحة
5: تاكل الخبز ذيك الايام يا اخوان لو تاكل الخبز بس لو على الشاي لها نكهة لها طعم
2: صحيح
5: لها طيب. وتحطها وتلفها بجبن وتحط معها طحينيه بعد
2: انت تشهينا كذا يا ابو عبد الله بس خلنا نقول عن الصداقات يعني انا وش الفرق الصداقات الماضيه عن الان الصداقات الحديثه
5: الان الصداقات شوف يا اخوان دلوا يتصلون ما عاد يحضر شخصيا
2: ايه.
5: ولا كان في الماضي ايه. وحتى الان ترى اذا سلنا مثلا انا في مدينتي تبعد عن الرياض حوالي 100 كيلو
2: ايه.
5: قرية طيب مع بعض. لكن مثلا الرياض مثلا نتكلم عن الرياض، تجي الواحد بياخذ الشمال الرياض وجنوب الرياض يبغى له ساعات، يمكن يقول بتصل بالجوال واختصر الطريق، لكن الحضور شخصيا مو مثل المكالمات. المكالمات انت تبلغ بالشخص تشوف حالته انه صحيه وتطمئن عليه وتاخذ وتعطي معه في الكلام اكثر من الجوال.
2: واحيانا ترى العلاقات يعني اتكلم عن الصداقه تحديدا لهم اجتماع مثلا دوري، يعني مو شرط اني انا اطلع لك انا من الشمال للجنوب في عشان ساتعذر بساعات، لا
5: انا لي صداقات اكثر من 40 سنه اي الى يومك هذا،
2: اجتماع دوري
5: ومرتبط بهم ونجتمع معهم
2: ما شاء الله.
5: لا هو الذي تطمن مع زميلك تكشف صحيح. احواله يشكي لك تشكي لك همه
2: متنفس يعني من الضغوطات الحياه بشكل عام. يعني
5: حتى انت يا طلال لو خرجت تمشي في الشارع تاخذ لك بس مسافة 10 دقائق غير جو وما بالك الآن عندما تزور صديق وتجلس معه في البيت
2: فضفض له.
5: ترى ما في رسميات يا أخوان، لابد أن نبتعد عن الرسميات. يخلو على فنجان قهوة وشاي خلاص كافي، لابد الرسميات. الرسمي والله ترى بعض الناس يمكن يتحسس أنه يتكلف، لا بد لا تكلف نفسك.
2: صحيح الأمور صحيح
5: والأمور أي شيء اللي يأكلها الإنسان.
2: بيض الله وجهك أبو عبد الله، ساتنا والله بهالاتصال وهالمشاركة معنا.
1: شكرا لك
5: سويا جميعا.
1: شكرا
5: نستودعكم الله.
2: الله يحفظك في أمان الله. أهلا وسهلا مرحبتين. 011-40-53 حنان.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا
2: وسهلا مساك الله بالنور.
6: أشكركم صراحة على البرنامج الرائع،
2: الله
6: وأنا أول مرة أشارك معك.
2: أهلا وسهلا يا حنان، حياك الله.
6: يا هلا فيك، وأشكر مخرج البرنامج الله يعطيه العافية
2: أبو سعود الجنيد محمد الفلاج.
6: الله يعطيه العافية، لأني أنا أول مرة أشارك الصراحة.
1: عادي
6: موضوعكم شدني صراحة.
1: يلا أعطينا قولي.
6: شوف يا أخ طلال وخالد، يعني حتى لو أنت تبغى ترجع الصداقة القديمة، يعني مثلا المشاعر راحت، يعني ما في مشاعر سبحان الله. هل هو يعني الحياة صارت فيها ملهيات كثيرة عشان كذا ما عاد نحس فيها مثل أول؟ ما أدري بصراحة
2: الآن وش الصداقة اللي ما تبي ترجعينها؟ وش هي هذه؟
6: شوف صراحة أنا ما كان عندي صداقة، ما عندي.
2: طيب وش هي هذه اللي ما تبي ترجعينها؟ صداقة إيش؟
6: يعني مثلا أول مثلا كنت تشوف مثلا هذا الأكل مثلا كنت تحس له طعم حلو، أو الجمعة هذه كانت حلوة، أو يعني شيء كنت تحسه حلو.
2: الصداقة اللي ماتت مثلا نتيجة أذى؟
6: لا هو أنا أقول لك، أنا أتكلم عني شخصيا عن نفسي، ما كانت عندي صداقة. أنا أقول لك في أشياء يعني هي قديمة حتى لو الحين أنت ترجعها يعني
1: ما عاد هي بنكتها الأولى قصدك.
6: أيوة ما في مشاعر، ما في مشاعر، تحسها هي صارت مملة. أول حياة صارت فيها ملهيات كثيرة.
2: صحيح، هي تغيرت الأفكار والاهتمامات والرغبات، كل هذا تغير الحقيقة، وصار الماضي قديم بالنسبة لك، ما يواكب هذه المرحلة العمرية اللي تعيشينها الآن.
6: ممكن عشان الملهيات كثيرة. أستاذ خالد وطلال، أنا أحس أكثر الأشياء الحين يقول لك هي ما لها طعم، ممكن هو عشان أشياء ملهيات كثيرة فإحنا نشوف ما لها طعم. يعني أول ما كانت فيه أشياء يعني كثيره مثل الحين مثل الجوالات ومثل الاشياء هذه.
2: طيب خلينا في الصداقات يا حنان، اعطينا فكرتك ورايك الان في مفهوم الصداقات، في تكوين الصداقات الان الحقيقيه. انت لك صداقه الان مثلا في المدرسه؟
6: شوف لا انا ما عندي صداقات
2: أبداً.
6: بس عندي يعني انا الحين وقت الحال الحين صداقه الكترونيه يعني. تمام صراحه احس كذا تمام على جوي يعني.
2: شلون؟ طيب هذا ما فيها ثقه؟
6: فيها ثقة. وشوف يعني أنت الحين تحس أشياء كلها صارت على الإلكترونيات، يعني تحس
1: نمط الحياة
6: أتغير شوي. أيوة تحس اللي حولك ما هم فاهمينك.
1: حنان أنت في المرحلة الجامعية الآن؟
6: لا تعديت.
1: ما شاء الله يعني. أيوة. أنت في خلال دراستك كلها ثابتة في منطقة واحدة في مكان واحد؟ ما عندك بنات جيران؟
6: وما إحنا من النوع يعني ما نجتمع مع ناس كثير، ما نروح زيارات ناس كثير مرة يعني.
2: أنت يبدو لي إحنا أنت شايلة فكرة الصداقة، ما تبين تواجهين الناس صح؟
6: لا
2: صح، راح تتواجهينهم في العلاقات الإلكترونية أفضل وأريح.
6: أنا أقول إحنا ما نتواصل مع ناس يعني، إحنا من النوع
2: الأقارب. طيب الأقارب ما في زيارات، اجتماعات عائلية وقت الأعياد مناسبات ما كان فيه؟
6: أيوة كان بس أقارب كذا.
2: هو الأقارب يعني ممكن مثلا تلقين واحدة تصير صديقة وهي من الأقارب.
6: ايوه مثلا كانت مثلا عندي بنت عمه مثلا كنا يعني مع بعض فتغير الحال اتزوجت هي وانا لسه يعني خلاص يعني
1: حنان هلا بنات جيرانكم اللي درستوا مع بعض في الابتدائيه وفي المتوسطه وكذا ما في اي علاقات ما في ما كبرت بينكم صدق؟

0: ساقة شيء بحكم
1: لا
0: انكم
1: لا
0: جيران؟
1: يا استاذ طلال، شوف استاذ طلال، احنا اول يعني تحس انه الاهل شديدين بالحيل، يعني عيالهم ما يخالطون احد كثير، فاهم؟ ايوه، عشان كذا ما في صداقات. لكن انا اقول لك مثلا كان زمان كذا، مثلا كانت عندي بنت عمه وزي كذا هي اقرب لي،
0: ايوه. طيب وش
1: فخلاص الجو
0: سلبيات،
1: زمان.
0: انا بيتعلميني سلبيات العلاقات الالكترونيه يعني من واقع تجربه،
1: شوف، هو من شخص لشخص يختلف،
0: ابي السلبيات
1: بس
0: بشكل
1: كذا
0: عام،
1: شوف،
0: تجربتك انت الشخصيه، وش السلبيات اللي شفتيها؟
1: ما في سلبيات الحمد لله،
0: ابدا
1: الحمد لله
0: طبعا.
1: ابدا.
0: في لقاء ولا فقط الكتروني خلف الشاشات
1: خلف الشاشات.
0: بس؟ هذه سلبيه. شو كيف
1: لا
0: صداقه
1: شوف، لا
0: بدون لقاء؟
1: شوف استاذ خالد، هو انت ما دمت انت مرتاح وواثق وما في شيء
0: ايه
1: يؤذيك كذا تمام.
0: طيب، بيض الله
1: انا
0: وجهك يا
1: كذا
0: حنان،
1: الله يسعدك يا
0: شكرا
1: رب
0: لك على
1: العالمين، انا
0: الاتصال وعلى
1: واثق.
0: المشاركة
1: شكرا
0: معنا، الله يراك في أمان الله.
2: شكرا لك.
1: امين. شكرا.
2: 011-40-53 أبو سليمان،
3: هلا وسهلا، كيف الحال؟ شو
2: يلا حيا، هلا وسهلا فيك.
3: يعني حقيقة أنا ما أدري وين أبدأ، هل أبدأ
2: أبدأ من حيث
3: الماضي
2: تريد يا سيدي
3: ولا من حيث انتهى الآخرون؟
2: روح يا معلم، تقول اللي بخاطرك اليوم، احنا نبي فضفضة.
3: أنا أعتقد أنه يعني الصديق الحقيقي هو من يبقى حين يرحل الجميع.
2: جميل.
0: إنها الآن سؤالنا في البقاء الآن.
3: ممتاز.
0: أي كيف يبقى الآن في ظل المتغيرات الموجودة عندنا؟
3: خليني أربط ما بين القديم وبين الحاضر وبين الآن وبين التفكير العميق والتفكير القصير.
2: بس طبعا نبغاها عن طريق تجاربك أنت الشخصية.
3: طبعا طبعا. أوكي. لا شك.
2: تفضل.
3: لا شك. يعني أنا مثلا عندي كان معلم في الابتدائي كان عزيز علي، وكان دخلنا جو حلو في طريقة التعليم وحبينا إحنا كطلاب. الحمد لله التقيت فيه وأنا كبير وعرفته بنفسي في مناسبة، هو ما تغيرت أشباهه وشكله، هو عرف عائلتي لكن تذكرني بعدين كذا، وحصل بيننا شراكة عقارية والحمد لله توجد هذه الشراكة بنجاح، اللهم بارك.
2: رد معروف ترى، برضو ممكن يجي فيه.
3: أيضا بفصل لك شوي، بس أنا ما ودي أني أنا أخبر كبير. أيضا أحد أصدقائي في الابتدائي التقيت فيه وأنا كبير وعرضت عليه أني أنا أشاركه، لأنه كان يشتغل بالصناعة، والحمد لله أثمرت هذه يعني العمر والعشرة، ولما كنا صغار بالحارة سوا وبالمدرسة سوا، أنه افتتحنا مصنع حلويات.
2: ما شاء الله، مبروك.
3: الله يبارك يا رب العالمين. يعني دائما سبحان الله، يعني لما تتذكر أشيائك وانت صغير، أصدقائك، معلمينك، دائما سبحان الله الذكريات بمرها وبملحها أو بحلاوتها شيء كذا، جلسة مع النفس. أنا اللي خلاني أشارك معاكم حقيقة أنه تذكرت أشياء وأنا صغير ما كنت أفكر فيها قبل 10 سنين، يعني من 10 سنين ناسيها. تذكرت أنا دخلت أول ابتدائي وأنا كان عمري 5 سنين ونص مستمع،
2: حلو،
3: تحت السن القانوني، لكن دخلت يعني جو أبوي دخل على المدير وقال تكفى هذا مع أخوانه وباقي عليه 6 شهور على السن القانوني، فدخل وقبلوني. وكان أذكر أنه كان برد برد برد برد قوي قوي مرة مرة.
2: ايه.
3: ودخلنا المدرسة وكان المتأخرين عن الطابور دقيقة أو دقيقة ونص، جابنا المدير وقفنا على الجدار وضربني فلكة أنا وإخواني. قسم بالله أن نحبي حبي، وبعدين مشينا للبرادة، أنا حاط موية، تخيل عمري أقل من 6 سنين، وحاط موية باردة على رجلي عشان تبرد من قوة الضرب، لحد الآن ما نسيتها.
2: يا لطيف.
3: يعني وما سامحت هذا المعلم، والتقيت بمعلم ثاني توفى الله يغفر له،
2: رحمة الله عليه.
3: سألت عن هذا المعلم، قلت هذا المعلم شخبار السمين اللي كان المدير اللي كان كذا، قال هذا فلان مرض توفي. قلت يا الله، وحللته وبحته، قلت الله يحله وبيحه، الله يحله وبيحه. يعني فالذكريات سبحان الله بحلوه وبمرها تبقى ذكرى.
2: أبو سليمان، عطنا من المواقف القديمة اللي بينك وبين، يعني أكيد أنك درست ابتدائية ومعك عيال حارة وشغلات وجيران ودنيا.
3: يعني أذكر مثلا كان عندنا مدرس رياضيات كان صعب جدا.
2: أنت ليه علاقتك في المدرسين؟ نبي علاقتك في أقرانك.
3: مع الطلاب. هذا موقف بقصة لك. لما جاء الامتحان جاء معنا واحد من الطلاب من جنسية عربية، قال شوف يا عبد الله خليك وراي وأنا بغشك.
2: يا سلام.
3: قلت لا توكل على الله. المهم جيت والله وغششني ونجحت، كان في رابع ابتدائي.
2: حلو.
3: المهم في عام 2004 أو 2005 بعد القصة هذه يمكن بعشرين سنة أو 25 سنة، تفاجأت أنه يتصل عليه واحد، أنا معك فلان من الجنسية الفلانية، أنا كنت معك الفصل. قلت كيف أنساك؟ ما أنساك أنا. قال دارت الدنيا علي وباك انت اليوم تساعدني. قلت له امر ايش تبي؟ قال عندي كذا كذا كذا وقبلت لزومه، رديت للمعروف اللي سواه لي.
2: جزاك الله خير.
3: بغض النظر عن تصرفي في ذلك الوقت كطفل وكشخص قاصر هل هو كان صحيح او لا، لكن حقيقه كان معروفه معي بغض النظر انه صح او غلط، ما نسيتها له صراحه ورديت له الجميله هذه. فاحنا نقول اليوم انه الاثر الطيب دائما يبقى، مهما كان مهما صنعت من اثر طيب يبقى ولو بعد حين، والشخص الطيب اليوم هو اللي يثمر فيه هذا المعروف، اما الردي لا يثمر فيه لا معروف ولا غيره.
2: اليوم احنا اثرنا حفيظتك اليوم صحيح،
3: وهذا اللي دعاني اني اتصل.
2: طيب
3: فقاعد اتذكر اشياء وانا صغير، يعني وانا صغار كنا نصب القهوه، كنا علوم مرج نطلع البر نغسل المواعين وانا بدنام في عز البرد، يعني كذا يعني ذكرتني باشياء كثيره.
2: الله اجل اجل اجل اسمع، بنخليك تكمل ذكرياتك، فهمت؟
3: اي يعني تخيل 15 واحد ينوم في خيمه واحده، اليوم لا، الوقت والزمان تغير، اليوم كل واحد يبغى يخيمه لحاله، يبغى
2: الظروف تغيرت والتفكير تغير وايقاع الحياه اختلف
3: لا شك، وكل مرحله في عمر الانسان يعيشها بمرها وبحلاوتها،
2: ولها ولها ولها اثرها حتى في النضوج وفي الاشياء هذه، لها حكمها. وفق الله ابو سليمان، سعيدين
3: بسم. أنا بس بقول كلمه اخيره، الله يسلمك، يعني نصيحتي للاخوان اللي يسمعونا، اي موقف سلبي تذكرته وانت صغير او شخص ظلمك حل له بها عشان ترتاح.
0: يبيض الله وجهك.
2: الله يبيض وجهك.
0: الله يجزاك خير يا ابو سليمان،
3: وبيرزقك الله وبيعوضك الله خير.
0: ما في شك، بيض الله وجهك، اهم شيء ان النفوس تكون متصافيه، بس بيض الله وجهك ابو سليمان.
3: واذا في شخص ظلم شخص ولا قدر يصلي، نعم، يتصدق عنه بنيه انه على. طيب، هذا الموقف.
0: بيض الله وجهك، الله يرفع قدرك. شكرا لك ابو سليمان على الاتصال وعلى المشاركه معنا، تحياتنا لك، في امان الله.
3: امان الله.
2: 011 40 53. سليم،
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله. هلا بالمبدع،
4: هذا جميل،
2: هلا بالمبدع، هلا بالانيق، هلا بنسمات طايف.
4: شكرا لك على هذا الاطراء الجميل، شكرا.
2: لا شكر على واجب يا سليم.
4: احنا الليله انا طبعا جنوب الطايف في مسقط راسي، قريه اجواء مقمره، اجواء معتدله، بني سعد.
2: ونعم،
4: نعم، أجواء جميلة.
2: وبعدين الظهر قمر الليلة، صح ولا أمس؟
4: من أمس والليلة ما
2: شاء الله. أجل أجل أجل، قريحتك الشعرية ما خلتك الليلة.
4: البارح كتبت خاطرة في القمرة، والليلة كتبت مشاركة في نفس الموضوع.
2: يلا سمعنا.
4: إيه بس أنا أول شيء عشان برضي أبو عبد الله، مسي عليك بخير وعلى محمد الفلاج.
0: الله يحييك يا سليم.
4: المشاركة اللي كانت قبل 10 أيام لازم أعيدها لك تسمعها.
0: مالك لو ترى انا ما طلبته، ولا بس انه يمكن الزملاء كانوا يمزحون معك
2: الله اللي باعنا على الهوى كذا
0: فعلا.
2: يا رجل انت قلت انه تمدحهم ولا تمدحون ولا تمدحني.
0: انا كنت ماني موجود، كيف ادري ان اصلا قال القصيده ولا قال خاطر؟
2: ترى قال اسمك حتى قال ابو عبد الله في غيابه.
0: طيب انا ما كنت ادري عن الموضوع هذا كله.
2: لا تبيعنا، لا تبيعنا على الهوى كذا.
0: بيض الله وجهك يا سليم، الله يحفظك يطول عمرك. مع انها هي واصره ترى من غير ما تقول الله يحفظك.
2: اسلم اسلم، قول قول قول. لا قول والله ما نخلي بخاطرك.
4: تعالي المواضيع وسوالف وناسه عبر الاثير مع طلال وخالد ومحمد الفلاج الطيبين، يسعدوننا بسوالفهم مع المستمعين، ولهم جمهور وعشاق لانهم ناجحين. مواضيعهم ناجعة وفيها تجارب وخبرات وعبر ويقين. شكرا لكم ويعلكم على القوة على مر الأعوام والسنين وسلامتك.
0: صح سالك، وبيض الله وجهك يا سليم. عاد المرة الجاية لو تضيف عليها بعد المستمعين، لأنهم جزء رئيسي ومهم أيضا وشركاء في نجاح البرنامج.
4: صحيح،
0: من غير اتصالات ترى ما صار برنامج. أنتم ما شاء الله بحيوياتكم وتفاعلكم ما شاء الله أثريتوا الموضوعات.
4: صحيح، انتم
0: بيض الله وجهك،
4: انتجامكم تناغمكم ما شاء الله تبارك الله، انتم اللي تسعدونا وانتم اللي خلونا نتصل، والجمهور هذا هو اللي يستمع لكم.
0: طول عمرك، الله يحفظك يا سليم.
2: عطنا مشاركتك للموضوع.
4: المشاركه حقت الليله سويت لها عنوان اسمه انين وحنين الى الصديق القديم.
2: شير له.
4: في مهد حياتنا كنا صغار وابرياء وطيبين، تعرفنا على مثلنا أطفال مثل الملائكة جميلين، بس الزمن قاسي وفرقت بين الأيام والسنين، يوم كبرنا وكل واحد منا راح في مفترق

0: الطريق، واخذتنا الدنيا على مضض مع الركض والضرب في الارض عقود وسنين، وفقدنا بعض غصب والله لنا يعين. طيف الذكرى والحب والشوق ونار الحنين، تراود راعي الوفا والطيب والحب والقلب الكبير، من وقت الى وقت وكل حزه وحين، والاماني كل يوم تكبر وتزيد، على امل لقياه واشوفه ربي له يجيب، وتراها فرحه وشوق وشغف وعندي يوم عيد. يا رب تلم شمل اللي كانوا صغار وفرقت بينهم غصب السنين، ويفرحون ببعضهم ويتذكرون ايام البراءه والحب القديم.
1: قديم
2: الله الله
1: صح لسانك، ايام الايس كريم الفمتو ابو ذاك ابو باغه بنص ريال. ها
2: انت سويت اعلان وخلصت.
0: ايام
1: التيم
0: ايام
1: ما انت اللي جابتوها
2: انتم يا طيب يا سليم. الله يحفظك.
1: لا اجل ما لحقت انت على البيوت، بعض البيوت يبيعون لك زمان الايس كريم. فمن الله يا سليم.
2: سليم
0: فمن الله.
2: الله يطول عمرك، شكرا لك على اتصال، اسعدتنا ونورتنا
1: زمان يا
2: الله يرايك في امان.
1: في بعض البيوت يبيعون، ولا في بعض الناس يجيك بترمس كبير كذا ويحطون الفمتو
2: ثاني.
1: اي صح التوت
2: خلاص نأخذ اتصال بس.
1: لا لا خلني اكمل معلومتي يا الحلال. ويحطونه باكياس كذا ويبيعونه على نص ريال. يا سلام تاخذ لك مانجا ولا الاحمر. واحد يبي يلف ورا الاعلان.
2: صار انا خلص بسمة. يا هلا حياك الله، كيف الحال؟
3: الله يسلمك يا رب.
2: يا مرحبا، كيف امورك؟
3: الله يسلمك يا رب. الله يسعد الاخ خالد، ضحكنا على كلمه باغه، ايس كريم باغه. بعدين قام يرجع الموضوع، قال ايش حطه بالكيس، ايس كريم بالكيس، وهو يقصد عندنا في الحجاز التوماتيك.
1: ايش التوماتيك هذا؟
3: اللي هو عصير الفيمتو
2: نحطه باكيات
3: صغيره
2: ونثلجها. ترى انت اسمعي بس، ما ودنا نجيب اسماء شركات على الهواء.
1: المهم انت خليكي في المنتو اللي يغمش وبس.
2: خلينا نتكلم بشكل عام يعني يا اخوي.
3: اتفضل.
1: خليك في المنتو يغمش وبس.
3: كم كمان؟
1: ايه كان زمان منتو يصب شطه لين ما ياذن،
3: والفرموزه كمان.
1: يلا اسلم يا بسمه.
3: الموضوع صراحه يعني اقدر اقول انا يعني من يوم انا صغيره صراحه موضوع الصداقه هذا نعمه من ربنا. انا امشي صراحه واتباهى بكل صحبه يعني الله ربنا اداني اياها.
2: يا سلام. يا سلام.
3: للأمانة يعني ما كانوا صحبات مصالح قد ما كانوا صحبات مواقف وعشرة، ويهمني جدا إنه إيش درسنا مع بعض، تخرجنا مع بعض،
2: ما شاء الله
3: تزوجوا وإلى يومك هذا إحنا مع بعض.
1: ما شاء الله.
3: أهل أهل بمعنى الكلمة يعني. والموضوع اليوم كيف يعني صراحة
2: أثر فيك، يعني أثر فيك، خلاك تشاركي
3: جداً
2: معنا
3: جداً
2: وتحكي
3: جداً
2: عن تجربتك يعني في تكوين العلاقات والحفاظ عليها حتى هذه المرحلة.
1: ما شاء الله.
3: والله شوف أنا عشان أحافظ على علاقاتي دائما أكون حريصة إني ما أدقق.
2: ممتاز.
3: أمشي الموضوع. في شيء في الحياة يعني يخليك إنك أنت ما تدقق، تمشي علاقاتك اللي هي أهم شيء، العشرة. فهمت؟
2: هو العشرة كلام جميل يا بسمة، لكن طول هالمرحلة العمرية فيها متغيرات طرأت على المجتمع، متغيرات اجتماعية والله ثقافية والله تقنية، هذه ما غيرت شيء.
3: والله يا أخوي طلال أنا ما قلت لك في بداية الألو إني باتباها إلى يومك
2: صح.
3: هذا فيهم الله يشهد إحنا مرينا على تغيرات وسنين أقول لك إلى يومك هذا صحباتي زي ما هم.
1: ما شاء الله.
3: زي ما هم يعني حتى السكن اللي إحنا ساكنينه إلى يومك هذا إحنا مع بعض في نفس الحي في كل شيء.
1: ما شاء الله.
3: اللهم
1: الله لا يفرق بينكم ولا غيره.
2: طيب الاهتمامات الاهتمامات الرغبات الأفكار هذه كلها تغيرت؟
3: الاهتمامات والرغبات عادي، كل واحدة فينا بتقدر الثاني مهما كان.
2: ممتاز.
3: أيوة فهمت.
2: يعني تحترمون الاختلاف، كل واحد لها رأيها وشخصيتها هويتها.
3: أيوة طالما المحبة ثابتة.
2: يا سلام يا سلام يا سلام.
1: الله
2: تخيلي هذا النهج موجود في كل العلاقات، تخيلي يعني مشاركة في الاهتمامات واحترام الرغبات والاختلافات في وجهات النظر حتى في الاحتياج، تخيل هذا موجود، كان كل واحد حافظ على علاقته.
3: بالضبط بالضبط، كان كل واحد حافظ على علاقته، سواء كانت علاقة صداقة أو علاقة زواج أو علاقة أخوية أو إيش ما كانت، فهمت؟ طالما في احترام للرغبات والمحبة سابقة.

0: لا دائما اصلا من يوم ما اخرج من دوامي زي هذا الوقت على طول اشغل الاذاعه على طول.
1: يلا
0: من زمان اصلا ما كلمتكم وسبحان الله لما فتحت اليوم لعل الموضوع كان مره يعني يخصنا.
1: واضح واضح انه اليوم اول يوم الدوامين. يلا الله يحفظك.
0: لا انت ما عندك الا تكسير ما
1: يلا الله يحفظك يا بسمة ويديم هذه الضحكة عليكم إن شاء الله يا رب.
0: جمعني يا رب جمعني.
1: ودعتك الله. شكرا لك يا بسمة.
0: هلا هلا.
2: تركي.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تركي تسمعنا؟
3: أيوة مساكم الله بالخير.
2: مساك الله بالنور.
3: كيف الحال طيب؟
2: يا مرحبا يا تركي.
3: والله أول مرة أشارك معكم حبيت إني أشارك معكم.
1: الله يا هلا وسهلا.
3: والله شدني موضوعكم موضوعكم والله جميل جدا.
1: جمالك انت اكثر يا تركي.
3: والله يا سيدك والصداقه والله شيء جميل يعني ما اقدر اوصف لكم.
1: وش قلبنا عليك من ذكريات؟
3: والله كثير الذكريات.
1: عطنا منها.
3: ولكن شدني الموضوع ان يعني الموضوع صداقه شيء لا يقدر.
1: اي لا لا نبي كانت طفولتك اول واصحابك القدامى باقي موجودين نبي ذكرياتك معهم واحد منهم تبحث عنه
3: موجودين وتواصل معنا يعني بعدنا عن بعض بعض
1: ايه
3: وتجمعنا المحبه والاخاء ونفس العلاقه نفس الموانا نفس كل شيء اللهم ان يعني الواحد بعيد جسديا بس
1: لكن تتواصلون مع بعض بين فتره وفتره
3: نتواصل مع بعض
1: ونوقف تركي تركي يوم كنت صغير كنت هادي ولا موذي صراحة
3: والله
1: عطني الصدق واضح انك انت كنت مرة نسمة ملاك ما شاء الله
3: والله بالعكس والله اني هادي جدا جدا
1: واضح اي واحد يقول انا كنت هادي ودنيا هذا اللي كان يقوم الدنيا على اصابعه
3: هذا اللي جاب العيد
1: هذا اللي مقوم الدنيا عطنا عطنا من ذكرياتك يا تركي
3: والله ذكريات
1: انت واخوياك الصغار
3: اكثريه في المدرسه خاصه يعني
1: وش قد سويتوا
3: والله ظلموني يعني
1: ظلمونا سبحان الله على طول على طول قالوا ظلمونا
3: والله انا زي الاخ اللي قبل شوي اتكلم معكم يعني الفلكه هذه كنا مشهورين فيها
1: هذا
3: يعني.
1: الظاهر ان كانت الفلكه يومي عندك
3: والله لا يعني الله
1: ها ايش فيك قمت تتخبص في الكلام عطنا
3: والله مواقف كثير والله بس الفلك هذا اللي ما انساها يعني
1: طيب وش سبب الفلكه ذي
3: والله ظلم يعني افترى يعني
1: ظلم الله سبحان الله يا تركي ظلم ايش خربت ولا ايش سويت عشان يضربونك فلكه يعني سبحان الله المدرس ولا المدير يجي كذا عمدا عليك
3: لا يعني طالب راح اشتكى ان انا والله سويت بس مو انا والله اللي جنبي مو انا والله
1: الله اكبر
3: واخذتها انا فلكه وهذه ما انساها يعني فلكه
1: اخذتها عن خويك
3: والله ما اخذتها عن خويي قال هذا الرجال اللي سوى الله هذا قلت يا الله ما مشكله خلاص اخذنا الفلكه والله عاد ان شاء الله
1: الله يسامح
3: الله
1: والله حكايتك يا تركي لكن نمشيها بنمشيها غصب يلا الله يعطيك العافية تركي شكرا لك يلا درب السلامة موفق موفق إن شاء الله تركي شكرا لك
2: 011-40-53 حنان
4: أهلا وسهلا السلام عليكم
2: وعليكم السلام حياك الله يا حنان
4: يا مرحبا شكرا على الموضوع الجميل صراحة ما قدرت إني ما أشارك
2: الله يحييك تتكلمي عن الصداقة القديمة ولا الحديثة
4: والله الصداقة القديمة والحديثة عادي هذه لها مزاياها وهذه لها مزاياها
2: وش
4: يعني
2: الفرق وش الفروقات بينها
4: الفرق احنا لما كنا اطفال ما كنا نشيل هم وش يعني وش مضمون الصداقة هذه هي صداقة وبس اي واحدة اقابلها مثلا اقعد معاها معي بالمدرسة هذه صديقتي
2: صحيح كانت على البراءة على الفطرة
4: اي نعم بالضبط
2: الان لا يعني صار فيها اسس وصار فيها وفاء والتزامات ومبادئ وصار فيها شيء من التبادل المنفعي هذا كله أصبحت أنا رئيسية في مفهوم الصداقة الحديثة
4: فعلا يعني اي صحيح هذا اللي حصل حاليا يعني
2: وش الأفضل طيب
4: والله أشوف يعني أنا أذكر زمان لما كنت بالمدرسة كان عندي واحدة من صديقاتي كل اللي في المدرسة ترى كانوا صديقاتي أيام أنا في الابتدائي يعني فكانت معانا واحدة هي بنت الفراش وأمها فراشة يعني كانت هذه صديقتي دائما كانوا يقولوا بعدي عنها لا تخلي

0: منها صديقتي هذه بنت دبوسة ترى. بمعنى
1: تعلم عليك
0: توصل أخبار تقول لا عادي هي صديقتي ومضبطتني
2: وش صار بعدين
1: ضبطتك في المقصف حتى كان شكلها
0: كل شيء
1: طيب
0: إلى في يوم من الأيام قررنا أننا نسوي فطور جماعي وقلنا خلنا نسوي الفطور في السطوح
1: حق المدرسة
0: حق فطور المدرسة هو فطور كذا من رأسنا حين البنات الفصل
1: وفوق السطوح ممنوع
0: وفوق السطوح ممنوع أكيد طبعا
1: حلو
0: فكلمتها وعزمتها وقلت لها لا تجيبي شيء عادي أنا أجيب كل شيء بس تعالي أفطري معنا
1: كريمة
0: وفعلا وتجي وتفطر معنا وكل شيء تعين من الله خير والحمد لله شبعت قامت راحت فترت علينا أمها قالت للمديرة المديرة والفراشة
1: كلهم
0: طلعوا لنا فوق
2: أوه كل هذا صار
0: نفضونا وحنا نفطر وكتبنا تعهدات هي الوحيدة اللي ما كتبت تعهد سبحان الله قلت أنا ماني صراع أنا بس حذرتكم من
2: يعني هي اللي علمت
1: بعد ما أكلت وشبعت وضبطت الأمور قامت أول واحدة ونزلت عندهم على طول
2: هذه تعتبر حين من الصداقات القديمة يا حنان
0: لا بدي بس هذه كانت صراحة أول مرة تلقاها بحياتي
2: عشان تقولي إن الصداقات أول بريئة شوفي كيف البراءة ما حتى الفطور ما كملتي
1: البراءة إن الحبيبة ذي جايبة الأكل وعزمتها ودقت بنت الحلال في الأكل لين شبعت وقامت أول واحدة ونزلت على طول على غرفة المديرة عشان تكسب بنط عندها
2: لكن توقعين الآن الصداقة الحديثة موجود كذا حنان
0: هي موجودة بأشكال مختلفة
2: لا الصداقة الحديثة الحين توقعين خلوك تفطرين ولا لا
1: ما في فوق
2: السطوح كملي فطورك ولا
0: لا خلاص طيب. زين لا فطرنا
2: الله يحفظك يا حنان يطول عمرك شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا شكرا
0: يا هلا الله يحفظك
2: حياك الله في أمان الله
1: 011-40-53 أبو فهد
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
3: مساء خير
1: قصر صوت الإذاعة عندك
2: الله يحييك ابو فهد كلمنا من السماعه
3: اي من السماعه
2: في صدى
3: يمكن جوالي ولا
2: طيب الله يحييك
3: الان مزرعه
2: طيب
3: مساك الله بالخير طال عمرك
2: مساك الله بالنور حاط السبيكر طيب
3: لا ما علي
2: اي الحين كويس ممتاز اي الله يحييك ابو فهد
3: سامعني
2: اي واضح سم الله يحييك يا مرحبا
3: شكرا شكرا شكرا لأخي محمد ولي 9 سنوات أتابعكم لكن كل ما أتصل أحاول أتصل أتردد
2: ليه؟
3: ما أدري ليش لكن أنتم اثنين عبقريين سبحان الله ربي يفرج همكم
1: آمين وهمك
3: كم من عين ما تحت الجمهور ويرزقكم 10 مليون وتعطوني 1000 ريال بإذن الله
1: 10 مليون إيش؟
3: 10 مليون دولار
1: خلى يورو يا رجال طالما
3: لا خلي
1: على الوطن يلا ابد وابشر بعزك اعطيك 1050 ولا تزعل
3: الله يطول لي عمرك الله يطول لي عمرك
1: اسلم يا
3: سلام يسلم غاليك والشر ما يجيك ويرحم والديك ووالدين من يسمع قصه مدرس معاي المهم انه كان مدرس شديد من دوله شقيقه كان شديد بمعنى
1: الله
3: المهم انه طلع من المدرسة وقالوا لي استفزوني الشباب اني انا اتحدى انرفزه فمر من عندي وقلت له وكذا بصوت عالي كذا يعني
1: عنني انه انا
3: اعطاني كفين الله الله يدوم لي الضحكة الحلوة دي اعطاني كفين نزلني الارض
1: تدور وجهك وين وما تدري هو قدام ورا ما تدري ها
3: لا اي والله نزلني الارض بمعناه نزلني الارض مرت السنين فلقيته سبحان الله بالمستشفى مرت السنين وتوظفت وهذا ولقيته اقول له تعرفني قال لي لا قلت له خلاص اجل ما قلت رافقته 17 يوم الله يشفيه
1: وهو ما يعرف من انت
3: ما يعرف من انا
1: الله يجزاك
3: ما تعرفني كل ما أعرف ما أعرف أجيب له اللي تبغى أقوم معه يعني بالحسن وقلت له يا أبو حنا الشعب السعودي تعلمنا حاجة واحدة وما جزاء الإحسان إلا الإحسان هذا اللي عارف ما يعرف حاجة ثانية
1: بس هو لطمك ما هو لا بس كان كان كان ردة فعلك إيجابية، الله يبلغك أجر حبيب الحلال.
3: المهم لين طلع قال لي أنا بعرف أنت مين، أنت مين؟ قلت له أنا تذكر واحد أعطيتك كفين نزلت الأرض؟ قال لك أحم أحم. جلس يبكي،
1: يا الله.
3: جلس يبكي،
1: يا
3: قلت له المهم هما جزاه الإحسان الإحسان، أنت أعطيتني إحسانين أنا أعطيتك إحسان واحد،
1: الله يبلغك أجر الحلال
3: إن شاء الله يبلغني الثاني والثالث. لين تتشافى أديك دولتك أعطيك الكفين حقك
1: باقي في قلبك. بس كانت أول ترى الهيبة حتى في الشارع، المعلم كان يجي أوقات نشوف نشوفه من هناك نهرب.
3: أوه حتى بالكورة نلعب كورة أشوفه أهرب البيت.
1: يا رجل شيل هم بكرة لا تيجي المدرسة وهو شايفك.
3: أيوة هو مشكلتي الوالد يقول له انا اعطيك مياه لحم وتقول عظام، هذه المشكله،
1: هذا اللي ضيعنا، هذا اللي خلانا ما ندري ايش الحياه فيه.
3: لكن انتم الاثنين سبحان الله، انا لي 9 سنين والله اتابعكم قسما بالله.
2: احنا يا رجال ما كملنا سنه وتقول 9 سنين يا ابو فهد.
3: اذكر الله 9 سنين يا شيخ، انا يعني ما اقولها اكون حتى بعد انترنت.
1: هو هو هو من هو من الكفين، هو من الكفين لخبطت الاعدادات.
2: طيب
1: عندك.
2: طيب فهد بيض الله وجهك، الله يحفظك، شكرا لك على الاتصال.
1: اسعدتنا اسعدتنا بالمشاركه معنا وتواجدك معنا، وشكرا لك يا ابو فهد.
2: الله يحفظك
1: ويبلغك اجر اللي قدمته.
2: مرحبتين 011 40 53. فرح يا فرح.
4: مرحبا.
2: اهلا وسهلا، حياك الله.
4: اهلين.
2: يا مرحبا، تفضل يا فرح.
4: والله جاز لي موضوعك مره وحبيت اشارك.
2: يلا شارك،
1: الهوى هواك، تفضلي.
4: شكرا. شوف احنا كنا جروب
2: ايه
4: تقريبا 6.
2: حلو، هذا تتكلمين عن شيء في الماضي ولا في المدرسه؟
4: أيوة
2: ولا كيف؟
4: ايوه في ايام الدراسه.
2: حلو ممتاز.
4: كنا جروب يعني 6
2: ايه،
4: يعني 3 ما شاء الله قوافير و3 لا.
1: قصدك 6 ملائكة؟
4: ايوه
1: 6 ملائكة.
4: ايوه بس ايش جمعنا مع بعض ماني عارفة. فكنا اخر الفصل.
2: اي
4: كان يعني صراحة ايام مرة مرة مرة حلوة.
2: اي وش كان في فعالياتكم؟
1: بس 6 3 الدوافير والثلاثة هذول ايش كنتوا تسوون؟
4: لا الدوافير كانوا قاعدات هادية.
1: اي اعطينا انت واحدة من الثلاثة الثانية.
4: الجروب الثانيات انا واختي وبنت خالي.
1: حلو.
4: يعني جروب عائلة.
1: الظاهر انكم كنتوا تداومون نص النهار عند الوكيله ولا عند المديره.
4: أيوة
1: موقفات.
4: يلا تعهدات يلا.
2: اي وش كنتوا تسوون يا فرح؟ وش المواقف اللي صارت بينكم؟ اعطنا واحد موقف واحد ما تنسيني الان.
4: هو كل اغلب المواقف هي نطلع من فصل يعني نهرب.
2: ايش تهربون؟
1: يهربون.
4: اي يعني نهرب من
2: الفصل. اي تهربون؟ قلت يمكن ها ولا ها.
4: لا لا لا لا لا نهرب من الفصل.
2: ممتاز.
1: ما كنتوا تنطلون كتب؟ ما كنتوا شيء؟
4: كيف؟
1: ما كنتوا تأذون البنات والمدرسات؟
4: لا لا ما في، لا لا ضربوا.
2: اي بس ذكريات حلوه يا فرح، شكلت ذكريات حلوه
4: مره.
2: اي ممتاز، يعني كانت فتره ومرحله عمريه شكلنا فيها ذكريات وللان تتذكرها ما ننساها.
4: اي يعني والباقيين اللي من يعني متوسط الثانوي الجامعه لان كلنا مع بعض الجروب هذا لين بعد الجامعه.
2: ممتاز.
4: صح اختلاف التخصصات بس لا كنا مع بعض، بس يعني لما نتذكر عشان المواقف مره.
2: طيب الان انت تشوفين يا فرح ان ممكن نحافظ على الصداقه القديمه ولا نجددها كل 10 سنوات مثلا نتعرف ونكون علاقات جديده؟
4: حلو التجديد، حلو لازم يكون لك يعني
2: صح.
4: صداقات
2: جديدة. اي نعم.
1: الست هذول باقي معك ولا راحوا؟
4: لا لا كلهم موجودين الحمد لله.
1: ما شاء الله تتذكرونه؟
4: ايوه يعني كل ما يصير اجتماع او شيء كذا نتذكر المواقف هذه مره حلوه. فاقول لك تجديد العلاقات بعد لازم ضروري نجدد العلاقات.
1: وفق الله
2: يا فرح. هذه الحياه، طبيعه الحياه تستوجب علينا تكون علاقات جديده ومتغيره، روح جديده، افكار جديده.
4: هذه كلها لازم.
2: صحيح نعم صحيح. بيض الله وجهك يا فرح، شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركه. شكرا.
4: العفو.
2: أهلا وسهلا في أمان الله. 011 40 53. عبد الله
5: يا مرحبا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
1: ورحمة الله.
5: مساكم الله بالخير.
2: مساك الله بالنور. يا مرحبا يا عبد الله.
5: الله
2: يخليك ويطول عمركم.
5: أنا بالنسبة لي مواقف كثيرة.
2: أي
5: بتكلم عن

0: عن المردود النفسي اللي يصير على الصغير بعد ما يكبر. يعني بعض المواقف في بعض الكبار السن يصير عنده حكمة.
1: ممتاز.
0: أنا أبدأ أتذكر إلى يومك هذا، نحن وصلت يمكن عمر 37، في موقف إلى الحين لا زال بخاطري. أنا واحدة من
1: في خاطرك مو في الذاكرة.
0: إي واحدة من خالاتي جلست جنبها قهوتني، قالت قهوة يعني قدرت الصغير يعني، أو إن أعطتها ردة فعل خلتها يعني
1: كبرت بشانك.
0: إي فهمت علي، خذتها يعني أعطتني الثقة بالنفس يعني. فهذا الموقف هو اللي يدوم معك. بخصوص العلاقات الصحبة لازم أنها ما تعيش إلا بالتغاضي.
1: صحيح، كلام جميل يا عبد الله.
0: الواحد إذا صار على قولتهم يدقق على كل كبير وصغير يصير شخصية ملولة. أنت شخصية
1: ملولة ومنفرة، ما حد يبيه،
0: هذا
1: ما يبيه، مدقق علي في كل صغيرة وكبيرة وذكرني في الماضي وذكرني بأخطائي
0: عز أنت قد ما تقدر، دائما الموضوع ما في تجريح تغاضى، عش حياتك بسلام يعني. لكن الشيء اللي ياصل كرامك ولا ياصل شيء يعورك يعني، لا والله
1: صح. صحيح، بيض الله وجهك يا عبد الله. شكرا لك على اتصال وعمرك طويل، الله يراك
2: في امان الله. 011 40 5 3 بشاير.
3: يا هلا والله.
2: هلا وسهلا بشاير الهادية.
3: مرحبتين.
2: الطفولة اللي كانت ما شاء الله عليها
3: رائعة جدا صراحة.
2: حكينا، واضح نبي نسمع الروعة دي.
3: أنا صراحة أقدس العلاقات.
2: ممتاز.
3: أنا من غير العلاقات الصداقة يعني، من غير الصداقات أنا ما أعيش.
2: عندك شيء قديم باقي يعني من الصحبات أو الصديقات طبعاً القديمات؟
3: طبعا عندي، ومن الابتدائي والمتوسط والثانوي وبعد الجامعة، بس العلاقات اللي في الجامعة عايشين على صمت يعني، ما هو تواصل مستمر دائما يعني.
2: أحس أنه حقة الابتدائية المتوسطة هي اللي أكثر شيء تعمر.
3: هي أيوة، هي اللي موجودة وهي اللي على الوفا وهي على تواصل. وحصل لي موقف كمان لما كنت صغيرة في الثانوي تقريبا، مرة من المرات باص المدرسة الكل يعرفه اللي كان يودي ويجيب الطلبة فاتني مرة من المرات.
2: حلو الصباح.
3: ما كان في أحد، أيوة ما كان في أحد يوديني للمدرسة. فواحدة من صحباتي راحت مع الباص ووصلت وعرفت أني أنا ما وصلت.
2: أيه.
3: عرفت أنه أنا ماني في الباص، فقامت رجعت مشي لحد ما وصلت بيتي وجات أخذتني ورحنا أنا وياها مشي.
2: يا الله، أنا توقعت أنها بتمسك يعني السواق الباص تقول لا ترجع تأخذ صديقتي.
3: لا هو خلاص أنا فات يعني، هو حاط وقت معين يعني، هي بكيفها تجي مشي تلحقني تلحقكم أنا ماني دخل.
2: وتأخرتوا
3: يعني؟ لا ما تأخرنا بالعكس، أنا كنت مستعدة أساسا، بس فجأة كده دق الباب قالت لي يلا ليش ما خرجتي وليك، جات الحمد لله ورجعنا المدرسة والحمد لله.
2: موقف جميل، شوف ما تنس ما نسيتي.
3: نعم لا أبدا، ولحد الآن متواصلة معي ونتواصل، مع أن أنا في مدينة وهي في المدينة.
2: ما شاء الله
3: يعني،
2: ما شاء الله.
3: أيوة
2: ما شاء الله.
3: وكمان عندنا أبو بكر الصديق يعني ضرب مثالا عظيما في الصداقة.
1: أحسنتي، صحيح.
3: لما قال شرب الرسول فارتويت أنا.
1: نعم، بيض الله وجهك يا بشاير.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا بشاير، وسعدنا بسمع صوتك. أول مرة تشاركي معنا.
3: جدا سعيد. صح، أول مرة وإن شاء الله مو أول مرة.
2: يلا دائما إن شاء الله نسمع صوتك يا بشاير.
1: الله يحييك.
2: أهلا
1: هذا برنامجك وإذاعتك يا بشاير، شاركينا في أي وقت.
2: هلا وسهلا.
1: يا مرحبا، في أمان الله. شكرا يا بشاير على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا مرحبتين. 011 40 5 3 0.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: مسفر اليامي، طال عمرك، كيف
1: حالك؟ ونعم ونعم، الله يحييك يا مسفر.
4: ما عليك زود، حقيقة موضوع جميل جدا، الصداقة لكل زمان ومكان، الصداقة طال عمرك الصادقة حتى بالاختلافات، الصداقة في وقت الفزعة، الصداقة طال عمرك في عدم تصديق إذا حتكلم عليك في ظهرك، كموضوع جميل جدا. وحقيقة أنا أقدر الصداقة القديمة، أسميها الذهب الأصيل. أنا والله عندي أصدقاء من 30 أو 40 سنة، وبالصدفة والله أني مقابل اليوم واحد من زملائي جاي من الشرقية، يمكن أنا وياه أكثر من 40 سنة. موضوعكم اليوم وأنا طالع سمعته، سبحان الله اللي صادف هذه زية الصديق هذا.
2: ما شاء الله. صديق دراسة ولا
4: صديق

0: دراسة ما شاء الله، متقاعد ضابط، وأنا برضه متقاعد معلم، وعنا أكثر من 40 سنة.
1: جمعتكم كراسي الدراسة ها ولا الحارة ولا
0: الكراسي الدراسة طال عمرك، حتى لدرجة أنه كان إذا ما عندي فسحة، كنا نسميها فسحة جماعة، يكسب الفسحة بيني وبينه، واستمرت الأخوة والصداقة، ويعني نحمد الله ونشكره، وهذا شيء فضل الله سبحانه وتعالى. وموضوعكم والله جميل، وأنا أول مرة أشارك معكم.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. وش من ذكريات الطفولة الزمان يا مدرسة؟ في أذية، في شيء، في مواقف، في
0: ومن المواقف الحين كنا بعيدين عن المدرسة، وكنت الوالد الله يعطيها العافية أجي وأدق عليه الباب، هذا خويي، ويمكن نمشي حول ربع ساعة وحنا صغار، يمكن حنا في ابتدائية، وكنا مع بعض مع بعض حتى نوصل المدرسة، وأطمن عليه في الفصل، أروح أطالع هو موجود مو موجود، في الفسحة تقول حنا مشتاقين لبعض وحنا مع بعض نمشي. ولحد الآن صداقتنا
1: الله يديمها
0: الله يديمها. أي والله
1: الله يديمها على المحبة وعلى طاعة الله يا
0: وإذا مسفر. بنيت طال عمرك الصداقة، إذا بنيت على المحبة ومحبة في الله سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من اثنين تحابوا إلا جمعهم الله في الجنة، نسأل الله نحن نكون منهم. الصداقة اللي ما فيها مصلحة، وقت الاختلاف طال عمرك تعين صديقك معك، وقت الضيق، وقت الفرح يكون صديقك معك، هذا الصديق اللي نبحث عنه. والصديق حقيقة في زمننا هذا، يعني ما ولا أبغى أحد يزعل مني، الصديق القديم هو الصديق اللي يبقى معك، الصديق القديم. أما الآن والله تغيرت الدنيا وتباعدوا الناس، لكن الصديق القديم يظل الذهب الأصيل. هذه وجهة نظر، قد أكون صائب أو مخطئ.
1: يقول القديم إيش؟ القديم قديمك؟
0: نعم، القديم قديمك أو نديمك، عم إيش يقولون؟
1: ولا الجديد أغناك؟
0: نعم، فالقديم طرامك الصديق القديم هو اللي يعتبر يعني معك 40 سنة، ما تغير، ما اختلف، ما غيره منصب، ما غيره أي شيء، فهذا طول عمرك هو صديق.
1: الله يجعلها دائما إن شاء الله. شكرا لك يا مسفر، ودائما لا تقطعنا من تواصلك.
0: سعيد طال عمرك.
1: أهلا أهلا بمسفر. 011-40-53. خالد،
2: مساء الخير أخي خالد وأخوي طلال.
3: مساك الله بالنور يا مرحبا يا خالد. الله يحييك،
2: وليلة سعيد عليكم
1: علينا وعليك
3: وعلى المتابعين والسامعين.
2: اللهم امين. طبعا يقول لك، انا دائما عجبتني مقوله يقول لك سلام على الدنيا اذا لم يكن بها صديق، صدوق صادق الوعد
3: منصفه. نعم،
2: فطبعا انا لا ما زلت اتذكر ايام مرحله الطفوله وايام مدى الحاره الى الان، وكون علاقات وفي تواصل بينهم، ومسوين جروبات ومسوين الاستراحه ناخذها كل اثنين من كل اسبوع. زين
1: ما شاء الله.
2: طبعا لما نسمع اخوي خالد اخوي طلال، كل واحد يتذكر ايام الدراسه، ايام كانت مرحله متوسطه، فهذا اللي يقول تذكر مثلا المدرس الفلاني كان يقول لك كذا، انت كنت تاكل الوجبه واكلت الحصى، انت كنت اول كذا، فكل واحد بيجيب ايام المرحله المتوسطه،
1: يجيب الماضي.
2: اي نعم، وايام الحاره تذكر يوم ابو فلان جلدك والحقك عند المسجد وقمع علي الحمراء.
1: الله.
2: اي نعم، الذكريات جميله وما زالت عالقه في الاذهان، والى الان مستمرين مع بعض. اللهم لك الحمد.
1: الله يديمها ان شاء الله. ما في ذكريات كذا قصص لك؟
2: والله انا اكيد حصلت. انا كنا مره مرات كنا في احد المزارع، وكان في ما شاء الله المزرعه هذه مليانه رمان، الشجر هذا
1: حلو،
2: فقلت للشباب يلا يا شباب كل واحد يرفع ثوابه وكل يبي صندوق ونحمله في السياره ونطلع. زين
1: وبسم الله.
2: اي نعم، فقعدنا احنا نقطع الرمان الا جانا احد العمال حق المزرعه، فمسكني هنا قال يا مزرعي ويتكلم معي، فقلت له لا مش انا وارحاش وخليه، فراح بلغ عليهم صاحب المزرعه ومسكهم كلهم، انا طلعت منها
1: اكلت الرمان. اهم شيء
2: اكيد هو حلو الرمان اخي خالد.
1: عاد الشيء اللي زي كذا يجي حلو. ها
2: اكيد
1: مرة تعب. الله يوفقك يا خالد، سعيدي بسمع صوتك.
2: أنا سعد والله
1: حبيبنا.
3: أهلا وسهلا مرحبتين، حياك الله. 011-40-53. يوسف،
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، حياك الله يوسف.
4: يا أهلا وسهلا، مسيت بالخير.
3: مساك الله بالنور، كيف الحال؟
4: والله بشرك بخير ما بشرينكم.
3: الله يحييك. سمي يوسف تفضل.
4: موضوعكم اليوم والله يشدني، قلت حسافة لو ما شارك معكم.
3: اوه الوقت لك سم.

0: الله يعطيكم العافية. أنا صار لي موقف، طبعًا أنا من الناس اللي مواليد 2007، أنا أتوقع يوم إني أصغر مشارك عندكم.
1: الله يحييك يا مرة، لكنك كبير بعلمك وأفعالك.
2: وين أنا مواليد 2010.
0: صدق والله؟
2: بدون والله هذه.
0: خلاص ما عندي.
1: إيه سم يوسف سم.
0: أنا صار لي موقف، يعني أول ما سمعت موضوعكم عرض وتذكرت الموقف هذا قلت أيه. لازم أحكمكم.
2: يقول.
0: الله يعطيكم العافية. أنا صار لي موقف تقريبا في ثالث ابتدائي، أنا لي صديق أبوه كان يدرسني. وهذا الأستاذ كان صديق أبوي لزم.
2: إيه.
0: كان الأستاذ هذا جدا جدا شديد عندنا في الابتدائية.
2: حلو.
0: ففي يوم أنا أمي والوالدة والوالد عندي موظفين، فأحيانا يكونوا موظفين غير موجودين في البيت، وفي كذا يوم هم تأخروا مرة. وأبوي يكلم الأستاذ هذا. قال له خلاص خذ معك يوسف اليوم البيت، حنا ما إحنا بالبيت. قال ما عندكم مشكلة. وأنا رحت المدرسة ذاك اليوم مواصل، وقتها كان برد شديد، طبعا سكان هالمدينة يعرفون قديش الشتاء يكون في المدينة
2: بردة اي
0: جدا. المهم فأني يوم دومت هناك، طبعا المدرس هذا كان معه تعرفون النخل مو يجي فيه زي الخشب،
2: ايه العسف النخل
0: كان يجلس الطلاب فيه.
2: يا لطيف.
0: يكسر ويشرطنا ويخش على الطلاب.
2: يا سلام.
0: الحاصل فذاك اليوم جت حصته وانا رقدت، ويجي يقول قم يا يوسف، واقوم ويجي يقوم يضربني ضربه على كتفي. طبعا انا يوم قمت تمغبت، فهذه قله ادب مني والله اني استاهل الضربه.
2: ايه
0: يوم اني قمت تمغبت ويضربني وابكي، وقتها كنت ترى في دام جرابس يضربني وابكي. المهم وهو كان انبه ضميره علي.
2: ايه
0: يعدي اليوم ويجي ويجيني بس قبل الصرخه يقول يوسف يلا معي البيت. قلت الله يستر. ويأخذني مع البيت. طبعا هو ما شاء الله عنده عيال واجد
2: ما شاء الله،
0: وامه الله يذكرها بالخير الله يرحمها، امه زوجته الله يرحمها
2: رحمة الله،
0: كانت جدا طيبة معي وتحبني كثير لأنهم كانوا جدار بجدار على قولتك
2: ايه
0: جيراننا. المهم يأخذني عنده في البيت ويغديني معه ويقول قطعوا قطعوا يوسف لحم، هذا بكيناها اليوم زعلنا قطعوا له خلا ياخذ. وهذه من المواقف والله تذكرني يعني زمان من الموضوع
2: ذا
0: حقكم.
2: وفق الله يا يوسف وسعيدي بسمع صوتك.
0: الله يعطيكم العافية.
2: ود انه غرق العصا زين ومكنها صح،
0: لكن غرقها زين وضربه تحرق.
2: يلا شوف جات في قلبك وخلاص ما عاد تتمغط قدام احد،
0: اهم شيء بس عبى بطني هذا هو المهم.
2: يلا وفق الله يا يوسف، شكرا لتواصلك يا يوسف. شكرا لك.
1: ام علي
3: سام
1: احياك الله، كيف الحال؟
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: السلام. طيبين جعلك طيبه.
3: الله يسلمك ان شاء الله.
1: الله يحييك.
3: اليوم حلو ما شاء الله. الله
1: واتصالك احلى يا ام علي.
3: الله يجزاك بالخير.
1: الله يحييك يطول عمرك. سمي تفضلي.
3: اتكلم عن صديقتي لي من عمر بنتي من 25 سنه.
1: ما شاء الله. حبيبة مرة. ما شاء الله.
3: هي وبناتها واشكرهم شكرا كثير معي، مواقفنا مره حلوه. خوات مع السراء والضراء
1: ما شاء الله تبارك.
2: هذول
1: الله.
2: جيرة ولا عرفتيهم؟
3: جيرة
2: جيرة ما شاء الله
3: جيران. طيب.

0: ايوه
1: وتزوجت
0: وبنتها
1: وانتم مع
0: برضو
1: بعض وعيالكم الان صاروا اصدقاء لعيالها.
0: ايوه وبناتها، واحده من بناتها صديقات
1: ما
0: ديكي
1: شاء الله
0: مره،
1: ما شاء
0: وكلهم
1: الله
0: والله
1: تبارك الله.
0: عشره والله انا وياهم
1: وشلون
0: والله.
1: حافظتوا يا ام علي يعني على الخلافات والاختلافات، وعلى ايضا اذا صار في تباعد في الاجساد او في المناطق، كيف حافظتوا على
0: اول
1: هالتواصل؟
0: التواصل الاول ما كان في ذيك الايام
1: صح
0: فيها زي الحين الجوالات
1: اي صحيح
0: والشبكه وذيك، عفويا كل شيء عفويا، عرفت
1: اي نعم صحيح
0: عيالي مع عيالها وعيالها مع عيالي، عشرة والله
1: ما
0: انها
1: شاء الله تبارك
0: عزيزة
1: الله.
0: مرة.
1: طيب هذه العشرة الطيبة وهذه الصداقة ما شاء الله حافظتوا عليها، تأسسونها في عيالكم وبناتكم؟
0: اي والله مع احنا اهل والله
1: اي
0: مرة، عيالي مع عيالها لازال، والبنات
1: ما شاء
0: معي
1: الله
0: مرة،
1: عاد الان
0: بس
1: بناتك
0: الحين
1: وبناتها
0: يخشى هذا
1: يتواصلون
0: ايوه
1: بالجوال يا ام علي.
0: بالجوال،
1: اي
0: والله نجي بعض وتجيني ما تخلي بعض
1: اي
0: مرة.
1: طيب وش رايكم علي بصداقات الجيل الحالي؟
0: من الجيل الحالي ما عندهم طولة بال، عرفت؟
1: اي والله
0: ما
1: انك
0: عندك
1: صادقة
0: التناقش إذا طال
1: صح
0: أكثر من كذا،
1: زعلوا
0: أي كل واحد ما هو فاهم
1: اي،
0: الثاني،
1: وفي
0: بس
1: عندهم تشره وسوء ظن وما حد يصدق
0: أي
1: الثاني ويسألون على طول
0: ما
1: ويعصبون على طول.
0: أي المشكلة ما حد يصدق الثاني لأنها تطول السالفة،
1: صحيح
0: أنت سويتي كذا لا وما
1: اي
0: سويتي كذا،
1: صحيح
0: أولا عفويا والله ما
1: تحسين
0: في
1: ما لهم خلق الحين في الكلام والسوالف والاتصال بينهم، نفوسهم
0: مرة ما
1: ضاقت شوي،
0: سام
1: نفوسهم ضاقت شوي.
0: صح صح
1: اي
0: ما عاد أحد فيه الحين، كل والله في بيته ما عاد أحد يدري عن الثاني
1: ما شاء الله عليك. انت عندك
0: إيه.
1: الحين صداقات جديدة ولا بس محافظة على صديقتك القديمة؟
0: والله ما في بس إنه
1: ما هي
0: ما
1: مثل
0: هو
1: الأول
0: مرة
1: ها؟ ما
0: إي
1: شاء
0: ما
1: الله تبارك الله.
0: النفوس الجديدة
1: اي
0: مين مثل الأولى.
1: اي نعم الله يحفظكم علي ويطول
2: يحفظك
1: عمرك
2: رب
1: ويبارك في
2: يبارك
1: صحتك
2: الله.
1: يا كريم.
2: يا هلا وسهلا
0: وفي
2: ام علي،
0: صحتكم إن شاء الله
2: الله
0: ويعافيكم
2: يحفظك
0: بالخير
2: ويمدك
0: ويخليكم
2: بالعافية يا رب.
0: وأهليكم يا ربي،
1: امين وإياك
2: امين امين.
1: والسامعين.
0: شكرا
1: شكرا
0: الله يعافيكم،
1: الله
0: شكرا
1: يرعاك يا ام علي
0: حبايبي والله.
1: حياك
0: هلا
1: ربي.
0: هلا هلا
2: 0-11-40-53 علي.
3: السلام عليكم ورحمة الله
1: وعليكم
3: وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. حياك
2: الله.
3: مساء الخير أخوي طلال وأخوي خالد وفريق
1: بالنور.
3: العمل.
2: أهلا وسهلا.
3: حياكم من عسير خميس مشيط والأمطار ما شاء الله تبارك الله.
2: بدينا في اللحن اللي ما نحبه.
3: فيه طول وعلم طيب الله يعينك.
2: اسمع
3: على خير
2: لا قول من خميس وخلاص بدون ما تقول أمطار ودنيا لأن احنا ذابحنا الحر.
3: الله يحفظ بلاد العباد إن شاء الله ويحفظ بلاد.
2: أسلم يا علي يا مرحبا، عطنا علمك.
3: علمنا وعلمكم غانم من عند الله إن شاء الله. أبد الله يسلمك، عندنا زملاء التعليم العام يعني زملاء دراسة
2: أي.
3: ولا زالت العلاقات مع أنه اختلاف التخصصات والتوجهات لا زالت إن شاء الله بإذن الله مستمرة، لأنه أبناء عمومة وقرابة في هذا الجانب.
2: أنتم كنتم في قرى؟
3: أي نعم في قرى ورياف والآن في مدن والحمد لله.
2: أي بس أنه أيام هذيك الأيام كيف كانت العلاقات بينكم؟
3: طبعا جيدة وممتازة وعلى بساطة يعني، وتكامل بيننا في الأمور يعني اللي هي على ما يقولون القدامى الفسحة والحاجة اللي كل واحد يجيب.
2: كنتم تتشاركون في الخبز وفي كل شيء؟
3: في كل شيء تكامل يعني بين الجميع.
2: وش كنت تجيبون في الفطور؟
3: يجيب دوره والله زي ما تقول، كان برضو في تغذية من الدولة عزها الله يعني، يمكن مرة على الأجيال السابقة كان فيها إعاشة بالمدارس، ولكن برضه في طول اليوم الدراسي يحتاج إلى إحضار بعض الأغذية من المدارس
2: مثل
3: يعني حقيقة
2: مثل
3: الخبز والشاي وما إلى ذلك.
2: نبي قرص بر وكذا وشغلات ها؟
3: أي ما أحتاج موجود ما أحتاج.
2: وكان أيام البرد كيف تتحركون؟ كيف كنتوا أول؟
3: والله
2: كان الشماغي يلف على الراس 20 لفة
3: أكيد وجلد يعني أبد، لا فيه وسائل يعني رجلية على 2 كيلو 3 كيلو والله ذهاب، ولا فيه حقيقة تعليق دراس
2: ولا شيء
3: ولا سيل ولا أبد يعني، لابد من الحضور.
2: لا وتبره بالغنم
3: أكيد، هذا عملك بالصباح من الصباح إلى الظهر هذا
2: دراسة
3: تعليم. أما باقي المهام سريع.

0: يعني كما ذكرت يعني لابد كل واحد يقوم مهمة معينة والعمل مقسم حسب المرحلة العمرية لا شك. يعني
1: ما اصطفيت أحد من الناس اللي أنت يعني عاشرتهم من أيام الطفولة إلى الآن؟
0: لا زالت مثل ما قلت لك يعني زملاء دراسة التعليم كلهم يعني على تواصل باستمرار يعني، وفي زملاء الجامعة طبعا من عام 1408 إلى تاريخه عندنا اجتماع نصف سنوي حقيقة،
1: ما شاء الله،
0: وجروب اسمه الزمن الجميل،
1: الله،
0: ونشارك بعضنا في الأفراح وفي الأتراح وفي كل الأمور يعني بشكل عام.
1: الله يديمها عليكم يا علي.
0: علينا وعليكم. كذلك في يعني جروب سنوي على مستوى المملكة العربية السعودية كمشرفين تربويين، والحمد لله كل مناطق المملكة صار فيها فعاليات لمدة 3 أيام، وكل واحد في موقع يعني، والحمد لله يعني قريبين من بعض.
1: أدامها الله عليكم. أدامها الله
0: عليكم. عليكم إن شاء الله بفضل الله.
1: بارك الله فيك يا علي
0: وفيك بارك وفي فريق العمل كله.
1: شكرا شكرا لك علي على تواصلك.
0: ليلتكم سعيدة في أمان الله.
1: وأنت
2: الله يرايك. أهلا وسهلا عايض. أهلا وسهلا، كيف الحال؟
3: الله يعافيك، سلم عمرك.
2: شلونك، عساك طيب؟
3: الخير يا مال الخير يا حبيبي.
2: سمي عايض.
3: الله يسمك ويعطيك العافية حبيبي.
2: الله يعافيك.
3: والله حبيب أخو، أنا الحقيقة أني نزلت نزال مظلي على البرنامج عندكم.
1: شلون؟
3: سبحان الله، أنا أفر في الراديو حق الجوال السيارة، سبحان الله لقدت صراحة جميل تفاعلكم.
1: أجل ثبته.
3: إيه ما يحتاج خلاص. فصراحة وجدت لطافة صراحة بينكم وبين الأخوة المستمعين، وكان الموضوع صراحة يشدني صراحة، خاصة مراحل الطفولة هذه، مراحل خاصة الناس المخضرمين اللي مثلي يعني.
1: لا وانت واضح انك انت كنت هادي، ما انت موذي في طفولتك.
3: لا والله شف، انا ما اقول اني يعني انسان كنت هادي.
1: أيوة.
3: وانا اقول اني انسان كنت والله يعني مرة.
1: اي
3: يعني
1: طيب عطنا عطنا.
3: اي والله، انا طبعا ابن بيئه ريفيه، كنت في ريف النماص جنوب المملكه.
1: يا نعم مكرم،
3: والله يكرم حالك. والبيئه كانت فيها بيئه بسيطه، خاصه انا يعني زمان كان ذا القريه الريفيه ما فيها لا كهرباء، ما تعتمد على مطور يعني يغذي القريه كامله يعني، وكل بيت تلاقي عنده بس مجرد حاجه بسيطه كذا، لمبه او حاجه يعني هي اللي ممكن تفتح بس الاضاءه للبيت كامل، لا في اجهزه ولا في شيء يعني ممكن.
1: طيب.
3: من المتطورة هذه، وكانت تقفل يعني الأنوار الساعة تقريبا 7 يعني، المطور يقفل 7 وخلاص تبدأ النوم من الآن يعني.
1: 7 وانت في فراشك.
3: الله. بعدين الوالد يعني قرر انه يسحبنا هناك على المدينة.
1: حلو.
3: وطلعنا على المدينة.
1: متى رحتوا لها وانتم في المتوسط ولا؟
3: والله لا لا لا، انا رحت انا في مرحلة بسيطة، يمكن انها في بداية الدراسة يعني، لهم الوالد لما حس انه يعني نحتاج للتعليم قال يعني يمكن في المدينة بيكون
1: أفضل. حلو. بدأت بالعلاقات من أيام المدينة.
3: أي نعم، المدينة هناك وجدت سبحان الله بيئة غريبة، زي ما تقول محلات تجارية، كانت تماس أول مرة أشوفها في حياتي، محل الدجاج اللي تذكر زمان كانوا يصرفون المطلخ حق الدجاج ذاك.
1: عطرة عطرة. شوف شوف، لا لا ضار، حتى شفت الاسكريم أول مرة تشوفها.
3: ها هاي أول مرة أشوفها، طبعا تعرف الريف يختلف عن المدينة يعني، فسبحان الله تعرف برضو الإسفلت هناك كان بكاسرة كيلة ما كنا نعرفها إحنا في الديرة عندنا.
1: على الإسفلت ما تعرف تمشي. ها
3: ما تعرف تمشي، إحنا تعرف تيوبلس.
1: إيه
3: والله، فسبحان الله بدينا هناك، بدأ الواحد يعني يبني علاقات خاصة مع الجيران والناس اللي عندك، كل تعرف كل الأجناس تختلف.
1: طيب بدأت ودخلت المدرسة وبدأت تتعرف على زملاء من المدرسة.
3: نعم
1: والجيران.
3: بدأت أتعرف على الناس حتى من جنسيات أخرى، تعرف عندنا في الريف في القرية ما كان فيها يعني أجانب، الأخوان الوافدين
1: المقيمين
3: المقيمين عندنا، لكن لما رحت هناك وجدت الأخوان المصريين وأخواننا السوريين الفلسطينيين، وتعرفنا وبدينا نأخذ ونتشرب بعض الثقافات من الدول الأخرى يعني.
1: طيب والحين ما زالوا في صداقات قديمة من أيام الابتدائي ومتوسط؟
3: والله
1: ولا اختفت؟
3: أنا ما أكذب عليك، في الصداقات قطعت بين كل فترة وفترة يعني، فترة الدراسة جلست مع يعني زملاء، وبعدين فرقتنا الدنيا يعني مع الأعمال والكذا، وبعد الأعمال اضطر واجب الوطن أن نكون في منطقة بعيدة على حدود المملكة، جلست فيها يمكن حدود 15 سنة، انقطعت عن الزملاء وعن
1: يعني ما عاد لك الحين من الماضي أحد.
3: لا عندي ناس موجودين وهم في القلب، لكن علاقتي معهم رجعت إلا من تقريبا سنتين لما تقعدت، بديت أرجع أحاول أن يعيد العلاقات الأولى والزملاء القدامى، وحاول ألمهم وحاولنا نسوي لنا جروب، والحمد لله الحال متوافرين الحمد لله ونشكره.
1: الله يجعلها دوم إن شاء الله يا عايض.
3: علينا وعليكم تسلمون ونشكركم على البرنامج الطيب.
1: أهم شيء سلم لي على التيوبلس بس.
3: ما الله يحفظك يا حبيب أخوه.
1: ودائما نسمع صوتك.
3: تسلم حبيبي.
1: وفقك الله يا عايض.
3: الله يسلمك يا حبيبي.
1: هلا.
2: أبو محمد.
4: يا هلا حياكم الله.
2: الله يبقيك.
4: وخالد
1: هلا وسهلا.
4: مبدعين، انا شاركت معكم قبل كذا قبل سنتين ببرنامج، واتشرف الان اني
2: اشارك. الله يحييك ومشرف مقدار.
1: وش اللي قطعك منه سنتين؟
4: والله انا متقاعد زي خويكم اللي دوبها اتصل وراجع للشباب بقوه علشان اعيد الصداقات زي ما كان.
2: ما شاء الله.
4: انا شدني يا اخ، الله يبارك فيك اخ طلال وخالد، انا شدني الاخ الكريم اللي يقول في واحد من الاخوان العرب اللي عطاه كفين وطاح وما ادري ايش. انا عندي كان عندنا مدرس الله يذكره بالخير ويرحمه، توه توفى الله يرحمه رحمة واسعة، قبل أسبوعين، اسمه محمد السلامة في منطقة اسمها تيماء.
1: الله يرحمه.
4: الرجل هذا كأنه أبو لنا، وكأنه يعني يحرص علينا حرص غير طبيعي. صحيح أنه شديد ويضرب الله يرحمه، لكن أقسم بالله العظيم أنك تشوف الرحمة بعيونه. يعني ما شاء الله احنا بالابتدائي كانت فيه الثالث ابتدائي عندنا في المنطقه اللي احنا فيها. هذه خاصه الفصل هذا خاص له هو.
1: اي كان كل مدرس يمسك فصل.
4: ايوه فصل، فهو اللي يروح للمرحله هذه الله يعينه، هم الشباب يقولون الله يعينه، لكن والله العظيم بعد ما كبرنا وعرفنا وشفنا أقسم بالله العظيم كان هو الموجه لنا، وكان هو الأب الحنون.
1: عرفت قيمته.
4: صح أنه قوي وشديد، وتخيل يا خالد وأخ طلال، تعرف أول المباني المدارس يعني بجنب بالقرى كذا بجنب المزارع وكذا، تخيل إذا كنت ما أنت حال الواجب يقول لك انزل روح جيب العصا وبتروح أنت وتجيب العصا وزملائك هذولا الأنذال هذولا اللي معك أصدقائك هم اللي يمسكونك يضربك، والله لا يوريك عاد. لكن والله العظيم الله يرحمه قبل أسبوعين توفى، إن ندعي له دائما، الشباب كل من طلع من تحت إيده يدعي له.
1: وأكبر وفاء لكم الآن وأنت على هوا قاعد تدعي له.
4: الله يرحمه، وأسأل الله العظيم أن يرحمه ويتجاوز عنه.
1: وياك.
4: خالد أخ طلال، شوف الشباب بالنسبة للأخوة السعوديين خاصة أيام التسعينات كل واحد عنده فيلم خاص فيه. لو
2: صحيح.
4: واحد يعني كل حياته، والله أنا بالنسبة لي عندي أفلام بحياتي. الشباب الثاني كل واحد عنده فيلم كبير بحياته، كل واحد. اي والله
2: بس ما صحيح حقيقه. نعم
1: ما ينقال على الهواء.
4: لا ينقال وما ينقلش زي ما قال. لكن والله العظيم يعني كانت ذكريات حلوه ولازلنا.
2: هذه هو جمال الحياه الحقيقه بالذكريات، الذكريات سبحان الله يتذكرها الانسان، ارتوت النفس ارتوت بهذه الذكريات اذا كانت ايجابيه وناجحه وتثري العقل وتحيي الروح. نعم. وتحرك المشاعر. نعم. لكن إذا كانت ذكريات للأسف يعني مو ذي نحاول نتجاهلها، فقط لأنفسنا، حماية لأنفسنا.
4: نعم.
2: بيض.
4: نعم.
2: الله وجهك.
4: شاكرين لكم على هالبرنامج الطيب.
2: الله يرعاك، اتصالك أطيب طال عمرك.
4: وإن شاء الله بإذن الله ما نقطعكم.
2: يا مرحبا في أمان.
1: أعز من يتواصل.
2: هلا مرحبا حياك الله. تحية
1: 011-40-53 سليمان.
5: سم هلا والله.
1: هلا وسهلا.
5: سلام. هلا وسهلا.
1: يلا حي.
2: مرحبا يا سليمان.
5: حياك الله عمرك.
2: الله يبقيك. يلا يا سليمان، واضح ما شاء الله انت عندك كنز صدقات.
0: كنز، بس اني ابي اول شيء تحليل.
2: تحليل لي؟
0: لا لا، تحليل من موقفين صار لي.
2: موقفين لك، يلا علمنا. إيه. الاول،
0: اول شيء كنت ادرس في مدرسه الجزائر.
1: وين؟
0: هذه بالرياض شارع السويلي، مدرسه الجزائر.
2: نعم.
0: في شارع السويلي بالرياض. الموقف الاول كنا نلعب طائره.
1: حلو.
0: المهم كل ما طاحت الكوره رحت اجيب انا ويا واحد من الزملاء الله يذكره بالخير.
1: أيه.
0: اللي هو عايش ولا ميت الله يطول في عمره، كان ميت الله يرحمه. الزبدة لقينا أرانب وبالحصات طاع. واحدة اثنتين ثلاثة، المهم ركبنا على جنب.
1: ايش؟
0: نهاية طلعنا ركنهم على جنب. نهاية طلعنا اخذهم.
1: جمعونا وتاخذونا.
0: الثاني جنبنا مطعم فوال جنب مغسلة الدمام. نخش ونعدب الفطور ونعاون، نطلع الحوش ونطب على المدرسة ونطلع نهاش.
1: مرة
0: أنا أبي التحريم من هذولي كلهم. لا بقي واحد ثاني اللي هو المدرس
1: أسلم
0: من قبل. هذا واحد الله يذكره بالخير أردني، كان يجيب معه سندويتش فول في الشنطة. أنا ذيك الأيام كنت في الدرعية قبل لا أنتقل للرياض. بيني وبينك مجاعة
1: جوع.
0: إيه، وإذا يجيب لي سندوتشين فول دسمة ما أدش اللي قرده. ذاك اليوم فك الشنطة وألقى ذيك السندوتشات وز شباب
1: ألقط روح
0: ونهجم عليها.
1: يا لطيف.
0: الله إيه، يدور يدور ما لقى شيء.
1: هو ما درى أنكم أنتم اللي ماخذينها.
0: إيه إيه، أخذت هذا اللي حطه مخبا. الموقف الثاني في نفس المدرسة برضه. نجي بدري نلقى الدبابات حقت السباكين في شارع السويلم. ويلا تعال امشي واحد يدف. وعلى هالطريقة
1: امشي ترجعونها.
0: ايه
1: لا يكونك من النوع اللي تاخذون تروحون.
0: لا لا لا، ما هي شغالة اصلا. كذا بس ندفها ولا
1: حلو
0: نرجع. الزبدة شوي شافني ظهر مدير او مساعد المدير، المهم طاح الدباب من الروعة.
1: ايه فكيته
0: شوية إلا فلكة.
1: اليوم الثاني
0: قدام في نفس اليوم قدام الطلاب.
1: اوهو
0: فلكة فرشني.
1: حلو.
0: عقبها ما ادري شلون اتفقتني الطلاب من الزملاء اللي هم على مقال الشروة، كنا بنروح نسجل في نادي الهلال.
1: يعني ما شاء الله النشاط شغال.
0: من ضمنهم ماجد عبد الله.
1: ما شاء الله. طيب
0: ونروح لنا مجموعه من عيال عبد الواحد، من ماجد، من اخوه احمد، من سمير سلطان،
1: الله،
0: من فهود عبد الواحد. المهم شوي نقابل ابو ماجد وين رايحين. قلنا رايحين نسجل في نادي الهلال. المهم بينه وبينك حصل تطش بينه وبين ابوه
1: ماجد
0: انه ما يسجل في الهلال. تبي النصر ولا
1: ما انت برايح؟
0: ايه. الزبدة ما وافقوا
1: ورحت
0: أنا
1: انتم.
0: انا ذيك الليلة سبحان الله العظيم جاني امر من جدي
1: اللي هو
0: خل ابوك ينتقل للدرعية للمزرعة الثانية يمسكها
1: في نفس اليوم.
0: ايه انا ساكنين في الظهيرة.
1: ايه
0: قال ابوي يلا قدام جدك كلم يلا يا ابوي انا مسجل في
1: النادي.
0: قال اقول أنا مكلم علي النادي قال بنرسل لك باص. قال من حضرك؟ أقسم بالله ذا كلام. الزبدة صار ذيك الأيام مباراة الهلال الشباب.
1: إي.
0: وصار فيها طتش والأخير فاز الهلال. والوليد الله يطول في عمره عمر من يسمع صاحب اسمه الوليد بن طلال. أعطاهم على 100,000.
1: أيامها.
0: إي والله. قلت شوف يا أبوي لو أخلتني على الأقل لو ألقط كور جتني 100,000.
1: كانت حياتك حافلة بالأفلام. هذا زي قبل شيء متصل الظاهر نعايض ولا أبو محمد يقول كل واحد عنده أفلام كثير
0: فيها أشياء واجدة بس عادة الوقت.
1: لا لا مو الوقت، اللي في شيء انقال وفي شيء ما انقال. الله يحيك.
0: هذه
1: أنا حصلت
0: مواقف.
1: إيه الله يحفظ.
0: العسكرية بعت عسكرية بعت موية ولا نفس بيع والمقيرن في بيع الهلال.
1: ما بقيت شيء أنت سليمان. ما بقيت شيء.
0: صفات عند الإمارة.
1: إيه.
0: الرياض. نافستهم.
1: والحين ما عندك شيء؟
6: لا الحين طفرة.
1: اي خلاص سجل امورك طيبة. حفظك الله يا سليمان، شكرا لتواصلك، يعطيك الف عافيه، تواصل معنا دائما. اهلا وسهلا.
2: علي
7: مرحب
2: البقع، يا مرحبا يا علي، الله يحييك، مساك الله بالنور.
1: هلا هلا،
2: طيب جعلك طيب،
1: قفل السبيكر يا كابتن.
7: الله يسعدك يا رب، والله العظيم انكم اسعدتوني،
2: الله يحييك.
7: قسم بالله اني نازل من خميس مشيط، قال واحد من الشباب الحين لانه في مطر، فعلا والله في مطر تمام. وانا ناقل على خميس مشيط، وكنت اليوم جالس في الخميس وامطار ونازل على الجنوب، والله العظيم ساعدتوني من الصباح وانا مواصل.
2: الله يحييك، الله يحييك يا علي، يا مرحبا.
7: الشباب بعد طرق قدام شوي يقول جيل التسعين، اي والله جيل التسعين، وين جيل التسعين؟ وين اليوم؟ حنا يوم نقول إن الصداقة الزمالة، يعني إنك تصادق حاليا يعني مجتمع تمام، تجتمع مع ناس فجأة يأخذ معك يعطي تمام، بس مو زي الجيل السابق.
1: يا أخي اهتماماتك مختلفة، اهتماماتهم مختلفة، أنت تتكلم في شيء هم ممكن ما مروا فيه، فهمت؟
7: أكيد، لأن حنا جيل التسعين تمام. أنا عشت في جيل التسعين، وراحوا عندي أصدقاء منهم اللي توفى ومنهم اللي عايش، الله يرحمهم يغفر لهم يا رب. والله العظيم إني أستانس يوم ما إني أقابل الشخص اللي في جيل التسعين معي. أخ مو صديق، والله مو صديق.
2: نعم
7: ضاقت عليك
2: صحيح،
7: يوقف معك
2: صحيح
7: تمام؟ أي حتى نعم. لو ما وقف معك يواسيك بالكلام.
2: نعم كلام
7: والله
2: جميل
7: العظيم. بس اليوم مع مجتمعنا حنا اللي اليوم الواحد يجلس يناظر تمام، آخر يعني حتى لو أنك أهم وفي غم قال الله يكون فارك ترككم إيش.
2: مو هو بكل المجتمع يعني، في بعض الصداقات محافظين عليها ومستمرين عليها، فيها الود والمحبة والتواصل والألفة والرحمة، هذا اللي يخلي الصداقة باقية ومستمرة إلى هذا العهد، وكثير منهم يعني يشغل مع الحياة ومع المتغيرات تطرع على المجتمع، فسبحان الله حتى التباعد الجسدي يعني من منطقة إلى أخرى ومن بيت إلى آخر، كل هذا أيضا عوامل من الفراق أو حتى انتهاء الصداقات واختفائها. شكرا لك يا علي، وبيض الله وجهك، أسعدتنا بالاتصال والمشاركة معنا في نهاية هذه الحلقة. نعتذر لكل الأحبة الكرام اللي ما قدرنا نتمكن من استقبال المشاركات في ذات الوقت، إذا نقدم جزيل الشكر لكل الأحبة الكرام اللي استمعوا إلى هذه الحلقة أو الذين شاركوا واتصلوا فيها. أعطر التحايا لكم فريق العمل من الإعداد نوفر الخيمة، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء.

بخيبة طيبة قلبي الخيبة ترى سنين حسب الطيب يرفعني وأنا صرت طيب معاهم يقلع الطيبة أمد كف البياض لكفوف تصفعني.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية ليصبح سوق عكاظ.

0: الشعر والأدب عند العرب قديما وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الثلاثون من يوليو من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو مناسبة دولية لتجديد الالتزام بحماية الإنسان وصون كرامته وتعزيز الوعي بجريمة عابرة للحدود تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال في المملكة العربية السعودية. يشهد هذا الملف خلال الأعوام الأخيرة تطوراً تشريعياً ومؤسسياً متسارعاً عبر منظومة متكاملة تضم الأنظمة الوطنية واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وخطة العمل الوطنية 2024 حتى 2027 وآلية الإحالة الوطنية للضحايا، إلى جانب المبادرات الوقائية والتأهيل والتدريب والتعاون الدولي، بما يعكس التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة. للحديث أكثر عن هذه الجهود وعن دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوقاية ودعم الضحايا ونشر الوعي، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الخاصة اللواء عبد المحسن بن عبد العزيز الميمان، رئيس مجلس إدارة جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. مرحبا بك سعادة اللواء.
3: يا أهلا وسهلا سعادة عبد الرحمن، حياك الله ويا هلا بالمستمعين الكرام.
2: الله يحييك، شكرا لك على قبولك دعوتنا. اليوم الحديث عن هذا الموضوع أصبح مهما للغاية، وأصبح له يعني أيام عالمية، وكذلك أيضا أصبح له ملفات دولية تكون متواجدة في أروقة الدول العظمى والكبرى. اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ماذا يمثل بالنسبة للمملكة، وما الرسالة الأهم التي ينبغي أن تصل للمجتمع في هذه المناسبة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا 30 يوليو مثل ما تفضلت من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهذا ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2013. طبعا هذا اليوم هو يهدف إلى رفع الوعي حول حالات الضحايا وتعزيز الحماية وحفظ حقوقهم ودعمهم وطرق الوقاية وملاحقة الأشخاص المتاجرين وجنائيا وقضائيا حتى تطبيق العقوبات بحقهم. المملكة العربية السعودية تشارك دول العالم بالاحتفاء سنويا بهذا العام، وذلك انطلاقا من دورها الكبير المتمثل في التزامها التام بمكافحة هذه الجرائم البشعة بحق الأشخاص والتي تمس كرامة الإنسان، ويبدو ذلك جليا وواضحا من خلال سنها للأنظمة والقوانين في 1430 تقريبا تم سن نظام مكافحة الاتجار

0: الخاص وكذلك من خلال السلطات التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى قيامها بالعديد من الحملات التوعوية واللجنة الوطنية بطبيعة الحال اللي هي مرتبطة بحقوق الإنسان في المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كل هذه المعطيات تعطي صورة واضحة أن هذا اليوم العالمي يمثل الشيء الكثير للمملكة العربية السعودية.
1: نعم، خليني أروح معك أيضا سعادة اللواء، يعني حين نتحدث عن الاتجار بالأشخاص، ما هو المفهوم الصحيح لهذه الجريمة وأيضا أبرز الصور التي قد يجهلها كثير من الناس؟
0: نعم، السؤال حقيقة وجيه، لأنه بطبيعة الحال جريمة الاتجار بالأشخاص هذه جريمة تخضع للقانون الجنائي الخاص، وهي يعني لها أركانها المادي والمعنوي، متى ما توافرت الركنين قامت الجريمة. خضعت هذه الجرائم أو الجريمة للدراسات القانونية المستفيضة من قبل المختصين في العالم، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وخرجت عدة تعريفات لهذه الجريمة لعل يعني أوضحها أو يعني أو كلها تدور حول محور واحد، وهو استخدام الأشخاص بغرض استغلالهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وذلك بالعمل القسري، تكليفهم بأعمال فوق طاقتهم، أجور متدنية، بيئة غير مناسبة، أو الاستغلال الجنسي بالنسبة للسيدات وبالنسبة للأطفال والقصر، أو التسول أو الاتجار بالأعضاء. فهي في النهاية كم يعني تعريف الجريمة أنها هي استخدام الأشخاص بغرض استغلالهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
1: نعم،
0: وهي جريمة جنائية بلا شك.
1: طبعا
0: ركنها المادي المتمثل في الفعل، ولها ركنها المعنوي الذي هو في الإرادة والقصد الجنائي كما يسمى في القانون. وصورها كثير، يعني صورها منها مثلا التجنيد، بتجنيد الأشخاص للإيقاع بالضحايا، أيضا كذلك الإيواء والنقل والاستقبال. ويعني حقيقة المشرع السعودي سن عقوباتنا، نعم، أرى أنها حقيقة يعني صارمة ومناسبة، تتمثل في السجن 15 سنة وغرامة 1,000,000 ريال أو الاثنين معا.
1: نعم،
0: وأيضا حتى أنه يعني بعض الكيانات الاعتبارية مثلا شركات أو مؤسسات إذا اتضح إدانتها في هذه الجريمة لن تفلت من العقوبة، وقدرت عليها عقوبات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال. وهذا حقيقة يعني يدل دلالة واضحة على أن المملكة العربية السعودية تسعى لصون وحفظ كرامة الإنسان وعدم المساس بإنسانية وكرامته.
1: سعادة اللواء، طبعا أنت تقول يعني المكاسب ليست بالضرورة مادية، قد تكون أحيانا ذاتية لبعض الأشخاص، وقد تكون أيضا أبعد من ذلك،
0: يعني قد يكون مثلا في استغلالهم في تقديم الخدمات، استغلالهم بمثلا أنه يقدم له خدمات بدون مقابل، مثلا في أجواء يعني غير صحية، بيئة غير مناسبة للعمل، أو كما يعني أشرنا دائما يعني قضايا الاستغلال الجنسي، ولو إن الحمد لله ما هم يعني عندنا في المملكة العربية السعودية، لكن جريمة قائمة في العالم وإحنا طرف من هذا العالم. فقد يتمثل في أنه يعني لإشباع رغبات زي ما تفضلت، ليست بالضرورة أن تكون يعني الأمور كلها مكاسب مادية، قد يكون منها نعم أشياء معنوية يستفيد منها المرتكب هذه الجريمة، سواء كان تحت القوة أو التهديد أو الخداع أو أي صورة من الصور اللي تجعل يعني الضحية تقع فريسة لهذا الشخص.
1: سعادة اللواء، تشير التقارير الدولية إلى أنه الاتجار بالأشخاص تعتبر يعني من أكثر الجرائم المنظمة انتشارا عالميا، ما الذي يجعلها بهذه الخطورة؟
0: والله كونها هي جريمة يعني دولية كما تفضلت أنت في كلامك سابقا، يعني وهي جريمة تعدت الأقليم وتعدت الحدود، فأصبح يعني ممارسينها يعني يتخذوا صور كثيرة للتحايل وللخداع وللإيقاع، لا سيما بصغار السن والأطفال اللي هم يعدوا في القانون، يعني ترى من تحت 18 سنة يعتبر طفل، من 18 سنة فما دون، وكذلك السيدات، لا سيما أنهم الآن يعني كما تعرف احنا في عصر التكنولوجيا

0: الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت يعني في متناول الجميع، الصغير والكبير والجاهل والمتعلم، مما أدى أنه هؤلاء الأشخاص قد يجدوا بيئة مناسبة للإيقاع بالضحايا، ومن ثم يعني إخضاعهم تحت القسر أو الإكراه أو الإجبار لممارسة أي من الأعمال الغير مشروعة وتحقيق المكاسب من خلفها.
1: طيب خليني بروح معك أيضا لهذا المحور المهم للغاية. المملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات الأخيرة يعني تطور كبير في هذا الملف، كيف تقرأ هذا التطور من واقع الخبرة؟
0: الحقيقة لعل أكبر ما يعني يوضح أن هذا الملف حاز على اهتمام كبير بالمملكة العربية السعودية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، سن الأنظمة والقوانين، لأن سن الأنظمة والقوانين التي تكافح هذه الجريمة بملاحقة مرتكبيها وإنقاذ الضحايا وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتطبيق العقوبات الرادعة على مرتكبيها، فهذا كله يدل دلالة على أن هناك اهتمام كبير جدا، وبلا شك أن المملكة العربية السعودية عضو بمنظمات دولية وطرف هام في اتفاقيات ومعاهدات تقوم بدورها بكل حزم لمكافحة هذه الأفعال وتجريمها، تطبيق العقوبات والملاحقة القضائية والجنائية، وكل هذا يعتبر رادع كبير لكل من يحاول أو يفكر أن يمس بكرامة وحرية الأشخاص في أي مكان من المملكة العربية السعودية.
1: الأثر الذي أحدثه نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في تعزيز الحماية والعدالة يبدو أنه كبير للغاية، لكن لو تعطينا ملامح لأبرز الأثار التي حدثت بعد ذلك.
0: الحقيقة سن الأنظمة الجنائية والقضائية، تطبيق العقوبات، ملاحقة الجناة، توفير الرعاية للضحايا الصحية والنفسية، هذه آثار كبيرة لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. أيضا يتمثل في القضاء على كثير من صور هذه الجريمة، يعني ولله الحمد بالمملكة العربية السعودية قد تكون يعني عندنا كثير من منعدمة من صور التجار بهذا الأشخاص، لأن هي كما ذكرنا سابقا تتمثل قد تكون في الإخضاع للاستغلال الجنسي أو التسول، أو إحنا في أضعف الصور هناك حالات محدودة من التسول مثلا. فالقضاء على أغلب صور التجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية هذا أبرز الآثار لنظام المكافحة الموجود لدينا.
1: جميل، اسمح لي أطلع فاصل قصير وأرجع بعدها أكمل معك الحوار.
0: يسعدنا ويسرنا.
1: فاصل قصير مستمعين الكرام ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد عبر أثير إذاعة الرياض. نتحدث عن جهود وإنجازات المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص مع ضيفنا الكريم اللواء عبد المحسن الميمان رئيس جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. مرحبا بك سعادة اللواء من جديد.
0: أهلا وسهلا بكم بالسعادة المستمعين.
1: حياكم الله. أطلقت المملكة آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، ماذا أضافت هذه الآلية لمسار حماية الضحايا؟
0: طيب عندنا عندما نتحدث عن موضوع الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص يعني جدير بالذكر أنه أول نظام لمكافحة الاتجار بالمملكة كان بالمرسوم الملكي الصادر في 2009، ثم أن الإحالة جاءت في عام 2020 وتم تطويرها وتعديلها وتعديل بنودها وآليتها في 2024. كون المملكة عضو فعال في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والتي هي من ضمنها جرائم الاتجار بالأشخاص، عملت على الاستجابة السريعة لدعم الضحايا عبر الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وذلك من خطوات يعني منسقة ومتابعة تتمثل في التعرف ثم الإنقاذ ثم بعد ذلك يأتي تقديم الخدمات. التعرف على الجريمة والأشخاص الواقع بحقهم هذا الاتجار، ثم بعد ذلك عملية إنقاذهم، ثم بعد ذلك تقديم الخدمات المساعدة لهم في الجانب الصحي والجانب النفسي كما ذكرت، حتى انتهاء بإجراءات الملاحقة للمرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى القضاء وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم. بالفعل هذه ترى الآلية

0: يعني نظمت بعلاقة تعاونية مع الجهات الرسمية والأهلية على المستوى الوطني والدولي. وهناك فريق عمل كبير ومميز من عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع سواء على القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
1: صحيح. اعتمدت المملكة خطة العمل الوطنية 2024 حتى 2027، ودي تعطينا لمحة عن أبرز محاور هذه الخطة وكيف تنعكس على الواقع العملي.
0: بالنسبة للخطة الـ 2024 هي كلها محورها الرئيسي الحيلولة دون وقوع هذه الأعمال، يعني باتخاذ ما يسمى بالتدابير الوقائية، ومعروف أن الوقاية خير من العلاج. فهذه الخطة تتمثل في الجانب التوعوي بشكل كبير، توعية المجتمع، مساعدة الضحايا، تقديم الرعاية لهم سواء كان من الإيواء أو الرعاية الصحية أو الرعاية النفسية، إلى ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة وتطبيق الأنظمة بحقهم وتنفيذ العقوبات عليهم من قبل الجهات المختصة. وكما ذكرت أن هي عدة محاور، أولها الوقاية بمنع الجريمة قبل وقوعها، بنشر الوعي، إزالة أسبابها، بث التوعية المستمع وخاصة على مستوى صغار السن والمدرسة والأسرة، أيضا مساعدة الضحايا لأنهم يتعرضون لصدمات نفسية ويتعرضون أحيانا إلى إيذاء جسدي، فمساعدتهم بتقديم الرعاية الكاملة لهم. من ليس لديه إيواء فيكون هناك يعني دور الإيواء وتقديم العلاج وتقديم كل ما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، إلى ملاحقة المتاجرين. وأيضا من ضمن المحاور المهمة اللي هو مد جسور التعاون والتواصل، تفعيل الشراكات على المستوى الوطني والدولي بين الجهات الرسمية والأهلية ومن في المجتمع.
1: نعم، خليني بروح معك أيضا أمر مهم سعادة اللواء، من خلال أيضا خبرتك واطلاعك، ما هي أبرز المبادرات الوطنية التي أسهمت فعليا في الوقاية والحماية وأيضا الملاحقة القضائية وبناء الشراكات؟
0: الحقيقة كثير، هي يعني ليست واحدة ولا اثنين، ولكن لعل أبرزها كما ذكرنا في بداية الحديث اللي هو إقرار نظام مكافحة الجرائم الاتجار بالأشخاص.
1: نعم.
0: صادر بالمسؤول الملكي في 1430، هذا بحد ذاته يعني يدل دلالة واضحة على ما ذكرت. أيضا الآلية، آلية الإحالة الوطنية للاستجابة والإنقاذ وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للضحايا، هذه أيضا من الدلائل البارزة، توفير دور الإيواء الرعاية، تفعيل دورها في معالجة الحالات وتوفير الأشخاص المتخصصين لهذا. أيضا من ضمن الأمور هذه لعله بناء الشراكات كما ذكرنا، أيضا مد جسور التواصل والتعاون المؤسسي، لأنه الآن يعني في ظل العولمة وكما يعني يعرف الكثير من الناس أنه أصبحت الشراكات ومد جسور التواصل بين الجهات الأهلية والرسمية يشكل يعني مخرجات بفضل الله جيدة جدا بل ممتازة، اللي هو طبعا يمثلها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اللي هي تحت جمعية حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، وهي يعني تشكل منظومة تعمل في تكامل وتناغم تام حقيقة بين القطاع الحكومي والأهلي، ويكون العمل تحت مظلة واحدة وبنتائج يعني إيجابية بإذن الله تعالى.
1: جميل، بختم معك سعادة اللواء بهذا السؤال. حقيقة طبعا نستمع كثيرا عن جمعية عبور إنسان، لكن بودنا أن نتعرف عليها أكثر وأيضا البرامج التي تقدمها الجمعية في مجال التوعية المجتمعية.
0: الله أشكرك على هذا السؤال، وإحنا يعني حقيقة يسعدنا أننا إحنا يعني نلقي الضوء. جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص هي حقيقة جمعية ناشئة، يعني أنشأت في تحديدا في 23/3/25، يعني الآن في حدود سنة وحاجة بسيطة، وهي جمعية غير ربحية، منظمة غير ربحية تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية. والآن في الوقت الحالي خلال هذه السنة طبعا فترة التكوين والإنشاء وكذا، الجمعية استهدفت برنامجين في الوقت الحالي، الأول اللي هو مجتمع واعي، وهذا البرنامج يعني توعوي بحت يستهدف كافة شرائح المجتمع.

0: على مستوى الذكور والإناث والصغار والكبار، زوار المملكة العربية السعودية، المقيمين المواطنين بلا استثناء، ببث الوعي بينهم، وفي تعاون يعني وثيق مع عدد من الوزارات، وتم يعني عقد عدة اجتماعات الحمد لله، وبدأنا في الانطلاق في هذا الموضوع من أكثر من شهرين. البرنامج الثاني اللي هو أخصائي عبور إنسان. أخصائي عبور إنسان أيضا هذا برنامج جميل جدا، هو في جانب توعوي، ولكن يعني ربما أنه هو يخص الضحية أكثر من موضوع بث الوعي. وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة على وجه الخصوص، بث التوعية لدى الفريق العمل بوزارة الحج والعمرة، وكونهم يعني هم مسؤولين عن شريحة كبيرة من ضيوف الحرمين الشريفين، ضيوف الرحمن. وإضافة إلى عندنا عدد من الشراكات مع الجهات الرسمية والوزارات والجهات الخاصة، دائما نحن نحاول نوجه صورة التواصل في هذا المجال لإنجاح إن شاء الله البرامج. جمعية عبور الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص جمعية تعمل في منطقة مكة المكرمة، ومتعاونين ومتجاوبين مع أي حالة من الحالات داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات التواصل والاتصال على موقع الجمعية في وسائل التواصل الموجودة.
1: بارك الله الجهود.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك الله. فيكم سعادة اللواء، شكرا جزيلا لك حقيقة. ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المهم في يومه العالمي، طبعا نستذكر الجهود الكبيرة والعظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة هذه الأمور. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم اللواء عبد المحسن الميمان، رئيس جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في خير وعلى خير في أمان الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يندرج الاتجار بالأشخاص ضمن الأساليب الملتوية لاتخاذهم سلعة والمتاجرة بهم وجني الأموال وراء ذلك، لكن مما يجب على الإنسان مواطنا كان أم مقيما أن يكون رادعا لهذه الأساليب من خلال الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وذلك من خلال عدد من الجهات ممثلة بهيئة حقوق الإنسان عبر الرقم 199-222، أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرقم 199-111، أو عبر وزارة الداخلية من خلال الرقمين التاليين 999 أو 911.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: فرصة
5: ما الذي يبحث عنه البشر؟ ربما قضيت سنوات تركض، ولكن هل سألت نفسك يوماً إلى أين؟ إحنا في كل صباح يستيقظ أكثر من 8 مليارات إنسان، أحدهم يذهب إلى عمله، آخر إلى جامعته، وثالث يبدأ مشروع جديد، ورابع يجلس في مقهى يتصفح هاتفه. من الخارج يبدو مختلفين، لكن لو أزلنا الوظائف والأموال واللغات والجنسيات سنكتشف شيئاً غريباً، الجميع يطارد الشيء نفسه لكن بأسماء مختلفة. هناك من يسميه نجاح، هناك من يسميه حب، هناك من يسميه استقرار، وهناك من يسميه حرية. لكن هل هذه هي الغاية فعلا، أم أنها مجرد وسائل للوصول إلى شيء أعمق؟ الفيلسوف الإغريقي أرسطو كتب قبل أكثر من 2000 عام فكرة ما زالت تناقش حتى اليوم. قال إن كل أفعال الإنسان تقود في النهاية إلى غاية واحدة، السعادة. لكن المشكلة أن البشر يختلفون في تعريفها. شخص يظن أنها المال، وآخر يظن أنها الشهرة، وثالث يظن أنها الزواج، ورابع يظن أنها السفر. لكن هناك سؤال مزعج، إذا كانت السعادة موجودة في المال، فلماذا نجد أثرياء يعانون من الاكتئاب؟ إذا كانت السعادة موجودة في الشهرة، فلماذا يعترف كثير من المشاهير أنهم يشعرون بالوحدة؟ وإذا كانت في النجاح، فلماذا يصل البعض إلى القمة ثم يكتشفون أنهم لا يشعرون بشيء؟ في عام 1938 للميلاد بدأت واحدة من أطول الدراسات في تاريخ علم النفس. دراسة استمرت أكثر من 80 سنة، تابعت حياة مئات الأشخاص عبر مراحل عمرهم لتجيب عن سؤال بسيط جداً: ما الذي يجعل الإنسان يعيش حياة جيدة؟ توقع الباحثون في البداية أن تكون الإجابة المال أو الذكاء أو الشهرة، لكن النتائج كانت مختلفة تماماً. العامل الأقوى لم يكن مقدار المال ولا عدد الشهادات ولا المنصب، بل جودة العلاقات الإنسانية. الأشخاص الذين شعروا بأن لديهم من يحبهم ومن يستطيعون اللجوء إليه كانوا أكثر سعادة وأفضل صحة، وعاش كثير منهم أعماراً أطول مقارنة بغيرهم. وكأن الإنسان مهما ادعى القوة يبقى مخلوقاً يبحث عن الانتماء. تخيل طفلاً صغيراً حين يخاف إلى أين يذهب، لا يبحث عن المال ولا عن الألعاب ولا عن النجاح، يبحث عن حضن. هذا الاحتياج لا يختفي عندما نكبر فقط، يتغير شكله. أصبحنا نبحث عن شخص يفهمنا، عن مكان نشعر فيه بالأمان، عن وظيفة تجعلنا نشعر بأن لحياتنا قيمة، عن مجتمع يعترف بوجودنا. نحن لا نبحث عن الأشياء بل عن المشاعر التي نظن أن تلك الأشياء ستمنحنا إياها. وهنا تبدأ أكبر خدعة، نحن نعتقد أن المشكلة في نقص المال، لكن ربما ما ينقصنا هو الشعور بالأمان. نظن أننا نريد الشهرة، لكن ربما نريد فقط أن يشعر أحد بأننا مهمون. نعتقد أننا نريد شراء منزل أكبر، لكن ربما كل ما نبحث عنه هو مكان نشعر فيه بالسكينة. عالم النفس إبراهام ماسلو اشتهر بهرمي الاحتياجات، لكن كثيرين لا يعرفون أن ماسلو في آخر سنوات حياته راجع بعض من أفكاره، ورأى أن الإنسان لا يتوقف عن تحقيق احتياجاته الشخصية فقط، بل يبحث أيضاً عن شيء يتجاوز ذاته، أن يكون لحياته معنى. وهنا يظهر سؤال آخر: لماذا يشعر بعض الناس بالفراغ رغم أنهم يملكون كل شيء؟ لأن الإنسان لا يعيش بالوفرة وحدها بل بالمعنى. قد تحصل على وظيفة أحلامك ثم بعد أشهر تعتاد عليها، تشتري السيارة اللي تمنيتها سنوات ثم تصبح شيئاً عادياً، تنتقل إلى المنزل الذي حلمت به ثم تبدأ بالتفكير في منزل أكبر. هذه الظاهرة يسميها علماء النفس التكيف الذي، أي أن الإنسان يتكيف بسرعة مع الأشياء الجديدة فتعود مشاعره إلى خط الأساس ويبدأ في مطاردة هدف جديد، وكأن العقل يقول دائما: ليس هذا التالي ربما. ولهذا قد نقضي أعمارنا نركض، ليس لأننا لم نصل بل لأننا لا نعرف أصلاً ما الذي نبحث عنه. في النهاية ربما السؤال الحقيقي ليس ماذا يريد البشر، بل ما الشعور الذي يحاول كل واحد منا الوصول إليه. هل تمتلك الإجابة؟
4: فرصة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: وعي.
5: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.

0: عيش الطموح.
1: أهلا، أنا بدرية خالد. يعتبر تخصص الاقتصاد من التخصصات المطلوبة بقوة في سوق العمل على مستوى العالم، كما يعد تخصص الاقتصاد في كافة الدول التخصص اللي يحقق النمو الاقتصادي ويدفع عجلته للدولة. إن نسبة الطلب على تخصص الاقتصاد كبيرة جداً، وسوق العمل بحاجة دائمة للخريجين من التخصصات الخاصة بالأعمال الإدارية والتجارية لتحقيق المكاسب العالية، كما أن الحصول على درجة علمية متقدمة في الاقتصاد يمنح الفرصة الأكبر للعمل في الشركات الرائدة.
2: شوقي الحميدان، طالبة اقتصاد في جامعة الملك سعود. الاقتصاد هو يحرك العالم اللي إننا نعيش فيه، من أبسط الأشياء إلى أكبرها. قرار أني مثلا أشتري قهوة أو لا، هذا قرار اقتصادي. أكاد أدم أنه ما في يوم يمر على الشخص بدون ما يتخذ قرار اقتصادي. وبالنسبة للاقتصاد، هو يعتبر العمود الفقري للتخصصات الإدارية بالذات. يعني هو إذا تخصصت برا التخصصات الإدارية برضو بتحصل على فهم أعمق للعالم، بس لكن إذا صار تخصص إداري بيصير أفضل وأفضل، وخصوصا المالية، لأن المالية يعني يعتبر جزء من الاقتصاد. المهارات مطلوبة جدا في تخصص الاقتصاد. يعني الاقتصاد هو نفسه لما تاخذ كبكالوريوس هو عبارة عن علم، فإذا تبي تدخل وتدرج في سوق العمل تحتاج إلى مهارات، وطبعا جزء من المهارات بتتدرب عليها في تخصص في البكالوريوس. يعني من جزء من هذه المهارات أولا المهارات الرياضية، لأنه الاقتصاد هو عبارة عن علم يدرس سلوك الإنسان، فأنا كيف أحول سلوك الإنسان إلى أرقام وأدرسها. فأولا لازم الشخص اللي يدرس اقتصاد أنه يكون شخص علاقته جيدة بالأرقام، وأنه يكون عنده مهارات الربط والاستنتاج والتفكير النقدي في حل المشكلات. فأنا لما أشوف مشكلة اقتصادية أقدر أحللها، وأقدر يصير عندي مهارات تواصل مناسبة كيف أني أوصل أفكاري هذه إلى العالم. وبرضو كتابة المحتوى جدا مهمة، والبحث كيف أبحث في مصادرها الصحيحة. فكيف الاقتصادي هو يدرس الظروف والعوامل هذه اللي هم عاشوا فيها ويطلعون بنتائج، يمكن أن النتائج هذه أننا نظنها في أشياء بديهية، بس هم هذه المعلومات كانوا يفقدونها، فكانوا يظنون الظن اللي هم عاشوا فيه، وتغير الاقتصاد على مر الزمن إلى أن وصل إلى اللي أنا فيه الحين، ومستقبلا برضو رح يتغير. ولذلك نحتاج الاقتصادي ليدرس هذه الظروف ويدرس هذه الأشياء اللي أنا قاعدين نعيشها، وبتطلع إن شاء الله قوانين جديدة. المواد في قسم الاقتصاد عندنا تنقسم إلى نوعين. النوع الأول مواد نظرية، زي مثلا التنمية، التجارة الدولية، الفكر الاقتصادي، هذه كلها مواد نظرية. وفي مواد ثانية تحليلية رياضية، وفي مواد تجمع بين الاثنين. الاقتصاد زي ما قلنا أنه الشخص يحتاج فيه إلى الكثير من المهارات، فيحتاج أولا يتدرب على المهارات اللي قلناها سابقا، وأيضا لازم يتدرب على التطبيقات الإحصائية زي مثلا الأفيوز والSPSS والR، مسميات كثيرة الصراحة. وبالذات أنه الاقتصاد زي ما قلت هو اللي يحرك عالمنا، فكثير مثلا من الوزارات والهيئات تحتاجه. فمثلا عندنا أحد المسميات باحث ومحلل اقتصادي ومالي، مستشار اقتصادي، خبير دراسات الجدوى الاقتصادية، المشاريع الجديدة كيف هو يتنبأ بكون هذا المشروع ناجح أو لا، تحليل البيانات، أخصائي اقتصاد قياسي، أخصائي سياسات اقتصادية، محرر اقتصادي في مجال الإعلام.
1: إن تزويد المتخرجين بالأدوات التحليلية اللازمة للتفكير في المشكلات الإدارية عامة والاقتصادية خاصة اللي تعرض له بشكل منطقي ومن ثم

ثم اقتراح الحلول المناسبة لها، من شأنه أن يسهم في توفير خلفية اقتصادية للمتخصصين، وذلك لتداخل السلوك الاقتصادي مع سلوكيات الأفراد الأخرى.

0: نوال الزهراني، خريجة اقتصاد من جامعة الملك سعود وموظفة حالياً. يعني يكمن تخصص الاقتصاد وأهميته في حياتنا، احنا بالنهاية كأشخاص نعتبر جزء من هذا العالم، في أحداث جدا كبيرة تصير فيه وقرارات، فبالتالي أنا كاقتصادي أقدر أن يكون عندي فهم للأحداث هذه، وبالتالي أنا إذا كنت قادر على فهم هذه الأحداث أنا أيضا قادر على اتخاذ القرارات. يعني أكبر مثال الكل يضرب فيه جائحة كورونا، فهي جائحة صارت يعني وكانت مأساة إنسانية، ولكن كنا ندري أن فيه لها جانب اقتصادي جدا كبير، فكانت هذه الجائحة يعني فهمنا الجانب الاقتصادي وبالتالي كان عندنا قرارات اقتصادية بناء على هذا الحدث. تخصص الاقتصاد المفترض أن الشخص اللي يكون اقتصادي يكون عنده الجانب من التفكير والتحليل الاقتصادي والفلسفة الاقتصادية أيضا، يقدر أنه يحلل ويقدر أنه يعني ينتقد، وفيه يعني أدوات جدا كبيرة نقدر نستخدمها إحنا كاقتصاديين مثل إيفيوز، مثل SPSS، ستاتا، آر، كل هذه البرامج والأدوات أنا كاقتصادي تمكنني أني أنا أدرس الوضع الاقتصادي الراهن وأني أحلل وأتخذ القرار من خلالها. تخصص الاقتصاد يعني تخصص واسع وجدا كبير وله مجالات معينة يعني كبيرة، بس إذا أنا كاقتصادي حاب أني أدخل مجال معين مثلا مجال المالية، في شهادات معينة المالية، أنا حاب أدخل مثلا مجال محاسبة، في شهادات المحاسبة. طلب على تخصص الاقتصاد مرتفع، وحتى الآن يعني لو نشوف في برامج حتى يعني من جهات حكومية أو غيرها يعني صارت تستهدف الاقتصاد بعينه. بالنسبة للمجالات الوظيفية لتخصص الاقتصاد، يعني تخصص الاقتصاد مثل ما ذكرت تخصص جدا واسع، يعني يعتبر حتى مثل المظلة لجميع تخصصات الإدارة، وإحنا في الاقتصاد يعني ما ندرس الاقتصاد فقط، ندرسه من جوانب كبير، اقتصاد الطاقة، الاقتصاد البيئي، الاقتصاد المالي، الاقتصاد الإداري، ففي مجالات جدا واسعة للاقتصاد، يعني مجالات الطاقة، مجالات المالية، مجالات الأسواق، المجالات الحكومية، كل هذه المجالات يعني يقدر خريج الاقتصاد إنه يعمل فيها.
1: تبرز إيجابيات تخصص الاقتصاد في التفكير المنطقي اللي يكتسبه المتخصص في الاقتصاد نتيجة المعرفة التامة بالأمور المالية، وهذا يساهم في زيادة نسبة التفكير الإبداعي والقدرة على تحليل الأمور وإيجاد الحل للمشكلات الاقتصادية، مما يساعد على المساهمة في نهضة المجتمع وزيادة العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين المجتمعات. تابعونا في حلقة قادمة نتحدث معكم عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد، ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة. الحب

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة قمر حامد نايتة، أستاذ مساعد في كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، باحثة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، شابة سعودية تؤمن بأن لكل فكرة فرصة لتصبح إنجاز إذا وجد الشغف والإصرار والقوة. بداية بدأت رحلتي مع فكرة أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي في عام 2025، عندما لاحظنا تحديا حقيقيا في مجال المراقبة المستمرة للمرأة الحامل. بداية الفكرة ظهرت من مشكلة شخصية عند تعرض أحد أفراد العائلة إلى نقص في السائل الأمنيوسي مما أدى إلى ولادة مبكرة. عشنا خلال فترة الحمل مراقبات مستمرة، قلق وهلع من زيارات المستشفى أكثر من مرة، وفي كل مرة كنا نزور فيها المستشفى كنا نجد العديد من النساء اللي بتواجه نفس المشكلة. فهنا بدينا نفكر أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي، ليش ما نحن نشوف جهاز يغني عن الزيارات المتكررة والمتباعدة ما بين كل فحص من خلال الألتراساوند والفحص الآخر، بحيث أنه تقدر المرأة الحامل تستخدمه في المنزل وتطمن على نفسها، وبكده تقدر أنه يكون يعني في مراقبة مستمرة لحالة الأم وحالة الجنين، بحيث أنها تطور من الرعاية الصحية المنزلية. فحاولنا أنه نحن نوجد هذا الحل من خلال جهاز تلبسه المرأة الحامل. يكون هذا الجهاز محتوي على الحساسات بتقيس نسبة الأكسجين للطفل، ضربات الطفل، حركة الطفل إذا طبيعية أو غير طبيعية، انقباضات الرحم في حال وجود أي مؤثر للولادة المبكرة، أيضا نقص أو زيادة السائل الأمنيوسي لأنه نقصه ممكن يؤدي إلى ولادات مبكرة وزيادته ممكن تؤدي إلى اختناق بالإضافة إلى، فهذا مهم. هذا الجهاز مربوط من خلال تطبيق في جهاز الامرأة المحمول، جوال او ايباد، وفي نفس الوقت مربوط في نظام المستشفى، بحيث انه في حالة المراقبة المستمرة اذا وجد هناك اي مشكلة فسوف يرسل تنبيه على جوال الام وتنبيه مفصل اكثر. سيستم المستشفى سوف يستطيع الدكتور عن بعد التدخل عن بعد من خلال انه يشوف كل امرأة ايش حالتها، حالة تقييمها المستمر. إذا وجد أنه في تنبيه لامرأتين أو ثلاثة في حالة خطورة، هذا رح يساعده أنه يقدر ينظم حجز الجدولة للألتراساوند، وبكده يكون الناس اللي لهم أولوية الناس اللي لهم خطورة بيكونوا في الأولوية. هذا حيساعد الضغط على المستشفيات أيضا بالنسبة للحجوزات، كده حيكون في ترتيب للناس اللي لها الأولوية، ثم الناس الأولوية المتوسطة، ثم الناس اللي أمورهم طبيعية. هذا لا يغني، هذا الجهاز لا يغني عن الألتراساوند الموجودة في المستشفى، هو مجرد مطور لها، أو نقدر نقول إنه هو حاجة متصلة لها بتساعد في الكشف عن المشاكل يعني بوقت أبكر. بدأنا بالفكرة الحمد لله في 2025 وطورناها إلى أن شاركنا فيها في عام 2026 في معرض جنيف الدولي، وحصلنا على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وأصبح حلمنا واقع بأننا نحن حققنا نموذج جهاز صحي يساعد الإمرأة على الاطمئنان على حالتها وحالة الجنين، خصوصا أنه هذا الجهاز حيفيد في المناطق النائية التي لا توجد فيها مستشفيات، وحتضطر الإمرأة أنها تقطع شوط كبير إلى أن تذهب إلى المستشفى في أماكن أخرى. طبعاً الطريق ما كان سهل، واجهنا العديد من التحديات، أبرز التحديات اللي واجهناها إنه كيف نقدر

0: الالتهابات والبكتيريا. كما ذكرنا سابقا انه قلنا الجهاز ممكن يتلبس على بطن المرأة. طيب في حال انه وجدت اكثر من امرأة حابة انها تستخدم هذا الجهاز، فكيف نحن نقدر نسيطر او نبعد اللي هي مشكلة انتقال العدوى، لانه بيكون ملامس للجلد. فبهذه الحالة نحن قدرنا اننا نفصل، وصلنا الحل ان نحن نفصل الدائرة الكهربائية ونضمنها داخل قماش. القماش هذا بيلبس الحزام، فبكده تقدر اي امرأة تشتري حزام بديل وتستخدم نفس الدائرة الكهربائية لكن في الحزام في القماش الخاص فيها. فكده نحن نكون قدرنا أن نخلي الجهاز يستخدم لأكثر من مرة، ملتي يوز لأكثر من امرأة، مع السيطرة الالتهابات أو الأمراض المتنقلة. من هنا تعلمنا أن كل تحدي هو فرصة للتطور. حاولنا أن نحن نصقل مهاراتنا، حاولنا أن نقرأ أكثر، حاولنا أننا نستفيد من بيئة الدعم والابتكار الموجودة في المملكة. دعم جامعة جدة لنا، وهذا كان له دور كبير في تجاوز هذه العقبات. في الختام أقول بكل فخر واعتزاز، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، نستلهم طموحنا من قيادتنا الحكيمة ونمضي بثقة نحو المستقبل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
2: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
1: أبيات وشواهد.
2: والبيت الذي معنا في هذه الفقرة من هذه الحلقة هو: ألا يسلمي يا هند، هند بني بدري، وإن كان حيانا عدا آخر الدهر. البيت للأخطر التغلبي، والشاهد فيه ألا يسلمي. يا حرف نداء، واسلمي فعل أمر، ويا النداء لا تدخل على الفعل، فوجب تقدير اسم محذوف كأنه قال يا هند اسلمي. ووجه آخر وهو أن تكون ألا للتنبيه ويا للتنبيه، وأعاد التنبيه تأكيدا لاستعطاف المأمور.
1: متشابهات وفروق.
2: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما الفقه والعلم. فما الفرق بينهما؟ قيل إن الفقه هو العلم بمقتضى الكلام على تأمله، ولهذا لا يقال إن الله يفقه لأنه لا يوصف بالتأمل، وتقول لمن تخاطبه تفقه ما أقوله أي تأمله لتعرفه، ولا يستعمل إلا على معنى الكلام. ومنه قوله تعالى لا يكادون يفقهون قولا، ومنه قوله تعالى أيضا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وكذلك قوله تعالى حاكيا عن موسى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وكذلك قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإنه لما أتى بلفظ التسبيح الذي هو قول ذكر الفقه. قال أبو هلال العسكري وسمي علم الشرع فقها لأنه مبني عن معرفة كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالفرق بين الفقه والعلم أن الفقه هو علمك بمقتضى كلام بناء على تأملك لهذا الكلام، ولذلك يوصف الله تعالى بالعلم ولا يوصف بالفقه لأن الله لا يوصف بالتأمل. والعلم شامل، أما الفقه فمختص بالكلام، ولذا سمي علم الشرع بالفقه لأنه معرفة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.

0: عامي وفصيح.
1: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها. والكلمة التي نتناولها الآن هي كلمة طرطور، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: والطرطور الوغد الضعيف من الرجال، والجمع الطراطير. وأنشد: قد علمت يشكر من غلامها، إذا الطراطير اقشعر هامها. ورجل طرطور أي دقيق طويل، والطرطور قلنسوة للأعراب طويلة الرأس.
0: أخطاء شائعة.
1: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها. والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله هو جمع بعضهم ظفر على أظافر. فما الخطأ هنا وما الصواب؟ كثيرا ما نسمعهم يجمعون ظفر على أظافر، يقولون مثلا: لقد طالت أظافري. وهذا غير صحيح، إذ لم يرد في المعاجم اللغوية، لأنه لم يسمع عن العرب. والصواب أن ظفر يجمع على أظفار، ويجوز جمعه على أظفر وأظافير، وجمعه على أظفار هو المشهور. قال أبو ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وجمع الجمع أظافير. جاء في المصباح: الظفر للإنسان مذكر. وفيه لغات: أفصحها ظفر بضمتين، والثانية ظفر بالإسكان للتخفيف. والجمع أظفار، وربما جمع على أظفر مثل ركن وأركن، والثالثة بكسر الضاء ظفر، والرابعة بكسرتين ظفر، والجمع أظافير. إذن قل في جمع ظفر أظفار لا أظافر، وتضبط كلمة ظفر على أوجه، أشهرها ظفر وظفر وظفر وظفر على التوالي، انعكاسا لتعدد اللغات فيها. وهنا نصل بكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج إضاءات اللغوية. نرجو أن تكون قد حازت رضاكم وإعجابكم. تقبلوا تحياتي، أنا خالد الغانم، وتحياتي المخرج خالد الشامخي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
6: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
5: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
7: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
7: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
7: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
7: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
10: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
7: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
11: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
12: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
13: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
14: ديرتي حبيبتي،

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية.

الشمالية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي لها.

20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
0: الإذاعة زمان.

في ذاكرة الزمان وفي ذاكرة الجيل الماضي والجيل الحاضر والقادم يرتبط المكان بالإنسان. فأهلا بكم إلى هذه اللحظات التي يتحدث فيها الإنسان عن رائحة المكان وعن لون الذكريات وتفصيلات الحياة.

0: برنامج من إعداد وتقديم إبراهيم الصبعوب،
1: إخراج طارق المهيزة.
2: إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا إلى لقاء هذا الأسبوع من برنامج أماكن في ذاكرتهم. أود في مستهل حلقة هذا الأسبوع أن أقدم شكر البرنامج للإخوة والأخوات الذين يبعثون إلينا برسائل يقترحون من خلالها أن نستضيف بعض الشخصيات التي يجدون في ذكرياتها فائدة للمستمع. واعدهم إن شاء الله أن البرنامج سوف يحاول تحقيق رغباتهم مع بداية الدورة الإذاعية القادمة إن شاء الله. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج أماكن في ذاكرتهم نستضيف أحد رجال الأعمال الذي بدأ كغيره بداية متواضعة، حيث بدأ عاملا أثناء إنشاء مطار الرياض القديم، ثم انتقل بعد ذلك للعمل في حقل الكهرباء، وعمل كذلك في الإذاعة الداخلية في قصر المغفور له إن شاء الله جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثرى، وهي الإذاعة التي كانت تبث القرآن الكريم ونشرت الأخبار من خلال ميكروفونات موزعة في الديوان الملكي وبعض القصور الملكية. ضيفنا انطلق بعد ذلك إلى ميدان العمل التجاري وحقق في هذا المجال خطوات موفقة بفضل ما وفر للقطاع الخاص بهذا البلد الطيب من دعم وتشجيع من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وفقه الله لكل خير. الواقع أن ضيف الكريم رغم نشاطه التجاري الواسع إلا

0: أنا ومن خلال خط هذا البرنامج المرتبط بالذكريات سوف نظل محصورين في دائرة ذكرياته المرتبطة بحياته العملية، ولن نتطرق إلى المجال التجاري الذي تحقق فيه مؤسسته الكثير من الخطوات الموفقة داخليا وخارجيا، وهي واحدة من المؤسسات الرائدة في الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية، والتي استطاعت أن تصل بإنتاجها إلى خارج المملكة العربية السعودية. معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج أماكن في ذاكرتهم الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البابطين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات البابطين، فأهلا به ضيفا على الإخوة المستمعين.
1: أهلا يا أخ إبراهيم، الله يمسيك بالخير، وأشكرك وأشكر الإذاعة السعودية اللي تحتوا لي هذه الفرصة.
2: أكبر العيال طال عمرك؟
1: أكبر العيال ناصر.
2: أي نعم. إذا يا أبو ناصر بس تقرب شوي عشان أسير الميكروفون بيني وبينك. أبو ناصر، يعني الواقع، يعني إحنا عادة نبدأ في المولد عام كم وأين كان؟
1: المولد طال عمرك في روضة سدير عام 1351 هجرية.
2: بقيت هناك فترة طويلة.
1: بقيت هناك فترة طبعاً، وحتى درست وقرأت القرآن على يد الإمام المسجد عبد العزيز بن توخ رحمه الله. وبعد ذلك انتقلت إلى مدينة الرياض.
2: خلينا نتوقف يعني في مكان المولد. شيخ ابن فنتوخ يعني كان عنده مدرسة؟
1: لا، كنا طال عمرك ندرس في المسجد وفي السوق مثلا، اللي هي نسميها يسمى السوق العادي.
2: نعم.
1: اللي هي ما قفت الإبل والغنم ومحل ما يجلب فيه، ما كان فيه الحقيقة ذاك الوقت لا إمكانيات ولا دراسة بالنسبة للدراسة الحديثة الحالية.
2: كان يعني الفترة الصباحية والمساء،
1: فترة صباحية لما يصير مثلا مطر أو شمس ندرس نقرأ في المسجد.
2: نعم.
1: وبعد وإذا كان الجو مناسب ومعتدل نقرأ في خارج المسجد
2: في الشارع.
1: نعم.
2: لكن كانت الدراسة يعني يمكن لها أهمية، يمكن هي مجالكم الوحيد للتسلية.
1: كانوا الناس يتحفزون، ولكن ما هناك العلوم مثلا الموجودة الحالية، مثلا الحساب والتاريخ اللهم القرآن الكريم. غير القرآن ما الحقيقة ما كنا ندرس غير القرآن، والقرآن خير دليل، ما في شك إن القرآن هو دستورنا وهو قايد كل شيء في حياتنا.
2: كان في غير ابن فنتوخ يدرس في الوقت؟
1: والله فيه طبعا فيه، بس إني أنا درست على الفنتوخ. كان في واحد قال للشيخ الله يرحمه القديري أيضا، إذا تغيب الفنتوخ هو يقوم بالمهمة. وكان واحد من أسرة البابطين الله يرحمه اسمه عبد العزيز البابطين برضه نفس الشيء، كان إمام مسجد من إحدى المساجد القريبة من، لكن الفنتوخ كان إمام المسجد الجامع.
2: إذن كانت يعني الديرة فيها كالوقت نشاط وفيها حركة.
1: طبعا كان فيها حركة تجارية وكان فيها عدد الحقيقة، لأن الناس في ذاك الوقت ما عندهم مجالات غير أنهم طال عمرك يشتغلون في قراهم ويحرثون أو يشتغلون في مواشي أو ما يشبه ذلك، وكل ماشي في مهمة، مثلا الصانع صانع والنجار نجار والحداد حداد والمزارع مزارع والبياع الشراي بياع شراي، على وكل الناس متعاونين وعايشين مع بعض حسب إمكانيات البلد والوضع اللي هم فيه.
2: قرى سدير هكذا الوقت يعني كان بينها نشاط، كان فيها أسواق، كان في مدينة تقصد يعني؟
1: طبعا كانت العاصمة ولا تزال الحقيقة عاصمة منطقة سدير هي المجمعة. وكانت التنقلات مثلا أذكر أنا كنت أروح مع والدي رحمه الله.
2: من وين؟
1: من روضة سدير مثلا إلى المجمعة، من المجمعة على القصيم، لأن كنا هكا الحين الوالد يجلب يشتري الإبل والغنم وبعض المواد نشتريها من بريدة. فكنت أروح مع والدي، لكني صغير ذاك الوقت يعني ما أميز، لكن كمساعد مثلا صلح القهوة، نرد الجمال، نرعى، نهتم بالجمال وما إلى ذلك.
2: بس العمر هكا الوقت 7 8 10؟
1: والله يمكن من 8 إلى يعني في هالحدود.
2: لكن هكذا الوقت كانت الأسرة في نجد يعني تشغل الشباب بحاجتهم.
1: طبعا بس ما في مجالات يعني، ما يعني شيء معروف شغلة أبوك لا يغلبوك، يعني كل شخص لازم أنه يشتغل شغلة أهله. أهلك يشتغلوا مثلا في الزراعة لازم تشتغل معاهم وتساعدهم، والحراثة. أهلك يشتغلون مثلا في تلبية المواشي أيضا نفس الشيء، وكل مثلا من معروف يعني الولد من يولد وهو تابع مهنة آبائه وأجداده اللي هي عاد اللي الله كاتب له.
2: الأهل وش كانت شغلتهم؟
1: والله الوالد بيع مشتري الله يرحمه، كان طال عمرك يتعاطى التجارة من مثلا بين بلدان الشام، يروح للشام ويجيب أقمشة ومواد غذائية وللكويت وللعراق، تعرف هاك الوقت ما أنا الجمال والمواشي.
2: ويطول يمكن في الغيبة؟
1: والله يطول، يعني مرة من المرات قعد لحوالي 4 سنوات، ولكن عادة يعني يقعد ما بين 2 3 شهور، لأن معروف الطريق يأخذ منهم حوالي شهر.
2: ويمكن المسافر هاك الوقت إذا سافر انقطعت صلته
1: باهله. إذا سافر خلاص لما يجينا على ما يقولوا يجي الخطة كالحين ما فيه إلا إمام المسجد هو اللي تحتل له يطلع من الصلاة ويقرأ لك أي نعم. لكن الآن الحمد لله رب العالمين، عسى الله يديمها النعمة اللي علينا وجميع المسلمين، تطور الحقيقة التعليم مثل ما تشوف، وانتشار المدارس والعلم والثقافة يعني شيء لا يوصف.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: البيت السعيد.
1: معكم في هذا اللقاء من الأعداد هيا ملكيلاني، ومن التقديم بدور إسماعيل، ومن الإخراج حمد الرشيدان. أصدقائنا في كل مكان معا عبر الأثير من داخل استوديو 4 بإذاعة الرياض في المملكة العربية السعودية. فريق العمل يدعوكم معه إلى رحلة سياحية صباحية، فالعالم من حولنا مليء بكنوز من المعلومات والمعرفة التي لم نتعرف على الكثير منها. فهل نبدأ الرحلة؟ نحن جاهزون، فلينطلق بنا الآن قطار رحلتنا، ولكن عبر الأثير. أعزائي، صبحكم الله بالخير. أيها الأحبة، الحب هو الشعور بالمسؤولية الجميلة تجاه الزوج والأولاد والمنزل، تجاه كل شيء، حتى فيما يتعلق بعلاقة المرأة بأهل زوجها. فمهمة المرأة الزوجة ليست إدارة شؤون المنزل أو إنجاب الأطفال وتربيتهم بالدرجة الأولى، مهمتها تكوين أسرة جديدة سعيدة، أعني بذلك القدرة على الإبداع. وأي إبداع أكثر من خلق الجمال حول الزوج في كل مكان؟ فأي رجل يحيط به الجمال والعطاء يتركه إلى الأصدقاء؟ فالرجل إنسان يتوق إلى الراحة النفسية والسكينة، والمرأة الناضجة هي التي تخلق في زوجها الإحساس بالمسؤولية تجاه منزله. مستمعين الكرام، حين تتمتع المرأة بالقدرة على احتواء الرجل، تذوب معظم الخلافات التي تدفع بالرجل إلى الهروب من منزله، وتكون المرأة هي التي سمحت له بهذا الهروب من خلال إهمالها بالدرجة الأولى له. ووحدها الزوجة هي التي تستطيع أن تحيي في قلب الرجل الالتصاق بها وببيته. قال زوج بصراحة: يلجأ الزوج إلى خارج البيت لأنه لا يجد في البيت ما يشده. وسلمتم.

قال الزوج: قالت لي والدموع في عينيها: لماذا لا تريد أن تصدقني؟ لماذا لا تريد أن تقتنع بأنني لا أفكر في هذا الموضوع الآن؟ وكيف أصدقها؟ كيف أصدق أن أي امرأة لا تفكر في هذا الموضوع بالذات؟ لقد مر على زواجنا الآن أكثر من سنتين، وكنت في أيام الزواج الأولى أقول لها: أنا أريد نصف دستة أطفال، 4 ذكور و2، أنا أحب الأطفال جدا. كانت تضحك وتقول: لا، أنا أريد دستة أطفال، أنا أحب الأطفال أكثر منك. كنا نلعب مع أولاد أختها كما لم نلعب في حياتنا، وكان الأولاد من فرط حبنا لهم يحبوننا ربما أكثر من حبهم لأبيهم ولأمهم. وكان يضحكان أيضا ويقولان: لماذا لا تأخذونهم وتريحوننا منهم؟ سنتان مضت ولا أولاد بعد. ذهبنا إلى الطبيب فقال: عليكم بالفحوصات وبالتحاليل. وخضعنا بالفعل للفحوصات والتحاليل، وكانت النتيجة لا عيب على الإطلاق. المسألة مسألة وقت، عليكم بالصبر ونسيان الأمر. ذهبت إلى دكتور نفسي، فأنا إنسان متحضر، لا تعيقني العقد التي قد تؤخر أي نتيجة إيجابية لحالتي التي أمر بها الآن. قال الطبيب النفسي وهو يتفحصني بابتسامة هادئة: أنت تفكر في الموضوع أكثر من اللازم، الأولاد قادمون بإذن الله تعالى، فلا تستعجل الأمور، استمتع بحياتك يا أخي. هل تصدق؟ لقد قال الطبيب: إني أتمنى أن تعود بي هذه الأيام التي كنت فيها حرا من المسؤولية، أتمنى لحظات الهناء التي لا تعرفون قيمتها الآن. سيأتي الأولاد وستتحملان المسؤولية وتفكران في مشاكلهم وتشتاقان ولا شك إلى هذه الأيام الجميلة. وقبل أن أخرج من عيادة الطبيب النفسي سألني بنبرة ودية وكأن الذي يحدثني هو أخ أكبر مني: هل سافرت مع زوجتك إلى مكان هادئ على البحر مثلا؟ هل قلت لزوجتك إنك تحبها؟ هل حاولتما أن تجمعا معا ذكريات جميلة لكما؟ واضح أنكما تركزان على هذا الموضوع بالذات وتضيعان أجمل اللحظات وأجمل الأيام.

0: للأزواج فقط. أيها الأعزاء، بعد مرور فترة طويلة من الحياة الزوجية ينسى الكثير من الأزواج الكلمات الحميمة، بل يشطبون الهمس ويختنقون الوقت بآلية بليدة تجعل الزوجة تلتف في سياج الصمت، وعندما ينبض الكلام يموت فوق الشفاه المرتبكة بأجوبة الفتور. الزوجة تريد من زوجها أن يسمعها، أن يحتويها فكرا وعقلا وقلبا، لا يسخر بمشاعرها ولا يهزأ بعقلها، فالشركة بين الاثنين شركة روحية معنوية، رأس مالها المحبة وقاعدتها الاحتواء. الذكريات المشتركة نوتة عطرية يفوح منها الأريج كلما تصفحت الأنفس أريقاتها البنفسجية للسكن بين جنباتها الأثيرة، فيلفح النسيم زوايا الشرفات المغلقة بمزاليج الإهمال.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.

0: يكتبه ويخرجه
1: عبد العزيز الحماد.
2: الله يعيني اليوم على السؤال ولفت النظر وسين وجيم.
3: لا لا لا تشيل هم، قل لهم انك مريض وما تحركت من البيت من 3 أيام، يعني رئيسك المباشر ما يثق في كلامك؟
2: من ناحية الثقة، الثقة موجودة، وبعدين مين من عاداتي تغيب؟ هذه المشكلة بيشوفها كبيرة مني.
3: خلاص خلاص خلاص، مدام هن يثق في كلامك لا تهتم، المهم انتبه لنفسك زين، واربط الشال على رقبتك وسد خشمك وانطالع عن الهواء البارد. لا أقول، كيف تشوف نفسك اليوم؟
2: لا لا أبشرك الحمد لله ممتاز.
3: أجل يلا توكل على الله.
2: يلا مع السلامة.
4: هلا الحمد لله على السلامة، وين الغيبات يا أستاذ حمد؟
2: والله طال عمرك مسكتني هالفلونزا، مسكة ما قدرت أتحرك من فراشي إلا اليوم.
4: لا سلامات، المهم اليوم وشلونك؟
2: لا لا أبشرك الحمد لله بخير، شفت نفسي نشيط وقلت أجي للعمل علشان على الأقل أسوي اللي أقدر عليه.
4: جميل جميل. طيب لو تكرمت تعبي لي النموذج هذا تفضل.
2: نموذج؟ نموذج ويش طول عمرك؟
4: عبارة عن استفسار عن سبب غيابك 3 أيام.
2: يا طويل العمر، أنا قلت لك كان عندي الفلونزا حاد.
4: قلت لي يعني شيء والنظام شيء ثاني يا أستاذ حمد.
2: طب الله عمرك، أنت رئيس المباشر وتعرف إنها المرة الأولى يعني أتغيب، وشرحت لك يعني الأسباب وشو له يعني هالرسميات، يعني يعني يعني ما صدقتني أنت.
4: ما هو موضوع إني ما صدقتك أو أصدقك أو ما أصدقك، لابد من شرح أسباب الغياب في النموذج هذا وتوقع عليه علشان نكون يعني في السليم على ما قالوا. يعني لو جانا سؤال مثلا
2: عفوا استاذ، يجيك سؤال من من يعني؟
4: من الناس اللي أعلى منا، ثم المسألة كلها روتين.
2: ايه طيب أبشر طال عمرك. حاضرين. إن السبب الذي منعني من العمل 3 أيام هو إصابتي بالفلونزا حادة، وشكرا وهذا توقيع الله يسلمك.
4: جميل جميل. إذن علشان يعني تكمل العملية
2: أيوة،
4: لابد من تقرير طبي.
2: ها تقرير طبي؟ من وين أجيب تقرير طبي؟ من حرمتي؟
4: لا لا لا لا، ما هم من حرمتك، من طبيب. الطبيب اللي رحت له يوم جتك الأنفلونزا.
2: كنا لك الله يطولك بعمرك ويحيك. حرمتي تكفلت بعلاجي، راحة وسوائل وبس.
4: يا أخي دبر نفسك.

0: راح لأي دكتور في أي مستوصف واشرح له الوضع، أو يعني تصرف تصرف أنت، ويبي يعطيك تقرير طبي، ها؟ ولا شوف لك أحد يعرف أحد. يا أخي تصرف أنت، تصرف واعتبرني ما عرفت شيء، فهمت؟
1: تصرف إن شاء الله. حاضر، اللي تشوفه طال عمرك.

0: جميل جميل، هذا تقرير طبي ومن مستشفى بعد، شيء عظيم. إنما قل لي كيف صار هذا؟
1: وش اللي كيف صار هذا طلع عمرك؟ وش فيه؟
0: أنت كاتب في النموذج أنك جاك إنفلونزا وأن حرمتك هي اللي تولت العناية بك، يعني ما رحت للطبيب ولا زرت مستشفى.
1: إيه صح بالحيل، بس أنت قلت لي لازم أدبر تقرير ودبرته.
0: يعني تقرير مزيف.
1: ما كنت، الله يطول لي عمرك، أنت اللي قلت لي وشرت علي وقلت لي راح تجيب تقرير.
0: أنا قلت لك تجيب تقرير مزيف؟ تبي تتهمني أنا؟ يعني تتهمني أني يعني حرضتك على التزوير والتزييف يا أستاذ حمد؟
1: عفوا، ما قلت كذا، لا تفهمني غلط الله يطول عمرك، بس أنت يعني قلت لي لابد من تقرير وقلت لي دبر نفسك، وأنا دبرت نفسي.
0: تعرف هالحين أني ممكن أشكل لجنة تحقيق معك؟ وتعرف وش معنى لجنة تحقيق؟ ها؟ لحظة. ألو، سامي أبو محمد. حاضر، معلش أنا طالبني المدير العام، عن إذنك.
1: تفضل.

0: سلام، وش هالتحقيد الفاضي هذا؟ يعني ما في ثقة؟ لازم تقرير؟
1: هذا اللي صار، هذا وش تبني أسوي؟
0: طيب غير النموذج اللي قلت فيه إني أنا اللي عالجتك، وحط فيه إنك راجعت المستشفى اللي جبت منها التقرير.
1: وشلون أغيره؟ خلاص عنده في مكتبه وساكن عليه.
0: تبيني أكلم المدير وأشرح له، يمكن يعني يحل الموضوع؟
1: شلون؟ أنت تكلمينه؟ لا لا لا لا لا لا أرجوك، لا لا لا لا الله يخليك. لا
0: طيب لنفرض أنه ما قبل التقرير، وش النتيجة يعني؟
1: النتيجة يمكن يخصم 3 أيام وإنذار وصورة في ملف.
0: طز خلاص، ولا تقعد تشفع له.
1: إيه تشوفينه كذا يعني؟
0: طبعا خلاص، صارت يعني نهاية العالم، يعني هو أنت أول واحد أو آخر واحد تجيه ظروف يتأخر. لا تشيل هم، بس قل له سوي اللي تبي، يعني هو ما يغيب يعني؟
1: يغيب دايم يعني مو بدايم، يعني في الأسبوع، يعني ما يجي إلا يوم أو يومين
0: ورا ما طلبوا منه اللي يعلمه، مثل ما قال تقرير. يا أخي راح بس ولا يهمك.
2: أيوة أستاذ حمد.
1: نعم أستاذ،
2: أنا أمس كنت عند المدير العام وما قدرت أرجع لك.
1: يا أستاذ الله يطول لي بعمرك، يعني لا تعقد الأمور وخلاص، أنا آسف.
2: يعني وش؟
1: أنا رحت للمستشفى وهذا التقرير جبت لك، تفضل.
2: ما عاد يمديك، خلاص أنت موقع على النموذج أنك ما رحت للمستشفى وأن حرمتك هي اللي اعتنت بك. خليك صاحي، كله ولا الكذب.
1: طيب وش السوات الحين؟ قل لي وش السوات.
2: والله الأحد بيعرف كيف ينام.
1: يعني وش نسوي معكم؟ صدقنا، كذبتونا، كذبنا، ما صدقتونا، وش تبونا نسوي؟ قولوا لنا وش نسوي، ارحمونا يا أخي.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة الاثنين، هذه الحلقة الجديدة من برنامج هو بلادي، برنامج اللي يكون معكم على مدى أيام الأسبوع من الساعة 5 حتى الساعة 8، طبعا باستثناء إجازة نهاية الأسبوع. لدينا العديد من الموضوعات وكذلك التنقلات بين مناطق المملكة، سواء كان مع زملائنا المراسلين والمراسلات أو مع ضيوفنا، بالإضافة طبعا للأخبار، هذا بالإضافة إلى سؤال الحلقة اللي تاخذونا فيه لمغامراتكم، لمناطقكم، لعاداتكم وتقاليدكم، للموروثات الشعبية اللي مشهورة في منطقتكم. كل يوم عندنا موضوع كالمعتاد رائد، ناخذ عليه اتصالات من الساعة 6 حتى الساعة 7 يوميا.
1: نكون في جولة معاكم إن شاء الله، وبنكون معاكم على الهواء ثلاث ساعات تبدأ من الآن وحتى الساعة 8 إن شاء الله مساء، بنتكلم فيها عن كل ما يخص السياحة في المملكة، وأيضا الجولات مثل ما ذكرت تهاني مع الزملاء برفقة أكيد فريق العمل من الإعداد عايشة الزير ومن الإخراج فيصل النفيعي، وأنا وزميلتي تهاني. أقول أنا ولا أقول رايد؟
0: ما أدري، حسيتها أنا وياها اللي أنتم عارفين
1: اللي أنتم إيه خدوا نطلع معكم يومين ثلاث ساعات، المفروض أنتم حافظين أسماءنا يعني.
0: رايد بن شريو تاني عطيف، راح نرافقكم إن شاء الله حتى الساعة 8 بإذن الله.

0: ما له دخل خارج الصندوق تكفى. خلنا في الصندوق الحين وإذا خلصنا أخرج زي ما تبي. طيب موضوعنا اليوم، موضوعنا اليوم عن موروث الشعبي في المنطقة اللي تنتمي إليها عزيزنا المستمع. إيش الموروث الشعبي المشهور عندكم اللي باقي ملتزمين فيه حتى الآن؟ ترى الموروثات الشعبية كثيرة جدا في مناطقنا في المملكة العربية السعودية، كل منطقة عندها أكثر من موروث متعودين عليها.
1: صحيح.
0: ضروري أن هذا الموروث يكون موجود، معروفة أصلا هالمنطقة بهذا الموروث. ودي أقول يعني أشياء على سبيل المثال حتى أقرب الصورة، لكن ما ودي تروحون لنفس الموضوع اللي أنا بقوله، يعني عادات الزواج مثلا مختلفة من منطقة للثانية. في مناطق مثلا الزواج ما هو بليلة واحدة، أكثر من ليلة، وفي مناطق لا، أهل العريس وهم جايين للزواج أو للخطبة عندهم طقوس معينة، يجون جماعة، يجون بشيخهم، يجون يعني في هذا من الموروثات الشعبية اللي نعتز فيها في المملكة العربية السعودية. أضف إلى ذلك من الأشياء والعادات اللي أصبحت من الموروث الشعبي موضوع العانية وضرورتها موجود. أنا بس ترى أخذت موضوع واحد هالحين فقط، قيسوا عليها موضوعات كثيرة موجودة في كل منطقة، جبتها فقط على سبيل المثال حتى نوضح الصورة إيش الموروث الشعبي اللي إحنا قاعدين نقصده. يمكن إحنا من العادات والتقاليد والأشياء الشعبية الجميلة اللي دايما نتمسك فيها، دايم يمكن نناقش هذا الموضوع، موضوع الأطعمة والأكلات الشعبية والأشياء هذه. اليوم لا، اليوم نبعد عن هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: ممكن في عادات التقديم